وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي.

النظر الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. ترامب يلغي هجوما على إيران ويتحدث عن التوصل معه إلى صفقة وتحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد. تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة رغم إعلان مجلس السلام التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. والرئيس أردوغان يؤكد أن إزالة عوائق الإرهاب سيهيئ تركيا للمستقبل، وتنظيم بيكيكي الإرهابي يخلي عشرات المواقع على الحدود.

0: في ملفنا الأول من عالم اليوم نناقشه هو حالة الشرق الأوسط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الذي كان مقررا على إيران استجابة لطلبات من طهران ومن دول في المنطقة، وذلك لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وأشار إلى أن الصفقة المقترحة تتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، فيما نفت طهران تصريحات لترامب وقالت إنها ومسقط تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة. فهل تنجح الدبلوماسية في تجنب هذه المواجهة؟
1: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتوائه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار التبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران.
0: وللمزيد أكثر انضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود أرحب بك في العالم اليوم، ودعني في البداية أتناول معك هذه الدوافع الحقيقية وراء عودة ترامب بقراره عن مهاجمة طهران، والذي يقول بأن طهران طلبت منه ذلك ودول

0: أخرى.
1: مساء الخير بداية. يعني أعتقد أنه الدافع الرئيسي لرئيس ترامب للعدول عن فكرة التصعيد العسكري ضد إيران هو أن هذا التصعيد العسكري لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف الأمريكية المتمثلة في الضغط على إيران وإجبارها على التفاوض من أجل التوصل إلى ما قاله الرئيس ترامب صفقة سريعة من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي أتصور بأن الرئيس ترامب استخدم التلويح بالتصعيد الكبير من أجل الخروج من دائرة التصعيد الحالية والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق. إذن من الواضح أن أولوية الرئيس ترامب ليست تصعيد هذه الحرب بل تسريع عملية التوصل إلى اتفاق، بمعنى تصعيد الدبلوماسية لا تصعيد الحرب. لكن الرئيس ترامب يواجه مشكلة كبيرة، أنه عمليا المسار التفاوضي من الصعب عليه أن يجبر الإيرانيين على تقديم تنازلات أو إبرام اتفاق وفق التصورات التي يطرحها. لا شك أنه الدبلوماسية الإقليمية كانت ناشطة بشكل كبير، المملكة العربية السعودية، تركيا أيضا من بين الدول التي كانت ناشطة في تهدئة التصعيد خلال الساعات الأخيرة وإقناع الرئيس ترامب بالعدول عن فكرة توجيه ضربة كبيرة إلى إيران. لكن أتصور بأنه الأمر مرتبط بدرجة أساسية بحسابات الرئيس ترامب. بالنسبة للإيرانيين أيضا ليس لدى الإيرانيين مصلحة بتقديري في تصعيد الأمور إلى مرحلة يصعب احتواؤها وأبعاد إمكانية الاتفاق، لأنه حتى إيران لديها مصلحة في التوصل إلى اتفاق. السؤال الجوهري أنه لماذا انفجر هذا التصعيد طالما أنه كانت هناك مذكرة تفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين؟ ربما الإجابة على السؤال تقودنا إلى الإجابة على السؤال بشكل مباشر، أنه ما الذي دفع ترامب أو ما الذي تغير الآن من أجل أن يتراجع ترامب عن التصعيد؟ هناك قضيتين أساسيتين بتقديري كانتا محل خلاف كبير في مرحلة ما بعد إبرام مذكرة التفاهم. المسألة الأولى مرتبطة بمضيق هرمز، وكان كل طرف لديه تفسير مختلف لهذا البند الوارد في مذكرة التفاهم بخصوص مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأنه البند المنصوص عليه في المذكرة ينص على فتح مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوم، بمعنى حرية الملاحة لمدة 60 يوم، لكن الإيرانيين لم يلتزموا بهذا البند، فهموا هذا البند على أنه إقرار أمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن الوضع الذي كان قائم في مضيق هرمز في مرحلة ما قبل الحرب لم يعد بالإمكان قبوله. وبالتالي سعت إيران إلى محاولة استثمار مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز وإظهار أنها لا تزال قادرة أو لديها السيطرة على هذا المضيق. هذا هو أعتقد النقطة التي فجرت التصعيد.
0: يعني في هذه الجزئية تحديدا أستاذ محمود، الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن هناك صفقة أبرمت مع طهران، نعم، ستتبلور لاحقا على السطح. بشكل برأيك وطبيعة هذه الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين واشنطن وطهران،
1: يعني أنا أفترض بأنه هذه الصفقة ترتكز، أو هذا الاتفاق، لأنه من الصعب أن نتحدث عن صفقة، هذا الاتفاق يرتكز بتقديري على 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى العودة إلى مذكرة التفاهم، بمعنى وقف إطلاق النار وإطلاق المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق. النقطة الأخرى مرتبطة بمضيق هرمز، ربما هذه النقطة هي الأهم، لأنه قبل أن ندخل إلى هذا الحوار كان هناك تصريح لوزارة الخارجية الإيرانية أو وزير الخارجية الإيراني تحدث عن أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وهنا علينا أن نعود إلى قبل أيام عندما قدمت سلطنة عمان مقترحا من أجل فتح مضيق هرمز وإدارة مشتركة لمضيق هرمز. ربما الإعلان الإيراني يعطي مؤشرا على أن إيران قدمت بعض المرونة أو كانت مرنة في التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وهذا أعتقد بأنه عامل حفز الرئيس ترامب على التراجع عن توجيه ضربة إلى إيران.
0: وما الذي دفع برأيك إلى هذا الاتفاق مع مسقط؟ ما الذي تريد أن ترسله طهران، نعم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الاتفاق؟
1: يعني أنا أتصور أنه الإيرانيين الهدف الاستراتيجي لإيران هو تكريس السيطرة على مضيق هرمز. الآن إيران تواجه مشكلة، وهي أن سلطنة عمان لديها حسابات وعلاقات مع دول الخليج ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أن تدخل في أي ترتيب مع إيران من شأنه أن يؤثر عليها، خصوصا إذا كان هذا الترتيب يتعارض مع مصالح دول الخليج ومع تصورات الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة هي معنية بنزع مضيق هرمز كورقة من يد إيران، وبالتالي أي

0: ترتيب إيراني عماني يخدم إيران بالتأكيد سيكون له ضرر كبير على علاقة سلطنة عمان بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن المشكلة الأخرى أنه أيضا الإيرانيين لا يستطيعون أن يفرضوا أي ترتيبات أو أي وضع في مضيق هرمز من دون التنسيق مع سلطنة عمان، لأنه في النهاية هذا المضيق يمر أو لدى البلدين منطقة بحرية أو حدود بحرية يمر من خلالها المضيق، وبالتالي أي قدرة لإيران على فرض أو تغيير الوضع القائم في مضيق هرمز تتوقف على التفاهم مع سلطنة عمان. إذن لابد من التفاهم مع العمانيين. في بداية أو بعد مذكرة التفاهم كان هناك مفاوضات بين الإيرانيين والعمانيين، وفشلت هذه المفاوضات لأن العمانيين قالوا بوضوح بأنهم لن يسيروا في أي ترتيب تفريضه إيران ويتعارض مع مصالح دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتصور بأن الإيرانيين إذا ما أرادوا أن يحققوا بعض المكاسب في ما يتعلق بمضيق هرمز، لأن المقترح العماني بشأن إدارة مضيق هرمز تقدم بعض المزايا للإيرانيين، وبالتالي أنا أعتقد أنه لدى إيران مصلحة في السير بمقترح الذي قدمته سلطنة عمان مع بعض التعديلات عليه، لأنه بعد ما قدمت سلطنة عمان مقترح رد الإيرانيون بتقديم مقترح، وبالتالي من الواضح أنه هناك عملية تفاورية كانت بهدف التوصل.
1: فضلا عن أن إيران تطالب بفرض رسوم على هذا الممر المائي الطبيعي، وهو مخالف تماما للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم سير الملاحة البحرية عبر الممرات الطبيعية المتمثلة في المضايق، بخلاف بعض الاستثناءات إذا كانت هناك مضايق قريبة جدا من المياه الداخلية كما هو الحال في البوسفور. يعني فضلا عن ذلك هناك دور يلقى على عاتق الدول الوسيطة التي كانت سببا في عدم نشوب حرب كبيرة بين الولايات المتحدة وطهران. ما الذي الآن يرتقب من هذه الدول بمساعيها الدبلوماسية إلى الوصول والمضي نحو الحلول السياسية عوضا عن الحلول العسكرية؟
0: يعني الجهود التي يقودها الوسطاء لا شك أنه لعبت دورا مهما في إبرام مذكرة التفاهم. يعني حتى مذكرة التفاهم ما قبل التصعيد الحالي ما كان ليتم إبرامها لولا دور الوسطاء في هذه العملية. لكن كي نكون واضحين بأنه العامل الحاسم في تشكيل سلوك الرئيس ترامب وإيران في هذه الحرب هو حسابات الإيرانيين والأمريكيين. الآن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تلتقي مع حسابات الوسطاء فيما يتعلق بتجنب الذهاب بعيدا في تصعيد الحرب. ليس لدى أي طرف مصلحة في تصعيد هذه الحرب ودفعها إلى نقطة اللاعودة. الطرف الوحيد المستفيد من خروج هذه الحرب عن السيطرة هي إسرائيل، وبالتالي الجهود الدول الوسيطة أو مصالح الدول الوسيطة تلتقي بشكل واضح مع الرئيس ترامب ومع الإيرانيين في الحفاظ على هذا المسار التفاوضي أو هذه القناة الدبلوماسية، من أجل ليس التوصل إلى اتفاق، لأنه من الملاحظ أنه العملية التفاوضية الآن في هذه المرحلة تبدو مصممة لتجنب الذهاب بعيدا باتجاه حرب شاملة قبل أن تكون مصممة للتوصل إلى اتفاق. علاوة على ذلك اليوم أي تصعيد كبير في هذه الحرب سيكون له ضرر كبير على مصالح دول المنطقة، والمؤشرات التي بدأت تظهر في الأيام الأخيرة مؤشرات تدعو إلى القلق بشكل كبير بشأن انتشار هذه الحرب في المنطقة بشكل أكبر، انخراط الحوثيين في هذه الحرب، تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، الهجمات من قبل فصائل موالية لإيران على المملكة العربية السعودية من العراق، أيضا المخاوف السورية من هجمات أو تهديد محتمل من جانب فصائل موجودة في العراق على سوريا. إذا نحن نتحدث عن سيناريو مقلق جدا بالنسبة لدول المنطقة فيما لو خرجت هذه الحرب عن السيطرة، وبالتالي هذه الدول تعمل بفاعلية في إدارة الموقف خصوصا في الأوقات الحرجة. لكن أنا أعتقد أستاذ أحمد أن العامل الحاسم في هذه المسألة يتعلق بحسابات الرئيس ترامب وبحسابات الإيرانية.
1: أشكرك جزيل شكر الكاتب والمختص في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.

في ملفنا الثاني لهذه الليلة نناقش تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى ودمارا للمساكن والبنية التحتية، ونسأل عن أهداف إسرائيل من تصعيد العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة والمواقف الفلسطينية والدولية من الخروقات الجديدة ومدى جدية إسرائيل في التعاطي مع توصية مجلس السلام بما يتضمن وقف الخروقات.

0: الإسرائيلية.
1: تصعيد في وقت الهدنة، مفارقة في مشهد الحرب على غزة، من الشمال إلى الجنوب تضرب آلة الحرب الإسرائيلية خيام النازحين ومنازلهم، وتطول مرافق صحية مخلفة مزيداً من الشهداء والجرحى. الميدان يسير في اتجاه مختلف لما يفترض أن يبدأ سياسياً، فالتصعيد يأتي عند عتبة مرحلة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل إلى تفاهم لتنفيذ المرحلة التالية وفق خريطة طريق من 15 بنداً تشمل ملف السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وآلية للتحقق من التنفيذ، لكن الخلاف على الترتيبات الأمنية المقبلة في غزة ما زال قائماً، فتل أبيب تعترض على مصير الأسلحة التي ستجمع من حماس وعلى مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق، كما تطالب بحرية عمل جيشها في المناطق التي يفترض أن تنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. ويمنح توقيت التصعيد إسرائيل ورقة ضغط إضافية قبل تثبيت تفاصيل المرحلة الجديدة، خاصة في ملفات السلاح والانسحاب وحرية الحركة العسكرية، بينما تقول إسرائيل إن عملياتها تستهدف مسلحين وقيادات تخطط لمهاجمة قواتها. وفي المقابل نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مجلس السلام والوسطاء أن إسرائيل ستوقف التصعيد والاغتيالات، لكن ذلك يصطدم بتصريحات إسرائيلية تنفي وجود اتفاق على وقف الهجمات، ويبقى ما يجري على الأرض الاختبار الأول لأي تعهد جديد. أما حماس فتربط أي تقدم في ملف السلاح بوقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الالتزامات السابقة، بما يدفع مصر والوسطاء باتجاه استكمال الانسحاب وإدخال المساعدات وبدء التعافي وإعادة الإعمار. تتكرر إذن الاتفاقات وتتكرر معها الخروقات، وما ينقص هذه المرة ليس خريطة طريق جديدة بقدر ما هو ضمان واضح يجعل من خرقها أمراً له ثمن.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من مدينة خان يونس في قطاع غزة الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور ثابت العمور. دكتور ثابت، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك هذا التصعيد الذي تنتهجه حكومة نتنياهو في قطاع غزة، رغم أن مجلس السلام يتحدث عن نية تل أبيب في الموافقة على خريطة الطريق التي تقدم بها الرئيس دونالد ترامب.
2: حيا لك أستاذ أحمد، السادة المشاهدين،
0: أهلا بك.
2: هذا ليس سلوكا شاذا في العرف الإسرائيلي، بمعنى أنه كلما كان هناك لقاءات واتفاقات ومشاورات ما بين الفصائل والوسطاء على مدار 8 شهور ماضية، كان الاحتلال الإسرائيلي يذهب إلى عملية تصعيد وعمليات اغتيال وعمليات خروقات. المفارقة الكبيرة جدا أنه منذ ليلة أمس كان هناك حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللفصائل الفلسطينية ولبعض المصادر الموجودة في القاهرة ولمجلس السلام بأن بتنا قريبين جدا من الذهاب لاستحقاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. ما حدث أنه جنون إسرائيل، ونتحدث عن ربما أكثر من 20 شهيد حتى هذه اللحظة، بمعنى في الوقت الذي كان فيه نازحون في الخيام ينتظرون أن يعلن عن اتفاق ودخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، فوجئنا بأنه آلة القتل الإسرائيلية تستمر وتتواصل في قطاع غزة، وإن كان في الأيام الماضية، لأنه منذ توقيع الاتفاق حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 1150 شهيد تقريبا، جلهم من النساء ومن الأطفال، بمعنى أنه هناك تهدئة ولكن عمليات القتل لم تتوقف. ولكن الغريب أنه هذه الليلة كانت ليلة مختلفة تماما، بينما يفترض أن نذهب إلى اتفاق وإلى وقف الاغتيالات كأحد أهم الشروط والبنود التي تم التوافق عليها في القاهرة، جنون إسرائيل وذهبت إلى عملية القتل.
0: وبالتالي السؤال الذي يطرح دكتور ثابت، يعني ما هي الرسائل التي تريد حكومة نتنياهو إرسالها لواشنطن وللوسطاء كلما اقتربت المرحلة الثانية والدخول في إنهاء هذه الحرب فعليا ثم الانتقال ما بعد المرحلة الثانية؟

0: إلى المرحلة الثالثة، لماذا إسرائيل تصعد من عملياتها العسكرية في هذا التوقيت تحديدا؟
1: لأن نتنياهو ربط مصيره وبقاؤه في المشهد السياسي

0: بتاعت اليمين المتطرف الذي يكون حكومته إلى اختلاق عدو جديد. طار يختلق عدو تركيا، طار يختلق عدو مصر، ويبحث عن جبهات أخرى. وبالتالي هذا الجنون الحاصل الآن في قطاع غزة، لا سيما عقب إعلان ترامب وميلاد نوف ومجلس السلام والفصائل الفلسطينية عن الاقتراب أو عن الموافقة وعن تجرع هذا الاتفاق رغم ما عليه من عوار وطني وسياسي وقانوني، إلا أنه لم يقبل به نتنياهو، وذلك لأنه أولا يريد الذهاب إلى المزاد السياسي. ربط نتنياهو مصيره السياسي باستمرار الحرب في قطاع غزة. ثانيا يريد أن يذهب إلى منطقة الابتزاز. العلاقة بين نتنياهو وترامب هي علاقة صفقات وعلاقة ابتزازات. إذا أردتني أن أوقف الحرب في قطاع غزة والاغتيالات والخروقات، اعطني جبهة أخرى، اعطني جائزة مقابل ذلك. هذا هو المنطق الحاصل الآن بين ترامب ونتنياهو، لذلك هو يذهب إلى هذا التصعيد. ثالثا هو يريد الحصول على مزيد من التنازلات من الفصائل الفلسطينية، رغم أنه ما قدم وما أعطي له فلسطينيا غير مسبوق. الفصائل الفلسطينية لوقف هذه المقتلة وهذه الإبادة وافقت على عملية نزع السلاح. فذهب نتنياهو إلى وضع العرب أمام الحصان مرة أخرى من خلال مسارين. المسار الأول أنه لا يريد تخزين السلاح فقط تحت وصاية لجنة التكنوقراط، وخلقت لجنة تحقيق دولية ستتابع وتشرف وتقوم بتخزين هذا السلاح. هو يريد تدمير هذا السلاح، وعلما بأن التدمير موجود، بمعنى أن هناك موافقة ضمنية على تدمير الأنفاق أو تدمير البنية التحتية، لأنه 70% من قطاع غزة دمر بالكامل. ولكن نتنياهو مرة أخرى يضع على العرب وحتى
1: نعم. وبالتالي دكتور ثابت، ما هو مصير خريطة مجلس السلام والتي وافقت على بعض من شروطها حماس ودعت الشروط الأخرى للتفاوض، هي والفصائل الفلسطينية في داخل القطاع؟
0: إما أن تذهب الإدارة الأمريكية إذا كانت جادة ولديها مشروع في المنطقة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، بالضغط على نتنياهو وترويج بأن هذا الاتفاق هو جائزة لنتنياهو يمكنه أن يمرره للناخبين داخل كيان الاحتلال، وبالتالي هذا السيناريو، سيناريو الضغط الأمريكي. السيناريو الثاني هو السيناريو الاستمرار في الهروب إلى الأمام، بمعنى مفاوضات ولقاءات وخروقات وقصف، ويبقى المشهد على ما هو عليه. السيناريو الثالث سيناريو الانفجار. لا يمكنك أن تحشر 2,200,000 فلسطيني بالخيام في منطقة لا تزيد عن 30% من مساحة قطاع غزة وتقوم باغتيالهم وقصفهم وتجويعهم وحصارهم، ثم تطلب منهم أن يستسلموا وأن يرفعوا الراية، وبالتالي قد يحدث انفجار ما لا يتوقع حيثياته ومسارته، لا نتنياهو ولا الوسطاء ولا حتى المجتمع الدولي. في النهاية نحن أمام حالة تغول إسرائيلي وضعت الشرعية الدولية والمجتمع الدولي والإرادة الدولية على المحك وأمام اختبار، لأنه هنا قضية مهمة جدا، أنه إذا تغول الدولة في النظام العالمي، من القاعدة القانونية الآمرة التي يمكنها أن تلزم هذه الدولة بالحفظ وبالالتزام بحفظ السلم والأمن الدوليين؟ إسرائيل تقدم نموذج، لا أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا مجلس سلام ولا وسطاء ولا شركاء ولا إدارة أمريكية ولا تحالفات ولا حتى جوائز، علما بأن هذا الاتفاق هو عبارة عن جائزة يقدمها دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو، وربما هناك جزء مسكوت عنه في هذا الاتفاق يتعلق أيضا باستكمال اتفاقات الإبراهيمية والتطبيع. ورغم ذلك حتى هذه اللحظة نتنياهو يناور ويراوغ ولا يريد أن يوقف هذه المقتلة وهذه الإبادة.
1: يعني لعل أبرز العقبات دكتور ثابت التي يراها مراقبون هي مطالب إسرائيل بنزع سلاح غزة، وحماس تطالب بخروج إسرائيل من الأراضي الفلسطينية في القطاع وإنهاء هذه الحرب وانسحابا كاملا. أمام هذه المعطيات برأيك الاتجاه إلى أين سيذهب؟
0: الاتجاه أن إسرائيل تذهب إلى الاتفاقيات لخرق هذا الاتفاق. بالمناسبة لا يوجد هناك شيء جديد، هذا الاتفاق يفترض أننا بدأنا فيه منذ أكتوبر الماضي عندما وقع اتفاق الهدنة في شرم الشيخ. كانت هناك مرحلة تسلم المقاومة ما لديها من أسرى أحياء وأموال.

0: تقوم إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، هرب نتنياهو خطوة إلى الخلف، وأصبحنا نجد هناك 70% من قطاع غزة أصبح منطقة صفراء، ويوميا يتمدد الخط الأصفر وعملية قتل وعملية اغتيال، ولم يلتزم حتى ببنود وبروتوكول المساعدات الإنسانية وبفتح المعابر وبالسماح للمرضى وللجرحى من المغادرة. على مدار 8 شهور كانت هناك لقاءات 9 أو 10 لقاءات في القاهرة ولم ينفذ أي شيء. وبالتالي القضية الآن تتعلق بأنه في مخاطرة كبيرة جدا بالمناسبة، هذا ليس اتفاق، هذا عبارة عن مكافأة لنتنياهو. لاحظ أنه لا أحد يتحدث عن البعد السياسي للقضية الفلسطينية كقضية مركزية وكقضية تقرير مصير وقضية تحرير. اختصر بفضل هذا الاتفاق وبهذه المناوغة والمناورة الإسرائيلية إلى قضية مساعدات إنسانية وإعادة إعمار والسماح بدخول المواد وبعلاج المرضى، وهو استحقاق قانوني، لأنه نحن كشعب فلسطيني الآن في قطاع غزة تحت الاحتلال، تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهناك قواعد قانونية وقواعد دولية واستحقاقات تقول إذا احتل الدولة ما شعبا ما فإنه قضية الحالات الإنسانية والمأكل والمشرب والخيام والنزوح والإعمار هذه مسؤولية دولة الاحتلال. هنا إسرائيل تهرب إلى الخلف وتريد أن من يأتي وتبتلس الوسطاء والفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي في هذا الاستحقاق بدلا من أن تقوم هي بتنفيذه. الفصائل التزمت والفصائل ابتلعت الموس كما يقال بالعامية هنا، وعلى مضض قبلت بأن تتنازل وأن يحيد سلاح المقاومة وتتنازل عن الحق في تقرير المصير وعن الحق في الكفاح المسلح. والآن
1: يعني دكتور ثابت لعلك تدرك تماما ومن خلال سجلي التاريخي والأحداث أن إسرائيل دائما تقدم على الخروقات ونقض كل التعهدات ليس في فلسطين بل حتى في المنطقة برمتها. فتش عن سوريا تجد تقف من ذلك في الخلف، إسرائيل فتش عن لبنان وفتش حتى في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إسرائيل هي مكمن الداء. هنا أمام كل هذه التحركات الإسرائيلية وهذه التصعيد الإسرائيلي لإيقاف الذهاب إلى المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، كيف ستكون برأيك على الصعيد السياسي التحركات لدى الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس؟
0: والله الفصائل الفلسطينية والحالة الفلسطينية بشكل عام في وضع لا تحسن له، وأنا لا سأتحدث بكل موضوعية، لا توجد خيارات، الخيارات تشرنا في زاوية، تشرنا من طرف الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي وحتى العالم العربي والإسلامي بإما أن تقبلوا بهذا الاتفاق بكل ما فيه من عوار، وإما أن تستمر هذه الإبادة وهذه المقبلة. هذه الحرب في قطاع غزة كشفت زيف المجتمع الدولي وصلاحيات وسلطة المجتمع الدولي ومنظومة القدرة على حفظ الأمن والسلم الدولي. نحن أمام رجل جعل مصيره السياسي وبقائه كرئيس للوزراء باستمرار المقتل في غزة، في لبنان، في إيران، في سوريا، في أي مكان. هذا أولا. ثانيا أنه مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية ورغم ذلك يتحرك بكل أريحية ولا يلاحق ولا يتابع، وبالتالي هو يجد أن هناك فرصة بأن ينفذ كل ما في شعبته من مخططات، وإن كان جزء من هذه المخططات يضر المصلحة الإسرائيلية. هناك تقدير موقف في إسرائيل بأنه ما يفعله نتنياهو وتماهيه مع اليمين المتطرف يضر بالرواية الإسرائيلية ويضر بإسرائيل، ورغم ذلك هو ماضي في تقديره الشخصي وفي مصلحته الشخصية. الفصائل وافقت في المرة الأولى في شرم الشيخ ووافقت في هذه المرة وقبلت ببعض التحولات الغير منطقية وغير مسبوقة في تاريخ الثورة الفلسطينية على مدار تاريخها، أن يعطيك العالم وأن يعطيك القانون الدولي وتعطيك الشرعية الدولية الحق في المقاومة الشعبية وفي المقاومة المسلحة وفي الكفاح المسلح وفي تحرير أرضك، وتجبر أن تتنازل عن ذلك وأن تبدي حسن النية وأن تقبل بذلك مقابل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة الذي وافقت عليه في شرم الشيخ مقابل المساعدات الإنسانية. نحن لا نتحدث عن قدس، عن لاجئين، عن دولة، عن سيادة، عن حدود، نتحدث فقط عن شاحنات غاز، شاحنات وقود، شاحنات مياه، كهرباء، إعادة إعمار، بيوت متنقله يأوي اليها النازحين، وبالتالي اختصرت رغم تخلي عن الحق في المقاومه، اختصرت كل القضيه الفلسطينيه في ابعاد وفي احتياجات انسانيه يوميه من ماكل ومشرب وعلاج. هذا قضيه
1: نعم.
0: خطيره جدا وغير مسبوقه، وتداعياتها يعني افترض انه اذا حدث ذلك ومرر فاننا سنكون امام تخول اسرائيلي سيمتد من قطاع غزه الى سوريا والى لبنان والى ايران، وهذا ارتداداته على المستوى المستقبلي ستكون كبيره وخطيره جدا.
1: أشكرك جزيلا شكرا. من خان يونس الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور ثابت العمور عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثالث والأخير نناقش مساعي تركيا للتخلص من الإرهاب، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف بلاده يتمثل في إزالة عائق الإرهاب وتهيئة تركيا للمستقبل ضمن أجواء من الأخوة والوحدة والسلام. يأتي ذلك في وقت أخلى فيه تنظيم PKK الإرهابي عشرات المعسكرات الواقعة على حدود تركيا مع العراق في خطوة جديدة لتسريع خطوات طرح القانون الإطاري لعملية السلام، تركيا خالية من الإرهاب.
1: تتواصل خطوات تركيا في تنفيذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب بالتوازي مع تطورات ميدانية وقانونية تؤكد أنقرة أنها مؤشرات على تقدم مسار إنهاء الإرهاب الممتد منذ عقود. وقال الرئيس أردوغان إن هدف أنقرة يتمثل في إزالة عائق الإرهاب وتهيئة تركيا للمستقبل ضمن أجواء من الأخوة والوحدة والسلام المعزز، مشيرا إلى وجود توقعات ومطالب مجتمعية جادة بحل هذه المشكلة بصورة دائمة.
2: نجحنا في إيصال مسار تركيا خالية من الإرهاب إلى هذه المرحلة دون أي انتكاسات، وهناك توقعات ومطالب مجتمعية جادة بحل هذه المشكلة التي كانت تشكل عبئا على تركيا طوال 40 عاما، واستنزفت طاقتنا ومواردنا وثرواتنا، وأودت بحياة عشرات الآلاف من مواطنينا. وأؤمن بأننا بصفتنا حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور وبدعم من المؤسسة السياسية سننجح في تحقيق ذلك، ونحن أيضاً لا نريد إطلاقاً أن يخيب هذا الأمل.
1: ويأتي ذلك في وقت أخلى فيه تنظيم PKK الإرهابي عشرات المعسكرات والملاجئ الواقعة على الحدود التركية العراقية في خطوة جديدة لتسريع مسار القانون الإطاري لعملية السلام التي تطلق عليها أنقرة تركيا خالية من الإرهاب والقائمة على حل التنظيم ونزع أسلحته، حيث شملت عمليات الإخلاء مواقع استراتيجية ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة. ويرى مراقبون أن إخلاء التنظيم الإرهابي لهذه المواقع يمثل أحد أبرز مظاهر نجاح المشروع التركي لإزالة الإرهاب، إذ يعكس انتقال العملية من المواجهة العسكرية إلى تنفيذ خطوات ميدانية تؤكد تراجع البنية العسكرية للتنظيم الإرهابي، بما يعزز فرص تثبيت الأمن ومنع أي محاولات لعرقلة مسار السلام. ويستند هذا المسار أيضاً إلى سند قانوني، إذ أكد الرئيس أردوغان أن العملية ستكتسب زخماً أكبر مع إدراج تعديل قانوني استكملت تحضيراته على جدول أعمال البرلمان في إطار استكمال البنية التشريعية الداعمة لمشروع تركيا خالية من الإرهاب.
0: وللمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أرحب بك دكتور محمود في العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية التأكيدات للرئيس رجب طيب أردوغان بإزالة عائق هذا الإرهاب سيهيئ تركيا للمستقبل.
3: بداية تحية طيبة لك أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. نعم، هذا يعني تصريح واضح من الرئيس أردوغان، ربط انتهاء هذه المعضلة التي عانت منها تركيا على مدار أكثر من 40 سنة منذ عام 1984، والدولة التركية يعني وظفت الكثير من الموارد من أجل مواجهة الإرهاب ومواجهة التمرد.

0: وأيضا هناك الكثير من الخسائر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى البشري، عدد كبير من الضحايا. أثر هذا أيضا على التماسك الاجتماعي في تركيا، وأثر على العلاقات مع دول الجوار التي يتواجد فيها هذا التنظيم. تركيا وظفت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة التغيير الكبير الذي حصل في سوريا والضعف الذي عاشه التنظيم، إضافة إلى عملية سابقة بدأتها تركيا بالمناسبة أكثر مرة في عام 2014، كانت نهاية هذه العملية عندما حصلت الحرب في سوريا، واستفاد تنظيم حزب العمال الكردستاني من ما حصل في سوريا من اضطرابات وفي العراق من في التراجع عن عملية السلام. اليوم تعود هذه العملية بخطى واثقة بدأتها تركيا من خلال مسار أو رؤية استراتيجية أطلقت عليها اسم تركيا خالية من الإرهاب. ضمن هذا المسار يتوقع أن تركيا إذا يعني وهي يتوقع أن تسير بخطوات إيجابية نحو إكمال هذا المسار الذي تعثر سابقا، ولكن حاليا واضح أنه تم الاستفادة من كل الخلل والمشاكل التي عانت منها المراحل السابقة في تأكيد الوصول إلى نتائج إيجابية، ترتيب الأوضاع الداخلية في تركيا، المشاورات مع الأطراف المعنية، التأكد والتحقق من سلامة هذا المسار وعدم تدخل أطراف خارجية فيه لتخريبه. وبالتالي إذا وصلنا إلى هذه النقطة، حقيقة تركيا على المستوى الداخلي نعرف المكون الكردي هو مكون أساسي في تركيا، وإذا ما حصل هناك استقرار اجتماعي فلا نتحدث عن استقرار اقتصادي. على المستوى الخارجي لدينا العلاقات مع الدول مثل العراق وسوريا، هذه العلاقات كانت تشوبها الكثير من المشاكل بسبب هذا الملف، ويعني كانت تركيا تقوم بعمليات عسكرية. اليوم بتنا نتحدث عن نموذج تركي جديد يقضي على التمرد ويقضي على الإرهاب من خلال عملية سياسية وعملية دبلوماسية وعملية حوار، وهذا أعتقد نموذج يدخل إلى المنطقة لأول مرة، منطقة الشرق الأوسط يكون فيها تخلص من معضلة تاريخية مثل هذه المعضلة عبر الحوار وعبر طرق تؤدي إلى يعني نتائج إيجابية للدولة التركية.
1: دكتور محمود، بعد 4 عقود نجحت تركيا في تحقيق ما تصبو إليه من تركيا خالية من الإرهاب بمسارات سياسية وكذلك مسارات عسكرية. استطاعت تركيا أن تنظف كل ما يحيط بتركيا من الداخل والخارج من الإرهاب وصوره المتعددة. دفع ذلك تنظيم بيكيكي الإرهابي إلى إخلاء عشرات المعسكرات على الحدود التركية العراقية. ما الذي يعطيه هذا لتركيا برأيك؟
0: نعم، هذه خطوة تكرس نجاح هذا المسار. عندما أعلن تنظيم حزب العمال الكردستاني في مايو من العام الماضي حل التنظيم بعد مؤتمر عقده هذا الحزب، وأعلن عن حل التنظيم وأعلن عن إلقاء السلاح، وقام في يعني شكل رمزي بإحراق العديد من الأسلحة. إخلاء هذه المواقع، ونحن نتحدث عن 85 موقعا عسكريا بين الحدود العراقية التركية، هذه 85 موقع عسكري إخلاءها له دلالة استراتيجية مهمة على هذا المسار. وقبل قليل تحدثت أن تركيا استفادت من التجارب السابقة. عندما تتحدث عن مسار إيجابي وعملية سلام ثم يكون هناك تموضع خارجي للتنظيم وتواجد عسكري على الحدود، يستطيع أن يفشل مرة أخرى هذا المسار. وأيضا تنهي تركيا عمليات التسلل وعمليات الإمداد لأي محاولات لاحقة، وبالتالي واضح أن هناك جدية من جميع الأطراف في الذهاب نحو مسار الاستقرار، مسار التوافق، مسار التفاهم. وأيضا يسند هذا القرار بعملية سياسية تجري مع الأحزاب المعنية داخل تركيا، ونحن نتحدث عن قانون سيقدم للبرلمان ليس من حزب العدالة والتنمية، فقط أشير إلى نقطة التوافق السياسي فيه. وأيضا هناك من الواضح، وذكرت الصحف التركية اليوم، أن كانت هناك جولة غير معلنة لرئيس المخابرات التركي إبراهيم كالين، قابل فيها معظم الأطراف العراقية في العراق لتأمين هذه الخطوات وللتوافق حولها بشكل يعني لا يحدث أي عقبات أو تحديات في المستقبل. قابل برزاني وطالباني وقابل المسؤولين في الدولة العراقية، وهذا تحرك واضح أنه متوازي مع العملية الجارية على المستوى
1: الخارجي. وجه تركيا دكتور محمود مستقبلا كيف سيكون على الصعيدين الداخلي

0: الخارجي بعد هذه النجاحات التي أسست أن تكون خالية من الإرهاب؟
1: يعني هذه المشكلة أو هذه الأزمة كبلت تركيا على مدار عقود. عندما كان يحدث تفجير داخل أنقرة أو في اسطنبول في أوقات حساسة، في اليوم التالي كانت الليرة التركية تتأثر بشكل سلبي. وجود يعني الجانب الاقتصادي تحديدا تأثر بشكل كبير من احتمال وجود عمليات داخل تركيا، المجال السياحة، مجال الاستثمارات وجذب المستثمرين، هذا على المستوى الاقتصادي. المستوى الأمني أيضا كان في حالة استنفار، القوة وزارة الداخلية والجيش التركي، كل هذه الأموال والتجهيزات والاستعدادات وعملية الاستنفار كانت يعني موجودة، أيضا استقطاب داخلي وسياسي داخل تركيا، كل هذا ستتخلص منه تركيا بشكل سيؤدي إلى راحة كبيرة وإلى تفرغ إلى الملفات الأساسية. ونحن نرى اليوم أيضا تركيا في مجال الصناعات العسكرية، في استقبال زعماء دول العالم في قمة الناتو، في اليوم استقبال دول المنطقة، كان الرئيس الوزراء العراقي، الرئيس اللبناني، وزير الدفاع المصري، وبالتالي اليوم كل هذا تسير تركيا بمسارات متوازية. عندما تتخلص من أزمة مزمنة كانت تثقل كاهلها، أتوقع أن هذا سيعطي قفزة وانطلاقة أكبر لتركيا في المستقبل القريب.
0: يعني على مستوى ذكرت نقطة غاية في الأهمية وهي تحركات للسيد إبراهيم كلين، هذه النجاحات برأيك كيف ستؤثر على سياسة تركيا الخارجية لا سيما مع دول الجوار؟
1: يعني تركيا منذ فترة تحديدا وبرز بشكل واضح منذ العام 2021 اعتمادها على موضوع الدبلوماسية الأمنية. كان رئيس وزير الخارجية الحالي ورئيس المخابرات السابق هاكان فيدان بدأ هذا المسار، واليوم يكمله السيد إبراهيم كلين في التواصل لإنجاح وإنضاج الملفات التي يتم العمل عليها، وخاصة الملفات الحيوية التي تحتاج التأكد والتحقق من نجاح هذه المسارات والقضاء على التحديات التي تواجهها، وخاصة مع وجود أطراف يعني دورة الاحتلال الإسرائيلي. ونحن علمنا أن والرئيس ترامب قالها علنا أن تسليح الأكراد للمشاركة في الحرب ضد إيران كان قرارا أخذ يعني وتم إيصال الأسلحة، وتركيا كان لها دور في إفشال هذا المسار. وبالتالي لو حصل هذا المسار ونجح وأصبح الأكراد يعني فاعل أساسي في الحرب على إيران، ربما نتعثر مسار تركيا خالية من الإرهاب، وتعثر مسار السلام والاستقرار التي بذلت فيه تركيا جهود مضنية على الأقل على مدار الثلاثة أو الأربع أعوام الأخيرة.
0: يعني سؤال أخير دكتور محمود أختم به معك، وهو في البعد القانوني، هل يتطلب ذلك لتعديل في القوانين الحالية أم لاستحداث قوانين حتى تمضي تركيا على جميع المسارات وجميع الصعود خالية من الإرهاب؟
1: بالطبع الجانب القانوني جانب أساسي في هذه العملية، نتحدث عن آلاف من المقاتلين كانوا في صفوف التمرد اليوم سيعودون إلى تركيا، يجب أن تكون هناك عملية قانونية تنظم عودتهم، عملية تنظم نزع السلاح، التحقق من هذه العملية. وبالتالي من المتوقع غدا الاثنين أن يعرض قانون على البرلمان كمقترح من عدة أحزاب، ليس فقط من حزب العدالة والتنمية، بل من حزب المساواة والديمقراطية الكردي، حزب الحركة القومية القومي في تركيا، على الأقل ثلاث أو أربع أحزاب ستتقدم في مسودة مقترح على الأقل من 15 بندا سينظم عملية دخول هذه الأفراد، ويتوقع أنه يكون مؤقت ومحدد فقط بصفوف هذا التنظيم لستة أشهر كما سمعنا في بعض يعني المقالات التي نشرت اليوم وحصلت على معلومات من الأوساط الحكومية التركية. وبالتالي غدا سيتضح تفاصيل هذا القانون، ولكنه قانون ليس فيه تغيير لمواد الدستور أو عفو خاص أو عام عن بعض الأشخاص، وإنما ينظم عملية إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع مرة أخرى وتحقيق يعني نوع من التكامل ما بين الأطراف التنفيذية داخل تركيا والوزارات في إنجاح هذه العملية وإنضاجها، بما يخدم الاستمرار وتحقيقها بشكل يعني وفق الرؤية التركية التي يعني أكد عليها الرئيس أردوغان وذكرتموها في بداية حديثكم، ويمضي نحو المستقبل والاستفادة من هذا الملف في تقوية مكانة تركيا في المنطقة وفي دورها في العالم.
0: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث

الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

ميلا دينوف يقول إن الغارات الإسرائيلية على غزة جاءت رغم جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين، ويؤكد أنه ألغى ضرب إيران بطلب من قطر والإمارات والسعودية ومن إيران ذاتها. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، واشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد حرائق تسببت في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء واسعة.

0: أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وأضاف ميلادينوف عبر منصة إكس أن الغارات جاءت بعد جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة طريق للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسليم إدارة الشؤون المدنية والتخلي عن أسلحتها. كما شدد ميلادينوف على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث استشهد 4 بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف على خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف على سيارة وسط القطاع، إضافة إلى 3 قضوا بقصف منزل في خان يونس جنوبي القطاع، وأربعة شهداء من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف على شقة غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمالي القطاع.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
2: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، القصف وبالمزيد من التصعيد.
1: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
3: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
1: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفتها أريتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب تشمل ملف تدمير السلاح وحرية

0: العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربى العجرمي، تيرة عربي، قطاع غزة.
1: هذا وطلبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. كما دعت الحركة للتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بوقف العدوان. وأشارت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء من خلال مواصلته القصف في غزة. وقالت حماس إن الأفعال الإسرائيلية بغزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستدعي تحركا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسميهما أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام أن هناك 3 بنود غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن البند الأول الذي تعترض عليه إسرائيل هو عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس، وأفادت بأن البند الثاني الذي تعترض عليه إسرائيل هو مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خريطة الطريق. وأوضحت الصحيفة أن البند الثالث هو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شرعت في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين. وفي وقت سابق، قطع مستوطنون التيار الكهربائي عن بلدة مادما شمال الضفة الغربية، واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا أعمدة الكهرباء في بلدة مادما بمحافظة نابلس، ما ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين في نابلس و3 من مخيم دهيشة جنوب بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الكنيسة الأرمينية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس في بيان إن مجموعة من المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على الكنيسة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. وأضافت المحافظة في بيان منفصل أن سائق حافلة تعرض لاعتداء وصفته بالعنيف من قبل مستوطنين إسرائيليين في المدينة، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين 5 من قواته في جنوب البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق، ذكر الجيش أن الانفجار وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالي عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. هذا وتسود المخاوف من عودة التوترات إلى جنوب لبنان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات التفجير الضخمة، فيما لوح الجانب اللبناني بأن استمرار الخروقات بات يهدد المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
2: فجر السبت الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان. ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية

0: عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف، مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
1: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات وبيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كتير مضره خاصه للاطفال الصغار، لانه بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
0: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
2: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كتير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل، هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
0: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
3: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. وانطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار ومائتي مليون ليرة تركية، ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم بين البلدين بشأن مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة وناقشا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. وأكد الوزير السعودي حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طهران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن ضربات جديدة. وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى وعلى استعداد لأي احتمال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ

0: مساء الاثنين. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، كما أشار إلى أن الهجوم الأمريكي على إيران الذي تم إلغاؤه مؤقتا كان مخططا له أن يكون ضخما والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وتم إيقافه بطلب من الوسطاء ومن إيران ذاتها.
1: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتوائه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بهجمات روسية على منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا وفق السلطات المحلية. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون إن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وألحق أضرارا بمبان ومركبات. من جانبها أعلنت سلطات دنيبرو بيتروفيسك إصابة ركاب في نيكولبول جراء استهداف مسيرة روسية لحافلة صغيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنية تحتية وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود. هذا وقال الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا وقاعدة أنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. من جانبه قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وخلفت أضرارا مادية.
2: تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي، مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين. وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا إلى جانب قاعدة إنجلس الجوية العسكرية في المنطقة نفسها، مؤكدا أن الضربات أدت إلى اندلاع حرائق في الموقعين. كما قال إن قواته قصفت مستودعا للنفط في منطقة كالوغا غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق

0: ثم صاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
1: تكافح اليونان حرائق على عدة جبهات أبرزها في العاصمة أثينا، حيث قال رئيس الوزراء إن بلاده تمر بأيام بالغة الصعوبة في ظروف جوية قاسية. وقالت الحماية المدنية إن إدارة الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى، وتأتي حرائق اليونان في ظل موجة حر شديد تجتاح عددا من الدول الأوروبية.
2: مع اتساع مساحات انتشارها، تكافح فرق الإطفاء في اليونان للسيطرة على حريق هائل أتى على عشرات المنازل شمال غرب أثينا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
3: الحريق مستعر منذ الليلة الماضية، ومن المؤكد أنه لا يمكنهم نشر قوات في كل مكان، ونحن كسكان نبذل أيضاً قصارى جهدنا.
2: ويتعامل رجال الإطفاء مع عشرات الحرائق يومياً، حيث خلفت الرياح العاتية ظروفاً صعبة للغاية، ما أدى إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو تنفيذ عمليات ضخ المياه بسبب الاضطرابات الشديدة. يأتي هذا في وقت ظهرت فيه مؤشرات على انحسار الحرائق المدمرة في فرنسا وإسبانيا، بينما اندلعت حرائق عدة في اليونان، حيث تشهد أوروبا هذا الصيف حرائق غابات واسعة في ظل موجة حر غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء إن التغير المناخي فاقمها. ففي ألمانيا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تصل درجاتها إلى 38 درجة في عدة مناطق تتوسع من الجنوب نحو الشمال. ومع استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، تراجع منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في أجزاء من النهر، وأثر بشكل مباشر على قطاع السياحة النهرية في المجر، وأجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد بحسب وزارة الطاقة الصربية. شيماء عاصم، تريتا عربي.
1: أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان، وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60 ألف شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 درجات هز مصر على عمق 10 كيلومترات. وأفاد الهلال الأحمر المصري بأنه لم يتلقى أي تقارير حتى اللحظة عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، فيما أكدت مصادر صحفية أن عددا كبيرا من سكان القاهرة ومحافظات الإسكندرية والدقهلية شعروا بهزة أرضية قوية تسببت في حالة من الخوف لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة وأنها استمرت لثوان. أعلنت الداخلية المغربية مقتل 11 شخصا خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة. وقالت الوزارة في بيان إن نحو 40 ألف شخص حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، فيما حاول نحو 1135 شخصا دخول مليليا. وأوضحت أن تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية يعود سببه إلى المهربين ومعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني.

0: العائم عند معبر تراخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. تشهد الساحة السياسية في إسبانيا تصاعدا ملحوظا في خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة. وقد استغلت بعض الجهات والأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب فوكس والشعب هذه التطورات لتأجيج المخاوف المجتمعية وربط قضايا الهجرة بالأمن والاستقرار، بما يعزز الخطاب المعادي للمهاجرين، حيث اعتصم الآلاف منهم أمام السفارة المغربية في مدريد احتجاجا على العبور الجماعي من المغرب إلى سبتة. رمز البيروتي والتفاصيل.
1: بعد حادثة مدينة سبتة، خرج عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف هنا في إسبانيا إلى الشوارع للتنديد بهذه الحادثة وللتحريض على العرب والمهاجرين، مستغلين ما جرى في مدينة سبتة في الأراضي المغربية، وهي مدينة تابعة لإسبانيا. اليوم يخرجون إلى الشوارع للتحريض على العرب والمهاجرين، وكذلك أيضا يطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون حكومة بيدرو سانشيز بالتنحي والتخلي عن مهامها كونها لا تستطيع حماية وتأمين الحدود. هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع توجهوا أيضا إلى السفارة المغربية هنا في مدريد واعتصموا أمامها، ويقومون بتوجيه شعارات وانتقادات للعرب والمسلمين والمهاجرين، كلها تحرض على الكراهية وتدعو إلى أن يتم طرد المهاجرين من الأراضي الإسبانية، مستغلين هذه الحادثة، حادثة دخول عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا مدينة سبتة قبل يومين، وهم اليوم أيضا يستغلون ذلك في الاستقطاب السياسي، وأيضا يقولون أن هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية بلادهم، لذلك يطالبون بتنحي بيدرو سانشيز أو محاسبته عبر الكونغرس الإسباني. رمز البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
0: إلى العناوين. ميلادينوف يقول إن الغارات الإسرائيلية على غزة جاءت رغم جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين، ويؤكد أنه ألغى ضرب إيران بطلب من قطر والإمارات والسعودية ومن إيران ذاتها. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد حرائق تسببت في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء واسعة. أطيب المنى، في أمان الله.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائعة؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مرحبا. في مدن الأناضول الأثرية نزور اليوم مكانا رائعا للغاية. نحن الآن في مدينة تنفرد بجغرافية رائعة وبخصوصية لا مثيل لها. إنها مدينة آسوس القديمة وتعرف اليوم باسم بهرام قلعة، وتقع في بلدة أيواجيك في جنق قلعة، بعيدة نوعا ما عن الأعين شمال إيجي وقبلة جزيرة ليزبوس، وهي الجزيرة المعروفة حاليا بميديلي. ازدادت شهرة آسوس خلال السنوات الأخيرة وازداد زوارها، فعلماء الآثار الأتراك يقومون بالتنقيب هنا منذ أكثر من 30 عاما، حيث كشفوا عن مواقع أثرية كثيرة في المدينة. سنتعرف معا على مدينة آسوس عن طريق تفحص الآثار الموجودة فيها.
1: تقع آسوس القديمة فوق صخرة بركانية بارتفاع 240 مترا عن سطح البحر، على بعد 17 كيلومترا جنوب أيواجيك في جنق قلعة، على الساحل الشمالي الغربي لخليج إدرميت في قرية بهرام قلعة. يحاول البعض ربطها بمدينة بيداسوس الواقعة على ضفاف جدول ساتينيوس والمذكورة في الإلياذة. عالم الجغرافيا سترابون الذي عاش في العصور القديمة نقل عن ميرسيليوس المعروف بكاندوليس الليدي أن شعب ميثيمنا الذي استوطن جزيرة ميديلي هو من بنى آسوس. من جهة أخرى، وبحسب هيلانيكوس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، فإن آسوس يجب أن تعد من مدن أيول. أما بحوث الجغرافيا التاريخية الحديثة فتضعها ضمن حدود منطقة ترواس. استناداً إلى ما رواه هوميروس، فإن السكان المحليين للمنطقة التي ترجع آثارها للعصر البرونزي هم الليجيون، وقد قطنوها قبل الأيوليين.
0: إلى هذا اليوم لا نعرف بالضبط من هم أول شعب قد سكن آسوس، ولكن توجد بحوزتنا بعض المعطيات اللغوية، فمثلاً اسم أسوفا باللوفية والوارد في المصادر القديمة، أو مدينة بيداسوس المعروفة كذلك باسم مدينة ليليج. نعتقد أنها مدن قد تكون مرتبطة بآسوس. خلال التنقيب هنا عثر على قطعة من آنية خزفية ترجع للألفية الثالثة قبل الميلاد، أي للعصر البرونزي المبكر، أي إن استيطان المنطقة بدأ منذ العصر البرونزي. وخلال الألفية الأولى، أي خلال العصر الحديدي في الألفية الأولى قبل الميلاد، بدأت الحياة هنا حوالي القرن الثامن أو القرن السابع، واتخذت شكلها النهائي في الفترة الهلنستية، أي في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، وتواصلت الحياة فيها دون انقطاع تقريباً حتى يومنا هذا. وهذا من الأمور التي تتميز بها مدينة آسوس عن غيرها. في المدن التي زرناها سابقاً رأينا بعضاً من الأبنية الهلنستية، كما رأينا الأبنية الضخمة الرخامية في عصر الإمبراطورية الرومانية، لكننا لن نرى الكثير منها هنا، وذلك لسببين اثنين. الأول، إن المدينة أنشئت في العصر الهلنستي بشكل منظم جداً، وكانت قادرة على تلبية احتياجات المدينة بشكل كامل، لدرجة أنها لم تكن تحتاج لأي إضافات خلال العصر الروماني. ثانياً، ومع تطور البحرية في عصر الإمبراطورية الرومانية، باتت السفن قادرة على الإبحار لمسافات أطول، أي يمكن القول إن ميناء آسوس بدأ يفقد أهميته شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت، وبهذا الشكل بدأ عدد السكان يتناقص إلى حد ما. لكن هذا جيد بالنسبة لنا، فأثناء تجولنا في مدينة آسوس سنستطيع وبدون وجود تلك الأبنية الرومانية الرخامية الضخمة رؤية نسيج مدينة هلنستية بشكل واضح للغاية.
1: بعد فترة الإسكندر الأكبر دخلت آسوس بداية تحت سيطرة المملكة السلوقية، ثم في عام 190 قبل الميلاد خضعت لمملكة بيرغامون.

0: ومع دخول مملكة بيرغامون تحت السيطرة الرومانية عام 133 قبل الميلاد بوصية من الملك أتالوس الثالث، أصبحت أسوس أيضاً تحت الحكم الروماني. منذ ذلك الحين اشتهرت المدينة بأراضيها الزراعية الخصبة. بعد الميلاد وإثر زيارة القديس بولس والقديس لوقا لها، ارتقت المدينة إلى درجة القداسة لدى المسيحيين. داخل الأسوار المحيطة بالمدينة القديمة في قرية بهرام قلعة، تتجاوز آثار بداية من العصر القديم ومروراً بالفترتين الرومانية والبيزنطية وفترة بني قراصي والعثمانيين. المعلم الأبرز في أسوس يقع في أعلى نقطة فيها، وهو معبد أثينا المبني على الطراز الدوري. إضافة لهذا الصرح والمكان المقدس، هناك آثار عديدة، منها أسوار من الفترة الكلاسيكية وأغورا وجيمناسيون وبوليتيريون ومسرح وغيرها من نماذج العمارة القديمة، فضلاً عن أبنية من العهد التركي كالمساجد والجسور.
1: خلفي مباشرة تقع ليزبوس التي تحتل مكانة بارزة في العالم القديم والمعروفة اليوم بجزيرة ميديلي، وأمامها مضيق. ترون هنا مدى أهمية مدينة أسوس ومينائها، فهو بشكل ما نقطة هامة لتقاطع السفن القادمة من بحر إيجه والبحر الأسود أو من بحر مرمرة أو البحر الأبيض المتوسط. فمن هنا يمكن الذهاب إلى ليزبوس، ومنها ومن الجزر يمكن الوصول إلى أوروبا. قلنا إننا لا نعرف بالضبط من هم أول من استوطنها، وأشرنا لاحتمال وجود صلة بين أسمائهم وأسماء لوفية، لكننا لم نحصل بعد خلال عمليات التنقيب على معلومات تؤكد صحة ذلك. لكن لا شك لدينا في أن السكان الذين عاشوا هنا في العصر البرونزي خلال الألفية الثانية هم شعوب لوفية. فمن هم؟ هم شعوب الأناضول الأصلية الذين نعرف وجودهم منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. هم الليقيون والبيسيديون والكاريون، جميعهم من الشعوب اللوفية الذين عاشوا هنا نحو عام 1200 قبل الميلاد كما يذكر في ملحمة الإلياذة. فبعد حرب طروادة حصلت هجرة من اليونان القارية من التراقيا ومن منطقة البلقان للأناضول، وتمازجت هذه الشعوب معاً. نعلم أن الأيوليون جاءوا لهذه المنطقة وسيطروا أولاً على جزيرة ليزبوس أي ميدلي، وبعد ذلك جاءوا مما نسميه ترواد أي طروادة، وهي مدينة تاريخية قديمة حيث انتشروا جنوباً ووصلوا تقريباً لإزمير أو سميرنا القديمة. تذكر المصادر القديمة أيضاً أنه في مدينة ترواد، وهنا تماماً قطن الليجيون، وهم أيضاً قوم يذكرون كثيراً في المصادر القديمة. إذن اللوفيون والليجيون والأيوليون جميعهم شكلوا شعباً مختلطاً. إذن نعرف أن أسوس في التاريخ المبكر أي من القرن السادس قبل الميلاد على الأقل كانت مدينة غنية وقوية جداً. وبما أننا تحدثنا عن جزيرة ليزبوس، ننوه إلى أن الجغرافيا السياسية الحالية قد اقتطعت الجزيرة من هذا البر الرئيسي الذي نشاهده، لكن حين ننظر إلى الخريطة نرى أنه جغرافياً يجب أن تكون الجزر متصلة بهذا البر الرئيسي أي بالأناضول ثقافياً على الأقل. ففي ذاك الجزء عاشت شاعرة اسمها صافو واشتهرت هناك. كانت صافو ورفيقاتها آنذاك رائدات الحركة النسوية في العالم. ففي الحضارة اليونانية، وإن لم نلمس ذلك بنفس القوة في الأناضول، كانت توجد فروقات كبيرة بين الرجال والنساء. فمثلاً النساء لا يحق لهن التصويت ومحرومات من أن يمثلن في أي جهة. لذا صافو ورفيقاتها أسسن هناك شكلاً من أشكال الأكاديمية المخصصة للنساء فقط، حيث كنا يدرسن الشعر والفلسفة.
0: أسوس الواقعة على خريطة بيري ريز التي ترجع لعام 1513 باتت في القرنين السابع عشر والثامن عشر وجهة للرحالة المولعين بالاستكشاف. أول بحث شامل حول المدينة أجراه الفرنسي شار تكسيه عام 1835. وضع تكسيه

خطة شاملة للمدينة ووثق بالرسومات الأفاريزة ذات المنحوتات النافرة في معبد أثينا. أولى أعمال التنقيب الرسمية بالمدينة كانت عام 1881 وأجراها معهد الآثار الأمريكي. خلال بحوث دامت 3 سنوات اكتشفت خلالها آثار هامة، لكن مع نهاية التنقيب تم تقسيم الأجزاء المتبقية من المنحوتات النافرة لمعبد أثينا بين متحف بوسطن للفنون الجميلة ومتحف اسطنبول للآثار. استؤنفت أعمال التنقيب في أسوس عام 1981 على يد عالم الآثار البروفيسور أوميد سردار أوغلو لغاية وفاته عام 2005. بين عامي 1989 و2004 ترأس التنقيب في مقابر أسوس ريتشارد ستوبري من جامعة مونستر، فيما استمر التنقيب في معبد أثينا والمقبرة الغربية والآغورا والمسرح والأكروبول برئاسة أوميد سردار أوغلو. وبعد وفاة سردار أوغلو عام 2005 تولى الأستاذ الدكتور نور الدين أصلان من جامعة جان القلعة في 18 مارس رئاسة عمليات التنقيب، والذي ما زال يواصل مهامه.

0: الحياة الحضارية في أسوس تطورت على السفح الجنوبي الممتد من شرفة المعبد في الأكروبول نزولاً باتجاه البحر. بنيت المستوطنة على صخرة بركانية ترتفع بشكل حاد بدءاً من البحر وفي أعلى منطقة فيها يقع الأكروبوليس، حيث يعتبر المعبد المهيب للآلهة أثينا أقدم وأهم المعالم فيه، ويرجع تاريخه للقرن السادس قبل الميلاد. الحرم المقدس المحيط بالمعبد، وهو في ذات الوقت بمنزلة شرفة، محاط بأسوار التيمينوس أي الفناء المقدس. تحيط بالمدينة أسوار بطول نحو 3200 متر، يصل ارتفاع بعضها إلى 3 أمتار، ويملأ الفراغات بين حجارتها المقطوعة بشكل منتظم الحصى والتراب. في العصور القديمة ولا سيما في المستوطنات المشيدة على السفوح، استخدمت أدية كيسما كخطة دفاعية، وهي بناء سور داخلي ضمن السور الرئيسي، إما بسبب التضاريس أو لتقسيم الأرض، وهذا ما نراه في أسوس. وإن كانت طريقة بناء أسوار المدينة تدل على إضافات وترميمات ترجع لفترات مختلفة، فإنها مشيدة بتقنية البناء متعدد الأضلاع والزوايا. أسوار بعض الشرفات بنيت في القرن الخامس قبل الميلاد بكتل مستطيلة منتظمة، أما الجدران المبنية بشكل متساوي الأضلاع فربما ترجع للقرن الرابع قبل الميلاد. في الأسوار 3 بوابات رئيسية للدخول والخروج، البوابتان الشرقية والغربية مبنيتان على شكل حرف L باللاتينية لأغراض دفاعية. عند هاتين البوابتين يكون العدو مكشوفاً لاستهدافه من أعلى السور أو من الزاوية المحصنة. على جانبي البوابة الغربية المهيبة تقع أبراج تحميها، ولا تزال موجودة بارتفاع 18 متراً أي ما يقارب ارتفاعها الأصلي.
1: لو أني جئت قبل حوالي 2500 عام إلى هنا إلى الجيمناسيون لكنت سأدخل هكذا تماماً من الباب. جيمناسيون أسوس صغير جداً، وهو مكان التدريب ومكان الاجتماع، لكن لم يتبقى منه الشيء الكثير، لكن يبقى هاماً للغاية، وتنبع أهميته من أن أشهر فلاسفة العالم القديم أرسطوطاليس، أو كما نسميه بالفيلسوف أرسطو، عاش ودرس هنا لمدة 3 سنوات. كيف جاء أرسطو إلى هنا؟ وهو من أثينا القديمة كما نعلم جميعاً. مدينة أسوس كانت في القرن السادس قبل الميلاد تحت حكم ليديا، ولاحقاً وحين هزم الفرس الليديين بسطوا سيطرتهم على المنطقة لتشهد بعض التطور حينها، لكن حين انتصر اليونانيون على الفرس في معارك بحرية مثل سيلاميس وبيلاتيا وبرياني، دخلت المنطقة مرة أخرى تحت السيطرة اليونانية. إيبولوس الذي كان مصرفياً بسط نفوذه على هذا المكان هنا. كان لدى إيبولوس عبد عقيم.

0: يعمل عنده في أملاكه يدعى هيرمياس، وقد أرسله إيبولوس إلى أثينا لدراسة الفلسفة، وهناك التقى هيرمياس بأرسطو أي في أثينا. بعد ذلك توفي إيبولوس وفاة طبيعية، أو وفق بعض المصادر قتل على يد عبده هيرمياس. بالنتيجة سيطر هيرمياس على هذا المكان، وعلى الفور دعا أرسطو إلى هنا وزوجه ابنة عمه، حيث درس أرسطو الفلسفة في هذا المكان لمدة 3 سنوات. وهناك أيضاً كليانثس، وهو فيلسوف شهير من أسوس، عاش أيضاً في نفس الوقت تقريباً في القرن الرابع قبل الميلاد. توجه من هنا إلى أثينا لدراسة الفلسفة الرواقية مع زينون. ذهب كليانثس إلى أثينا، لكن ولأنه كان من عائلة فقيرة ويحتاج للمال، كان يحضر الدروس في النهار ويعمل في الليل، فكان ينقل الماء ويعمل حمالاً. لذلك وخصوصاً بعد أن اشتهر وذاع صيته بكونه فيلسوفاً ويعمل ليلاً، أطلق عليه هيراكليس ألقاب منها الحمار. اليوم بشكل مجحف نستخدم كلمة حمار بمعنى سيء، لكنها في العالم القديم كانت تستخدم لوصف الشخص المجد والحمال وذي الفائدة، أي قد أطلق هذا الاسم على كليانثس للثناء عليه. قلنا إنه درس هناك الرواقية، لكن ما هي الرواقية التي تثير حولها الكثير من الفضول؟ مؤسسها هو زينون، والرواقية بطبيعة الحال هي تيار فلسفي يعني العيش مع الطبيعة والاقتراب منها بشكل أكثر. هدفها هو إسعاد الناس، ولتحقيق هذه السعادة يجب عدم الاستسلام للمتعة وللخوف من الألم وعدم الوقوع في أسرها، والعيش بما يلائم الطبيعة. فيجب العيش بهدي العقل والتحلي بالفضيلة. هؤلاء الرواقيون، وخلافاً لفلسفة سقراط وأفلاطون التي صاغاها فيما بينهما وسط مناخ أكاديمي في تلك الحقبة ولم يشرك فيها عامة الناس كثيراً، كان الرواقيون وبدل الاجتماع في مكان منفصل يسمى أكاديمية يجتمعون في الأغورا التي يرتادها الجميع، أي في مركز المدينة، ويشاركون الناس فلسفتهم ومعرفتهم. لم يبقى الكثير من الجيمنازيوم اليوم كما نشاهد، فبوابة المدخل ملفتة للغاية. في الوسط تماماً في الأسفل هناك صهريج كبير للتزود بالمياه بالطبع، والذي تشاهدونه الآن. لكن لاحقاً وفي العصر البيزنطي لحقت أضرار بهذا المكان، فبنيت كنيسة هنا، لكنها لا تبدو بوضوح لعدم اكتمال التنقيب.
1: المعالم المهيبة التي تصادفنا كلما تقدمنا في المنحدر الجنوبي هي الأغورا بأروقتها متعددة الطوابق. شمال الأغورا البالغ طولها 150 متراً وعرضها 60 متراً يقع رواق من الطراز الدوري بطول 111 متراً ونصف وعرض 12 متراً. في الجنوب يوجد رواق يتيح الدخول للأغورا والخروج منها، صمم بثلاثة طوابق مع فرق المستوى. في الطابق الأوسط للرواق يوجد 13 دكاناً، وفي قبوه صهريجان، كما عثر على أماكن وصفت بأنها غرف للاستحمام.
0: نحن في أغورا أسوس، مدينة أسوس، وكما ذكرت سابقاً مدينة حافظت على شخصيتها وهويتها الهلنستية. ففي عصر الإمبراطورية الرومانية لم تشيد أبنية ضخمة في جميع أرجائها، لذلك ربما الذين يزورونها اليوم قد يعتقدون أنهم لن يروا فيها الشيء الكثير، ولكن رؤية مثل هذا النسيج الحضري الهلنستي البكر فرصة لا تتاح دائما، وهو نمط مشابه نوعا ما لما رأيناه في برياني في سابق الأيام. المدن التي تأسست في العصر الهلنستي شيدت وفق مخطط هايبوتونيك أو المخطط الشبكي، أما أسوس فلم تبنى كذلك، بل بنيت بشكل يتوافق مع التضاريس الموجودة في المنطقة، وهو في الواقع إنجاز عظيم جداً، لأن أسوس تقع على سفح شديد الانحدار. في الأغورا هناك بوليتيريون، لكنه ليس كمباني المجالس التي اعتدنا رؤيتها، فليس فيه مقاعد حجرية بل مقاعد خشبية.

0: المساحة الواسعة للأجورا في مدينة أسوس تنتهي بمعبد في الغرب، ولا نعرف لأي إله أو إلهة نذر هذا المعبد، لكن أثينا هي الإلهة الراعية للمدينة، ويوجد لها معبد بالفعل، وهذا معروف. في الشمال هناك ستوا، وفي الجنوب واحد آخر. ما هو الستوا؟ هي مساحة مسقوفة، أي رواق. لو كنا هنا في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد لكنا سنرى الأجورا الرائعة والمهيبة إلى أبعد الحدود، لكن اليوم يمكننا أن نشعر بذلك.
1: في الطرف الغربي للأجورا توجد دكاكين بنيت في العصر الهلنستي، وأمامها يوجد معبد أجورا والذي يرجع لنفس الفترة. في الطرف الغربي للرواق اكتشف نصب بني خلال الفترة الرومانية، ويشير نقشه الموجود الآن في متحف بوسطن للفنون الجميلة في أمريكا إلى أن سكان أسوس شيدوا هذا النصب التذكاري لكاليس ثينيس ابن هيفايستو غينيس تقديراً منهم للخدمات التي أسداها للمدينة. لاحقاً تحول المبنى إلى كنيسة، ولا يعرف بدقة المخطط الأصلي لبنائه. في نهاية الرواق الشمالي الشرقي للأجورا يقع مبنى البوليتيريون الذي يرجع للفترة الهلستية، المشيد بشكل مربع بطول 20 وعرض 20 متراً، والذي كان مسقوفاً وينعقد فيه مجلس المدينة. وأمام المبنى هناك قواعد لتماثيل نصبت لكبار الشخصيات التي خدمت المدينة، فيما عثر بجوارها على أماكن يمكن تعريفها بأنها غرف أرشيف.
0: أسوس في العصور الهلنستية عاشت عصرها الذهبي، لكن وفي العصر الروماني وكما ذكرت في البداية ومع فقدان الميناء أهميته تناقص عدد سكانها بعض الشيء. في الواقع فإن هذا الميناء قد استخدم حتى عهد قريب جدا، استخدم حتى الأربعينيات أو الخمسينيات، والذي فيه مستودعات كبيرة، لكن للأسف ونتيجة سقوط صخرة كبيرة بات الميناء مغلقا حاليا، ولمنع سقوط الصخور تجري عملية تنظيف كبيرة لمنطقة الميناء الآن، وقد أعلن مكان الميناء منطقة منكوبة. بالطبع يجب فعل ذلك، لكن هذا أيضا سيتسبب وللأسف في فقدان المناظر الطبيعية الرائعة لأسوس ولتضاريسها. أرسطو من أشهر الفلاسفة في العالم القديم، وقد جاء وعاش هنا في العصر الهلنستي، وبالمثل وفي القرن الأول للميلاد استضافت أسوس شخصية في غاية الأهمية، وهو القديس بولس المعروف بسانت بول، والذي يعرف بأنه الشخصية الأساسية التي نشرت المسيحية. جاء إلى أسوس وزارها، ولهذا السبب فإن مدينة أسوس العريقة كانت مدينة قد شهدت انتشار المسيحية باكراً. المبنى الذي أقف فيه الآن هو في الحقيقة مبنى مثير للاهتمام جداً، ويدعى سينودوكيون، ولا نراه في كل مكان. يمكننا ترجمة الكلمة بدار ضيافة أو النزل، وقد بني في القرن الخامس الميلادي. جرت أعمال التنقيب هنا، وعثر على العديد من الغرف كما ترون، وهناك أماكن استخدمت مطابخ، وعثر على ورشات عمل وخصوصاً ورشات خياطة وجلود، وهناك سهرج ماء أيضاً، وعند الزاوية تماماً بني شابيل. ماذا تعني شابيل؟ أي كنيسة صغيرة، وهي تذكرنا بالمانسيو أو دار الضيافة الحكومية في مضيق دوشمن. هذا ليس دار ضيافة حكومية بالطبع، لكنه نموذج قديم لنزل أو لدار ضيافة كما تسمى. إذن في القرن الخامس للميلاد كان يأتي إلى هذا المكان زوار هامون جدا، ولهذا وجب إنشاؤه.

أسوس مدينة شاسعة، وأشهر مبانيها هو بالطبع معبد أثينا الموجود فيها. وإلى أن نراكم في مدن جديدة وآثار قديمة، إلى اللقاء.

ميلادينوف يقول إن الغارات الإسرائيلية على غزة جاءت رغم جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين، ويؤكد أنه ألغى ضرب إيران بطلب من قطر والإمارات والسعودية ومن إيران ذاتها. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد حرائق تسببت في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء واسعة.

0: أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وأضاف ميلادينوف عبر منصة إكس أن الغارات جاءت بعد جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة طريق للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسليم إدارة الشؤون المدنية والتخلي عن أسلحتها. كما شدد ميلادينوف على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث استشهد 4 بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف على خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف على سيارة وسط القطاع، إضافة إلى 3 شهداء قضوا بقصف منزل في خان يونس جنوب القطاع، وأربعة من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف على شقة غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمالي القطاع.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
2: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، بالقصف وبالمزيد من التصعيد.
1: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
3: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
1: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب، تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربى العجرمي، تيرة عربي، قطاع غزة.
0: هذا وطالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم.

0: القائمة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما دعت الحركة للتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بوقف عدوانه بموجب الاتفاق. وأشارت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء من خلال مواصلته القصف في غزة. وقالت حماس إن الأفعال الإسرائيلية بغزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستدعي تحركا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شرعت في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين. اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الكنيسة الأرمينية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس في بيان إن مجموعة من المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على الكنيسة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. وأضافت المحافظة في بيان منفصل أن سائق حافلة تعرض لاعتداء وصفته بالعنيف من قبل مستوطنين إسرائيليين في المدينة، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين الخمسة من قواته في جنوب البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الانفجار وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالي عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. هذا وتسود المخاوف من عودة التوترات إلى جنوب لبنان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات التفجير الضخمة، فيما لوح الجانب اللبناني بأن استمرار الخروقات بات يهدد المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
1: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
2: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات وبيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بيخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كتير مضره خاصه للاطفال الصغار، لانه بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
1: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
3: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل، هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
1: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
4: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. وانطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار ومائتي مليون ليرة تركية، ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم بين البلدين بشأن مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة وناقشا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. وأكد الوزير السعودي حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طهران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن ضربات جديدة. وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى وعلى استعداد لأي احتمال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، كما أشار إلى أن الهجوم الأمريكي على إيران الذي تم إلغاؤه مؤقتا كان مخططا له أن يكون ضخما والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وتم إيقافه من قبل أو بطلب من الوسطاء ومن إيران ذاتها.
5: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتوائه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر من اتفاق نهائي. بالتوازي تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية.

0: لاحتواء التوتر عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا وقاعدة أنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. من جانبه قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وخلفت أضرارا مادية.
2: تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي، مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين. وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا إلى جانب قاعدة إنجلس الجوية العسكرية في المنطقة نفسها، مؤكدا أن الضربات أدت إلى اندلاع حرائق في الموقعين. كما قال إن قواته قصفت مستودعا للنفط في منطقة كالوغا غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق روسية أخرى خلال الليل. فيما أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم غرق سفينة الحاويات ياناينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارا الروسية فايتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد أعمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
1: تكافح اليونان حرائق على عدة جبهات أبرزها في العاصمة أثينا، حيث قال رئيس الوزراء إن بلاده تمر بأيام بالغة الصعوبة في ظروف جوية قاسية. وقالت الحماية المدنية إن إدارة الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى، وتأتي حرائق اليونان في ظل موجة حر شديد تجتاح عددا من الدول الأوروبية.
3: مع اتساع مساحات انتشارها، تكافح فرق الإطفاء في اليونان للسيطرة على حريق هائل أتى على عشرات المنازل شمال غرب أثينا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
4: الحريق مستعر منذ الليلة الماضية، ومن المؤكد أنه لا يمكنهم نشر قوات في كل مكان، ونحن كسكان نبذل أيضا قصارى جهدنا.
3: ويتعامل رجال الإطفاء مع عشرات الحرائق يوميا، حيث خلفت الرياح العاتية ظروفا صعبة للغاية، ما أدى إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو تنفيذ عمليات ضخ المياه بسبب الاضطرابات الشديدة. يأتي هذا في وقت ظهرت فيه مؤشرات على انحسار الحرائق المدمرة في فرنسا وإسبانيا، بينما اندلعت حرائق عدة في اليونان، حيث تشهد أوروبا هذا الصيف حرائق غابات واسعة في ظل موجة حر غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء إن التغير المناخي فاقمها. ففي ألمانيا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تصل درجاتها إلى 38 درجة في عدة مناطق تتوسع من الجنوب نحو الشمال. ومع استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، تراجع منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في أجزاء من النهر، وأثر بشكل مباشر على قطاع السياحة النهرية في المجر، وأجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد بحسب وزارة الطاقة الصربية. شيماء عاصم، ترت عربي.

0: إصابات أو وفيات. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 درجات هز مصر على عمق 10 كيلومترات. وأفاد الهلال الأحمر المصري بأنه لم يتلقى أي تقارير حتى اللحظة عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، فيما أكدت مصادر صحفية أن عددا كبيرا من سكان القاهرة ومحافظات الإسكندرية والدقهلية شعروا بهزة أرضية قوية تسببت في حالة من الخوف لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة وأنها استمرت لثوان. أعلنت الداخلية المغربية مقتل 11 شخصا خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة. وقالت الوزارة في بيان إن نحو 40,000 شخص حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، فيما حاول نحو 1135 شخصا دخول مليليا. وأوضحت أن تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية يعود سببه إلى المهربين ومعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر تراخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. تشهد الساحة السياسية في إسبانيا تصاعدا ملحوظا في خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة. وقد استغلت بعض الجهات والأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب فوكس والشعب هذه التطورات لتأجيج المخاوف المجتمعية وربط قضايا الهجرة بالأمن والاستقرار، بما يعزز الخطاب المعادي للمهاجرين، حيث اعتصم الآلاف منهم أمام السفارة المغربية في مدريد احتجاجا على العبور الجماعي من المغرب إلى سبتة. رمز البيروتي والتفاصيل.
1: بعد حادثة مدينة سبتة خرج عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف هنا في إسبانيا إلى الشوارع للتنديد بهذه الحادثة وللتحريض على العرب والمهاجرين، مستغلين ما جرى في مدينة سبتة في الأراضي المغربية وهي مدينة تابعة لإسبانيا. اليوم يخرجون إلى الشوارع للتحريض على العرب والمهاجرين، وكذلك أيضا يطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون حكومة بيدرو سانشيز بالتنحي والتخلي عن مهامها كونها لا تستطيع حماية وتأمين الحدود. هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع توجهوا أيضا إلى السفارة المغربية هنا في مدريد واعتصموا أمامها ويقومون بتوجيه شعارات وانتقادات للعرب والمسلمين والمهاجرين، كلها تحرض على الكراهية وتدعو إلى أن يتم طرد المهاجرين من الأراضي الإسبانية، مستغلين هذه الحادثة، حادثة دخول عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا مدينة سبتة قبل يومين، وهم اليوم أيضا يستغلون ذلك في الاستقطاب السياسي، وأيضا يقولون أن هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية بلادهم، لذلك يطالبون بتنحي بيدرو سانشيز أو محاسبته عبر الكونغرس الإسباني. رمز البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
0: انطلقت من اسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر بإحدى عشرة ولاية تركية، ويهدف السباق إلى التعريف بالمقومات التاريخية والطبيعية للأناضول إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية والتوعية بأهمية القيادة الآمنة.
2: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجها آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط

0: الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
1: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرته خاصة.
0: ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة اجتماعية.
2: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الإحدى عشرة التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
0: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
3: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية، في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقية. معاذ الهراس، تريتا عربي، إسطنبول.
4: نهاية النشرة. إلى العناوين: ميلادينوف يقول إن الغارات الإسرائيلية على غزة جاءت رغم جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين، ويؤكد أنه ألغى ضرب إيران بطلب من قطر والإمارات والسعودية ومن إيران ذاتها. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، واشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد حرائق تسببت في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء واسعة. أطيب المنى، في أمان الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. بالموت يا أخلاق. مو بدي أروح هلا. ما بيطلع فيه.

لا لا لا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في هذه الحلقة الاتفاق النفطي الموقع بين تركيا والعراق لنقل النفط عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين. ويهدف الاتفاق الذي وقعته شركة خطوط الأنابيب ونقل النفط التركية بوتاش مع شركة تسويق النفط العراقية سومو وشركة نفط الشمال العراقية إلى ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. فما أهمية هذا الاتفاق للبلدين؟ وهل يمكن أن يتم

تحول الخط مستقبلا إلى مسار بديل في ظل أزمة مضيق هرمز؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، لكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا العرض.

0: أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية غزوان المصري، وكذلك من بغداد الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أبدأ معك هنا، أهلا بكما في البداية. أبدأ معك هنا سيد غزوان، هذا الاتفاق الذي شهدنا توقيعه البارحة، أنت طرحت سؤالا في مقال لك عن من يملك النفط، ليس هو هذا السؤال في عالمنا الحالي أو في الآونة الأخيرة، بل من يمتلك طريقا للوصول إلى الأسواق العالمية. ما الذي يعنيه هذا التساؤل في ظل هذه الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والعراق؟
1: أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذا الموضوع مهم جدا، والاتفاقية التي تمت في أنقرة تعتبر اتفاقية تاريخية، هي تحويل العلاقة بنقل النفط من العراق إلى الأسواق الأوروبية إلى شراكة استراتيجية، شراكة بين العراق وتركيا، وهذه الاتفاقية هي امتداد لهذه الاتفاقية. نعم، كان من يملك النفط هم الشركات أو هم الدول التي تملك النفط، تملك ثروة كبيرة جدا، لكن الآن من ينقل الطاقة بشكل آمن وبدون أي إشكالات هو الذي يستطيع أن يتحكم بسعر الطاقة ويتحكم في نقل الطاقة. الآن تركيا تعتبر هي المعبر الأساسي، ليس حاليا وإنما عبر التاريخ، عبر خط الحرير، هي الخط الأساسي لنقل البضائع ونقل المواد الأساسية إلى القارة الأوروبية. والآن أصبحت الآن وبعد هرمز أصبحت الآن تركيا وسوريا والعراق هذه المعابر الآن أصبحت نقطة التقاء لإيصال الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا للمحافظة على سوق النفط العالمي وسوق الطاقة العالمي. فالآن وجدنا أهمية هذه الاتفاقية، فجاءت هذه الاتفاقية بوقت أنا برأيي يعتبر وقت حساس جدا بسبب بعض القلاقل التي تشهدها منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز.
0: نسأل الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، العراق يمتلك منافذ تصدير عدة متعددة، يعني فما القيمة التي وفرها هذا المسار التركي الجديد مقارنة بالمنافذ الجنوبية للعراق في هذه المرحلة بطبيعة الحال؟
2: شكرا شكرا جزيلا سيدتي العزيزة، تحياتي لحضرتك، للضيف الكريم، إلى مشاهدينا الأكارم. طبعا يعني العراق يمتلك المنفذ الرئيسي عن طريق البصرة، وكان جل صادرات النفطية عن طريق مضيق هرمز، يصدر أكثر من 3,300,000، وطاقة التصديرية تصل تقريبا إلى 4,000,000 من البصرة. لكن ما فائدة هذا المنفذ إذا كان المضيق مغلق؟ وما فائدة هذا المنفذ إذا كانوا أصدقائنا الاثنين الأمريكان من جهة والإيرانيين من جهة، أحدهما يسمح للعبور الناقلات والآخر يعيدها من حيث أتت إلى البصرة؟ فأصبح عديم الجدوى في ظل تصاعد هذا الصراع غير المنتهي. يعني لحد هذه اللحظة احنا ما نعرف متى تتجدد هذه الحرب ومتى تتوقف هذه الحرب. لحد هذه اللحظة أنا أعتقد أنه يعني لا تزال تقديرات غير معلومة. بالتالي العراق يجب أن يبحث عن المنافذ الأخرى. كان لديه اتفاق طويل الأمد منذ عام 1974 عندما وقع الاتفاقية مع الحكومة التركية آنذاك لنقل 1.5 مليون برميل عبر ميناء جيهان. هذا الخط تعرض إلى أضرار أبان العصابات الإرهابية عندما احتلت المحافظات الغربية، وتعرض تقريبا 50 كيلو إلى أضرار، وقبلها أيضا تعرض إلى مافيات عصابات سرقة النفط أيضا كانت مستولية وعملت بثقوف وأصبح خارج الخدمة. الآن التوقيع هذا الاتفاق مهم بالنسبة للعراق. هذا الخط أنا تقديري يمثل الرئة الأساسية للعراق وللاقتصاد العراقي،
0: لأنه
2: اليوم إحنا عندنا أزمة سيولة.
0: يعني هل هذا الاتفاق هو يرفع الطاقة التصديرية للعراق، أم أنه فقط يقتصر على استيعاب الطاقة المعطلة والتي عطلت بطبيعة الحال بسبب مضيق هرمز؟ يعني هذا الاتفاق هو لمدة عام، هل هو فقط لاستيعاب هذه الطاقة التصديرية، أم أنه يمكن أن يبنى عليه في مراحل لاحقة؟
2: لا، أنا أعتقد أنه زيارة السيد رئيس الوزراء وإعلانه أنه سيزود تركيا بمليون برميل، فضلا عن المليون ونصف اللي ممكن أن تصدر. أنا أعتقد أنه بدأ يبحث عن منافذ أخرى لتصدير النفط. بالمناسبة أنا تقديري أنه مضيق هرمز لن يستقر ولن تستقر الملاحة فيه حتى وإن انتهت الحرب. ربما احنا لحد الآن ما نعرف مآلات الحرب لمن الغلبة، ربما يتم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وستفرض الأتاوات على عبور الناقلات واللي حصلت خلال الأشهر الماضية، ربما أنه ستستمر وربما أنه ستتصاعد، فيصبح كلفة النفط اللي مار عن طريق مضيق هرمز أنا أعتقد أنه ربما تكون تكاليف عالية. العراق بعد الحرب الروسية الأوكرانية بدأ يتجه إلى أسواق أوروبا، خاصة بعد العقوبات اللي فرضت على النفط الروسي المتجه إلى دول أوروبا، وذهاب روسيا إلى استحواذ الأسواق اللي موجودة في جنوب شرق آسيا خاصة في الصين والهند اللي كان العراق مورد أساسي إلهم، فبدأ يبحث عن منافذ في الولايات المتحدة الأمريكية في دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي أنا أعتقد أن جيهان أفضل الخطوط الناقلة للنفط، وأعتقد أنه يعني هذا الخط آمن طيلة الخمسين سنة الماضية، كان نعم. هو أأمن الخطوط وأفضل الخطوط الناقلة للنفط حتى من البصرة.
0: طيب نسأل سيد رزوان،
2: أعتقد أنه لشراكة استراتيجية،
0: هذه الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والعراق هل يمكن أن تتوسع بشكل أكبر في ظل ما نشهده من أزمة في مضيق هرمز، وكما تفضل سيد الدكتور عبد الرحمن بأن هذه الأزمة ربما تستمر لفترة أطول حتى وإن انتهت الحرب؟ هنا نسأل عن دور تركيا وما تطرحه اليوم للأسواق العالمية، هل يمكن أن تصبح تركيا مركزا أوسع لنقل ربما النفط من الخليج إلى أوروبا؟
1: يعني الآن السؤال الذي يدور بأذهن كل رجال الأعمال وأيضا المسؤولين الاقتصاديين في أي دولة، أنا كيف أستطيع أن أأمن المعابر الدولية، كيف تكون آمنة، كيف تكون رخيصة، كيف تكون سريعة. فلذلك الآن ليس فقط هو خط نقل البترول عبر الأنابيب، وإنما هناك أيضا خط التنمية، خط التنمية الذي سيربط الخليج بالعراق بتركيا بدول الأوروبية، وأيضا هناك معبر نصيبين للقامشلي. قبل أسبوع كان هناك وفد كبير من سوريا للحدود وتم توقيع اتفاقية لافتتاح هذا المعبر بأسرع وقت، لأن هذا المعبر أيضا يوفر الوقت ويوفر الجهد، وأيضا هو معبر آمن للوصول إلى دول الخليج. إذا نحن نتحدث اليوم ليس عن نقل النفط فقط إلى دول العالم، بل نتحدث اليوم عن شراكة استراتيجية ليس بين تركيا والعراق فقط، وإنما بين دول الخليج والعراق وتركيا وأوروبا. فلذلك الآن نعتقد أن كل هذه الفعاليات وكل هذه الاتفاقيات تصب بشيء واحد، كيف نستطيع أن نصل دول الخليج بالاتحاد الأوروبي، وهذا ما تم التوقيع الاتفاقيات عليه. أما الاتفاقية لمدة سنة هي فقط لإرساء اتفاقية طويلة الأجل، فلذلك وقعت لمدة سنة لأنهم الآن بحاجة بشكل عاجل أن يصدر النفط العراقي للتوازن في أسعار الطاقة العالمية. فلذلك أنا أعتقد أن ليس هذه الاتفاقيات الاستراتيجية فقط في عبور الطاقة، وإنما هي لمسائل أخرى اقتصادية تجارية استثمارية واستثمارات آمنة، وأيضا أمن الطاقة والطاقة الرياح وطاقة والمياه أيضا، وأيضا عدد أنواع من الاتفاقيات. كل هذه الاتفاقيات هي لاستقرار المنطقة. ما حدث في مضيق هرمز جعل أن كل الدول الآن تدق جرس الإنذار، وخاصة تركيا والعراق وسوريا، هذه الدول مع الاتحاد الأوروبي. فلذلك الآن الخط الآمن عبر التاريخ عندما كانت الفرس والروم يتصارعون كان خط التجارة من اليمن إلى بلاد الشام إلى أوروبا هو كان الخط الآمن، والآن عاد هذا الخط مرة ثانية ليكون هو الخط الآمن. فلذلك الآن المنطقة بحاجة إلى جهود مشتركة والجلوس على طاولة واحدة حتى يستطيعوا أن يحلوا مشاكلهم أولا، ثانيا يؤمنوا الأمن المنطقة والأمن الطاقة وأمن نقل الوظائف. وكل رجال الأعمال الآن والشركات تنتظر من الحكومات تفعيل هذه الاتفاقيات بأسرع وقت حتى يكون طرق التجارة آمنة بشكل كامل.
0: هنا يطرح سؤال آخر أيضا دكتور عبد الرحمن، هل يمكن للنقل البري أن يعوض النقل البحري سواء في الطاقة أو في التجارة؟
2: يعني أنا أعتقد بالطاقة لا يمكن تعويضه، لأنه يعني الآن العراق جرب أنه ينقل النفط الخام من النفط الأسود الثقيل من حديثة إلى بانياس، 160 ألف برميل تحتاج لها 5000 صهريج حتى ينقل هذه الكمية طبعا، وهذه تحتاج الى اسطول كبير من الـ من الـ من الـ من الحوضيات او من الناقلات للشاحنات حتى تستمر في عملية. فاحنا بينما بالنقل البحري الناقلة الواحدة تستوعب مليونين او مليون ونصف برميل، وبالتالي يعني احنا نحتاج الى الحجوم الكبيرة من يعني الان ممكن العراق استخدمها كجزء لحل الأزمة باعتبار أنه يمر بضائقة مالية شديدة، لكن أنا أعتقد أنه لا، توسيع الأنابيب وبناء شبكة من الأنابيب هي الحل الأسلم. وتم الاتفاق في زيارة السيد رئيس الوزراء إلى واشنطن بإعادة تجديد وتأهيل وبناء خط حديثة بانياس اللي تصدير مليونين برميل وربما يرتفع إلى مليونين ونصف برميل لاحقاً، فلا يمكن الاستعاضة. أما بالنسبة إلى تجارة السلعية فأعتقد أنه ممكن أن تغطي هذا الأمر، وخاصة أنه حاجة الأسواق ليست مثل حاجة للسلع، ليست مثل حاجتها للنفط الموجود. وشهدنا الآن توسع كبير في تجارة الترانزيت عبر العراق في هذه الأزمة باتجاه من تركيا باتجاه دول جنوب بدول الخليج العربي، فأعتقد أنه هذه الحركة تختلف عن حركة النفط. نعم.
0: طيب سيد غزوان، بالنسبة لتركيا اليوم، هل هذا الاتفاق ربما يمثل أيضا بادرة لتوسيع نقل الطاقة ليس فقط فيما يتعلق بالنفط؟ سمعنا عن مشاريع ربما في المراحل اللاحقة خصوصا مع أزمة مضيق هرمز لنقل أيضا الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى أوروبا عبر تركيا بدلا من إسرائيل التي كانت مطروحة على الطاولة كأيضا ممر للطاقة لأوروبا عن طريق موانئ حيفا وغيرها. هل يمكن لتركيا أن تفرض نفسها فيما يتعلق بالبنية التحتية؟

0: التي الآن تقوم بتطويرها في مجال الطاقة بديلا عن إسرائيل التي يمكن أن تتخوف دول الخليج من الذهاب نحوها؟
1: يعني أولا نحن نتحدث عن أرضية موجودة، العلاقات التجارية بين تركيا وبين العراق تجاوز 17 مليار دولار العام الماضي، تجاوزت المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في العراق 1100 مشروع بقيمة 37 مليار دولار. إذا نحن نتحدث ليس عن نقل طاقة، ليس عن طرق لنقل الطاقة فقط، نتحدث عن شراكة استراتيجية بين العراق وبين تركيا. فهذه العلاقة ليست وليدة اليوم، وإنما أكبر مستثمر في العقارات هم رجال أعمال العراقيين، الذي يملك أكثر من 50,000 وحدة سكنية في تركيا، فهن رقم واحد في الاستثمار العقاري في تركيا، وأيضا هم رقم واحد في التجارة مع تركيا بين الدول العربية والخامس على دول العالم. إذا نحن نتحدث عن بنية تجارية عميقة بين العراق وبين تركيا، هذه العلاقة ستتطور بشكل كبير جدا في ملفات أخرى، ملفات نقل الطاقة وتوليد الطاقة. والآن شركة تركية لأول مرة تدخل إلى كركوك وتأخذ حصة في استخراج الطاقة. إذا تركيا الآن ليست هي شريك في نقل الطاقة، وإنما شريك حقيقي في استخراج الطاقة وبثها وإرسالها إلى دول العالم. إذا تركيا تحرص بشكل كبير جدا على الطرق التجارية الآمنة، وهذه ليست وليدة اليوم. فإسرائيل وما طرح بخط الهند الآن، خط التنمية هو خط طبيعي لعلاقات تجارية عبر التاريخ بين هذه الدول.
0: والأهم من ذلك النقطة التي طرحتها، أن تركيا انتقلت من مرحلة نقل النفط إلى المشاركة في إنتاجه عن طريق الاستثمارات التي تقوم بها في حقول النفط. عن هذه النقطة،
1: يعني تجارة مشتركة هي، يعني بين الشركات التركية وبين الشركات العراقية.
0: صحيح.
1: فلذلك الآن هذا العمق الاستراتيجي لا يمكن فصله بخطوط نقل جديدة، هي عادت إلى طبيعتها، بل هذه الاتفاقية ستقوي العلاقة التي بنيت الاستراتيجية بين العراق وبين تركيا.
0: طيب دكتور عبد الرحمن، هذه العلاقة المتطورة والمتنامية ما بين أنقرة وبغداد، كيف تؤثر الآن على الثقة في الحكومة العراقية من ناحية الاستثمارات وتشجيع الاستثمار داخل العراق في ما يتعلق بالنفط وأيضا في المجالات الأخرى؟
2: يعني أنا أعتقد أنه ما عرض السيد رئيس الوزراء في لقاء مع السيد رئيس الجمهورية التركي ودعوته ودعوة الشركات التركية للدخول في استثمارات، واستجابة السيد رئيس الجمهورية السيد أردوغان بأنه سيكون شريك أساسي في طريق التنمية وستعمل الشركات التركية في إنجاز مشروع طريق التنمية، أنا أعتقد أنه هذا أهم وأبرز علامة لتطوير الشراكة. بالمناسبة الشركات التركية دخلت للعراق منذ عام 2004 أو 2005 ودخلت في مجالات مختلفة. الآن كثير من المعامل والمصانع التركية فتحت لها فروع في محافظات عراقية مختلفة، وكذلك استثمار في القطاع العقاري، وكثير من المشاريع الآن اللي موجودة في بغداد والمحافظات أنجزتها الشركات التركية. فهو مثل ما أشار الضيف الكريم السيد غزوان، هو ليست وليدة اليوم، وإنما هي في تطور مستمر ومتنامي، وتركيا شريك أساسي للاقتصاد العراقي، هي ثاني مورد للسلع والبضائع اللي موجودة في السوق. واني اذكر في عام 2004 تم دراسة الذوق العراقي، ذوق المستهلك العراقي، وتم على اساسه تصنيع الكثير من المنتجات التركية بما يتلائم مع الذوق ورغبة المستهلك العراقي. فاعتقد انه هو يعني مو وليد اليوم، وانما منذ سنوات هو محط اهتمام التاجر التركي والمصنع التركي ان يكون له حصة في السوق العراقية. فهذه الشراكة شراكة طويلة. بقت أكو عندنا مشكلة الآن، يعني مشكلة أنه تحتاج إلى تدخل حكومي في تذليل العقبات والروتين اللي موجود في دوائر الدولة المختلفة حتى المناخ الاستثماري يكون مناسب. وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء أعلن وتبنى أنه هو سيحل كل المشاكل التي ستصادف المستثمرين، يعني الأجانب بشكل عام والعرب وبما فيهم الأتراك. فأعتقد أنه سنشهد صفحة جديدة، سيكون لرجال الأعمال الأتراك وللحكومة التركية دور كبير في تطوير ونهضة الاقتصاد العراقي.
0: وهذا ما تبدو عليه الحكومة الجديدة في العراق، حيث تتبنى نهجا اقتصاديا

0: جديدا. سيد غزوان، هل هذا الاتفاق لمدة عام إذا ما نجح في تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، هل يمكن أن يفتح المجال أيضا لدول أخرى لكي تتخذ من تركيا أيضا مسارا بديلا لتصدير النفط؟
1: يعني الآن حاليا تماما المملكة العربية السعودية وقطر والكويت يتباحثوا مع تركيا، والعلاقات الآن السعودية التركية تطورت بشكل كبير جدا لهذا المجال، لأن هناك الآن عندنا إشكالية ليس في الخليج فقط وإنما في البحر الأحمر. فلذلك الآن البديل التاريخي والبديل الوحيد هو عبور الطاقة عبر تركيا، وتركيا الآن هي البنية التحتية جاهزة، نقل الطاقة جاهزة، ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط جاهز. فنحن لا نبني الآن بنية تحتية جديدة، وإنما تركيا الآن جاهزة لتكون معبر للبضائع من الاتحاد الأوروبي إلى إلى إلى الخليج، ومن الخليج إلى الاتحاد الأوروبي. وليس هذا فقط، حتى البضائع الصينية وبضائع شرق آسيا ممكن أن تمر أيضا عبر البر أو عبر السكك الحديدية. وهناك عدة مشاريع، عندنا مشروع خط الحجاز الذي تم توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لنقل البضائع إلى دول الخليج، وعندنا أيضا ذكرت لك قبل قليل معبر نصيبين الذي سيكون له أثر كبير جدا، وخاصة أن تركيا عملت على البحر الأسود ميناء في مدينة طرابزون، فإذا البضائع ستنتقل من طرابزون إلى القامشلي، نصيبين قامشلي، ومن ثم إلى العراق وإلى دول الخليج، فاختصرت المسافة بشكل كبير جدا. وأيضا دخول الشركة التركية إلى كركوك لاستخراج النفط، وتوقيع اتفاقية الآن مد تركيا بمليون برميل من النفط، كل هذه مؤشرات أن العلاقة الاستراتيجية التي تنوي تركيا إقامتها مع العراق قد ترسخت، والبنية التحتية جاهزة، تحتاج الآن فقط إلى تفعيلها بشكل كبير جدا. نعم، أنا شاهدت الشاحنات التي تفضل بها ضيفنا الكريم التي تنقل النفط من العراق إلى بانياس، لكن هذه يعني تحتاج إلى جهود كبيرة جدا وفيها مخاطر كبيرة جدا. أما تركيا عندما نقوم بمد هذه الأنابيب تكون بشكل آمن إلى ميناء جيهان. أيضا نتحدث عن غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، لا جربت إسرائيل وجربت مصر أن يعملوا اتفاقيات مع اليونان وأن يعملوا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لنقل الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، لم تنجح ولا مشروع. لابد من استقرار سوريا، لذلك الآن عندما نسألوني لماذا الآن سوريا تستقر بهذه السرعة، لماذا الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني في سوريا بهذه السرعة، لكي يكون هناك خط آمن لنقل البضائع من الخليج ومن العراق إلى تركيا ومن تركيا إلى دول،
0: وهو ما سيغير موازين الطاقة في العالم ربما بشكل كبير.
1: يعني هذا الآن المنظور الذي كل المحللين الاقتصاديين ينظروا إلى، أن الآن أصبحت تركيا وأصبحت منطقة الشرق الأوسط، سوريا والعراق والأردن، هي البوابة الأساسية لنقل الطاقة ونقل البضائع والشركات الاستراتيجية.
0: دكتور عبد الرحمن، في دقيقة إذا سمحت، ما هي التحديات أمام هذا الاتفاق ما بين تركيا والعراق، وهل يمكن أن يمدد لأكثر من عام؟
2: أكيد، يعني الحكومة العراقية ستسعى جاهدة لعقد اتفاق جديد مع الحكومة التركية طويل الأمد مثل ما أشار الضيف الكريم، هو حقيقة امتداد للاتفاقات السابقة، ربما تتغير بعض الشروط. أعتقد أن التحديات، إحنا نسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية مو إلى 750 ألف برميل وإنما إلى مليونين أو مليونين ونصف برميل، فيحتاج إلى تجديد الخط ربما من حديثة إلى بيجي ثم إلى فيشخابور. أعتقد مسألة التمويل راح تكون هو التحدي الأهم، أما الجانب الأمني فأعتقد أن المنطقة الآن آمنة، والحكومات الحكومتين أعتقد أنه داعمة لهذا المشروع، فلم يكن يعني لم نواجه تحدي سوى التحدي التمويل، وأعتقد أنه هذا ممكن أن يتجاوز. بودي أن أضيف على ما ذكر الأستاذ غزوان، مشروع طريق التنمية يتضمن طريق البري وطريق السككي و خط لنقل النفط من ميناء الموانئ البصرة إلى تركيا، وهذا يكون لدول الخليج، وأيضا خط لنقل الغاز القطري من الميناء الفاو إلى تركيا، وكذلك خط لنقل الإنترنت. فأعتقد أنه هناك تفكير بتوسيع آفاق التعاون عبر تركيا، وهي تركيا ليست اليوم وإنما منذ أمد طويل هي عقدة لنقل الغاز من الشرق إلى الغرب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة، كنت معنا من بغداد. كذلك الشكر موصول لك سيد غزوان المصري الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

ميلادينوف يقول إن الغارات الإسرائيلية على غزة جاءت رغم جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين، ويؤكد أنه ألغى ضرب إيران بطلب من قطر والإمارات والسعودية ومن إيران ذاتها. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد حرائق تسببت في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء واسعة.

0: أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وأضاف ميلادينوف عبر منصة إكس أن الغارات جاءت بعد جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة طريق للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسليم إدارة الشؤون المدنية والتخلي عن أسلحتها. كما شدد ميلادينوف على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث استشهد 4 بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف على خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف على سيارة وسط القطاع، إضافة إلى 3 شهداء قضوا بقصف منزل في خان يونس جنوب القطاع، وأربعة من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف على شقة غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة على جباليا شمالي القطاع.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
2: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، القصف وبالمزيد من التصعيد.
1: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
3: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
1: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفتها أريتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: هذا وطالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما دعت الحركة للتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بوقف عدوانه بموجب الاتفاق. وأشارت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء من خلال مواصلته القصف في غزة. وقالت حماس إن الأفعال الإسرائيلية بغزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستدعي تحركا رسميا وقانونيا من

0: من المجتمع الدولي. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شرعت في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين. اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الكنيسة الأرمينية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس في بيان إن مجموعة من المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على الكنيسة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. وأضافت المحافظة في بيان منفصل أن سائق حافلة تعرض لاعتداء وصفته بالعنيف من قبل مستوطنين إسرائيليين في المدينة، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين الخمسة من قواته في جنوب البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وفي وقت سابق ذكر الجيش أن الانفجار وقع في أثناء مرافقة آلية للجيش الأهالي عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. هذا وتسود المخاوف من عودة التوترات إلى جنوب لبنان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات التفجير الضخمة، فيما لوح الجانب اللبناني بأن استمرار الخروقات بات يهدد المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
1: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
2: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات وبيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كثير مضره خاصه للاطفال الصغار لانه بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
1: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
3: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الأمريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الإداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الإدارة الأمريكية، واجى بضماني انه الأمور باتجاه جيد. لكن ما فعلته إسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته إسرائيل، هو رسالة انه إسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للأمريكيين انه ما رح ننسحب.
1: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
4: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أطلقت مجموعة جمعيات إغاثية تركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة لبنانية نازحة داخل البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي. وانطلقت قافلة المساعدات الإنسانية قبل يومين من تركيا بقيمة إجمالية تقدر بمليار ومائتي مليون ليرة تركية، ومن المقرر توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة

0: الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم بين البلدين بشأن مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة وناقشا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. وأكد الوزير السعودي حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن طهران لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن ضربات جديدة. وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى وعلى استعداد لأي احتمال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، كما أشار إلى أن الهجوم الأمريكي على إيران الذي تم إلغاؤه مؤقتا كان مخططا له أن يكون ضخما والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وتم إيقافه من قبل أو بطلب من الوسطاء ومن إيران ذاتها.
1: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار التبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا وقاعدة أنجلز الجوية العسكرية في المنطقة.

0: نفسها. من جانبه قال حاكم منطقة ساراتوف إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وخلفت أضرارا مادية.
1: تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي، مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين. وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف جنوب غربي روسيا إلى جانب قاعدة إنجلس الجوية العسكرية في المنطقة نفسها، مؤكداً أن الضربات أدت إلى اندلاع حرائق في الموقعين، كما قال إن قواته قصفت مستودعاً للنفط في منطقة كالوغا غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أعلنت في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغرود وبريانسك وفولغوغراد ومناطق روسية أخرى خلال الليل. فيما أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم غرق سفينة الحاويات ياناينا التابعة لشركة فيسكو المملوكة لها في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق روايتها. وفي تطور آخر، أعلن حاكم منطقة سمارا الروسية فيتسلاف فيدروشيف تعرض مستودع تابع لشركة والد بيرز لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد أعمدة دخان أسود من محيط المستودع. وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصاف للنفط داخل روسيا إلى جانب استهداف سفينة، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف اقتصادية ومنشآت الطاقة الروسية رداً على هجمات روسية سابقة.
0: تكافح اليونان حرائق على عدة جبهات أبرزها في العاصمة أثينا، حيث قال رئيس الوزراء إن بلاده تمر بأيام بالغة الصعوبة في ظروف جوية قاسية. وقالت الحماية المدنية إن إدارة الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى، وتأتي حرائق اليونان في ظل موجة حر شديد تجتاح عددا من الدول الأوروبية.
2: مع اتساع مساحات انتشارها، تكافح فرق الإطفاء في اليونان للسيطرة على حريق هائل أتى على عشرات المنازل شمال غرب أثينا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
3: الحريق مستعر منذ الليلة الماضية، ومن المؤكد أنه لا يمكنهم نشر قوات في كل مكان، ونحن كسكان نبذل أيضاً قصارى جهدنا.
2: ويتعامل رجال الإطفاء مع عشرات الحرائق يومياً، حيث خلفت الرياح العاتية ظروفاً صعبة للغاية، ما أدى إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو تنفيذ عمليات ضخ المياه بسبب الاضطرابات الشديدة. يأتي هذا في وقت ظهرت فيه مؤشرات على انحسار الحرائق المدمرة في فرنسا وإسبانيا، بينما اندلعت حرائق عدة في اليونان، حيث تشهد أوروبا هذا الصيف حرائق غابات واسعة في ظل موجة حر غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء إن التغير المناخي فاقمها. ففي ألمانيا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تصل درجاتها إلى 38 درجة في عدة مناطق تتوسع من الجنوب نحو الشمال. ومع استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، تراجع منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في أجزاء من النهر، وأثر بشكل مباشر على قطاع السياحة النهرية في المجر، وأجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد بحسب وزارة الطاقة الصربية. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان، وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60 ألف شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 درجات هز مصر على عمق 10 كيلومترات. وأفاد الهلال الأحمر المصري بأنه لم يتلقى أي تقارير حتى اللحظة عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، فيما أكدت مصادر صحفية أن

0: وقالت الوزارة في بيان إن نحو 40,000 شخص حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، فيما حاول نحو 1135 شخصا دخول مليليا. وأوضحت أن تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية يعود سببه إلى المهربين ومعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر تراخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. تشهد الساحة السياسية في إسبانيا تصاعدا ملحوظا في خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة. وقد استغلت بعض الجهات والأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب فوكس والشعب هذه التطورات لتأجيج المخاوف المجتمعية وربط قضايا الهجرة بالأمن والاستقرار، بما يعزز الخطاب المعادي للمهاجرين، حيث اعتصم الآلاف منهم أمام السفارة المغربية في مدريد احتجاجا على العبور الجماعي من المغرب إلى سبتة. رمز البيروتي والتفاصيل.
1: بعد حادثة مدينة سبتة خرج عشرة الآلاف من أنصار اليمين المتطرف هنا في إسبانيا إلى الشوارع للتنديد بهذه الحادثة وللتحريض على العرب والمهاجرين، مستغلين ما جرى في مدينة سبتة في الأراضي المغربية وهي مدينة تابعة لإسبانيا. اليوم يخرجون إلى الشوارع للتحريض على العرب والمهاجرين، وكذلك أيضا يطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون حكومة بيدرو سانشيز بالتنحي والتخلي عن مهامها كونها لا تستطيع حماية وتأمين الحدود. هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع توجهوا أيضا إلى السفارة المغربية هنا في مدريد واعتصموا أمامها ويقومون بتوجيه شعارات وانتقادات للعرب والمسلمين والمهاجرين، كلها تحرض على الكراهية وتدعو إلى أن يتم طرد المهاجرين من الأراضي الإسبانية، مستغلين هذه الحادثة، حادثة دخول عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا مدينة سبتة قبل يومين، وهم اليوم أيضا يستغلون ذلك في الاستقطاب السياسي، وأيضا يقولون أن هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية بلادهم، لذلك يطالبون بتنحي بيدرو سانشيز أو محاسبته عبر الكونغرس الإسباني. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
0: انطلقت من اسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر بإحدى عشرة ولاية تركية، ويهدف السباق إلى التعريف بالمقومات التاريخية والطبيعية للأناضول إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية والتوعية بأهمية القيادة الآمنة.
2: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجها آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
3: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرته الخاصة. ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة اجتماعية.

0: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الإحدى عشرة التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
1: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
2: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية، في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقي. معاذ الهراس، تريت عربي، إسطنبول.
3: نهاية النشرة. إلى العناوين. ميلادينوف يقول إن الغارات الإسرائيلية على غزة جاءت رغم جهود مكثفة لمجلس السلام لوقف العمليات، ويشدد على أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء الاثنين، ويؤكد أنه ألغى ضرب إيران بطلب من قطر والإمارات والسعودية ومن إيران ذاتها. تزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد حرائق تسببت في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء واسعة. أطيب المنى في أمان الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

start making a run right away.

0: مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الخضاري وأرحب بكم في عدد جديد من برنامج القصة وما فيها من إسطنبول، من هنا من متحف الآثار القديمة لنسحبكم فيها بصحبة مراسلين حول العالم ونقدم لكم فيه عددا من القصص الإنسانية والتجارب الإنسانية والتاريخية، فأهلا بكم. تعد المدرسة الرشيدية إحدى أقدم المدارس التراثية التي شيدها العثمانيون في العراق وتحديداً في محافظة بابل جنوب بغداد، وقد أسهمت منذ تأسيسها في تخريج العديد من المفكرين والقادة والأدباء. قصة المدرسة الرشيدية في التقرير التالي.
1: بين دهاليز أحياء مدينة المسيب العتيقة المترامية على ضفاف نهر الفرات، ثم تشاهد على أقدم مدرسة تاريخية شيدها العثمانيون في محافظة بابل العراقية، ألا وهي المدرسة الرشدية. هنا في حي الشيوخ لا تزال معالم المدرسة التي بنيت أواخر القرن التاسع عشر قائمة إلى يومنا هذا، تستقبل زائريها بشعار الدولة العثمانية آنذاك وبوابتها المصنوعة من أجود أنواع الخشب.
2: تأسست في زمن العثمانيين كمدرسة للكتاب كما كان معمول به زمان سابقا. المدرسة تحتوي على 10 صفوف مبنية من الطابوق العادي المحلي والجوص والخشب القواغ والفرشي بالأرض، والسقوف مالتها ترتفع حوالي 4 مترات. عرض الجدران حوالي 70 سنتيمتر. استخدم الجوص وغيره، كل المواد المستخدمة مواد محلية محافظ عليها من زمن العثمانيين لحد الآن، باستثناء الاستحداثات الفوانيس وتمديدات الكهرباء اللي تحتاجها المدرسة بهذا العصر.
1: شيدت المدرسة الرشدية في عهد المتولي رشدي أفندي على 3 مراحل وبمساحة 420 متراً مربعا، وهي تضم 3 طوابق بواقع 10 قاعات دراسية، وقد كان لها أثر بالغ في احتضان أبناء المدينة يوما اقتصرت الدراسة فيها آنذاك على الكتاتيب، كما يروي لنا أحد طلبة المدرسة وهو يعود بذاكرته إلى تلك الأيام قبل أن يطوي الزمان فصولها.
3: الناس في البداية كان هنالك نوع من التحجم بالمجيء إلى المدرسة باعتبار شلون المدرسة راح تعلمهم، هم ولدهم لا، العوائل اللي عندها ثقافة وعندها معلومة والمسيب لا ينكر أنها بها شعراء وأدباء وكتاب قديما وحديثا، توجهوا بأبنائهم إلى المدرسة، فكان المدرسة لها دور فعال كبير جدا في إظهار وبناء شخصيات مسيباوية، دكاترة وأطباء متميزين في كل مجالات الحياة، وظهروا منهم شعراء وأدباء ونقاد.
1: بدأ الدوام رسميا في المدرسة عام 1907 قبل أن يعلق إبان الحرب العالمية الأولى، ليستأنف من جديد بعد أن وضعت الحرب أوزارها، ولكن هذه المرة تحت اسم مدرسة المسيب الابتدائية.
4: تختلف الروايات بشأن تسمية المدرسة الرشدية، فمنهم من يرجعها إلى اسم المتولي العثماني رشدي أفندي، فيما يعزو آخرون تسميتها إلى سن الرشد.
1: نتيجة لقربها من مجرى نهر الفرات، تأثرت جدران المدرسة كثيرا بالمياه الجوفية، إلى جانب عوامل التعرية الجوية والظروف المناخية، وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية التي أخضعتها لحملات تأهيل كان آخرها عام 2022.
5: حضارتنا الطينية دائما تتعرض لل يعني العوامل التعرية والرطوبة والهذا، فالمدرسة الرشدية يعني من أعلنت عن تراثيتها وأصبحت تابعة للهيئة العامة للآثار والتراث. كثير من

0: مواسم صار عليها ترميم، صيانة، إعادة بناء، فمهتمين بموضوعها يعني، بالرغم من أنه يعني تعرضها للأضرار بالنسبة للرطوبة وحتى حشرة الأرض.
1: بعد أن تحولت إلى صرح تراثي وتاريخي، باتت المدرسة وجهة للسياح والرحلات العلمية المدرسية.
2: على مدى تاريخها الطويل تعددت استخدامات المدرسة الرشدية، إذ بدأت مدرسة دينية ثم مدرسة للعلوم ومستشفى استخدم في أثناء الحرب العالمية الأولى ومركزا للعائلات النازحة، قبل أن ينتهي بها المطاف معلما تراثيا يتبع دائرة الآثار والتراث في بابل. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة بابل.
3: وليلي أقدم مدينة أثرية في المغرب، تقع في قلب جبال بلدة مولاي إدريس زرهون ضواحي مكناس. يعود تأسيس وليلي للقرن الثالث قبل الميلاد، حيث كانت حاضرة مأهولة بالبشر، تعايشت فيها أعراق وشعوب مختلفة. اتخذها الملوك الأمازيغ عاصمة سياسية للمملكة الموريتانية الطنجية، ومن ثم حكمها الرومان وجعلوها مقرا مهما لهم.
4: بين أغوار جبال زرهون الصلدة الحصينة تتراءى آثار وأطلال وليلي، تنقلك إلى عصور غابرة استوطن خلالها البشر هذه المدينة وحافظوا فيها على شعلة الحياة قرونا تلو قرون. تعاقبت على حكمها ممالك ودول، وتعايشت فيها أقوام وأعراق. أثبتت جل التنقيبات أن أصول المدينة الأثرية القديمة تعود على الأقل إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
5: هذه الآثار والأطلال الماثلة هنا شواهد حية على مدينة عاشت قرونا قبل الميلاد وكانت نابضة بالحياة والترف.
4: جزم جل علماء الآثار أن مدينة وليلي كانت العاصمة السياسية للملوك الأمازيغ الذين حكموا المملكة الموريتانية الطنجية، استناداً إلى عدة حفريات عثر عليها من قبيل نقود وتماثيل وأطلال قصور. ثم أمست من الأربعين للميلاد بلدية رومانية، وشهدت إبان فترة حكم الرومان تطوراً كبيراً وحركة عمرانية تجلت في المعابد والمحكمة والحمامات وقوس النصر والمنازل المزينة بلوحات الفسيفساء ومعاصر الزيتون ومطاحن الحبوب.
6: تحتوي وليلي على مجموعة من المرافق، منها الحمامات الرومانية، حمامات خاصة وحمامات عامة، معاصر الزيتون كما ذكرت ذلك، مجموعة من البيوت التي تعكس الغنى المعماري والغنى الأركيولوجي والثقافي والفني، واللي كترجع فعلا إلى ملكيات بعض الطبقات الأرستقراطية التي سكنت شمال الموقع، مثل مثلاً قصر غورتيان أو بعض المنازل اللي فعلاً كتحن على واحد الجانب مهم في كتابة وإعادة كتابة وصياغة التاريخ.
4: تقول رواية المؤرخين إن اتخاذ الملوك المتعاقبين وليلي مقراً للحكم يعود بالأساس إلى موقعها الحصين في منطقة جبلية

0: شمال وجنوب وشرق المغرب وطريقا تجاريا واستراتيجيا حيويا. كل هذا يضاف إلى وفرة المنابع الطبيعية والوديان حولها، ما جعل وليلي في مأمن من شح المياه أو نضوبها، ووفر استقرارا سكانيا وعمرانيا وبيئة زراعية خصبة. تظهر الأدلة الأثرية أن فوليبيليس كما يطلق عليها باللاتينية ظلت مأهولة بالبشر، تمازجت فيها شعوب وأعراق مختلفة، أمازيغ ورومانيون وغاليون وإسبان ويونانيون وسوريون وقرطاجيون. انسحب الرومان منها عام 285 ميلادية نتيجة ثورة سكانها الأصليين الأمازيغ. خفت إشعاع الحاضرة ردحا من الزمن، ثم عادت لتزدهر في القرن الثامن حين اتخذها إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب عاصمة له قبل تشييد فاس. صنفت اليونسكو منذ عام 1997 وليلي تراثا إنسانيا عالميا باعتبارها أهم وأقدم موقع أثري مغربي معروف ومحفوظ يزوره سنويا أكثر من 200 ألف سائح.
1: هذا المعلم جميل جدا، أعجبني كثيرا، قدم لنا مرشدنا معلومات قيمة عنه، أنصح الجميع بزيارته.
2: هذه مدينة عريقة جدا تعود إلى العهد الروماني، تستحق الزيارة والتجول فيها، لقد أعجبتني كثيرا.
0: خزائن ونفائس عديدة اكتشفها الباحثون في وليلي، وإن دمر زلزال لشبونة الضارب الذي هز ضفاف المتوسط سنة 1755 كثيرا من صروحها المنيفة، ما تزال بقايا بلاطاتها وجدرانها وأسوارها شاهدة على مجد تاريخي تليد حازته هذه الحاضرة العريقة عبر الزمن.
3: أقوام ودول وحضارات شتى إذن استوطنت وليلي عبر حقب تاريخها الممتد لآلاف السنين، تروي آثارها وبقايا حكاياتها أمجاد أقدم حاضرة مغربية. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة وليلي ضواحي مكناس شمال شرق المغرب.
4: الموسيقى ملكت عليه حياته وملأتها بألوان البهجة والحبور، فدفعته إلى تخصيص بيت لجمع الآلات الموسيقية التي تجاوز عددها 700 قطعة. أسماء بين دكرة، التقت العازف التركي زاكي بولانت آجاباي ليروي لها قصة شغفه هذا.

0: الموهبة الموسيقية تتسلل عبر الجينات، هذا ما يعتقده الفنان زكي بلانت أعجباي الذي نشأ في عائلة موسيقية، فشغفه بالموسيقى لا يقتصر على الغناء والعزف على الآلات فحسب، بل يتعدى إلى جمع الآلات الموسيقية التي جلبها من مختلف أنحاء المعمورة.
1: أملك مجموعة تضم نحو 1000 آلة موسيقية صنفتها حسب البلدان، ولكل قطعة منها ميزة مختلفة من حيث أسلوب صناعتها أو زمن إنتاجها أو منشأها. تجار التحف القديمة أصبحوا يعرفونني جيداً، فحين وصول أي آلة موسيقية لهم يعلمونني بها أولاً،

إلى جانب عمله بالهندسة، يجمع أعجباي منذ 20 عاماً الآلات الموسيقية. ورغم أن منزله يقع في ولاية أدرنة، لكنه يقطع المسافات للوصول إلى بيته الذي اشتراه في منطقة أسكدار بإسطنبول لمزاولة هوايته هذه، حيث يستمتع بصيانتها وتنظيفها بنفسه.

0: لكني لم أكن أعزف على أي آلة. عقب وفاة أبي صادفت آلة القانون في متجر للآلات الموسيقية وأنا في الطريق للعمل، فتذكرت جلسات الموسيقى الأسرية التي كانت تجمعنا للاستمتاع بصوت آلة القانون، وهذا قادني إلى شرائها فوراً. في المساء اتصلت بشقيقي وأخبرته بما قمت به، فانتابته سعادة بالغة، ولاحقاً بدأت بتلقي تدريبات للعزف على آلة القانون مع العازف الشهير فاكي أوكتام.
1: وليغفو حفيده الصغير على حب الموسيقى وآلاتها، جهز آجاباي غرفته بالعديد من المتعلقات الموسيقية ويطلق عليها اسم غرفة الأحلام.
0: حولت مرأب بيتي إلى ورشة لإصلاح الآلات الموسيقية، وأستعين بخبراء لإصلاح القطع التي يستعصي علي إصلاحها. كل قطعة في مجموعتي صالحة للعزف، على عكس مجموعة الراحل أدهم روحي أنغور صاحب أكبر مجموعة للآلات الموسيقية في تركيا.

في هذا المنزل الموسيقي يجتمع أعجباي أيضاً مع أصدقائه في أيام معينة من الأسبوع، ويتدربون على أداء الأغاني، حيث يتصدر أعجباي المجموعة بعزفه على آلة القانون وسط عازفين ومغنين محترفين.

0: ما يقرب من 1000 آلة موسيقية تراثية جمعها الفنان آجاباي من مختلف أرجاء العالم، ما زالت تمده بشغف جمع مثيلاتها ليبث روحا من جديد ولتكون أنيسة جلسات سمره مع رفاقه من عازفين وفنانين. اسماء بن يوكرا، تيرت عربي، منطقة اسكدار، اسطنبول.
1: حرفة الفضة في تونس تعد من الحرف التقليدية، فقد دأبت النساء على ارتداء الحلي والمجوهرات الفضية منذ قديم الزمن، وبخاصة في عهد الأمازيغ. وبمرور الزمن بدأ رواد الحرفة في تركها نتيجة لعدة عوامل، بينما يطالب البقية بتقنين قطاعهم.
2: المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية تمثل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد التونسي. قطاعات عديدة رأت النور هنا وصارت واجهة المدينة، وأخرى سرعان ما خفت بريقها. في هذه الورشة الصغيرة قضى السيد أحمد جل مراحل حياته، تعلم أصول صناعة الفضة من الفكرة حتى المنتج النهائي. بآلات عريقة وأفكار عصرية مرر لهؤلاء الشباب 7 مراحل أساسية للحصول على منتج فضي مميز. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد أعاد للفضة مكانتها المرموقة مقابل الذهب، وقلص من المبيعات التي أصبحت موسمية من جهة أخرى، كما يروي صاحب الورشة.
3: المواطن ولا معناها تلذ باش يتوجه للفضة على خاطر ساعد مكتوب، معناها ساعد جيبه، معناها ينجم يشري حاجة اللي تملى العين، احنا نقولوا. وهذيك بالطبيعة احنا الفضة مثلا نغطسوا احنا في الذهب باش تعطي اللون تاع الذهب، على خاطر الذهب عنده رونق، لون الذهب. فما غرام، مش مادة كاو، أكيد ماذا بينا نربحوا، فما شك. لكن مع الكاليتي، مع نظرة أخرى، ما عنديش حدود خدمة.
2: في هذا المحل تعرض منتجات الورشة، قطع صغيرة تروي أطوارا تاريخية طويلة. فهنا راجت فكرة الكتابة العربية على الفضة، وأضفت لمسات الصناع على الحلي التقليدية شكلاً جمالياً فريداً، كما تعتبر المصوغات الفضية أكثر ملائمة لقدرة المواطنين الشرائية.
4: الفضة تحسها من تقاليدنا أصلية، من تراثنا.

0: لغي جذورنا، فهمت؟ دونك هذيك علاش ديما واحد يحبها.
1: وفي زاوية أخرى من زوايا السوق، يجلس العم محمد على طاولة صغيرة يحمل بمسماره لينقر جديلة الفضة وينقش خطوطاً تروي تاريخ القبائل في تونس.
2: زخارف فنية أمازيغية وأندلسية والتصاميم مستوحاة من أشجار الزيتون والنخيل والياسمين تؤكد على عمق الموروث الثقافي لصناعة الفضة في تونس الذي لم يقف حائلاً أمام رواد هذه الحرفة لتطويرها وعصرنتها.
1: وفي هذا الدكان الصغير تمارس دليلة هوايتها وهي تستنشق رائحتها المفضلة، رائحة العنبر الذي تطوعه بيديها ليمتزج مع الفضة أو المرجان في حالة فنية فريدة.
3: كنا نخدم عنبر كهو، جاتنا فكرة باش نعملوا عليه، ندخلوا عليه برشا برشا حاجة، برشا بماتير أخرى، دخلنا عليه الفضة الزمنية وخارج برشا يحبوها على الأخر، فضة زمنية نسبة تلوج عليها، دخلنا عليه المرجان، دخلنا عليه لي بيرل الكل كما التركواز كما الجوهر.
1: يشكو قطاع الفضة ركوداً كبيراً ما جعل عدد الحرفيين يتقلص عاماً بعد عام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد من الفضة 834 دولاراً، ما جعل الحرفيين يطالبون بسن قوانين لحمايتهم.
4: كي تبدا فما هناك مواد اوليه، عاش الحرفي باش يقاوم باش يخدم، تنقص عليه الخدمه، تنقص عليه مع الديشارج مع هذا كله، بون يمشي يضرب يمشي بقى اخرى، يمشي يخدم خدمه اخرى، تاكسي ولا يمشي يخدم خدمه اللي هو معناها هذيك هي خدمته الاساسيه، معناها عامل 10 15 سنه بطاقه حرفيه وفي الاخر معناتها كما نقولوا احنا يلقى روحه ضايع.
1: بالنظر للارتفاع الجنوني في اسعار الذهب، فإن الفضة رغم ارتفاع سعرها في السنوات الأخيرة تبقى الخيار الوحيد للمواطن التونسي، ورغم أنها آخذة في الاندثار فإن العديد من الحرفيين ما زالوا صامدين من أجل الحفاظ على حرفهم المتوارثة أباً عن جد.
2: لأن تفاقمت إشكاليات قطاع صناعة الفضة في تونس عاماً بعد عام، فإن أعين التجار ما زالت تتطلع إلى خطة إصلاحية تنمي مواردهم وتنتشل هذه الحرفة من براثن الاندثار. رحمة سياري، تريتي عربي، المدينة العتيقة، تونس.
5: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: الله على هموم بس وحسب بالله ولد الوكيل.
2: أمان، ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
3: حبيبي يا ماما.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: Getting Shajara Tayyib to school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: الحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
10: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا
11: والله شعور لا يوصف
12: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
13: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
14: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
15: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
16: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
17: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
18: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
19: condemn the atrocities of Hamas
20: clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
21: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
22: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
23: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
22: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

أنظر الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. ترامب يلغي هجوما على إيران ويتحدث عن التوصل معه إلى صفقة وتحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد. تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة رغم إعلان مجلس السلام التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. والرئيس أردوغان يؤكد أن إزالة عوائق الإرهاب سيهيئ تركيا للمستقبل، وتنظيم بيكيكي الإرهابي يخلي عشرات المواقع على الحدود.

0: في ملفنا الأول من عالم اليوم نناقش هو حالة الشرق الأوسط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الذي كان مقررا على إيران استجابة لطلبات من طهران ومن دول في المنطقة، وذلك لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. وأشار إلى أن الصفقة المقترحة تتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، فيما نفت طهران تصريحات لترامب وقالت إنها ومسقط تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة. فهل تنجح الدبلوماسية في تجنب هذه المواجهة؟
1: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار التبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران.
0: وللمزيد أكثر انضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود أرحب بك في العالم اليوم، ودعني في البداية أتناول معك هذه الدوافع الحقيقية وراء عودة ترامب بقراره عن مهاجمة طهران، والذي يقول بأن طهران طلبت منه ذلك ودول أخرى.
2: مساء الخير بداية. يعني أعتقد أنه الدافع الرئيسي لرئيس ترامب للعدول عن فكرة التصعيد العسكري ضد إيران هو أن هذا التصعيد العسكري لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف الأمريكية المتمثلة في الضغط على إيران وإجبارها على التفاوض من أجل التوصل إلى ما قاله الرئيس ترامب صفقة سريعة من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي أتصور بأن الرئيس ترامب استخدم التلويح بالتصعيد الكبير من أجل الخروج من دائرة التصعيد الحالية والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق. إذن من الواضح أن أولوية الرئيس ترامب ليست تصعيد هذه الحرب، بل تسريع عملية التوصل إلى اتفاق، بمعنى تصعيد الدبلوماسية لا تصعيد الحرب. لكن الرئيس ترامب يواجه مشكلة كبيرة، أنه عمليا المسار التفاوضي من الصعب عليه أن يجبر الإيرانيين على تقديم تنازلات أو إبرام اتفاق وفق التصورات التي يطرحها. لا شك أن الدبلوماسية الإقليمية كانت ناشطة بشكل كبير، المملكة العربية السعودية، تركيا أيضا من بين الدول التي كانت ناشطة في تهدئة التصعيد خلال الساعات الأخيرة وإقناع الرئيس ترامب بالعدول عن فكرة توجيه ضربة كبيرة إلى إيران. لكن أتصور بأنه الأمر مرتبط بدرجة أساسية بحسابات الرئيس ترامب، بالنسبة للإيرانيين أيضا ليس لدى الإيرانيين مصلحة بتقديري في تصعيد الأمور إلى مرحلة يصعب احتواؤها وأبعاد إمكانية الاتفاق، لأنه حتى إيران لديها مصلحة في التوصل إلى اتفاق. السؤال الجوهري أنه لماذا انفجر هذا التصعيد طالما أنه كانت هناك مذكرة تفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين؟ ربما الإجابة على السؤال تقودنا إلى الإجابة على السؤال بشكل مباشر، أنه ما الذي دفع ترامب أو ما الذي تغير الآن من أجل أن يتراجع ترامب عن التصعيد؟ هناك قضيتين أساسيتين بتقديري كانتا محل خلاف كبير في مرحلة ما بعد إبرام مذكرة التفاهم. المسألة الأولى مرتبطة بمضيق هرمز، وكان كل طرف لديه تفسير مختلف لهذا البند الوارد في مذكرة التفاهم بخصوص مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأنه البند المنصوص عليه في المذكرة ينص على فتح مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوم، بمعنى حرية الملاحة لمدة 60 يوم، لكن الإيرانيين لم يلتزموا بهذا البند، فهموا هذا البند على أنه إقرار أمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن الوضع الذي كان قائم في مضيق هرمز في مرحلة ما قبل الحرب لم يعد بالإمكان قبوله، وبالتالي سعت إيران إلى محاولة استثمار مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز وإظهار أنها لا تزال قادرة أو لديها السيطرة على هذا المضيق. هذا هو أعتقد النقطة التي فجرت التصعيد.
0: يعني في هذه الجزئية تحديدا أستاذ محمود، الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن هناك صفقة أبرمت مع طهران، نعم، ستتبلور لاحقا على السطح. بشكل برأيك وطبيعة هذه الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين واشنطن وطهران،
2: يعني أنا أفترض بأنه هذه الصفقة ترتكز، أو هذا الاتفاق، لأنه من الصعب أن نتحدث عن صفقة، هذا الاتفاق يرتكز بتقديري على ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى العودة إلى مذكرة التفاهم، بمعنى وقف إطلاق النار وإطلاق المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق. النقطة الأخرى مرتبطة بمضيق هرمز، ربما هذه النقطة هي الأهم، لأنه قبل أن ندخل إلى هذا الحوار كان هناك تصريح لوزارة الخارجية الإيرانية أو وزير الخارجية الإيراني تحدث عن أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وهنا علينا أن نعود إلى قبل أيام عندما قدمت سلطنة عمان مقترحا من أجل فتح مضيق هرمز وإدارة مشتركة لمضيق هرمز. ربما الإعلان الإيراني يعطي مؤشرا على أن إيران قدمت بعض المرونة أو كانت مرنة في التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وهذا أعتقد بأنه عامل حفز الرئيس ترامب على التراجع عن توجيه ضربة إلى إيران.
0: وما الذي دفع برأيك إلى هذا الاتفاق مع مسقط؟ ما الذي تريد أن ترسله طهران، نعم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الاتفاق؟
2: يعني أنا أتصور أنه الإيرانيين الهدف الاستراتيجي لإيران هو تكريس السيطرة على مضيق هرمز. الآن إيران تواجه مشكلة، وهي أن سلطنة عمان لديها حسابات وعلاقات مع دول الخليج ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أن تدخل في أي ترتيب مع إيران من شأنه أن يؤثر عليها، خصوصا إذا كان هذا الترتيب يتعارض مع مصالح دول الخليج ومع تصورات الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة هي معنية بنزع مضيق هرمز كورقة من يد إيران، وبالتالي أي ترتيب إيراني عماني يخدم إيران بالتأكيد سيكون له ضرر كبير على علاقة سلطنة عمان بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن المشكلة الأخرى أنه أيضا الإيرانيين لا يستطيعون أن يفرضوا أي ترتيبات أو أي وضع في مضيق هرمز من دون التنسيق مع سلطنة عمان، لأنه في النهاية هذا المضيق يمر أو لدى البلدين منطقة بحرية أو حدود بحرية يمر من خلالها المضيق، وبالتالي أي قدرة لإيران على فرض أو تغيير الوضع القائم في مضيق هرمز تتوقف على التفاهم مع سلطنة عمان. إذن لابد من التفاهم مع العمانيين. في بداية أو بعد مذكرة التفاهم كان هناك مفاوضات بين الإيرانيين والعمانيين، وفشلت هذه المفاوضات لأن العمانيين قالوا بوضوح بأنهم لن يسيروا في أي ترتيب تفريضه إيران ويتعارض مع مصالح دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتصور بأن الإيرانيين إذا ما أرادوا أن يحققوا بعض المكاسب فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن المقترح العماني بشأن إدارة مضيق هرمز تقدم بعض المزايا للإيرانيين، وبالتالي أنا أعتقد أنه لدى إيران مصلحة في السير بمقترح الذي قدمته سلطنة عمان مع بعض التعديلات عليه، لأنه بعد ما قدمت سلطنة عمان مقترح رد الإيرانيون بتقديم مقترح، وبالتالي من الواضح أنه هناك عملية تفاوضية كانت بهدف،
0: نعم،
2: التوصل
0: فضلا عن أن إيران تطالب بفرض رسوم على

0: هذا الممر المائي الطبيعي، وهو مخالف تماما للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم سير الملاحة البحرية عبر الممرات الطبيعية المتمثلة في المضايق، بخلاف بعض الاستثناءات إذا كانت هناك مضايق قريبة جدا من المياه الداخلية كما هو الحال في البوسفور. يعني فضلا عن ذلك، هناك دور يلقى على عاتق الدول الوسيطة التي كانت سببا في عدم نشوب حرب كبيرة بين الولايات المتحدة وطهران. ما الذي الآن يرتقب من هذه الدول بمساعيها الدبلوماسية إلى الوصول والمضي نحو الحلول السياسية عوضا عن الحلول العسكرية؟
1: يعني الجهود التي يقودها الوسطاء لا شك أنه لعبت دورا مهما في إبرام مذكرة التفاهم، يعني حتى مذكرة التفاهم ما قبل التصعيد الحالي ما كان ليتم إبرامها لولا دور الوسطاء في هذه العملية. لكن كي نكون واضحين بأنه العامل الحاسم في تشكيل سلوك الرئيس ترامب وإيران في هذه الحرب هو حسابات الإيرانيين والأمريكيين. الآن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تلتقي مع حسابات الوسطاء فيما يتعلق بتجنب الذهاب بعيدا في تصعيد الحرب. ليس لدى أي طرف مصلحة في تصعيد هذه الحرب ودفعها إلى نقطة اللاعود. الطرف الوحيد المستفيد من خروج هذه الحرب عن السيطرة هي إسرائيل، وبالتالي الجهود الدول الوسيطة أو مصالح الدول الوسيطة تلتقي بشكل واضح مع الرئيس ترامب ومع الإيرانيين في الحفاظ على هذا المسار التفاوضي أو هذه القناة الدبلوماسية من أجل ليس التوصل إلى اتفاق، لأنه من الملاحظ أنه العملية التفاوضية الآن في هذه المرحلة تبدو مصممة لتجنب الذهاب بعيدا باتجاه حرب شاملة قبل أن تكون مصممة للتوصل إلى اتفاق. علاوة على ذلك، اليوم أي تصعيد كبير في هذه الحرب سيكون له ضرر كبير على مصالح دول المنطقة، والمؤشرات التي بدأت تظهر في الأيام الأخيرة مؤشرات تدعو إلى القلق بشكل كبير بشأن انتشار هذه الحرب في المنطقة بشكل أكبر، انخراط الحوثيين في هذه الحرب، تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، الهجمات من قبل فصائل موالية لإيران على المملكة العربية السعودية من العراق، أيضا المخاوف السورية من هجمات أو تهديد محتمل من جانب فصائل موجودة في العراق على سوريا. إذا نحن نتحدث عن سيناريو مقلق جدا بالنسبة لدول المنطقة فيما لو خرجت هذه الحرب عن السيطرة، وبالتالي هذه الدول تعمل بفاعلية في إدارة الموقف خصوصا في الأوقات الحرجة. لكن أنا أعتقد أستاذ أحمد أن العامل الحاسم في هذه المسألة يتعلق بحسابات الرئيس ترامب وبحسابات الإيرانية.
0: أشكرك جزيل شكر الكاتب والمختص في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني لهذه الليلة نناقش تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى ودمارا للمساكن والبنية التحتية، ونسأل عن أهداف إسرائيل من تصعيد العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة والمواقف الفلسطينية والدولية من الخروقات الجديدة ومدى جدية إسرائيل في التعاطي مع توصية مجلس السلام بما يتضمن وقف الخروقات الإسرائيلية.
1: تصعيد في وقت الهدنة، مفارقة في مشهد الحرب على غزة، من الشمال إلى الجنوب تضرب آلة الحرب الإسرائيلية خيام النازحين ومنازلهم وتطول مرافق صحية مخلفة مزيداً من الشهداء والجرحى. الميدان يسير في اتجاه مختلف لما يفترض أن يبدأ سياسياً، فالتصعيد يأتي عند عتبة مرحلة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل إلى تفاهم لتنفيذ المرحلة التالية وفق خريطة طريق من 15 بنداً تشمل ملف السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وآلية للتحقق من التنفيذ، لكن الخلاف على الترتيبات الأمنية المقبلة في غزة ما زال قائماً، فتل أبيب تعترض على مصير الأسلحة التي ستجمع من حماس وعلى مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق، كما تطالب بحرية عمل جيشها في المناطق التي يفترض أن ينتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية. ويمنح توقيت التصعيد إسرائيل ورقة ضغط إضافية قبل تثبيت تفاصيل المرحلة الجديدة، خاصة في ملفات السلاح والانسحاب

0: بحرية الحركة العسكرية، بينما تقول إسرائيل إن عملياتها تستهدف مسلحين وقيادات تخطط لمهاجمة قواتها. وفي المقابل نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مجلس السلام والوسطاء أن إسرائيل ستوقف التصعيد والاغتيالات، لكن ذلك يصطدم بتصريحات إسرائيلية تنفي وجود اتفاق على وقف الهجمات، ويبقى ما يجري على الأرض الاختبار الأول لأي تعهد جديد. أما حماس فتربط أي تقدم في ملف السلاح بوقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الالتزامات السابقة، بما يدفع مصر والوسطاء باتجاه استكمال الانسحاب وإدخال المساعدات وبدء التعافي وإعادة الإعمار. تتكرر إذن الاتفاقات وتتكرر معها الخروقات، وما ينقص هذه المرة ليس خريطة طريق جديدة بقدر ما هو ضمان واضح يجعل من خرقها أمراً له ثمن.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي من مدينة خان يونس في قطاع غزة الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور ثابت العمور. دكتور ثابت، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك هذا التصعيد الذي تنتهجه حكومة نتنياهو في قطاع غزة، رغم أن مجلس السلام يتحدث عن نية تل أبيب في الموافقة على خريطة الطريق التي تقدم بها الرئيس دونالد ترامب.
2: حيا لك أستاذ أحمد، السادة المشاهدين،
1: أهلا بك.
2: هذا ليس سلوكا شاذا في العرف الإسرائيلي، بمعنى أنه كلما كان هناك لقاءات واتفاقات ومشاورات ما بين الفصائل والوسطاء على مدار 8 شهور الماضية، كان الاحتلال الإسرائيلي يذهب إلى عملية تصعيد وعمليات اغتيال وعمليات خروقات. المفارقة الكبيرة جدا أنه منذ ليلة أمس كان هناك حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللفصائل الفلسطينية ولبعض المصادر الموجودة في القاهرة ولمجلس السلام بأنه بتنا قريبين جدا من الذهاب لاستحقاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. ما حدث أنه جنون إسرائيل، ونتحدث عن ربما أكثر من 20 شهيد حتى هذه اللحظة، بمعنى في الوقت الذي كان فيه نازحون في الخيام ينتظرون أن يعلن عن اتفاق ودخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، فوجئنا بأنه آلة القتل الإسرائيلية تستمر وتتواصل في قطاع غزة، وإن كان في الأيام الماضية، لأنه منذ توقيع الاتفاق حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 1150 شهيد تقريبا، جلهم من النساء ومن الأطفال، بمعنى أنه هناك تهدئة ولكن عمليات القتل لم تتوقف. ولكن الغريب أنه هذه الليلة كانت ليلة مختلفة تماما، بينما يفترض أن نذهب إلى اتفاق وإلى وقف الاغتيالات كأحد أهم الشروط والبنود التي تم التوافق عليها في القاهرة، جنون إسرائيل وذهبت إلى عمليات قتل.
1: وبالتالي السؤال الذي يطرح دكتور ثابت، يعني ما هي الرسائل التي تريد حكومة نتنياهو إرسالها لواشنطن وللوسطاء كلما اقتربت المرحلة الثانية والدخول في إنهاء هذه الحرب فعليا، ثم الانتقال ما بعد المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة؟ لماذا إسرائيل تصعد من عملياتها العسكرية في هذا التوقيت تحديدا؟
2: لأن نتنياهو ربط مصيره وبقاؤه في المشهد السياسي كأحد آخر حراس المعبد في كيان الاحتلال بالحرب، ولو توقفت الحرب في قطاع غزة سيذهب ليفتح حربا جديدة في لبنان، في اليمن، في إيران، وربما حتى يختلق هو ومجموعة اليمين المتطرف الذي يكون حكومته إلى اختلاق عدو جديد، طار يختلق عدو تركيا، طار يختلق عدو مصر، ويبحث عن جبهات أخرى. وبالتالي هذا الجنون الحاصل الآن في قطاع غزة، لا سيما عقب إعلان ترامب وميلا دانوف ومجلس السلام والفصائل الفلسطينية عن الاقتراب أو عن الموافقة وعن تجرع هذا الاتفاق رغم ما عليه من عوار وطني وسياسي وقانوني، إلا أنه لم يقبل به نتنياهو، وذلك لأنه أولا يريد الذهاب إلى المزاد السياسي. ضبط نتنياهو مصيره السياسي باستمرار الحرب في قطاع غزة. ثانيا يريد أن يذهب إلى منطقة الابتزاز. العلاقة بين نتنياهو وترامب هي

وإعلاق الصفقات وإعلاق الابتزازات. إذا أردتني أن أوقف الحرب في قطاع غزة والاغتيالات والخروقات، اعطني جبهة أخرى، اعطني جائزة مقابل ذلك. هذا هو المنطق الحاصل الآن بين ترامب ونتنياهو، لذلك هو يذهب إلى هذا التصعيد. ثالثا، هو يريد الحصول على مزيد من التنازلات من الفصائل الفلسطينية، رغم أنه ما قدم وما أعطي له فلسطينيا غير مسبوق. الفصائل الفلسطينية لوقف هذه المقتلة وهذه الإبادة وافقت على عملية نزع السلاح. فذهب نتنياهو إلى وضع العرب أمام الحصان مرة أخرى من خلال مسارين. المسار الأول أنه لا يريد تخزين السلاح فقط تحت وصاية لجنة التكنوقراط، وخلقت لجنة تحقيق دولية ستتابع وتشرف وتقوم بتخزين هذا السلاح. هو يريد تدمير هذا السلاح، وعلما بأن التدمير موجود، بمعنى أن هناك موافقة ضمنية على تدمير الأنفاق أو تدمير البنية التحتية، لأنه 70% من قطاع غزة دمر بالكامل. ولكن نتنياهو

0: يمرره للناخبين داخل كيان الاحتلال، وبالتالي هذا السيناريو، سيناريو الضغط الامريكي. السيناريو الثاني هو السيناريو الاستمرار في الهروب الى الامام، بمعنى مفاوضات ولقاءات وخروقات وقصف، ويبقى المشهد على ما هو عليه. السيناريو الثالث سيناريو الانفجار. لا يمكنك ان تحشر 2,200,000 فلسطيني بالخيام في منطقه لا تزيد عن 30% من مساحه قطاع غزه، وتقوم باغتيالهم وقصفهم وتجويعهم وحصارهم، ثم تطلب منهم ان يستسلموا وان يرفعوا الرايه، وبالتالي قد يحدث انفجار ما لا يتوقع حيثياته ومسارته، لا نتنياهو ولا الوسطاء ولا حتى المجتمع الدولي. في النهايه نحن امام حاله تغول اسرائيلي وضعت الشرعيه الدوليه والمجتمع الدولي والاراده الدوليه على المحك وامام اختبار، لانه هنا قضيه مهمه جدا، انه اذا تغول الدوله في النظام العالمي، من القاعده القانونيه الامره التي يمكنها ان تلزم هذه الدوله بالحفظ وبالالتزام بحفظ السلم والامن الدوليين؟ اسرائيل تقدم نموذج، لا امم متحده ولا مجلس امن ولا مجلس سلام ولا وسطاء ولا شركاء ولا اداره امريكيه ولا تحالفات ولا حتى جوائز، علما بان هذا الاتفاق هو عباره عن جائزه يقدمها دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو، وربما هناك جزء مسكوت عنه في هذا الاتفاق يتعلق ايضا باستكمال اتفاقات الابراهيميه والتطبيع، ورغم ذلك حتى هذه اللحظه نتنياهو يناور ويراوغ ولا يريد ان يوقف هذه المقتله وهذه الإبادة.
1: يعني لعل أبرز العقبات دكتور ثابت التي يراها مراقبون هي مطالب إسرائيل بنزع سلاح غزة، وحماس تطالب بخروج إسرائيل من الأراضي الفلسطينية في القطاع وإنهاء هذه الحرب وانسحابا كاملا. أمام هذه المعطيات برأيك الاتجاه إلى أين سيذهب؟
0: الاتجاه أن إسرائيل تذهب إلى الاتفاقيات لخرق هذا الاتفاق. بالمناسبة لا يوجد هناك شيء جديد، هذا الاتفاق يفترض أننا بدأنا فيه منذ أكتوبر الماضي عندما وقع اتفاق الهدنة في شرم الشيخ. كانت هناك مرحلة تسلم المقاومة ما لديها من أسرى أحياء وأموات، وتقوم إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة. هرب نتنياهو خطوة إلى الخلف، وأصبحنا نجد هناك 70% من قطاع غزة أصبح منطقة صفراء، ويوميا يتمدد الخط الأصفر وعمليات قتل وعمليات اغتيال، ولم يلتزم حتى ببنود وبروتوكول المساعدات الإنسانية وبفتح المعابر وبالسماح للمرضى وللجرحى من المغادرة. على مدار 8 شهور كانت هناك لقاءات 9 أو 10 لقاءات في القاهرة، ولم ينفذ أي شيء. وبالتالي القضية الآن تتعلق بأنه مخاطرة كبيرة جدا. بالمناسبة هذا ليس اتفاق، هذا عبارة عن مكافأة لنتنياهو. لاحظ أنه لا أحد يتحدث عن البعد السياسي للقضية الفلسطينية كقضية مركزية وكقضية تقرير مصير وقضية تحرير. اختصر بفضل هذا الاتفاق وبهذه المناوغة والمناورة الإسرائيلية إلى قضية مساعدات إنسانية وإعادة إعمار والسماح بدخول المواد وبعلاج المرضى، وهو استحقاق قانوني، لأنه نحن كشعب فلسطيني الآن في قطاع غزة تحت الاحتلال، تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهناك قواعد قانونية وقواعد دولية واستحقاقات تقول إذا احتل الدولة ما شعبا ما، فإن قضية الحالات الإنسانية والمأكل والمشرب والخيام والنزوح والإعمار هذه مسؤولية دولة الاحتلال. هنا إسرائيل تهرب إلى الخلف وتريد أن من يأتي وتبتلس الوسطاء والفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي في هذا الاستحقاق، بدلا من ان تقوم هي بتنفيذه. الفصائل التزمت والفصائل ابتلعت الموس كما يقال بالعاميه هنا، وعلى مضض قبلت بان تتنازل وان يحيد سلاح المقاومه وتتنازل عن الحق في تقرير المصير وعن الحق في الكفاح المسلح.
1: يعني دكتور ثابت لعلك تدرك تماما ومن خلال سجل التاريخ والأحداث أن إسرائيل دائما تقدم على الخروقات ونقض كل التعهدات ليس في فلسطين بل حتى في المنطقة برمتها. فتش عن سوريا تجد تقف من ذلك في الخلف، إسرائيل فتش عن لبنان وفتش حتى في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إسرائيل هي مكمن الداء. هنا أمام كل هذه التحركات الإسرائيلية وهذه

0: هذه التصعيد هذا التصعيد الإسرائيلي لإيقاف الذهاب إلى المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، كيف ستكون برأيك على الصعيد السياسي التحركات لدى الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس؟
1: والله الفصائل الفلسطينية والحالة الفلسطينية بشكل عام في وضع لا تحسن عليه، وأنا لا سأتحدث بكل موضوعية، لا توجد خيارات، الخيارات حشرنا في زاوية، حشرنا من طرف الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي وحتى العالم العربي والإسلامي، بإما أن تقبلوا بهذا الاتفاق بكل ما فيه من عوار، وإما أن تستمر هذه الإبادة وهذه المقبلة. هذه الحرب في قطاع غزة كشفت زيف المجتمع الدولي وصلاحيات وسلطة المجتمع الدولي ومنظومة القدرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين. نحن أمام رجل جعل مصيره السياسي وبقائه كرئيس للوزراء باستمرار المقتل في غزة، في لبنان، في إيران، في سوريا، في أي مكان. هذا أولا. ثانيا أنه مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، ورغم ذلك يتحرك بكل أريحية ولا يلاحق ولا يتابع، وبالتالي هو يجد أن هناك فرصة بأن ينفذ كل ما في جعبته من مخططات، وإن كان جزء من هذه المخططات يضر المصلحة الإسرائيلية. هناك تقدير موقف في إسرائيل بأنه ما يفعله نتنياهو وتماهيه مع اليمين المتطرف يضر بالرواية الإسرائيلية ويضر بإسرائيل، ورغم ذلك هو ماضي في تقديره الشخصي وفي مصلحته الشخصية. الفصائل وافقت في المرة الأولى في شرم الشيخ ووافقت في هذه المرة وقبلت ببعض التحولات الغير منطقية وغير مسبوقة في تاريخ الثورة الفلسطينية على مدار تاريخها. أن يعطيك العالم وأن يعطيك القانون الدولي وتعطيك الشرعية الدولية الحق في المقاومة الشعبية وفي المقاومة المسلحة وفي الكفاح المسلح وفي تحرير أرضك، وتجبر أن تتنازل عن ذلك وأن تبدي حسن النية وأن تقبل بذلك مقابل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة الذي وافقت عليه في شرم الشيخ، مقابل المساعدات الإنسانية. نحن لا نتحدث عن قدس، عن لاجئين، عن دولة، عن سيادة، عن حدود، نتحدث فقط عن شاحنات غاز، شاحنات وقود، شاحنات مياه، كهرباء، إعادة إعمار بيوت متنقلة ليأوي إليها النازحين. وبالتالي اختصرت، رغم تخلي عن الحق في المقاومة، اختصرت كل القضية الفلسطينية في أبعاد وفي احتياجات إنسانية يومية من مأكل ومشرب وعلاج. هذا قضية خطيرة جدا وغير مسبوقة، وتداعياتها يعني أفترض أنه إذا حدث ذلك ومرر فأننا سنكون أمام تغول إسرائيلي سيمتد من قطاع غزة إلى سوريا وإلى لبنان وإلى إيران، وهذا ارتداداته على المستوى المستقبلي ستكون كبيرة وخطيرة جدا.
0: أشكرك جزيلا شكرا من خان يونس الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور ثابت العمور عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثالث والأخير نناقش مساعي تركيا للتخلص من الإرهاب، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف بلاده يتمثل في إزالة عائق الإرهاب وتهيئة تركيا للمستقبل ضمن أجواء من الأخوة والوحدة والسلام. يأتي ذلك في وقت أخلى فيه تنظيم PKK الإرهابي عشرات المعسكرات الواقعة على حدود تركيا مع العراق في خطوة جديدة لتسريع خطوات طرح القانون الإطاري لعملية السلام، تركيا خالية من الإرهاب.
1: تتواصل خطوات تركيا في تنفيذ مشروع تركيا خالية من الإرهاب بالتوازي مع تطورات ميدانية وقانونية تؤكد أنقرة أنها مؤشرات على تقدم مسار إنهاء الإرهاب الممتد منذ عقود. وقال الرئيس أردوغان إن هدف أنقرة يتمثل في إزالة عائق الإرهاب وتهيئة تركيا للمستقبل ضمن أجواء من الأخوة والوحدة والسلام المعزز، مشيرا إلى وجود توقعات ومطالب مجتمعية جادة بحل هذه المشكلة بصورة دائمة.
2: نجحنا في إيصال مسار تركيا خالية من الإرهاب إلى هذه المرحلة دون أي انتكاسات، وهناك توقعات ومطالب مجتمعية جادة بحل هذه المشكلة التي كانت تشكل عبئا على تركيا طوال 40 عاما، واستنزفت طاقتنا ومواردنا وثرواتنا وأودت بحياة عشرات الآلاف من مواطنينا. وأؤمن بأننا بصفتنا حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور وبدعم من المؤسسة السياسية سننجح في تحقيق ذلك، ونحن أيضاً لا نريد إطلاقاً أن يخيب هذا الأمل.
1: ويأتي ذلك في وقت أخلى فيه تنظيم PKK الإرهابي عشرات المعسكرات والملاجئ الواقعة على الحدود التركية العراقية في خطوة جديدة لتسريع مسار القانون الإطاري لعملية السلام التي تطلق عليها أنقرة تركيا خالية من الإرهاب والقائمة على حل التنظيم ونزع أسلحته، حيث شملت عمليات الإخلاء مواقع استراتيجية ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة. ويرى مراقبون أن إخلاء التنظيم الإرهابي لهذه المواقع يمثل أحد أبرز مظاهر نجاح المشروع التركي لإزالة الإرهاب، إذ يعكس انتقال العملية من المواجهة العسكرية إلى تنفيذ خطوات ميدانية تؤكد تراجع البنية العسكرية للتنظيم الإرهابي، بما يعزز فرص تثبيت الأمن ومنع أي محاولات لعرقلة مسار السلام. ويستند هذا المسار أيضا إلى سند قانوني، إذ أكد الرئيس أردوغان أن العملية ستكتسب زخماً أكبر مع إدراج تعديل قانوني استكملت تحضيراته على جدول أعمال البرلمان في إطار استكمال البنية التشريعية الداعمة لمشروع تركيا خالية من الإرهاب.
0: وللمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أرحب بك دكتور محمود في العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية التأكيدات للرئيس رجب طيب أردوغان بإزالة عائق هذا الإرهاب سيهيئ تركيا للمستقبل.
3: بداية تحية طيبة لك أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. نعم، هذا يعني تصريح واضح من الرئيس أردوغان، ربط انتهاء هذه المعضلة التي عانت منها تركيا على مدار أكثر من 40 سنة منذ عام 1984، والدولة التركية يعني وظفت الكثير من الموارد من أجل مواجهة الإرهاب ومواجهة التمرد، وأيضا هناك الكثير من الخسائر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى البشري، عدد كبير من الضحايا. أثر هذا أيضا على التماسك الاجتماعي في تركيا، وأثر على العلاقات مع دول الجوار التي يتواجد فيها هذا التنظيم. تركيا وظفت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة التغيير الكبير الذي حصل في سوريا والضعف الذي عاشه التنظيم، إضافة إلى عملية سابقة بدأتها تركيا بالمناسبة أكثر مرة في عام 2014، كانت نهاية هذه العملية عندما حصلت الحرب في سوريا، واستفاد تنظيم حزب العمال الكردستاني من ما حصل في سوريا من اضطرابات وفي العراق من في التراجع عن عملية السلام. اليوم تعود هذه العملية بخطى واثقة بدأتها تركيا من خلال مسار أو رؤية استراتيجية أطلقت عليها اسم تركيا خالية من الإرهاب. ضمن هذا المسار يتوقع أن تركيا إذا يعني وهي يتوقع أن تسير بخطوات إيجابية نحو إكمال هذا المسار الذي تعثر سابقا، ولكن حاليا واضح أنه تم الاستفادة من كل الخلل والمشاكل التي عانت منها المراحل السابقة في تأكيد الوصول إلى نتائج إيجابية، ترتيب الأوضاع الداخلية في تركيا، المشاورات مع الأطراف المعنية، التأكد والتحقق من سلامة هذا المسار وعدم تدخل أطراف خارجية فيه لتخريبه. وبالتالي إذا وصلنا إلى هذه النقطة حقيقة تركيا على المستوى الداخلي، نعرف المكون الكردي هو مكون أساسي في تركيا، وإذا ما حصل هناك استقرار اجتماعي فلدينا نتحدث عن استقرار اقتصادي. على المستوى الخارجي لدينا العلاقات مع الدول مثل العراق وسوريا، هذه العلاقات كانت تشوبها الكثير من المشاكل بسبب هذا الملف، ويعني كانت تركيا تقوم بعمليات عسكرية. اليوم بتنا نتحدث عن نموذج تركي جديد يقضي على التمرد ويقضي على الإرهاب من خلال عملية سياسية وعملية دبلوماسية وعملية حوار، وهذا أعتقد نموذج يدخل إلى المنطقة لأول مرة، منطقة الشرق الأوسط يكون فيها تخلص من معضلة تاريخية مثل هذه المعضلة عبر الحوار وعبر طرق تؤدي إلى يعني نتائج إيجابية للدولة التركية.
0: دكتور محمود، بعد 4 عقود نجحت تركيا في تحقيق ما تصبو إليه من تركيا خالية من الإرهاب.

0: بمسارات سياسية وكذلك مسارات عسكرية. استطاعت تركيا أن تنظف كل ما يحيط بتركيا من الداخل والخارج من الإرهاب وصوره المتعددة. دفع ذلك تنظيم بيكيكي الإرهابي إلى إخلاء عشرات المعسكرات على الحدود التركية العراقية. ما الذي يعطيه هذا لتركيا برأيك؟
1: نعم، هذه خطوة تكرس نجاح هذا المسار. عندما أعلن تنظيم حزب العمال الكردستاني في مايو من العام الماضي حل التنظيم بعد مؤتمر عقده هذا الحزب، وأعلن عن حل التنظيم وأعلن عن إلقاء السلاح، وقام في يعني شكل رمزي بإحراق العديد من الأسلحة. إخلاء هذه المواقع، ونحن نتحدث عن 85 موقعا عسكريا بين الحدود العراقية التركية، هذه 85 موقع عسكري إخلاءها له دلالة استراتيجية مهمة على هذا المسار. وقبل قليل تحدثت أن تركيا استفادت من التجارب السابقة. عندما تتحدث عن مسار إيجابي وعملية سلام ثم يكون هناك تموضع خارجي للتنظيم وتواجد عسكري على الحدود، يستطيع أن يفشل مرة أخرى هذا المسار. وأيضا تنهي تركيا عمليات التسلل وعمليات الإمداد لأي محاولات لاحقة، وبالتالي واضح أن هناك جدية من جميع الأطراف في الذهاب نحو مسار الاستقرار، مسار التوافق، مسار التفاهم. وأيضا يسند هذا القرار بعملية سياسية تجري مع الأحزاب المعنية داخل تركيا، ونحن نتحدث عن قانون سيقدم للبرلمان ليس من حزب العدالة والتنمية، فقط أشير إلى نقطة التوافق نعم السياسي فيه. وأيضا هناك من الواضح، وذكرت الصحف التركية اليوم، أن كانت هناك جولة غير معلنة لرئيس المخابرات التركي إبراهيم كالين، قابل فيها معظم الأطراف العراقية في العراق لتأمين هذه الخطوات وللتوافق حولها بشكل يعني لا يحدث أي عقبات أو تحديات في المستقبل. قابل برزاني وطالباني وقابل المسؤولين في الدولة العراقية، وهذا تحرك واضح أنه متوازي مع العملية الجارية على المستوى
0: وجه الخنائي. تركيا دكتور محمود مستقبلا كيف سيكون على الصعيدين الداخلي والخارجي بعد هذه النجاحات التي أسست أن تكون خالية من الإرهاب؟
1: يعني هذه المشكلة أو هذه الأزمة كبلت تركيا على مدار عقود. عندما كان يحدث تفجير داخل أنقرة أو في اسطنبول في أوقات حساسة، في اليوم التالي كانت الليرة التركية تتأثر بشكل سلبي. وجود يعني الجانب الاقتصادي تحديدا تأثر بشكل كبير من احتمال وجود عمليات داخل تركيا، المجال السياحة، مجال الاستثمارات وجذب المستثمرين. هذا على المستوى الاقتصادي. المستوى الأمني أيضا كان في حالة استنفار. القوة وزارة الداخلية والجيش التركي، كل هذه الأموال والتجهيزات والاستعدادات وعملية الاستنفار كانت يعني موجودة. أيضا استقطاب داخلي وسياسي داخل تركيا، كل هذا ستتخلص منه تركيا بشكل سيؤدي إلى راحة كبيرة وإلى تفرغ إلى الملفات الأساسية. ونحن نرى اليوم أيضا تركيا في مجال الصناعات العسكرية، في استقبال زعماء دول العالم في قمة الناتو، في اليوم استقبال دول المنطقة. كان الرئيس الوزراء العراقي، الرئيس اللبناني، وزير الدفاع المصري، وبالتالي اليوم كل هذا تسير تركيا بمسارات متوازية. عندما تتخلص من أزمة مزمنة كانت تثقل كاهلها، أتوقع أن هذا سيعطي قفزة وانطلاقة أكبر لتركيا في المستقبل القريب على مستوى المنطقة.
0: ذكرت نقطة غاية في الأهمية وهي تحركات للسيد إبراهيم كالين. هذه النجاحات برأيك كيف ستؤثر على سياسة تركيا الخارجية لا سيما مع دول الجوار؟
1: يعني تركيا منذ فترة تحديدا وبرز بشكل واضح منذ العام 2021 اعتمادها على موضوع الدبلوماسية الأمنية. كان رئيس وزير الخارجية الحالي ورئيس المخابرات السابق هاكان فيدان بدأ هذا المسار، واليوم يكمله السيد إبراهيم كالين في التواصل لإنجاح وإنضاج الملفات التي يتم العمل عليها، وخاصة الملفات الحيوية التي تحتاج التأكد والتحقق من نجاح هذه المسارات والقضاء على التحديات التي تواجهها، وخاصة مع وجود أطراف يعني دورة الاحتلال الإسرائيلي. ونحن علمنا أن والرئيس ترامب قالها علنا أن تسليح الأكراد للمشاركة في الحرب ضد إيران كان قرارا أخذ يعني وتم إيصال الأسلحة، وتركيا كان لها دور في إفشال هذا المسار، وبالتالي

0: لو حصل هذا المسار ونجح وأصبح الأكراد يعني فاعل أساسي في الحرب على إيران، ربما نتعثر مسار تركيا خالية من الإرهاب، وتعثر مسار السلام والاستقرار التي بذلت فيه تركيا جهود مضنية على الأقل على مدار 3 أو 4 أعوام الأخيرة.
1: يعني سؤال أخير دكتور محمود أختم به معك، وهو في البعد القانوني، هل يتطلب ذلك لتعديل في القوانين الحالية أم لاستحداث قوانين حتى تمضي تركيا على جميع المسارات وجميع الصعود خالية من الإرهاب؟
0: بالطبع الجانب القانوني جانب أساسي في هذه العملية، نتحدث عن آلاف من المقاتلين كانوا في صفوف التمرد اليوم سيعودون إلى تركيا، يجب أن تكون هناك عملية قانونية تنظم عودتهم، عملية تنظم نزع السلاح، التحقق من هذه العملية. وبالتالي من المتوقع غدا الاثنين أن يعرض قانون على البرلمان كمقترح من عدة أحزاب، ليس فقط من حزب العدالة والتنمية، بل من حزب المساواة والديمقراطية الكردي، حزب الحركة القومية القومي في تركيا، على الأقل 3 أو 4 أحزاب ستتقدم في مسودة مقترح على الأقل من 15 بندا سينظم عملية دخول هذه الأفراد، ويتوقع أنه يكون مؤقت ومحدد فقط بصفوف هذا التنظيم لستة أشهر كما سمعنا في بعض يعني المقالات التي نشرت اليوم وحصلت على معلومات من الأوساط الحكومية التركية. وبالتالي غدا سيتضح تفاصيل هذا القانون، ولكنه قانون ليس فيه تغيير لمواد الدستور أو عفو خاص أو عام عن بعض الأشخاص، وإنما ينظم عملية إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع مرة أخرى، وتحقيق يعني نوع من التكامل ما بين الأطراف التنفيذية داخل تركيا والوزارات في إنجاح هذه العملية وإنضاجها، بما يخدم الاستمرار وتحقيقها بشكل يعني وفق الرؤية التركية التي يعني أكد عليها الرئيس أردوغان وذكرتموها في بداية حديثك، ويمضي نحوها المستقبل والاستفادة من هذا الملف في تقوية مكانة تركيا في المنطقة وفي دورها في العالم.
1: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم النظارة الكرام في ختام هذه الحلقة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين

0: الموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا اخنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

ميلادي نوف يقول إن الغارات على غزة جاءت رغم جهود مجلس السلام، والسلام الدائم ممكن رغم صعوبته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي والمتابعون في نشرتنا. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، ويقول إن إلغاء الضربة جاء بطلب من قطر والإمارات والسعودية وإيران. الحرائق تتسع في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن الطوارئ بعد إجلاءات وانقطاع الكهرباء.

أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وقال ميلادينوف في منشور عبر منصة إكس إن الغارات جاءت رغم جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن الخطة تشمل تسليم إدارة الشؤون المدنية والتخلي عن السلاح. وشدد ميلادينوف على تحقيق سلام دائم أو أن تحقيق السلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف استهدف شقة غربية مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على جباليا.

0: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
1: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، بالقصف وبالمزيد من التصعيد.
0: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
2: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
0: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب، تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربا العجرمي، تيرة عربي، قطاع غزة.
3: هذا وطالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ودعت الحركة إلى التحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء عبر مواصلة القصف على قطاع غزة. وأضافت حماس أن الأفعال الإسرائيلية في القطاع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستدعي تحركا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شرعت في شق طريق استيطاني بمنطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأضافت أن الطريق يهدف إلى خدمة المستوطنين الإسرائيليين. اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس في بيان إن مستوطنين ألقوا الحجارة على الكنيسة، وأضافت أن سائق حافلة تعرض لاعتداء من مستوطنين في المدينة ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن الجيش اللبناني

0: أن إصابة 5 من عسكريه جنوبي البلاد نجمت عن انفجار جسم مشبوه. وقال الجيش في وقت سابق أن الانفجار وقع أثناء مرافقة آلية عسكرية للأهالي عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. تتزايد المخاوف من عودة التوتر إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية وعمليات التفجير، في وقت يحذر فيه الجانب اللبناني من أن استمرار هذه الخروقات يهدد المسار الدبلوماسي مع إسرائيل.
1: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
2: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، بتيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات بيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كثير مضره خاصه للاطفال الصغار، لانه بتيجي بتكمش الايموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
1: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
3: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل، هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
1: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
4: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أطلقت مجموعة من جمعيات الإغاثة التركية حملة لتوزيع نحو 300 طن من اللحوم على أكثر من 140 ألف عائلة نازحة داخل لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي. وانتقلت قافلة المساعدات الإنسانية من تركيا قبل يومين بقيمة إجمالية تقدر بمليار ومئتي مليون ليرة تركية. ومن المقرر توزيع المساعدات بالتنسيق بين جمعية حجر الصدقة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الأيتام وجمعية أطفال العالم التركية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات قريبا دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال إن الهجوم الأمريكي على إيران الذي ألغي مؤقتا كان سيصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن قرار إيقافه جاء بطلب من الوسطاء ومن إيران نفسها حسب تعبيره.
5: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهات عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة

لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل، سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاق نهائي.

0: وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محوراً رئيسياً في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة. وقال بازشاكيان في تدوينة على منصة إكس إن مذكرة التفاهم ستشكل أساساً للعلاقات الخارجية لإيران في المستقبل، ودعا إلى بذل الجهود لإلزام الولايات المتحدة بتنفيذ ما وقعت عليه في مذكرة التفاهم. وأضاف بازشاكيان أن المذكرة كانت ثمرة لما وصفه بالحكمة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن القومي، مؤكدا أنهم جميعا متفقون عليها. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكد الوزير السعودي حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في تعزيز الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى التوصل لآلية مشتركة بشأن مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم على مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنية تحتية وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود. تكافح اليونان حرائق على عدة جبهات أبرزها في العاصمة أثينا وسط موجة حر شديدة تجتاح عددا من الدول الأوروبية. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده تمر بأيام بالغة الصعوبة، فيما أكدت هيئة الحماية المدنية أن فرق الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى.
2: مع اتساع مساحات انتشارها تكافح فرق الإطفاء في اليونان للسيطرة على حريق هائل أتى على عشرات المنازل شمال غرب أثينا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
3: الحريق مستعر منذ الليلة الماضية، ومن المؤكد أنه لا يمكنهم نشر قوات في كل مكان، ونحن كسكان نبذل أيضا قصارى جهدنا.
2: ويتعامل رجال الإطفاء مع عشرات الحرائق يوميا، حيث خلفت الرياح العاتية ظروفا صعبة للغاية، ما أدى إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو تنفيذ عمليات ضخ المياه بسبب الاضطرابات الشديدة. يأتي هذا في وقت ظهرت فيه مؤشرات على انحسار الحرائق المدمرة في فرنسا وإسبانيا، بينما اندلعت حرائق عدة في اليونان، حيث تشهد أوروبا هذا الصيف حرائق غابات واسعة في ظل موجة حر غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء إن التغير المناخي فاقمها. ففي ألمانيا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تصل درجاتها إلى 38 درجة في عدة مناطق تتوسع من الجنوب نحو الشمال. ومع استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، تراجع منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في أجزاء من النهر، وأثر بشكل مباشر على قطاع السياحة النهرية في المجر، وأجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد بحسب وزارة الطاقة الصربية.

0: شيماء عاصم، تلت عربي.
1: أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكن. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 هز مصر على عمق 10 كيلومترات. وأفاد الهلال الأحمر المصري بأنه لم يتلقى أي بلاغات عن إصابات أو أضرار في الممتلكات. وأكدت مصادر صحفية أن سكانا في القاهرة والإسكندرية والدقهلية شعروا بالهزة الأرضية التي أثارت حالة من الخوف واستمرت لعدة ثوان. أعلنت الداخلية المغربية مقتل 11 شخصا خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة. وقالت الوزارة في بيان إن نحو 40,000 شخص حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، فيما حاول نحو 1135 شخصا دخول ميليا. وأوضحت أن تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية يعود سببه إلى المهربين ومعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت أعمال تركيب الحاجز الأمني العائم عند معبر تراخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب، وذلك في إطار قرار اتخذته لتعزيز أمن الحدود ومنع عمليات العبور غير النظامية. تشهد الساحة السياسية في إسبانيا تصاعدا ملحوظا في خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة. وقد استغلت بعض الجهات والأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب فوكس والشعب هذه التطورات لتأجيج المخاوف المجتمعية وربط قضايا الهجرة بالأمن والاستقرار، بما يعزز الخطاب المعادي للمهاجرين، حيث اعتصم الآلاف منهم أمام السفارة المغربية في مدريد احتجاجا على العبور الجماعي من المغرب إلى سبتة. رمز البيروتي والتفاصيل.
2: بعد حادثة مدينة سبتة خرج عشرات

0: الشوارع توجهوا أيضا إلى السفارة المغربية هنا في مدريد واعتصموا أمامها ويقومون بتوجيه شعارات وانتقادات للعرب والمسلمين والمهاجرين، كلها تحرض على الكراهية وتدعو إلى أن يتم طرد المهاجرين من الأراضي الإسبانية، مستغلين هذه الحادثة، حادثة دخول عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا مدينة سبتة قبل يومين، وهم اليوم أيضا يستغلون ذلك في الاستقطاب السياسي، وأيضا يقولون أن هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية بلادهم، لذلك يطالبون بتنحي بيدرو سانشيز أو محاسبته عبر الكونغرس الإسباني. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
1: ارتفعت أسعار الوقود في أفغانستان وسط مخاوف من انعكاساتها على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة. يأتي ذلك في وقت تعتمد فيه البلاد على استيراد المشتقات النفطية، ما يجعلها أكثر تأثرا بالتقلبات الإقليمية وتغيرات الإمدادات.
2: من جديد، أسعار الوقود ترتفع في أفغانستان. المشتقات النفطية ارتفعت بنسب تراوح بين 3% و15%، فيما قفزت أسعار غاز الطهي أكثر من 25%. ارتفاعات جاءت ثقيلة على الأفغانيين في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة ومصادرها من الخارج.
3: أسعار الوقود ارتفعت كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت كلفة العمل أعلى من السابق. لا نستطيع زيادة أجرة النقل كلما ارتفع الوقود، لذلك انخفض دخلنا اليومي وأصبح من الصعب تغطية المصاريف.
2: ارتفاع أسعار الوقود انعكست آثاره سريعا على بعض السلع الأساسية.
4: ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة كلفة نقل المواد الغذائية. عندما ترتفع أجور الشحن ترتفع تكلفة البضائع أيضا، وفي النهاية يشعر المستهلك بهذه الزيادة عند شراء احتياجاته اليومية.
2: الاقتصاديون في كابول بدورهم يربطون ربطا مباشرا بين الاضطرابات الإقليمية وارتفاع كلفة المعيشة.
5: ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، فزيادة كلفة الطاقة تنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة.
2: ولا يبدو أن أزمة تغير الأسعار ارتفاعا ستجد حلا سريعا في بلد حبيس يشهد تحديات داخلية وخارجية عدة. من محطات الوقود إلى الأسواق الشعبية تظهر آثار ارتفاع الأسعار في تفاصيل الحياة اليومية للأفغان، فزيادة تكلفة الوقود لا تقتصر على تعبئة المركبات، بل تمتد إلى النقل والغذاء لتصل في النهاية إلى المستهلك. فضل القاهر قاضي، تيرتي عربي، كابول.
1: استدعت سريلانكا مئات الجنود لاحتواء أعمال شغب اندلعت داخل أحد السجون المكتظة قرب العاصمة كولومبو، وقالت الشرطة إن الوضع بات تحت السيطرة بعد الحصول على تعزيزات من القوات المسلحة وقوات المهام الخاصة لفرض النظام، وذلك بعدما أقدم نزلاء سجن ماهارا على تدمير عدة مبان داخل المنشأة، ما أسفر عن مقتل سجين وإصابة 6 آخرين. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. ميلادينوف يقول إن الغارات على غزة جاءت رغم جهود مجلس السلام وإن السلام الدائم ممكن رغم صعوبته. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، ويقول إن إلغاء الضربة جاء بطلب من قطر والإمارات والسعودية وإيران. الحرائق تتسع في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن الطوارئ بعد إجلاءات وانقطاع الكهرباء. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في هذه الحلقة الاتفاق النفطي الموقع بين تركيا والعراق لنقل النفط عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين. ويهدف الاتفاق الذي وقعته شركة خطوط الأنابيب ونقل النفط التركية بوتاش مع شركة تسويق النفط العراقية سومو وشركة نفط الشمال العراقية إلى ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. فما أهمية هذا الاتفاق للبلدين؟ وهل يمكن أن يتحول الخط مستقبلاً إلى مسار بديل في ظل أزمة مضيق هرمز؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، لكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا العرض.

0: أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية غزوان المصري، وكذلك من بغداد الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أبدأ معك هنا، أهلا بكما في البداية. أبدأ معك هنا سيد غزوان، هذا الاتفاق الذي شهدنا توقيعه البارحة، أنت طرحت سؤالا في مقال لك عن من يملك النفط، ليس هو هذا السؤال في عالمنا الحالي أو في الآونة الأخيرة، بل من يمتلك طريقا للوصول إلى الأسواق العالمية. ما الذي يعنيه هذا التساؤل في ظل هذه الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والعراق؟
1: أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذا الموضوع مهم جدا، والاتفاقية التي تمت في أنقرة تعتبر اتفاقية تاريخية، هي تحويل العلاقة بنقل النفط من العراق إلى الأسواق الأوروبية إلى شراكة استراتيجية، شراكة بين العراق وتركيا، وهذه الاتفاقية هي امتداد لهذه الاتفاقية. نعم، كان من يملك النفط هم الشركات أو هم الدول التي تملك النفط، تملك ثروة كبيرة جدا، لكن الآن من ينقل الطاقة بشكل آمن وبدون أي إشكالات هو الذي يستطيع أن يتحكم بسعر الطاقة ويتحكم في نقل الطاقة. الآن تركيا تعتبر هي المعبر الأساسي، ليس حاليا وإنما عبر التاريخ، عبر خط الحرير، هي الخط الأساسي لنقل البضائع ونقل المواد الأساسية إلى القارة الأوروبية. والآن أصبحت الآن وبعد هرمز أصبحت الآن تركيا وسوريا والعراق، هذه المعابر الآن أصبحت نقطة التقاء لإيصال الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا للمحافظة على سوق النفط العالمي وسوق الطاقة العالمي. فالآن وجدنا أهمية هذه الاتفاقية، فجاءت هذه الاتفاقية بوقت أنا برأيي يعتبر وقت حساس جدا بسبب بعض القلاقل التي تشهدها منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز.
0: نسأل الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، العراق يمتلك منافذ تصدير عدة متعددة، يعني فما القيمة التي يوفرها هذا المسار التركي الجديد مقارنة بالمنافذ الجنوبية للعراق في هذه المرحلة بطبيعة الحال؟
2: شكرا شكرا جزيلا سيدتي العزيزة، تحياتي لحضرتك، للضيف الكريم، إلى مشاهدينا الأكارم. طبعا يعني العراق يمتلك المنفذ الرئيسي عن طريق البصرة، وكان جل صادرات النفطية عن طريق مضيق هرمز، يصدر أكثر من 3,300,000، وطاقة التصديرية تصل تقريبا إلى 4 مليون من البصرة. لكن ما فائدة هذا المنفذ إذا كان المضيق مغلق؟ وما فائدة هذا المنفذ إذا كانوا أصدقائنا الاثنين الأمريكان من جهة والإيرانيين من جهة، أحدهما يسمح للعبور الناقلات والآخر يعيدها من حيث أتت إلى البصرة؟ فأصبح عديم الجدوى في ظل تصاعد هذا الصراع غير المنتهي. يعني لحد هذه اللحظة احنا ما نعرف متى تتجدد هذه الحرب ومتى تتوقف هذه الحرب. لحد هذه اللحظة أنا أعتقد أنه يعني لا تزال تقديرات غير معلومة. بالتالي العراق يجب أن يبحث عن المنافذ الأخرى. كان لديه اتفاق طويل الأمد منذ عام 1974 عندما وقع الاتفاقية مع الحكومة التركية آنذاك لنقل 1.5 مليون برميل عبر ميناء جيهان. هذا الخط تعرض إلى أضرار أبان العصابات الإرهابية عندما احتلت المحافظات الغربية، وتعرض تقريبا 50 كيلو إلى أضرار، وقبلها أيضا تعرض إلى مافيات عصابات سرقة النفط أيضا كانت مستولية وعملت بثقوف وأصبح خارج الخدمة. الآن التوقيع هذا الاتفاق مهم بالنسبة للعراق. هذا الخط أنا

0: تقديري يمثل الرئة الأساسية للعراق وللاقتصاد
1: وهنا السؤال
0: العراقي،
1: دكتور
0: لأنه
1: مشهداني،
0: اليوم إحنا
1: هل
0: عندنا أزمة سيولة.
1: يعني هل هذا
0: نعم،
1: الاتفاق هو يرفع الطاقة التصديرية للعراق، أم أنه فقط يقتصر على استيعاب الطاقة المعطلة والتي عطلت بطبيعة الحال بسبب مضيق هرمز؟ يعني هذا الاتفاق هو لمدة عام، هل هو
0: لا
1: فقط لاستيعاب هذه الطاقة التصديرية، أم أنه يمكن أن يبنى عليه في مراحل لاحقة؟
0: لا أنا أعتقد أنه زيارة السيد رئيس الوزراء وإعلانه أنه سيزود تركيا بمليون برميل، وفضلا عن المليون ونصف اللي ممكن أن تصدر، أنا أعتقد أنه بدأ يبحث عن منافذ أخرى لتصدير النفط. بالمناسبة أنا تقديري أنه مضيق هرمز لن يستقر ولن تستقر الملاحة فيه حتى وإن انتهت الحرب. ربما احنا لحد الآن ما نعرف مآلات الحرب لمن الغلبة، ربما يتم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وستفرض الأتاوات على عبور الناقلات واللي حصلت خلال الأشهر الماضية، ربما أنه ستستمر وربما أنه ستتصاعد، فيصبح كلفة النفط اللي مار عن طريق مضيق هرمز أنا أعتقد أنه ربما تكون تكاليف عالية. العراق بعد الحرب الروسية الأوكرانية بدأ يتجه إلى أسواق أوروبا، خاصة بعد العقوبات اللي فرضت على النفط
1: صحيح
0: الروسي
1: الروسي
0: المتجه إلى دول أوروبا، وذهاب روسيا إلى استحواذ الأسواق اللي موجودة في جنوب شرق آسيا، خاصة في الصين والهند اللي كان العراق مورد أساسي إلهم، فبدأ يبحث عن منافذ في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي أنا أعتقد أن جيهان أفضل الخطوط الناقلة للنفط، وأعتقد أنه يعني هذا الخط آمن طيلة الـ50 سنة الماضية، كان
1: نعم.
0: هو أأمن الخطوط وأفضل الخطوط الناقلة للنفط حتى من البصرة.
1: طيب نسأل
0: فأعتقد أنه
1: سيد
0: لا، أنا
1: غزوان
0: أعتقد
1: هنا،
0: أنه لشراكة استراتيجية.
1: هذه الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والعراق هل يمكن أن تتوسع بشكل أكبر في ظل ما نشهده من أزمة في مضيق هرمز، وكما تفضل سيد الدكتور عبد الرحمن بأن هذه الأزمة ربما تستمر لفترة أطول حتى وإن انتهت الحرب؟ هنا نسأل عن دور تركيا وما تطرحه اليوم للأسواق العالمية، هل يمكن أن تصبح تركيا مركزاً أوسع لنقل ربما النفط من الخليج إلى أوروبا؟
2: يعني الآن السؤال الذي يدور بأذهن كل رجال الأعمال وأيضاً المسؤولين الاقتصاديين في أي دولة، أنا كيف أستطيع أن أأمن المعابر الدولية؟ كيف تكون آمنة؟ كيف تكون رخيصة؟ كيف تكون سريعة؟ فلذلك الآن ليس فقط هو خط نقل البترول عبر الأنابيب، وإنما هناك أيضا خط التنمية، خط التنمية الذي سيربط الخليج بالعراق بتركيا بدول الأوروبية، وأيضا هناك معبر نصيبين للقامشلي. قبل أسبوع كان هناك وفد كبير من سوريا
1: صحيح.
2: للحدود، وتم توقيع اتفاقية لافتتاح هذا المعبر بأسرع وقت، لأن هذا المعبر أيضا يوفر الوقت ويوفر الجهد، وأيضا هو معبر آمن للوصول إلى دول الخليج. إذا نحن نتحدث اليوم ليس عن نقل النفط فقط إلى دول العالم، بل نتحدث اليوم عن شراكة استراتيجية ليس بين تركيا والعراق فقط، وإنما بين دول الخليج والعراق وتركيا وأوروبا. فلذلك الآن نعتقد أن كل هذه الفعاليات وكل هذه الاتفاقيات تصب بشيء واحد، كيف نستطيع أن نصل دول الخليج بالاتحاد الأوروبي، وهذا ما تم التوقيع الاتفاقيات عليه. أما الاتفاقية لمدة سنة هي فقط لإرساء اتفاقية طويلة الأجل، فلذلك وقعت لمدة سنة، لأنهم الآن بحاجة بشكل عاجل أن يصدر النفط العراقي للتوازن في أسعار الطاقة العالمية. فلذلك أنا أعتقد أن ليس هذه الاتفاقيات الاستراتيجية هي فقط في عبور الطاقة، وإنما هي لمسائل أخرى اقتصادية تجارية استثمارية واستثمارات آمنة، وأيضا أمن الطاقة وطاقة الرياح وطاقة والمياه أيضا، وأيضا عدد أنواع من الاتفاقيات. كل هذه الاتفاقيات هي لاستقرار المنطقة. ما حدث في مضيق هرمز جعل أن كل الدول الآن تدق جرس الإنذار، وخاصة تركيا والعراق وسوريا، هذه الدول مع الاتحاد الأوروبي. فلذلك الآن الخط الآمن عبر التاريخ، عندما كانت الفرس والروم يتصارعون كان خط التجارة من اليمن إلى إلى إلى بلاد الشام إلى أوروبا هو كان الخط الآمن، والآن عاد هذا الخط مرة ثانية ليكون هو الخط الآمن. فلذلك الآن المنطقة بحاجة إلى جهود مشتركة والجلوس على طاولة واحدة حتى يستطيعوا أن يحلوا مشاكلهم أولا، ثانيا يؤمنوا الأمن المنطقة والأمن الطاقة وأمن نقل الوظائف. وكل رجال الأعمال الآن والشركات تنتظر من الحكومات تفعيل هذه الاتفاقية بأسرع وقت حتى يكون طرق التجارة آمنة بشكل كامل.
1: هنا يطرح سؤال آخر أيضا دكتور عبد الرحمن، هل يمكن للنقل البري أن يعوض النقل البحري سواء في الطاقة أو في التجارة؟
0: يعني أنا أعتقد بالطاقة لا يمكن تعويضه، لأنه يعني الآن العراق جرب أنه ينقل النفط الخام من النفط الأسود الثقيل من حديثة إلى بانياس 160 ألف برميل تحتاج لها 5000 صهريج حتى ينقل هذه الكمية طبعاً، وهذه تحتاج إلى أسطول كبير من الـ من الـ من الـ من الحوضيات أو من الناقلات للشاحنات حتى تستمر في عملية. فإحنا بينما بالنقل البحري الناقلة الواحدة تستوعب 1.5 مليون برميل، وبالتالي يعني إحنا نحتاج إلى الحجوم الكبيرة. من يعني الآن ممكن العراق استخدمها كجزء لحل الأزمة باعتبار أنه يمر بضائقة مالية شديدة، لكن أنا أعتقد أنه لا، توسيع الأنابيب وبناء شبكة من الأنابيب هي الحل الأسلم. وتم الاتفاق في زيارة السيد رئيس الوزراء إلى واشنطن بإعادة تجديد وتأهيل وبناء خط حديثة بانياس اللي تصدير 1.5 مليون برميل وربما يرتفع إلى 1.5 مليون برميل لاحقاً، فلا يمكن الاستعاضة. أما بالنسبة إلى تجارة السلعية فأعتقد أنه ممكن أن تغطي هذا الأمر، خاصة أنه حاجة الأسواق ليست مثل حاجة للسلع، ليست مثل حاجتها للنفط الموجود. وشهدنا الآن توسع كبير في تجارة الترانزيت عبر العراق في هذه الأزمة باتجاه من تركيا باتجاه دول جنوب بدول الخليج العربي، فأعتقد أنه هذه الحركة تختلف عن حركة النفط. نعم.
1: طيب سيد غزوان، بالنسبة لتركيا اليوم، هل هذا الاتفاق ربما يمثل أيضا بادرة لتوسيع نقل الطاقة ليس فقط فيما يتعلق بالنفط؟ سمعنا عن مشاريع ربما في المراحل اللاحقة خصوصا مع أزمة مضيق هرمز لنقل أيضا الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى أوروبا عبر تركيا بدلا من إسرائيل التي كانت مطروحة على الطاولة كأيضا ممر للطاقة لأوروبا عن طريق موانئ حيفا وغيرها. هل يمكن لتركيا أن تفرض نفسها فيما يتعلق بالبنية التحتية التي الآن تقوم بتطويرها في مجال الطاقة بديلا عن إسرائيل التي يمكن أن تتخوف دول الخليج من الذهاب نحوها؟
2: يعني أول نحن نتحدث عن أرضية موجودة، العلاقات التجارية بين تركيا وبين العراق تتجاوز 17 مليار دولار العام الماضي، تجاوزت المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في العراق 1100 مشروع بقيمة 37 مليار دولار. إذا نحن نتحدث ليس عن نقل طاقة، ليس عن طرق لنقل الطاقة فقط، نتحدث عن شراكة استراتيجية بين العراق وبين تركيا. فهذه العلاقة ليست وليدة اليوم، وإنما أكبر مستثمر في العقارات هم رجال أعمال العراقيين الذي يملك أكثر من 50,000 وحدة سكنية في تركيا، فهن رقم واحد في الاستثمار العقاري في تركيا، وأيضا هم رقم واحد في التجارة مع تركيا بين الدول العربية والخامس على دول العالم. إذا نحن نتحدث عن بنية تجارية عميقة بين العراق وبين تركيا، هذه العلاقة ستتطور بشكل كبير جدا في ملفات أخرى، ملفات نقل الطاقة وتوليد الطاقة. والآن شركة تركية لأول مرة تدخل إلى كركوك إلى وتأخذ حصة في استخراج الطاقة. إذا تركيا الآن ليست هي شريك في نقل الطاقة، وإنما شريك حقيقي في استخراج الطاقة وبثها وإرسالها إلى دول العالم. إذا تركيا تحرص بشكل كبير جدا على الطرق التجارية الآمنة، وهذه ليست وليدة اليوم. فإسرائيل وما طرح بخط الهند الآن، خط التنمية هو خط طبيعي لعلاقات تجارية عبر التاريخ بين هذه الدول.
1: والأهم من ذلك النقطة التي طرحتها أن تركيا انتقلت من مرحلة نقل النفط إلى المشاركة في إنتاجه عن طريق الاستثمارات.

0: التي تقوم بها في حقول النفط. عن هذه النقطة،
1: يعني تجارة مشتركة هي يعني بين الشركات التركية وبين الشركات العراقية،
0: صحيح،
1: فلذلك الآن هذا العمق الاستراتيجي لا يمكن فصله بخطوط نقل جديدة، هي عادت إلى طبيعتها، بل هذه الاتفاقيات ستقوي العلاقة التي بنيت الاستراتيجية بين العراق وبين تركيا.
0: طيب دكتور عبد الرحمن، هذه العلاقة المتطورة والمتنامية ما بين أنقرة وبغداد، كيف تؤثر الآن على الثقة في الحكومة العراقية من ناحية الاستثمارات وتشجيع الاستثمار داخل العراق في ما يتعلق بالنفط وأيضا في المجالات الأخرى؟
2: يعني أنا أعتقد أنه ما عرض السيد رئيس الوزراء في لقائه مع السيد رئيس الجمهورية التركي ودعوته ودعوة الشركات التركية للدخول في استثمارات، واستجابة السيد رئيس الجمهورية السيد أردوغان بأنه سيكون شريك أساسي في طريق التنمية وستعمل الشركات التركية في إنجاز مشروع طريق التنمية، أنا أعتقد أنه هذا أهم وأبرز علامة لتطوير الشراكة. بالمناسبة الشركات التركية دخلت للعراق منذ عام 2004 أو 2005 ودخلت في مجالات مختلفة. الآن كثير من المعامل والمصانع التركية فتحت لها فروع في محافظات عراقية مختلفة، وكذلك استثمار في القطاع العقاري، وكثير من المشاريع الآن اللي موجودة في بغداد والمحافظات أنجزتها الشركات التركية. فهو مثل ما أشار الضيف الكريم السيد غزوان، هو ليست وليدة اليوم وإنما هي في تطور مستمر ومتنامي، والتركيا شريك أساسي للاقتصاد العراقي، هي ثاني مورد للسلع والبضائع اللي موجودة في السوق. واني اذكر في عام 2004 تم دراسة الذوق العراقي، ذوق المستهلك العراقي، وتم على اساسه تصنيع الكثير من المنتجات التركية بما يتلائم مع الذوق ولرغبة المستهلك العراقي. فاعتقد انه هو يعني مو وليد اليوم وانما منذ سنوات هو محط اهتمام التاجر التركي والمصنع التركي ان يكون له حصة في السوق العراقية. فهذه الشراكة شراكة طويلة. بقت أكو عندنا مشكلة الآن، يعني مشكلة أنه تحتاج إلى تدخل حكومي في تذليل العقبات والروتين اللي موجود في دوائر الدولة المختلفة حتى المناخ الاستثماري يكون مناسب. وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء أعلن وتبنى أنه هو سيحل كل المشاكل التي ستصادف المستثمرين، يعني الأجانب بشكل عام والعرب وبما فيهم الأتراك. فأعتقد أنه سنشهد صفحة جديدة، سيكون لرجال الأعمال الأتراك وللحكومة التركية دور كبير في تطوير ونهضة الاقتصاد العراقي.
0: وهذا ما تبدو عليه الحكومة الجديدة في العراق، حيث تتبنى نهجا اقتصاديا جديدا. سيد غزوان، هل هذا الاتفاق لمدة عام إذا ما نجح في تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، هل يمكن أن يفتح المجال أيضا لدول أخرى لكي تتخذ من تركيا أيضا مسارا بديلا لتصدير النفط؟
1: يعني الآن حاليا تماما المملكة العربية السعودية وقطر والكويت يتباحثوا مع تركيا، والعلاقات الآن السعودية التركية تطورت بشكل كبير جدا لهذا المجال، لأن هناك الآن عندنا إشكالية ليس في الخليج فقط وإنما في البحر الأحمر. فلذلك الآن البديل التاريخي والبديل الوحيد هو عبور الطاقة عبر تركيا، وتركيا الآن هي البنية التحتية جاهزة، نقل الطاقة جاهزة، ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط جاهز. فنحن لا نبني الآن بنية تحتية جديدة، وإنما تركيا الآن جاهزة لتكون معبر للبضائع من الاتحاد الأوروبي إلى الخليج ومن الخليج إلى الاتحاد الأوروبي. وليس هذا فقط، حتى البضائع الصينية وبضائع شرق آسيا ممكن أن تمر أيضا عبر البر أو عبر السكك الحديدية. وهناك عدة مشاريع، عندنا مشروع خط الحجاز الذي تم توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لنقل البضائع إلى دول الخليج، وعندنا أيضا ذكرت لك قبل قليل معبر نصيبين الذي سيكون له أثر كبير جدا، وخاصة أن تركيا عملت على البحر الأسود ميناء في مدينة طرابزون، فإذا البضائع ستنتقل من طرابزون إلى القامشلي، نصيبين قامشلي، ومن ثم إلى العراق وإلى دول الخليج، فاختصرت المسافة بشكل كبير جدا. وأيضا دخول الشركة التركية إلى كركوك لاستخراج النفط، وتوقيع اتفاقية الآن مد تركيا بمليون برميل من النفط، كل هذه مؤشرات أن العلاقة الاستراتيجية التي تنوي تركيا إقامتها مع العراق قد ترسخت، والبنية التحتية جاهزة، تحتاج الآن فقط إلى تفعيلها.

0: بشكل كبير جدا. نعم، أنا شاهدت الشاحنات التي تفضل بها ضيفنا الكريم التي تنقل النفط من العراق إلى بانياس، لكن هذه يعني تحتاج إلى جهود كبيرة جدا وفيها مخاطر كبيرة جدا. أما تركيا عندما نقوم بمد هذه الأنابيب تكون بشكل آمن إلى ميناء جيهان. أيضا نتحدث عن غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، لا جربت إسرائيل وجربت مصر أن يعملوا اتفاقيات مع اليونان وأن يعملوا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لنقل الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، لم تنجح ولا مشروع. لابد من استقرار سوريا. لذلك الآن عندما نسألوني لماذا الآن سوريا تستقر بهذه السرعة، لماذا الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني في سوريا بهذه السرعة؟ لكي يكون هناك خط آمن لنقل البضائع من الخليج ومن العراق إلى تركيا ومن تركيا إلى دول
1: الأوروبي. وهو ما سيغير موازين الطاقة في العالم ربما بشكل كبير.
0: يعني هذا الآن المنظور الذي كل المحللين الاقتصاديين ينظروا إلى أن الآن أصبحت تركيا وأصبحت منطقة الشرق الأوسط، سوريا والعراق والأردن، هي البوابة الأساسية لنقل الطاقة ونقل البضائع والشراكات الاستراتيجية.
1: دكتور عبد الرحمن، في دقيقة إذا سمحت، ما هي التحديات أمام هذا الاتفاق ما بين تركيا والعراق، وهل يمكن أن يمدد لأكثر من عام؟
2: أكيد، يعني الحكومة العراقية ستسعى جاهدة لعقد اتفاق جديد مع الحكومة التركية طويل الأمد مثل ما أشار الضيف الكريم، هو حقيقة امتداد للاتفاقات السابقة، ربما تتغير بعض الشروط. أعتقد أن التحديات، إحنا نسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية مو إلى 750 ألف برميل وإنما إلى مليونين أو مليونين ونصف برميل، فيحتاج إلى تجديد الخط ربما من حديثة إلى بيجي ثم إلى فيشخابور. أعتقد مسألة التمويل راح تكون هو التحدي الأهم. أما الجانب الأمني فأعتقد أن المنطقة الآن آمنة، والحكومات الحكومتين أعتقد أنه داعمة لهذا المشروع، فلم يكن يعني لم نواجه تحدي سوى التحدي التمويل، وأعتقد أنه هذا ممكن أن يتجاوز. بودي أن أضيف على ما ذكر الأستاذ غزوان، مشروع طريق التنمية يتضمن طريق البري وطريق السككي و خط لنقل النفط من ميناء الموانئ البصرة إلى تركيا، وهذا يكون لدول الخليج، وأيضا خط لنقل الغاز القطري من الميناء الفاو إلى تركيا، وكذلك خط لنقل الإنترنت. فأعتقد أنه هناك تفكير بتوسيع آفاق التعاون عبر تركيا، وهي تركيا ليست اليوم وإنما منذ أمد طويل هي عقدة لنقل الغاز من الشرق إلى الغرب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة، كنت معنا من بغداد. كذلك الشكر موصول لك سيد غزوان المصري، الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

Thank you.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش هالحكي؟ دمر صار عليها ليش هالحكي؟
2: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: تسعة عشر شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأحد، وميلادينوف يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على مسار خطة ترامب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تؤكد أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده. الحرائق تتسع في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن الطوارئ بعد إجلاءات وانقطاع الكهرباء.

0: استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف استهدف شقة غربي مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على جباليا. أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وقال ميلادينوف في منشور عبر منصة إكس إن الغارات جاءت رغم جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف أن الخطة تتضمن تسليم إدارة الشؤون المدنية والتخلي عن السلاح، وأكد أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم. هذا وطالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة إلى التحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وإلزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء عبر مواصلة القصف على قطاع غزة.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
2: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، بالقصف وبالمزيد من التصعيد.
1: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسية في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
3: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
1: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفتها آرتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب، تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربع العجرمي، تيرة عربي، قطاع غزة.
0: أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شرعت في شق طريق استيطاني بمنطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأضافت أن الطريق يهدف إلى خدمة المستوطنين الإسرائيليين. اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس في بيان إن مستوطنين ألقوا الحجارة على الكنيسة، وأضافت أن سائق حافلة تعرض لاعتداء من مستوطنين في المدينة ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمع جنوبي البلاد، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات في منطقة المشاع بين بلدتي مجدلزون والمنصوري في قضاء صور، كما سمع دوي انفجار في بلدة حداثة تزامنا مع انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في المنطقة. أعلن الجيش اللبناني أن إصابة 5 من عسكريه جنوبي البلاد نجمت عن انفجار جسم مشبوه، وقال الجيش في وقت سابق إن الانفجار وقع أثناء مرافقة آلية عسكرية للأهالي عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
4: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
5: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات بيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بيخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كثير مضره خاصه للاطفال الصغار لانه بتعمل بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
4: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
6: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الأمريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الإداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الإدارة الأمريكية، واجى بضماني انه الأمور باتجاه جيد، لكن ما فعلته إسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته إسرائيل، هو رسالة انه إسرائيل ما رح تنسحب، أو تأخير الانسحاب، أو رسالة للأمريكيين انه ما رح ننسحب.
4: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
7: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. وأضاف ترامب أن توصله إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات قريبا دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال إن الهجوم الأمريكي على إيران الذي ألغي مؤقتا كان سيصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن قرار إيقافه جاء بطلب من الوسطاء ومن إيران نفسها وفق تعبيره.
8: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية

0: والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي، تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة، تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق وكالة الأنباء الإيرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى التوصل لآلية مشتركة بشأن مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم على مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف باقائي أن إدارة مضيق هرمز ستكون بيد إيران، وبالتشاور مع سلطنة عمان وبالحوار مع دول المنطقة وفق البند الخامس من مذكرة التفاهم مع واشنطن. وأوضح أن المسار الجديد المتفق عليه مع سلطنة عمان لا يتطابق مع المسارين الشمالي أو الجنوبي الحاليين، بل سيكون مسارا جديدا يتوافق عليه الطرفان، مشددا على أن التفاهم الحالي مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز. أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محورا رئيسيا في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية في المرحلة المقبلة. وقال بسشكيان في تدوينة على منصة إكس إن مذكرة التفاهم ستشكل أساسا للعلاقات الخارجية لإيران في المستقبل، ودعا إلى بذل الجهود لإلزام الولايات المتحدة بتنفيذ ما وقعت عليه في مذكرة التفاهم. وأضاف بسشكيان أن المذكرة كانت ثمرة لما وصفه بالحكمة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن القومي، مؤكدا أنهم جميعا متفقون عليها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنية تحتية وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود. تكافح اليونان حرائق على عدة جبهات أبرزها في العاصمة أثينا وسط موجة حر شديدة تجتاح عددا من الدول الأوروبية. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده تمر بأيام بالغة الصعوبة، فيما أكدت هيئة الحماية المدنية أن فرق الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى.
2: مع اتساع مساحات انتشارها، تكافح فرق الإطفاء في اليونان للسيطرة على حريق هائل أتى على عشرات المنازل شمال غرب أثينا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
3: الحريق مستعر منذ الليلة الماضية، ومن المؤكد أنه لا يمكنهم نشر قوات في كل مكان، ونحن كسكان نبذل أيضا قصارى جهدنا.
2: ويتعامل رجال الإطفاء مع عشرات الحرائق يوميا، حيث خلفت الرياح العاتية ظروفا صعبة للغاية، ما أدى إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو تنفيذ عمليات ضخ المياه بسبب الاضطرابات الشديدة. يأتي هذا في وقت ظهرت فيه مؤشرات على انحسار الحرائق المدمرة في فرنسا وإسبانيا، بينما اندلعت حرائق عدة في اليونان، حيث تشهد أوروبا هذا الصيف حرائق غابات واسعة في ظل موجة حر غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء إن التغير المناخي فاقمها. ففي ألمانيا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تصل درجاتها إلى 38 درجة في عدة مناطق تتوسع من الجنوب نحو الشمال. ومع استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، تراجع منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في أجزاء من النهر، وأثر بشكل مباشر على قطاع السياحة النهرية في المجر، وأجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد بحسب وزارة الطاقة الصربية. شيماء عاصم، تريتا عربي.
1: أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي بمنطقة سبوكين. وقال مسؤولون أن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد. وأضافوا أن 60 ألف شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفيات ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 هز مصر على عمق 10 كيلومترات. وأفاد الهلال الأحمر المصري بأنه لم يتلقى أي بلاغات عن إصابات أو أضرار في الممتلكات. وأكدت مصادر صحفية أن سكانا في القاهرة والإسكندرية والدقهلية شعروا بالهزة الأرضية التي أثارت حالة من الخوف واستمرت لعدة ثوان. أعلنت وزارة الداخلية المغربية مقتل 11 شخصا خلال محاولة عبور جماعية إلى مدينة سبتة. وقالت الوزارة في بيان إن نحو 40 ألف شخص حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، فيما حاول 1135 آخرون دخول مدينة مليلية. وأضافت الداخلية المغربية أن تدفق المهاجرين إلى سبتة يعود إلى نشاط المهربين وانتشار معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. استكملت إسبانيا إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة للحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة أنهت تركيب الحاجز العائم عند معبر تراخال الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب. وأضافت أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز أمن الحدود ومنع محاولات العبور غير النظامية. تشهد الساحة السياسية في إسبانيا تصاعدا في خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين عقب أحداث العبور الجماعي إلى مدينة سبتة. يأتي ذلك وسط اتهامات لأحزاب اليمين المتطرف باستغلال التطورات لتأجيج المخاوف من الهجرة وربطها بقضايا الأمن والاستقرار. وفي مدريد اعتصم آلاف المحتجين أمام السفارة المغربية رفضا لتدفق المهاجرين من المغرب إلى سبتة.
4: بعد حادثة مدينة سبتة خرج عشرة الآلاف من أنصار اليمين المتطرف هنا في إسبانيا إلى الشوارع للتنديد بهذه الحادثة وللتحريض على العرب والمهاجرين مستغلين ما جرى في مدينة سبتة في الأراضي المغربية، وهي مدينة تابعة لإسبانيا. اليوم يخرجون إلى الشوارع للتحريض على العرب والمهاجرين، وكذلك أيضا يطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون حكومة بيدرو سانشيز بالتنحي والتخلي عن مهامها كونها لا تستطيع حماية وتأمين الحدود. هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع توجهوا أيضا إلى السفارة المغربية هنا في مدريد واعتصموا أمامها ويقومون بتوجيه شعارات وانتقادات للعرب والمسلمين والمهاجرين، كلها تحرض على الكراهية وتدعو إلى أن يتم طرد المهاجرين من الأراضي الإسبانية مستغلين هذه الحادثة، حادثة دخول عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا مدينة سبتة قبل يومين، وهم اليوم أيضا يستغلون ذلك.

ذلك في الاستقطاب السياسي، وأيضا يقولون أن هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية بلادهم، لذلك يطالبون بتنحي بيدرو سانشيز أو محاسبته عبر الكونغرس.

0: المشتقات النفطية ما يجعلها أكثر تأثرا بالتقلبات الإقليمية.
1: من جديد، أسعار الوقود ترتفع في أفغانستان. المشتقات النفطية ارتفعت بنسب تراوح بين 3% و15%، فيما قفزت أسعار غاز الطهي أكثر من 25%. ارتفاعات جاءت ثقيلة على الأفغانيين في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة ومصادرها من الخارج.
2: أسعار الوقود ارتفعت كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت كلفة العمل أعلى من السابق. لا نستطيع زيادة أجرة النقل كلما ارتفع الوقود، لذلك انخفض دخلنا اليومي وأصبح من الصعب تغطية المصاريف.
1: ارتفاع أسعار الوقود انعكست آثاره سريعا على بعض السلع الأساسية.
3: ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة كلفة نقل المواد الغذائية. عندما ترتفع أجور الشحن ترتفع تكلفة البضائع أيضا، وفي النهاية يشعر المستهلك بهذه الزيادة عند شراء احتياجاته اليومية.
1: الاقتصاديون في كابول بدورهم يربطون ربطا مباشرا بين الاضطرابات الإقليمية وارتفاع كلفة المعيشة.
4: ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، فزيادة كلفة الطاقة تنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وكلفة المعيشة.
1: ولا يبدو أن أزمة تغير الأسعار ارتفاعا ستجد حلا سريعا في بلد حبيس يشهد تحديات داخلية وخارجية عدة. من محطات الوقود إلى الأسواق الشعبية، تظهر آثار ارتفاع الأسعار في تفاصيل الحياة اليومية للأفغان، فزيادة تكلفة الوقود لا تقتصر على تعبئة المركبات، بل تمتد إلى النقل والغذاء لتصل في النهاية إلى المستهلك. فضل القاهر قاضي، تيارة عربي كابول.
0: انطلقت من إسطنبول النسخة الأولى من رالي الأناضول للصداقة الذي يمر بإحدى عشرة ولاية تركية، ويهدف السباق إلى التعريف بالمقومات التاريخية والطبيعية للأناضول، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية والتوعية بأهمية القيادة الآمنة.
5: ليست السرعة هي العنوان، بل الحكايات التي تحملها هذه السيارات الكلاسيكية والطرق التي تكشف وجها آخر للأناضول. ينطلق رالي الأناضول للصداقة بعرض للسيارات المشاركة في إحدى أكثر المناطق السياحية حيوية في إسطنبول، استقطبت أنظار السياح والمارة الذين توقف كثير منهم لالتقاط الصور والتعرف إلى المركبات قبل انطلاقها.
6: ننظم رالي الأناضول للصداقة للمرة الأولى هذا العام بعد أن تأجل إطلاقه بسبب جائحة كورونا. هدفنا هو بناء جسور بين الشرق والغرب عبر شغف مشترك بالسيارات الكلاسيكية التي نراها لغة يفهمها الجميع. وعلى مدار 20 عاما جابت رالياتنا أكثر من 60 دولة لنمنح المشاركين فرصة استكشاف بلدان وثقافات جديدة، لأننا لا نقدم رحلة سياحية بل تجربة إنسانية يعيش فيها كل شخص مغامرته الخاصة.
5: ويختلف الحدث عن الراليات الرياضية التقليدية، إذ لا يركز على تسجيل أسرع زمن بل على التنقل الجماعي بين المدن وزيارة المواقع التاريخية والطبيعية والتعريف بالثقافات المحلية على طول المسار، فضلا عن تقديم مبادرات خيرية يشارك خلالها المتسابقون في أنشطة اجتماعية.
4: ننظم هذا الرالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية وبدعم من الولايات الإحدى عشرة التي يمر بها. السباق سيشهد مشاركة نحو 185 سيارة خلال 10 أيام، وسيكون فرصة ثقافية وسياحية للتعريف بالإرث الثقافي والسياحي لتركيا.
5: كما تركز الفعالية على جانب السلامة المرورية من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري للمركبات، وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر بالنسبة للسيارات الكلاسيكية بسبب عمرها وحاجتها إلى متابعة فنية مستمرة خلال مسار يتجاوز عدة مدن ومناطق جغرافية مختلفة.
7: من إسطنبول تنطلق هذه السيارة الكلاسيكية.

0: في رحلة وفي رالي الأناضول للصداقة عابرة 11 مدينة تركية، في رالي يجمع ما بين التعريف بالثقافة لهذه المنطقة وما بين توعية بسلامة الأمن الطرقية. معاذ الهراس، تريتي عربي، إسطنبول.
1: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: 19 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأحد، وميلادينوف يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على مسار خطة ترامب. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تؤكد أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده. الحرائق تتسع في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن الطوارئ بعد إجلاءات وانقطاع الكهرباء. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: السلام عليكم. من القدس، المدينة التي تختصر تاريخا طويلا من الصراع والإيمان، تتقاطع اليوم تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جبهات عدة مع أسئلة المصير. فالمدينة المقدسة تواجه تحديات متصاعدة تمس هويتها وواقع سكانها الأصليين، فيما يزداد القلق على مستقبل الوجود المسيحي الفلسطيني في المدينة وفي عموم فلسطين، وسط مشهد سياسي وإقليمي بالغ التعقيد. في هذا اللقاء الخاص نستضيف سيادة المطران عطالله حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، لنحاوره ونناقش معه أبرز القضايا التي تتمحور حول الفلسطينيين المسيحيين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية عامة. سيادة المطران، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة والتواجد معنا في هذا اللقاء الخاص. سأبدأ معك مع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية وبالأخص في شمال الضفة، يوازيها أيضا اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين. كيف ينعكس ذلك على الأرض وعلى الفلسطينيين المسيحيين؟
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. وهذا الموضوع الذي طرحته هو أمر في غاية الأهمية. قيل لنا في وقت من الأوقات أن حرب الإبادة في غزة قد انتهت، ولكن في الواقع الحرب لم تنتهي، فالعدوان مستمر، وهنالك دماء تسفك في كل يوم، وهنالك شهداء يرتقون، وهؤلاء ليسوا أرقاما. شهداؤنا ليسوا أرقاما، وكل قطرة دم تسيل هي مقدسة، لأننا نعتقد بأن الله هو خالق الإنسان، وحياة الإنسان مقدسة لأن مصدرها هو الله تعالى. وبالتالي من يعتدي على حياة الإنسان يعتدي على الإرادة الإلهية. اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة من العدوان. من يذهب إلى الضفة الغربية يلحظ أن الضفة قد تحولت إلى سجن كبير. البوابات الحديدية موجودة في كل مكان، الحواجز العسكرية موجودة في كل مكان، المستوطنون يجولون ويصلون ويعتدون على الفلسطينيين وعلى أرزاقهم وعلى أراضيهم. وبالتالي هنالك عدوان في الضفة الغربية، وكل هذا سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس، كل هذا يندرج في إطار مخطط هادف لتصفية القضية الفلسطينية. وقد قالها جهارة وبصريح العبارة بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أنه لا وجود لفلسطين، لا وجود لشعب فلسطيني، هذه كلها أمور يعني ليست موجودة على أرض الواقع. ولكن هنا يجب أن نتساءل، يحق لنا أن نتساءل، المسؤول الإسرائيلي إذا ما تجاهل وجود فلسطين، هذا لا يعني أن فلسطين ليست موجودة. فلسطين موجودة، وهي قضية شعب موجود، وهي قضية حق وعدالة. وأنا كمسيحي فلسطيني، كما هو حال كل المسيحيين الفلسطينيين، نحن لا ننظر إلى القضية الفلسطينية سوى أنها قضيتنا جميعا، هي قضية الشعب الفلسطيني الواحد. هذا الاحتلال في عدوانه وعنصريته وهمجيته لا يميز بين مسلم ومسيحي، كما يستهدف المسيحي يستهدف المسلم، وكما يمنع المسلم من الوصول إلى القدس يمنع أيضا المسيحي من الوصول إلى القدس. البارحة ولدى زيارتي لبيت لحم، قال لي شباب مسيحيون من بيت لحم وعمرهم 25 و30 عام بأننا لم ندخل إلى القدس ولا مرة واحدة، لم نشاهد القدس إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي نحن أمام مخطط هادف لانتزاع القدس من الهوية الفلسطينية، من القضية الفلسطينية، من خلال إبعاد الفلسطيني عن القدس، يسعون لانتزاع القدس من الجسد الفلسطيني، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك.
0: دعنا نتطرق إلى هذه إلى هذا الملف، خاصة موضوع تقطيع أوصال الفلسطينيين. هي المرة الأولى لفلسطيني قطاع غزة المسيحيين هناك لم يقدروا على الوصول في الأعياد المسيحية إلى مدينة القدس، وذلك بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس. كيف تظهر هذه الآلية، ويعني كيف تفسر الفصل العنصري السياسة المتبعة من قبل إسرائيل على الفلسطينيين؟
1: يعني المسيحيون في غزة وكذلك في الضفة هم ليسوا قادرين على أن يأتوا إلى القدس، لا في الأعياد ولا في غير الأعياد. وهنا أود أن أوضح بأن علاقة الفلسطيني بالقدس، علاقة المسلم والمسيحي الفلسطيني في القدس، هي ليست علاقة موسمية، سواء كان هذا في عيد القيامة أو في شهر رمضان المبارك. الفلسطيني المسيحي والمسلم يجب أن يتمتع بحرية الوصول إلى مدينة القدس في الأعياد وفي غير الأعياد، ومن أجل التجول في الأسواق، ومن أجل العمل، ومن أجل أن يمارس حقه الطبيعي، أن يمارس حقه الطبيعي في أن يأتي إلى مدينته المقدسة التي تحتضن تاريخنا وأصالتنا وعراقة وجودنا وأهم المقدسات الإسلامية والمسيحية. القدس فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى إخوتنا المسلمين، ولكنها في المسيحية هي حاضنة القبلة الأولى والوحيدة. لا يوجد في الإيمان المسيحي ما هو أهم من مدينة القدس. أن يحرم المسيحي من الوصول إلى كنيسة القيامة هذا انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك لأبسط المبادئ. وبالتالي أنا كمسيحي فلسطيني لا أتحدث عن القدس ولا أتحدث عن فلسطين بمعزل عن السياق الوطني. كما يهمني أن يصل المسيحي إلى القدس، يهمني أيضا أن يصل المسلم إلى القدس. نحن شعب واحد، ولا نفكر ولا يجوز لنا أن نفكر بعقلية الطائفة. نحن نفكر بعقلية الشعب، بعقلية الوطن، بعقلية القضية العادلة التي تجمعنا جميعا مسيحيين ومسلمين.
0: وهذا يأخذنا إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت يعني رجال دين وراهبات ورهبان في مدينة القدس من قبل مستوطنين، يعني اعتداءات جسدية، اعتداءات لفظية، وهذه الاعتداءات أيضا طالت مقابر مسيحية وكنائس. هل هذه ظاهرة يعني باتت في مدينة القدس وممارسات من قبل اليمين المتطرف، أم أنها حالات فردية، خاصة بأن المسؤولين الإسرائيليين يتغنون في حرية العبادة في المحافل الدولية؟ كيف تنظرون إلى هذه الحالات؟
1: حقيقة التعديات على المسيحيين وعلى رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية ليست أمرا حديث العهد. منذ سنوات طويلة وهذه الظاهرة موجودة، وخاصة في القدس، وخاصة في القدس، ولكنها ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث عندما يمر هؤلاء المتطرفين المستوطنين بالقرب من الكنائس، بالقرب من الأديرة، بالقرب من رجال الدين، عندما يشاهدون الصليب، عندما يشاهدون رموز دينية مسيحية، يبصقون ويشتمون. وأنا لا أعتقد أن هنالك رجل دين مسيحي في القدس أو راهبة أو شخص ديني مسيحي في القدس لم يتعرض لموقف من هذا النوع. أنا على الصعيد الشخصي وغيري أيضا من رجال الدين، ومنهم أيضا الزوار والحجاج الذين يأتون من مختلف أرجاء العالم، في كثير من الأحيان يرون هذه الظاهرة العنصرية، والتي بررها أحد الوزراء الإسرائيليين عندما قال بأن البصق على رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية هذا تقليد قديم يهودي قديم، يعني وكأنه يبرر هذه العنصرية، يبرر هذه الممارسات. هلأ أكيد هنالك مسؤولين إسرائيليين عندما يخاطبون العالم يتغنون بالحريات ويتغنون بأن المسيحيين يعيشون في أوضاع جيدة وما إلى ذلك، ولكن من يأتي إلى هنا ويرى هذه العنصرية بأم العين يكتشف بأن الواقع هو مغاير لما يدعيه المسؤولين الإسرائيليين الذين في إطار سياساتهم الخارجية ومخاطبتهم للغرب يتغنون بالحريات وهي في الواقع ليست ممارسة على الأرض.
0: لكن العالم اليوم مفتوح على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، هل هذا الخطاب بات يؤثر على المجتمع الدولي وكيف تتعامل السلطات الإسرائيلية مع هذه الحوادث؟ هل تتعامل بجدية؟ هل تقوم بالحد منها؟ أم أنها تغض النظر والطرف عن هذه؟
1: أنا أعتقد بأن توفر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل واحد فينا من خلال الموبايل تبعه ممكن أن يوثق أشياء التي لربما هي أبلغ من 1000 كلمة وأبلغ من أي مؤتمر صحفي، كما حدث في غزة، الدماء المسفوكة والجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا، توفر هذه الوسائل البسيطة جعل ما يحدث في غزة معروفا في كل مكان. اليوم العالم بات يعرف حقيقة ما يحدث هنا، وفي وقت من الأوقات كانت الحقيقة يعني حكرا على مؤسسات إعلامية معينة متصهينة لها علاقة باللوب الصهيوني وما إلى ذلك. اليوم العالم يرى كل شيء، وأبناء غزة وأبناء القدس وأبناء الضفة الغربية يوثقون كل شيء. الاعتداء الذي تعرضت له الراهبة، حقيقة اعتداءات من هذا النوع تعرض لها الكثير من رجال الدين، ولكن التوثيق بهذا الشكل هو الذي أظهر هذه الواقعة أمام العالم، حيث كانت هنالك بيانات استنكار وبيانات شجب وما إلى ذلك من مختلف المرجعيات الدينية والحقوقية والأممية. أنا ما أتمناه هو ألا يتم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، شبعنا بيانات شجب واستنكار. آن لهذا العالم المتحضر أو الذي يدعي التحضر والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان أن ينتقل إلى مرحلة جديدة، إلى مرحلة الأفعال. شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى أفعال وإلى مواقف عملية وليس فقط إلى بيانات شجب واستنكار، والتي حقيقة نحن نقدرها ولكنها ليست كافية لوحدها من أجل تصحيح الأمور ومعالجة الخلل الذي نعيشه في هذه الأرض المقدسة. ما نريده حقيقة هو العدالة، هو السلام الحقيقي المبني على العدالة، هو أن تزول هذه الأسوار والحواجز العسكرية، هو أن يتوقف العدوان على أهلنا في غزة. هذه كلها أمور مرتبطة مع بعضها البعض. ما يتعرض له المسيحيون هو عينة من معاناة الشعب الفلسطيني كله، ونحن ننادي بتحقيق العدالة في هذه الأرض لكي ينعم كل الفلسطينيين بحياة أفضل فيها السلام، فيها الأمن، فيها الأمان والحرية والكرامة.
0: هل تقودون سيادة المطران حراك ضد هذه الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والتي تتصاعد يوما بعد آخر في مدينة القدس؟ هل هنالك أي حملات تقودونها في العالم لتوعية الكنائس والمجتمع الدولي المسيحي لما يحدث في القدس
1: منذ عشرات السنين حقيقة؟ والكنائس ورؤساء الكنائس في القدس ليسوا صامتين أو متفرجين أمام هذه الأحداث، وإن كان بأنماط متفاوتة ومختلفة، ولكن هنالك موقف مسيحي مبدئي في مدينة القدس عند الكنائس المسيحية في القدس ينادي بتحقيق العدالة والحرية والسلام الحقيقي الذي يصون كرامة الإنسان الفلسطيني. قبل 20 عاما تقريبا أطلقت مبادرة مهمة جدا، المبادرة المسيحية الفلسطينية، والتي أطلقها رجال دين مسيحيون فلسطينيون وشخصيات أيضا مسيحية فلسطينية، منهم أنا وغبطة البطريرك ميشيل صباح وغيرنا، أيضا القائمة طويلة لا أريد أن أذكر كل الأسماء. هذه المبادرة أطلقت قبل 20 عاما في بيت لحم، وكان هدف انطلاقها في بيت لحم لكي نذكر العالم المسيحي أن هنا هي أرض الميلاد، هنا أرض المهد. أنتم عندما تدافعون عن فلسطين أنتم تدافعون عن المسيحية في مهدها، تدافعون عن المسيحية في المكان الذي منه انطلقت إلى سائر أرجاء العالم. وكانت هنالك وثيقة تاريخية سميت وثيقة كايروس فلسطين، تيمنا بوثيقة تاريخية أطلقت في جنوب أفريقيا إبان حقبة الأبارتهايد، التمييز العنصري، سميت في ذلك الحين كايروس ساوث أفريكا. وساهمت هذه الوثيقة في انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وثيقة الكايروس التي أصدرت قبل 20 عاما ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، ورحبت بها الكنائس المسيحية كلها. نحن خاطبنا الكنائس المسيحية

0: أسلوب المسيحي، بأسلوب روحاني، بأسلوب إنساني، لكي نذكرهم بواجباتهم الإيمانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. ولكن بعد حرب الإبادة في غزة، وبعد كل ما شاهدناه من تضحيات ومن دماء ومعاناة، ارتأينا أنه يجب أن تكون هنالك وثيقة جديدة. فأصدرت الوثيقة الجديدة في مؤتمر دولي قبل عدة أشهر في بيت لحم، وشاركت وفود من مختلف أرجاء العالم، مئات الشخصيات العالمية. طبعا هنالك بعضا منهم الذين منعوا من الوصول وشاركوا عبر الوسائل المتاحة. هذه الوثيقة حقيقة رحبت بها كنائس كثيرة في العالم، الكثير من الكنائس الأرثوذكسية في العالم رحبت بها، كنائس إنجيلية في العالم رحبت بها، الكنيسة المشيخية في أمريكا وهي تجمع كبير رحبت بها، وقبل أيام كنيسة إنجلاند، كنيسة بريطانيا رحبت بوثيقة الكايروس الفلسطينية التي أصدرت في بيت لحم. ولذلك أنا ما أود أن أقوله لك أن هنالك انعطافة وتغير كبير جدا في مواقف الكنائس في العالم. أكيد الكايروس والمبادرة المسيحية الفلسطينية كان لها دور، ولكن دعني أقول لك وأنا في غاية التأثر أن كل قطرة دم سيلت في غزة وفي الضفة هي أبلغ من أي بيان وأي خطاب. هذه الدماء المسفوكة حركت الضمائر الحية. هلأ إذا في ناس ما في عندها ضمائر هذا موضوع آخر، ولكن الإنسان اللي عنده ضمير لا يمكن أن يكون صامتا متفرجا أمام هذه الجرائم المرتكبة.
1: سيادة المطران، لكن في المقابل هنالك دعم من الصهيونية المسيحية لما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، كيف تنظرون إلى هذا الدعم مقابل الموقف الدولي الذي يعني يبديها الشارع الدولي مع القضية الفلسطينية وزيادة الوعي تجاه القضية الفلسطينية؟
0: دعني أوضح مسألة في غاية الأهمية التي يجب أن يعرفها كل المتابعون وكل المشاهدون. لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المزج ما بين المسيحية والصهيونية أمر مرفوض، إما أن تكون مسيحيا وإما أن تكون صهيونيا. وهؤلاء الذين يدعون، هم يسمون أنفسهم وهم يطلقون على أنفسهم أنهم مسيحيون صهاينة، إذا ما قرأت أدبياتهم، الأدبيات عندهم لا علاقة لها بالمسيحية. هم يشوهون تعاليم الكتاب المقدس، هم يزورون تعاليم المسيحية خدمة للأجندات الصهيونية. أنا لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم، لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم يمكنه أن يكون مع الصهيونية، لأن المسيحية الحقة تعلمنا أن نكون مع الإنسان المظلوم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المتألم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المعذب. أما إذا ما كان هنالك من يدعون أنهم مسيحيون ويؤيدون الاحتلال ويبررون ما تقوم به سلطات الاحتلال، فهنالك علامة استفهام كبيرة على مسيحيتهم وعلى ما يدعون به من إيمان مسيحي. نحن في الكنيسة الأرثوذكسية، وأظن أن هذا أيضا في الكنيسة الكاثوليكية وفي غيرها من الكنائس، في قاموسنا الكنسي العقائدي لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المسيحية هي ديانة الرحمة، هي ديانة الإنسانية، هي ديانة القيم. أما الصهيونية فهي حركة استعمارية عنصرية كانت سببا في كل ما تعرض له الفلسطينيون.
1: سيادة المطران، في الختام، إذا استمرت معدلات الهجرة الحالية للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية إلى خارج فلسطين واستمرت الاعتداءات على رجال الدين والكنائس، كيف تتصورون

0: مدينة القدس بعد أعوام، وهل تخشون أن يفقد المسيحيون الفلسطينيون حضورهم التاريخي في المدينة؟
1: لا نريد أن تتحول كنائسنا إلى متاحف. الكنائس المسيحية التاريخية في هذه الأرض، سواء كنيسة القيامة أو كنيسة المهد وغيرها من الكنائس، يجب أن تبقى نابضة ببقاء واستمرارية وجود المؤمنين. نحن لا نتحدث عن مقدسات بمعزل عن الإنسان، بمعزل عن المؤمنين. كنائسنا هي كنائس حية، مقدساتنا ليست حجارة صماء، هي كنائس مرتبطة بحضور مسيحي عريق في هذه الأرض المقدسة. أنا أعتقد، وهذا جواب لربما هو مفتاح لحل كل المشاكل، الحل العادل للقضية الفلسطينية الذي يصون حرية الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان الفلسطيني في أن يعيش بسلام، هو الذي يضمن استمرارية وجود الفلسطينيين ومنهم المسيحيين، لأن الهجرة لا يتعرض لها فقط المسيحيون، كل الشعب الفلسطيني. طبعا آثار هذه الهجرة تظهر عند المسيحيين لأنهم أقل عددا. أنا أعتقد، وكما قال البابا فرانسيس عندما زار بيت لحم، السلام لكي يتحقق يجب أن تزول كل هذه الأسوار، أسوار الفصل العنصري. نحن ما ينقصنا في هذه الديار هو السلام الحقيقي، العدالة الحقيقية، أن يتمتع الإنسان الفلسطيني من أن يتحرك في وطنه، أن ينتقل من مكان إلى مكان. تصور أن اليوم هنالك عائلات بأكملها في الضفة الغربية تعاني من البطالة، من الفقر، من العوز، لأنهم محرومون من الوصول إلى القدس، إلى أماكن عملهم. أنا أعتقد بأن العالم المتحضر الذي يتغنى بحقوق الإنسان يجب أن يلتفت إلى هذه الأرض وإلى حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بحرية لكي ينعم بسلام حقيقي. بقاء المسيحيين في هذه الأرض مرتبط بمستقبل هذه الأرض. نريد حلا عادلا يضمن كرامة الإنسان الفلسطيني، حينئذ يبقى المسيحي ويبقى المسلم في هذه الأرض لكي يدافع عنها وعن مقدساتها وعن هويتها وتاريخها.
0: سيادة المطران عطلة حنا، رئيس ساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، أشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء، والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى لقاء آخر.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

قتلوا أطفال، قالك أنت من غير أطفال مشان البركة، مراتنا من فوق.

19 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأحد، وميلادينوف يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على مسار خطة ترامب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تؤكد أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده. الحرائق تتسع في اليونان وعدد من الدول الأوروبية، وواشنطن تعلن الطوارئ بعد إجلاءات وانقطاع الكهرباء.

0: استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة بحي الرمال غربي المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف استهدف شقة غربية مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على جباليا. أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وقال ميلادينوف في منشور عبر منصة إكس إن الغارات جاءت رغم جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة الطريق لتنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن الخطة تتضمن تسليم إدارة الشؤون المدنية والتخلي عن السلاح، وأكد أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم. دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة. وقالت الخارجية التركية في بيان إن إسرائيل أثبتت مجددا أنها لا تملك إرادة حقيقية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. وأضافت أن المجزرة الأخيرة في قطاع غزة التي أوقعت نحو 30 شهيدا جاءت عقب الاتفاق على خريطة الطريق لتنفيذ خطة السلام. وأكدت أن هدف نتنياهو هو تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومنع إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. ودعت الخارجية التركية جميع الدول الداعمة للسلام إلى العمل بروح المسؤولية المشتركة لحماية القانون الدولي والقيم الإنسانية. طالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة إلى التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وإلزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء عبر مواصلة القصف على قطاع غزة.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
2: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، بالقصف وبالمزيد من التصعيد.
1: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
3: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
1: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب، تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربع العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شرعت في شق طريق استيطاني بمنطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون، وأضافت أن الطريق يهدف إلى خدمة المستوطنين الإسرائيليين. اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس في بيان إن مستوطنين ألقوا الحجارة على الكنيسة، وأضافت أن سائق حافلة تعرض لاعتداء من مستوطنين في المدينة ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمع جنوبي البلاد، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات في منطقة المشاع بين بلدتي مجد الزون والمنصوري في قضاء صور، كما سمع دوي انفجار في بلدة حداثة تزامنا مع انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في المنطقة.
4: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية

0: عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف، مستخدماً 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
1: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات بيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بيخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كتير مضره خاصه للاطفال الصغار، لانه بتعمل بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
0: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
2: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل، هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
0: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
3: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات قريبا دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال إن الهجوم الأمريكي على إيران الذي ألغي مؤقتا كان سيصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن قرار إيقافه جاء بطلب من الوسطاء ومن إيران نفسها حسب تعبيره.
5: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار

0: فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطة في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى التوصل لآلية مشتركة بشأن مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم على مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف بقائي إن إدارة مضيق هرمز ستكون بيد إيران وبالتشاور مع سلطنة عمان وبالحوار مع دول المنطقة وفق البند الخامس من مذكرة التفاهم مع واشنطن. وأوضح أن المسار الجديد المتفق عليه مع سلطنة عمان لا يتطابق مع المسارين الشمالي أو الجنوبي الحاليين، بل سيكون مسارا جديدا يتوافق عليه الطرفان، مشددا على أن التفاهم الحالي مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز. أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محورا رئيسيا في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة. وقال بسشكيان في تدوينة على منصة إكس إن المذكرة التفاهم ستشكل أساسا للعلاقات الخارجية لإيران في المستقبل، ودعا إلى بذل الجهود لإلزام الولايات المتحدة بتنفيذ ما وقعت عليه في مذكرة التفاهم. وأضاف بسشكيان أن المذكرة كانت ثمرة ما وصفه بالحكمة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن القومي، مؤكدا أنهم جميعا متفقون عليها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير، نحن أمام مجموعة من التصريحات الرسمية الإيرانية تسبق جولة مفاوضات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران مساء اليوم، ضعنا في صورة هذه التصريحات.
2: نعم محمد، التصريحات السياسية الصادرة هنا من العاصمة الإيرانية طهران تتحدث عن ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والحد ومسار الدبلوماسية، هكذا يؤكد الرئيس الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي كذلك الليلة الماضية في اجتماع وزراء الحكومة الإيرانية، تحدث عن تقدم في المفاوضات الإيرانية العمانية. الناطق باسم الخارجية الإيرانية كذلك يقول بأن هناك مسار جديد لعبور السفن، وهي آلية جديدة للعبور الآمن للسفن التجارية بإشراف إيراني عماني على هذا المسار، وهو يبدو هو الممر الدولي الذي يقع في وسط مضيق هرمز، ولكن ستكون حركة الملاحة البحرية في هذا المضيق بإشراف إيراني وعماني، هكذا تطالب طهران وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. كذلك هناك تصريحات محمد لمساعد الرئاسة الإيرانية عباس موسوي يتحدث بأن لابد من تغيير المعادلة الآن، ويقول بأن في المسار الدبلوماسي بالتحديد نحن بحاجة إلى وساطة أقوى للتأثير على الولايات المتحدة كي تلتزم بتعهداتها في أي اتفاق محتمل. يقول بأن إيران تثمن جهود الوسطاء قطر باكستان عمان، ولكن إيران هي بحاجة إلى وساطة مؤثرة وأقوى في المرحلة القادمة. كذلك يقول بأن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق أو تفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة، هذا لا يعني أن يتم حسم الصراع القائم ما بين إيران والولايات المتحدة.

0: يقول بأن أمريكا ستعود إلى الخيار العسكري ضد إيران، ولذلك يتحدث عن خيارات عسكرية وخيارات دبلوماسية، منها تغيير الوسطاء ما بين طهران وواشنطن، وكذلك بالنسبة للجانب العسكري يتحدث عن هجمات استباقية للقوات الإيرانية في حال يكون هناك أي تهديد حقيقي وواقعي في المنطقة. لو أردنا أيضا أن نشير إلى التصريحات العسكرية، يمكن أن نتحدث عن اتصال هاتفي ما بين القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد مجيد بن الرضا مع نظيره التركي قبل ساعة من الآن. وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن اتصال هاتفي وتفيد بأن العميد مجيد بن الرضا يتحدث عن أن القوات الأجنبية في المنطقة هي عامل لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، يطالب بإخراج هذه القوات من القواعد الأمريكية في الدول الخليجية، وكذلك يتحدث عن ضرورة إنشاء آلية أمنية للدول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. قبل قليل بدأ المؤتمر الصحفي للناطق باسم الخارجية الإيرانية، وربما سيتحدث محمد عن المفاوضات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، ومن المرجح أن تعقد هذه الليلة في عمان أو في قطر.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. نتابع الآن مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
2: ونحن شاهدنا بأم عيوننا أن الحضور الأمريكي العسكري في المنطقة واستخدام الإمكانيات الدول المطلة على خليج الفارسي هي التي زادت من التوتر وانعدام الأمن لكل بلدان المنطقة. إذن من الطبيعي أن دول المنطقة تريد وتسعى للحد من هذا التوتر وأنها تسعى. نحن هذه المساعي نقيمها ونقدمها، ولكن التجربة أثبتت لنا أن ما تقول بالتالي بالنهاية يمكن أن يردع العدو من خلال عدوانه على إيران هو قوة إيران وقوتها الردعية، قدرة إيران قدرتها الردعية. السلام عليكم. في الآونة الأخيرة وجدنا تقارير فيما يخص الوساطة الصينية فيما يخص العلاقات الإيرانية. تفضل إيران مع الصين، إيران مع من؟ إيران فيما يخص وساطتها بشأن مضيق هرمز. أولا تفضل، أن هل هذا باعتبار هذه الوساطة هل تؤيدونها وهل أثرت وإلى أي مستوى أثرت تقييمكم في هذا المجال؟ أن الوسيط في القضايا المرتبطة بإيران وأمريكا هي باكستان، ويمكن أن تكون وقطر يمكن أن تكون كذلك، ونحن مع الصين لدينا علاقات صديقة وتعاون وثيق، وفي كافة القضايا التي ترتبط بالبلدين الصين هي توافق وجهة نظرنا في القلق إزاء ازدياد التوتر
3: الأمن في المنطقة. بناء على هذا الأصدقاء في الصين يسعون عن طريق جهودهم الحسنة ومساعيهم يسعون إلى منع التصعيد في الأوضاع، وكذلك دول أخرى تقدم المساعدة، ولكن أن نتحدث عن أننا أضفنا وسيطا جديدا إلى الوسطاء الموجودين فهذا الأمر ليس دقيقا بالمعنى الحرفي. وكالة فارس تفضلوا. شاهدنا تصريحات من دونالد ترامب حول الهجمات التي تم أوقافها وعن وجود اتفاق حول فتح سريع لمضيق هرمز وإلغاء التهديد النووي الإيراني. هل هناك اتفاق عبر الوسطاء تم مع

0: سؤالكم. لذلك اسمحوا لي أن ننتقل إلى سؤال آخر. وكالة إيران، بالنظر إلى أن عددا من الدول العربية في المنطقة كانت في قائمة الهجمات الدفاعية الإيرانية لاحتوائها على قوات أمريكية، مؤخرا شهدنا أن عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية في إيران اعترضت على هذا اعترضت هذه الشخصيات في هذه الدول العربية على احتواء هذه الدول للقواعد الأمريكية. أريد أن أطلع على موقف الخارجية حول هذا التحول في دول المنطقة التي تستضيف القوات الأمريكية. هناك حالات مشابهة كثيرة، شعوب دول المنطقة، شخصيات والنخب الفكرية والسياسية بأشكال مختلفة أعلنوا عن معارضتهم للحضور الأمريكي في أراضيهم. شعب المنطقة يعلم جيدا أن هذه الظلم هي حرب ظالمة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد دولة مسلمة في المنطقة، وبشكل جيد بالنسبة لتبعات استمرار هذا الاعتداء هم على واعي بهذه التبعات. وبالإضافة إلى ذلك فإن إيران ليس لديها أي خصومة وعداء مع أي دول من المنطقة، وإيران وشعبها شعب مسالم يسعى إلى حياة مسالمة واحترام متقابل مع كافة الدول الجارة، وبشكل جيد تتم متابعة الأوضاع وما حدث خلال الأشهر الخمس والرد الدفاعي الإيراني ضد الاعتداءات الأمريكية والصهيونية. الرد لم يكن ضد دول الشعوب المنطقة بل ضد منطلق الاعتداء العسكري على إيران. لذلك فإنه من الطبيعي أن الشعب المنطقة بشكل متزايد يعلن عن معارضته لاستمرار الحضور الأمريكي في هذه الدول، وأن يطلب من مسؤوليه وحكوماته أن تقوم أمريكا بإخراج قواعدها من هذه الدول، وأن يتم منع أمريكا من استغلال السيادة لهذه الدول من أجل مهاجمة دول المنطقة. ربما سؤال يكون شخصيا، ولكن في الأيام الماضية هناك بعض الجهات السياسية قامت بانتقادك، وأي خبر يتعلق بالحرب يتم نفيه. يعتقدون أن مواقفك هذه ربما تكون مؤثرة على بعض التيارات المتشددة في البلاد. أريد أن أعرف ما هو موقفك من هذه الحالة. أنا لا أرى أنه من الصحيح أن أتحدث عن نفسي، ولكن بعيدا عن شخص المتحدث فإن مقام الناطق في...
1: إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا جانبا من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من طهران، قال إن التجربة أثبتت أن قوة إيران هي التي تردع العدو كما قال، وقال إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. بهذا تنتهي النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، أنا علي الخضاري وأرحب بكم في عدد جديد من برنامج القصة وما فيها من إسطنبول، من هنا من متحف الآثار القديمة، لنسحبكم فيها بصحبة مراسلين حول العالم ونقدم لكم فيه عددا من القصص الإنسانية والتجارب الإنسانية والتاريخية، فأهلا بكم. تعد المدرسة الرشيدية إحدى أقدم المدارس التراثية التي شيدها العثمانيون في العراق، وتحديداً في محافظة بابل جنوب بغداد، وقد أسهمت منذ تأسيسها في تخريج العديد من المفكرين والقادة والأدباء. قصة المدرسة الرشيدية بالتقرير التالي.
1: بين دهاليز أحياء مدينة المسيب العتيقة المترامية على ضفاف نهر الفرات، ثم تشاهد على أقدم مدرسة تاريخية شيدها العثمانيون.

0: العلمانيون في محافظة بابل العراقية، ألا وهي المدرسة الرشدية. هنا في حي الشيوخ لا تزال معالم المدرسة التي بنيت أواخر القرن التاسع عشر قائمة إلى يومنا هذا، تستقبل زائريها بشعار الدولة العثمانية آنذاك وبوابتها المصنوعة من أجود أنواع الخشب.
1: تأسست بزمن العثمانيين كمدرسة الكتاب كما كان معمول به زمان سابقا. المدرسة تحتوي على 10 صفوف مبنية من الطابوق العادي المحلي والجوص والخشب القواغ والفرشي بالأرض، والسقوف مالتها ترتفع حوالي 4 مترات. عرض الجدران حوالي 70 سنتيمتر. استخدم الجوص وغيره، كل المواد المستخدمة مواد محلية محافظ عليها من زمن العثمانيين لحد الآن، باستثناء الاستحداثات الفوانيس وتمديدات الكهرباء اللي تحتاجها المدرسة بهذا العصر.
0: شيدت المدرسة الرشدية في عهد المتولي رشدي أفندي على 3 مراحل وبمساحة 420 متراً مربعا، وهي تضم 3 طوابق بواقع 10 قاعات دراسية، وقد كان لها أثر بالغ في احتضان أبناء المدينة يوما اقتصرت الدراسة فيها آنذاك على الكتاتيب، كما يروي لنا أحد طلبة المدرسة وهو يعود بذاكرته إلى تلك الأيام قبل أن يطوي الزمان فصولها.
2: الناس في البداية كان هنالك نوع من التحجم بالمجيء إلى المدرسة، باعتبار شلون المدرسة راح تعلمهم، هم ولدهم لا، العوائل اللي عندها ثقافة وعندها معلومة والمسيب لا ينكر أنها بها شعراء وأدباء وكتاب قديما وحديثا، توجهوا بأبنائهم إلى المدرسة، فكان المدرسة لها دور فعال كبير جدا في إظهار وبناء شخصيات مسيباوية، دكاترة وأطباء متميزين في كل مجالات الحياة، وظهروا منهم شعراء وأدباء ونقاد.
0: بدأ الدوام رسميا في المدرسة عام 1907 قبل أن يعلق إبان الحرب العالمية الأولى، ليستأنف من جديد بعد أن وضعت الحرب أوزارها، ولكن هذه المرة تحت اسم مدرسة المسيب الابتدائية.
3: تختلف الروايات بشأن تسمية المدرسة الرشدية، فمنهم من يرجعها إلى اسم المتولي العثماني رشدي أفندي، فيما يعزو آخرون تسميتها إلى سن الرشد.
0: نتيجة لقربها من مجرى نهر الفرات، تأثرت جدران المدرسة كثيرا بالمياه الجوفية، إلى جانب عوامل التعرية الجوية والظروف المناخية، وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية التي أخضعتها لحملات تأهيل كان آخرها عام 2022.
4: حضارتنا الطينية دائما تتعرض لل يعني العوامل التعرية والرطوبة والهذا، فالمدرسة الرشدية يعني من أعلنت عن تراثيتها وأصبحت تابعة للهيئة العامة للآثار والتراث. كثير من المواسم صار عليها ترميم صيانة عادة بناء، فمهتمين بموضوعها، يعني بالرغم من أنه يعني تعرضها للأضرار بالنسبة للرطوبة وحتى حشرة الأرض.
0: بعد أن تحولت إلى صرح تراثي وتاريخي، باتت المدرسة وجهة للسياح والرحلات العلمية المدرسية.
3: على مدى تاريخها الطويل تعددت استخدامات المدرسة الرشدية، إذ بدأت مدرسة دينية ثم مدرسة للعلوم ومستشفى استخدم في أثناء الحرب العالمية الأولى ومركزا للعائلات النازحة، قبل أن ينتهي بها المطاف معلما تراثيا يتبع دائرة الآثار والتراث في بابل. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة بابل.
5: وليلي أقدم مدينة أثرية في المغرب، تقع في قلب جبال بلدة بولي إدريس زرهون ضواحي مكناس. يعود تأسيس وليلي للقرن 3 قبل الميلاد، حيث كانت حاضرة مأهولة بالبشر، تعايشت فيها أعراق وشعوب مختلفة. اتخذها الملوك الأمازيغ عاصمة سياسية للمملكة الموريتانية الطنجية، ومن ثم حكمها الرومان وجعلوها مقرا مهما لهم.
6: بين أغوار جبال زرهون الصلدة الحصينة

0: تتراءى آثار وأطلال وليلي تنقلك إلى عصور غابرة استوطن خلالها البشر هذه المدينة وحافظوا فيها على شعلة الحياة قرونا تلو قرون. تعاقبت على حكمها ممالك ودول وتعايشت فيها أقوام وأعراق. أثبتت جل التنقيبات أن أصول المدينة الأثرية القديمة تعود على الأقل إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
1: هذه الآثار والأطلال الماثلة هنا شواهد حية على مدينة عاشت قرونا قبل الميلاد وكانت نابضة بالحياة والترف.
0: جزم جل علماء الآثار أن مدينة وليلي كانت العاصمة السياسية للملوك الأمازيغ الذين حكموا المملكة الموريتانية الطنجية، استناداً إلى عدة حفريات عثر عليها من قبيل نقود وتماثيل وأطلال قصور. ثم أمست من الأربعين للميلاد بلدية رومانية، وشهدت إبان فترة حكم الرومان تطوراً كبيراً وحركة عمرانية تجلت في المعابد والمحكمة والحمامات وقوس النصر والمنازل المزينة بلوحات الفسيفساء ومعاصر الزيتون ومطاحن الحبوب.
2: تحتوي وليلي على مجموعة من المرافق، منها الحمامات الرومانية، حمامات خاصة وحمامات عامة، معاصر الزيتون كما ذكرت ذلك، مجموعة من البيوت التي تعكس الغنى المعماري والغنى الأركيولوجي والثقافي والفني، والتي ترجع فعلا إلى ملكيات بعض الطبقات الأرستقراطية التي سكنت شمال الموقع، مثل مثلا قصر غورديان او بعض المنازل اللي فعلا كتحن على واحد الجانب مهم في كتابه واعاده كتابه وصياغه التاريخ.
0: تقول روايه المؤرخين ان اتخاذ الملوك المتعاقبين وليلي مقرا للحكم يعود بالاساس الى موقعها الحصين في منطقه جبليه اهلها للدفاع عن نفسها من اي غزوات اجنبيه او تمرد داخلي، موقع يشرف على منطقة الغرب التي تعتبر همزة وصل بين الشمال وجنوب وشرق المغرب وطريقا تجاريا واستراتيجيا حيويا. كل هذا يضاف إلى وفرة المنابع الطبيعية والوديان حولها، ما جعل وليلي في مأمن من شح المياه أو نضوبها، ووفر استقرارا سكانيا وعمرانيا وبيئة زراعية خصبة. تظهر الأدلة الأثرية أن فوليبيليس كما يطلق عليها باللاتينية ظلت مأهولة بالبشر، تمازجت فيها شعوب وأعراق مختلفة، أمازيغ ورومانيون وغاليون وإسبان ويونانيون وسوريون وقرطاجيون. انسحب الرومان منها عام 285 ميلادية نتيجة ثورة سكانها الأصليين الأمازيغ. خفت إشعاع الحاضرة ردحاً من الزمن، ثم عادت لتزدهر في القرن الثامن حين اتخذها إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب عاصمة له قبل تشييد فاس. صنفت اليونسكو منذ عام 1997 وليلي تراثاً إنسانياً عالمياً باعتبارها أهم وأقدم موقع أثري مغربي معروف ومحفوظ يزوره سنوياً أكثر من 200 ألف سائح.
3: هذا المعلم جميل جداً، أعجبني كثيراً، قدم لنا مرشدنا معلومات قيمة عنه، أنصح الجميع بزيارته.
4: هذه مدينة عريقة جدا تعود إلى العهد الروماني، تستحق الزيارة والتجول فيها، لقد أعجبتني كثيرا.
0: خزائن ونفائس عديدة اكتشفها الباحثون في وليلي، وإن دمر زلزال لشبونة الضارب الذي هز ضفاف المتوسط سنة 1755 كثيرا من صروحها المنيفة، ما تزال بقايا بلاطاتها وجدرانها وأسوارها شاهدة على مجد تاريخي تليد حازته هذه الحاضرة العريقة عبر الزمن.
1: أقوام ودول وحضارات شتى إذن استوطنت وليلي عبر حقب تاريخها الممتد لآلاف السنين، تروي آثارها وبقايا حكاياتها أمجاد أقدم حاضرة مغربية. غزلان.

0: أمجود تراتي عربي من مدينة وليلي ضواحي مكناس شمال شرق المغرب.
1: الموسيقى ملكت عليه حياته وملأتها بألوان البهجة والحبور، فدفعته إلى تخصيص بيت لجمع الآلات الموسيقية التي تجاوز عددها 700 قطعة. أسماء بين دكرا التقت العازف التركي زاكي بولانت آجاباي ليروي لها قصة شغفه هذا.

0: الموهبة الموسيقية تتسلل عبر الجينات، هذا ما يعتقده الفنان زكي بولانت أعجباي الذي نشأ في عائلة موسيقية، فشغفه بالموسيقى لا يقتصر على الغناء والعزف على الآلات فحسب، بل يتعدى إلى جمع الآلات الموسيقية التي جلبها من مختلف أنحاء المعمورة.
1: أملك مجموعة تضم نحو 1000 آلة موسيقية صنفتها حسب البلدان، ولكل قطعة منها ميزة مختلفة من حيث أسلوب صناعتها أو زمن إنتاجها أو منشأها. تجار التحف القديمة أصبحوا يعرفونني جيداً، فحين وصول أي آلة موسيقية لهم يعلمونني بها أولاً.
0: إلى جانب عمله بالهندسة، يجمع أعجباي منذ 20 عاماً الآلات الموسيقية، ورغم أن منزله يقع في ولاية أدرنة، لكنه يقطع المسافات للوصول إلى بيته الذي اشتراه في منطقة أسكدار بإسطنبول لمزاولة هوايته هذه، حيث يستمتع بصيانتها وتنظيفها بنفسه.
1: كنت أملك أذناً موسيقية لكني لم أكن أعزف على أي آلة. عقب وفاة أبي صادفت آلة القانون في متجر للآلات الموسيقية وأنا في الطريق للعمل، فتذكرت جلسات الموسيقى الأسرية التي كانت تجمعنا للاستمتاع بصوت آلة القانون، وهذا قادني إلى شرائها فوراً. في المساء اتصلت بشقيقي وأخبرته بما قمت به، فانتابته سعادة بالغة، ولاحقاً بدأت بتلقي تدريبات للعزف على آلة القانون مع العازف الشهير فاكي أوكتام.
0: وليغفو حفيده الصغير على حب الموسيقى وآلاتها، جهز أعجباي غرفته بالعديد من المتعلقات الموسيقية ويطلق عليها اسم غرفة الأحلام.
1: حولت مرأب بيتي إلى ورشة لإصلاح الآلات الموسيقية، وأستعين بخبراء لإصلاح القطع التي يستعصي علي إصلاحها. كل قطعة في مجموعتي صالحة للعزف، على عكس مجموعة الراحل أدهم روحي أنغور صاحب أكبر مجموعة للآلات الموسيقية في تركيا.

في هذا المنزل الموسيقي يجتمع آجاباي أيضاً مع أصدقائه في أيام معينة من الأسبوع ويتدربون على أداء الأغاني، حيث يتصدر آجاباي المجموعة بعزفه على آلة القانون وسط عازفين ومغنين محترفين.

ما يقرب من 1000 آلة موسيقية تراثية جمعها الفنان آجاباي من مختلف أرجاء العالم، ما زالت تمده بشغف جمع مثيلاتها ليبث الروح من جديد ولتكون أنيسة جلسات سمره مع رفاقه من عازفين وفنانين. اسماء بن جكرة، ترت عربي.

0: منطقة اسكودار اسطنبول.
1: حرفة الفضة في تونس تعد من الحرف التقليدية، فقد دأبت النساء على ارتداء الحلي والمجوهرات الفضية منذ قديم الزمن، وبخاصة في عهد الأمازيغ. وبمرور الزمن بدأ رواد الحرفة في تركها نتيجة لعدة عوامل، بينما يطالب البقية بتقنين قطاعهم.
2: المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية تمثل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد التونسي. قطاعات عديدة رأت النور هنا وصارت واجهة المدينة، وأخرى سرعان ما خفت بريقها. في هذه الورشة الصغيرة قضى السيد أحمد جل مراحل حياته، تعلم أصول صناعة الفضة من الفكرة حتى المنتج النهائي. بآلات عريقة وأفكار عصرية مرر لهؤلاء الشباب 7 مراحل أساسية للحصول على منتج فضي مميز. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد أعاد للفضة مكانتها المرموقة مقابل الذهب، وقلص من المبيعات التي أصبحت موسمية من جهة أخرى، كما يروي صاحب الورشة.
3: المواطن ولا معناها تلذ باش يتوجه للفضة على خاطر ساعد مكتوب، معناها ساعد جيبه، معناها ينجم يشري حاجة اللي تملى العين، احنا نقولوا. وهذيك بالطبيعة احنا الفضة مثلا نغطسوا احنا في الذهب باش تعطي اللون تاع الذهب، على خاطر الذهب عنده رونق، لون الذهب. فما غرام، مش مادة كاو، أكيد ماذا بينا نربحوا، فما شك. لكن مع الكاليتي، مع نظرة أخرى، ما عندهاش حدود خدمة.
2: في هذا المحل تعرض منتجات الورشة، قطع صغيرة تروي أطوارا تاريخية طويلة. فهنا راجت فكرة الكتابة العربية على الفضة، وأضفت لمسات الصناع على الحلي التقليدية شكلاً جمالياً فريداً، كما تعتبر المصوغات الفضية أكثر ملائمة لقدرة المواطنين الشرائية.
4: الفضة تحسها من تقاليدنا، أصلية، من تراثنا، من جذورنا، فهمت؟ دونك هذيك علاش ديما واحد يحبها.
2: وفي زاوية أخرى من زوايا السوق يجلس العم محمد على طاولة صغيرة يحمل بمسماره لينقر جديلة الفضة، وينقش خطوطاً تروي تاريخ القبائل في تونس.
0: زخارف فنية أمازيغية وأندلسية والتصاميم مستوحاة من أشجار الزيتون والنخيل والياسمين تؤكد على عمق الموروث الثقافي لصناعة الفضة في تونس، الذي لم يقف حائلاً أمام رواد هذه الحرفة لتطويرها وعصرنتها.
2: وفي هذا الدكان الصغير تمارس دليلة هوايتها، وهي تستنشق رائحتها المفضلة، رائحة العنبر الذي تطوعه بيديها ليمتزج مع الفضة أو المرجان في حالة فنية فريدة.
5: كنا نخدم عنبر كهو، جاتنا فكرة باش نعملوا عليه، ندخلوا عليه برشا دي ماتير أخرى، دخلنا عليه الفضة الزمنية، وخارج برشا يحبوها على الأخر الفضة الزمنية، الناس كل تلوج عليها. دخلنا عليه المرجان، دخلنا عليه لي بيرل الكل، كما تركواز، كما الجوهر.
2: يشكو قطاع الفضة ركوداً كبيراً، ما جعل عدد الحرفيين يتقلص عاماً بعد عام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد من الفضة 834 دولاراً، ما جعل الحرفيين يطالبون بسن قوانين لحمايتهم.
6: كي تبدأ فهموا هناك مواد أولية، عاش الحرفي بشي يقاوم بش يخدم، تنقص عليه الخدمة، تنقص عليه مع الديشارج، مع هذا كله، بوم يمشي يترب، يمشي بقى أخرى، يمشي يخدم خدمة أخرى، تاكسي، ولا يمشي يخدم خدمة اللي هو معناها هذيك هي خدمته الأساسية، معناها عام 10-15 سنة يتلقى حرفية، وفي الآخر معناتها كما نقولوا احنا يلقى روحه ضايع.
2: بالنظر للارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، فإن الفضة رغم ارتفاع سعرها في السنوات الأخيرة تبقى الخيار الوحيد للمواطن التونسي. ورغم أنها آخذة في الاندثار، فإن العديد من الحرفيين ما زالوا صامدين من أجل الحفاظ على حرفهم المتوارثة أباً عن جد.
0: لأن تفاقمت إشكاليات

0: قطاع صناعة الفضة في تونس عاما بعد عام، فإن أعين التجار ما زالت تتطلع إلى خطة إصلاحية تنمي مواردهم وتنتشر هذه الحرفة من براثن الاندثار. رحمة سياري، تريتي عربي، المدينة العتيقة، تونس.
1: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: الاعتياد الزي المميز للعمل الاعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال ان تميزهما تماما.
1: عشر شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأحد، وميلادينوف يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على مسار خطة ترامب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين مضيق هرمز. اتساع حرائق الغابات يجبر ولاية واشنطن الأمريكية على إعلان حالة الطوارئ وإجلاء عشرات الآلاف من مدينة سبوكين.

0: استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة بحي الرمال غربي المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف استهدف شقة غرب مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على جباليا. أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وقال ميلادينوف في منشور عبر منصة إكس إن الغارات جاءت رغم جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن الخطة تتضمن تسليم إدارة الشؤون المدنية والتخلي عن السلاح، وأكد أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم. دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة. وقالت الخارجية التركية في بيان إن إسرائيل أثبتت مجددا أنها لا تملك إرادة حقيقية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. وأضافت أن المجزرة الأخيرة في قطاع غزة التي أوقعت نحو 30 شهيدا جاءت عقب الاتفاق على خارطة الطريق لتنفيذ خطة السلام، وأكدت أن هدف نتنياهو هو تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومنع إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. ودعت الخارجية التركية جميع الدول الداعمة للسلام إلى العمل بروح المسؤولية المشتركة لحماية القانون الدولي والقيم الإنسانية. طالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة إلى التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وإلزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء عبر مواصلة القصف على القطاع.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة

0: شبكة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
1: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، بالقصف وبالمزيد من التصعيد.
0: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
2: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
0: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب، تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربع العجرمي، تيرة عربي، قطاع غزة.
3: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، وبحسب المصادر تستعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتوسيع نطاق عملياتها، وذلك على خلفية تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة الغربية جبهة قابلة للانفجار عقب مطالبات بتخصيص موارد أكبر لها لتأمين المستوطنات الإسرائيلية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد سكان الضفة الغربية بمصير قطاع غزة وجنوب لبنان إذا اختاروا المواجهة حسب تعبيره. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمع جنوبي البلاد، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات في منطقة المشاع بين بلدتي مجدلزون والمنصوري في قضاء صور، كما سمع دوي انفجار في بلدة حداثة تزامنا مع انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في المنطقة. هذا وكان الجيش اللبناني أعلن أن إصابة 5 من عسكريه في جنوب البلاد نجمت عن انفجار جسم مشبوه، وقال الجيش في وقت سابق إن الانفجار وقع أثناء مرافقة آلية عسكرية للأهالي عند مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. الآن نتابع المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات مع مراسلنا في بيروت أحمد شلحة. أهلا بك أحمد، تفضل.
4: محمد، نتحدث عن خروقات إسرائيلية متواصلة حقيقة منذ يوم أمس، واستكملت حتى عند ساعات

0: ما بعد منتصف الليل حتى ساعات الصباح من هذا اليوم. خروقات تمتد من مدينة الخيام في أقصى القطاع الشرقي من حدود جنوب لبنان، وصولا كذلك إلى البلدات الحدودية الواقعة في القطاع الغربي، ومنها بلدة شمع، مجدلزون، المنصوري، إضافة كذلك إلى منطقة وادي حامول التي تقع عند أطراف بلدة الناقورة، بعد أن قام الجيش الإسرائيلي المتواجد في تلك المنطقة بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة وادي حامول. نتحدث عن ارتفاع في وتيرة الخروقات الإسرائيلية عشية جولة المفاوضات المباشرة السابعة ما بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، لكن أيضا نشير إلى تحركات عسكرية بدأت تطرح تساؤلات على الساحة اللبنانية، لا سيما لناحية مرتفعات علي الطاهر منذ يوم أمس. وتتعرض هذه المرتفعات محمد إلى قصف إسرائيلي يأخذ أشكالا متعددة، بعد أن استهدفت المدفعية الإسرائيلية يوم أمس هذه المرتفعات وألقت القنابل الفوسفورية الحارقة، ما أدى إلى اندلاع واشتعال النيران في الأحراج المحيطة بتلة علي الطاهر. وكذلك يوم أمس المسيرات الإسرائيلية وبشكل متقطع ألقت القنابل باتجاه تلك المنطقة. ما بعد منتصف الليل أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على مرتفعات علي الطاهر. بحسب متابعينا في لبنان هم يشيرون إلى أن هناك إصرارا إسرائيليا للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر التي تقع عند أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي. تشير المصادر المتابعة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبر تلك المنطقة هي منطقة استراتيجية هامة، لكن أيضا في المقابل هناك إصرار من جانب حزب الله على عدم تمكين الجيش الإسرائيلي من السيطرة على تلك المرتفعات، خصوصا إذا ما أشرنا أيضا محمد ما أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي قبل 3 أيام عن حصول اشتباك مسلح في تلك المنطقة، ما أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي بجروح متوسطة. وأيضا ما أعلنه في وقت سابق الجيش الإسرائيلي عن أن حزب الله أطلق محلقة مفخخة باتجاه جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تتحرك في تلك المنطقة. بطبيعة الحال كل هذه التطورات الميدانية تأتي عشية جولة المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل. مصادر متابعة في لبنان تصف هذه الجولة بأنها جولة مصيرية. الجانب اللبناني ينتظر مزيد من الانسحابات الإسرائيلية من جنوب لبنان ضمن بند المناطق التجريبية، وهو سيشدد على هذا الأمر خلال جولة المفاوضات التي تمتد لثلاثة أيام متتالية.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات قريبا دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال إن الهجوم الأمريكي على إيران الذي ألغي مؤقتا كان سيصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن قرار إيقافه جاء بطلب من الوسطاء ومن إيران نفسها حسب تعبيره.
2: في لحظة كانت المنطقة تترقب فيها مواجهة عسكرية قد تزيد مستوى التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع. كما كشف أن الخطوط العريضة للصفقة تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت أن إرجاء ترامب تنفيذ الضربة لا يعكس بالضرورة تراجعا عن سياسة الضغط، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب

0: سياسية وأمنية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. فواشنطن تدرك أن أي هجوم كبير على إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وهو ما يجعل خيار التفاوض أكثر جدوى في هذه المرحلة. أما ملامح الصفقة التي تحدث عنها ترامب فتتمحور حول ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحد من البرنامج النووي وتخفف من احتمالات التصعيد العسكري بين الطرفين. في المقابل، سارعت إيران إلى نفي وجود أي اتفاق بشأن مضيق هرمز، في خطوة تعكس استمرار التباين بين السرديتين الأمريكية والإيرانية، وتؤكد أن ما أعلنه ترامب لا يزال في إطار الطرح السياسي أكثر منه اتفاقا نهائيا. بالتوازي، تشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، عبر تشجيع الطرفين على استثمار فرصة التهدئة وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. وفي المحصلة، تبدو الأزمة أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح الوساطات في تحويل التهدئة إلى اتفاق عملي، أو أن يبقى التصعيد قائما مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو إرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محورا رئيسيا في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة. وقال بسشكيان في تدوينة على منصة إكس إن مذكرة التفاهم ستشكل أساسا للعلاقات الخارجية لإيران في المستقبل، ودعا إلى بذل الجهود لإلزام الولايات المتحدة بتنفيذ ما وقعت عليه في المذكرة. وأضاف بسشكيان أن المذكرة كانت ثمرة ما وصفه بالحكمة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن القومي، مؤكدا أنهم جميعا متفقون عليها. الآن إلى أمير جابر في طهران وأبرز التصريحات السياسية والمواقف الصادرة من طهران، لا سيما المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل نحو ساعة من الآن. أمير،
2: نعم محمد، انتهى قبل قليل المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية. إسماعيل بقائي رسميا نفى أي محادثات مع الولايات المتحدة خلال الساعات والأيام المقبلة. قال بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سيتوجه اليوم إلى بغداد للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين، وقال بأن حتى الآن لا يوجد أي تخطيط ل مفاوضات مع الولايات المتحدة. تحدث عن المحادثات الإيرانية العمانية التي تواصلت خلال الأيام الأخيرة بشأن فتح مسار جديد في مضيق هرمز. يبدو إيران تريد فتح مسار واحد لعبور السفن، يتضمن ممرات لدخول وخروج السفن التجارية من هذا المسار، ولكن في نفس السياق يتم إغلاق المسار الإيراني في شمال المضيق، بالإضافة إلى إغلاق الممر الجنوبي الذي يمر عبر المياه العمانية، ويبقى هذا المسار بشكل مؤقت حتى التوصل إلى اتفاق نهائي ما بين طهران وواشنطن حول ملف المضيق، وكذلك الملفات الأخرى العالقة كالملف النووي. وبالتالي يمكن القول بأن إيران رسميا تنفي المفاوضات مع الولايات المتحدة، تقول بأن المفاوضات مع سلطنة عمان جاء

0: قرية وهي تتقدم وتضع اللمسات الأخيرة لفتح مسار جديد لعبور السفن عبر هذا الممر الاستراتيجي والدولي. كذلك إسماعيل بقائي أكد على أن التوصل إلى اتفاق مع مسقط لفتح مسار جديد لا يعني بالضرورة يعني إنهاء الصراع. بالنسبة لما يتعلق بمضيق هرمز، يقول بأن الولايات المتحدة تفرض حصار بحري على الموانئ والسفن الإيرانية، كذلك هناك عدوان أمريكي مستمر على إيران، ولذلك إنهاء هذا الحصار والعدوان لابد أن يأتي قبل فتح المضيق بشكل كامل أمام السفن التجارية التي تريد العبور الآمن من هذا المضيق. محمد، فقط الإشارة، في خلال الشهر الماضي شهر تموز إيران أعلنت عن استهداف أو حوادث أمنية وقعت لأكثر من 30 سفينة تجارية أثناء عبورها من هذا المضيق، وبالتحديد من الممر الجنوبي في مضيق هرمز، إما عبر استهداف
1: شكرا.
0: بالمسيرات الإيرانية أو الصواريخ الإيرانية، أو في اصطدام هذه السفن بالألغام البحرية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. الآن نذهب مباشرة إلى الضفة الغربية لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي من رام الله للتحذير من تفاقم الجوع وتدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة لوزيرة الشؤون الاجتماعية. نتابع.
2: انتظار الخبز إلى مشهد يومي يعود فيه كثير من المواطنين وخاصة الأطفال الذين يصطفون بشكل يومي بدون أي غذاء وبدون أي طحين. واليوم من ناحية الإيواء والسكن، هل يعقل أن يعيش الإنسان 3 سنوات في خيمة؟ 3 سنوات في صيف وشتاء، الأطفال يولدون في هذه الخيام ويعيشون فيها منذ أكثر من 3 سنوات. فأكثر من 1,900,000 نازح يعيشون في هذه الخيام التي تصل درجة حرارتها إلى 45 درجة مئوية، بينما تتراجع حصة الفرد من المياه. نتكلم عن 3 لتر مي للفرد الواحد في اليوم، وحسب معدلات الحد الأدنى للدولية المفروض أن هناك يكون 15 لتر يومياً للإنسان لحتى يبقى على الحياة ويسد حاجاته. وتتراكم في هذه الخيام أكثر من 1,000,000 طن من النفايات الصلبة، والتي تزيد بشكل يومي حوالي 1,500 طن يومياً، والتي تسببت في انتشار القوارض الناجم عن ذلك. طبعاً سجلنا 70,000 إصابة من هذه القوارض منذ هذا العام، حوالي 17,000 إصابة بالعضات. طبعاً 80% من الأطفال من هذه 17,000 حالة، وبالتالي أكثر من يعاني هم أطفال غزة الذين لا ينامون فقط بسبب وقع القصف فقط، بل لا ينامون وهم يواجهون لسعات الحشرات والأفاعي والقوارض. السيدات والسادة، رغم الجهود الدولية والقرارات القرار الصادر عن مجلس الأمن 2803 الذي أقر وقف إطلاق النار وخطة إنهاء الحرب على غزة، فرغم توقف الحرب رسميا ما زلنا أمام تقارير ووقائع وحقائق تكشف حجم الكارثة الإنسانية والتغذوية التي خلفتها الحرب، حيث أن الهشاشة ما زال يعاني منها كافة المجتمع في قطاع غزة. نحتاج يوميا إلى أكثر من 1,000 شاحنة من مساعدات بحيث يكون هناك تغذية للمواد، توفير للمواد الغذائية الأساسية والمواد الإغاثية التي تبقي الناس على الحياة، ولكن الواقع والحقائق تقول أنه لا يتعدى معدل دخول الشاحنات إلى 200 شاحنة يوميا، أي أنه فقط من 20 إلى 25 من حاجة الفرد والإنسان في قطاع غزة تلبى في هذه الأثناء. وأيضا هناك تشديد على المواد الخاصة بالطهي، الغاز الطهي، حيث أننا نشهد تدني رهيب في عدد الشاحنات التي تدخل، حوالي 70 شاحنة شهريا تخدم 2 مليون إنسان في قطاع غزة. إن التقرير الأخير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، والذي أعد بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف

0: جدا من المجاعة. كما أشار التقرير أيضا أن هناك 74 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، 11432 طفل هم في حالة سوء تغذية حاد. واسمحوا لي أقول 11432 طفل، لأنه كل روح طفل لها قيمة. كما أيضا أشار التقرير إلى وجود 24600 امرأة حامل ومرضعة يحتاجن إلى تدخلات غذائية عاجلة. ويؤكد التقرير كذلك أن 83% من السكان فقدوا مصادر دخلهم، وأن غالبية سكان القطاع يعتمدون بصورة بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وبالرغم من التحسن النسبي خلال الأشهر الماضية، عملنا على تقديم في الحكومة الفلسطينية على تقديم طرود غذائية لحوالي 1,500,000 شخص، واستفاد قرابة 700,000 شخص من المساعدات النقدية متعددة الأغراض بالاعتماد على السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتم تغطية خدمات تغذوية ونفسية ودعم نفسي لحوالي 60% من الأطفال دون سن الخامسة في القطاع. طبعا هذا التحسن وهذه التدخلات تعتبر تدخلات بسيطة في ظل الاحتياجات المتفاقمة في القطاع. وبالتأكيد هذا الواقع وهذا التجويع إنما يؤثر فقط على مستقبل الأطفال الذين يعيشون عامهم الثالث في ظل هذه الحرب. فالطفل الذي ولد في بداية العدوان لم يعرف أي حياة طبيعية أو حياة متوازنة، فهو لم يحصل على الحليب ولم يحصل على المكملات الغذائية ولم يتلقى الرعاية الصحية أو التطعيمات الأساسية، وأصبح عرضة للتقزم وأصبح عرضة لتأخر النمو الجسدي والذهني وضعف المناعة، والذي والإعاقات المرتبطة ليست آثار مؤقتة بل آثار تستمر مع الطفل ومع حياته الكاملة، حيث أن هناك 55,000 طفل الآن رصدناهم في وزارة التنمية الاجتماعية إما فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، ولا يزال هناك عدد كبير من الأطفال منفصلين عن ذويهم وبدون مرافق. ولا تقف آثار الكارثة عند الجوع وسوء التغذية، فقد اضطر بعضهم إلى العمل لإعالة أسرهم بعد فقدان مصدر الدخل. أضف إلى ذلك ماذا يعانيه كبار السن في حيث أن بالغة القصوى، وأيضا ما يعانيه الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في عدم قدرتهم على التنقل بين الخيام وبين مراكز الإيواء، وعدم قدرتهم على الحصول على الكراسي المتحركة والعكازات. وأضف إلى ذلك ما تعانيه الأسرة الفلسطينية من تمزق في النسيج الاجتماعي، حيث أننا نرصد حالات كبيرة من مئات الأسر التي لم يتم لم شملها وفصل الأزواج لأشهر وسنوات، وأدى فيها بعض الحالات إلى انهيار العلاقات الأسرية، تاركاً الأطفال يدفعون الثمن الأكبر بفقدان الأمان والاستقرار. ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على قطاع غزة، فيجب الإشارة إلى ما يعانيه الضفة الغربية ولا سيما في شمالها، تشهد تدهوراً متسارعاً نتيجة الاقتحامات المتكررة وعنف المستوطنين والنزوح القسري، حيث أن هناك آلاف الأسر التي مسجلة لدينا في وزارة التنمية الاجتماعية التي تعاني من معدلات بطالة وفقر وتعطيل ووصول.
1: إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا جانباً من المؤتمر الصحفي لوزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون الإغاثة الفلسطينية سماح حمد هذا المؤتمر الصحفي للتحذير من تفاقم الجوع وتدهور الأوضاع الإنسانية التي وصفت بالكارثية في قطاع غزة. وأشارت الوزيرة إلى أن نحو 20 إلى 25% فقط من الحاجات الإنسانية الأساسية لسكان القطاع متوفرة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مرحبا. في مدن الأناضول الأثرية نزور اليوم مكانا رائعا للغاية. نحن الآن في مدينة تنفرد بجغرافية رائعة وبخصوصية لا مثيل لها. إنها مدينة آسوس القديمة وتعرف اليوم باسم بهرام قلعة، وتقع في بلدة أيواجيك في جنب قلعة، بعيدة نوعاً ما عن الأعين شمال إيجي وقبلة جزيرة ليزبوس، وهي الجزيرة المعروفة حالياً بميديلي. ازدادت شهرة آسوس خلال السنوات الأخيرة وازداد زوارها، فعلماء الآثار الأتراك يقومون بالتنقيب هنا منذ أكثر من 30 عاماً، حيث كشفوا عن مواقع أثرية كثيرة في المدينة. سنتعرف معا على مدينة آسوس عن طريق تفحص الآثار الموجودة فيها.
1: تقع آسوس القديمة فوق صخرة بركانية بارتفاع 240 مترا عن سطح البحر، على بعد 17 كيلومترا جنوب أيواجيك في جنق قلعة، على الساحل الشمالي الغربي لخليج إدرميت في قرية بهرام قلعة. يحاول البعض ربطها بمدينة بيداسوس الواقعة على ضفاف جدول ساتينيوس والمذكورة في الإلياذة. عالم الجغرافيا سترابون الذي عاش في العصور القديمة نقل عن ميرسيليوس المعروف بكاندوليس الليدي أن شعب ميثيمنا الذي استوطن جزيرة ميديلي هو من بنى آسوس. من جهة أخرى وبحسب هيلانيكوس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، فإن آسوس يجب أن تعد من مدن أيول. أما بحوث الجغرافيا التاريخية الحديثة فتضعها ضمن حدود منطقة ترواس. استناداً إلى ما رواه هوميروس، فإن السكان المحليين للمنطقة التي ترجع آثارها للعصر البرونزي هم الليجيون، وقد قطنوها قبل الأيوليين.
0: إلى هذا اليوم لا نعرف بالضبط من هم أول شعب قد سكن آسوس، ولكن توجد بحوزتنا بعض المعطيات اللغوية، فمثلاً اسم أسوفا باللوفية والوارد في المصادر القديمة، أو مدينة بيداسوس المعروفة كذلك باسم مدينة ليليج. نعتقد أنها مدن قد تكون مرتبطة بآسوس. خلال التنقيب هنا عثر على قطعة من آنية خزفية ترجع للألفية الثالثة قبل الميلاد، أي للعصر البرونزي المبكر، أي إن استيطان المنطقة بدأ منذ العصر البرونزي. وخلال الألفية الأولى، أي خلال العصر الحديدي في الألفية الأولى قبل الميلاد، بدأت الحياة هنا حوالي القرن الثامن أو القرن السابع، واتخذت شكلها النهائي في الفترة الهلنستية، أي في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، وتواصلت الحياة فيها دون انقطاع تقريباً حتى يومنا هذا. وهذا من الأمور التي تتميز بها مدينة آسوس عن غيرها. في المدن التي زرناها سابقاً رأينا بعضاً من الأبنية الهلنستية، كما رأينا الأبنية الضخمة الرخامية في عصر الإمبراطورية الرومانية، لكننا لن نرى الكثير منها هنا، وذلك لسببين اثنين. الأول إن المدينة أنشئت في العصر الهلنستي بشكل منظم جداً، وكانت قادرة على تلبية احتياجات المدينة بشكل كامل، لدرجة أنها لم تكن تحتاج لأي إضافات خلال العصر الروماني. ثانياً، ومع تطور البحرية في عصر الإمبراطورية الرومانية، باتت السفن قادرة على الإبحار لمسافات أطول، أي يمكن القول إن ميناء آسوس بدأ يفقد أهميته شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت، وبهذا الشكل بدأ عدد السكان يتناقص إلى حد ما. لكن هذا جيد بالنسبة لنا، فأثناء تجولنا في مدينة آسوس سنستطيع وبدون وجود تلك الأبنية الرومانية الرخامية الضخمة رؤية نسيج مدينة هلنستية بشكل واضح للغاية.
1: بعد فترة الإسكندر الأكبر دخلت آسوس بداية تحت سيطرة المملكة السلوقية، ثم في عام 190 قبل الميلاد خضعت لمملكة بيرغامون. ومع دخول مملكة بيرغامون تحت السيطرة الرومانية عام 133 قبل الميلاد بوصية من الملك أتالوس الثالث، أصبحت آسوس أيضاً تحت الحكم الروماني. منذ ذلك الحين اشتهرت المدينة بأراضيها الزراعية الخصبة. بعد الميلاد وإثر زيارة القديس بولس والقديس لوقا لها، ارتقت المدينة إلى درجة القداسة لدى المسيحيين. داخل الأسوار المحيطة بالمدينة القديمة في قرية بهرام قلعة، تتجاوز آثار بداية من العصر القديم ومروراً بالفترتين الرومانية والبيزنطية وفترة بني قراصي والعثمانيين. المعلم الأبرز في أسوس يقع في أعلى نقطة فيها، وهو معبد أثينا المبني على الطراز الدوري. إضافة لهذا الصرح والمكان المقدس، هناك آثار عديدة، منها أسوار من الفترة الكلاسيكية وأغورا وجيمناسيون وبوليتيريون ومسرح وغيرها من نماذج العمارة القديمة، فضلاً عن أبنية من العهد التركي كالمساجد والجسور.
0: خلفي مباشرة تقع ليزبوس التي تحتل مكانة بارزة في العالم القديم والمعروفة اليوم بجزيرة ميديلي، وأمامها مضيق. ترون هنا مدى أهمية مدينة أسوس ومينائها، فهو بشكل ما نقطة هامة لتقاطع السفن القادمة من بحر إيجه والبحر الأسود أو من بحر مرمرة أو البحر الأبيض المتوسط. فمن هنا يمكن الذهاب إلى ليزبوس، ومنها ومن الجزر يمكن الوصول إلى أوروبا. قلنا إننا لا نعرف بالضبط من هم أول من استوطنها، وأشرنا لاحتمال وجود صلة بين أسمائهم وأسماء لوفية، لكننا لم نحصل بعد خلال عمليات التنقيب على معلومات تؤكد صحة ذلك. لكن لا شك لدينا في أن السكان الذين عاشوا هنا في العصر البرونزي خلال الألفية الثانية هم شعوب لوفية. فمن هم؟ هم شعوب الأناضول الأصلية الذين نعرف وجودهم منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. هم الليقيون والبيسيديون والكاريون، جميعهم من الشعوب اللوفية الذين عاشوا هنا نحو عام 1200 قبل الميلاد، كما يذكر في ملحمة الإلياذة. فبعد حرب طروادة حصلت هجرات من اليونان القارية، من التراقيا ومن منطقة البلقان للأناضول، وتمازجت هذه الشعوب معا. نعلم أن الأيوليون جاءوا لهذه المنطقة وسيطروا أولا على جزيرة ليزبوس أي ميدلي، وبعد ذلك جاءوا مما نسميه ترواد أي طروادة، وهي مدينة تاريخية قديمة حيث انتشروا جنوبا ووصلوا تقريبا لإزمير أو سميرنا القديمة.

0: تذكر المصادر القديمة أيضاً أنه في مدينة تروال، وهنا تماماً قطن الليجيون، وهم أيضاً قوم يذكرون كثيراً في المصادر القديمة. إذن اللوفيون والليجيون والأيوليون جميعهم شكلوا شعباً مختلطاً. إذن نعرف أن أسوس في التاريخ المبكر، أي من القرن السادس قبل الميلاد على الأقل، كانت مدينة غنية وقوية جداً. وبما أننا تحدثنا عن جزيرة ليزبوس، ننوه إلى أن الجغرافيا السياسية الحالية قد اقتطعت الجزيرة من هذا البر الرئيسي الذي نشاهده، لكن حين ننظر إلى الخريطة نرى أنه جغرافياً يجب أن تكون الجزر متصلة بهذا البر الرئيسي، أي بالأناضول، ثقافياً على الأقل. ففي ذاك الجزء عاشت شاعرة اسمها صافو واشتهرت هناك. كانت صافو ورفيقاتها آنذاك رائدات الحركة النسوية في العالم. ففي الحضارة اليونانية، وإن لم نلمس ذلك بنفس القوة في الأناضول، كانت توجد فروقات كبيرة بين الرجال والنساء. فمثلاً النساء لا يحق لهن التصويت، ومحرومات من أن يمثلن في أي جهة. لذا صافو ورفيقاتها أسسن هناك شكلاً من أشكال الأكاديمية المخصصة للنساء فقط، حيث كنا يدرسن الشعر والفلسفة.
1: أسوس الواقعة على خريطة بيريريز التي ترجع لعام 2513 باتت في القرنين السابع عشر والثامن عشر وجهة للرحالة المولعين بالاستكشاف. أول بحث شامل حول المدينة أجراه الفرنسي شار تكسييه عام 1835. وضع تكسييه مخططاً شاملاً للمدينة ووثق بالرسومات الأفاريزة ذات المنحوتات النافرة في معبد أثينا. أولى أعمال التنقيب الرسمية بالمدينة كانت عام 1881، وأجراها معهد الآثار الأمريكي. خلال بحوث دامت ثلاث سنوات اكتشفت خلالها آثار هامة، لكن مع نهاية التنقيب تم تقسيم الأجزاء المتبقية من المنحوتات النافرة لمعبد أثينا بين متحف بوسطن للفنون الجميلة ومتحف اسطنبول للآثار. استؤنفت أعمال التنقيب في أسوس عام 1981 على يد عالم الآثار البروفيسور أوميد سردار أوغلو لغاية وفاته عام 2005. بين عامي 1989 و2004 ترأس التنقيب في مقابر أسوس ريتشارد ستوبري من جامعة مونستر، فيما استمر التنقيب في معبد أثينا والمقبرة الغربية والآغورا والمسرح والأكروبول برئاسة أوميد سردار أوغلو. وبعد وفاة سردار أوغلو عام 2005 تولى الأستاذ الدكتور نور الدين أصلان من جامعة جنة القلعة في 18 من مارس رئاسة عمليات التنقيب، والذي ما زال يواصل مهامه.

الحياة الحضارية في أسوس تطورت على السفح الجنوبي الممتد من شرفة المعبد في الأكروبول نزولاً باتجاه البحر. بنيت المستوطنة على صخرة بركانية ترتفع بشكل حاد بدءاً من البحر، وفي أعلى منطقة فيها يقع الأكروبوليس، حيث يعتبر المعبد المهيب للآلهة أثينا أقدم وأهم المعالم فيه، ويرجع تاريخه للقرن السادس قبل الميلاد. الحرم المقدس المحيط بالمعبد، وهو في ذات الوقت بمنزلة شرفة، محاط بأسوار التيمينوس أي الفناء المقدس. تحيط بالمدينة أسوار بطول نحو 3200 متر، يصل ارتفاع بعضها إلى 3 أمتار، ويملأ الفراغات بين حجارتها المقطوعة بشكل منتظم الحصى والتراب. في العصور القديمة، ولا سيما في المستوطنات المشيدة على السفوح، استخدمت أدية كيسما كخطة دفاعية، وهي بناء سور داخلي ضمن السور الرئيسي، إما بسبب التضاريس أو لتقسيم الأرض، وهذا ما نراه في أسوس. وإن كانت طريقة بناء أسوار المدينة تدل على إضافات وترميمات ترجع لفترات مختلفة، فإنها مشيدة بتقنية البناء متعدد الأضلاع والزوايا. أسوار بعض الشرفات بنيت في القرن الخامس قبل

0: البلاد بكتل مستطيلة منتظمة، أما الجدران المبنية بشكل متساوي الأضلاع فربما ترجع للقرن الرابع قبل الميلاد. في الأسوار ثلاث بوابات رئيسية للدخول والخروج، البوابتان الشرقية والغربية مبنيتان على شكل حرف L باللاتينية لأغراض دفاعية. عند هاتين البوابتين يكون العدو مكشوفاً لاستهدافه من أعلى السور أو من الزاوية المحصنة. على جانبي البوابة الغربية المهيبة تقع أبراج تحميها، ولا تزال موجودة بارتفاع 18 متراً، أي ما يقارب ارتفاعها الأصلي.
1: لو أني جئت قبل حوالي 2500 عام إلى هنا إلى الجيمناسيون لكنت سأدخل هكذا تماماً من الباب. جيمناسيون أسوس صغير جداً، وهو مكان التدريب ومكان الاجتماع، لكن لم يتبقى منه الشيء الكثير، لكن يبقى هاماً للغاية، وتنبع أهميته من أن أشهر فلاسفة العالم القديم أرسطوطاليس، أو كما نسميه بالفيلسوف أرسطو، عاش ودرس هنا لمدة 3 سنوات. كيف جاء أرسطو إلى هنا؟ وهو من أثينا القديمة كما نعلم جميعاً. مدينة أسوس كانت في القرن 6 قبل الميلاد تحت حكم ليديا، ولاحقاً وحين هزم الفرس الليديين بسطوا سيطرتهم على المنطقة لتشهد بعض التطور حينها، لكن حين انتصر اليونانيون على الفرس في معارك بحرية مثل سيلاميس وبيلاتيا وبرييني، دخلت المنطقة مرة أخرى تحت السيطرة اليونانية. إيبولوس الذي كان مصرفياً بسط نفوذه على هذا المكان هنا. كان لدى إيبولوس عبد عقيم يعمل عنده في أملاكه يدعى هيرمياس، وقد أرسله إيبولوس إلى أثينا لدراسة الفلسفة، وهناك التقى هيرمياس بأرسطو، أي في أثينا. بعد ذلك توفي إيبولوس وفاة طبيعية، أو وفق بعض المصادر قتل على يد عبده هيرمياس. بالنتيجة سيطر هيرمياس على هذا المكان، وعلى الفور دعا أرسطو إلى هنا وزوجه ابنة عمه، حيث درس أرسطو الفلسفة في هذا المكان لمدة 3 سنوات. وهناك أيضاً كليانثس، وهو فيلسوف شهير من أسوس، عاش أيضاً في نفس الوقت تقريباً في القرن الرابع قبل الميلاد. توجه من هنا إلى أثينا لدراسة الفلسفة الرواقية مع زينون. ذهب كليانثس إلى أثينا، لكن ولأنه كان من عائلة فقيرة ويحتاج للمال، كان يحضر الدروس في النهار ويعمل في الليل، فكان ينقل الماء ويعمل حمالاً. لذلك وخصوصاً بعد أن اشتهر وذاع صيته بكونه فيلسوفاً ويعمل ليلاً، أطلق عليه هيراكليس ألقابا منها الحمار. اليوم بشكل مجحف نستخدم كلمة حمار بمعنى سيء، لكنها في العالم القديم كانت تستخدم لوصف الشخص المجد والحمال وذي الفائدة، أي قد أطلق هذا الاسم على كليانثس للثناء عليه. قلنا إنه درس هناك الرواقية، لكن ما هي الرواقية التي تثير حولها الكثير من الفضول؟ مؤسسها هو زينون، والرواقية بطبيعة الحال هي تيار فلسفي يعني العيش مع الطبيعة والاقتراب منها بشكل أكثر، هدفها هو إسعاد الناس، ولتحقيق هذه السعادة يجب عدم الاستسلام للمتعة وللخوف من الألم وعدم الوقوع في أسرها، والعيش بما يلائم الطبيعة، فيجب العيش بهدي العقل والتحلي بالفضيلة. هؤلاء الرواقيون وخلافاً لفلسفة سقراط وأفلاطون التي صاغاها فيما بينهما وسط مناخ أكاديمي في تلك الحقبة ولم يشركا فيها عامة الناس كثيراً، كان الرواقيون وبدل الاجتماع في مكان منفصل يسمى أكاديمية يجتمعون في الأغورا التي يرتادها الجميع، أي في مركز المدينة، ويشاركون الناس فلسفتهم ومعرفتهم. لم يبقى الكثير من الجيمنازيوم اليوم كما نشاهد، فبوابة المدخل ملفتة للغاية. في الوسط تماماً في الأسفل هناك صهريج كبير للتزود بالمياه بالطبع، والذي تشاهدونه الآن، لكن لاحقاً وفي العصر البيزنطي لحقت أضرار بهذا المكان فبنيت كنيسة هنا، لكنها لا تبدو بوضوح لعدم اكتمال التنقيب.

0: المعالم المهيبة التي تصادفنا كلما تقدمنا في المنحدر الجنوبي هي الأغورا بأروقتها متعددة الطوابق. شمال الأغورا البالغ طولها 150 متراً وعرضها 60 متراً يقع رواق من الطراز الدوري بطول 111 متراً ونصف وعرض 12 متراً. في الجنوب يوجد رواق يتيح الدخول للأغورا والخروج منها، صمم بثلاثة طوابق مع فرق المستوى. في الطابق الأوسط للرواق يوجد 13 دكاناً، وفي قبوه صهريجان، كما عثر على أماكن وصفت بأنها غرف للاستحمام.
1: نحن في أغورا أسوس، مدينة أسوس، وكما ذكرت سابقاً مدينة حافظت على شخصيتها وهويتها الهلنستية. ففي عصر الإمبراطورية الرومانية لم تشيد أبنية ضخمة في جميع أرجائها، لذلك ربما الذين يزورونها اليوم قد يعتقدون أنهم لن يروا فيها الشيء الكثير، ولكن رؤية مثل هذا النسيج الحضري الهلنستي البكر فرصة لا تتاح دائما، وهو نمط مشابه نوعا ما لما رأيناه في برياني في سابق الأيام. المدن التي تأسست في العصر الهلنستي شيدت وفق مخطط هايبوتونيك أو المخطط الشبكي، أما أسوس فلم تبنى كذلك، بل بنيت بشكل يتوافق مع التضاريس الموجودة في المنطقة، وهو في الواقع إنجاز عظيم جدا، لأن أسوس تقع على سفح شديد الانحدار. في الأغورا هناك بوليتيريون، لكنه ليس كمباني المجالس التي اعتدنا رؤيتها، فليس فيه مقاعد حجرية بل مقاعد خشبية. المساحة الواسعة للأغورا في مدينة أسوس تنتهي بمعبد في الغرب، ولا نعرف لأي إله أو إلهة نذر هذا المعبد، لكن أثينا هي الإلهة الراعية للمدينة، ويوجد لها معبد بالفعل، وهذا معروف. في الشمال هناك استوا، وفي الجنوب واحد آخر. ما هو الاستوا؟ هي مساحة مسقوفة، أي رواق. لو كنا هنا في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد لكنا سنرى الأغورا الرائعة والمهيبة إلى أبعد الحدود، لكن اليوم يمكننا أن نشعر بذلك.
0: في الطرف الغربي للأغورا توجد دكاكين بنيت في العصر الهلنستي، وأمامها يوجد معبد أغورا والذي يرجع لنفس الفترة. في الطرف الغربي للرواق اكتشف نصب بني خلال الفترة الرومانية، ويشير نقشه الموجود الآن في متحف بوسطن للفنون الجميلة في أمريكا إلى أن سكان أسوس شيدوا هذا النصب التذكاري لكاليس ثينيس ابن هيفايستو جينيس، تقديراً منهم للخدمات التي أسداها للمدينة. لاحقاً تحول المبنى إلى كنيسة، ولا يعرف بدقة المخطط الأصلي لبنائه. في نهاية الرواق الشمالي الشرقي للأغورا يقع مبنى البوليتيريون الذي يرجع للفترة الهلنستية، المشيد بشكل مربع بطول 20 وعرض 20 متراً، والذي كان مسقوفاً وينعقد فيه مجلس المدينة. وأمام المبنى هناك قواعد لتماثيل نصبت لكبار الشخصيات التي خدمت المدينة، فيما عثر بجوارها على أماكن يمكن تعريفها بأنها غرف أرشيف.
1: أسوس في العصور الهلنستية عاشت عصرها الذهبي، لكن وفي العصر الروماني وكما ذكرت في البداية ومع فقدان الميناء أهميته تناقص عدد سكانها بعض الشيء. في الواقع فإن هذا الميناء قد استخدم حتى عهدا قريبا جدا، استخدم حتى الأربعينيات أو الخمسينيات، والذي فيه مستودعات كبيرة، لكن للأسف ونتيجة سقوط صخرة كبيرة بات الميناء مغلقا حاليا، ولمنع سقوط الصخور تجري عملية تنظيف كبيرة لمنطقة الميناء الآن، وقد أعلن مكان الميناء منطقة منكوبة. بالطبع يجب فعل ذلك، لكن هذا أيضا سيتسبب وللأسف في فقدان المناظر الطبيعية الرائعة لأسوس ولتضاريسها. أرسطو من أشهر الفلاسفة في العالم القديم، وقد جاء وعاش هنا في العصر الهلنستي، وبالمثل وفي القرن الأول للميلاد استضافت أسوس شخصية في غاية الأهمية

وهو القديس بولس المعروف بسانت بول، والذي يعرف بأنه الشخصية الأساسية التي نشرت المسيحية. جاء إلى أسوس وزارها، ولهذا السبب فإن مدينة أسوس العريقة كانت مدينة قد شهدت انتشار المسيحية باكراً. المبنى الذي أقف فيه الآن هو في الحقيقة مبنى مثير للاهتمام جداً، ويدعى سينودوكيون، ولا نراه في كل مكان. يمكننا ترجمة الكلمة بدار ضيافة أو النزل، وقد بني في القرن الخامس الميلادي. جرت أعمال التنقيب هنا، وعثر على العديد من الغرف كما ترون، وهناك أماكن استخدمت مطابخ، وعثر على ورشات عمل، وخصوصاً ورشات خياطة وجلود. وهناك سهرج ماء أيضاً، وعند الزاوية تماماً بني شابيل. ماذا تعني شابيل؟ أي كنيسة صغيرة، وهي تذكرنا بالمانسيو أو دار الضيافة الحكومية في مضيق دوشمي. هذا ليس دار ضيافة حكومية بالطبع، لكنه نموذج قديم لنزل أو لدار ضيافة كما تسمى. إذن في القرن الخامس للميلاد كان يأتي إلى هذا المكان زوار هامون جداً، ولهذا وجب إنشاؤه.

أسوس مدينة شاسعة، وأشهر مبانيها هو بالطبع معبد أثينا الموجود فيها. وإلى أن نراكم في مدن جديدة وآثار قديمة، إلى اللقاء.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

إسطنبول، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات قريبا دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال إن الهجوم الأمريكي على إيران الذي ألغي مؤقتا كان سيصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن قرار إيقافه جاء بطلب من الوسطاء ومن إيران نفسها وفق تعبيره. في المقابل أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي أن بلاده لا تجري حالياً محادثات مع واشنطن، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وأضاف باقائي أن التوصل إلى اتفاق مع عمان لا يكفي لإعادة فتح المضيق، لافتاً إلى أن أي تغيير لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط مرتفعات علي طاهر في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمع جنوبي البلاد، وأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات في منطقة المشاع بين بلدتي مجدلزون والمنصوري في قضاء صور، كما سمع دوي انفجار في بلدة حداثة تزامنا مع انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في المنطقة. أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي مالادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وتدمير إمدادات طبية منقذة للحياة. وقال مالادينوف إن الغارات جاءت رغم جهود مكثفة للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية بغزة على خارطة طريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أن تحقيق سلام دائم مهمة صعبة لكنها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها في ظل تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة. وأضافت أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تعتبر الضفة الغربية جبهة قابلة للانفجار. أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجيل 2256 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون خلال شهر يوليو الفائت. وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء شهدت مقتل 7 فلسطينيين ومحاولة إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة وهدم 165 منشأة فلسطينية. أعلن مسؤولون روس مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت مناطق ومنشآت داخل روسيا. وقال القائم بأعمال حاكم منطقة بيلغورود إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة قرب ملعب للأطفال، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. وفي منطقة سامارا أعلنت السلطات أن مسيرات أوكرانية هاجمت مستودعاً لشركة وايلد بيرز، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابات. أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان. ودعا حاكم الولاية الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إلى تقديم المساعدة مع اتساع رقعة الحرائق. وقال إن النيران دمرت نحو 600 مبنى وامتدت على أكثر من 5,000 فدان في منطقة سبوكان، وأضاف أنه لم تسجل أي وفيات أو إصابات حتى الآن. نهاية الموجز، في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في هذه الحلقة الاتفاق النفطي الموقع بين تركيا والعراق لنقل النفط عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين. ويهدف الاتفاق الذي وقعته شركة خطوط الأنابيب ونقل النفط التركية بوتاش مع شركة تسويق النفط العراقية سومو وشركة نفط الشمال العراقية إلى ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. فما أهمية هذا الاتفاق للبلدين؟ وهل يمكن أن يتحول الخط مستقبلاً إلى مسار بديل في ظل أزمة مضيق هرمز؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، لكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا العرض.

0: أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية غزوان المصري، وكذلك من بغداد الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أبدأ معك هنا، أهلا بكما في البداية. أبدأ معك هنا سيد غزوان، هذا الاتفاق الذي شهدنا توقيعه البارحة، أنت طرحت سؤالا في مقال لك عن من يملك النفط، ليس هو هذا السؤال في عالمنا الحالي أو في الآونة الأخيرة، بل من يمتلك طريقا للوصول إلى الأسواق العالمية. ما الذي يعنيه هذا التساؤل في ظل هذه الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والعراق؟
1: أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام، حقيقة هذا الموضوع مهم جدا، والاتفاقية التي تمت في أنقرة تعتبر اتفاقية تاريخية، هي تحويل العلاقة بنقل النفط من العراق إلى الأسواق الأوروبية إلى شراكة استراتيجية، شراكة بين العراق وتركيا، وهذه الاتفاقية هي امتداد لهذه الاتفاقية. نعم، كان من يملك النفط هم الشركات أو هم الدول التي تملك النفط، تملك ثروة

0: كبيرة جدا، لكن الآن من ينقل الطاقة بشكل آمن وبدون أي إشكالات هو الذي يستطيع أن يتحكم بسعر الطاقة ويتحكم في نقل الطاقة. الآن تركيا تعتبر هي المعبر الأساسي، ليس حاليا وإنما عبر التاريخ، عبر خط الحرير هي الخط الأساسي لنقل البضائع ونقل المواد الأساسية إلى القارة الأوروبية. والآن أصبحت الآن وبعد هرمز أصبحت الآن تركيا وسوريا والعراق هذه المعابر الآن أصبحت نقطة التقاء لإيصال الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي وأيضا للمحافظة على سوق النفط العالمي وسوق الطاقة العالمي. فالآن وجدنا أهمية هذه الاتفاقية، فجاءت هذه الاتفاقية بوقت أنا برأيي يعتبر وقت حساس جدا بسبب بعض القلاقل التي تشهدها منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز.
1: نسأل الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، العراق يمتلك منافذ تصدير عدة متعددة، يعني فما القيمة التي يوفرها هذا المسار التركي الجديد مقارنة بالمنافذ الجنوبية للعراق في هذه المرحلة بطبيعة الحال؟
2: شكرا جزيلا سيدة العزيزة، تحياتي لحضرتك، للضيف الكريم، إلى مشاهدينا الأكارم. طبعا يعني العراق يمتلك المنفذ الرئيسي عن طريق البصرة، وكان جل صادرات النفطية عن طريق مضيق هرمز، يصدر أكثر من 3,300,000، وطاقة التصديرية تصل تقريبا إلى 4,000,000 من البصرة. لكن ما فائدة هذا المنفذ إذا كان المضيق مغلق؟ وما فائدة هذا المنفذ إذا كانوا أصدقائنا الاثنين الأمريكان من جهة والإيرانيين من جهة، أحدهما يسمح للعبور الناقلات والآخر يعيدها من حيث أتت إلى البصرة؟ فأصبح عديم الجدوى في ظل تصاعد هذا الصراع غير المنتهي. يعني لحد هذه اللحظة احنا ما نعرف متى تتجدد هذه الحرب ومتى تتوقف هذه الحرب. لحد هذه اللحظة أنا أعتقد أنه يعني لا تزال تقديرات غير معلومة. بالتالي العراق يجب أن يبحث عن المنافذ الأخرى. كان لديه اتفاق طويل الأمد منذ عام 1974 عندما وقع الاتفاقية مع الحكومة التركية آنذاك لنقل 1.5 مليون برميل عبر ميناء جيهان. هذا الخط تعرض إلى أضرار أبان العصابات الإرهابية عندما احتلت المحافظات الغربية، وتعرض تقريبا 50 كيلو إلى أضرار، وقبلها أيضا تعرض إلى مافيات عصابات سرقة النفط أيضا كانت مستولية وعملت بثقوف وأصبح خارج الخدمة. الآن التوقيع هذا الاتفاق مهم بالنسبة للعراق. هذا الخط أنا تقديري يمثل الرئة الأساسية للعراق وللاقتصاد العراقي، لأنه اليوم إحنا عندنا أزمة سيولة.
1: يعني هل هذا الاتفاق هو يرفع الطاقة التصديرية للعراق أم أنه فقط يقتصر على استيعاب الطاقة المعطلة والتي عطلت بطبيعة الحال بسبب مضيق هرمز؟ يعني هذا الاتفاق هو لمدة عام، هل هو فقط لاستيعاب هذه الطاقة التصديرية أم أنه يمكن أن يبنى عليه في مراحل لاحقة؟
2: لا، أنا أعتقد أنه زيارة السيد رئيس الوزراء وإعلانه أنه سيزود تركيا بمليون برميل، وفضلا عن 1.5 مليون اللي ممكن أن تصدر، أنا أعتقد أنه بدأ يبحث عن منافذ أخرى لتصدير النفط. بالمناسبة أنا تقديري أنه مضيق هرمز لن يستقر ولن تستقر الملاحة فيه حتى وإن انتهت الحرب. ربما احنا لحد الآن ما نعرف مآلات الحرب لمن الغلبة، ربما يتم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وستفرض الأتاوات على عبور الناقلات واللي حصلت خلال الأشهر الماضية، ربما أنه ستستمر وربما أنه ستصعد، فيصبح كلفة النفط اللي مار عن طريق مضيق هرمز أنا أعتقد أنه ربما تكون تكاليف عالية. العراق بعد الحرب الروسية الأوكرانية بدأ يتجه إلى أسواق أوروبا، خاصة بعد العقوبات اللي فرضت على النفط الروسي المتجه إلى دول أوروبا، وذهاب روسيا إلى استحواذ الأسواق اللي موجودة في جنوب شرق آسيا خاصة في الصين والهند اللي كان العراق مورد أساسي إلهم. فبدأ يبحث عن منافذ في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي أنا أعتقد أن جيهان أفضل الخطوط الناقلة للنفط، وأعتقد أنه يعني هذا الخط آمن طيلة الـ50 سنة الماضية، كان هو أأمن الخطوط وأفضل الخطوط الناقلة للنفط حتى

0: من البصرة.
1: طيب نسأل سيد غزوان،
0: أعتقد أنه للشراكة استراتيجية،
1: هذه الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والعراق هل يمكن أن تتوسع بشكل أكبر في ظل ما نشهده من أزمة في مضيق هرمز، وكما تفضل سيد الدكتور عبد الرحمن بأن هذه الأزمة ربما تستمر لفترة أطول حتى وإن انتهت الحرب؟ هنا نسأل عن دور تركيا وما تطرحه اليوم للأسواق العالمية، هل يمكن أن تصبح تركيا مركزا أوسع لنقل ربما النفط من الخليج إلى أوروبا؟
2: يعني الآن السؤال الذي يدور بأذهن كل رجال أعمال وأيضا المسؤولين الاقتصاديين في أي دولة، أنا كيف أستطيع أن أأمن المعابر الدولية، كيف تكون آمنة، كيف تكون رخيصة، كيف تكون سريعة. فلذلك الآن ليس فقط هو خط نقل البترول عبر الأنابيب، وإنما هناك أيضا خط التنمية، خط التنمية الذي سيربط الخليج بالعراق بتركيا بدول الأوروبية، وأيضا هناك معبر نصيبين للقامشلي. قبل أسبوع كان هناك وفد كبير من سوريا للحدود وتم توقيع اتفاقية لافتتاح هذا المعبر بأسرع وقت، لأن هذا المعبر أيضا يوفر الوقت ويوفر الجهد، وأيضا هو معبر آمن للوصول إلى دول الخليج. إذا نحن نتحدث اليوم ليس عن نقل النفط فقط إلى دول العالم، بل نتحدث اليوم عن شراكة استراتيجية ليس بين تركيا والعراق فقط، وإنما بين دول الخليج والعراق وتركيا وأوروبا. فلذلك الآن نعتقد أن كل هذه الفعاليات وكل هذه الاتفاقيات تصب بشيء واحد، كيف نستطيع أن نصل إلى نصل دول الخليج بالاتحاد الأوروبي، وهذا ما تم التوقيع الاتفاقيات عليه. أما الاتفاقية لمدة سنة هي فقط لإرساء اتفاقية طويلة الأجل، فلذلك وقعت لمدة سنة لأنهم الآن بحاجة بشكل عاجل أن يصدر النفط العراقي للتوازن في أسعار الطاقة العالمية. فلذلك أنا أعتقد أن ليس هذه الاتفاقيات الاستراتيجية هي فقط في عبور الطاقة، وإنما هي لمسائل أخرى اقتصادية تجارية استثمارية واستثمارات آمنة، وأيضا الأمن، أمن الطاقة وطاقة الرياح وطاقة والمياه أيضا، وأيضا عدد أنواع من الاتفاقيات. كل هذه الاتفاقيات هي لاستقرار المنطقة. ما حدث في مضيق هرمز جعل أن كل الدول الآن تدق جرس الإنذار، وخاصة تركيا والعراق وسوريا، هذه الدول مع الاتحاد الأوروبي. فلذلك الآن الخط الآمن عبر التاريخ، عندما كانت الفرس والروم يتصارعون كان خط التجارة من اليمن إلى إلى إلى بلاد الشام إلى أوروبا هو كان الخط الآمن، والآن عاد هذا الخط مرة ثانية ليكون هو الخط الآمن. فلذلك الآن المنطقة بحاجة إلى جهود مشتركة والجلوس على طاولة واحدة حتى يستطيعوا أن يحلوا مشاكلهم أولا، ثانيا يؤمنوا الأمن المنطقة والأمن الطاقة وأمن نقل الوظائف. وكل رجال الأعمال الآن والشركات تنتظر من الحكومات تفعيل هذه الاتفاقيات بأسرع وقت حتى يكون طرق التجارة آمنة بشكل كامل.
1: هنا يطرح سؤال آخر أيضا دكتور عبد الرحمن، هل يمكن للنقل البري أن يعوض النقل البحري سواء في الطاقة أو في التجارة؟
0: يعني أنا أعتقد بالطاقة لا يمكن تعويضه، لأنه يعني الآن العراق جرب أنه ينقل النفط الخام من النفط الأسود الثقيل من حديثة إلى بانياس، 160 ألف برميل تحتاج لها 5000 صهريج حتى ينقل هذه الكمية طبعا، وهذه تحتاج إلى أسطول كبير من الـ من الـ من الـ من الحوضيات أو من الناقلات للشاحنات حتى تستمر في عملية. فإحنا بينما بالنقل البحري الناقلة الواحدة تستوعب مليونين أو مليون ونصف برميل، وبالتالي يعني إحنا نحتاج إلى الحجوم الكبيرة. من يعني الآن ممكن العراق استخدمها كجزء لحل الأزمة باعتبار أنه يمر بضائقة مالية شديدة، لكن أنا أعتقد أنه لا، توسيع الأنابيب وبناء شبكة من الأنابيب هي الحل الأسلم. وتم الاتفاق في زيارة السيد رئيس الوزراء إلى واشنطن بإعادة تجديد وتأهيل وبناء خط حديثة بانياس اللي تصدير مليونين برميل وربما يرتفع إلى مليونين ونصف برميل لاحقا، فلا يمكن الاستعاضة. أما بالنسبة إلى تجارة السلعية فأعتقد أنه ممكن أن تغطي هذا الأمر، وخاصة أنه حاجة الأسواق

0: الأسواق ليست مثل حاجة للسلع، ليست مثل حاجتها للنفط الموجود. وشهدنا الآن توسع كبير في تجارة الترانزيت عبر العراق في هذه الأزمة باتجاه من تركيا باتجاه دول جنوب بدول الخليج العربي. فأعتقد أنه هذه الحركة تختلف عن حركة النفط. نعم.
1: طيب سيد غزوان، بالنسبة لتركيا اليوم، هل هذا الاتفاق ربما يمثل أيضا بادرة لتوسيع نقل الطاقة ليس فقط فيما يتعلق بالنفط؟ سمعنا عن مشاريع ربما في المراحل اللاحقة خصوصا مع أزمة مضيق هرمز لنقل أيضا الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى أوروبا عبر تركيا بدلا من إسرائيل التي كانت مطروحة على الطاولة كأيضا ممر للطاقة لأوروبا عن طريق موانئ حيفا وغيرها. هل يمكن لتركيا أن تفرض نفسها فيما يتعلق بالبنية التحتية التي الآن تقوم بتطويرها في مجال الطاقة بديلا عن إسرائيل التي يمكن أن تتخوف دول الخليج من الذهاب نحوها؟
2: يعني أول، نحن نتحدث عن أرضية موجودة. العلاقات التجارية بين تركيا وبين العراق تجاوز 17 مليار دولار العام الماضي. تجاوزت المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في العراق 1100 مشروع بقيمة 37 مليار دولار. إذا نحن نتحدث ليس عن نقل طاقة، ليس عن طرق لنقل الطاقة فقط، نتحدث عن شراكة استراتيجية بين العراق وبين تركيا. فهذه العلاقة ليست وليدة اليوم، وإنما أكبر مستثمر في العقارات هم رجال أعمال العراقيين الذي يملك أكثر من 50,000 وحدة سكنية في تركيا، فهن رقم واحد في الاستثمار العقاري في تركيا، وأيضا هم رقم واحد في التجارة مع تركيا بين الدول العربية والخامس على دول العالم. إذا نحن نتحدث عن بنية تجارية عميقة بين العراق وبين تركيا، هذه العلاقة ستتطور بشكل كبير جدا في ملفات أخرى، ملفات نقل الطاقة وتوليد الطاقة. والآن شركة تركية لأول مرة تدخل إلى كركوك إلى وتأخذ حصة في استخراج الطاقة. إذن تركيا الآن ليست هي شريك في نقل الطاقة، وإنما شريك حقيقي في استخراج الطاقة وبثها وإرسالها إلى دول العالم. إذن تركيا تحرص بشكل كبير جدا على الطرق التجارية الآمنة، وهذه ليست وليدة اليوم. فإسرائيل وما طرح بخط الهند، الآن خط التنمية هو خط طبيعي لعلاقات تجارية عبر التاريخ بين هذه الدول.
1: والأهم من ذلك النقطة التي طرحتها أن تركيا انتقلت من مرحلة نقل النفط إلى المشاركة في إنتاجه عن طريق الاستثمارات التي تقوم بها في حقول النفط. عن هذه النقطة،
2: يعني تجارة مشتركة هي، يعني بين الشركات التركية وبين الشركات العراقية.
1: صحيح.
2: فلذلك الآن هذا العمق الاستراتيجي لا يمكن فصله بخطوط نقل جديدة، هي عادت إلى طبيعتها، بل هذه الاتفاقيات ستقوي العلاقة التي بنيت الاستراتيجية بين العراق وبين تركيا.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، هذه العلاقة المتطورة والمتنامية ما بين أنقرة وبغداد كيف تؤثر الآن على الثقة في الحكومة العراقية من ناحية الاستثمارات وتشجيع الاستثمار داخل العراق في ما يتعلق بالنفط وأيضا في المجالات الأخرى؟
0: يعني أنا أعتقد أنه ما عرض السيد رئيس الوزراء في لقائه مع السيد رئيس الجمهورية التركي ودعوته ودعوة الشركات التركية للدخول في استثمارات، واستجابة السيد رئيس الجمهورية السيد أردوغان بأنه سيكون شريك أساسي في طريق التنمية وستعمل الشركات التركية في إنجاز مشروع طريق التنمية، أنا أعتقد أنه هذا أهم وأبرز علامة لتطوير الشراكة. بالمناسبة الشركات التركية دخلت للعراق منذ عام 2004 أو 2005 ودخلت في مجالات مختلفة. الآن كثير من المعامل والمصانع التركية فتحت لها فروع في محافظات عراقية مختلفة، وكذلك استثمار في القطاع العقاري، وكثير من المشاريع الآن اللي موجودة في بغداد والمحافظات أنجزتها الشركات التركية. فهو مثل ما أشار الضيف الكريم السيد غزوان، هو ليست وليدة اليوم، وإنما هي في تطور مستمر ومتنامي، وتركيا شريك أساسي للاقتصاد العراقي، هي ثاني مورد للسلع والبضائع اللي موجودة في السوق. وأنا أذكر في عام 2004 تم دراسة الذوق العراقي، ذوق المستهلك العراقي.

0: يكون مناسب. وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء أعلن وتبنى أنه هو سيحل كل المشاكل التي ستصادف المستثمرين يعني الأجانب بشكل عام والعرب وبما فيهم الأتراك. فأعتقد أنه سنشهد صفحة جديدة، سيكون لرجال الأعمال الأتراك وللحكومة التركية دور كبير في تطوير ونهضة الاقتصاد العراقي.
1: وهذا ما تبدو عليه الحكومة الجديدة في العراق، حيث تتبنى نهجا اقتصاديا جديدا. سيد غزوان، هل هذا الاتفاق لمدة عام إذا ما نجح في تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، هل يمكن أن يفتح المجال أيضا لدول أخرى لكي تتخذ من تركيا أيضا مسارا بديلا لتصدير النفط؟
2: يعني الآن حاليا تماما المملكة العربية السعودية وقطر والكويت يتباحثوا مع تركيا، والعلاقات الآن السعودية التركية تطورت بشكل كبير جدا لهذا المجال، لأن هناك الآن عندنا إشكالية ليس في الخليج فقط وإنما في البحر الأحمر. فلذلك الآن البديل التاريخي والبديل الوحيد هو عبور الطاقة عبر تركيا، وتركيا الآن هي البنية التحتية جاهزة، نقل الطاقة جاهزة، ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط جاهز. فنحن لا نبني الآن بنية تحتية جديدة، وإنما تركيا الآن جاهزة لتكون معبر للبضائع من الاتحاد الأوروبي إلى إلى إلى الخليج ومن الخليج إلى الاتحاد الأوروبي. وليس هذا فقط، حتى البضائع الصينية وبضائع شرق آسيا ممكن أن تمر أيضا عبر البر أو عبر السكك الحديدية. وهناك عدة مشاريع، عندنا مشروع خط الحجاز الذي تم توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لنقل البضائع إلى دول الخليج، وعندنا أيضا ذكرت لك قبل قليل معبر نصيبين الذي سيكون له أثر كبير جدا، وخاصة أن تركيا عملت على البحر الأسود ميناء في مدينة طرابزون. فإذا البضائع ستنتقل من طرابزون إلى القامشلي، نصيبين قامشلي، ومن ثم إلى العراق وإلى دول الخليج، فاختصرت المسافة بشكل كبير جدا. وأيضا دخول الشركة التركية إلى كركوك لاستخراج النفط، وتوقيع اتفاقية الآن مد تركيا بمليون برميل من النفط. كل هذه مؤشرات أن العلاقة الاستراتيجية التي تنوي تركيا إقامتها مع العراق قد ترسخت، والبنية التحتية جاهزة، تحتاج الآن فقط إلى تفعيلها بشكل كبير جدا. نعم، أنا شاهدت الشاحنات التي تفضل بها ضيفنا الكريم التي تنقل النفط من العراق إلى بانياس، لكن هذه يعني تحتاج إلى جهود كبيرة جدا وفيها مخاطر كبيرة جدا. أما تركيا عندما نقوم بمد هذه الأنابيب تكون بشكل آمن إلى ميناء جيهان. أيضا نحن نتحدث عن غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، لا جربت إسرائيل وجربت مصر أن يعملوا اتفاقيات مع اليونان وأن يعملوا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لنقل الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، لم تنجح ولا مشروع. لابد من استقرار سوريا. لذلك الآن عندما نسألون لماذا الآن سوريا تستقر بهذه السرعة، لماذا الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني في سوريا بهذه السرعة؟ لكي يكون هناك خط آمن لنقل البضائع من الخليج ومن العراق إلى تركيا ومن تركيا إلى دول،
1: وهو ما سيغير موازين الطاقة في العالم ربما بشكل كبير.
2: يعني هذا الآن المنظور الذي كل المحللين الاقتصاديين ينظروا إلى، أن الآن أصبحت تركيا وأصبحت منطقة الشرق الأوسط، سوريا والعراق والأردن، هي البوابة الأساسية لنقل الطاقة ونقل البضائع وشركات استراتيجية.
1: دكتور عبد الرحمن، في دقيقة إذا سمحت، ما هي التحديات أمام هذا الاتفاق ما بين تركيا والعراق، وهل يمكن أن يمدد لأكثر من عام؟
0: أكيد، يعني الحكومة العراقية ستسعى جاهدة لعقد اتفاق جديد مع الحكومة التركية طويل الأمد مثل ما أشار الضيف الكريم. هو حقيقة امتداد للاتفاقات السابقة، ربما تتغير بعض الشروط. أعتقد أن التحديات، إحنا نسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية مو إلى 750 ألف برميل وإنما إلى مليونين أو مليونين ونصف برميل، فيحتاج إلى تجديد الخط ربما من حديثة إلى بيجي ثم إلى فيش خابور. أعتقد مسألة التمويل راح تكون هو التحدي الأهم. أما الجانب الأمني فأعتقد أن المنطقة الآن آمنة، والحكومتين أعتقد أنه داعمة لهذا المشروع، فلم يكن لم نواجه تحدي سوى التحدي التمويل، وأعتقد أنه هذا ممكن أن يتجاوز. بودي أن أضيف على ما ذكر الأستاذ غزوان، مشروع طريق التنمية يتضمن طريق البري وطريق السككي و خط لنقل النفط من ميناء الموانئ البصرة إلى تركيا، وهذا يكون لدول الخليج، وأيضا خط لنقل

0: نقل الغاز
1: نعم
0: القطري من الميناء الفاو إلى تركيا، وكذلك خط لنقل الإنترنت. فأعتقد أنه هناك تفكير بتوسيع آفاق التعاون عبر تركيا، وهي تركيا
1: نعم
0: ليست اليوم وإنما منذ أمد
1: شكرا
0: طويل هي عقدة لنقل الغاز من الشرق إلى الغرب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في شؤون الطاقة، كنت معنا من بغداد.
0: شكرا.
1: كذلك الشكر موصول لك سيد غزوان المصري، الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ في مزارة ديلفالو، إحدى أقدم مدن صقلية الجزيرة الواقعة وسط البحر الأبيض المتوسط، هناك شخص يستعد للغوص. استعداداته محكمة جداً. يجب أن تكون تجهيزاته واقية من أرض المياه وشر المخلوقات العدوانية وخطر الصخور الحادة. اسمه أنطونيو وهو غواص محترف. يغوص الشاب كل يوم وقت الظهيرة في البحر ويقضي بضع ساعات في الأعماق. رغم استبداله الرمح بحربة صيد، ما زال يمارس تقليداً ورثه عن أسلافه. لكن بالنسبة إلى أبيه، لا يكفيه أن يكون ابنه محترفاً كي يكون مطمئناً عليه.
1: أين أخوك الأكبر؟ أموت قلقاً عليه في كل مرة يذهب إلى البحر ولا يعود. تأخرنا، كفاه ما يفعله لا يصح.
2: تعرف مدى ولعه بالبحر، لذا تغاضى أرجوك.
1: إذن أسيأتي بعد قليل؟
2: إنه ينسى كل شيء حينما يذهب إلى البحر، أرجوك كن متفهما.
0: على أنطونيو توخي الحذر، فأعداد أسماك البارون تزايدت بسرعة في السنوات الأخيرة وباتت كابوس الصيادين في البحر الأبيض المتوسط. هذه السمكة قد تهاجم أي كائن حي تراه، في حين تعجز الأسماك الأخرى عن اصطيادها. جانب الحظ الصياد الشاب اليوم أيضاً، ولعل شراهة أسماك البالون هي سبب عودته خالي الوفاض منذ مدة طويلة. يبدو أن والد أنطونيو لا يثق بأن ابنه سيصطاد السمك، لذا خرج للتسوق لشراء لوازم قائمة العشاء.

0: لمطعمه الأقدم في مزارة.
1: نيكولا، هلا أعطيتني هذه من فضلك؟ إنها سمكة الشفنين البحري.
0: حسنا،
1: وضع لي بعضا من البرموني.
0: حسنا. يتوجه بيدرو ساردو إلى سوق السمك الموجود منذ تأسيس مزارة دي الفالو.
1: هلا أعطيتني هذه أيضا؟ نعد هذه دون طهو، مذاقها رائع جدا.
0: منذ 50 عاما يختار بيده جميع الأسماك التي سيعدها.
1: أوه، القريدس رائع جدا اليوم. هيا يا نيكولا، أعطني من هذه أيضا.
0: وهذا بالضبط سبب شهرة مطعمه وأعظم أسراره كطاهن. إنه خبير في أنواع السمك.
1: يؤكل هذا نيئا.
2: حسنا، كما تريد.
1: جيد جدا.
2: هل نظرت؟
1: سأخذ قليلا من القريدس أيضا.
0: حسنا.
1: أعطني من هذا أيضا.
0: حسنا.
1: أوه، انظر إلى هذه.
3: بالفعل
1: إنها رائعة، جميلة جدا، إنها رائعة. هذه رائعة لطبق من الكسكس. جيد جدا. كم ثمنها؟
3: 15 يورو.
1: باهظة جدا.
3: ليست باهظة إطلاقا.
1: خفض السعر قليلا.
3: لا يمكن. كم كيلوغراما تريد؟
1: زنها وسنرى.
0: يعرف بيدرو ساردو جيدا نوع السمك الذي سيشتريه وثمنه. في غضون ذلك وعلى بعد كيلومترات شمال شرقي صقلية تجري صفقة بيع أخرى في بلدة كوسيف الأوكرانية.
4: مرحبا، كنت مرا من هنا. غزفكم جميل جدا، أعمالكم رائعة، لكن تلك الجرة استرعت انتباهي تحديدا. زخارفها مختلفة عن زخارف الأعمال الأخرى.
5: بالطبع، الجمع بين عناصر لم تجمع من قبل أمر مثير للاهتمام. أعتقد أن خزف هوتسول المعروف لدينا بحاجة إلى أن يتطور، بيد أن استخدام زخارف هوتسول التقليدية فقط لم يعد برأيي مثيرا للاهتمام. بوصفي أمثل الجيل الجديد، أريد شيئا جديدا، ولدي أفكار جديدة يمكنك رؤيتها عن قرب.
4: نعم، أود ذلك.
5: بالطبع، تفضل، اقترب منها. يمكنك معاينة زخارفها وطريقة رسمها من كثب. أترى الخطوط؟
4: هنا استخدمت تقنية ليست خاصة بمنطقتنا.
5: صحيح.
4: تبدعين أعمالا رائعة.
5: شكرا لك.
4: أنت ناجحة جدا.
5: شكرا.
4: أهنئك على ذلك. لدي سؤال لو سمحت، ما سعر هذه الجرة؟
5: إنها ليست للبيع، إنها من أوائل أعمالي ولست مستعدة لبيعها بعد.
4: إذن
5: للأسف لست مستعدة.
4: أرجو لك مزيدا من الإلهام.
5: شكرا لك.
4: إلى اللقاء.
5: طاب يومك.
0: باكورة أعمال الفنان تتمتع دائما بمكانة خاصة لديه. يبدو أنها لن تبيع تلك الجرة.

0: لنتعرف إلى تيريسا تروست، إنها أصغر فنانة خزف في عائلة تروست.
1: هل انتهيت؟
2: نعم.
1: لحظة واحدة، الآن سنقوم بهذا معا. أمسكي من هنا وحاولي ترقيق العجينة، هذا ممكن؟ لهذا السبب
2: حسنا.
1: عليك الوقوف هنا. هل أنت مستعدة؟ تعالي إلى هنا.
0: لا تنظروا إلى كونها محترفة، فهي ستظل متدربة في ورشة أبيها دائما.
1: اجعليها عريضة قليلا. هل لا دفعت باتجاهي أكثر؟ هكذا تماما، كي يتبلور الشكل. تماما صحيح، أحسنتي أحسنتي. ببطء، توقفي توقفي. هذا جيد، رائع، واصلي، هكذا جيد.
0: هناك موضوع تود تيريسا الحديث عنه مع والدها، لكنها لم تتشجع بعد. إنها ترغب في زيارة الموطن الأم للخزف تركيا كي توسع آفاقها، فإن تعلمت زخارف جديدة من ثقافة أخرى ستكسب مكانة خاصة في هذه الصنعة.
1: ببطء، جيد، حسنا.
0: بعد التجفيف والشي والتمليس يأتي دور الطلاء، وهي مهمة تتعاون تيريسا

0: سامع والدتها هيرينا على إنجازها.
1: مرحبا.
2: مرحبا، كيف حالك؟
1: أنا بخير، خذي القاعدة.
2: حسنا،
1: هل سترسمين عليها؟
2: فلننهي هاتين الاثنتين.
1: حسنا حسنا، أصنع قطعة تشبه قطعتك، ستضفين عليها لمستك الخاصة كعادتك دائما.
2: هذا ما أشعر به.
1: هل انتهى عملك؟
3: نعم، وأنتما؟
1: نحن أيضا أوشك.
3: أتجربين زخارف جديدة كالعادة؟
2: نعم أجرب.
3: وأنا أنهيت عملي، سأغسل يدي وأنتظركما، اتفقنا؟
1: حسنا، انتهينا تقريبا،
2: بقي القليل.
1: ألم تخبري والدك بشأني رغبتك في السفر إلى تركيا بعد؟ أود أن أعرف.
2: لا، كنا نعمل.
1: أتوقع أن يوافق.
2: هذا ما أمله أيضا.
1: آمل ذلك.
2: وأنا أيضا.
0: بينما يساور تيريسا القلق بشأن الحصول على موافقة والدها على السفر، لا يزال بيدرو قلقا على ابنه الذي لم يعد من البحر في مزار ديلفالو. عند ذكر صقلية، فإن قصص المافيا هي أول ما يتبادر إلى الذهن. فهذه الجزيرة الشهيرة ألهمت فرانسيس بورد كوبولا فيلمه المشهور عالميا العراب. لكن بيدرو لا يخشى تورط ابنه مع المافيا، بل يخشى عليه البحر، وهو الخوف الذي بدأ لديه عام 1970 في شهر فبراير، حيث كان برفقة 9 أشخاص في قارب صيد تقاذفته الأمواج. لكن جميع محاولات إنقاذ المركب من العاصفة باءت بالفشل، ولم ينجو من الركاب 10 إلا واحد، بيدرو ساردو.
4: بيدرو، مرحبا. كيف حالك؟ كيف عائلتك؟
5: بخير، وأنت؟
4: لا بأس.
5: إذن أنت بخير. كنت أنظر إلى البحر دون أن أقترب. هذا حالي منذ أن نجوت من الفاجعة المعلومة قبل 50 عاما. أنظر من بعيد.
4: حسنا، تفعل. كيف حالك؟
5: لا بأس، أتحسن لكن ببطء. بالأمس كانت ذكرى وفاة زوجتي، مرت 4 سنوات.
4: أنت لا تبحر، أليس كذلك؟
5: لم أبحر قط منذ وقوعي تلك الفاجعة.
4: هكذا
5: أشعر بكرب شديد حين أتذكر الشبان القتلى، ولا أستطيع تمالك دموعي.
4: نعم،
5: كنت الناجي الوحيد، الجميع ماتوا. كان الأمر رهيبا، لم يبقى أحد.
4: قوي قلبك.
5: نعم، سأحاول شيئا فشيئا.
4: نعم.
5: أنظر إلى البحر من بعيد، للحق أتجنب حتى غمس قدمي في
4: البحر. معك حق،
5: ما عسى ينفع.
4: نعم بيدرو، للأسف الحياة صعبة جدا لأبعد الحدود. من صبر ظفر، من يصبر يظفر دائما.
5: كنت دائما الصبر لكنني لم أظفر قط.
4: إنها طبائع الأمور. هيا إلى اللقاء.
5: أنت
4: ذاهب؟ هناك أعمال علي إتمامها.
5: حسنا، بلغ تحياتي لزوجتك وأولادك.
4: أنت أيضا بلغ عائلتك سلامي.
0: في ذلك اليوم المشؤوم، بينما كان يصارع الأمواج العاتية، شاهد غرق رفاقه 9 دون حول ولا قوة. وحين وصلت فرق الإنقاذ، وبينما كان بيدرو قد شارف على الهلاك، قطع على نفسه عهدا أنه لن يبحر مرة ثانية أبدا. من ناحية أخرى، يصعب العيش بعيداً عن البحر في هذه المدينة الساحلية، لذا فإن وفاء بيدرو بوعده صعب جداً. عودة إلى بلدة كوسيف الصغيرة الواقعة على سفوح جبل كاربات، جاءت تيريسا إلى المتحف مجدداً لمشاهدة الأعمال الخزفية التاريخية. إنها دائمة التردد على المتحف، لذا فهي تعرف مديره حق المعرفة.
6: عزيزتي تيريسا،
2: طاب يومك سيد
6: يوري. هل استرعت زخارف خزف كوسيف اهتمامك مجددا؟
2: وهل يمكنني المرور من هنا دون زيارة المتحف؟
6: الزخارف تسترعى الانتباه جدا، يمكن استلهام الكثير منها، لكن يمكنك العثور على معلومات عنها من الانترنت ايضا. لماذا لا تبحثي فيه؟
2: يجب رؤيتها رأي العين بكل تفاصيلها وخطوطها، لا يمكن تكرارها وتفويت رؤيتها، فكلما نظرت تراها بشكل مختلف.
0: كوسيف اشتهرت عبر التاريخ باعتبارها من أكبر مراكز إنتاج الخزف في شرق أوروبا، وبمرور الزمن تحولت حرفة صناعة الخزف إلى صنعة تقليدية، حيث أبدع فنانو كوسيف أعمالاً باهرة بزخارفها ونقوشها الخاصة. وعبر القرون أصبحت كوسيف تلبي حاجة كثير من الدول الأوروبية من الخزف،

0: وخصوصاً دولها الشرقية. أما سر نجاح صناعة الخزف بجانب الفنون اليدوية الأخرى فيكمن في تحول الحرفة إلى تقليد متوارث جيلاً بعد آخر. وتريسا فنانة تمثل الجيل الشاب. دمجت تريسا الخزف التقليدي بفنون ثقافات وحضارات مختلفة، وبذلك شكلت أسلوباً خاصاً بها. إنها تؤمن أن التراث سيستمر ليس بتكراره بحذافيره، بل بتقديمه بحلة مختلفة. في مخيلتها زخارف جديدة، خطوط جديدة وألوان جديدة.
1: ماذا تفعلين؟
2: أهلاً عزيزتي، إني أرسم. أين كنت؟ لقد تأخرت.
1: ذهبت إلى المتحف.
2: وماذا رأيت؟ أريني. جميل جداً.
1: وأيضاً هذا وهذا، إنها زخارف عادية.
2: لكن هذه الزنابق جميلة.
1: نعم.
2: وهذه أيضاً جميلة.
1: ولكنها متشابهة.
2: وماذا تتوقعين؟ بالطبع متشابهة.
1: أريد رؤية أشياء مختلفة. لو أجد زخارف جديدة.
0: تطلع تريسا والدتها على زخارف استوحتها من أعمال تقليدية، لكن النماذج التي تراها في كوسيف لم تعد تروي ظمأها.
3: هل يمكنك جلب هذا اللوح الخشبي ووضعه هنا؟ انظري إلى هذا، رائع. ها هي.
2: جميل جدا.
3: يبدو متينا.
2: تريسا انظري، أليست هذه الزخارف جديدة؟
1: لا، أريد أشياء جديدة.
3: أشياء مثل ماذا؟
1: لا أعرف، مؤخرا شاهدت على الإنترنت نماذج من الخزف التركي، كانت أعمالا زخارفها جميلة جدا، مثلا خزف إزنيق وتشانك كالي.
3: لكن الخزف هناك يشبه خزفنا.
1: يشبهه نعم.
0: تستجمع شجاعتها هذه المرة لتخبر والدها بعزمها السفر إلى تركيا.
1: أرغب كثيرا في السفر إلى تركيا، أود رؤية كل شيء بنفسي. يا ليت بإمكاني الذهاب إلى هناك.
3: إلى تركيا؟
1: نعم، إنها تسترع انتباهي.
3: حسنا، ولكن كيف؟ أهذا ممكن؟
1: ولم لا؟
3: لا أدري.
1: أرغب بذلك بشدة.
2: الذهاب والمعاينة عن قرب.
1: نعم، ولكن تعلمين؟ لدينا عمل كثير.
2: سنرى، علنا نجد طريقة.
1: ولكن كيف ذلك؟
2: قد نقنع والدك بشكل ما.
1: آمل هذا.
0: رغبة تريسا بالذهاب إلى تركيا كانت مفاجئة لوالدها. العمل بالصلصال طريقة جيدة للتفكير والاسترخاء، وهكذا يحاول والدها تمديد شعوره بالتوتر. مثل هذه الرحلة تعني تكبدهم نفقات إضافية، كما أنها قد تعرقل أعمالهم. ولكن إذا لم يسمح لابنته بالسفر سيعوق تطورها الفني، وقد تلوم تريسا والدها على ذلك في المستقبل. وهناك أيضاً أب آخر قلق على ابنه. أنطونيو يشبه أباه في شبابه، شاب يعشق البحر، لكن هذا التعلق هو أكبر مخاوف بيدرو. عمر هذا المبنى 200 عام، ويقع في مزارة التي أنشئت قبل 1500 عام، وهو مطعم سمك منذ نصف قرن. مع حلول المساء لاح أنطونيو أخيراً في أفق الزقاق. عاد صفر اليدين. ربما لم يكن أجداد أنطونيو محفوظين بحياسة حربات الصيد، لكن لابد أنهم كانوا يصطادون سمكاً أكثر من أنطونيو.
4: مرحباً أبي.
5: مرحباً.
4: كيف حالك؟ لم أصطاد فكان ذلك صعباً.
5: إياك أن تتأخر إلى هذه الدرجة ثانية، فقد قلقت.
4: الطريق مزدحم.
5: حسناً، هيا بدل ملابسك، لدينا عمل.
0: مهما بلغوا من العمر، الأولاد دائماً أطفال في نظر والديهم. تعابير قلق بيدرو تدل على أن أنطونيو لم يكبر بسهولة.
4: أبي، ماذا سنفعل الآن؟
5: أنت جهز هذه الأسماك، فليس لدي وقت لأفعل ذلك. علي النظر إلى الهاتف، هناك الكثير من الحجوزات أيضاً. استلم، هيا، اتفقنا؟ حسناً. ديانا.
6: نعم.
5: أود أن أسألك، ما أخبار الحلوى؟
6: جاهزة تقريباً، ستجهز في 5 دقائق.
5: هل تعدين حلوى بالفواكه؟
6: نعم، بالفواكه والكريمة.
5: لو صنعت لي تشيز كيك أيضاً.
6: سأجهزها.
5: حسناً.
6: لا عليك،
5: اذهبي إلى عملك.

0: وهنا مطبخ لابي دولا. يدير بيدرو هذا المطعم الجميل مع ابنته وابنه.
1: هل استطعت اليوم أنطونيو؟
2: لا، لم يكن الطقس ملائما البتة.
1: قلق والدي عليك بشدة كما تعلم.
0: أما ديانا فتعد الحلويات في المطبخ. في هذه الأثناء تخبر أنطونيو بمدى قلق والده عليه.
1: أنطونيو، كن أكثر انتباهاً. تعرف مدى قلق أبي حين تذهب إلى البحر. ينتابه خوف عظيم حين تتأخر.
2: لكنه كان يصطاد بطريقة مختلفة، كان يبحر بالقارب. أما أنا فأمارس الرياضة.
1: أعرف، لكن هكذا هم الآباء والأمهات.
2: صحيح، لكنني لا أطيق الابتعاد عن البحر. قد أتأخر أحياناً، هذا وارد.
1: كن أكثر حذراً، هذا كل ما أقوله.
2: أنا أشبه جدي. كان جدي صياداً محترفاً.
1: نعم، أعرف.
0: كاسيتا، حلوى إيطالية تشتهر في صقلية. تحضر بأن يوضع بين طبقات من الكعك الإسفنجي المبللة جبن الريكوتا الكريمي والمحليات. لكن شوق الشقيقين وأبيهم ليس لحلوى الكاسيتا، بل لأمهم التي توفيت في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات.
2: أهذا كل ما أعددته من أجل عيد الفصح؟
1: سأعد التشيز كيك أيضاً. يمكننا صنع الكاسيتا على طريقة أمي، ما رأيك؟
2: نعم، أوافقك الرأي. فلنعد الكاسيتا أيضاً، عليك ذلك بالتأكيد.
1: فلنستدعي شقيقتينا، سيكون هناك عمل كثير. هناك الكثير من الحجوزات كما تعلم.
2: حسناً، سوف تساعدانا.
1: سأتصل بهما غداً. حسناً.
0: تقرر ديانا طلب العون من شقيقتيها، لكن السبب الحقيقي لاستدعائها لهما هو إدخال ولو نزر يسير من البهجة على قلب أبيها، فهو متلهف لرؤية ابنتيه المقيمتين منذ مدة طويلة خارج المدينة.
2: الجزء المسحوق كما كانت تعده أمي.
1: سأجهز صبغات الألوان بعد قليل.
2: للصبغة كنا نستخدم، هل تذكرين؟
1: نعم نعم بالطبع. لنضع التوت والفراولة.
2: أو الفراولة فقط.
1: يمكنها أن تكون بديلة للتشيز كيك، ما رأيك؟
2: ما هذا؟
1: صلصة الفراولة المركزة، سأستخدمها هكذا، ما رأيك؟
2: تبدو رائعة.
0: أدار بيدرو المطعم لفترة طويلة مع زوجته، وهو الآن يشعر بوحدة كبيرة منذ وفاتها. يعتقد أن الوقت قد حان ليسلم المطعم لشخص آخر، فقد بلغ من العمر 80. بدأ أوائل الزبائن التوافد على المطعم، بينما الجميع مهتم بعمله.
3: هل أساعدك في الاختيار؟
4: نعم.
3: حسناً.
0: المطبخ الإيطالي غني جداً، وفيه الكثير من المذاقات المتعددة.
3: أتريدون من المقبلات؟
5: سأتناول الوجبة الرئيسية مباشرة.
3: وأنت السيدة الصغيرة،
4: لماذا تنصحنا؟
3: هناك طبق خاص بنا يدعى بيتولا، معكرونة مصنوعة يدوياً مع خرشوف وقريدس وأخطبوط وفستق أخضر وجبن. أو لدينا طبق معكرونة بالقريدس والطماطم وبيض التونة، ومعكرونة بالبربوني، هو سمك بربوني بلا حسك وطماطم وصنوبر وشمرة.
0: تاريخياً عرفت إيطاليا بمطبخين متميزين، مطبخ الطبقة الغنية وهو كوتشينا ريكا، ومطبخ الطبقة الفقيرة وهو كوتشينا بوفيرو. بعد عصر النهضة ومع بروز الطبقة الوسطى توحد المطبخان وشكل المطبخ الإيطالي الغني المعروف.
3: أنطونيو، هناك طلبية الطاولة رقم 2، 4 كارابتشيو، وطبق بيتولا، وطبق معكرونة بالقريدس، سيعدها جياكونو، أهذا واضح؟
0: أياً كانت ثقافتكم، ستجدون في إيطاليا حتماً مأكولات تلائم أذواقكم، ولن تجوعوا إطلاقاً. وكحاله دائماً يقضي بيدرو ليلته بسكينة ممزوجة بحزن. أما في كوسيف فتبدأ تيريسا يومها مفعمة بالحزن.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير يا حلوتي.
0: ماذا تفعلين؟
1: أختار مسودات الزخارف، ما رأيك؟ فكرت بهذه، فكرت في جعلها متصالبة. أعجبني اثنان من هذه.
0: يمكننا الاختيار، أن أختار ما يلائم شجرة الحياة.
1: يمكننا أيضاً تنفيذ أشكال مختلفة. أعجبتني بعض زخارف مجموعتك. هذه هي.
0: نعم،
1: يمكننا استخدام بعضها.
0: إذن أنا سأذهب إلى الدكان.
1: حقا؟
0: نعم، بالمناسبة أين أبي؟
2: تساعد تيريسا والدتها، لكنها في الأثناء تفكر في القرار الذي سيتخذه والدها.
0: هل يمكنك تذكير أبي بما تحدثنا عنه بالأمس؟
1: موضوع تركيا؟
0: نعم.
1: حسنا، سنحل الأمر، لا عليك.
0: حسنا، اتفقنا، أنا ذاهبة الآن.
1: حسنا عزيزتي، إلى اللقاء.

0: قبل خروجها لا تهمل تيريسا التعريج على والدها.
1: مرحبا أبي.
2: أهلا ابنتي، إلى أين تذهبين؟
1: إلى الدكان.
2: أيمكنك أن تمري على جدك وتحضري لي القطع المتبقية؟
1: حسنا.
2: هناك شيء آخر أيضا، يريدون 4 من أطباق تقديم الجبن، أيمكنك أن تحصي الأطباق هناك؟
1: حسنا.
2: لنبع الأطباق في الدكان، وإن كان هناك نقص سأصنع المزيد.
1: حسنا، سأفعل ذلك.
2: إذن إلى اللقاء.
1: حسنا، إلى اللقاء.
2: انتبهي لنفسك.
0: حينما كانت تيريسا طفلة في الثالثة، وما إن بدأت بإمساك القلم حتى شرعت بالرسم. أمها كانت فنانة خزف، كانت معلمتها الأولى، فتتلمذت على يديها حتى عمر 16، وواصلت تعليمها على يد جدتها لودميلا، خريجة معهد كوسيف للفنون وإحدى فنانات الخزف المشهورات.
3: مرحبا عزيزي.
2: مرحبا.
3: لقد اخترت زخارف للطلبية.
2: نعم.
3: كم سنختار؟
2: 30.
3: حسنا، اخترت هذه.
2: خيرا فعلا.
3: كما أنني أخذت بعضا من رسومات تيريسا، ها هي.
2: هل اخترتما موضوعا للطلبية؟
3: نعم نعم، اخترنا.
2: حسنا.
3: حددته مع تيريسا، لقد عرجت علي وهي ترجو منك إعادة التفكير بشأن سفرها
2: إلى تركيا؟
3: نعم.
2: كيف تسافر إلى تركيا وبانتظارنا كل هذا العمل؟ أليس هناك وقت آخر لذلك؟ من سيرسم تصميم الزخارف؟ هكذا سيطول العمل أسبوعاً إضافياً.
3: سيتباطأ العمل بالتأكيد، لكن مع ذلك فكر، علنا نجد سبيلاً.
2: أي سبيل؟
0: لا يبدو والدها إيغور مرحباً بالفكرة، فهناك الكثير من العمل وهناك طلبيات يجب إنجازها في موعدها.
2: حسناً، سأفكر، لكنني حالياً غير موافق، ربما لاحقاً. لو أنهينا هذه الطلبية لكان في وسعها السفر، لكن حالياً لا أسمح بذلك.
3: مع ذلك فكر.
2: حسناً.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

19 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر الأحد، وميلادينوف يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على مسار خطة ترامب. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وينسف ويفجر عادة من المنازل والمنشآت. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين أو عمان لتأمين مضيق هرمز. اتساع حرائق الغابات يجبر ولاية واشنطن الأمريكية على إعلان حالة الطوارئ وإجلاء عشرات الآلاف من مدينة سبوكان.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة بحي الرمال غربي المدينة، وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف استهدف شقة غربي مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على جباليا. أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وقال ميلادينوف إن الغارات جاءت رغم جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة طريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة. وقالت الخارجية التركية إن إسرائيل أثبتت مجددا أنها لا تملك إرادة حقيقية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، وأضافت أن المجزرة الأخيرة في قطاع غزة جاءت عقب الاتفاق على خريطة طريق لتنفيذ خطة السلام، وأكدت أن هدف نتنياهو هو تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومنع إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. ودعت الدول الداعمة للسلام إلى العمل بروح المسؤولية المشتركة لحماية القانون الدولي والقيم الإنسانية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد ليضعنا في صورة آخر التطورات في القطاع. تفضل محمد.
1: يعني في آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، نقل إصابتين من مدينة خان يونس جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال المتمركزة في داخل المنطقة الصفراء اتجاه خيام النازحين، إضافة إلى عمليات القصف وعمليات النسف والتدمير التي تقوم بها آليات الاحتلال في المناطق الشرقية لقطاع غزة داخل المنطقة الصفراء، وعمليات نقر الركام تلك المنازل وعمليات الهدم المستمرة. ما جرى الليلة يوم أمس هو يعتبر أكبر عمليات خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المدة الماضية منذ أكتوبر العام الماضي، حيث بلغت غارات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاستهدافات أكثر من 11 غارة، خلفت أكثر من 20 شهيدا كان آخرهم صباح هذا اليوم متأثرا بجراحه جيش الاحتلال الإسرائيلي. قتل خلال الشهر الماضي 156 فلسطينيا، وهو يعد الرقم الأكبر أو العدد الأكبر من أعداد الشهداء الذين استشهدوا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء 1250 شهيدا إضافة إلى 4000 جريح. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يقوم بعمليات القتل والنسف والتدمير وعمليات الضغط على السكان داخل قطاع غزة. عمليات الاستهدافات لم تطل فقط المواطنين، طالت إمدادات الدواء وإمدادات صحية داخل قطاع غزة، في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المواد الطبية إلى داخل قطاع غزة.
0: نعم محمد، أشكرك جزيلا على كل التفاصيل. محمد أحمد كنت معنا من غزة. معنا الآن من رام الله معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الإغاثة الفلسطينية الدكتورة سماح حمد. معالي الوزيرة مرحبا بكم.

0: تم الحديث عن كارثة غير مسبوقة في غزة، برأيكم ما المؤشر الأخطر اليوم؟ الجوع أم انهيار المنظومة الصحية أم النزوح؟ كيف نصف الوضع الإنساني اليوم في غزة معالي الوزيرة؟
1: شكرا أخت مديحة. طبعا بالتأكيد الوضع في قطاع غزة اليوم هو للأسف وضع يزداد تدهورا. أصبح يعني المنظر أمام شاشات الكاميرات وأمام العالم وكأنه منظر اعتاد أن يرى الجوع المستمر في قطاع غزة. للأسف يعني القتل مستمر والجوع يزداد صعوبة. الآن نحن نتحدث عن واقع مرير متعلق بتكلفة الغذاء في القطاع، نتكلم عن تزايد رهيب جدا بالمواد الغذائية. أصبحت الأسرة الفلسطينية لا تستطيع أن تحصل على وجبة واحدة في اليوم، يعني تكلفتها تزيد عن 50 دولار للأسرة، وهذا مبلغ كبير على عدد كبير من الأسر. حوالي 95% من سكان القطاع أصبح بالنسبة لهم توفير وجبة غذائية واحدة تعتبر عملية صعبة ومعقدة. أيضا في ظل هذه الأوضاع وصعوبة إدخال المواد الغذائية، تم إطلاق تقرير أممي مؤخرا يحذر من أن القطاع سيتعرضون لحالة مجاعة حادة. هم الآن في مرحلة الثالثة من التقسيم لهذه المجاعة لهذا التصنيف، وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC وبالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الغذاء العالمية ومؤسسات أممية. طبعا العدد الأكبر من المتضررين هم الأطفال، يعني عندما نتحدث عن الأطفال نتحدث عن آلاف الأطفال، حوالي 12 ألف طفل هم يعتبروا الآن في حالة انعدام تغذية حاد. ماذا يعني هذا التصنيف أو هذه النتائج؟ أن هؤلاء الأطفال أصلا تعرضهم للتقزم باقي حياتهم، أو من خلال تعرضهم يعني أصبحوا بحالة إعاقة وأمراض مزمنة بسبب دخولهم لمرحلة المستوى الأخير من المجاعة.
0: نعم معالي الوزيرة دكتورة السماح، بعد كل الإدانات الدولية التي تابعناها، برأيك ما الذي ينقص عمليا لإنقاذ غزة؟
1: أصبح الآن الوضع بحاجة إلى توقف تماما لهذه الإجراءات من الاحتلال. يجب أن يكون هناك فتح مباشر للحواجز، بأن تدخل المواد والشاحنات إلى القطاع. يعني منذ القرار الأممي 2803 والذي كان من المتوقع أن يكون هناك توقف للحرب وإدخال للمساعدات الإنسانية، ولكن ما حدث حقيقة هو تراجع في المواد الغذائية التي تدخل القطاع، خاصة عندما نتكلم عن المكملات الغذائية للأطفال، عندما نتكلم مكملات غذائية للمرضعات والنساء الحوامل، مما أدى إلى تدهور شديد جدا. نحن نتكلم عن حالة من 3 سنوات تراكمية، وليس اليوم بدأت الحرب أو اليوم بدأت حالة التجويع. فبالتالي بعد 3 سنوات من حالة التجويع أصبح هناك الوضع تراكمي، وهو بحاجة شديدة إلى تحرك مجتمعي قوي لإدخال هذه المساعدات. يعني ما يتلقاه المواطن في قطاع غزة هو 20-25 من احتياجه، وهذا متراكم من آخر 3 سنوات.
0: يعني أكثر من نقص
1: الإيوائي في القطاع. يعني
0: أكثر من نقص، يعني أكثر من مشكل نقص المساعدات، هناك مشكل في آلية إدخال هذه المساعدات. معالي الوزيرة، هل تشعرون بأن المجتمع الدولي انتقل من البحث عن وقف الحرب إلى مجرد إدارة الأزمة الإنسانية في غزة؟ ما الرسالة التي يجب توجيهها في هذا الصدد؟
1: يعني لا يمكن لأي أسرة أن تعيش 3 سنوات داخل خيمة. يعني الأسر الفلسطينية في قطاع غزة منذ 3 سنوات وهي تعيش في خيمة، يعني مرق حوالي 3 فصول من الصيف، درجة الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وشتاءان فقدنا خلالهم أطفال ماتوا من البرد، والآن نحن في العام الثالث وهذه الأسر ما زالت تعيش في خيم مهترئة، خيم لا تقيها من القوارض، لا تقيها من للأسف هناك حوالي أعداد كبيرة جدا من القوارض التي أثرت على 70

0: ألف حالة سجلت منذ بداية هذا العام من العض أو أمراض جلدية، وطبعا 80% من هذه الأعداد هي في صفوف الأطفال والنساء، وبالتالي العالم يرى هذه الكوارث التي تتراكم التي تتزايد، ولا يكون هناك تحرك حقيقي لإيقاف هذه المعاناة المستمرة منذ 3 سنوات.
1: طيب، هل لدى الحكومة الفلسطينية خطة؟ ما الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الإنسانية معالي الوزيرة؟
0: طبعا من خلال عملنا، من خلال كوادرنا الميدانية كحكومة فلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإغاثة، وأيضا بالعمل مع المؤسسات الأممية، نركز بشكل رئيسي على دعم الأسر، خاصة الأسر التي ترأسها نساء، الأسر التي لديها أطفال، بحيث أنه يتم توفير دعم غذائي لها. يعني حاولنا أن نقدم طرود غذائية تقريبا منذ بداية العام، وصلت لحوالي عدد من الأسر، تصل هذه الأرقام إلى 100 ألف أسرة منذ بداية العام، إضافة إلى 700 ألف مواطن استفادوا من الدعم النقدي، معظمهم طبعا من النساء والأطفال. نحاول من خلال الدفع الإلكتروني أيضا أن يكون توفير لهم، ولكن في ظل تزايد الأسعار وفي ظل عدم إدخال مساعدات، يعني شح المواد، يكون هناك صعوبة على هذه الأسر في التعامل مع توفير احتياجاتها. هناك نقص شديد في الطحين، نعمل مع منظمة الغذاء العالمية في توفير الطحين. للأسف تم إغلاق كثير من التكايا والمطابخ بسبب عدم توفر المواد الغذائية، نعمل مع هذه المؤسسات محاولة لدعمها، وأيضا من خلال كوادرنا وكوادر المؤسسات نقوم بالدعم النفسي للأطفال. نتحدث عن كارثة نفسية كبيرة جدا على الأطفال، الذي يعاني الجوع ويعاني هول وتأثير هذه الحرب المستمرة حتى يومنا هذا.
1: إذا توقف إطلاق النار غدا، ما الأولوية الأولى في غزة؟
0: طبعا الأولوية الأولى هي إدخال كميات كبيرة من المواد الغذائية، خاصة مكملات الغذاء للأطفال، يجب أن تدخل بكميات كبيرة، يجب أن تستهدف الأطفال الأعمار تحت 5 سنوات، لأن هم هدول أكثر فئة الآن يعانون من تأثير كبير جدا من التجويع وسوء التغذية. أيضا يجب أن يكون هناك إدخال للأدوية، يعني عندما نتكلم عن المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، هناك نقص شحيح جدا في الأدوية المزمنة لهم، أيضا نقص شديد في المواد المساندة، يعني عندما نتكلم عن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكون هناك أولوية لإدخال هذه المواد، الأطراف أيضا للأطفال. يعني الأولويات كثيرة، ولكن في حالة طبعا كان هناك ضغط وإدخال وزيادة عدد الشاحنات، يجب أن تركز على المواد الغذائية ومكملات الأطفال. مكملات الغذائية.
1: امتداد الأزمة الإنسانية من غزة إلى الضفة معالي الوزيرة، في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، كيف تصفون الوضع اليوم هناك؟ كيف تنظرون وتتابعون
0: طبعا
1: الوضع؟
0: طبعا الوضع الميداني في الضفة أيضا وضع صعب جدا، يعني من خلال زياراتنا ومن خلال كوادرنا أيضا الميدانية رصدنا عدد كبير من الأسر التي هي في حالة نزوح، نتكلم عن آلاف الأسر، خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية، وهم بحاجة إلى إيواء، بحاجة إلى دعم في ظل فترة طويلة من النزوح من المخيمات. خاصة مرة ثانية بنأكد على احتياجات الأسر التي ترأسها نساء والأطفال. نتكلم عن وضع اجتماعي واقتصادي صعب في ظل بطالة عالية وفي ظل إرهاب مستوطنين مستمر، يعني هناك قرى وأسر تعرضت بيوتها للحرق، وأيضا فقدوا من أبنائهم من خلال محاولاتهم للحفاظ على أطفالهم. هناك اعتداءات يومية، هناك تسكير كبير يؤثر بشكل كبير على قدرة هذه الأسر للوصول إلى الخدمات الاجتماعية، وبالتالي قامت الأوتشا برصد الواقع أن هناك حوالي 1300 انتهاك منذ بداية هذا العام تم رصده على القرى الفلسطينية من إرهاب المستوطنين. طبعا الحالة للأسف تزداد صعوبة تزداد الاحتياجات، يعني في ظل هذه الانتهاكات والهجمات تكون هناك احتياجات للأسر، لأن هناك تدمير ممنهج للمواد الزراعية.

0: خطوط المياه مما يؤثر على زيادة الاحتياجات، ونقوم كحكومة فلسطينية بالعمل من خلال المؤسسات ومن خلال كوادرنا بتوفير المياه، توفير المواد الغذائية الطارئة، توفير النقد للأسر المتضررة حتى تتمكن من الصمود في هذه الأوضاع الصعبة.
1: معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الإغاثة الفلسطينية الدكتورة سماح حمد، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا من رام الله. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط مرتفعات علي طاهر في جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمع جنوبي البلاد، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتان نسف وتفجير للمنازل والمنشآت في منطقة المشاع بين بلدتي مجد الزون والمنصوري في قضاء صور، كما سمع ذوي انفجار في بلدة حداثة تزامنا مع انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في المنطقة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة ليضعنا في صورة آخر التطورات، تفضل أحمد.
2: مديحة، هي خروقات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان وتأخذ أشكالا مختلفة، إما عبر عمليات التفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وتتركز هذه العمليات في عدد من بلدات قضاء مرجعيون منها الطيبي، القنطرة، دير سريان وغيرها من البلدات، إضافة كذلك إلى تعمد الجيش الإسرائيلي منذ يوم أمس إما على إحراق المنازل، لا سيما في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي المنصوري ومجد الزون في قضاء صور، أو حتى عبر عمليات التفجير لهذه المنازل، وأيضا تعمد المسيرات الإسرائيلية إلقاء القنابل باتجاه المنازل غير المأهولة بها السكان، لا سيما في القطاع الغربي من حدود جنوب لبنان. لكن الخرق الأبرز مديحة يبقى التحركات العسكرية الإسرائيلية عند مرتفعات علي الطاهر والتي تتعرض منذ يوم أمس إلى قصف إسرائيلي، سواء عبر المدفعية، أيضا إلقاء القنابل الفسفورية الحارقة، إلقاء المسيرات الإسرائيلية للقنابل باتجاه تلك المرتفعات، وبعيد منتصف الليل أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية باتجاه تلة علي الطاهر. كل هذه التطورات الميدانية تأتي في وقت وصل فيه إلى العاصمة الإيطالية روما رئيس الوفد اللبناني المفاوض، وهو السفير سيمون كرم، وذلك استعدادا لعقد جولة مفاوضات مباشرة هي السابعة ما بين لبنان وإسرائيل يوم غد. وقبيل هذه الجولة كان هناك موقف للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي رحب باستمرار المحادثات في روما، وأشار كذلك وأمل في بيان له على منصة إكس أن تتوصل هذه المحادثات إلى نتائج ناجحة. لكن اللافت أيضا ما اعتبره السفير الأمريكي من أن هناك فرق ما بين صياغة اتفاق على الورق وبين تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع. اعتبر السفير الأمريكي إلى أن تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى مزيد من الوقت، وأيضا يحتاج إلى آلية تنفيذية واضحة قابلة للتنفيذ يتفق عليها الجانبان اللبناني والإسرائيلي. مديحة،
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. أحمد شلحة، كنت معنا من بيروت. وينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أستاذ أمين قموري. أستاذ أمين، لماذا لا تزال إسرائيل تواصل ضرباتها رغم الحديث عن ترتيبات أمنية وترتيبات سياسية أيضا؟
3: يعني من الواضح أن الجانب الإسرائيلي يريد إنجازا سياسيا يوظفه في انتخاباته المحتدمة جدا في إسرائيل، ومن الواضح أيضا أنه يريد استكمال ما بدأه ميدانيا، يعني الطباق ما بين الإنجاز السياسي وتحقيق أيضا إنجاز ميداني إذا صح التعبير بالتقدم نحو مرتفعات هي مهمة جدا بالنسبة لحزب الله، تحديدا مرتفعات علي الطاهر ومنها صعودا

0: إلى تجود والريحان. وبطبيعة الحال يعني هذه معاقل أساسية للحزب، لا أعتقد أنه سيتخلى عنها بسهولة. إذن نحن أمام ما يشبه الحائط المسدود. الإسرائيلي لا يريد أن يقدم شيء، يريد أن يظهر في الداخل الإسرائيلي أنه منتصر، ولديه في الداخل أيضا معركة بين متنافسين كل واحد منهما أشد يمينية من الآخر وأكثر تطرفا. نعم. يعني نتنياهو من جهة يريد كسب المتطرفين في الشارع الإسرائيلي، ومنافسه أيضا تحديدا إيزنكوت، وهو أيضا شخصية مقاتلة، ضابط سابق خدم في لبنان، لديه ابن سقط قضي عليه في غزة، وبالتالي حاقد مثله مثل نتنياهو على كل البيئة وكل المحيط حوله، وبالتالي أصبح لبنان رهينة ما يجري في إسرائيل. والأخطر من ذلك أن الولايات المتحدة التي يتكئ عليها لبنان كثيرا للخروج من عنق الزجاجة لا تزال حتى الآن تحسب ألف حساب قبل أن تضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ انسحاب يعول عليه أو انسحاب معقول أو مقبول من شأنه أن يساعد على استكمال المفاوضات. على ما يبدو حتى هذه اللحظة الخلافات بغض النظر عن موقف الإسرائيلي، حتى الخلافات التكتيكية أو الصغيرة لا تزال تحدث فرقا كبيرا بين الموقف اللبناني والموقف الإسرائيلي. طيب. لبنان يريد منطقة محتلة مهمة يخرج منها الإسرائيلي، والإسرائيلي يدير أذن الطرشة لذلك.
1: ما الهدف الإسرائيلي الحقيقي؟ ما رؤية نتنياهو في هذه المرحلة أستاذ أمين؟
0: نتنياهو بالنسبة له كان يريد انتصارا عسكريا ساحقا على إيران، يقول يعني يعوده عما ينتظره في الداخل الإسرائيلي ويجعله بطلا في تاريخ إسرائيل. طبعا جر الولايات المتحدة إلى معركة، كلنا نعرف ما الذي حصل،
1: أو بالأحرى ربما أغير السؤال إلى هدف، هل حقق إلى حد الساعة، هل حقق نتنياهو هدف ما في لبنان؟
0: طبعا هو دمر، هو أنجز تدميرا، هو حقق أرقام قياسية في القتل والتخريب، أباد قرى بأكملها، لكن الهدف السياسي حتى الآن لا يزال بعيدا. لا،
1: هذا ما تروج لها الصحافة الإسرائيلية حين ترى بأن إسرائيل لم تحقق لحد الساعة الأهداف بالكامل. ما الذي تريده أكثر إسرائيل إذن؟
0: صحيح،
1: رغم كل هذا التدمير وهذه الضربات
0: تريد حتما. عندما جاءت إلى لبنان هي لا تستهدف فقط حزب الله، العنوان هو حزب الله العنوان الرئيسي، طبعا تفكيك حزب الله بالدرجة الأولى، إقامة المنطقة الأمنية، لكنها تريد إحداث تغيير سياسي في البلد يصب في مصلحتها. تريد لبنان مثل الضفة الغربية، ضفة شمالية تتحكم بمسارها السياسي والأمني وكل ما إلى ذلك، أن يكون لها حق التدخل بموافقة الحكومة اللبنانية، أن يكون لها حق الوصاية إذا صح التعبير الأمنية على لبنان بكل ما تعني هذه الكلمة، حق أيضا استثمار مرافق لبنان الحيوية، ولا سيما بموضوع الغاز. مسألة الغاز في البحر شرق البحر المتوسط بات مسألة في غاية الأهمية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الاستراتيجي، وبالتالي يعني تريد أن تكون اللاعب الأقوى بتحالفها مع قبرص واليونان في هذه النقطة بالذات. طبعا إضافة إلى تغيير كل المعادلات القائمة، إسرائيل لا تخفي ولا لحظة من اللحظات نيتها بإقامة إسرائيل الكبرى. طبعا الأرض اللبنانية جزء أساسي في هذا الموضوع، ومن يستطيع أن يتحكم باللعبة اللبنانية يستطيع أن يفعل الكثير من الأشياء. لكن حتى هذه اللحظة كل المخططات الإسرائيلية ليست سهلة، يعني ليس فقط الميدان من أعاق الهجوم الإسرائيلي، القلق الحقيقي في المنطقة من الوجود الإسرائيلي. اليوم بعض الدول التي كانت تغض النظر عما تفعله إسرائيل اليوم باتت تجد نفسها أن المشروع الإسرائيلي بات يستهدفها، ولا سيما بعدما الذي جرى في إيران، بعدما استهدفت قطر، بعدما استهدفت دول ليس لديها خصام مباشر معها، وبالتالي أثارت خوف. لا يمكن لدولة من هذا النوع أن تتحكم بمصير إقليم أساسي ومهم في المنطقة. هذه الحرب اليوم أثبتت كم هو الشرق الأوسط أساسي في الاقتصاد العالمي وفي التركيبة العالمية وفي النظام العالمي. طيب. لذلك لا يمكن
1: هل برأيك أستاذ أمين

0: شيء لإسرائيل أن ترى اللبنانيين يتقاتلون، يعودون إلى الحرب الأهلية مرة أخرى. الحرب الأهلية اللبنانية هي كانت عاملا مساعدا لإسرائيل، يعني فيما يتعلق بالموانئ والمرافق والأمور المالية والاقتصادية والمراكز الأساسية انتقلت، حاولت أن تنقلها إليها. وبطبيعة الحال هي يعني عدا عن إضعاف لبنان، هي تريد من خلال هذه
1: مضطرة لشكرك استسمحك أستاذ أمين قموري الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أمين قموري شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. نتابع الآن معكم من مدينة رام الله كلمة لوزيرة الخارجية الفلسطينية.
2: نرى استهداف ممنهج للبنية التحتية سواء المشافي أو المستوصفات، وذلك لجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين. نحن نرى محاولات للقضاء على معنوياتنا ليس فقط عن طريق استهداف المنشآت التحتية، ولكن أيضا عن طريق استهداف الأمن. لذلك يمكن أن نتعامل مع الهدم الفيزيائي للأبنية، ولكن فقدان الأمن هو أمر مختلف تماما. نحن نرى أن المستوطنون يقومون بهذه الأعمال عن طريق تخطيط بينهم. نرى هجمات يتم التخطيط لها، هي ليست مفاجئة، هي ممنهجة. نحن لا نعلم كيف نواجه، لا نعلم ما الذي يجب علينا أن نجعله أولوية بالنسبة إلينا. إن هذه الهجمات إنها أفعال تهدف إلى القضاء على الهوية الإنسانية. نرى هجمات على مؤسسات دولية، وهذا ما يؤدي إلى إضعاف الدعم الدولي. عندما يتم منع المؤسسات الدولية للعمل، وعندما يتم عرقلة عملها، كل ذلك رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنكم أيضا مستهدفون جراء هذه الهجمات الممنهجة. ما نراه أيضا هو تغيير ديموغرافي ممنهج للفلسطينيين. هذه هي إجراءات الاحتلال. الآن الاحتلال ينوي ويريد القضاء وتجريف الأراضي والسكان من السكان. ماذا نقول للعالم نحن كدبلوماسيين، ونحن ماذا نريد منكم أن تقولوا للعالم أنتم كصحفيين؟ أولا نريدكم أن تركزوا وتؤكدوا على أن إرهاب المستوطنين ليس نتيجة توسع الاستيطان، ولكن أصبح هو المحرك له. إن الإرهاب أصبح طريقة تعامل للحصول على الأراضي. الإرهاب أصبح أداة للهندسة الديموغرافية، وأيضا هم يهربون من العقاب. كل هذا مرتبط ببعضه. وأيضا إذا نظرنا إلى الهجمات في التل، حتى قبل أن يخمد الدخان قام المستوطنون الإسرائيليين بالتوجه لتأسيس مستوطنات تقريبا عددها 6 في تلك المنطقة. إذن نريد منكم أن تؤكدوا على أن الإرهاب للسيطرة على أراضي الفلسطينيين من قبل المستوطنين هو واقع يجري. ثانيا الإرهاب يتم استخدامه للحصول على الأراضي. هذا التوسع الاستيطاني والإرهاب الاستيطاني لا يمكن الفصل بينهما. هي تخدم المؤسسة الاستعمارية الواحدة، والهدف هو الحصول على كل الأراضي. ثالثا إن إسرائيل تلعب دور الضحية، لذلك يجب تحدي هذه النظرة. إن إسرائيل تستمر عمل على تضليل الواقع والحقيقة، لأن الفلسطينيين يعملون على حماية أنفسهم. هذا ليس إرهاب. نحن لقد رأينا الإعلام الإسرائيلي وأيضا بعض المؤسسات الإعلامية في الخارج تقول ما يحدث هو إرهاب فلسطيني. هذا لا يمكن أن يكون إرهاب، لأن المستوطنين

0: يعينون، هم مسؤولون عن هجمات ممنهجة، وهم يلعبون دور الضحية ويطالبون بالحماية. هذا التضليل هو يؤدي أو يستهدف لجعل الفلسطينيين إرهابيين وإظهارهم بأنهم هم المخطئون، وأيضا يجعلهم يهربون من المحاسبة. أيضا رابعا، نحن يجب علينا أن نسأل المجتمع الدولي بشكل مستمر لأن يتصرف وأن يرفض أي محاولة لإظهار الإرهاب الاستيطاني وكأنه جزء صغير من المستوطنين، لأن هذه ليست هي الحقيقة. إن حجم الحماية والتشجيع السياسي والحصانة التي يحظى بها هؤلاء المستوطنون هو يظهر بأن هذه مسألة لا يمكن تجاهلها، ويجب علينا التأكيد على هذه القضية. علينا أن نؤكد بأن القانون الدولي واضح، إن المستوطنات غير قانونية، وذلك حسب كل منظمات المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة. هذه المستوطنات غير قانونية، ولا يجب أن يتم اعتبارها أنها صالحة، ولا يجب على هذا الوضع أن يستمر. وأيضا هذا يتطلب العمل. نحن نقبل بمحاولات اللفظية للتضامن معنا، ولكن هذا لا يكفي. نحن نريد إجراءات ملموسة تعمل على حماية الفلسطينيين. كل يوم يمضي دون عمل دولي واضح فهذا يؤدي إلى خسارة العديد من الأراضي من قبل المستوطنين، ويؤدي أيضا إلى وضع غير قانوني يهدد أي محاولة للحصول إلى الوصول إلى سلام سالم شامل وعادل. النقطة الأخيرة فيما نريد أن نؤكد عليه هو أن التاريخ لن يتذكر كم هي عدد التصريحات التي تندد، ولكن التاريخ يذكر ما هي المحاولات الفعلية التي تم القيام بها طالما هناك وقت. الآن هو الوقت المناسب للتحرك عندما يصبح الوضع أسوأ بكثير. العمل والفعل لا يكون فعالا، وهذا ما رأيناه في غزة يحصل. فإن المجتمع الدولي كان يمكن له أن يتصرف بوقت أبكر، وكان يمكن أن يتم إيقاف المجزرة بحق الفلسطينيين. ولكن وأيضا الفشل في التصرف الآن لن يؤدي فقط للدفع باتجاه دعم المستوطنين، ولكن سيؤدي إلى تفشل صورة المجتمع الدولي التي الآن هي تتعرض للأذى. إن يجب محاسبة المستوطنين على ما يقومون به، يجب أن تنتهي الحصانة. هذه الميليشيات المستوطنة تعمل على تجريف الأراضي، يجب هذه الجماعات أن يتم نزع السلاح منها بشكل فوري. وأيضا يجب أن تقف محاولات الاستيطانية، ويجب أيضا تفكيك المستوطنات غير القانونية. لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل عندما يكون هناك جرف للأراضي، ولن يكون هناك أيضا احترام للقانون الدولي طالما لم يتم تطبيقه. البعض منكم سيسأل ماذا تفعلون داخليا؟ نحن
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات قريبا دون تقديم تفاصيل إضافية، وقال إن الهجوم الأمريكي على إيران الذي ألغي مؤقتا كان سيصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن قرار إيقافه جاء بطلب من الوسطاء ومن إيران نفسها وفق تعبيره. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات

0: المحادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو إرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. سيد سعيد، مرحبا بك. إذن طهران تنفي أي مفاوضات في هذه المرحلة مع واشنطن.
1: تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين. كما تفضلتي، نعم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل ساعات أعلن أنه لا توجد أي خطط لإيران للدخول في مفاوضات جديدة أو لاستكمال المفاوضات التي بدأت في إسلام أباد. والأمور يعني هنا في إيران نفيا تاما لما ادعاه الرئيس الأمريكي ترامب من أنه ستكون مفاوضات خلال اليوم. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أعضاء الوفد المفاوض الإيراني هم في إيران ولم يذهبوا إلى أي مكان، وعباس عراقشي ذهب زيارة شخصية إلى العراق للمشاركة في مسيرة الأربعين، فحقيقة لا نعلم عن أي مفاوضات تحدث
0: طيب
1: عنها الرئيس.
0: لماذا كما تفضلت يدعي ترامب، لماذا يدعي ترامب إجراء مفاوضات؟ كيف تنظر طهران للتصريحات الأمريكية؟
1: والله يعني هي مفاوضات لا بشكل مباشر ولا غير مباشر لا توجد، يعني عندما تقول الخارجية لا توجد مفاوضات بكل تأكيد يعني اليوم سوف لن نشهد أي مفاوضات، ولا أعتقد خلال حتى يوم القادم أو الأيام القادمة. لكن هي تبادل الرسائل والمقترحات متواصل ومستمر حتى أثناء الحرب. هذه الرسائل أو الآراء والمقترحات تنقلها باكستان باعتبارها الوسيط في المفاوضات، وأيضا قطر تساعد في ذلك. لكن الرئيس الأمريكي ربما حقيقة هو لم يكن جادا عندما أطلق تهديداته القوية ضد إيران، ربما أراد من هذه التهديدات فقط أن يقيف إيران، يجعلها تتنازل، يجعلها تفتح مضيق هرمز وفق ما يريد. طيب، وعندما رأى أن هذه التهديدات لم تؤدي إلى نتيجة، يعني ربما الآن هو يدعي أنه هناك مفاوضات قادمة لي يعني يحافظ على ماء وجهه، يعني لأنه ربما لا يريد أن يضرب إيران أو يدخل في حرب جديدة. لكن طبعا أنا لا أنفي تماما أن أمريكا سوف لن تدخل في حرب جديدة ضد إيران، لكن المؤكد أن هذه الحرب وهذه الضربات كما تفضلتم يعني التي وصفها ترامب بأنها ربما الأقوى بعد الحرب العالمية الثانية.
0: نعم. طيب أختم معك بهذا السؤال أستاذ سعيد، ما هو الخط الأحمر؟ ما هو الخط الأحمر الذي لن تتنازل عنه طهران؟ ومتى يمكن أن تعود طهران للمفاوضات؟
1: طبعا خطوط حمراء عديدة أعتقد، من ضمنها في بعض منها يخص الملف النووي، وفي أبرزها هناك يعني هو قضية تخصيب اليورانيوم داخل إيران. الخط الأحمر الآخر المهم لإيران هو مضيق هرمز. إيران تقول أن الأمور تغيرت مقارنة بالسابق، مضيق هرمز يجب أن يدار من قبل إيران وسلطنة عمان، وأن لا يكون فيه أي تدخل أجنبي خاصة الأمريكي. هذا خط أحمر أعتقد، يعني التهديدات الأمريكية لم تؤثر على قرارات إيران، وإيران تقول حتى يعني مستعدين للدخول إلى الحرب أو مواجهة عسكرية إن أرادت أمريكا ذلك فيما يخص مضيق هرمز، لأنه يؤثر، هذا المضيق يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الإيراني والمصالح الاقتصادية الإيرانية.
0: نعم، أشكرك جزيلا المحلل السياسي أستاذ سعيد شاوردي، كنت معنا من طهران. أعلن مسؤولون روس مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت مناطق ومنشآت داخل روسيا. وقال القائم بأعمال حاكم منطقة بيلغورود إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة قرب ملعب للأطفال، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. وفي منطقة سمارة أعلن الحاكم أن مسيرة أوكرانية هاجمت مستودعا لشركة وايلد بيرز، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابات. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 163 طائرة مسيرة روسية من أصل 181 أطلقت خلال الليل. وقالت القوات الجوية إن 14 مسيرة أصابت أهدافا في 13 موقعا. وسقط حطام مسيرات أسقطت في موقعين، وأضافت أن الهجوم استمر مع بقاء عدد من المسيرات في الأجواء. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر مبنى سكني في دنيبرو واندلاع حرائق في منازل بمدينة نيكوبول وبلدة مارغانيتس.

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان. ودعا حاكم الولاية الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إلى تقديم المساعدة مع اتساع رقعة الحرائق، وقال إن النيران دمرت نحو 600 مبنى بينها منازل وشركات وامتدت على أكثر من 5,000 فدان في منطقة سبوكان، وأضاف أنه لم تسجل أي وفيات أو إصابات حتى الآن.

0: وأعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي بمنطقة سبوكان. وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد، وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء، فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. في قلب ترافنيك، المدينة التي كانت عاصمة الإدارة العثمانية للبوسنة، يقف الجامع الملون شاهدا على روعة العمارة الإسلامية، حيث يلتقي الفن والدين والتجارة في معلم تاريخي فريد.
1: تشكل المساجد التاريخية في البوسنة والهرسك سجلا حيا لفنون العمارة الإسلامية التي ازدهرت خلال العهد العثماني، ومن أبرزها جامع شرنة ويعني الملون في مدينة ترافنيك. شيد في القرن الثامن عشر على أنقاض جامع أقدم وخضع لأعمال ترميم بعد الحرب البوسنية، وظل حيا بروحه وألوانه يروي تاريخ مدينة كانت تعرف بمدينة الوزراء.
2: جامع سليمانية هو الاسم الرسمي للجامع نسبة إلى سليمان باشا سكوبليجا الذي أمر ببنائه في عام 1815 على أنقاض جامع قبله، وبسبب ألوانه وزخارفه أطلق عليه الناس الجامع الملون.
1: تكمن خصوصية الجامع في تصميمه، حيث تتكون طبقته الأرضية من محال تجارية خصص ريعها لتغطية نفقات الجامع، تعلوها الطبقة المخصصة للصلاة، بينما تزين الواجهة الخارجية للجامع لوحات زخرفية مستوحاة من الطبيعة لتمنح المبنى مظهرا فريدا استمد منه اسمه الذي اشتهر به بين سكان ترافنيك.
3: ندفع أجرة المحال لمجلس المشيخة الإسلامية في ترافنيك، وهي تدير هذه الموارد لصيانة المسجد أو صرفها على مشروعات

0: المناسبة.
1: أما من الداخل فيأسر الألباب بديكور خشبي أنيق وطابقين للرجال والنساء تتوجهما قبة بارتفاع 47 متراً. ولأن الفن الإسلامي يبتعد عن تجسيد الكائنات الحية، فقد استعاض معماري العصر العثماني عنها بلوحات جدارية وزخارف مستوحات من الطبيعة والزهور والأشجار.
2: زيارة هذا المسجد الذي تركه لنا أجدادنا تسعدنا كثيرا. هذا المكان كان مركزا مهما في العهد العثماني، ورؤية هذا التراث العظيم فخر لنا. أتمنى من جميع إخواني زيارة هذا المكان الرائع.
1: تكسو الرسوم الملونة الجدران الداخلية للجامع والأعمدة والمحراب والسقف الخشبي، وتتناغم الزخارف النباتية والهندسية مع جمال الخط العربي لتمنح المكان طابعا فنيا مميزا يجمع بين الجمال والسكينة. اليوم لا يقف الجامع الملون مجرد أثر عثماني عريق، بل معلما حيا يجمع بين الفن والإيمان والوقف، ويحفظ ذاكرة مدينة ازدهرت يوما بوصفها مدينة الوزراء وإحدى أهم مدن البوسنة والهرسك. عماد عفاني، تركي عربي، ترافنيك.
3: أعلنت شركة بايكر التركية نجاح اختبار 10 طائرات مسيرة من نوع K2 الانتحارية المزودة بالذكاء الاصطناعي ضمن طلعات ذاتية جماعية. وقالت الشركة إن الطائرات نفذت اختبارات الطيران ضمن تشكيلات وسرب ذاتي مع قدرة على العمل في بيئات محرومة من نظام تحديد المواقع العالمي وظروف الحرب الإلكترونية. وأضافت أن الاختبارات أجريت في تركيا وشملت قدرات تشغيل ذاتية متقدمة.

نهاية النشرة، تذكير بالعنوان. 19 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأحد، وميلادينوف يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على مسار خطة ترامب. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على محيط مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين مضيق هرمز. 9 حرائق الغابات يجبر ولاية واشنطن الأمريكية على إعلان حالة الطوارئ وإجلاء عشرات الآلاف من مدينة سبوكان. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
7: didn't. بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 19 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن التاسع، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن السادس عشر محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: تسعة عشر شهيداً في قطاع غزة منذ فجر الأحد، وميلادينوف يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على مسار خطة ترامب. أهلاً بكم لنشرة الأخبار من قناة الإتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على محيط مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، وينسف ويفجر عدداً من المنازل والمنشآت. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين مضيق هرمز.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة بحي الرمال غربي

0: المدينة، وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف استهدف شق غربي مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على جباليا. أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي مالدينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وقال مالدينوف إن الغارات جاءت رغم جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة طريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة. وقالت الخارجية التركية إن إسرائيل أثبتت مجدداً أنها لا تملك إرادة حقيقية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، وأضافت أن المجزرة الأخيرة في قطاع غزة جاءت عقب الاتفاق على خريطة طريق لتنفيذ خطة السلام، وأكدت أن هدف نتنياهو هو تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومنع إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ودعت الدول الداعمة للسلام إلى العمل بروح المسؤولية المشتركة لحماية القانون الدولي والقيم الإنسانية. قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الإغاثة الفلسطينية سماح حمد إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً غير مسبوق. وأكدت حمد في مقابلة خاصة مع تيريت عربي أن التدهور الإنساني تفاقم في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتعطيل إدخال المساعدات إلى القطاع.
1: الوضع في قطاع غزة اليوم هو للأسف وضع يزداد تدهورا، أصبح يعني المنظر أمام شاشات الكاميرات وأمام العالم وكأنه منظر اعتاد عليه، اعتاد أن يرى الجوع المستمر في قطاع غزة. للأسف يعني القتل مستمر والجوع يزداد صعوبة. الآن نحن نتحدث عن واقع مرير متعلق بتكلفة الغذاء في القطاع، نتكلم عن تزايد رهيب جدا بالمواد الغذائية. أصبحت الأسرة الفلسطينية لا تستطيع أن تحصل على وجبة واحدة في اليوم، يعني تكلفتها تزيد عن 50 دولار للأسرة، وهذا مبلغ كبير على عدد كبير من الأسر. حوالي 95% من سكان القطاع أصبح بالنسبة لهم توفير وجبة غذائية واحدة تعتبر عملية صعبة ومعقدة. أيضا في ظل هذه الأوضاع وصعوبة إدخال
0: نظمت الفصائل الفلسطينية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة لدعم وإسناد زملائهم المعتقلين. ودعا المتضامنون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في حماية الصحفيين ومعرفة مصيرهم والإفراج عنهم.
2: وقفة احتجاج تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بالتشارك مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه الدعوة وهذا الاعتصام أمام المقر هو للمطالبة بمصير ومعرفة مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ولا سيما الصحفيين منهم، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل الآلاف من الصحفيين الفلسطينيين وعدد من الأسرى منهم من الصحفيين والإعلاميين داخل قطاع غزة. عدد من هؤلاء الصحفيين لم يتم الإعلام عن مصيرهم. معنا إحدى المشاركات في هذه الفعالية، لماذا جاءت وقفتكم اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
3: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من قلب غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية نوجه تحية إلى أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، لا سيما إلى زملاء الصحفيين داخل سجون الاحتلال. فمنذ حرب الإبادة تم اعتقال أكثر من 240 زميلا صحفيا، منهم لا زالوا تحت الاعتقال حتى هذه اللحظة، أكثر من 40 منهم تحت الاحتجاز، 22 زميلا صحفيا. المطلوب اليوم من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بإلزام الاحتلال بالمواثيق الدولية و

0: الافراج الفوري عن الاسرى، لا سيما الاسرى الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى انهم كانوا ينقلون الحقيقه لهذا العالم ليرى مالا بشاعه الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني. ايضا المطلوب من ابناء شعبنا مزيدا من الفعاليات الداعمه والمسانده لاسرانا، فقضيه الاسرى بحاجه الى تكاتف الكل وليس فصيل بحسب.
1: هذه الفعاليه التي تنظم في مدينه غزه تجري بالتزامن مع فعاليه اخرى تقام امام مقر اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في الضفه الغربيه، الذين اجتمعوا في هذا المكان والذين يحتجون الان مطالبهم واضحه منذ بدايه الحرب على قطاع غزه، حيث الاحتلال الاسرائيلي ما زال ينكل بالاسرى داخل السجون، يمنع زيارات المحامين حتى اللحظه. ما زالت المطالب واضحه بضروره ان تكون هناك تصريحات وتوضيحات حول ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال من جهه، والسماح للجنه الدوليه بالصليب الاحمر بالزيارات وتفقد احوال المساجين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي. محمد احمد، تراتي عربي، مدينه غزه.
2: أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجيل 2256 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون خلال شهر تموز الفائت، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء شهدت مقتل 7 فلسطينيين ومحاولة إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة وهدم 165 منشأة فلسطينية. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها في ظل تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة الغربية جبهة قابلة للانفجار. وأضافت أن مطالبات برزت بتخصيص موارد إضافية لتعزيز أمن المستوطنات الإسرائيلية، ذلك بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي سكان الضفة الغربية بمصير مشابه لقطاع غزة وجنوب لبنان إذا اختاروا المواجهة بحسب تعبيره. اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس في بيان إن مستوطنين ألقوا الحجارة على الكنيسة، وأضافت في بيان آخر أن سائق حافلة تعرض لاعتداء من مستوطنين في المدينة ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. تظاهر عشرات اليهود الحريديم في القدس المحتلة احتجاجا على قانون التجنيد الإجباري وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحتجين قطعوا عددا من الطرق ورفضوا الاستجابة لدعوات الشرطة بإخلائها، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب، يأتي ذلك بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب القناة السابعة الإسرائيلية بسجن كل من لا يدرس التوراة ولا يلتحق بالجيش. أقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قائد القيادة الوسطى وعين أفي بلوت وعين داود بار كليفة خلفا له في خطوة قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها جاءت على خلفية خلافات سياسية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بلوط رفض إلغاء القيود المفروضة على مستوطن نفذ اعتداءات ضد فلسطينيين، وأضافت أن كاتس اتهمه والنيابة العسكرية بالاستئناف على قرار الإفراج عن ناشط يميني متطرف، معتبرا ذلك مخالفا لتوجيهاته. في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي أن آفي بلوط يحظى بثقة كاملة من رئيس الأركان إيال زمير وسيواصل قيادة المنطقة الوسطى. شنت طائرة الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط مرتفعات علي طاهر في جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمعة جنوبي البلاد، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت في منطقة المشاع بين بلدتي مجد الزون والمنصوري في قضاء صور، كما سمع دوي انفجار في بلدة حداثة تزامنا مع انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات قريبا دون تقديم تفاصيل إضافية، وقال إن الهجوم الأمريكي على إيران الذي ألغي مؤقتا كان سيصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن قرار إيقافه جاء بطلب من الوسطاء ومن إيران نفسها وفق تعبيره. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو إرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. أعلن مسؤولون روس مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت مناطق ومنشآت داخل روسيا. وقال القائم بأعمال حاكم منطقة بيلغورود إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة قرب ملعب للأطفال، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. وفي منطقة سمارة أعلن الحاكم أن مسيرات أوكرانية هجمت مستودعا لشركة وايلد بيرز، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابات. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 163 طائرة مسيرة روسية من أصل 181 أطلقت خلال الليل. وقالت القوات الجوية إن 14 مسيرة أصابت أهدافاً في 13 موقعاً، فيما سقط حطام مسيرات أسقطت في موقعين. وأضافت أن الهجوم استمر مع بقاء عدد من المسيرات في الأجواء. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر مبنى سكني في دنيبرو واندلاع حرائق في منازل بمدينة نيكوبول وبلدة مارغانيتس.

0: حاكم ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان، ودعا حاكم الولاية الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إلى تقديم المساعدة مع اتساع رقعة الحرائق، وقال إن النيران دمرت نحو 600 مبنى بينها منازل وشركات وامتدت على أكثر من 5,000 فدان في منطقة سبوكان، وأضاف أنه لم تسجل أي وفيات أو إصابات حتى الآن. أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات واسعة تسببت بعمليات إجلاء وانقطاعات في التيار الكهربائي بمنطقة سبوكان، وقال مسؤولون إن الحرائق اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وأدت إلى إخلاء نحو 200 منزل مع توقعات بارتفاع العدد، وأضافوا أن 60,000 شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء فيما أخليت منشآت رئيسية بينها مستشفى ومحطات لمعالجة المياه وتوليد الطاقة دون تسجيل إصابات أو وفيات. تكافح اليونان حرائق على عدة جبهات أبرزها في العاصمة أثينا وسط موجة حر شديدة تجتاح عددا من الدول الأوروبية. قال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده تمر بأيام بالغة الصعوبة، فيما أكدت هيئة الحماية المدنية أن فرق الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى.
1: مع اتساع مساحات انتشارها تكافح فرق الإطفاء في اليونان للسيطرة على حريق هائل أتى على عشرات المنازل شمال غرب أثينا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
2: الحريق مستعر منذ الليلة الماضية، ومن المؤكد أنه لا يمكنهم نشر قوات في كل مكان، ونحن كسكان نبذل أيضا قصارى جهدنا.
1: ويتعامل رجال الإطفاء مع عشرات الحرائق يوميا، حيث خلفت الرياح العاتية ظروفا صعبة للغاية، ما أدى إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو تنفيذ عمليات ضخ المياه بسبب الاضطرابات الشديدة. يأتي هذا في وقت ظهرت فيه مؤشرات على انحسار الحرائق المدمرة في فرنسا وإسبانيا، بينما اندلعت حرائق عدة في اليونان، حيث تشهد أوروبا هذا الصيف حرائق غابات واسعة في ظل موجة حر غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء إن التغير المناخي فاقمها. ففي ألمانيا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تصل درجاتها إلى 38 درجة في عدة مناطق تتوسع من الجنوب نحو الشمال. ومع استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، تراجع منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في أجزاء من النهر، وأثر بشكل مباشر على قطاع السياحة النهرية في المجر، وأجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد بحسب وزارة الطاقة الصربية. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: أعلنت شركة بايكر التركية نجاح اختبار 10 طائرات مسيرة انتحارية من طراز K2 مزودة بالذكاء الصناعي ضمن طلعات جوية ذاتية جماعية. وقالت الشركة أن الطائرات نفذت اختبارات طيران ضمن تشكيلات وسرب ذاتي مع قدرة على العمل في بيئات محرومة من نظام تحديد المواقع العالمي وفي ظروف الحرب الإلكترونية. وأضافت أن الاختبارات أجريت في تركيا وشملت قدرات تشغيل ذاتية متقدمة. تشهد الساحة السياسية في إسبانيا تصاعدا في خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين عقب أحداث العبور الجماعي إلى مدينة سبتة، واعتصم آلاف المحتجين أمام السفارة المغربية رفضا لتدفق المهاجرين من المغرب.
3: بعد حادثة مدينة سبتة، خرج عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف هنا في إسبانيا إلى الشوارع للتنديد بهذه الحادثة وللتحريض على العرب والمهاجرين، مستغلين ما جرى في مدينة سبتة في الأراضي المغربية وهي مدينة تابعة لإسبانيا. اليوم يخرجون إلى الشوارع.

0: الشوارع للتحريض على العرب والمهاجرين، وكذلك أيضا يطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون حكومة بيدرو سانشيز بالتنحي والتخلي عن مهامها كونها لا تستطيع حماية وتأمين الحدود. هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع توجهوا أيضا إلى السفارة المغربية هنا في مدريد واعتصموا أمامها، ويقومون بتوجيه شعارات وانتقادات للعرب والمسلمين والمهاجرين، كلها تحرض على الكراهية وتدعو إلى أن يتم طرد المهاجرين من الأراضي الإسبانية، مستغلين هذه الحادثة، حادثة دخول عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا مدينة سبتة قبل يومين، وهم اليوم أيضا يستغلون ذلك في الاستقطاب السياسي، وأيضا يقولون أن هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية بلادهم، لذلك يطالبون بتنحي بيدرو سانشيز أو محاسبته عبر الكونغرس الإسباني. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
1: افتتح الهلال الأحمر الأفغاني مستشفى متخصصا لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال في العاصمة كابل، ويهدف المستشفى إلى توفير رعاية طبية للأطفال ودعم الأسر الأفغانية التي تواجه صعوبات اقتصادية تحد من قدرتها على تأمين العلاج لأبنائها.
2: منذ أشهر طويلة تصارع الطفلة مريم مرضا في القلب أنهك جسدها الصغير. أسرتها التي تعيش ظروفا مادية صعبة لم تتمكن من توفير تكاليف العلاج اللازم، فيما تحولت زيارات المستشفيات والبحث عن المساعدة إلى جزء من تفاصيل حياتها اليومية. قصة هذه الطفلة ليست استثناء في أفغانستان، حيث يواجه آلاف الأطفال المصابين بأمراض القلب تحديات كبيرة في الحصول على العلاج.
3: عرفنا منذ أن كان عمر مريم 7 أشهر أنها تعاني من ثقب في القلب، وبدأ علاجها منذ ذلك الوقت. تحسنت حالتها بعد بعض الإجراءات، لكن العملية الأساسية ما زالت مطلوبة. نأمل أن يساعدها هذا المستشفى في استكمال علاجها والشفاء.
2: ومع تزايد الحاجة إلى الخدمات الطبية المتخصصة، افتتح الهلال الأحمر الأفغاني مستشفى جديدا لأمراض القلب لدى الأطفال في العاصمة كابول.
4: المستشفى منشأ لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب، ويضم أقساما متخصصة للتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والعناية المركزة، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 6,500,000 دولار.
2: ويأمل أطباء المستشفى أن يسهم المشروع في توسيع فرص العلاج للأطفال المرضى.
5: هذا المستشفى متخصص في علاج الأطفال المصابين بثقوب وأمراض القلب، ويقدم عمليات القلب وجميع الخدمات الطبية مجانا للأطفال المسجلين لدى الهلال الأحمر أو الذين يتم تسجيلهم للحصول على العلاج.
2: ولا تخفي الأسر الأفغانية أمالها بأن يفتح المستشفى الجديد باباً للعلاج أمام مئات الأطفال الذين ما زالوا ينتظرون فرصة للشفاء واستعادة حياتهم الطبيعية. بين أروقة المستشفى الجديد وقصص الأطفال المرضى تتجسد معاناة آلاف الأسر الأفغانية التي تبحث عن العلاج لأبنائها. ومع افتتاح هذا الصرح الطبي تبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة للأطفال المصابين بأمراض القلب وتحويل العمل بالشفاء إلى واقع ملموس. فضل القاهر قاضي، تيريتي عربي، كابول.
1: في قلب مدينة رافنيك التي كانت عاصمة الإدارة العثمانية في البوسنة، يقف الجامع الملون شاهداً على روعة العمارة الإسلامية وتاريخها العريق، ويجسد هذا المعلم التاريخي الفريد تلاقي الفن والدين والتجارة، محافظاً على مكانته كأحد أبرز الشواهد على الإرث العثماني في البوسنة والهرسك.
6: تشكل المساجد التاريخية في البوسنة والهرسك سجلاً حياً لفنون العمارة الإسلامية التي ازدهرت خلال العهد العثماني، ومن أبرزها جامع شرنة ويعني الملون في مدينة ترافنيك. شيد في القرن الثامن عشر على أنقاض جامع أقدم وخضع لأعمال ترميم بعد الحرب البوسنية، وظل حياً بروحه وألوانه يروي تاريخ مدينة كانت تعرف بمدينة الوزراء.
7: جامع سليمانية هو الاسم الرسمي للجامع نسبة إلى سليمان باشا سكوبليجا الذي أمر ببنائه في عام 1815 على أنقاض جامع قبله، وبسبب ألوانه وزخارفه أطلق عليه الناس الجامع الملون.
6: تكمن خصوصية الجامع في تصميمه، حيث تتكون طبقته الأرضية من محال تجارية خصص ريعها لتغطية نفقات الجامع، تعلوها الطبقة المخصصة للصلاة، بينما تزين الواجهة الخارجية للجامع لوحات زخرفية مستوحاة من الطبيعة لتمنح المبنى مظهرا فريدا استمد منه اسمه الذي اشتهر به بين سكان ترافنيك.
8: ندفع أجرة المحال لمجلس المشيخة الإسلامية في ترافنيك، وهي تدير هذه الموارد لصيانة المسجد أو صرفها على مشروعات مناسبة.
6: أما من الداخل فيأسر الألباب بديكور خشبي أنيق وطابقين للرجال والنساء، تتوجهما قبة بارتفاع 47 متراً. ولأن الفن الإسلامي يبتعد عن تجسيد الكائنات الحية، فقد استعاض معماري العصر العثماني عنها بلوحات جدارية وزخارف مستوحاة من الطبيعة والزهور والأشجار.
9: زيارة هذا المسجد الذي تركه لنا أجدادنا تسعدنا كثيرا. هذا المكان كان مركزا مهما في العهد العثماني، ورؤية هذا التراث العظيم فخر لنا. أتمنى من جميع إخواني زيارة هذا المكان الرائع.
6: تكسو الرسوم الملونة الجدران الداخلية للجامع والأعمدة والمحراب والسقف الخشبي، وتتناغم الزخارف النباتية.

0: أول هرسك أما دافاني ترتي عربي ترافنيك.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. 19 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأحد، وميلادينوف يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على مسار خطة ترامب. طائرة الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين مضيق هرمز. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: والله

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 9 و 17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن التاسع، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد

وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن 16 محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

0: مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الخضاري وأرحب بكم في عدد جديد من برنامج القصة وما فيها من إسطنبول، من هنا من متحف الآثار القديمة لنسحبكم فيها بصحبة مراسلين حول العالم ونقدم لكم فيه عددا من القصص الإنسانية والتجارب الإنسانية والتاريخية، فأهلا بكم. تعد المدرسة الرشيدية إحدى أقدم المدارس التراثية التي شيدها العثمانيون في العراق وتحديداً في محافظة بابل جنوب بغداد، وقد أسهمت منذ تأسيسها في تخريج العديد من المفكرين والقادة والأدباء. قصة المدرسة الرشيدية في التقرير التالي.
1: بين دهاليز أحياء مدينة المسيب العتيقة المترامية على ضفاف نهر الفرات، ثم تشاهد على أقدم مدرسة تاريخية شيدها العثمانيون في محافظة بابل العراقية، ألا وهي المدرسة الرشدية. هنا في حي الشيوخ لا تزال معالم المدرسة التي بنيت أواخر القرن التاسع عشر قائمة إلى يومنا هذا، تستقبل زائريها بشعار الدولة العثمانية آنذاك وبوابتها المصنوعة من أجود أنواع الخشب.
2: تأسست في زمن العثمانيين كمدرسة للكتاب كما كان معمول به زمان سابقا. المدرسة تحتوي على 10 صفوف مبنية من الطابوق العادي المحلي والجوص والخشب القواغ والفرشي بالأرض، والسقوف مالتها ترتفع حوالي 4 مترات. عرض الجدران حوالي 70 سنتيمتر. استخدم الجوص وغيره، كل المواد المستخدمة مواد محلية محافظ عليها من زمن العثمانيين لحد الآن، باستثناء الاستحداثات الفوانيس وتمديدات الكهرباء اللي تحتاجها المدرسة بهذا العصر.
1: شيدت المدرسة الرشدية في عهد المتولي رشدي أفندي على 3 مراحل وبمساحة 420 متراً مربعا، وهي تضم 3 طوابق بواقع 10 قاعات دراسية، وقد كان لها أثر بالغ في احتضان أبناء المدينة يوما اقتصرت الدراسة فيها آنذاك على الكتاتيب، كما يروي لنا أحد طلبة المدرسة وهو يعود بذاكرته إلى تلك الأيام قبل أن يطوي الزمان فصولها.
3: الناس في البداية كان هنالك نوع من التحجم بالمجيء إلى المدرسة، باعتبار شلون المدرسة راح تعلمهم، هم ولدهم لا، العوائل اللي عندها ثقافة وعندها معلومة والمسيب لا ينكر أنها بها شعراء وأدباء وكتاب قديما وحديثا، توجهوا بأبنائهم إلى المدرسة، فكان المدرسة لها دور فعال كبير جدا في إظهار وبناء شخصيات مسيباوية، دكاترة وأطباء متميزين في كل مجالات الحياة، وظهروا منهم شعراء وأدباء ونقاد.
1: بدأ الدوام رسميا في المدرسة عام 1907 قبل أن يعلق إبان الحرب العالمية الأولى، ليستأنف من جديد بعد أن وضعت الحرب أوزارها، ولكن هذه المرة تحت اسم مدرسة المسيب الابتدائية.
4: تختلف الروايات بشأن تسمية المدرسة الرشدية، فمنهم من يرجعها إلى اسم المتولي العثماني رشدي أفندي، فيما يعزو آخرون تسميتها إلى سن الرشد.
1: نتيجة لقربها من مجرى نهر الفرات، تأثرت جدران المدرسة كثيرا بالمياه الجوفية، إلى جانب عوامل التعرية الجوية والظروف المناخية، وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية التي أخضعتها لحملات تأهيل كان آخرها عام 2022.
5: حضارتنا الطينية دائما تتعرض لل يعني العوامل التعرية والرطوبة والهذا، فالمدرسة الرشدية يعني أعلنت عن تراثيتها وأصبحت تابعة للهيئة العامة للآثار والتراث. كثير من المواسم صار عليها ترميم، صيانة، إعادة بناء، فمهتمين بموضوعها، يعني بالرغم من أنه يعني تعرضها للأضرار بالنسبة للرطوبة وحتى حشرة الأرض.
1: بعد أن تحولت إلى صرح تراثي وتاريخي، باتت المدرسة

0: وجهة للسياح والرحلات العلمية المدرسية.
1: على مدى تاريخها الطويل تعددت استخدامات المدرسة الرشدية، إذ بدأت مدرسة دينية ثم مدرسة للعلوم ومستشفى استخدم في أثناء الحرب العالمية الأولى ومركزا للعائلات النازحة، قبل أن ينتهي بها المطاف معلما تراثيا يتبع دائرة الآثار والتراثي في بابل. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة بابل.
2: وليلي أقدم مدينة أثرية في المغرب، تقع في قلب جبال بلدة بولي إدريس زرهون ضواحي مكناس. يعود تأسيس وليلي للقرن الثالث قبل الميلاد، حيث كانت حاضرة مأهولة بالبشر، تعايشت فيها أعراق وشعوب مختلفة. اتخذها الملوك الأمازيغ عاصمة سياسية للمملكة الموريتانية الطنجية، ومن ثم حكمها الرومان وجعلوها مقرا مهما لهم.
3: بين أغوار جبال زرهون الصلدة الحصينة تتراءى آثار وأطلال وليلي، تنقلك إلى عصور غابرة استوطن خلالها البشر هذه المدينة وحافظوا فيها على شعلة الحياة قرونا تلو قرون. تعاقبت على حكمها ممالك ودول وتعايشت فيها أقوام وأعراق. أثبتت جل التنقيبات أن أصول المدينة الأثرية القديمة تعود على الأقل إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
4: هذه الآثار والأطلال الماثلة هنا شواهد حية على مدينة عاشت قرونا قبل الميلاد وكانت نابضة بالحياة والترف.
3: جزم جل علماء الآثار أن مدينة وليلي كانت العاصمة السياسية للملوك الأمازيغ الذين حكموا المملكة الموريتانية الطنجية، استناداً إلى عدة حفريات عثر عليها من قبيل نقود وتماثيل وأطلال قصور. ثم أمست من الأربعين للميلاد بلدية رومانية، وشهدت إبان فترة حكم الرومان تطوراً كبيراً وحركة عمرانية تجلت في المعابد والمحكمة والحمامات وقوس النصر والمنازل المزينة بلوحات الفسيفساء ومعاصر الزيتون ومطاحن الحبوب.
5: تحتوي وليلي على مجموعة من المرافق، منها الحمامات الرومانية، حمامات خاصة وحمامات عامة، معاصر الزيتون كما ذكرت ذلك، مجموعة من البيوت التي تعكس الغنى المعماري والغنى الأركيولوجي والثقافي والفني، والتي ترجع فعلا إلى ملكيات بعض الطبقات الأرستقراطية التي سكنت شمال الموقع، مثل مثلا قصر غورديان او بعض المنازل اللي فعلا كتحن على واحد الجانب مهم في كتابه واعاده كتابه وصياغه التاريخ.
3: تقول روايه المؤرخين ان اتخاذ الملوك المتعاقبين وليلي مقرا للحكم يعود بالاساس الى موقعها الحصين في منطقه جبليه أهلها للدفاع عن نفسها من أي غزوات أجنبية أو تمرد داخلي، موقع يشرف على منطقة الغرب التي تعتبر همزة وصل بين الشمال وجنوب وشرق المغرب وطريقا تجاريا واستراتيجيا حيويا. كل هذا يضاف إلى وفرة المنابع الطبيعية والوديان حولها، ما جعل وليلي في مأمن من شح المياه أو نضوبها، ووفر استقراراً سكانياً وعمرانياً وبيئة زراعية خصبة. تظهر الأدلة الأثرية أن فوليبيليس كما يطلق عليها باللاتينية ظلت مأهولة بالبشر، تمازجت فيها شعوب وأعراق مختلفة، أمازيغ ورومانيون وغاليون وإسبان ويونانيون وسوريون وقرطاجيون. انسحب الرومان منها عام 285 ميلادية نتيجة ثورة سكانها الأصليين الأمازيغ. خفت إشعاع الحاضرة ردحا من الزمن، ثم عادت لتزدهر في القرن الثامن حين اتخذها إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب عاصمة له قبل تشييد فاس. صنفت اليونسكو منذ عام 1997 وليلي تراثاً إنسانياً عالمياً باعتبارها أهم وأقدم موقع أثري مغربي معروف ومحفوظ يزوره سنوياً أكثر من 200 ألف سائح.
6: هذا المعلم جميل جدا، أعجبني كثيرا، قدم لنا مرشدنا معلومات قيمة عنه، أنصح الجميع بزيارته.
7: هذه مدينة عريقة جدا، تعود إلى العهد الروماني، تستحق الزيارة والتجول فيها، لقد أعجبتني كثيرا.
3: خزائن ونفائس عديدة اكتشفها الباحثون في وليلي، وإن دمر زلزال لشبون الضارب الذي هز ضفاف المتوسط سنة 1755 كثيراً من صروحها المنيفة، ما تزال بقايا بلاطاتها وجدرانها وأسوارها شاهدة على مجد تاريخي تليد حازته هذه الحاضرة العريقة عبر الزمن.
4: أقوام ودول وحضارات شتى إذن استوطنت وليلي عبر حقب تاريخها الممتد لآلاف السنين، تروي آثارها وبقايا حكاياتها أمجاد أقدم حاضرة مغربية. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة وليلي ضواحي مكناس شمال شرق المغرب.
2: الموسيقى ملكت عليه حياته وملأتها بألوان البهجة والحبور، فدفعته إلى تخصيص بيت لجمع الآلات الموسيقية التي تجاوز عددها 700 قطعة. أسماء بن دكرا التقت العازف التركي زاكي بولانت آجاباي ليروي لها قصة شغفه هذا.

0: الموهبة الموسيقية تتسلل عبر الجينات، هذا ما يعتقده الفنان زكي بلانت أعجباي الذي نشأ في عائلة موسيقية، فشغفه بالموسيقى لا يقتصر على الغناء والعزف على الآلات فحسب، بل يتعدى إلى جمع الآلات الموسيقية التي جلبها من مختلف أنحاء المعمورة.
1: أملك مجموعة تضم نحو 1000 آلة موسيقية صنفتها حسب البلدان، ولكل قطعة منها ميزة مختلفة من حيث أسلوب صناعتها أو زمن إنتاجها أو منشأها. تجار التحف القديمة أصبحوا يعرفونني جيداً، فحين وصول أي آلة موسيقية لهم يعلمونني بها أولاً،

إلى جانب عمله بالهندسة، يجمع أعجباي منذ 20 عاماً الآلات الموسيقية. ورغم أن منزله يقع في ولاية أدرنة، لكنه يقطع المسافات للوصول إلى بيته الذي اشتراه في منطقة أسكدار بإسطنبول لمزاولة هوايته هذه، حيث يستمتع بصيانتها وتنظيفها بنفسه.

0: المناسان نيه بشي تشالميو.
1: كنت أملك أذنا موسيقية لكني لم أكن أعزف على أي آلة. عقب وفاة أبي صادفت آلة القانون في متجر للآلات الموسيقية وأنا في الطريق للعمل، فتذكرت جلسات الموسيقى الأسرية التي كانت تجمعنا للاستمتاع بصوت آلة القانون، وهذا قادني إلى شرائها فورا. في المساء اتصلت بشقيقي وأخبرته بما قمت به، فانتابته سعادة بالغة. ولاحقا بدأت بتلقي تدريبات للعزف على آلة القانون مع العازف الشهير فاكي أوكتام.
2: وليغفو حفيده الصغير على حب الموسيقى وآلاتها، جهز آجاباي غرفته بالعديد من المتعلقات الموسيقية ويطلق عليها اسم غرفة الأحلام.
1: حولت مرأب بيتي إلى ورشة لإصلاح الآلات الموسيقية، وأستعين بخبراء لإصلاح القطع التي يستعصي علي إصلاحها. كل قطعة في مجموعتي صالحة للعزف، على عكس مجموعة الراحل أدهم روحي أنغور صاحب أكبر مجموعة للآلات الموسيقية في تركيا.

في هذا المنزل الموسيقي يجتمع آجاباي أيضاً مع أصدقائه في أيام معينة من الأسبوع، ويتدربون على أداء الأغاني، حيث يتصدر آجاباي المجموعة بعزفه على آلة القانون وسط عازفين ومغنين محترفين.

0: ما يقرب من 1000 آلة موسيقية تراثية جمعها الفنان آجاباي من مختلف أرجاء العالم، ما زالت تمده بشغف جمع مثيلاتها ليبث روح من جديد ولتكون أنيسة جلسات سمره مع رفاقه من عازفين وفنانين. اسماء بن جوكرا، تيرت عربي، منطقة اسكدار، اسطنبول.
1: حرفة الفضة في تونس تعد من الحرف التقليدية، فقد دأبت النساء على ارتداء الحلي والمجوهرات الفضية منذ قديم الزمن، وبخاصة في عهد الأمازيغ. وبمرور الزمن بدأ رواد الحرفة في تركها نتيجة لعدة عوامل، بينما يطالب البقية بتقنين قطاعهم.
2: المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية تمثل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد التونسي. قطاعات عديدة رأت النور هنا وصارت واجهة المدينة، وأخرى سرعان ما خفت بارقها. في هذه الورشة الصغيرة قضى السيد أحمد جل مراحل حياته، تعلم أصول صناعة الفضة من الفكرة حتى المنتج النهائي. بآلات عريقة وأفكار عصرية مرر لهؤلاء الشباب 7 مراحل أساسية للحصول على منتج فضي مميز. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد أعاد للفضة مكانتها المرموقة مقابل الذهب، وقلص من المبيعات التي أصبحت موسمية من جهة أخرى، كما يروي صاحب الورشة.
3: المواطن ولا معناها ثلاث باش يتوجه للفضة، على خاطر ساعد مكتوبه، معناها ساعد جيبه، معناها ينجم يشري حاجة اللي تملى العين، احنا نقولوا. وهذيك بالطبيعة احنا الفضة مثلا نغطسوها احنا في الذهب باش تعطي اللون تاع الذهب، على خاطر الذهب عنده رونق، لون الذهب. فما غرام، مش مادة كاو، أكيد ماذا بينا نربحوا، فما شك. لكن مع الكاليتي، مع نظرة أخرى، ما عندناش حدود خدمة.
2: في هذا المحل تعرض منتجات الورشة، قطع صغيرة تروي أطواراً تاريخية طويلة. فهنا راجت فكرة الكتابة العربية على الفضة، وأضفت لمسات الصناع على الحلي التقليدية شكلاً جمالياً فريداً، كما تعتبر المصوغات الفضية أكثر ملائمة لقدرة المواطنين الشرائية.
4: الفضة تحسها من تقاليدنا، أصلية، من تراثنا، من جذورنا، فهمت؟ دونك هذيك علاش ديما واحد يحبها.
2: وفي زاوية أخرى من زوايا السوق يجلس العم محمد على طاولة صغيرة يحمل بمسماره لينقر جديلة الفضة وينقش خطوطاً تروي تاريخ القبائل في تونس.
5: زخارف فنية أمازيغية وأندلسية والتصاميم مستوحاة من أشجار الزيتون والنخيل والياسمين تؤكد على عمق الموروث الثقافي لصناعة الفضة في تونس، الذي لم يقف حائلاً أمام رواد هذه الحرفة لتطويرها وعصرنتها.
2: وفي هذا الدكان الصغير تمارس دليلة هوايتها، وهي تستنشق رائحتها المفضلة، رائحة العنبر الذي تطوعه بيديها ليمتزج مع الفضة أو المرجان في حالة فنية فريدة.
6: كنا نخدموا عنبر كهو، جاتنا فكرة باش نعملوا عليه، ندخلوا عليه برشا حاجة، برشا دي ماتير أخرى، دخلنا عليه الفضة الزمنية، وخارج برشا يحبوها على الأخر الفضة الزمنية، الناس كل تلوج عليها. دخلنا عليه المرجان، دخلنا عليه لي بيرل الكل، كما تركواز، كما الجوهر.
2: يشكو قطاع الفضة ركوداً كبيراً، ما جعل عدد الحرفيين يتقلص عاماً بعد عام بسبب ارتفاع أسعار المواد.

0: الفضة الأولية، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد من الفضة 834 دولاراً، ما جعل الحرفيين يطالبون بسن قوانين لحمايتهم.
1: كتبدأ فهموا هناك سمو الأولية عاش الحرف بشي يقاوم باش يخدم، تنقص عليه الخدمة، تنقص عليه مع الديشارج مع هذا كله، بوه يمشي يترب يمشي بقى أخرى يمشي يخدم خدمة أخرى، تاكسي ولا يمشي يخدم خدمة اللي هو معناها هذيك هذه خدمته الأساسية، معناها عام 10-15 سنة يتلقى حرفية، وفي الأخر معناتها كما نقولوا احنا يلقى روحه ضايع.
0: بالنظر للارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، فإن الفضة رغم ارتفاع سعرها في السنوات الأخيرة تبقى الخيار الوحيد للمواطن التونسي، ورغم أنها آخذة في الاندثار فإن العديد من الحرفيين ما زالوا صامدين من أجل الحفاظ على حرفهم المتوارثة أباً عن جد.
2: لأن تفاقمت إشكاليات قطاع صناعة الفضة في تونس عاماً بعد عام، فإن أعين التجار ما زالت تتطلع إلى خطة إصلاحية تنمي مواردهم وتنتشل هذه الحرفة من براثن الاندثار. رحمة سياري، تي تي عربي، المدينة العتيقة، تونس.
3: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

19 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأحد، وميلادينوف يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على مسار خطة ترامب. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة الإت عربي في إسطنبول، معكم مديحة هلال وتتابعون. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على محيط مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، وينسف ويفجر عددا من المنازل والمنشآت. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين مضيق

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة بحي الرمال غربي المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف استهدف شقة غربي مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على جباليا. أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون. وقال ميلادينوف إن الغارات جاءت رغم جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة طريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة. وقالت الخارجية التركية إن إسرائيل أثبتت مجدداً أنها لا تملك إرادة حقيقية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، وأضافت أن المجزرة الأخيرة في قطاع غزة جاءت عقب الاتفاق على خريطة طريق لتنفيذ خطة السلام، وأكدت أن الهدف أو هدف نتنياهو هو تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومنع إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. ودعت الدول الداعمة للسلام إلى العمل بروح المسؤولية المشتركة لحماية القانون الدولي والقيم الإنسانية.
1: رسائل ساخنة جديدة في الميدان بعثتها إسرائيل عبر سلسلة غارات وعمليات اغتيال متواصلة منذ فجر الأحد أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني جراء القصف. حركة حماس أكدت أن التصعيد الميداني يؤكد عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى اتفاق ورغبتها في تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، داعية إلى تحرك قانوني ورسمي عاجل من المجتمع الدولي.
2: ترد إسرائيل بالنيران بعد تجنبها الرد السياسي الواضح، تقول أنها غير معنية بأي اتفاقيات، غير معنية بأي التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار، هي فقط معنية بإبقاء واقع الإبادة، معنية باستخدام الدماء الفلسطينية في إطار المعركة الانتخابية، والأهم معنية بتهجير الشعب الفلسطيني وعدم السماح بأي أفق لترميم الحياة، الإعمار وأي هدوء في قطاع غزة يمكن أن يعيد الحياة إلى هذا القطاع. لذلك إسرائيل تقول أن ترد على المرونة الفلسطينية بالدماء، بالدمار، بالقتل، بالقصف وبالمزيد من التصعيد.
1: وفي المقابل يرى محللون أن تكثيف العمليات العسكرية يتزامن مع الحراك السياسي في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما يلوح مسؤولون إسرائيليون بأن الاتفاق المطروح بشأن غزة غير كاف وأن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب أو وقف العمليات العسكرية.
3: الصحفيين الإسرائيليين حتى المحسوبين على تيار الوسط اليوم كانت مقالاتهم التحليلية هي مقالات تحريضية تأتي في سياق المزايدة على نتنياهو، وأيضا منح نتنياهو جرعة أخرى من التطرف ومن التشبث بموقفه. حتى الآن الموقف الإسرائيلي واضح وهذا الذي تعودنا عليه، لا نعلم إن كان هذا هو يوم جديد واستمرار لحرب الإبادة أو هو يوم قد تتوقف فيه هذه الحرب.
1: وفي سياق المفاوضات أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل اعترضت على 3 نقاط من أصل 15 بندا تتعلق بالمراحل النهائية من خطط ترامب، تشمل ملف تدمير السلاح وحرية العمل في مناطق السيطرة الإسرائيلية وطبيعة الدورين التركي والقطري في الاتفاق. سياسيا، ردود فعل إسرائيلية غير رسمية تزلزل أركان اتفاق غزة الأخير، أما هنا في الميدان فرسائل عسكرية من نار تحاول صياغة ضغط حقيقي لنزع سلاح المقاومة وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ربع العجرمي، تيرت عربي، قطاع غزة.
0: قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الإغاثة الفلسطينية سماح حمد إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورا غير مسبوق، وأكدت حمد في مقابلة خاصة مع تيريت عرب أن التدهور الإنساني تفاقم في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتعطيل إدخال المساعدات إلى القطاع.
4: تأكيد، الوضع في قطاع غزة اليوم هو للأسف وضع يزداد تدهورا. أصبح يعني المنظر أمام شاشات الكاميرات وأمام العالم وكأنه منظر

0: اعتاد عليه، اعتاد أن يرى الجوع المستمر في قطاع غزة. للأسف يعني القتل مستمر والجوع يزداد صعوبة. الآن نحن نتحدث عن واقع مرير متعلق بتكلفة الغذاء في القطاع، نتكلم عن تزايد رهيب جدا بالمواد الغذائية. أصبحت الأسرة الفلسطينية لا تستطيع أن تحصل على وجبة واحدة في اليوم، يعني تكلفتها تزيد عن 50 دولار للأسرة، وهذا مبلغ كبير على عدد كبير من الأسر. حوالي 95% من سكان القطاع أصبح بالنسبة لهم توفير وجبة غذائية واحدة تعتبر عملية صعبة ومعقدة. أيضا في ظل هذه الأوضاع وصعوبة إدخال المواد الغذائية،
1: نظمت الفصائل الفلسطينية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة لدعم وإسناد زملائهم المعتقلين، ودعا المتضامنون المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية في حماية الصحفيين ومعرفة مصيرهم والإفراج عنهم.
2: وقفة احتجاج تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بالتشارك مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه الدعوة وهذا الاعتصام أمام المقر هو للمطالبة بمصير ومعرفة مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ولا سيما الصحفيين منهم، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل الآلاف من الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من الأسرى منهم من الصحفيين والإعلاميين داخل قطاع غزة، عدد من هؤلاء الصحفيين لم يتم الإعلام عن مصيرهم. معنا إحدى المشاركات في هذه الفعالية، لماذا جاءت وقفتكم اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
3: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من قلب غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية، نوجه تحية إلى أسرانا البواسل وأسراتنا الماجدات، لا سيما إلى زملاء الصحفيين داخل سجون الاحتلال. فمنذ حرب الإبادة تم اعتقال أكثر من 240 زميلا صحفيا، منهم لا زالوا تحت الاعتقال حتى هذه اللحظة، أكثر من 40 منهم تحت الاحتجاز، 22 زميلا صحفيا. المطلوب اليوم من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بإلزام الاحتلال بالمواثيق الدولية والإفراج الفوري عن الأسرى، لا سيما الأسرى الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ينقلون الحقيقة لهذا العالم ليرى مدى بشاعة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني. أيضا المطلوب من أبناء شعبنا مزيدا من الفعاليات الداعمة والمساندة لأسرانا، فقضية الأسرى بحاجة إلى تكاثف الكل وليس فصيل بحسب.
2: هذه الفعالية التي تنظم في مدينة غزة تجري بالتزامن مع فعالية أخرى تقام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية. الذين اجتمعوا في هذا المكان والذين يحتجون الآن مطالبهم واضحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينكل بالأسرى داخل السجون، يمنع زيارات المحامين. حتى اللحظة ما زالت المطالب واضحة بضرورة أن تكون هناك تصريحات وتوضيحات حول ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال من جهة، والسماح للجنة الدولية بالصليب الأحمر بالزيارات وتفقد أحوال المساجين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجيل 2256 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون خلال شهر تموز الفائت. أوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء، شهدت مقتل 7 فلسطينيين ومحاولة إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة وهدم 165 منشأة فلسطينية. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت المصادر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها في ظل تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة الغربية جبهة قابلة للانفجار. وأضافت أن مطالبات برزت بتخصيص موارد إضافية لتعزيز أمن المستوطنات الإسرائيلية، ذلك بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سكان الضفة الغربية بمصير مشابه لقطاع غزة وجنوب لبنان إذا اختاروا المواجهة، بحسب تعبيره. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط مرتفعات علي طاهر في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمع جنوبي البلاد، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتان نسف وتفجير للمنازل والمنشآت في منطقة المشاع بين بلدتي مجدلزون والمنصوري في قضاء صور، كما سمع دوي انفجار في بلدة حداثة تزامنا مع انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في المنطقة.
4: فجر السبت الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أضخم عملية تفجير له في جنوب لبنان، ادعى أنه فجر بنى تحتية عسكرية لحزب الله في محيط قلعة الشقيف مستخدما 700 طن من المواد المتفجرة شديدة التركيز.
5: هاي التفجيرات شو بتعمل؟ هذا الصخر الكلسي اللي مشقق والشقوق مفتوحة وعم تتسرب المي عبرها، تيجي التفجير اوقات بيسكر بعض محلات وبيفتح بعض محلات، اذا في ابار معقول الابار تطبق وتنهار وتعمل مشاكل. هون كمان المواد اللي بكبها، المواد المستعمله بخلطوها بنيترات، هذه النيترات بتتفجر بتنتقل بالهواء وبتنتقل للتربه، وبس تشتي المي بتفوت وبتدوب بقلبها وبتنزل على المخازن الجوفيه. هذه النيترات كتير مضره خاصه للاطفال الصغار، لانه بتيجي بتكمش الهيموجلوبين تبع الدم، ما بتخليه يشتغل، بتعمل اختناقات.
4: أكثر من 1000 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ مارس الماضي وفق إحصاءات محلية، العشرات منها نفذت بعد إبرام اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خروقات دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون للتصريح بأنها تهدد المسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.
6: رئيس الجمهورية بعد ما اجى من الولايات المتحدة الامريكية بضماني انه اجتمع مع كثير من الاداريين، ليس فقط مع الرئيس، من الادارة الامريكية، واجى بضماني انه الامور باتجاه جيد. لكن ما فعلته اسرائيل بهذا التدمير الكبير، يعني كل ما استهدفته اسرائيل هو رسالة انه اسرائيل ما رح تنسحب، او تأخير الانسحاب، او رسالة للامريكيين انه ما رح ننسحب.
4: تفجيرات وقصف وانتهاكات إسرائيلية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ عشية جولة المفاوضات المباشرة في روما التي ينتظر منها الجانب اللبناني المزيد من الانسحابات الإسرائيلية ضمن ما باتت تعرف بالمناطق التجريبية.
7: يشدد الجانب اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار والانسحاب من المزيد من الأراضي المحتلة، فيما يتخوف متابعون من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية فيه. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات قريبا دون تقديم تفاصيل إضافية. قال إن الهجوم الأمريكي على إيران الذي ألغي مؤقتا كان سيصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن قرار إيقافه جاء بطلب من الوسطاء ومن إيران نفسها وفق تعبيره. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبة مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري، وأنفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو إرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محورا رئيسيا في توجيهات السياسة الخارجية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة. وقال بزشكيان أن مذكرة التفاهم ستشكل أساسا للعلاقات الخارجية لإيران في المستقبل، ودعا إلى بذل الجهود لإلزام الولايات المتحدة بتنفيذ ما وقعت عليه في مذكرة التفاهم،

أضاف بسشكيان المذكرة كانت ثمرة ما وصفه بالحكمة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن القومي، مؤكدا أنهم جميعا متفقون عليها. أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب مطلع الأسبوع الجاري، وأظهرت بيانات شركة كابلا للشحن البحري أن عدد سفن نقل السلع الأولية التي مرت عبر مضيق باب المندب انخفض إلى 18 سفينة الأحد مقارنة مع مرور 27 سفينة يوم السبت، فيما غيرت ناقلة تحمل شحنة من النفط الروسية مسارها لتبحر حول إفريقيا بدلا من المرور عبر البحر الأحمر. لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي شنته طائرة مسيرة استهدفت مقرا لمحكمة أهلية بولاية شمال دارفور غربي السودان. ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع نشاط مكثف للطائرات المسيرة التابعة للجيش في دارفور، والتي باتت تستهدف باستمرار أهدافا متحركة وثابتة تابعة لقوات الدعم السريع ضمن مساع ترمي إلى إضعاف القدرات الهجومية لهذه القوات بعد إعلانها حالة الاستنفار عقب التقدم العسكري للجيش في عدة محاور. أعلن مسؤولون روس مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت مناطق ومنشآت داخل روسيا. وقال القائم بأعمال حاكم منطقة بيلغورود إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة قرب ملعب للأطفال ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. وفي منطقة سامارا أعلن الحاكم أن مسيرات أوكرانية هاجمت مستودعا لشركة وايلد بيرز ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابات. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 163 طائرة مسيرة روسية من أصل 181 أطلقت خلال الليل. قالت القوات الجوية إن 14 مسيرة أصابت أهدافاً في 13 موقعاً، فيما سقط حطام مسيرات أسقطت في موقعين. وأضافت أن الهجوم استمر مع بقاء عدد من المسيرات في الأجواء، وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر مبنى سكني في دنيبرو واندلاع حرائق في منازل بمنطقة أو بمدينة نيكوبول وبلدة مارغانيتس. تمكنت طائرة مكافحة الحرائق في اليونان من التحليق مجدداً مع تراجع حدة الرياح لمساندة العناصر المنتشرين على الأرض لمكافحة عدة حرائق خاصة في منطقة أثينا. قال مسؤول في المكتب الإعلامي لفرق الإطفاء إننا نواجه 3 جبهات صعبة في المناطق الثلاث ضمن نطاق يراوح بين 45 و70 كيلومترا غرب أثينا. قضى طاقم مروحية يضم طيارين اثنين إثر اصطدامهما بمروحية أخرى غرب العاصمة أثينا. كشفت فرق الإطفاء إن المروحيتين المستأجرتين اصطدمتا أثناء مشاركتهما في إخماد حريق. وقال مدير التواصل في جهاز الإطفاء إن الطيارين نقل للمستشفى فاقدي الوعي حيث تأكد وفاتهما، وارتفع بذلك حصيلة قتلى الحرائق في الدفاع المدني إلى 5.

0: مع اتساع مساحات انتشارها، تكافح فرق الإطفاء في اليونان للسيطرة على حريق هائل أتى على عشرات المنازل شمال غرب أثينا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
1: الحريق مستعر منذ الليلة الماضية، ومن المؤكد أنه لا يمكنهم نشر قوات في كل مكان، ونحن كسكان نبذل أيضاً قصارى جهدنا.
0: ويتعامل رجال الإطفاء مع عشرات الحرائق يومياً، حيث خلفت الرياح العاتية ظروفاً صعبة للغاية، ما أدى إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو تنفيذ عمليات ضخ المياه بسبب الاضطرابات الشديدة. يأتي هذا في وقت ظهرت فيه مؤشرات على انحسار الحرائق المدمرة في فرنسا وإسبانيا، بينما اندلعت حرائق عدة في اليونان، حيث تشهد أوروبا هذا الصيف حرائق غابات واسعة في ظل موجة حر غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء إن التغير المناخي فاقمها. ففي ألمانيا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تصل درجاتها إلى 38 درجة في عدة مناطق تتوسع من الجنوب نحو الشمال. ومع استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، تراجع منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في أجزاء من النهر، وأثر بشكل مباشر على قطاع السياحة النهرية في المجر، وأجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد بحسب وزارة الطاقة الصربية. شيماء عاصم، ترت عربي.
2: أعلنت شركة بايكر التركية نجاح اختبار 10 طائرات مسيرة انتحارية من طراز كي-2 مزودة بالذكاء الصناعي ضمن طلعات جوية ذاتية جماعية. قالت الشركة إن الطائرات نفذت اختبارات طيران ضمن تشكيلات وسرب ذاتي مع قدرة على العمل في بيئات محرومة من نظام تحديد المواقع العالمي وفي ظروف الحرب الإلكترونية، وأضافت أن الاختبارات أجريت في تركيا وشملت قدرات تشغيل ذاتية متقدمة.

0: افتتح الهلال الأحمر الأفغاني مستشفى متخصصاً لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال في العاصمة كابول، يهدف المستشفى إلى توفير رعاية طبية للأطفال ودعم الأسر الأفغانية التي تواجه صعوبات اقتصادية تحد من قدرتها على تأمين العلاج لأبنائها.
1: منذ أشهر طويلة تصارع الطفلة مريم مرضا في القلب أنهك جسدها الصغير. أسرتها التي تعيش ظروفا مادية صعبة لم تتمكن من توفير تكاليف العلاج اللازم، فيما تحولت زيارات المستشفيات والبحث عن المساعدة إلى جزء من تفاصيل حياتها اليومية. قصة هذه الطفلة ليست استثناء في أفغانستان، حيث يواجه آلاف الأطفال المصابين بأمراض القلب تحديات كبيرة في الحصول على العلاج.
2: عرفنا منذ أن كان عمر مريم 7 أشهر أنها تعاني من ثقب في القلب، وبدأنا علاجها منذ ذلك الوقت. تحسنت حالتها بعد بعض الإجراءات، لكن العملية الأساسية ما زالت مطلوبة. نأمل أن يساعدها هذا المستشفى في استكمال علاجها والشفاء.
1: ومع تزايد الحاجة إلى الخدمات الطبية المتخصصة، افتتح الهلال الأحمر الأفغاني مستشفى جديدا لأمراض القلب لدى الأطفال في العاصمة كابول.
3: المستشفى منشئ علاج الأطفال المصابين بأمراض القلب، ويضم أقساما متخصصة للتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والعناية المركزة، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 6,500,000 دولار.
1: ويأمل أطباء المستشفى أن يسهم المشروع في توسيع فرص العلاج للأطفال المرضى.
4: هذا المستشفى متخصص في علاج الأطفال المصابين بثقوب وأمراض القلب، ويقدم عمليات القلب وجميع الخدمات الطبية مجانا للأطفال المسجلين لدى الهلال الأحمر أو الذين يتم تسجيلهم للحصول على العلاج.
1: ولا تخفي الأسر الأفغانية أمالها بأن يفتح المستشفى الجديد باباً للعلاج أمام مئات الأطفال الذين ما زالوا ينتظرون فرصة للشفاء واستعادة حياتهم الطبيعية. بين أروقة المستشفى الجديد وقصص الأطفال المرضى تتجسد معاناة آلاف الأسر الأفغانية التي تبحث عن العلاج لأبنائها.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين مضيق هرمز. شكرا لكم، في أمان.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

مرحبا. في مدن الأناضول الأثرية نزور اليوم مكانا رائعا للغاية. نحن الآن في مدينة تنفرد بجغرافية رائعة وبخصوصية لا مثيل لها. إنها مدينة آسوس القديمة وتعرف اليوم باسم بهرام قلعة، وتقع في بلدة أيواجيك في جنب قلعة، بعيدة نوعاً ما عن الأعين شمال إيجي وقبلة جزيرة ليزبوس، وهي الجزيرة المعروفة حالياً بميديلي. ازدادت شهرة آسوس خلال السنوات الأخيرة وازداد زوارها، فعلماء

0: الآثار الأتراك يقومون بالتنقيب هنا منذ أكثر من 30 عاما، حيث كشفوا عن مواقع أثرية كثيرة في المدينة. سنتعرف معا على مدينة أسوس عن طريق تفحص الآثار الموجودة فيها.
1: تقع أسوس القديمة فوق صخرة بركانية بارتفاع 240 مترا عن سطح البحر، على بعد 17 كيلومترا جنوب أيواجيك في جناق قلعة، على الساحل الشمالي الغربي لخليج إدرميت في قرية بهرام قلعة. يحاول البعض ربطها بمدينة بيداسوس الواقعة على ضفاف جدول ساتينيوس والمذكورة في الإلياذة. عالم الجغرافيا سترابون الذي عاش في العصور القديمة نقل عن ميرسيليوس المعروف بكاندوليس الليدي أن شعب ميثيمنا الذي استوطن جزيرة ميديلي هو من بنى أسوس. من جهة أخرى، وبحسب هيلانيكوس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، فإن أسوس يجب أن تعد من مدن أيول. أما بحوث الجغرافيا التاريخية الحديثة فتضعها ضمن حدود منطقة ترواس. استناداً إلى ما رواه هوميروس، فإن السكان المحليين للمنطقة التي ترجع آثارها للعصر البرونزي هم الليجيون، وقد قطنوها قبل الأيوليين.
0: إلى هذا اليوم لا نعرف بالضبط من هم أول شعب قد سكن أسوس، ولكن توجد بحوزتنا بعض المعطيات اللغوية، فمثلاً اسم أسوفا باللوفية والوارد في المصادر القديمة، أو مدينة بيداسوس المعروفة كذلك باسم مدينة ليليج. نعتقد أنها مدن قد تكون مرتبطة بأسوس. خلال التنقيب هنا عثر على قطعة من آنية خزفية ترجع للألفية الثالثة قبل الميلاد، أي للعصر البرونزي المبكر، أي إن استيطان المنطقة بدأ منذ العصر البرونزي. وخلال الألفية الأولى، أي خلال العصر الحديدي في الألفية الأولى قبل الميلاد، بدأت الحياة هنا حوالي القرن الثامن أو القرن السابع، واتخذت شكلها النهائي في الفترة الهلنستية، أي في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، وتواصلت الحياة فيها دون انقطاع تقريباً حتى يومنا هذا. وهذا من الأمور التي تتميز بها مدينة أسوس عن غيرها. في المدن التي زرناها سابقاً رأينا بعضاً من الأبنية الهلنستية، كما رأينا الأبنية الضخمة الرخامية في عصر الإمبراطورية الرومانية، لكننا لن نرى الكثير منها هنا، وذلك لسببين اثنين. الأول، إن المدينة أنشئت في العصر الهلنستي بشكل منظم جداً، وكانت قادرة على تلبية احتياجات المدينة بشكل كامل، لدرجة أنها لم تكن تحتاج لأي إضافات خلال العصر الروماني. ثانياً، ومع تطور البحرية في عصر الإمبراطورية الرومانية، باتت السفن قادرة على الإبحار لمسافات أطول، أي يمكن القول إن ميناء أسوس بدأ يفقد أهميته شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت. وبهذا الشكل بدأ عدد السكان يتناقص إلى حد ما، لكن هذا جيد بالنسبة لنا، فأثناء تجولنا في مدينة أسوس سنستطيع وبدون وجود تلك الأبنية الرومانية الرخامية الضخمة رؤية نسيج مدينة هلنستية بشكل واضح للغاية.
1: بعد فترة الإسكندر الأكبر دخلت أسوس بداية تحت سيطرة المملكة السلوقية، ثم في عام 190 قبل الميلاد خضعت لمملكة بيرغامون. ومع دخول مملكة بيرغامون تحت السيطرة الرومانية عام 133 قبل الميلاد بوصية من الملك أتالوس الثالث، أصبحت أسوس أيضاً تحت الحكم الروماني. منذ ذلك الحين اشتهرت المدينة بأراضيها الزراعية الخصبة. بعد الميلاد وإثر زيارة القديس بولس والقديس لوقا لها، ارتقت المدينة إلى درجة القداسة لدى المسيحيين. داخل الأسوار المحيطة بالمدينة القديمة في قرية بهرام قلعة، تتجاوز آثار بداية من العصر القديم ومروراً بالفترتين الرومانية والبيزنطية وفترة بني قراصي والعثمانيين. المعلم الأبرز في أسوس يقع في أعلى نقطة فيها، وهو معبد أثينا المبني على الطراز الدوري. إضافة لهذا الصرح والمكان المقدس، هناك آثار عديدة، منها أسوار من الفترة الكلاسيكية وأجورا وجيمناسيون وبوليتيريون ومسرح وغيرها من نماذج العمارة القديمة، فضلاً عن أبنية من العهد التركي كالمساجد والجسور.
0: خلفي مباشرة تقع ليزبوس التي تحتل مكانة بارزة في العالم القديم والمعروفة اليوم بجزيرة ميديلي، وأمامها مضيق. ترون هنا مدى أهمية مدينة أسوس ومينائها، فهو بشكل ما نقطة هامة لتقاطع السفن القادمة من بحر إيجه والبحر الأسود أو من بحر مرمرة أو البحر الأبيض المتوسط. فمن هنا يمكن الذهاب إلى ليزبوس، ومنها ومن الجزر يمكن الوصول إلى أوروبا. قلنا إننا لا نعرف بالضبط من هم أول من استوطنها، وأشرنا لاحتمال وجود صلة بين أسمائهم وأسماء لوفية، لكننا لم نحصل بعد خلال عمليات التنقيب على معلومات تؤكد صحة ذلك. لكن لا شك لدينا في أن السكان الذين عاشوا هنا في العصر البرونزي خلال الألفية الثانية هم شعوب لوفية. فمن هم؟ هم شعوب الأناضول الأصلية الذين نعرف وجودهم منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. هم الليقيون والبيسيديون والكاريون، جميعهم من الشعوب اللوفية الذين عاشوا هنا نحو عام 1200 قبل الميلاد كما يذكر في ملحمة الإلياذة. فبعد حرب طروادة حصلت هجرة من اليونان القارية، من التراقيا ومن منطقة البلقان للأناضول، وتمازجت هذه الشعوب معاً. نعلم أن الأيوليون جاءوا لهذه المنطقة وسيطروا أولاً على جزيرة ليزبوس أي ميدلي، وبعد ذلك جاءوا مما نسميه ترواد أي طروادة، وهي مدينة تاريخية قديمة حيث انتشروا جنوباً ووصلوا تقريباً لإزمير أو سميرنا القديمة. تذكر المصادر القديمة أيضاً أنه في مدينة ترواد، وهنا تماماً قطن الليجيون، وهم أيضاً قوم يذكرون كثيراً في المصادر القديمة. إذن اللوفيون والليجيون والأيوليون جميعهم شكلوا شعباً مختلطاً. إذن نعرف أن أسوس في التاريخ المبكر أي من القرن السادس قبل الميلاد على الأقل كانت مدينة غنية وقوية جداً. وبما أننا تحدثنا عن جزيرة ليزبوس، ننوه إلى أن الجغرافيا السياسية الحالية قد اقتطعت الجزيرة من هذا البر الرئيسي الذي نشاهده، لكن حين ننظر إلى الخريطة نرى أنه جغرافياً يجب أن تكون الجزر متصلة بهذا البر الرئيسي أي بالأناضول ثقافياً على الأقل. ففي ذاك الجزء عاشت شاعرة اسمها صافو واشتهرت هناك. كانت صافو ورفيقاتها آنذاك رائدات الحركة النسوية في العالم. ففي الحضارة اليونانية وإن لم نلمس ذلك بنفس القوة في الأناضول، كانت توجد فروقات كبيرة بين الرجال والنساء. فمثلاً النساء لا يحق لهن التصويت ومحرومات من أن يمثلن في أي جهة. لذا صافو ورفيقاتها أسسنا هناك شكلاً من أشكال الأكاديمية المخصصة للنساء فقط، حيث كنا يدرسن الشعر والفلسفة.
1: أسوس الواقعة على خريطة بيري ريس التي ترجع لعام 1513 باتت في القرنين السابع عشر والثامن عشر وجهة للرحالة المولعين بالاستكشاف. أول بحث شامل حول المدينة أجراه الفرنسي شار تكسييه عام 1835. وضع تكسييه مخططاً شاملاً للمدينة ووثق بالرسومات الأفاريزة ذات المنحوتات النافرة في معبد أثينا. أولى أعمال التنقيب الرسمية بالمدينة كانت عام 1881 وأجراها معهد الآثار الأمريكي. خلال بحوث دامت ثلاث سنوات اكتشفت خلالها آثار هامة، لكن مع نهاية التنقيب تم تقسيم الأجزاء المتبقية من المنحوتات النافرة لمعبد أثينا بين متحف بوسطن للفنون الجميلة ومتحف اسطنبول للآثار. استؤنفت أعمال التنقيب في أسوس عام 1981 على يد عالم الآثار البروفيسور أوميد سردار أوغلو لغاية وفاته عام 2005. بين عامي 1989 و2004 ترأس التنقيب في مقابر أسوس ريتشارد ستوبري من جامعة مونستر.

فيما استمر التنقيب في معبد أثينا والمقبرة الغربية والآجورا والمسرح والأكروبول برئاسة أوميد سردار أوغلو. وبعد وفاة سردار أوغلو عام 2005 تولى الأستاذ الدكتور نور الدين أصلان من جامعة جنة القلعة في 18 من مارس رئاسة عمليات التنقيب، والذي ما زال يواصل مهامه.

0: الحياة الحضارية في أسوس تطورت على السفح الجنوبي الممتد من شرفة المعبد في الأكروبول نزولاً باتجاه البحر. بنيت المستوطنة على صخرة بركانية ترتفع بشكل حاد بدءاً من البحر وفي أعلى منطقة فيها يقع الأكروبوليس، حيث يعتبر المعبد المهيب للآلهة أثينا أقدم وأهم المعالم فيه، ويرجع تاريخه للقرن السادس قبل الميلاد. الحرم المقدس المحيط بالمعبد، وهو في ذات الوقت بمنزلة شرفة، محاط بأسوار التيمينوس أي الفناء المقدس. تحيط بالمدينة أسوار بطول نحو 3200 متر، يصل ارتفاع بعضها إلى 3 أمتار، ويملأ الفراغات بين حجارتها المقطوعة بشكل منتظم الحصى والتراب. في العصور القديمة ولا سيما في المستوطنات المشيدة على السفوح، استخدمت أدية كيسما كخطة دفاعية، وهي بناء سور داخلي ضمن السور الرئيسي، إما بسبب التضاريس أو لتقسيم الأرض، وهذا ما نراه في أسوس. وإن كانت طريقة بناء أسوار المدينة تدل على إضافات وترميمات ترجع لفترات مختلفة، فإنها مشيدة بتقنية البناء متعدد الأضلاع والزوايا. أسوار بعض الشرفات بنيت في القرن الخامس قبل الميلاد بكتل مستطيلة منتظمة، أما الجدران المبنية بشكل متساوي الأضلاع فربما ترجع للقرن الرابع قبل الميلاد. في الأسوار 3 بوابات رئيسية للدخول والخروج، البوابتان الشرقية والغربية مبنيتان على شكل حرف L باللاتينية لأغراض دفاعية. عند هاتين البوابتين يكون العدو مكشوفاً لاستهدافه من أعلى السور أو من الزاوية المحصنة. على جانبي البوابة الغربية المهيبة تقع أبراج تحميها، ولا تزال موجودة بارتفاع 18 متراً أي ما يقارب ارتفاعها الأصلي.
1: لو أني جئت قبل حوالي 2500 عام إلى هنا إلى الجيمناسيون لكنت سأدخل هكذا تماماً من الباب. جيمناسيون أسوس صغير جداً، وهو مكان التدريب ومكان الاجتماع، لكن لم يتبقى منه الشيء الكثير، لكن يبقى هاماً للغاية، وتنبع أهميته من أن أشهر فلاسفة العالم القديم أرسطوطاليس، أو كما نسميه بالفيلسوف أرسطو، عاش ودرس هنا لمدة 3 سنوات. كيف جاء أرسطو إلى هنا؟ وهو من أثينا القديمة كما نعلم جميعاً. مدينة أسوس كانت في القرن السادس قبل الميلاد تحت حكم ليديا، ولاحقاً وحين هزم الفرس الليديين بسطوا سيطرتهم على المنطقة لتشهد بعض التطور حينها، لكن حين انتصر اليونانيون على الفرس في معارك بحرية مثل سيلاميس وبيلاتيا وبرياني، دخلت المنطقة مرة أخرى تحت السيطرة اليونانية. إيبولوس الذي كان مصرفياً بسط نفوذه على هذا المكان هنا. كان لدى إيبولوس عبد عقيم يعمل عنده في أملاكه يدعى هيرمياس، وقد أرسله إيبولوس إلى أثينا لدراسة الفلسفة، وهناك التقى هيرمياس بأرسطو أي في أثينا. بعد ذلك توفي إيبولوس وفاة طبيعية، أو وفق بعض المصادر قتل على يد عبده هيرمياس. بالنتيجة سيطر هيرمياس على هذا المكان، وعلى الفور دعا أرسطو إلى هنا وزوجه ابنة عمه، حيث درس أرسطو الفلسفة في هذا المكان لمدة 3 سنوات. وهناك أيضاً كليانثس، وهو فيلسوف شهير من أسوس، عاش أيضاً في نفس الوقت تقريباً في القرن الرابع قبل الميلاد. توجه من هنا إلى أثينا لدراسة الفلسفة الرواقية مع زينون. ذهب كليانثس إلى أثينا، لكن ولأنه كان من عائلة فقيرة ويحتاج للمال، كان يحضر الدروس في النهار ويعمل في الليل، فكان

0: ينقل الماء ويعمل حمالا. لذلك وخصوصا بعد أن اشتهر وذاع صيته بكونه فيلسوفا ويعمل ليلا، أطلق عليه هيراكليس ألقابا منها الحمار. اليوم بشكل مجحف نستخدم كلمة حمار بمعنى سيء، لكنها في العالم القديم كانت تستخدم لوصف الشخص المجد والحمال وذي الفائدة، أي قد أطلق هذا الاسم على كليانثس للثناء عليه. قلنا إنه درس هناك الرواقية، لكن ما هي الرواقية التي تثير حولها الكثير من الفضول؟ مؤسسها هو زينون، والرواقية بطبيعة الحال هي تيار فلسفي يعني العيش مع الطبيعة والاقتراب منها بشكل أكثر. هدفها هو إسعاد الناس، ولتحقيق هذه السعادة يجب عدم الاستسلام للمتعة وللخوف من الألم وعدم الوقوع في أسرها، والعيش بما يلائم الطبيعة. فيجب العيش بهدي العقل والتحلي بالفضيلة. هؤلاء الرواقيون، وخلافاً لفلسفة سقراط وأفلاطون التي صاغاها فيما بينهما وسط مناخ أكاديمي في تلك الحقبة ولم يشركا فيها عامة الناس كثيراً، كان الرواقيون وبدل الاجتماع في مكان منفصل يسمى أكاديمية يجتمعون في الأغورا التي يرتادها الجميع، أي في مركز المدينة، ويشاركون الناس فلسفتهم ومعرفتهم. لم يبقى الكثير من الجيمنازيوم اليوم كما نشاهد، فبوابة المدخل ملفتة للغاية. في الوسط تماماً في الأسفل هناك صهريج كبير للتزود بالمياه بالطبع، والذي تشاهدونه الآن. لكن لاحقاً وفي العصر البيزنطي لحقت أضرار بهذا المكان فبنيت كنيسة هنا، لكنها لا تبدو بوضوح لعدم اكتمال التنقيب.
1: المعالم المهيبة التي تصادفنا كلما تقدمنا في المنحدر الجنوبي هي الأغورا بأروقتها متعددة الطوابق. شمال الأغورا البالغ طولها 150 متراً وعرضها 60 متراً يقع رواق من الطراز الدوري بطول 111 متراً ونصف وعرض 12 متراً. في الجنوب يوجد رواق يتيح الدخول للأغورا والخروج منها، صمم بثلاثة طوابق مع فرق المستوى. في الطابق الأوسط للرواق يوجد 13 دكاناً وفي قبوه صهريجان، كما عثر على أماكن وصفت بأنها غرف للاستحمام.
0: نحن في أغورا أسوس، مدينة أسوس، وكما ذكرت سابقاً مدينة حافظت على شخصيتها وهويتها الهلنستية. ففي عصر الإمبراطورية الرومانية لم تشيد أبنية ضخمة في جميع أرجائها، لذلك ربما الذين يزورونها اليوم قد يعتقدون أنهم لن يروا فيها الشيء الكثير، ولكن رؤية مثل هذا النسيج الحضري الهلنستي البكر فرصة لا تتاح دائما، وهو نمط مشابه نوعا ما لما رأيناه في برياني في سابق الأيام. المدن التي تأسست في العصر الهلنستي شيدت وفق مخطط هايبوتونيك أو المخطط الشبكي، أما أسوس فلم تبنى كذلك، بل بنيت بشكل يتوافق مع التضاريس الموجودة في المنطقة، وهو في الواقع إنجاز عظيم جداً، لأن أسوس تقع على سفح شديد الانحدار. في الأغورا هناك بوليتيريون، لكنه ليس كمباني المجالس التي اعتدنا رؤيتها، فليس فيه مقاعد حجرية بل مقاعد خشبية. المساحة الواسعة للأغورا في مدينة أسوس تنتهي بمعبد في الغرب، ولا نعرف لأي إله أو إلهة نذر هذا المعبد، لكن أثينا هي الإلهة الراعية للمدينة، ويوجد لها معبد بالفعل، وهذا معروف. في الشمال هناك ستوا، وفي الجنوب واحد آخر. ما هو الستوا؟ هي مساحة مسقوفة، أي رواق. لو كنا هنا في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد لكنا سنرى الأغورا الرائعة والمهيبة إلى أبعد الحدود، لكن اليوم يمكننا أن نشعر بذلك.
1: في الطرف الغربي للأغورا توجد دكاكين بنيت في العصر الهلنستي، وأمامها يوجد معبد أغورا والذي يرجع لنفس الفترة. في الطرف الغربي للرواق اكتشف نصب بني خلال الفترة الرومانية، ويشير نقشه الموجود الآن في

0: في بوسطن للفنون الجميلة في أمريكا، إلى أن سكان أسوس شيدوا هذا النصب التذكاري لكاليس ثينيس ابنه فايستو غينيس تقديراً منهم للخدمات التي أسداها للمدينة. لاحقاً تحول المبنى إلى كنيسة، ولا يعرف بدقة المخطط الأصلي لبنائه. في نهاية الرواق الشمالي الشرقي للآغورا يقع مبنى البوليتيريون الذي يرجع للفترة الهليستية، المشيد بشكل مربع بطول 20 وعرض 20 متراً، والذي كان مسقوفاً وينعقد فيه مجلس المدينة. وأمام المبنى هناك قواعد لتماثيل نصبت لكبار الشخصيات التي خدمت المدينة، فيما عثر بجوارها على أماكن يمكن تعريفها بأنها غرف أرشيف.
1: أسوس في العصور الهلنستية عاشت عصرها الذهبي، لكن وفي العصر الروماني وكما ذكرت في البداية ومع فقدان الميناء أهميته، تناقص عدد سكانها بعض الشيء. في الواقع فإن هذا الميناء قد استخدم حتى عهدا قريبا جدا، استخدم حتى الأربعينيات أو الخمسينيات، والذي فيه مستودعات كبيرة، لكن للأسف ونتيجة سقوط صخرة كبيرة بات الميناء مغلقا حاليا. ولمنع سقوط الصخور تجري عملية تنظيف كبيرة لمنطقة الميناء الآن، وقد أعلن مكان الميناء منطقة منكوبة. بالطبع يجب فعل ذلك، لكن هذا أيضا سيتسبب وللأسف في فقدان المناظر الطبيعية الرائعة لأسوس ولتضاريسها. أرسطو من أشهر الفلاسفة في العالم القديم، وقد جاء وعاش هنا في العصر الهلنستي، وبالمثل وفي القرن الأول للميلاد استضافت أسوس شخصية في غاية الأهمية، وهو القديس بولس المعروف بسانت بول، والذي يعرف بأنه الشخصية الأساسية التي نشرت المسيحية. جاء إلى أسوس وزارها، ولهذا السبب فإن مدينة أسوس العريقة كانت مدينة قد شهدت انتشار المسيحية باكراً. المبنى الذي أقف فيه الآن هو في الحقيقة مبنى مثير للاهتمام جداً، ويدعى سينودوكيون، ولا نراه في كل مكان. يمكننا ترجمة الكلمة بدار ضيافة أو النزل، وقد بني في القرن الخامس الميلادي. جرت أعمال التنقيب هنا، وعثر على العديد من الغرف كما ترون، وهناك أماكن استخدمت مطابخ، وعثر على ورشات عمل وخصوصاً ورشات خياطة وجلود، وهناك سهرج ماء أيضاً، وعند الزاوية تماماً بني شابيل. ماذا تعني شابيل؟ أي كنيسة صغيرة، وهي تذكرنا بالمانسيو أو دار الضيافة الحكومية في مضيق دوشمن. هذا ليس دار ضيافة حكومية بالطبع، لكنه نموذج قديم لنزل أو لدار ضيافة كما تسمى. إذن في القرن الخامس للميلاد كان يأتي إلى هذا المكان زوار هامون جداً، ولهذا وجب إنشاؤه.

أسوس مدينة شاسعة، وأشهر مبانيها هو بالطبع معبد أثينا الموجود فيها. وإلى أن نراكم في مدن جديدة وآثار قديمة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا.

وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

وزيرة التنمية والإغاثة الفلسطينية تقول لتارت عربي إن غزة تشهد تدهورا غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، والرئاسة الفلسطينية تؤكد أن اتفاق المرحلة الثانية حبر على ورق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تارت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وينسف عددا من المنازل والمنشآت. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين مضيق هرمز.

0: قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الإغاثة الفلسطينية سماح حمد إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورا غير مسبوق. وأكدت حمد في مقابلة خاصة مع تيرت عربي أن التدهور الإنساني يتفاقم في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتعطيل إدخال المساعدات إلى القطاع.
1: في قطاع غزة اليوم هو للأسف وضع يزداد تدهورا، أصبح يعني المنظر أمام شاشات الكاميرات وأمام العالم وكأنه منظر اعتاد عليه، اعتاد أن يرى الجوع المستمر في قطاع غزة. للأسف يعني القتل مستمر والجوع يزداد صعوبة. الآن نحن نتحدث عن واقع مرير متعلق بتكلفة الغذاء في القطاع، نتكلم عن تزايد رهيب جدا بالمواد الغذائية. أصبحت الأسرة الفلسطينية لا تستطيع أن تحصل على وجبة واحدة في اليوم، يعني تكلفتها تزيد عن $50 للأسرة، وهذا مبلغ كبير على عدد كبير من الأسر. حوالي 95% من سكان القطاع أصبح بالنسبة لهم توفير وجبة غذائية واحدة تعتبر عملية صعبة ومعقدة، أيضا في ظل هذه الأوضاع وصعوبة إدخال المواد الغذائية.
0: قالت الرئاسة الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني رغم إعلان تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق

النار في قطاع غزة. وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية والرامية إلى وقف ما وصفته بجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن استمرار استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية وتدميرها يأتي في إطار مخططات تستهدف الوجود الفلسطيني وتصفية قضية اللاجئين. استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف منزل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف استهدف شقة غربية مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على جباليا. دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفا حازما إزاء نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. محمد أهلا بك. شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال بغارات على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: أهم الأوضاع حاليا هي هدوء حذر يسود أجواء قطاع غزة، ولا سيما في ظل التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية وما ترافقها من طائرات انتحارية تجوب أجواء وعموم أجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة. وجود هذه الطائرات وتحليقها بهذا الشكل هو نذير شؤم للسكان ولأهالي قطاع غزة، ولا سيما أنها هي المسؤولة عن كل الغارات التي نتجت يوم أمس، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بأكثر من 11 غارة على قطاع غزة. هذه الغارات خلفت 19 شهيدا، وهي تعتبر من عدد الغارات الأعلى خلال الأيام الماضية منذ اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر الماضي. جيش الاحتلال الاسرائيلي ما زال يزيد من غاراته ويزيد من عمليات القتل داخل قطاع غزه، نتحدث عن 1250 شهيد منذ اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر العام الماضي. الشهر الماضي حمل اكبر عدد لاعداد القتلى والشهداء خلال هذه الفتره. ما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار وتزيد من المعاناة على سكان قطاع غزة، تطلق النار من داخل المناطق الصفراء إلى اتجاه المناطق السكانية الآمنة. لا زالت تقوم بعمليات توسعة المنطقة الصفراء على حساب المناطق الآمنة، لا زالت عمليات التضييق وإطلاق النار ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم في المناطق التي باتت تصنف بالمناطق البرتقالية، وهي المناطق القريبة من المنطقة الصفراء.

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال يطارد الصيادين في عرض البحر، الزوارق الحربية تطلق النار اتجاه الصيادين، اتجاه الخيام النازحين في المناطق الغربية والتي تكدست في تلك المناطق نظرا لعمليات التضييق الذي يقوم بها جيش الاحتلال واحتلاله لما يقارب 70% من مساحة قطاع غزة. هذا الأمر الذي زاد من الأوضاع الإنسانية صعوبة في قطاع غزة، ولا سيما بسبب حالة التكدس السكان، بسبب حالة انعدام وجود مقومات الحياة في تلك المناطق وما ينتج عن ذلك من عمليات أمراض وانتشار أوبئة. هذا الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة داخل تلك المناطق، يضاف إلى ذلك ما تقوم به قوات الاحتلال من التضييق على المنظومات الطبية داخل قطاع غزة وما يصاحبها من عمليات تضييق على المؤسسات الإغاثية والطبية العاملة داخل قطاع غزة. هذا الأمر ينعكس بصورة سلبية على سكان قطاع غزة، يضاف إلى ذلك عمليات منع إدخال المواد الطبية، منع إدخال السولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، بالتالي توقف عدد كبير من غرف العمليات، زيادة أعداد المصابين والجرحى الذين ينتظرون السماح لهم بالخروج للعلاج في الخارج في ظل التضييق على عمل معبر رفح البري وهو المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، إضافة إلى التضييق على عمل المعابر الأخرى وهي المعابر التجارية. اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على إدخال 600 شاحنة من المساعدات الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة، ولكن ما يجري حاليا هو إدخال 200 شاحنة تحمل مواد غذائية غير أساسية. هذا الأمر يزيد من المعاناة على سكان قطاع غزة، إضافة إلى منع إدخال المواد الغذائية والمساعدات للمؤسسات الدولية ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وهي المؤسسة الأكبر الداعمة لسكان قطاع غزة. كل هذه الظروف تأتي بالتزامن مع قرب الحديث عن الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في العلمين بمصر. هذا الأمر الذي ينتظره سكان قطاع غزة على أحر من الجمر، ولا سيما أنه كلما زاد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار زادت عمليات التصعيد وعمليات القتل في قطاع غزة. ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من قطاع غزة مراسلنا محمد أحمد.
2: تحت التعذيب أو وقفة احتجاج تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بالتشارك مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه الدعوة وهذا الاعتصام أمام المقر هو للمطالبة بمصير ومعرفة مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل قطاع غزة ولا سيما الصحفيين منهم، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل الآلاف من الصحفيين الفلسطينيين وعدد من الأسرى منهم من الصحفيين والإعلاميين داخل قطاع غزة. عدد من هؤلاء الصحفيين لم يتم الإعلام عن مصيرهم. معنا إحدى المشاركات في هذه الفعالية، لماذا جاءت وقفتكم اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
3: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من قلب غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية نوجه تحية إلى أسرانا البواسل وأسراتنا الماجدات، لا سيما إلى الزملاء الصحفيين داخل سجون الاحتلال. فمنذ حرب الإبادة تم اعتقال أكثر من 240 زميلا صحفيا، منهم لا زالوا تحت الاعتقال حتى هذه اللحظة، أكثر من 40 منهم تحت الاحتجاز، 22 زميلا صحفيا. المطلوب اليوم من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بإلزام الاحتلال بالمواثيق الدولية والإفراج الفوري عن الأسرى، لا سيما الأسرى الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ينقلون الحقيقة لهذا العالم ليرى ماذا بشاعة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني. أيضا المطلوب من أبناء شعبنا مزيدا من الفعاليات الداعمة والمساندة لأسرانا، فقضية الأسرى بحاجة إلى تكاتف الكل وليس فصيل بحسب.
0: هذه الفعالية التي تنظم في مدينة غزة تجري بالتزامن مع فعالية أخرى تقام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية. الذين اجتمعوا في هذا المكان والذين يحتجون الآن مطالبهم واضحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينكل بالأسرى داخل السجون، يمنع زيارات المحامين. حتى اللحظة ما زالت المطالب واضحة بضرورة أن تكون هناك تصريحات وتوضيحات حول ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال من جهة، والسماح للجنة الدولية بالصليب الأحمر بالزيارات وتفقد أحوال المساجين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة ما سمته بمخاوفها بشأن خطة مجلس السلام في غزة. وقال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حركة حماس أعادت بحسب تعبير

تسليح نفسها وتجنيد عناصر جدد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجيل 2256 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون خلال شهر تموز الفائت، وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء، شهدت مقتل 7 فلسطينيين ومحاولة إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة وهدم 165 منشأة فلسطينية. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد وعشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة 3 أيام. كشف سلام عن اتصالات دولية يجريها مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هذا وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وأفادت وسائل أعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمع جنوب البلاد، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت في منطقة المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء سور، كما سمع عدوي انفجار في بلدة حداثة تزامنا مع انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في المنطقة. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت القضاء اللبناني إلى إنصاف الضحايا، وقال عون إن صدور القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل المزيد من التأجيل، وأكد أن العدالة لا تعني الانتقام بل إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب في هذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين، وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات قريبا دون تقديم التفاصيل الإضافية، وقال إن الهجوم الأمريكي على إيران والذي ألغي مؤقتا كان سيصبح الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، كما أضاف أن قرار إيقافه جاء بطلب من الوسطاء ومن إيران نفسها وفق تعبيره. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو لإرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محورا رئيسيا في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة. وقال بشكيان أن مذكرة التفاهم ستشكل أساسا للعلاقات الخارجية لإيران في المستقبل، كما دعا إلى بذل الجهود لإلزام الولايات المتحدة بتنفيذ ما وقعت عليه في مذكرة التفاهم، وأضاف أن المذكرة كانت ثمرة ما وصفه بالحكمة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن القومي، وأكد أنهم جميعا متفقون عليها. أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب مطلع الأسبوع الجاري. وأظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن البحري أن عدد سفن نقل السلع الأولية والتي مرت عبر مضيق باب المندب انخفض إلى 18 سفينة يوم الأحد مقارنة مع مرور 27 سفينة يوم السبت.

0: غيرت ناقلة تحمل شحنة من النفط الروسية مسارها لتبحر حول إفريقيا بدلا من المرور عبر البحر الأحمر. لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي شنته طائرة مسيرة استهدفت مقرا لمحكمة أهلية بولاية شمال دارفور غرب السودان. ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع نشاط مكثف للطائرات المسيرة التابعة للجيش في دارفور، والتي باتت تستهدف باستمرار أهدافا متحركة وثابتة تابعة لقوات الدعم السريع ضمن مساع ترمي إلى إضعاف القدرات الهجومية لهذه القوات بعد إعلانها حالة الاستغفار عقب التقدم العسكري للجيش في عدة محاور. عبر مئات الإثيوبيين من إقليم تيغراي في شمال البلاد إلى السودان هربا من معارك قرب الحدود وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية سودانية. وبحسب شهود عيان، استقبلت المراكز الصحية الحدودية عشرات المصابين تلقوا الإسعافات الأولية قبل أن ينقلوا إلى منطقة الهشابة والواقعة على مسافة 15 كيلومترا داخل الأراضي السودانية حيث يقيم آلاف النازحين. وأفاد سكان على الجانب السوداني من الحدود بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيرة طوال فترة الاشتباكات. أعلن مسؤولون روس مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت مناطق ومنشآت داخل روسيا. وقال القائم بأعمال حاكم منطقة بلغورد إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة قرب ملعب للأطفال، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. وفي منطقة سمارة، أعلن الحاكم أن مسيرات أوكرانية هاجمت مستودعا لشركة وايلد بيرس، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابته. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 163 طائرة مسيرة روسية من أصل 181 أطلقت خلال الليل. وقالت القوات الجوية إن 14 مسيرة أصابت أهدافا في 13 موقعا، فيما سقط حطام مسيرات أسقطت في موقعين. وأضافت أن الهجوم استمر مع بقاء عدد من المسيرات في الأجواء. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر مبنى سكني في دنيبرو وباندلاع حرائق في منازل بمدينة نيكوبل وبلدة مارغانيتس. أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية بوب فيركسون حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان. ودعا حاكم الولاية الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إلى تقديم المساعدة مع اتساع رقعة الحرائق. وقال إن النيران دمرت نحو 600 مبنى بينها منازل وشركات وامتدت على أكثر من 5000 فدان في منطقة سبوكان. تمكنت طائرات مكافحة الحرائق في اليونان من التحليق مجددا مع تراجع حدة الرياح لمساندة العناصر المنتشرين على الأرض لمكافحة عدة حرائق خاصة في منطقة أثينا. وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لفرق الإطفاء إننا نواجه 3 جبهات صعبة ضمن نطاق يراوح بين 45 و70 كيلومترا غرب أثينا. هذا وقتل طياران إثر اصطدام مروحتين غرب العاصمة اليونانية أثينا أثناء المشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات. وقالت فرق الإطفاء إن المروحيتين المستأجرتين من طراز بيل اصطدمتا خلال تنفيذ مهمة لإخماد حريق. وأضاف مدير التواصل في جهاز الإطفاء أن الطيارين نقلا إلى المستشفى فاقدي الوعي حيث أعلنت وفاتهما، لترتفع حصيلة قتل الحرائق من عناصر الدفاع المدني إلى 5. أعلنت شركة بايكار التركية نجاح اختبار 10 طائرات مسيرة انتحارية من طراز K2 مزودة بالذكاء الصناعي ضمن طلعات جوية ذاتية جماعية. وقالت الشركة إن الطائرات نفذت اختبارات طيران ضمن تشكيلات وسرب ذاتي مع قدرة على العمل في بيئات محرومة من نظام تحديد المواقع العالمي وفي ظروف الحرب الإلكترونية. وأضافت أن الاختبارات أجريت في تركيا وشملت قدرات تشغيل ذاتية متقدمة. افتتح الهلال الأحمر الأفغاني مستشفى متخصصا لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال في العاصمة كابول، ويهدف المستشفى إلى توفير الرعاية الطبية للأطفال وإلى دعم الأسر الأفغانية التي تواجه صعوبات اقتصادية تحد من قدرتها على تأمين العلاج لأبنائها.
1: منذ أشهر طويلة تصارع الطفلة مريم مرضا في القلب أنهك جسدها الصغير. أسرتها التي تعيش ظروفا مادية صعبة لم تتمكن من توفير تكاليف العلاج اللازم، فيما تحولت زيارات المستشفيات والبحث عن المساعدة إلى جزء من تفاصيل حياتها اليومية. قصة هذه الطفلة ليست استثناء في أفغانستان، حيث يواجه آلاف الأطفال المصابين بأمراض القلب تحديات كبيرة في الحصول على العلاج.
2: عرفنا منذ أن كان عمر مريم 7 أشهر أنها تعاني من ثقب في القلب، وبدأ علاجها منذ ذلك الوقت. تحسنت حالتها بعد بعض الإجراءات، لكن العملية الأساسية ما زالت مطلوبة. نأمل أن يساعدها هذا المستشفى في استكمال علاجها والشفاء.
1: ومع تزايد الحاجة إلى الخدمات الطبية المتخصصة، افتتح الهلال الأحمر الأفغاني مستشفى جديدا لأمراض القلب لدى الأطفال في العاصمة كابول.
3: المستشفى أنشئ لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب، ويضم أقساما متخصصة للتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والعناية المركزة، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 6,500,000 دولار.
1: ويأمل أطباء المستشفى أن يسهم المشروع في توسيع فرص العلاج للأطفال المرضى.
4: هذا المستشفى متخصص في علاج الأطفال المصابين بالثقوب وأمراض القلب، ويقدم عمليات القلب وجميع الخدمات الطبية مجانا للأطفال المسجلين لدى الهلال الأحمر أو الذين يتم تسجيلهم للحصول على العلاج.
1: ولا تخفي الأسر الأفغانية أمالها بأن يفتح المستشفى الجديد باباً للعلاج أمام مئات الأطفال الذين ما زالوا ينتظرون فرصة للشفاء واستعادة حياتهم الطبيعية. بين أروقة المستشفى الجديد وقصص الأطفال المرضى تتجسد معاناة آلاف الأسر الأفغانية التي تبحث عن العلاج لأبنائها. وفي افتتاح هذا الصرح الطبي تبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة للأطفال المصابين بأمراض القلب وتحويل العمل بالشفاء إلى واقع ملموس. فضل القاهر قاضي، تيريتي عربي، كابول.
0: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه النشرة، والآن تذكير بالعناوين. وزيرة التنمية والإغاثة الفلسطينية تقول لتيرتي عربي إن غزة تشهد تدهوراً غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، والرئاسة الفلسطينية تؤكد أن اتفاق المرحلة الثانية حبر على ورق. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وينسف عدداً من المنازل والمنشآت. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين مضيق هرمز. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

لفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

وهما يرتديان. السيد المميز للعمل الإعلامي.

حين تعجز الكلمات تتحدث المواقف. المقاطعة ليست حرمانا من منتج، بل انحياز للإنسان وإعلان بأن الدماء أغلى من الأرباح وأن للضمير صوتا لا يشترى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. دعوات لمقاطعة الجزء الرابع من فيلم سبايدر مان بسبب منتج إسرائيلي. بالبث المباشر مؤثرون وثقوا الزلزال الذي ضرب القاهرة ومحافظات أخرى. الاحتلال يستغل الاكتشافات الأثرية في القدس لتبرير روايته الاستيطانية. بين الإيرادات القياسية ودعوات المقاطعة، أثار طرح فيلم سبايدر مان براند نيو داي موجة واسعة من الاهتمام. تزامنت معها حملات عربية دعت إلى مقاطعته وعدم الترويج له أو شراء تذاكره. وجاءت هذه الدعوات بسبب مشاركة المنتج الإسرائيلي الأمريكي أفي أراد ضمن قائمة منتجي العمل، والذي يعرف بتصريحاته ودعمه معلن للاحتلال الإسرائيلي. وانطلقت حملات المقاطعة في عدد من الدول العربية أبرزها لبنان والأردن، وسط دعوات إلى الامتناع عن شراء التذاكر. ففي لبنان دعت حملة مقاطعة داعم إسرائيل الجمهور إلى الامتناع عن مشاهدة الفيلم، معتبرة أن شراء التذاكر ودعم العمل ماليا

0: يندرجان ضمن أشكال التطبيع الثقافي مع شخصيات داعمة للاحتلال. أما في الأردن فأصدر تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع بيانا طلب فيه بمقاطعة الفيلم وعدم عرضه في دور السينما الأردنية. ومع إطلاق الفيلم انتقد ناشطون مشاركة مشاهير وصناع محتوى في الحملات الترويجية له، معتبرين أن بعضهم يروج للعمل من دون معرفة بخلفية المنتج الإسرائيلي ومواقفه الداعمة للاحتلال. شاهدوا معي.
1: فيلم سبايدر مان الجديد خطير يا جماعة الخير. انت كبلوجر ومؤثر وصانع محتوى، متى حضرتك بدك تستحي على دمك وتتأكد وتتحقق قبل ما تصور وتعلن وتشارك يومياتك ومحتواك اللي احنا ما بهمنا؟ متى بدك تتأكد من انه اللي بتنشره مش مقاطعة؟ متى حضرتك بدك تروح وتبحث وتتحقق وتعرف انه البرودكشن تيم لهذا الفيلم موجود فيه واحد اسرائيلي صهيوني خدم في جيش الاحتلال في جيش الدفاع الاسرائيلي؟ يعني مش عارف متى بدكم تحسوا، خصوصا وتحديدا اللي كانوا في بداية الاحداث بالعربي بيهتوا علينا وبيحكوا ان احنا مقاطعين واحنا مش عارف.
0: ورغم دعوات المقاطعة انطلق للأسف عرض الفيلم في معظم دور السينما العربية أواخر يوليو، وحظي بحملات ترويجية واسعة ودعايات تسويقية كبيرة في عدد من الدول العربية وسط إقبال جماهيري وتفاعل سينمائي واسع. وحقق فيلم سبايدر مان براند نيو داي أرقاما قياسية في أول أيام عرضه عالميا، إذ بلغت إيراداته الافتتاحية حول العالم نحو 927 مليون دولار أمريكي، من بينها أكثر من 355 مليون دولار في صالات السينما بأمريكا الشمالية وحدها، متصدرا شباك التذاكر لعام 2026. ورغم ذلك تؤكد حملات مناهضة التطبيع والمقاطعة أن شعبية العمل أو حجم أرباحه لا يلغي مسؤولية الجمهور عن اختيار ما يدعمه وما يفترض أن يرفضه. إذن أيها الأحبة، الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حملات مقاطعة الفيلم؟ تابعوا معي ونبدأ مع أمينة أسو لنشاهد معا. إذن أمينة تقول: الموضوع لا يتعلق بمجرد الترفيه أو مشاهدة فيلم سينمائي، عندما يكون أحد منتجي العمل من أبرز الداعمين للاحتلال تصبح المقاطعة موقفا إنسانيا وأخلاقيا. أما محمود فيقول: للأسف نشهد حملات ترويج ودعاية واسعة للفيلم في بعض دور السينما العربية، ويشارك عدد من المشاهير في الترويج له من دون التحقق من خلفية صناع العمل. أما أحمدية فيقول: بدكم تقاطعوا قاطعوا هوليوود كلها، لأنه فيها رؤوس كبيرة يهود، أو نقاطع صح أو ما نقاطع. في ساعات الفجر الأولى وفي الوقت الذي كان فيه أغلب الناس غريقين في نوم عميق، تبدلت سكينة الليل فجأة. ففي الثالثة من فجر اليوم الاثنين ضربت هزة أرضية قوية عدة مناطق في مصر. المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدد مركز الزلزال بدقة على بعد نحو 32 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ الساحلية في شبه جزيرة سيناء، وبقوة بلغت 5.6 على مقياس ريختر. اللحظات الأولى للزلزال وثقتها عدسات الكاميرات في أماكن عدة. شاهدوا معي.

0: نظرا لقوة هذه الهزة وعمقها لم يتوقف الشعور بها عند حدود مركزها، بل توسعت دائرتها جغرافيا لتشمل معظم محافظات مصر، حيث شعر بها سكان القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومحافظات الصعيد. ولم يقتصر الأمر على الأراضي المصرية، بل امتد تأثير الزلزال ليشعر به بعض سكان الدول المجاورة مثل سوريا والأردن وفلسطين. هذه اللحظات العصيبة التي عاشها المصريون وثقها عدد من اليوتيوبرز وصناع المحتوى لحظة وقوع الزلزال مباشرة وأثناء بثهم لمقاطع فيديو، لترصد الكاميرات ملامح الدهشة والصدمة على وجوههم. شاهدوا معي.
1: ايه ده؟ زلزال.
2: وايه ده؟
1: يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب،
2: يا ساتر يا رب، الأرض بتتهز تحت ايدي،
1: يا ساتر يا رب،
2: الأرض بتتهز
1: تحت ايدي، يا ساتر جامد. لا لا لا لا لا لا لا لا،
2: بس هي مش جامد هنا.
1: يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب.
2: هو في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا ساتر لا لا لا لا لا لا بتزيد. اهدي اهدي اهدي اهدي، انا عندي نفس القصه. اهدي اهدي.
2: بسم الله بسم الله.
3: 9000 واحد عندي.
4: ايه ده؟ في زلزال.
5: هو ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟
4: ايه ده؟ في زلزال. الو،
6: ايه ده؟ زلزال يا جدعان.
3: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
6: بسم الله.
3: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
6: بسم الله.
3: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
6: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.
5: ايوه ايوه زلزال.
6: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.

0: راح قافل في وشها السكه
1: وعملها بلوك.
0: وعمل لها بلوك.
1: وفي زلزال
0: يشاء السميع العليم ان انا
1: حسنا في زلزال
0: يعدي بيا الايام.
1: لا دي
0: من يوم
1: الله اكبر
0: الله اكبر
1: في الباب في الباب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله شهدوا شهدوا.
2: يذكر أن خبراء الجيولوجيا يصنفون منطقة خليج السويس وخليج العقبة وشمال البحر الأحمر بأنها من أكثر المناطق المصرية التي تشهد نشاطا زلزاليا عبر التاريخ، كما أن زلزال فجر اليوم يعيدنا بالذاكرة إلى الوراء وتحديدا إلى أكتوبر عام 1992 أين حدث الزلزال الأكبر تدميرا في تاريخ مصر الحديث، والذي بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر، لكنه كان مدمر حيث استمر لأكثر من 30 ثانية وتسبب وفقا للأرقام الرسمية في مقتل أكثر من 540 شخصا وتشريد الآلاف وتدمير عشرات المنازل والمدارس والمباني الأثرية في أرجاء البلاد. أما هزت فجر اليوم فمرت بسلام والحمد لله دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة. إذن أيها الأحبة نذهب الآن لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الزلزال الذي ضرب مصر، ونبدأ مع مصطفى، تابعوا معي. إذن مصطفى محمود يقول: الناس من الخوف والرعب خرجت الشوارع، اللهم أصرف عنا الزلازل والبراكين. أما سعود فيقول: الزلازل ليست مشهدا ينسى بانتهاء الهزة، بل رسالة تستحق أن تبقى في القلوب بعد أن تهدأ الأرض. فؤاد يقول: نامل أن تكون الأضرار محدودة، قلوبنا مع مصر وأهلها في هذه اللحظات العصيبة. يمنى القاضي كتبت قائلة: بردا وسلاما لا تقلقوا، فمع كل هزة يصبح المصريون أكثر ثباتا وقوة وإيمانا، مصر آمنة وزلازل مجرد ضيوف غير مرغوب فيهم لفترة وجيزة. مع استمرار توسع استخدام الذكاء الصناعي في الحياة اليومية، عاد الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان للدفاع عن فكرة استخدام شات جي بي تي في بعض جوانب التربية، مؤكدا أن الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد الأسر على تنظيم المعلومات وصياغة محتوى مخصص للأطفال

0: إذ نشر في هذا المنشور على حسابه في منصة إكس يقول: يمكنكم استخدام شات جي بي تي عبر رابط التطبيق بالتقويم العائلي واهتمامات الأطفال وأنشطتهم اليومية وإنشاء محتوى صوتي مخصص لهم. رؤية ألتمان هذه أثارت موجة واسعة من الانتقادات التي اعتبرت أن شات جي بي تي لا يمكنه أن يحل محل التفاعل الإنساني المباشر بين الآباء وأبنائهم. ووفق تقرير لموقع تيك كرانش التقني الأمريكي، وصل إجمالي مشاهدات المنشور لأكثر من 11 مليون مشاهدة مع أكثر من 4000 رد إلى وقت تسجيل هذه الحلقة. وهذه ليست المرة الأولى التي واجه فيها ألتمان هجوما بسبب استخدامه للذكاء الصناعي فيما يخص الأطفال، إذ تعرض لنفس الهجوم حين قال في وقت سابق أنه لا يتخيل معاناة تربية طفل حديث الولادة دون استخدام شات جي بي تي. فكرة ألتمان مشاهدينا هذه جاءت في وقت ترى فيه شركات التكنولوجيا أن الذكاء الصناعي سيصبح جزءا أساسيا من الحياة الأسرية خلال السنوات المقبلة، بينما يؤكد منتقدون أن دوره يجب أن يظل محدودا في إطار تنظيم المعلومات وتقديم الاقتراحات دون أن يمتد إلى استبدال الحوار والتفاعل الطبيعي داخل الأسرة. لكن ماذا عنكم أنتم أيها الأحبة؟ كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على المنصات؟ ونشاهد هذا التعليق. استخدام الذكاء الصناعي بدلا من التواصل البشري الحقيقي هو أسوأ حالة استخدام ممكنة له. مايك يقول: سيكون من الرائع استخدام شات جي بي تي في تحسين التواصل مع أبنائنا، لنحاول استخدام الجانب الإيجابي من التكنولوجيا. أما ستيف يقول: فكرة ألتمان باختصار هي بدلا من التحدث مع ابني في السيارة أقول شات جي بي تي لشات جي بي تي: هل يمكنك إنشاء بودكاست عن اهتمامات ابني؟ لأنني لا أعرف كيف وماذا أتحدث معه في الطريق إلى المدرسة. أما سام فيقول: ليس غريبا على صاحب أكبر شركة تتبنى فكرة الذكاء الصناعي أن تصدر منه هذه الأفكار التسويقية لمشروعه. من عادة الاحتلال الكذب والتضليل وتزوير التاريخ، كل ذلك خدمة لأجنداته الخاصة المتعلقة بالاستيطان، آخرها ما تم الكشف عنه على أنه يخص الهيكل الأول المزعوم. شاهدوا معي
1: ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية عن اكتشاف خشب وألواح خشبية محروقة عمرها 2600 عام.

وأظن أن هذا جزء من يعني من محاولة تهويد حتى التاريخ وإعادة صياغة التاريخ مزيف مزور يعتمد عليه الاحتلال بأنه كان في هذه المنطقة.

0: قافلة فلسطين تحط رحالها في مدينة سكاريا التركية بمشاركة 85 ناشطا أوروبيا، هذا وستعبر برا إلى العراق ثم الأردن لتصل فلسطين بحلول 21 من أغسطس الجاري. شاهدوا معي.
1: Filistin konvoyu yoluna devam ediyor. Bugün konvoyumuzun güzergahımızın ikinci ayağı Sakarya'dayız. Sakarya'da eğitim hazırlıkları başladı. Şu anda katılımcıların kayıt kabul işlemleri yapılıyor. Onun ardından katılımcılarımıza sivil aktivizm eğitimleri verilmeye başlayacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Filistin konvoy misyonu klasik bir yardım misyonu değil. Aktivizm kültürünü yerleşik bir kültüre dönüşmesini sağlayacak amaçla bir yolculuk yürütüyor. Anadolu'da geçtiği 11 ilde kucaklaştığı sivil toplum gönüllüleriyle aktivizmi, sivil şiddetsiz aktivizmi konuşacağız. Bunun da temel mantalitesi şu: biz ülke olarak ve ülkemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları olarak dünyanın neresinde bir matem varsa matemlerin yanında oluyoruz. Nerede kanayan bir yara varsa bu yaraları sarıyoruz. Nerede bir açlık varsa oraya elimizden geldiğince yardım yapıp o açlığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Fakat aç bırakanları, yaralarımızı deşenleri, ülkelerimizi, coğrafyalarımızı yakanların çarklarına çomak sokacak bir aktivizme ihtiyacımız var. Biz bu sivil şiddetsiz aktivizmi de birlikte bu eğitimlerle, bu tür misyonlarla yerleşik bir kültüre dönüştürmek istiyoruz. İnşallah Türkiye'de bundan sonra sivil şiddetsiz aktivizmi bol bol konuşacağız ve yardım yaparken aynı zamanda artık sorunun temel yaşadığımız sorunların temeline inecek ve sorunları ortadan kaldıracak bir duruş ortaya koymak için çalışacağız. En pratik örneği olarak da dükkan kapatan boykot örneği bugün sivil aktivizmin en müşahhas örneğidir. Dükkan kapatan boykot örneğinden yola çıkarak böyle sonuç odaklı aktivizm örneklerini ortaya koymak için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bundan sonraki misyonumuzda Allah nasip ederse aktivizm akademisi olacak.
2: Assalamu alaikum. My name is Semih from Turkey. Right now we are in Sakarya and the Palestine convoy continues its journey through Turkey. The Zionist entity right now in Palestine continuing its genocide. It's killing people, it's burning villages, and this is happening under the lie of so-called ceasefire. So we need to remember the realities that were uncovered before which revealed after Palestine. And this is why this mission exists. To remind and remember the reality again, and to again fix the vocabulary. So we know that with every mission, inshallah, we are getting closer to Palestine.
3: Halo, nama saya Ricard, saya dari Indonesia. Saya mengikuti konvoi ini karena saya ingin menyuarakan kembali mengenai Palestina yang saat ini masih terzalimi dan mereka membutuhkan kebebasan dan membuka blokade bantuan yang saat ini masih tertahan karena
0: نحو 270 طالبة بمختلف المراحل الدراسية مهددون بالحرمان من التعليم في منطقة خرب زيف بالخليل جنوب الضفة الغربية، والسبب أن الاحتلال هدد أنه سيهدم مدرستهن. نتابع الأسباب.
4: حاليا احنا في مبنى مدرسة بنات زيف الثانوية والمكون من 16 وحدة تعليمية، 16 غرفة تشتمل من صف الروضة ولحتى صف التوجيهي. طبعا السنة الدراسية 2026-2027 العدد راح يكون من صف الأول للصف التوجيهي 273 طالبة، العدد في تزايد. هدم المدرسة يعني هدم جيل كامل، هدم المدرسة يعني هدم التعليم قاطبة في هذه المنطقة السكنية المكتظة بالسكان، وهذه المدرسة تخدم حي سكني بأكمله ولا يوجد أي مكان آخر لطالبات المدرسة إلا هذا البناء، ونظرا لوجود الشارع الالتفاف الخطر فوجود هذه المدرسة ضروري جدا لخدمة هذا الحي. ونحن نعلم جميعا بأن فلسطين ليست دولة صناعية وليست دولة نفطية، دولة تعتمد على التعليم فقط، وهم يحاربون الجانب الآخر، يحاربون في التعليم، رأس مالنا فقط التعليم، وإذا سقطت هذه المدرسة وتم هدمها فهذا دمار شامل على الجيل وعلى الطالبات اللواتي يتلقين التعليم فيه. لو هدمت المدرسة هناك بدائل، أولا سندرس على أنقاضها ولن نطلع من هذه الأرض إطلاقا.
5: بصراحة لما سمعت بقرار الهدم انصدمت كثير، لأنه هذه المدرسة حرفيا كانت منزل لنا، وكانت تضم كثير عدد من الطالبات، وعلما ان هي مخطره من 2016 من لحظه بنائها، ولكن ما كان شيء رسمي لحد الان. ولكن لما سمعت بهذا الخبر حزننا كثير وانصدمنا، حرفيا المشاعر كانت ملخبطه، لانه الواحد في هاي الدوله ما في شيء لحظات فرح او شيء، لانه دائما الاحتلال مهددنا بحياه فرحنا.
6: تعليم شيء مهم بالنسبه لكل طفل، وانه الطفل اذا ثقف من هو صغير راح بكره يحارب اليهود، واليهود ما بدهم هذا الاشي، عشان هيك بيستهدفونا.
7: اكبر مضرة لأهل المنطقة، وين بدهم يروحوا الطلاب؟ وين بدهم يروحوا السكان؟ يعني الطلاب وين بدهم يروحوا يتعلموا؟ لو انهدمت، لو بدنا نحطهم برا في خيام، بدنا ندبرهم، بدنا نخليهم في المدرسة في نفس المنطقة، ما بنقيمهم.
8: لأن احنا قدمنا كل الأوراق الرسمية من أجل ترخيص وأثبات الملكية وكل إجراءات، حتى في عنا إخراج قيد إسرائيلي في هذه الأرض، وبالتالي هذه أرض فلسطينية من أجل الآزلين، وهم هذول هم العابرون، وهم الذين حضروا بالشوارع الانتفافية. وفوجئنا أن الآن في عنا رفض الدعوة، وبالتالي عنا أمر واختار بالهدم لمدة 14 يوم، وكان القرار من 22/7، وللأسف احنا وصلنا قبل يومين، وبالتالي طلبوا منا الآن مخطط تفصيلي، وهذا يأخذ وقت، وبالتالي هم بيسابقوا في الزمن وبيسابقوا الوقت، ولكن احنا إجراءاتنا كانت سريعة وقمنا بالإجراءات المطلوبة وقدمنا للمحكمة الإسرائيلية حتى نستأنف.
0: سماء كابادوكيا تتحول إلى لوحة من الألوان الزاهية مع انطلاق مهرجان المناطيد في أجواء تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. شاهدوا معي
9: لحظات تكون جزء من أكبر عرض جوي للمناطيد في كل تركيا.
10: This is a great place. Cappadocia is the most iconic ballooning place in the world. Many people to watch, many kids.
9: قرابة 200 بالون في سماء كابادوكيا.
11: Hello, we're from England, and this is our very first time here at the festival, and it's fantastic, isn't it? What a spectacle it is, all the balloons.
9: منظر بانورامي. جايين من 27 دولة مع البالونات اللي تطير بشكل يومي.
12: We are from Austria and we came here to fly balloon because Cappadocia is a unique place for fly balloons.
9: اللطيف برحلة البالون انه ياخذك الاماكن صعب جدا توصلها بالسيارة او حتى على الاقدام. مثلا الوادي اللي امامنا هو وادي الحب. إذا ما قررت تركب المنطاد، فمجرد الوقوف ومشاهدة السماء مليانة بمئات الألوان يعتبر تجربة بحد ذاتها. وإذا كنتم تتوقعون أن المهرجان ينتهي مع هبوط المناطيد فأنتم غلطانين، لأنه مع غروب الشمس كل المناطيد تجتمع مرة ثانية، ولكن على الأرض يبدأ واحد من أمتع العروض الضوئية مع احتفالات وموسيقى وأجواء مختلفة.
0: بهذه الأجواء الجميلة نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم الجديد. أصبحوا منا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

تارجتین شجره طیب اسکول.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20 منذ فجر الأحد، ووزارة الصحة تحذر من تفاقم أزمة نقص الأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وينسف عددا من المنازل والمنشآت. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان لتأمين مضيق هرمز. السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد ضحايا هجوم ليلي بمسيرات أوكرانية إلى 14 قتيلا وإلى نحو 60 مصابا. حرائق الغابات في ولاية واشنطن الأمريكية تزداد اتساعا وتجبر السلطات على إعلان حالة الطوارئ وإجلاء عشرات الآلاف.

استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف منزل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف استهدف شقة غربية مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على جباليا. حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومن نقص مواد الفحوصات المخبرية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت الوزارة إن نسبة العجز في الأدوية بلغت 47%، فيما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 58%. وأضافت أن أدوية السرطان وأمراض الدم تتصدر قائمة الأصناف الأكثر نقصاً، ما أدى إلى توقف بروتوكولات علاجية وبتهديد حياة المرضى. دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفا حازما إزاء نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة. وقالت الخارجية التركية إن إسرائيل أثبتت مجددا أنها لا تملك إرادة حقيقية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. وأضافت أن المجزرة الأخيرة في قطاع غزة جاءت عقب الاتفاق على خريطة طريق لتنفيذ خطة السلام، وأكدت أنها

0: هدف نتنياهو هو تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومنع إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. نظمت الفصائل الفلسطينية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة لدعم وإسناد زملائهم المعتقلين. و
1: تحت التعذيب أو
2: وقفة احتجاج تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بالتشارك مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه الدعوة وهذا الاعتصام أمام المقر هو للمطالبة بمصير ومعرفة مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل قطاع غزة ولا سيما الصحفيين منهم، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل الآلاف من الصحفيين الفلسطينيين وعدد من الأسرى منهم من الصحفيين والإعلاميين داخل قطاع غزة. عدد من هؤلاء الصحفيين لم يتم الإعلام عن مصيرهم. معنا إحدى المشاركات في هذه الفعالية، لماذا جاءت وقفتكم اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
3: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من قلب غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية نوجه تحية إلى أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، لا سيما إلى زملاء الصحفيين داخل سجون الاحتلال. فمنذ حرب الإبادة تم اعتقال أكثر من 240 زميلا صحفيا، منهم لا زالوا تحت الاعتقال حتى هذه اللحظة، أكثر من 40 منهم تحت الاحتجاز، 22 زميلا صحفيا. المطلوب اليوم من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بإلزام الاحتلال بالمواثيق الدولية والإفراج الفوري عن الأسرى، لا سيما الأسرى الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ينقلون الحقيقة لهذا العالم ليرى مدى بشاعة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني. أيضا المطلوب من أبناء شعبنا مزيدا من الفعاليات الداعمة والمساندة لأسرانا، فقضية الأسرى بحاجة إلى تكاتف الكل وليس فصيل بحسب.
2: هذه الفعالية التي تنظم في مدينة غزة تجري بالتزامن مع فعالية أخرى تقام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية. الذين اجتمعوا في هذا المكان والذين يحتجون الآن مطالبهم واضحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينكل بالأسرى داخل السجون، يمنع زيارات المحامين. حتى اللحظة ما زالت المطالب واضحة بضرورة أن تكون هناك تصريحات وتوضيحات حول ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال من جهة، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالزيارات وتفقد أحوال المساجين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة ما سمته بمخاوفها بشأن خطة مجلس السلام في قطاع غزة. وقال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حركة حماس أعادت بحسب تعبيره تسليح نفسها وتجنيد عناصر جدد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. طلب مجلس السلام بقطاع غزة الحكومة الإسرائيلية بإعداد خطة لسفر الطلاب والمرضى الفلسطينيين من القطاع. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس السلام تعهد بإيجاد دول تستقبل المرضى والطلاب الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن تعهد المجلس تجاه سكان غزة جاء في وثيقة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الهيئة أن الوثيقة لم تتطرق إلى مسألة الهجرة الطوعية من غزة والتي أثارتها الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة. أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجيل 2256 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون خلال شهر تموز الفائت. وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء شهدت مقتل 7 فلسطينيين ومحاولة إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة وهدم 165 منشأة فلسطينية. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت المصادر أن الأجهزة

0: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها، وذلك في ظل تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، واعتبار الضفة الغربية جبهة قابلة للانفجار. وأضافت أن مطالبات برزت بتخصيص موارد إضافية لتعزيز أمن المستوطنات الإسرائيلية، ويأتي ذلك بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سكان الضفة الغربية بمصير مشابه لقطاع غزة ولجنوب لبنان إذا اختاروا المواجهة بحسب تعبيره. تظاهر عشرات اليهود الحريديم في القدس المحتلة احتجاجا على قانون التجنيد الإجباري وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحتجين قطعوا عددا من الطرق ورفضوا الاستجابة لدعوات الشرطة بإخلائها، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب. ويأتي ذلك بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب القناة السابعة الإسرائيلية بسجن كل من لا يدرس التوراة ولا يلتحق بالجيش. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قائد القيادة الوسطى آفي بلوت وعين داود باركاليفا خلفا له في خطوة قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها جاءت على خلفية خلافات سياسية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بلوط رفض إلغاء القيود المفروضة على مستوطن نفذ اعتداءات ضد فلسطينيين. وأضافت أن كاتس اتهمه والنيابة العسكرية بالاستئناف على قرار الإفراج عن ناشط يميني متطرف، واعتبر ذلك مخالفا لتوجيهاته. في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي أن آفي بلوط يحظى بثقة كاملة من رئيس الأركان إيال زمير وسيواصل قيادة المنطقة الوسطى. إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما على مدى 3 أيام عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمع جنوب البلاد. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت في منطقة المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور، كما سمع دوي انفجار في بلدة حداثة تزامنا مع انتشار واسع للقوات الإسرائيلية في المنطقة. وينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي يوسف دياب. أهلا وسهلا بك سيد يوسف. الغارات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات النسف في الجنوب اللبناني على الرغم من أو عشية المفاوضات المنتظرة في روما، إلى ماذا تدل؟ هل هو رغبة إسرائيلية لخلق واقع استراتيجي جديد ربما قبل هذه الجولة؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين. يعني واضح أنه عشية كل جولة مفاوضات ترفع إسرائيل من وتيرة عملياتها في جنوب لبنان وتفرض واقعا جديدا على المفاوض اللبناني، بحيث يعني تحاول أن تنتزع تنازلات من الدولة اللبنانية أو من المفاوض اللبناني، سواء كانت المفاوضات تحصل في واشنطن أو في روما. تعتبر إسرائيل بأن الاهتمام الأمريكي بالجانب اللبناني أو بالملف اللبناني هو أكبر من المتوقع وأقل أو أكبر مما تريده الحكومة الإسرائيلية، لذلك هي تعمد إلى رفع وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، عمليات التجريف، الهدم، الاغتيالات، التوغلات أيضا في الأراضي اللبنانية. ويعني تحاول إسرائيل اليوم من خلال هذه العمليات أن تقلل من يعني الطلبات اللبنانية أو من فرص تحقيق إنجاز لبناني على طاولة المفاوضات، باعتبار أن
0: وكيف سينعكس هذا التصعيد على أجواء المفاوضات اللبنانية الفنية والسياسية الرامية؟ كيف ستكون انعكاساته، وخاصة ربما هل سيساهم ربما بنصف مسار هذه المفاوضات يوم أمس؟
1: صحيح ريهام أن هذه العمليات تؤثر سلبا على مسار المفاوضات، لكن الجانب اللبناني إلى حد كبير لديه رهان على صدق الالتزام الأمريكي بإجبار أو بالضغط على إسرائيل لوقف أو للتخفيف من عملياتها، إجبار إسرائيل على الدخول في مرحلة ثالثة من المناطق التجريبية أو العمليات النموذجية في جنوب لبنان، بحيث تنسحب إسرائيل من قرى جديدة محتلة ليحل مكانها الجيش اللبناني. هذا الأمر يعني تلقاه، أو هذه التعهدات تلقاها الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال القمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وأيضا هناك ضمانات وتطمينات تلقاها الجانب اللبناني من الإدارة الأمريكية بأنه لا تراجع عن الالتزامات الأمريكية تجاه لبنان وتجاه

0: الجيش اللبناني. لا شك أن العمليات الإسرائيلية تحرج الجانب اللبناني كما تحرج الأمريكي إلى حد كبير، لكن هذه مسألة تعودنا عليها كلبنانيين عشية كل مفاوضات. يعني نحن عشية الجولة السابعة من المفاوضات، كلما كنا على قبل ساعات من الجولة التفاوضية تلجأ إسرائيل إلى مثل هذا النموذج من العمليات.
1: سيد يوسف،
0: لتحقق
1: التركيز
0: مكاسب
1: تماما
0: أو ترفع
1: على مرتفعات علي الطاهر. ما هي أهمية هذه المرتفعات؟ لماذا تركز عليها القوات الإسرائيلية خاصة في هذا التوقيت وقبل انطلاق جولة المفاوضات؟
0: لا شك أن الجانب الإسرائيلي يخوض سباق مع الوقت بشأن مرتفعات علي الطاهر. تعلمين ريهام بأن مرتفعات علي الطاهر تشكل نقطة حساسة واستراتيجية لحزب الله، بحيث هي تضم أهم مخازن أسلحة وصواريخ لحزب الله في جنوب لبنان، وهي نقطة الانطلاق. يعني هي نقطة الوسط ما بين نقل الأسلحة والمعدات العسكرية لحزب الله من عمق لبنان إلى الجنوب. توضع هذه الأسلحة والذخائر في مرتفعات علي الطاهر لتنقل لاحقا إلى جنوب الليطاني كما كان يحصل في العمليات السابقة وقبل احتلال إسرائيل لجنوب الليطاني. لذلك هي نقطة مهمة وحساسة بالنسبة للإسرائيلي، يريد بأي حال من الأحوال السيطرة عليها، تفجير الأسلحة والذخائر الموجودة وتفجير الأنفاق العائدة لتلال علي الطاهر، حتى تطمئن إسرائيل إلى أنها ضربت أهم أو قضت على أهم قوة استراتيجية لحزب الله في جنوب لبنان، وتريد أن تنجز ذلك قبل الوصول إلى المرحلة التجريبية الثانية. ما تخشى إسرائيل في هذه المرحلة أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عليها انسحابا من تلال علي الطاهر من قلعة الشخيف ومنطقة أرنون، وهي مناطق
1: وين هي الولايات
0: استراتيجية
1: المتحدة
0: بالنسبة
1: الأمريكية
0: لإسرائيل لكونها
1: سيد
0: مرتفعات.
1: يوسف، الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء بهذه الدول الوسيطة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فرنسا، من هذا التصعيد أين هي؟ كيف تتابعون ردود فعلها مقابل كل هذا التصعيد في الجنوب؟
0: أعتقد أن الدور الفرنسي هو دور ثانوي، ليس يعني له الأولوية وليس له قوة على الأرض كما هو الدور الأمريكي. لكن نحن نعرف اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما تريد أن تراعي الدولة اللبنانية وتخدم الدولة اللبنانية وتخفف من إحراج الدولة اللبنانية، هي بنفس الوقت تمارس ضغوط على لبنان بأن يكون هناك قرارات واضحة للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني أنه بموازاة الانسحاب الإسرائيلي من قرى من ضمن المناطق التجريبية يجب أن تلجأ الدولة إلى نزع سلاح حزب الله في مناطق لبنانية غير محتلة من قبل الإسرائيلي، وهذا يشكل عائق أساسي أمام الجيش اللبناني وأمام الدولة اللبنانية، بحيث أن حزب الله يتخذ من الاحتلال الإسرائيلي مبررا ليقول بأن سلاحه ضرورة طالما الاحتلال موجود، وإسرائيل أيضا تتخذ من سلاح حزب الله ذريعة لبقاء احتلالها في جنوب لبنان، وتقول طالما أن سلاح حزب الله لم ينزع لن انسحب من المناطق اللبنانية المحتلة، أو أقله لن تخلي ما يسمى المنطقة العازلة أو الخط الأصفر الذي تحتل إسرائيل فيه ما يقارب 65 بلدة جنوبية أقدمت على تدميرها بالكامل. لا شك أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تلعب على هذه التوازنات، لكنها بنفس الوقت هي تعرف بأن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تذهب إلى نزع سلاح حزب الله ما لم يحقق يعني أشواط مهمة من الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وما لم تقدم الولايات المتحدة على دعم الجيش اللبناني كما وعدت في السابق لجهة التدريب، لجهة التسليح، لجهة التمويل، زيادة عدد العناصر لانتشارها في جنوب لبنان، وأيضا إلى جانب ذلك أن تكون هناك قوات دولية مساعدة للجيش اللبناني لإمساك أو إحكام السيطرة على المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. أعتقد أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي سيأخذ وقتا طويلا.

0: طويلا، لكن هذا الأمر بحسب المعلومات وما تلقته الدولة اللبنانية من ضمانات من الإدارة الأمريكية أن هذا الأمر سيتحقق، لكن ثم تخوف في
1: نعم.
0: لبنان من أن تؤدي أي عملية تصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران إلى إعادة إشعال الجبهة في جنوب لبنان، يعني أن يقدم حزب الله على إشعال الجبهة بإعاز من الحرس الثوري الإيراني، وتصبح كل ما نتحدث عنه عن حلول سياسية ومناطق تجريبية يصبح في مكان آخر.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب الصحفي يوسف دياب. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت القضاء اللبناني إلى إنصاف الضحايا، وقال عون إن صدور القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من التأجيل، وأكد أن العدالة لا تعني الانتقام بل إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب في هذه الكارثة أيا كان موقعه. أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق جورجون أن صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية حققت قفزة نوعية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وأوضح أن صادرات القطاع ارتفعت بأكثر من 26% على أساس سنوي لتصل إلى 5,787,000,000 دولار، وأضاف أن صادرات شهر يوليو وحده بلغت 1,120,000,000 دولار. أعلنت شركة بايكار التركية نجاح اختبار 10 طائرات مسيرة انتحارية من طراز K2 مزودة بالذكاء الصناعي ضمن طلعات جوية ذاتية جماعية، وقالت الشركة إن الطائرات نفذت اختبارات طيران ضمن تشكيلات وسرب ذاتي مع قدرة على العمل في بيئات محرومة من نظام تحديد المواقع العالمية وفي ظروف الحرب الإلكترونية، وأضافت أن الاختبارات أجريت في تركيا وشملت قدرات تشغيل ذاتية متقدمة. ومعنا في الاستوديو الباحث في الشؤون الدفاعية في تيرت عربي إمرا بابات، أهلا وسهلا بك. نبدأ الحديث عن K2، هذه المسيرة التي أثارت اهتمام واسع في تركيا، ما هي الخصائص والميزات التي تجعلها أيقونة جديدة لتركيا؟
2: مرحبا ريهام. طبعا شركة بايكار أعلنت عن نجاح اختبار طائرة K2 الكاميكازا أو ما يسمى الانتحارية. قبل كل شيء لازم أن نؤكد على أن أهمية شركة بايكار، هي شركة تركية رائدة في إنتاج المسيرات عالميا، وهي شركة الأولى في مرتبة الأولى من جهة صادرات الطائرات المسيرات في العالم، وخاصة عام 2023 و24 و25 هي أصبحت أو احتلت المرتبة الأولى في العالم. طبعا في هذه شركة تميزت المسيرات بايركتر TB2 في العالم، وقد صدرت إلى أكثر من 35 دولة سواء كان في داخل حلف الشمال الأطلسي أو الدول العربية في المنطقة أو دول بعيدة ليست في هذه المنطقة. مع كل هذه المعلومات أريد أن أؤكد على أن الجبهات الحربية أو المعادلات التهديد يوما بعد يوم تتطلب تحديث أو تشهد تحديث التهديدات المستجدة، فقطاع الصناعات الدفاعية التركية تأتي بحلول لهذه التحديثات المستجدة. فK2 في هذه المرحلة هي تعد من نوعها وتتصدر بين المسيرات الانتحارية في العالم، بحيث أنها قادرة على دمج بعض المنظومات في نظام واحد، وأنها تتحرك كسرب ضد العدو. طبعا هذه المسيرة ليس قديمة، يعني تقريبا قبل شهرين تعرفنا هذه المسيرة، وكانت لها كمان صور لنجاح اختبار لخمسة الطائرات K2 فقط. فهذه المرة الشركة أضافت عليها

0: وجعلتها سرب متكون من 10 طائرات المسيرة. هذه الطائرة أتت حلولاً للحروب الإلكترونية التي نشهدها في الجبهات حالياً في العالم.
1: نعم، هذه المسيرات بالحديث عن الحروب الإلكترونية تعمل في بيئات خالية من الجي بي إس، وكذلك تقول بايكار أنها لا تحتاج لمطارات كبيرة. هذا كيف يسهل عملها في المناطق الوعرة وفي الجبهات الأمامية البعيدة؟
0: نعم، ركزت على نقطتين جميلتين جدا، أنها أولا أنها تتحرك في بيئة لا قد تكون تتحرك في بيئة لا يوجد فيها مدرج بسرعة، وأنها قادرة لاعتراض الحروب الإلكترونية، حيث أنها تضم 2000 كيلومتر للعمق الضربة. على سبيل المثال أنها تشكل الردع الإقليمي للدولة التركية، خاصة في البحر الشرق المتوسط وبحر الإيجه والبحر الأسود، بحيث أنها قد إذا حصلت أو خرق إلكتروني لهذه الطائرة أنها تمكن تنفيذ العمليات حيث بصورة ذاتية المستقلة، ويمكنها الرد إلى المكان التقليع. يعني تخيل أن المسيرة بدأت بالاستهداف بعض المناطق، قد تمكنها استهداف بعض المناطق بأطياف متجددة، وتتحرك مع المسيرات التركية أخرى مثل بايركتار وأكنج وكزل ألما، وأنها قادرة تتحرك مثل السرب الهجومي ويستهدف الأهداف المعادية.
1: نعم، والآن كيف يمكن دمج مسيرات K2 مع منظومات أخرى كما تفضلتم مثل أقينجي أو قزل إلما لإنشاء شبكة هجومية متكاملة؟
0: نعم، أنها خاصة مطورة لاستهداف الأهداف متعددة، قد يمكن أنها تهدف القاعدة للجنود المعادية أو أهداف متحركة، خاصة أنها تسمى المسيرات أو الذخائر متجولة، وأنها يكون تنسيق معها مع المسيرات التركية الأخرى والقيادة من تلك المسيرات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الباحث في شؤون الدفاعية في تراتا عربي إمرا بابات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، وأشار إلى أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. وأضاف ترامب أن

0: أي إن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل العدوان وتواصل الحصار البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو لإرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محورا رئيسيا في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة. وقال بشكيان إن مذكرة التفاهم ستشكل أساسا للعلاقات الخارجية لإيران في المستقبل، ودعا إلى بذل الجهود لإلزام الولايات المتحدة بتنفيذ ما وقعت عليه في مذكرة التفاهم. وأضاف بشكيان أن المذكرة كانت ثمرة ما وصفه بالحكمة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن القومي، وأكد أنهم جميعا متفقون عليها. ومعنا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق والأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور عباس خميار. أهلا وسهلا بك دكتور عباس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن مفاوضات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين. إيران تنفي هذا الكلام وتقول إن المفاوضات تجرى مع جانب سلطنة عمان. ماذا في تفاصيل هذه التناقضات بالتصريحات؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ست إيهاب ولكل المشاهدين. الحقيقة بالتأكيد هناك ما يطرحه الرئيس ترامب ليس صحيحا وليس دقيقا، وهذا ما تعودنا عليه دائما. وتصور الجميع يعرف هو يتحدث عن مباحثات تجري اليوم ويؤكد عليها، بينما وزير الخارجية هو ليس في إيران وذهب إلى العراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وطاقم المفاوض ما زال في طهران. وهناك مفاوضات بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية، وهذا يؤكدون عليه بأنه خارج نطاق الوساطة ويأتي في سياق المباحثات بين الجانبين لما يتعلق بكيفية إدارة مضيق هرمز، ولا يرتبط أي ارتباط بالمفاوضات الإيرانية والأمريكية، وهذا ما أكدتها طهران عدة مرات. وهكذا التصريحات يبين مدى التناقض ومدى عدم الدقة عند الأمريكيين، ويؤكد بأن هناك في أزمة حقيقية فيما وتخبط كبير. هنا البعض في طهران يعتبر بأن الفريق الأمريكي هو مصاب بالإعاقة الاستراتيجية إن صح التعبير، إضافة إلى التخبط وإضافة إلى المأزق الذي يواجهه الرئيس ترامب. لذلك هو يلجأ إلى هذه.
0: نعم دكتور عباس، بالحديث عن التخبط بالقرارات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهدنا في الأسبوع الماضي تهديد بعملية كبيرة جدا وبتصعيد عسكري كبير ضد الجانب الإيراني كما كان يفعل في كل مرة، وتراجع في اللحظات الأخيرة عن هذه الضربة كما يقول، وكذلك بتغريدة فقط وببوست نشره على السوشيال ميديا. برأيك هذا التراجع من جانب ترامب مجددا بضرب الجانب الإيراني، هل يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اقتنعت بأن إيران لن تخضع بقوة التصعيد العسكري؟
1: يعني بالتأكيد إذا ما نظرنا إلى الأسبوع كامل كان يمهد إعلاميا ونفسيا لهذه التغريدة، أي تغريدة الهجوم على إيران، بحيث لا يشهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا التمهيد لمدة أسبوع كان يصب في حرب نفسية، هي الحرب مركبة، حرب نفسية وإعلامية وحرب عسكرية وحرب اقتصادية. استفاد الحروب الثلاثة في

0: الأسبوع الذي مضى، وربما كانت خلاصة هذه الحروب في تغريدته. كان التهديد يعني كبير جدا، وكانت هناك قناعة إيرانية بأن هذا التهديد سينفذ بحسب تقديري وبحسب قراءتي، ولكن كان كل ذلك من أجل جلب إيران على طاولة المفاوضات ويعني فرض الأجندة الأمريكية وفرض الشروط الأمريكية 100%. لكن الإيرانيون في اللحظات الأخيرة الذي كانوا ربما مقتنعون بأن هناك ستكون ضربة، لن يرفعوا أيدي الاستسلام ولن يتفاوضوا تحت النار، وكانوا يعتقدون وما زالوا بأن بإمكانهم الصمود وبإمكانهم المقاومة، والمقاومة أقل ثمنا من الاستسلام. لذلك هذا الصمود في اللحظات الأخيرة وبهذا التهديد الكبير الحقيقة هو فرض التراجع على الرئيس ترامب، وهذه كانت للمرة العاشرة الذي يهدد ومن ثم يتراجع. الإيرانيون يأخذون هذه التهديدات بمحمل الجد، ولكن في نفس الوقت يعني يتجهون نحو بناء قدرتهم الدفاعية وقدرتهم الصمودية، وهذه التهديدات هي تجعل من إيران أكبر
1: طيب
0: قوة
1: دكتور
0: مما
1: عباس،
0: عليه هي
1: نعم،
0: الآن.
1: مصير المفاوضات، كيف سيكون سلوك الجانب الإيراني بهذه المفاوضات؟ هل ستتجه إلى طاولة المفاوضات هذه المرة، وإن جلست بالفعل على بهذه الجولة الجديدة من المفاوضات، ما هي الضمانات لإيران التي قد تجعلها تعيد الثقة بالجانب الأمريكي بعد أن شن ضربات مرات عدة خلال الجولات الجارية أصلا في المفاوضات؟
0: ستي هم الإيرانيون مقتنعون بالمفاوضات سواء العسكريين أو السياسيين، وهذا ناتج عن قرار اتخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي هو يتشكل من أعضائه من القادة العسكريين والسياسيين إضافة إلى الأمنيين، وبإشراف من المرشد الأعلى. هناك 12 عضواً من 13 عضو أكدوا على ضرورة هذه المفاوضات ويسيرون في هذا الاتجاه، ولكن المفاوضات التي تراها طهران لن تكون مفاوضات كما يراها الرئيس ترامب بأن يفرض 100% شروطه. المفاوضات الإيرانية هي الند بالند وخطوة أمام خطوة، والمذكرة التفاهم هي المعيار الأساس التي قاومت إيران من أجل البقاء على بنودها بدون تغيير. الأمريكيون أمامهم طريقان، إما الانتصار التكتيكي وهو فتح مضيق هرمز وفتح وإدارة سوق الطاقة والبقاء على القواعد العسكرية في المنطقة، وإما أن يكون هناك فشل استراتيجي وهو العدول عن
1: نعم،
0: الأهداف الكبرى التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم الأول من هجومها
1: شكرا.
0: على إيران. وأتصور بأن هذا التخبط وهذه الإعاقة الاستراتيجية الأمريكية هي التي أدت إلى اختيار النصر التكتيكي وليس الفشل الاستراتيجي.
1: شكرا جزيلا لك من طهران، الدبلوماسي الإيراني السابق والأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور عباس خميار. أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب مطلع الأسبوع الجاري. وأظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن البحري أن عدد سفن نقل السلع الأولية والتي مرت عبر مضيق باب المندب انخفض إلى 18 سفينة يوم الأحد مقارنة مع مرور 27 سفينة يوم السبت. فيما غيرت ناقلة تحمل شحنة من النفط الروسي مسارها لتبحر حول إفريقيا بدلا من المرور عبر البحر الأحمر. قالت السلطات الروسية إن عدد قتلى الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة في الليلة الماضية ارتفع إلى 14

0: 10 شخصاً إضافة إلى نحو 60 مصاباً. وأوضحت السلطات أن 6 من القتلى سقطوا في منطقة جيلينجيك القريبة من شبه جزيرة القرم، بينهم أطفال. وأشارت إلى أن نشر 5 فرق إسعاف في الموقع وطلب تعزيزات إضافية. وأضافت أن حصيلة القتلى في شبه جزيرة القرم ارتفعت إلى 4، فيما قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون بينهم 3 أطفال في منطقة بلغورد وفق السلطات المحلية. في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 163 طائرة مسيرة روسية من أصل 181 أطلقت خلال الليل. وقالت القوات الجوية إن 14 مسيرة أصابت أهدافا في 13 موقعا، فيما سقط حطام مسيرات أسقطت في موقعين. لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي شنته طائرة مسيرة استهدفت مقرا لمحكمة أهلية بولاية شمال دارفور غرب السودان. ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع نشاط مكثف للطائرات المسيرة التابعة للجيش في دارفور، والتي باتت تستهدف باستمرار أهدافا متحركة وثابتة تابعة لقوات الدعم السريع. أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية بوب فيركسون حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان. ودعا حاكم الولاية الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إلى تقديم المساعدة مع اتساع رقعة الحرائق. وقال إن النيران دمرت نحو 600 مبنى بينها منازل وشركات، وامتدت على أكثر من 5000 فدان في منطقة سبوكان. تمكنت طائرات مكافحة الحرائق في اليونان من التحليق مجددا مع تراجع حدة الرياح لمساندة عناصر مكافحة عدة حرائق. وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لفرق الإطفاء إنهم يواجهون 3 جبهات صعبة ضمن نطاق يراوح بين 45 و70 كيلومترا غرب أثينا. قتل طياران إثر اصطدام مروحيتين غرب العاصمة اليونانية أثينا أثناء مشاركتهما في عمليات إخماد حرائق الغابات. وقالت فرق الإطفاء إن المروحيتين اصطدمتا خلال تنفيذ مهمة لإخماد حريق لترتفع حصيلة قتلى الحرائق من عناصر الدفاع المدني إلى 5. افتتح الهلال الأحمر الأفغاني مستشفى متخصص لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال في العاصمة كابول، ويهدف المستشفى إلى توفير الرعاية الطبية للأطفال.
1: منذ أشهر طويلة تصارع الطفلة مريم مرضا في القلب أنهك جسدها الصغير. أسرتها التي تعيش ظروفا مادية صعبة لم تتمكن من توفير تكاليف العلاج اللازم، فيما تحولت زيارات المستشفيات والبحث عن المساعدة إلى جزء من تفاصيل حياتها اليومية. قصة هذه الطفلة ليست استثناء في أفغانستان، حيث يواجه آلاف الأطفال المصابين بأمراض القلب تحديات كبيرة في الحصول على العلاج.
2: عرفنا منذ أن كان عمر مريم 7 أشهر أنها تعاني من ثقب في القلب، وبدأ علاجها منذ ذلك الوقت. تحسنت حالتها بعد بعض الإجراءات، لكن العملية الأساسية ما زالت مطلوبة. نأمل أن يساعدها هذا المستشفى في استكمال علاجها والشفاء.
1: ومع تزايد الحاجة إلى الخدمات الطبية المتخصصة، افتتح الهلال الأحمر الأفغاني مستشفى جديدا لأمراض القلب لدى الأطفال في العاصمة كابول.
3: المستشفى منشأ لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب، ويضم أقساما متخصصة للتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والعناية المركزة، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 6 ملايين و500 ألف دولار.
1: ويأمل أطباء المستشفى أن يسهم المشروع في توسيع فرص العلاج للأطفال المرضى.
4: هذا المستشفى متخصص في

0: لعلاج الأطفال المصابين بثقوب وأمراض القلب، ويقدم عمليات القلب وجميع الخدمات الطبية مجانا للأطفال المسجلين لدى الهلال الأحمر أو الذين يتم تسجيلهم للحصول على العلاج.
1: ولا تخفي الأسر الأفغانية آمالها بأن يفتح المستشفى الجديد بابا للعلاج أمام مئات الأطفال الذين ما زالوا ينتظرون فرصة للشفاء واستعادة حياتهم الطبيعية. بين أروقة المستشفى الجديد وقصص الأطفال المرضى تتجسد معاناة آلاف الأسر الأفغانية التي تبحث عن العلاج لأبنائها. وهو افتتاح هذا الصرح الطبي تبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة للأطفال المصابين بأمراض القلب وتحويل العمل بالشفاء إلى واقع ملموس. فضل القاهر قاضي، تيريتي عربي، كابول.
2: في قلب مدينة ترافينيك التي كانت عاصمة الإدارة العثمانية في البوسنة، يقف الجامع الملون شاهدا على روعة العمارة الإسلامية وعلى تاريخها العريق، ويجسد هذا المعلم التاريخي الفريد تلاقي الفن والدين والتجارة كأحد أبرز الشواهد على الإرث العثماني في البوسنة والهرسك.
3: تشكل المساجد التاريخية في البوسنة والهرسك سجلاً حياً لفنون العمارة الإسلامية التي ازدهرت خلال العهد العثماني، ومن أبرزها جامع شرنة ويعني الملون في مدينة ترافنيك. شيد في القرن الثامن عشر على أنقاض جامع أقدم وخضع لأعمال ترميم بعد الحرب البوسنية، وظل حياً بروحه وألوانه يروي تاريخ مدينة كانت تعرف بمدينة الوزراء.
4: جامع سليمانية هو الاسم الرسمي للجامع نسبة إلى سليمان باشا سكوبليجا الذي أمر ببنائه في عام 1815 على أنقاض جامع قبله، وبسبب ألوانه وزخارفه أطلق عليه الناس الجامع الملون.
3: تكمن خصوصية الجامع في تصميمه، حيث تتكون طبقته الأرضية من محال تجارية خصص ريعها لتغطية نفقات الجامع، تعلوها الطبقة المخصصة للصلاة، بينما تزين الواجهة الخارجية للجامع لوحات زخرفية مستوحاة من الطبيعة لتمنح المبنى مظهرا فريدا استمد منه اسمه الذي اشتهر به بين سكان ترافنيك.
5: ندفع أجرة المحال لمجلس المشيخة الإسلامية في ترافنيك، وهي تدير هذه الموارد لصيانة المسجد أو صرفها على مشروعات مناسبة.
3: أما من الداخل فيأسر الألباب بديكور خشبي أنيق وطابقين للرجال والنساء، تتوجهما قبة بارتفاع 47 متراً. ولأن الفن الإسلامي يبتعد عن تجسيد الكائنات الحية، فقد استعاض معماري العصر العثماني عنها بلوحات جدارية وزخارف مستوحاة من الطبيعة والزهور والأشجار.
6: زيارة هذا المسجد الذي تركه لنا أجدادنا تسعدنا كثيرا. هذا المكان كان مركزا مهما في العهد العثماني، ورؤية هذا التراث العظيم فخر لنا. أتمنى من جميع إخواني زيارة هذا المكان الرائع.
3: تكسو الرسوم الملونة الجدران الداخلية للجامع والأعمدة والمحراب والسقف الخشبي، وتتناغم الزخارف النباتية والهندسية مع جمال الخط العربي لتمنح المكان طابعا فنيا مميزا يجمع بين الجمال والسكينة. اليوم لا يقف الجامع الملون مجرد أثر عثماني عريق، بل معلما حيا يجمع بين الفن والإيمان والوقف، ويحفظ ذاكرة مدينة ازدهرت يوما بوصفها مدينة الوزراء وإحدى أهم مدن البوسنة والهرسك. عماد عفاني، تيريتي عربي، ترافنيك.
2: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20 منذ فجر الأحد، ووزارة الصحة تحذر من تفاقم أزمة نقص الأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وينسف عددا من المنازل والمنشآت. ترامب يعلن بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم، وطهران تنفي وتؤكد أن المفاوضات الجارية مع عمان

لتأمين مضيق هرمز. السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد ضحايا هجوم ليلي بمسيرات أوكرانية إلى 14 قتيلا وإلى نحو 60 مصابا. حرائق الغابات في ولاية واشنطن الأمريكية تزداد اتساعا وتجبر السلطات على إعلان حالة الطوارئ وإجلاء عشرات الآلاف. وصلنا لختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

متحف الآثار التركية والإسلامية. أقرب شاهد على التقاء أراضي الأناضول بالإسلام وإشراقة الحضارات المتنوعة والقمة التي بلغتها الفنون التركية. يزخر متحف الآثار التركية والإسلامية بكنوز ثقافية قيمة جداً، ولعل من أهمها مجموعة أوراق دمشق. هذه المجموعة النادرة هي من مقتنيات الجامع الأموي في دمشق، وهو أول المباني المعمارية في العهد الإسلامي المبكر، حيث تتكون المجموعة من 200,000 ورقة أو يزيد، فتضم أوراق القرآن الكريم المخطوطة باليد ونماذج مجلدات وأجزاء المصحف والمعاهدات التاريخية والوكالات إلى جانب فرمانات السلاطين. خط هذه الأوراق الفريدة أمهر الخطاطين في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فيما وصلت هذه المخطوطات إلى تركيا عام 1911. تعرض هذه المجموعة النادرة في متحف الآثار التركية والإسلامية منذ عام 1917. أحد أهم الكنوز الثقافية في متحف الآثار التركية والإسلامية هو مصراعا باب جامع أولو في جيزرا في ولاية شرناق. يعود تاريخ باب هذا الجامع إلى القرن الثاني عشر، وهو من بقايا العصر السلجوقي القليلة التي بقيت إلى وقتنا الحاضر. تعلو الباب نقوش نجوم باثني عشر ضلعاً تمثل في شكلها المهيب لا نهائية الكون. تعلو الباب أيضاً لوحات صب برونزية بارزة تحمل عبارة تقول: منح الله تعالى القوة لكبيرنا محمود سنجر شاه. تعود مطرقة الباب البرونزية التي تأخذ شكل تنين إلى الجزري، أحد أبرز علماء التاريخ. يرمز شكل التنين في تقليد آسيا الوسطى والسلاجقة إلى محارب الشر، ويضفي قيمة إضافية لهذا الأثر المعروض في المتحف. لا شك أن قسم الأمانات المقدسة أكثر الأقسام تأثيراً على النفس في متحف الآثار التركية والإسلامية. في هذا القسم تعرض الأمانات المقدسة القيمة، وهي أجزاء من الأضرحة التي لها مكانة معنوية كبيرة في تاريخ الإسلام. هذه الأمانات المقدسة تعد من بين أهم لبنات الثقافة الإسلامية، وتشكل أهم أسباب انتشار صيت متحف الآثار التركية والإسلامية إلى جميع أرجاء العالم. والنجم الآخر في هذا المتحف هو كتاب زبدة التواريخ، الذي يعد أحد أهم معالم فن المنمنمات العثمانية. هذا الكتاب الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 1583 يضم قصص الأنبياء وصور الخلفاء ومنمنمات السلاطين حتى السلطان مراد الثالث. يحوي هذا الأثر 40 منمنمة ذات قيمة كبيرة جداً، وعليها توقيع أهم الفنانين في دار النقاشين في القصر العثماني. تاريخ الثقافة التركية الإسلامية يجسد أهم العصور الذهبية في تاريخ العالم. أما الأعمال الفريدة التي شقت طريقها إلى الحياة في تلك الفترة فهي آثار خالدة. هذه الأصول الثقافية النفيسة ما تزال تحافظ على بنيتها وتنتظر زوارها في قاعات متحف الآثار التركية والإسلامية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم ريهام محمد، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. ونبدأ الجولة من قطاع غزة، حيث استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة خلال 24 ساعة. واستشهد 4 فلسطينيين بقصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف استهدف خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف استهدف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف منزل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف استهدف شقة غربية مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على جباليا. حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية بسبب الحصار الإسرائيلي. وقالت الوزارة أن العجز الدوائي وصل إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 58%. وأضافت الوزارة أن أدوية السرطان وأمراض الدم تتصدر قائمة العجز الدوائي، ما أدى إلى توقف بروتوكولات علاجية وإلى تهديد حياة المرضى. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. أهلا بك وائل، إذن المزيد من الضحايا بين شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء، وكذلك المزيد من التصعيد ومزيد من الأزمة في المجال الصحي، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: مرحبا ريهام، يعني أبدأ من حيث انتهيت. الأزمة والكارثة الصحية التي تلاحق المستشفيات والمرضى الذين يعانون ويلات الإبادة الصامتة هنا في قطاع غزة، نحن نتحدث عن كارثة تنذر بوفاة المئات من المرضى إذا لم يتم الضغط على الاحتلال لإدخال الاحتياجات الدوائية والمستهلكات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة. وزارة الصحة كشفت هذا اليوم عن نقص حاد وأزمات كبيرة تعاني منها على صعيد الأدوية، حيث أن مرضى السرطان وأمراض الدم يعانون من نقص حاد في احتياجاتهم الدوائية، وكذلك المستهلكات الطبية التي تجاوزت حدة النقص فيها إلى 58%. ولكن الأخطر من ذلك هو النقص في المواد المخبرية الذي وصل إلى حد 85% من الاحتياجات للمواد المخبرية التي تلزم لإجراء الفحوصات الطبية، مما يعني أن الأطباء خلال الفترة القادمة إذا ما استمر هذا العجز سيكونون غير قادرين على تحديد أو تشخيص الحالات المرضية التي تتوافد بشكل يومي بالآلاف إلى مستشفيات قطاع غزة في ظل العيش في خيام النزوح والأوضاع الإنسانية المهترئة التي يعاني منها الناس والتفشي الواضح

0: والكبير للأمراض والأوبئة بين الأطفال على وجه التحديد، وهذا ما ينذر بكارثة كبيرة على الصعيد الصحي. كذلك تحاول إسرائيل التهرب والتملص من أي اتفاق يوقف هذه الإبادة، رغم أن المحاولات الدولية قد أسفرت عن اتفاق بحسب ما أعلن عنه مجلس السلام خلال الأيام الماضية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدين بأن موافقة حركة حماس على ملف تسليم السلاح أو نزع السلاح كان هو حجر العثرة الوحيد، ولكن بعد موافقة فإنه أصبح من المأمول أن يتم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم إسرائيل بمرحلته الأولى أو حتى بالمراحل التي طلبت منها في وقت لاحق. ولكن يبدو واضحا أن تراجع وتيرة الهجمات هذا اليوم مرتبطة بزيارة ممثل مجلس السلام ميلادينوف إلى إسرائيل، حيث أن الغارات الجوية تراجعت وتيرتها هذا اليوم على عكس يوم أمس الذي شهدنا فيه مجازر عدة من قبل الجيش الإسرائيلي التي استهدفت المدنيين في مختلف المناطق بعد ساعات قليلة من إعلان حركة حماس موافقتها على المبادرة التي قدمت من خلال مجلس السلام، والإعلان الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه نجح في رعاية اتفاق تاريخي بحسب وصفه لوقف الإبادة الجماعية. ولكن كل هذا رأت إسرائيل بأنها في منأى عنه ورفعت من وتيرة المجازر، وكأنها كانت تحتاج إلى توجيه الرد من خلال الميدان وليس من خلال طاولة المفاوضات التي صعدت فيها عملياتها العسكرية وزادت من حدة من المناطق التي تسيطر عليها. ولكن تزيد إسرائيل من هجماتها على قطاع غزة على الصعيد الميداني من خلال الهجمات العسكرية، ورغم تراجع وتيرة هذه الهجمات خلال الساعات الماضية إلا أن إسرائيل أطلقت النار على عدد من المدنيين وأصابت 3 فلسطينيين في منطقة مواسي خان يونس وهم يتواجدون في خيامهم، وبالتحديد في المناطق الجنوبية من المواسي التي أصبحت تقع غالبيتها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حتى وإن كانت هذه السيطرة هي عبارة عن سيطرة نارية من خلال تمكن الآليات العسكرية من إطلاق النار لتصيب الخيام ومن فيها في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعاني منها قطاع غزة. ولكن إذا ما تحدثنا على صعيد الأمن الغذائي في غزة، فإن التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا اليوم تنذر بكارثة جديدة تلاحق سكان غزة، مع تأكيدات أوتشا على أن 67% من سكان القطاع يفتقرون لتوفير الأمن الغذائي، وأن نحو 10% من سكان غزة دخلوا تحت طائلة المجاعة التي ستزداد حدتها خلال الفترة القادمة بسبب أن إسرائيل تمنع إدخال الاحتياجات الغذائية والمساعدات الغذائية اللازمة للسكان الذين يعانون الويلات في ظل عدم التزام إسرائيل بإدخال الشاحنات كما جرى الاتفاق عليها في أكتوبر من العام الماضي.
1: من غزة مراسلنا وائل الحلبي، أشكرك على كل هذه التفاصيل. وإلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام إن حكومته تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، وعشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة 3 أيام. كشف سلام عن اتصالات دولية يجريها مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هذا وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة شمع جنوب البلاد، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت في منطقة المشاع بين بلدتي مجدلزون والمنصوري في قضاء سور. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد، أهلا بك. وهذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان وكذلك المحادثات والمرتقبة في روما يوم غد.
2: ريهام، رغم إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من أنه يجري مع الرئيس اللبناني الاتصالات سواء مع الدول الصديقة والشقيقة وأيضا مع لجنة الميكانيزم وهي لجنة متابعة وقف الأعمال العدائية بهدف الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتواصلة في جنوب لبنان، لكن هذه الخروقات أيضا مستمرة قبل دقائق قليلة فقط من الآن، وربما أيضا في هذه الأثناء المسيرة

0: السيارات الإسرائيلية تلقي مواد متفجرة عند مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي، وكانت مسيرات إسرائيلية في الساعات الماضية ألقت قنابل وقنابل صوتية باتجاه العديد من البلدات الحدودية التي تقع في قضاء صور في القطاع الغربي من جنوب لبنان، منها بلدة المنصوري. وأحدى القنابل أصابت سيارة كانت تسير في تلك المنطقة بشكل مباشر من دون وقوع إصابات، هذا إضافة إلى قصف مدفعي تعرضت له بلدة ميس الجبل الحدودية الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وبالتالي نتحدث عن خروقات إسرائيلية لا تتوقف على مدار الساعة، وربما أبرز هذه الخروقات تلك التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عند مرتفعات علي الطاهر، وسط تساؤلات أيضا في الساحة اللبنانية حول ما إذا كانت هذه الخروقات هي مقدمة لتحرك عسكري إسرائيلي معين باتجاه تلك المنطقة. كل هذه التطورات الميدانية تأتي عشية جولة المفاوضات المباشرة السابعة ما بين لبنان وإسرائيل، واليوم برز موقف للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، أعلن من ترحيبه من استمرار المحادثات ما بين لبنان وإسرائيل في روما، وأشار كذلك إلى أن هناك فارق ما بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع. اعتبر أن تنفيذ اتفاق الإطار يحتاج إلى مزيد من الوقت، وأيضا اعتبر على في موقف له على منصة إكس من أنه يجب التريث في تنفيذ هذا الاتفاق حماية للمدنيين على حد وصفه، وأشار كذلك إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاق ما بين لبنان وإسرائيل على إيجاد صيغة تنفيذية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لا سيما فيما يتعلق ببند المناطق التجريبية. بحسب ما سرب أيضا من الجانب اللبناني، هناك محاولات حثيثة ستدار في واشنطن خلال في روما خلال جلسات المفاوضات، وذلك للضغط على إسرائيل للمزيد من الانسحابات من جنوب لبنان. أيضا بحسب ما سرب من معلومات، هناك سيكون مطالبات لبنانية لانسحاب إسرائيل إما من مدينة الخيام الحدودية الواقعة في قضاء مرجعيون، أو حتى من مدينة بنت جبيل وهي المدينة الرئيسية في القطاع الأوسط من حدود جنوب لبنان. وكذلك سيتوجه الوفد العسكري اللبناني ومعه خرائط لانتشاره في بلدة زوطر الغربية، وهي أولى البلدات التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي. بطبيعة الحال متابعون يؤكدون أن جلسة الغد في روما ستكون جلسة صعبة، وربما أيضا تكون جلسة مصيرية، لا سيما لناحية التشديد اللبناني على استكمال بنود اتفاق الإطار وفي مقدمها بند المناطق التجريبية. ريهام،
1: من بيروت مراسلنا أحمد شلحة، أشكرك على كل هذه التفاصيل. والآن إلى إيران، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقتا عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل العدوان والحصار البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو لإرسال وفد إيرانيا خلال المرحلة المقبلة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من واشنطن أيمن جاد، من طهران أمير جابر. والبداية معك أيمن، وآخر التطورات وسط حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقاف الضربة الأمريكية، وكذلك عن مفاوضات قد تبدأ مساء اليوم.
2: أه ريهام، هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصحفيين كانت تنص على أن هناك اتفاق حول مضيق هرمز بالفعل تم التوصل إليه مع الإيرانيين، وأن هناك اتفاق آخر يجري العمل عليه بما يخص الاتفاق النووي الإيراني، وأن هذه الاتفاقيات التي تم التوصل إلى أطرها الأساسية ما بعد حديث دونالد ترامب كما قال للصحفيين مع عدد من قادة دول المنطقة الذين طالبوه بعدم توجيه ضربة عسكرية قوية إلى المنشآت الإيرانية، وبالتالي تراجع عنها في سبيل تحقيق هذه الأطر ونقلها إلى اتفاقيات نهائية مع إيران تخص العمل في مضيق هرمز، حرية الملاحة، وكذلك الاتفاق النووي الإيراني. إلى جانب ذلك قال ترامب للصحفيين بأن لولا هذه الأطر وهذه الاتفاقيات والاتصالات التي أجراها دونالد ترامب لكانت الضربات العسكرية مستمرة حتى هذه اللحظة على كافة المقدرات والقدرات الإيرانية حتى الوصول وجلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وهو ما جاء في النهاية. وبالتالي ما بعد تصريحات دونالد ترامب وصولا إلى هذه اللحظة توقفت الضربات العسكرية، لم يعلن البنتاغون ووزارة الحرب عن أي حشود عسكرية أو أي إجراءات عسكرية خلال الساعات الماضية باستثناء ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية، وزارة الحرب الأمريكية أقصد، قبل قليل عن اتفاقها مع شركتين من شركات ومن كبرى شركات الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة منتجات الصواريخ الاعتراضية حتى يتمكنوا من صد المسيرات وكذلك التصدي لأي تهديدات جوية، دون الإفصاح عن كمية ومقدار هذه الصفقة ما بين وزارة الحرب الأمريكية وهذه الشركات. إلى جانب ذلك أيضا وقبل قليل منشور لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال تحدث فيه عما سمى الإنجازات التي يجب على الأمريكيين النظر إليها عند التصويت يوم غد في الانتخابات التمهيدية في 5 ولايات أمريكية من بينهم واشنطن وميتشيغان وكانساس وغيرها من هذه الولايات التي ستجرى فيها انتخابات تمهيدية. قال بأن على الأمريكيين النظر إلى هذه الإنجازات التي حققها، وأورد فيما أورد في منشوره على منصته تروث سوشيال أنه استطاع القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي يجب على الأمريكيين التصويت للحزب الجمهوري غدا في الانتخابات التمهيدية لانتخابات الكونغرس في شهر نوفمبر من هذا العام.
1: أشكرك من واشنطن مراسلنا أيمن جاد، وأنتقل إليك أمير وإلى طهران. بقائي يقول إن لا محادثات مع واشنطن حاليا والمناقشات تجري مع سلطنة عمان وتتعلق بمضيق هرمز، ماذا لديك في آخر تطورات المشهد وآخر التصريحات من الجانب الإيراني؟
3: صحيح ريهام، رسميا إيران تنفي أي محادثات مع الولايات المتحدة، ولكن التطورات في الساعات الأخيرة تشي بشيء آخر ريهام، محادثات هاتفية لعباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البسعيدي وكذلك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. الخارجية الباكستانية قالت بأن إسحاق دار دعا عباس عراقجي إلى زيارة إسلام آباد في أقرب وقت ممكن. كذلك مصادر باكستانية تقول بأن وزير الداخلية الباكستاني وهو أحد أعضاء الوفد أحد أعضاء الوساطة الباكستانية إلى جانب رئيس الأركان الباكستاني يبدو بأنه يزور العاصمة الإيرانية طهران خلال اليومين المقبلين. كذلك إيران تركز كثيرا على المحادثات مع الجانب العماني حول فتح مسار جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز، وهذا المسار هو مسار واحد لكن يتضمن ممرات لدخول وخروج السفن التجارية من مضيق هرمز، ويبدو بأنه يقع في وسط المضيق وليس في الممر في المياه العمانية أو الإيرانية كما هو الحال لعبور السفن من المسار الشمالي الذي يمر عبر المياه الإيرانية، وكذلك الممر الجنوبي في في المياه العمانية والذي فتح قبل شهر من الآن بضغط أمريكي كما تقول إيران، وتصر على أنه ممر غير آمن لعبور السفن، وتقوم باستهداف السفن التجارية، وكذلك تتحدث عن حوادث أمنية تقع لهذه السفن في لحظة العبور من هذا الممر. إذن يمكن القول بأن التطورات الآن تشير إلى أن شيئا ما يتم تحضيره للساعات أو الأيام المقبلة.

0: زيارة عباس عراقچي ربما لإسلامآباد، أو زيارة محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران. كذلك الليلة الماضية ريهام عباس عراقچي تحدث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وكذلك مع رئيس الأركان الباكستانية المشير عاصم منير. هناك جهود إقليمية حثيثة من السعودية، قطر، تركيا، عمان، باكستان، تريد إنهاء هذا الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ظل تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ بنود هذه المذكرة. قليلا الرئيس الإيراني يقول بأن إيران لا تسعى إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة، ولكن مستعدة للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. هكذا أكد مسعود بوزيشكيان قبل قليل في اتصال هاتفي مع رئيس حركة حماس خليل الحية. يمكن أيضا أن نشير إلى أن التطورات الميدانية في مضيق هرمز ريهام، الحرس الثوري الإيراني في ساعات نهار هذا اليوم تحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جنوب إيران في مضيق هرمز، وهذا تطور مهم في هذا الإطار، في إطار المناوشات العسكرية الإيرانية الأمريكية على مضيق هرمز. إذن يمكن القول بأن التطورات الراهنة وأيضا الساعات القادمة ساعات حاسمة، إما العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وطهران تقول بأنها استطاعت أن تصل إلى اتفاق وهي في تضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق مع عمان لفتح مسار جديد لعبور السفن، ولكن تؤكد بأن فتح المضيق بشكل كامل مرهون بإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية، وكذلك إنهاء الانتهاكات الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم، وكذلك العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. ونختم هذه الجولة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت السلطات الروسية إن عدد القتلى جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية في الليلة الماضية ارتفع إلى 14 شخصا، إضافة إلى نحو 60 مصابا. وأوضحت السلطات الروسية أن 6 من القتلى سقطوا في منطقة جيلينجيك القريبة من جزيرة القرم، بينهم أطفال، وأن خدمات الطوارئ نشرت 5 فرق إسعاف إلى الموقع وطلبت فرق دعم إضافية. وفي جزيرة القرم المجاورة ارتفع عدد القتلى إلى 4، وفي منطقة بلغوراد الروسية قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون بينهم 3 أطفال وفق إفادة السلطات المحلية. أسفر هجوم روسي عن مقتل 3 أشخاص قرب مدينة كريفيريك وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ألكسندر غانيا. وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان وتعرضت محطة وقود وعدة سيارات لأضرار جسيمة. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلانا صفوان جولاق، ومن موسكو مراسلتنا كاتيا طعمة. أهلا وسهلا بكما. البداية معك كاتيا، التصعيد الميداني مستمر من الجانبين الروسي والأوكراني، ماذا في آخر التفاصيل؟
2: بالفعل ريهام، الأراضي الروسية تستهدف من قبل القوات الأوكرانية كل يوم تقريبا بالمسيرات، وتسجل أرقام قياسية في الفترة الأخيرة. اليوم كان هناك نحو أكثر من 600 مسيرة استهدفت مجمل الأراضي الروسية، استهدفت طبعا البنى التحتية أولا في مدينة فولغراد، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية تم استهداف مخزن أو مستودع جديد التابع لشركة والبرس للتجارة الإلكترونية، وهي النظيرة لشركة أمازون. كما تعلمين على خلال الأيام السابقة تم استهداف هذه المستودعات في معظم أنحاء الأراضي الروسية، ليصل نحو عدد المستودعات التي تم استهدافها إلى نحو 22 مستودعا تابع لهذه الشركة. وطبعا هو يعتبر ضربة كبيرة لهذه الشركة.

0: تعتبر من أحد أكبر الشركات في روسيا. بالإضافة لذلك طبعا المناطق الحدودية لا تزال مشتعلة، هناك قصف مستمر من قبل القوات الأوكرانية، آخرها الآن كان في إقليم كراسنودار حيث سقطت مسيرات وحطام مسيرات أوكرانية على الشاطئ حين كان هناك سائحين طبعا على الشاطئ، مما أدى إلى مقتل نحو 7 أشخاص من بينهم أطفال كما تحدثت السلطات هناك. تم استهداف أيضا مدينة بلغراد وشبه جزيرة القرم، أيضا أدى إلى مقتل هذا الاستهداف أدى إلى مقتل نحو 3 أشخاص في شبه جزيرة القرم. بالتوازي مع ذلك طبعا القوات الروسية أيضا اليوم أعلنت عن أنها قامت باستهداف جديد بالمسيرات الروسية للموانئ الأوكرانية في أوديسا، استهدفت نحو 4 سفن تحمل العتاد العسكري للجيش الأوكراني كما تقول طبعا الدفاع الروسية، استهدفت أيضا نحو 3 سفن في ميناء نيكولايف كما تحدثت، أيضا كانت تحتوي على العتاد للأسلحة للجيش الأوكراني. هذا طبعا تباعا على مدار 10 أيام يتم استهداف الموانئ الأوكرانية من قبل القوات الروسية. طبعا ريهام هناك أيضا تقدم جديد للقوات الروسية أعلنت عنه منذ قليل في ضواحي خاركف، هناك تقدم وسيطرة على قريتين. نعم ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا كاتيا طعمي. وننتقل إلى كييف وآخر التطورات بعد الضربات التي تلقتها أوكرانيا الجديدة اليوم من الجانب الروسي.
2: نعم ريهام، مع اشتداد الحرارة على الأوكرانيين يبدو أن روسيا عادت إلى قصف مواقع الطاقة الأوكرانية، وهذا بالفعل ما أشارت إليه وزارة الطاقة وأشارت إليه الإدارات المحلية في عدة مقاطعات. اليوم الحديث يدور عن استهداف 6 منشآت للطاقة في أوكرانيا، وهذا أدى إلى انقطاعات في إمدادات الكهرباء ضمن عدة مقاطعات أبرزها دنيبروبتروسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، دونيتسك وخاركيف في شرقها، وأيضا مقاطعتا تشيرنيهيف وسومي في الشمال والشمال الشرقي. وبالمقابل شن الأوكرانيون هجوما بالمسيرات على منشآت الطاقة أيضا، ولكن هذه المرة داخل الأراضي الأوكرانية، هذا بالإضافة إلى ما ذكرته الزميلة كاتيا قبل قليل. حديث الأوكرانيون يدور عن استهداف منشآت للطاقة في الأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية ضمن مقاطعات دنيبروبتروسك زابوريجيا، دونيتسك، أولوهانسك، وأيضا تم استهداف عدة منشآت للطاقة في شبه جزيرة القرم جنوب البلاد. بالإضافة إلى ذلك أعلن فيلق القوات المسيرة وعلى رأسه الضابط ماديار كما هو معروف هنا في أوكرانيا، أعلن استهداف ناقلة روسية في حوض البحر الأسود، وهذا يضاف إلى قائمة طويلة من السفن التي تستهدفها أوكرانيا في كل من البحر الأسود وبحر آزوف. أما فيما يتعلق بالضربات الروسية الأخيرة، لعل أبرزها ذلك القصف الذي تم على منشأة للمواصلات في مدينة أوديسا، الأمر الذي أدى إلى إصابة 10 أشخاص. كان هنالك قصف على محطة وقود كما ذكرت قبل قليل في مدينة نيكوبول، والأمر أدى إلى مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل في 8 من العمر. كان هنالك قصف متكرر على مدينة زابوريجيا التي استهدفت ب8 قنابل جوية موجهة لم تصل وفق الإدارة المحلية إلى أهداف عسكرية، ولكنها ألحقت أضرارا كبيرة بالمنازل الخاصة والمباني السكنية في مواقع السقوط. وكذلك كان الأمر بالنسبة لضواحي مدينة زابوريجيا، هذا بالإضافة كله إلى قصف طال الضواحي الشرقية من مقاطعة خاركيف. هذه المقاطعة الشرقية استهدفت اليوم، استهدفت فيها عدة تجمعات سكنية لا سيما تلك المدن القريبة من جبهات القتال كأزيوم وتشوهويف وما إلى ذلك. كذلك كان الحال بالنسبة لسومي في شمال شرق أوكرانيا، استهدفت فيها بشكل رئيس المدن والبلدات القريبة من الحدود مع روسيا. حديث الإدارة المحلية هناك عن استهداف 10 التجمعات السكنية بواسطة 100 المخذوفات المدفعية وكذلك المسيرات والقنابل الجوية الموجهة. وأخيرا أختم بخرسون التي استهدفت أيضا في جزئها الخاضع للسيطرة الأوكرانية بالمدفعية والمسيرات والقنابل الجوية الموجهة على حد سواء. أما فيما يتعلق بجبهات القتال، أشارت هيئة الأركان إلى أن الروس شنوا أكثر من 200 هجوم، نعم. وأكدت أن القوات الجوية أو القوات الأوكرانية بشكل عام حيدت في إطار عمليات الصد نحو 1400 جندي روسي بين قتيل وجريح. إليك ريهام.
1: أشكرك من كيف راسلنا صفوان جولاق على كل هذه المعلومات.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
2: حبيبي يا ماما، يا رب يا ماما، قتلوا أطفال، الله يكتب من الأطفال مشان البلد، مراتنا من الزور.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا جديدا يمدد أجل نقل النفط من كركوك إلى جيهان عاما آخر. مشتريات البنوك المركزية من الذهب تقفز 62% على أساس سنوي في الربع الثاني.

0: وقعت تركيا والعراق اتفاقية جديدة في مجال الطاقة لمواصلة تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان لمدة عام عقب انتهاء العمل بالاتفاق السابق. ويأتي الاتفاق في وقت تتزايد فيه أهمية مسارات التصدير البديلة مع استمرار تعطل الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز والضغوط على أسواق الطاقة الدولية.
1: مع تزايد الضغوط على مسارات الطاقة العالمية، عززت تركيا موقعها على خريطة أمن الطاقة بتوقيع اتفاقية مع العراق تمتد عاما لمواصلة نقل النفط عبر خط جيهان كركوك للأنابيب بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق نهاية يوليو، ما يضمن استمرار استخدام خط التصدير الوحيد العامل للعراق عبر ميناء جيهان وأحد أبرز البدائل لمضيق هرمز. الاتفاقية التي وقعتها شركة بوتاش التركية مع شركتي سومو ونفط الشمال العراقيتين تنص على نقل ما يصل إلى 750 ألف برميل من الخام يوميا، ما يمنح الجانبين مهلة للتفاوض على اتفاقية طويلة الأجل تستهدف الاستفادة الكاملة من الخط وزيادة الصادرات عبره إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع بحث إمكانية ربطه مستقبلا بحقول النفط في جنوب العراق. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه أهمية خط جيهان باعتباره أحد مسارات تصدير النفط البديلة مع استمرار الضغوط على حركة الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.
2: هذا الخط لا يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فحسب، بل يدعم أمن الطاقة العالمي. نهدف إلى الاستغلال الكامل للطاقة الاستيعابية اليومية للخط البالغة 1.5 مليون برميل، ويمكن مستقبلا نقل النفط القادم من الكويت ودول خليجية أخرى إلى الأسواق العالمية عبر هذا المسار.
1: وتنبع أهمية الاتفاق من مكانة خط كركوك جيهان في منظومة صادرات النفط العراقية، إذ يمتد لنحو 986 كيلومترا وتبلغ طاقته الفنية 1.5 مليون برميل يوميا، بينما تشير البيانات إلى أن التدفقات الحالية تراوح بين 170 و180 ألف برميل يوميا. وبينما تسعى تركيا

0: إلى تعظيم الاستفادة من هذا الممر الاستراتيجي، يفتح الاتفاق الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، ويعزز دور جيهان مركزاً أساسياً لتصدير النفط في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
1: نقاشاً لهذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في الشأن الاقتصادي دكتور سيف الدين أردوغان. نرحب بك دكتور سيف الدين معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بتصريح وزير الطاقة التركي فيما يخص خط جيهان كركوك، والذي قال أنه يدعم أمن الطاقة العالمي. انطلاقاً من هذا التصريح، ما الذي يجعل تمديد هذه الاتفاقية بين تركيا والعراق مهم جداً في هذه المرحلة وفي ظل عدم الاستقرار الذي يشهده سوق الطاقة العالمي برأيك؟
2: الآن في هذه الفترة فإن تركيا علاقاتها مع جيرانها في الشرق الأوسط أن تسيئ إلى هذه العلاقات بنجاح، هذا أمر مهم أيما أهمية، لأن تركيا في هذه المنطقة هي الطرف الفاعل والطرف الرئيسي، وموقعها مهم فيما يخص الوساطة. ومن تركيا من حيث الطاقة دولة مرتبطة بالخارج، وممرات الطاقة في الشرق الأوسط البديل منها أو الأصل من خلال وضع هذه الأمور، فإنها عليها أن تضع أمن الطاقة تحت ضمانات. ومن ثم ف 750 ألف برميل هو حجم هذه الاتفاقية الذي أجرته تركيا مع العراق، وهو مهم من حيث تأمين أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة لتركيا، وهذا يؤثر تأثيره يكون في الحول دون تقافز سعر البترول وسعر الطاقة أو الحفاظ عليه ثابتا. تركيا هنالك حزمة من الإجراءات الوقائية الاقتصادية تسيرها تركيا في ضمن برنامجها الاقتصادي، وتركيا من حيث الاقتصاد لأنها مرتبطة بالخارج، فإن حالة المجهول في أسعار الطاقة تغذي المتطلبات وتغذي أرقام التضخم. ومن ثم فهذه الاتفاقية التي أجريت مع العراق مهمة فيما يخص أبناء إمداد الطاقة، وسيكون إسهام إيجابي هذا البعد الاقتصادي. وسياسيا فإن تركيا إذ تسير علاقاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة وتواصل هذا، وعلاقاتها التجارية أيضا، وتزيد من مكانتها في المنطقة، وهكذا فإنه فيما يخص المشكلات التي قد تبرز في المنطقة لتلعب دورا فعالا. هذا
1: دائما في إطار الحديث بين ربط توقيع هذه الاتفاقية بين تركيا والعراق وكل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وما جرى في مضيق هرمز، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الخط، خط جيهان كركوك، بديل استراتيجي لمسارات النفط التقليدية برأيك؟
2: بالطبع
3: يمكن أن يكون هذا بديلا. تركيا في الفترة الأخيرة ولا سيما في فترة حكومات حزب العدالة والتنمية فإنها طورت علاقات قوية مع دول المنطقة، وأيضا لعبت دور وساطة فعال في الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل هذا. وتركيا هي من حيث الطاقة باتت بمثابة مركز طاقة بالخطوات التي قامت بها حكومتنا في الفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة، لأن إذا ما كنا مرتبطين بمنطقة واحدة وبخط نفط أو بترول أو طاقة واحد، فإن هذا يعني ثغرة كبيرة فيما يخص أمن إمداد الطاقة، وهذه الثغرة يكون لها انعكاسات كبيرة على البضائع والأموال وتمويليا أيضا، وهذا يعني ثغرة مهمة لتركيا وعجزا. ومن ثم فإن تركيا في هذا إطار، في إطار طرق الطاقة البديلة، تؤسس علاقات، وهذا يفتح الطريق أمام تطوير العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتعزيز العلاقات السياسية أيضا من جانب، ومن جانب آخر تأمين أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة لتركيا، وهكذا له تأثيرات ثلاثية الأبعاد كما ذكرنا. مصادر الطاقة، طرق الطاقة البديلة مع البدء بتعزيزها، فإنه حينئذ يكون قد تم سد تلك الثغرة المتمثلة في الارتباط بخط نقل نفط أو طاقة واحد. طبعا ما نتمناه هنا هو أن تنتهي الحرب سراعا وأن يعود مضيق هرمز فاعلا.
1: دكتور سيف الدين، طبعا تركيا تتحدث منذ سنوات عن التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة.

0: وليس مجرد دولة عبور فعليا، وبالتالي إلى أي حد يساهم هذا الاتفاق بين تركيا والعراق في تعزيز هذا الهدف؟
1: بالطبع هنا أمر كالتالي، أن تكون تركيا مركزا للطاقة ومعبر طاقة قوي، مركز طاقة هنا في إطاره، فإن هذه الاتفاقية وهذا خط كركوك جيهان سيلعب دورا مهما. وتركيا من حيث الطاقة، تركيا تشكل لتكون مركز طاقة، فإن هذا الاتفاق سيكون له إسهامات كبيرة. وتركيا في الفترة الأخيرة ولا سيما في بضع سنوات أخيرة عملت في السنوات الأخيرة على طرق نقل بديلة دون أن تضر بعلاقات الدبلوماسية، وهكذا في إطار تحويلها إلى مركز طاقي، ولتكون دولة مركزا في الطاقة التركية حققت مكاسب مهمة. خط باكو جيهان في هذا الإطار يجب أن نقرأه قراءة صائبة. وإلى جانب هذا، فإن تركيا ليست بشكل مرتبط بالوقود الأحفوري وحسب، بل بمصادر الطاقة النظيفة. أيضا تركيا بدأت تستخدم هذه القطاعات وفي مجالات عديدة، فإن التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، هذه مسائل في داخل تركيا. أيضا تركيا تقوم باستثمارات لتحقيق أمن الطاقة. إذا أردنا أن نوجز هذا كله ونلخصه، فإن تركيا بالعلاقات القوية التي أنشأتها مع المناطق الغنية بالبترول ومن خلال تعزيز خطوط النقل، فإنها تسهم في أمن الطاقة العالمي من جانب، ومن الجانب الآخر فإنها تحقق إمكان توفير وتدفق إمداد الطاقة دون انقطاع.
0: طبعاً وتسعى هناك توجه دكتور سيف الدين، إضافة لكل ما تفضلت بالحديث عنه، هناك توجه لرفع تدفقات خط جيهان كركوك إلى 1.5 مليون برميل يومياً. إذا تم النجاح في هذا المسعى، كيف سينعكس على مكانة تركيا في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي خلال الفترة المقبلة؟
1: هنا ما ذكرناه من خطوط الطاقة البديلة في إطار الاتفاق الذي أجريناه مع العراق، يوميا 750 ألف برميل هو حجم الاتفاقية، وكلما زاد هذا الرقم وكلما تفعلت طرق الطاقة البديلة، فإن أمن إمداد الطاقة لتركيا سيشهد حالة من التدفق والأريحية، وستكون حالة إيجابية، وهكذا سيفتح الطريق أمام نمو اقتصادي مهم ويعزز من مكانة تركيا إقليميا وعالميا. هذه مكاسب كبيرة، 750 ألف برميل، كلما أضفنا إليه أكثر فهذا يعني إضافة وتطورا إيجابيا فيما يخص أمن إمداد الطاقة.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول الباحث في الشأن الاقتصادي دكتور سيف الدين أردوغان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه احتياطات الذهب العالمية تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرا.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: أهلا بكم من جديد. عادت البنوك المركزية إلى تكثيف مشترياتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام بعدما رفعت احتياطاتها إلى أعلى مستوى فصلي منذ نهاية عام 2024، مستفيدة من تراجع الأسعار واستمرار حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية. وأضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى 289 طنا إلى احتياطاتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام بزيادة فاقت 60% على أساس سنوي وفق مجلس الذهب العالمي. وجاءت الزيادة مع تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية المسجلة مطلع العام، ما وفر فرصة للبنوك المركزية لتعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر. ويشير مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم أصول الاحتياطات الرسمية في ظل توجه العديد من البنوك المركزية إلى تنويع مكونات الاحتياطي وتقليص الاعتماد على الدولار. وأظهر أحدث استطلاع لمجلس الذهب العالمي أن 45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطاتها من الذهب خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع. كما يتوقع 89% من مديري الاحتياطات استمرار نمو حيازات البنوك المركزية من الذهب عالميا مدفوعة باعتبارات التحوط من المخاطر الجيوسياسية والحفاظ على القيمة طويلة الأجل. نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. نرحب بك أستاذ أحمد معنا. عندما نرى البنوك المركزية تضيف نحو 289 طن من الذهب، ما الذي يكشف هذا الرقم وما الذي يعنيه بالنسبة لسياسة واستراتيجية المؤسسات النقدية العالمية؟
1: خلينا نبدأ أول شيء أنه خلال هذه الفترة كنا عم نشوف تغير حقيقي بسلوك البنوك المركزية بالتعامل مع المعدن الأصفر. الصين وبولندا كانوا من أكثر الدول إذا بدك شراء للذهب بالربع الثاني. اشترت الصين تقريبا 33 طن من الذهب ليكون أكبر مشتريات لها منذ نهاية العام 2023، يعني منذ تقريبا عامين أو ثلاثة أعوام. أما دولة بولندا فقد كانت أكثر الدول شراء، أو المصرف المركزي البولندي كان أكثر المصارف شراء للذهب بحوالي 51 طن بالربع الثاني وحده، ليستحوذ منذ بداية العام على ما يزيد عن 80 إلى 82 طن. هذا الشراء والنهم الشرائي يعكس تغير حقيقي بسياسة بعض الدول بتنويع الاحتياطات الموجودة لديها، وبمحاولة حقيقية للابتعاد عن الأصول الورقية، أو خلينا نسميها العملات وخاصة الدولار. هو خلينا نقول تحول هيكلي بعملية الاعتماد على المعدن الأصفر كمادة أولى للاحتياطات ورفع مستوياتها من احتياطات الدول. الظروف الجيوسياسية وما حصل بالمنطقة وتخوفات التضخم والركود الاقتصادي، حتى الحرب الروسية الأوكرانية واستمرارها عم تنعكس بشكل واضح على الأداء الاقتصادي، وغيرت إذا بدك من مفهوم الدول لتكوين احتياطات ومن الاعتماد على عملة الدولار كعملة أساسية بالبنوك المركزية إلى الذهب كمعدن مهم جدا وأساسي لابد من رفع نسبه بهذه البنوك. فبتقديري أنا هو عبارة عن تغير هيكلي واضح بسياسات تكوين الاحتياطات، وأيضا تغير بمدى الثقة بالعملات الورقية، خاصة في ظل وجود عملات رقمية وفي ظل أيضا تخوفات من الدولار والظروف الجيوسياسية. فهو أيضا تغير بمستوى الثقة بالعملات الرقمية أو الورقية وبالتحديد بالدولار.
0: لكن التساؤل اليوم، وبالرغم من هذا الطلب المتزايد والقياسي للبنوك المركزية للذهب، لماذا لا يزال الذهب يتحرك في نطاق عرضي حول 4000 دولار للأونصة برأيك أستاذ أحمد؟
1: هلأ جزء من عمليات الشراء هي عمليات دعم، لأنه من الناحية الفنية ومن الناحية حتى الأساسية الظروف المالية بالعالم كان لابد من هبوط الذهب إلى حتى ما دون مستويات 4000، إلى مستويات كان البعض عم يتوقع قريبة من مستويات 3500. أولا في عنا بسبب ارتفاع أسعار الذهب الطلب من الأفراد والطلب الاستهلاكي الشخصي خلينا نقول للأفراد حول العالم قل بنسبة كبيرة وحتى توقف ببعض الأحيان، وهذا بيعني أنه عمليات الشراء أصبحت أقل وأصبحت تعتمد بشكل كبير على المؤسسات والمحافظ والبنوك المركزية. فإذا بدك هيدا الطلب عوض النقص الموجود بالطلب من الأفراد على المعدن الأصفر، هي من ناحية. من ناحية أخرى، توقعات كثير من الدول بالظروف الجيوسياسية الحالية خلت بعض الدول تحاول تأمين مواد معينة وليس الذهب. يعني حتى نحن شفنا بالفترات السابقة بعض البنوك سيّلت الذهب الموجود عندها لتأمين مصادر طاقة وغيره، بالتالي عمليات الشراء ببعض الدول أصبحت تركز أكثر، بالرغم من أنه بعض الدول مثل بولندا والصين إلنا استمرت لأنه عندها قدرة وملاءه مالية واحتياطات فائضة، ولكن الدول اللي عندها بعض الضغوطات المالية اضطرت أنه تسيل خلال النصف الأول من العام. هيدا أثر أيضا على أسعار الذهب. الموضوع الأهم هو أنه كان في توقعات بخفض أسعار الفائدة، توقفت هذه التوقعات، ولكن ما زال حتى الآن هناك عدم يقين أو وضوح برفع أسعار الفائدة.
0: طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ أحمد، إنه
1: رفع أسعار الفائدة
0: حديثك أستاذ أحمد. نعم. سنعود لإشكالية الفائدة والبنك الفيدرالي الأمريكي فيما يخص هذه النقطة. نعم. من يحسم اتجاه الذهب اليوم؟ نتحدث عن الطلب الرسمي من البنوك المركزية، قوة الدولار، أو عوائد السندات الأمريكية برأيك؟
1: بتقديري أنا الطلب الرسمي من البنوك المركزية هو العامل الأقوى اليوم، أثبت مدى قوته وفعاليته، بالرغم من أنه الدولار عم بيكون قوي بالفترة الأخيرة وهناك حديث عن إمكانية رفع الأسعار، بالتالي توقعات بإمكانية استمرار قوة الدولار، ولكن وحتى بالرغم من أنه أيضا السندات الأمريكية كانت عم تتحرك بشكل جيد خلال الفترات الأخيرة من بعد انخفاضها، من بعد الحديث عن عودة الخفض كان، ولكن خلينا نقول البنوك المركزية وشراءها هو العامل الحاسم خلال هذه الفترة في ظل تغيير مثل ما قلنا سياسة البنوك. يعني هي ليست عملية يعني خلينا نقول غير مستمرة، بالعكس هذه السياسة عم بتكون منذ بداية العام ومنذ العام الفائت. يعني العام الفائت كانت مستويات شراء قياسية من البنوك المركزية، بالرغم من أنه هذا العام هي أقل ولكنها ما زالت مستمرة، وحتى أنه بعض البنوك أعلنت أنه قد تستمر للعام القادم. يعني اليوم أصبح الذهب بالنسبة للبنوك المركزية هو شرط إلزامي وجوده ضمن الاحتياطات، وأصبح بالعكس كل ما كانت نسبة وجوده أعلى كل ما كان هناك ثقة أكثر بالبنوك المركزية، فأصبحت هي المحرك الأول والأهم، يعني خاصة في ظل وجود حروب. يعني مثل ما قلنا بولندا أحد أهم أسباب شراء قربة من موضوع روسيا وأوكرانيا وتخوفها من أي تطورات قد تطالها يعني هي كدولة، بالتالي أثرت عدم الاحتفاظ بالعملات والذهاب إلى الذهب. دول أخرى مثل الصين عم تتوقع أنه تخفض من قوة الدولار عشان ما يكون في ورقة ضغط اقتصادي أمريكي عليها على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى سندات الخزانة والدولار اللي موجود بخزائنها. بالتالي البنوك المركزية لسياسات وأسباب مختلفة ولكنها هي العامل الأكثر حسما خلال هذه الفترة بتحديد اتجاه الذهب. أكيد هناك عوامل أخرى وقد تؤثر، ولكن التأثير الأكثر والأكثر استمرارية والأكثر قوة هو شراء البنوك المركزية.
0: بالعودة إلى الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وهذا الانقسام الموجود بين مسؤولية الاحتياط الفيدرالي، كيف يقرأ السوق هذا الانقسام في ما يخص طبعا معدل الفائدة وما انعكاساته بالطبع على أسعار الذهب؟
1: يعني خليني أول شيء أوضح بشكل سريع وباختصار، خفض أسعار الفائدة يعني دعم للذهب والأسهم والسندات، لأنه يصبح الناس عم بيحصلوا على فوائد أقل من البنوك فبفضله سحب أموالهم والذهاب بها إلى استثمارات أخرى. رفع أسعار الفائدة تعني أنه احتفاظي بالذهب أصبح عندي فرصة استثمار أعلى وتعطيني فوائد مرتفعة بالبنوك، بالتالي كثير من المستثمرين بفضله بيع الذهب، خاصة الأفراد والمؤسسات الصغيرة بتفضل البيع واستثمار أموالها ووضعها بالبنوك للحصول على فوائد أعلى. فقرار الفيدرالي الأمريكي يؤثر على قوة الدولار وأيضا على أسعار الأدوات الاستثمارية المتنوعة واللي يأتي على رأس الذهب. الحديث عن خفض أسعار الفائدة توقف، بالتالي دعم أسعار الذهب أصبح أقل. بالعكس هناك حديث حول إمكانية إعادة رفع الأسعار بالفدرالي الأمريكي منذ سبتمبر في حال ارتفعت

0: نسب التضخم. رفع أسعار الفائدة بيعني إغراء الناس ببيع ممتلكات من الأراضي أو من الذهب ووضع بالبنوك للحصول على فوائد. هيدا كان إذا بدك أحد أهم أسباب تدخل البنوك المركزية بالشراء لامتصاص هذه الأزمة. بعد الحديث عن سحب موضوع خفض الفوائد أو توقيفه، بالعكس الحديث عن إمكانية الرفع مرة أخرى. فنعم، الفيدرالي الأمريكي أحد المؤثرين الأساسيين بأسعار الذهب على مستوى العالم، ولكن حتى الآن هو عم بيكون واقف وجها لوجه مع البنوك المركزية اللي عم تستطيع أن تمتص هذا الموضوع. في حال عودة الحديث عن خفض أسعار الفائدة، وهون ما عم نحكي من الفيدرالي، عم نحكي بأوروبا، عم نحكي بعدة دول أخرى، رح نشوف أيضا ارتفاع في حال خفض أسعار الفائدة، ارتفاع بالطلب بهذه الدول على الذهب مرة أخرى. وهيدا اللي عبراهنوا عليه الأوروبيين بقرارات الخفض التي شهدناها بالفترات الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل.

0: تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل 5 تريليونات دولار للمرة الأولى لتصبح ثاني شركة مدرجة في العالم تحقق هذا المستوى بعد إنفيديا قبل استقرار قيمة أسهمها.
1: للمرة الأولى في تاريخها تصل القيمة السوقية لشركة أبل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، قفزة تسبب بها ارتفاع سهم عملاقة التكنولوجيا ب25% منذ بداية العام، متفوقاً على ميتا وألفابت لتصبح ثانية أكبر شركة تحقق هذا المستوى بعد شركة إنفيديا. وكانت أبل استعادت في يوليو الجاري صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم. هذا الأداء يعزوه محللون اقتصاديون إلى استمرار الطلب القوي على منتجات الشركة العملاقة، إضافة إلى استراتيجيتها التي تتجنب ماراثون الإنفاق الضخم على الذكاء الصناعي، ما استنزف تدفقات نقدية وزاد مديونية عدد من منافسيها. وما ساعد أبل في تحقيق تلك الأرباح هو تجنبها تطوير نماذج ذكاء صناعي خاصة بها، إضافة إلى تجنبها الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية عبر إدماج تقنيات جوجل في خدمات جديدة من بينها نسخة مطورة من سيري. قرار الشركة أسهم في الإبقاء على أسعار هواتف آيفون دون تغيير، ما دعم الطلب وزاد إقبال المستهلكين على الشراء قبل أي زيادات سعرية محتملة لاحقا هذا العام. وفوق كل ذلك أعلنت أبل برنامجاً جديداً لتأجير أجهزة الآيفون بأسعار تراوح بين 18 و20 دولاراً شهرياً، برنامج تراهن فيه أبل حسب المحللين الاقتصاديين على أن يكون عاملاً حاسماً في المنافسة مع كبرى الشركات. ومن المتوقع ارتفاع إيرادات أبل الفصلية بأكثر من 15% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. حسان محمد، تيرت عربي.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على إيران أن تختار بين اتفاق أو استسلام كامل بحسب تعبيره. وأكد ترامب أنه لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم تسمح الولايات المتحدة بذلك. ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، وقال إنه سواء أرادت إيران الإقرار بذلك أم لا، فإن الولايات المتحدة تتحدث في الواقع عن حل لمشكلة تسببت إيران فيها على مدى عقود. بالمقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقتا عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو لإرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة خلال 24 ساعة. واستشهد 4 فلسطينيين بقصف استهدف سيارة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف على خيمة بحي الرمال غرب المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف منزل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف شقة غرب مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على جبلها. حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحوص المخبرية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت الوزارة إن نسبة العجز في الأدوية بلغت 47%، فيما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 58%. وأضافت أن أدوية السرطان وأمراض الدم تتصدر قائمة الأصناف الأكثر نقصاً، ما أدى إلى توقف بروتوكولات علاجية وإلى تهديد حياة المرضى. أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجيل 2256 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء شهدت مقتل 7 فلسطينيين ومحاولة إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة وهدم 165 منشأة فلسطينية. وإلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تضيفها روما على مدى 3 أيام عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وفي روسيا، قالت السلطات الروسية إن عدد قتلى الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة في الليلة الماضية ارتفع إلى 14 شخصاً إضافة إلى نحو 60 مصاباً. وأوضحت السلطات أن 6 من القتلى سقطوا في مدينة جيلينجيك القريبة من شبه جزيرة القرم، بينهم أطفال. وأضافت أن عدد القتلى في شبه جزيرة القرم

قرم ارتفع إلى 4، فيما قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون بينهم 3 أطفال في مدينة أوكرانية. وصلنا مشاهدينا لختام هذا الموجز، شكرا لكم على طيب المشاهدة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب وتتابعونا في حلقة اليوم. اليوفا يصعد ضد إنفانتينو ويهدد باللجوء إلى القضاء. أنباء رحيل فيران توريس عن برشلونة تشعل النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي. وبيان النادي الأهلي الذي هاجم فيه اتحاد كرة القدم المصري بسبب قرارات متعلقة بالتحكيم والرخصة الإفريقية لبعض الأندية تشعل الأجواء مبكرا، ما ينذر بموسم كروي سيكون حافلا بالإثارة والتشويق داخل الملعب وخارجه.

صعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موقفه ضد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية على خلفية مشروع خصخصة جزء من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم. ويأتي هذا التصعيد بعد تراجع فيفا عن المشروع وسط تقارير تؤكد أن الويفا يدرس رفع دعاوى قانونية وشكاوى تنظيمية بشأن الخطة المثيرة للجدل. أكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا توجد أي نية لإجراء تغييرات على لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح رغم اعتراض النادي الأهلي على تشكيلها. وأوضح المصدر أن الاتحاد يدير المنظومة بحيادية، مشيرا إلى أن محاولات زيادة عدد المقاعد الإفريقية جاءت لخدمة الكرة المصرية لكنها لم تكلل بالنجاح. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي فالنتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف عام 2033 ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه للموسم الجديد. أعلن نادي يوفنتوس

المنتخب الإيطالي تعاقده مع الثنائي كريم علي بيجوفيتش قادما من باير ليفركوزن وراندال كولومواني قادما من باريس سان جيرمان. ويعود المهاجم الفرنسي كوالو مواني إلى صفوف السيدات العجوز بعد فترة إعارة قضاها مع الفريق عام 2025، بينما ينضم المهاجم البوسني علي بيجوفيتش لتدعيم خيارات الفريق خلال الموسم المقبل. قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق شيكاغو فاير إلى فوز ثمين على تشارلوت اف سي بهدفين لهدف بعدما سجل هدفي فريقه في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ورفع شيكاغو فاير رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع في المنطقة الشرقية، بينما تجمد رصيد تشارلوت اف سي عند 25 نقطة في المركز السابع. فرض كولومبوس كرو التعادل بهدفين لمثله على مضيف انتر ميامي بهدف متأخر سجله الإسباني برايس مينديز، رغم تألق الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل هدفا وصنع آخر لفريقه ميامي. وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع انتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026. صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم فيران توريس تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي بعدما نقلت مصادر صحفية إمكانية رحيله عن برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. البداية مع عبد الله الذي نقل الخبر عن الصحفي فابريتسو رومانو ليكتب: فابريتسو رومانو بدأ باريس سان جيرمان بمحادثات أولية مع محيط فيران توريس، النادي الباريسي يرغب بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف. غير أن محمد نقل خبرا آخر عن المعسكر الكتالوني للصحفي فرناندو بولو الذي كتب: فرناندو بولو حصريا، موقف برشلونة واضح، فيران توريس ليس للبيع، النادي يريد تجديد عقده مباشرة بحلول سبتمبر فقط إذا طلب فيران من النادي الرحيل، حينها سيفتح النادي باب المفاوضات. وما بين تضارب الأخبار يفتح النقاش حول المهاجم الإسباني، ليقول المشجع البرشلوني عبد الله: فيران توريس ما يصلح إلا يكون مهاجم احتياطي، مو اللي تعتمد عليه بالأساسية. المصيبة ما عندنا مهاجم أساسي أصلا بعد خروج ليفا والكوليز، مبسوطين مع أخبار رحيل فيران، شيء جنون. رأي يوافقه محمد عسكر أيضا الذي يعبر عن رأيه بشأن احتمالية رحيل فيران توريس ليكتب مهاجما إدارة لابورتا: برشلونة يبحث عن مهاجم أساسي وبنفس الوقت يريد بيع توريس هداف الفريق الموسم الماضي، أي جنون بهذه الإدارة ومن يؤيد هذا البيع؟ فيران توريس يجب أن يستمر كلاعب دكة لأنه مفيد. أما حساب الجوت فيكتب عن الأخبار ساخرا بعد نشره صورة معدلة لفيران توريس بمظهر أسطورة كرة القدم رونالدو الظاهرة، ويقول: فيران توريس أول ما ينتقل باريس.

0: شن النادي الأهلي هجوما حادا في بيان رسمي على الاتحاد المصري متهما إياه بمخالفة اللوائح والقوانين بسبب قراراته الأخيرة المتعلقة بلجنة التحكيم، إضافة إلى الرخصة الإفريقية التي منحت لبعض الأندية.
1: صفارة بداية الدوري المصري للموسم الجديد لم تطلق بعد، لكن الإثارة اشتعلت مبكرا خارج المستطيل الأخضر بعدما فجر الأهلي مواجهة جديدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم عبر بيان رسمي حمل انتقادات حادة في تصعيد ينذر بموسم لا تقل فيه سخونة الكواليس عن المنافسة داخل الملعب. في بيان مطول هاجم الأهلي قرارات عديدة للاتحاد ووصفها بأنها لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون، متهماً إياه بانتهاك علني للوائح بعدما أسند رئاسة لجنة الحكام إلى عصام عبد الفتاح الذي سبق له شغل هذا المنصب في فترة سابقة افتقرت إلى العدالة والمصداقية وفقاً لبيان النادي، وهو ما دفع الأهلي أنذاك إلى استكمال الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة إلى جانب رفض المشاركة في بطولة كأس مصر. ولم يتوقف الأهلي هنا، بل اعتبر أن بعض الأندية حصلت على معاملة خاصة من الاتحاد والذي

0: انهى من المشاركة الإفريقية. كما اتهم النادي الأحمر رئيس الاتحاد بإخفاء رد الاتحاد الإفريقي الرافض لمقترح زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في دور أبطال أفريقيا لمدة أسبوع دون مبرر. وفي المقابل لم يصدر عن الاتحاد أي رد رسمي على بيان الأهلي، واكتفى بالإعلان أنه لن يعلق على البيانات أو التصريحات الصادرة عن الأندية، إلا أن وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر داخل الاتحاد تأكيدها أن اختيار عصام عبد الفتاح وجمال الغندور وسمير عثمان جاء استنادا إلى خبرتهم الكبيرة وبهدف ضمان اتخاذ القرارات بصورة جماعية مع الإعراب عن الثقة في قدرة اللجنة على تطوير منظومة التحكيم. أما فيما يتعلق برخصة الزمالك الإفريقية فإنها منحت وفقا للوائح وبعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، نافية وجود أي مجاملة في هذا الملف. وبين بيان رسمي من الأهلي ورد غير مباشر عبر مصادر داخل اتحاد الكرة المصري، ترتفع حدة التوتر قبل انطلاق الموسم الجديد في مشهد يعكس أن المنافسة في الدوري المصري قد بدأت بالفعل، لكن هذه المرة من خارج خطوط الملعب على أنظار جماهير تنتظر موسما يبدو أنه سيكون حافلا بالإثارة منذ جولته الأولى.
1: وللمزيد أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الدوحة الصحفي الرياضي محمد الجزار. مساء الخير كابتن محمد. إذن هل وصل الأهلي إلى مرحلة لم يعد يثق فيها بالاتحاد المصري، أم أن الاتحاد المصري أجبره على إصدار مثل هذا البيان؟
2: مساء النور أخي أحمد، تحياتي ليك وكل مشاهدينك الكرام. أعتقد أن بيان النادي الأهلي جاء ردة فعل لقرارات اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والتصريحات أيضا التي شهدتها الفترة الأخيرة خاصة من حكم تقنية الفار في مباراة سيراميكا الشهيرة الموسم الماضي. يمكن النادي الأهلي أنا بعتبر أن هذا البيان هو خطوة استباقية للتمسك بحقه والحديث مبكرا عن آفة الكرة المصرية التي لا تزال لا يوجد لها حل لإصلاحها وتطويرها بالشكل الصحيح والشكل الملائم. أعتقد أن النادي الأهلي دفع لاتخاذ هذا البيان، ولم يكن النادي الأهلي يريد الدخول في خصومة أو الدخول في أزمة، ولكن استمرار منظومة التحكيم كما هي وتكرار لسيناريو الأزمات التي حدثت سابقا، خصوصا أن تولي رئاسة اللجنة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، وهو الذي كان قد تولى سابقا في 2021 رئاسة اللجنة أيضا، وشهد النادي الأهلي تعرض النادي الأهلي لأزمات كبيرة وظلم تحكيمي دفع إدارة النادي لاستكمال الموسم باللاعبين الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة، واعتذر عن المشاركة في بطولة كأس مصر. بشكل عام هذا البيان يجعلنا أمام نقطة مهمة جدا، وهي تطوير منظومة الكرة المصرية. هل هناك نية فعلا لتطوير هذه المنظومة أم لا؟ لكن الواضح أن النادي الأهلي دق ناقوس الخطر مبكرا.
1: محمد، الأهلي يتحدث عن وجود شخص يتدخل بعمل لجنة الحكام، هذا اتهام خطير، يعني قد ينسف إذا حال في حال إثبات مثل هذا الكلام قد ينسف نتائج الموسم الماضي واعتباره بموسم غير شرعي. برأيك هل يوجد أدلة على وجود مثل هذا الشخص، ومن هو هذا الشخص؟
2: شوف أحمد، النادي الأهلي لا يتكلم جزافا أو يتحدث من منطلق توزيع اتهامات على أحد الأشخاص بدون دليل، ولكن المشكلة في تصريحات الحكام نفسهم وأيضا البودكاست اللي بيطلعوا يتكلموا فيها، هي من تفضح هذه التدخلات ووجود تدخل سافر في عمل لجان الحكام وأيضا في قرارات الحكام. أعتقد أن الواضح جدا أن الحديث عن المهندس أحمد مجاهد بعد التصريحات اللي خرجت خلال الحوار اللي أدلى به الكابتن محمود عاشور في لقائه مع الزميل أحمد أسامة في برنامج الحوار كبير أحد البودكاست الشهيرة في مصر، هو ده اللي خلى النادي الأهلي أنه يطلع ويتهم ويوجه بأصابع الاتهام بشكل واضح وصريح حتى تكون الأمور واضحة. وأنا عارف ويمكن المتابعين كلهم عارفين كويس جدا الأزمات إيه سببها وآفة التحكيم ليه سبب التدخلات فيها، أو سبب القرارات الظلمة والمشاكل بسبب هذه التدخلات. فأعتقد أن النادي الأهلي هذه المرة

0: يتحدث بجرأة كبيرة جدا، لأن النادي الأهلي يريد، وده قاله في البيان، يريد أن يتم إصلاح هذه المنظومة.
1: نعم.
0: لكن نحن ندور في دائرة مفرغة، رئيس لجنة حكام أجنبي يرحل رئيس لجنة الحكام، ثم يعود رئيس لجنة حكام مصري كان موجود في السابق، لا يوجد أي تحسن، لا يوجد أي تغيير، لا يوجد أي مدلولات أن في أمل أن الأمور تبقى أحسن.
1: محمد تحدثت أن الأهلي لا يكيل الاتهامات جزافة، الأهلي هاجم النظام انتهاك علني في اللوائح، برأيك لماذا يكتفي الأهلي ببيان؟ لماذا لا يصعد الأمر عبر القضاء الرياضي، التحكيم الرياضي؟
0: شوف أحمد، موضوع أن النادي الأهلي مطلع بيان وبيتكلم في بيان قبل بداية الموسم وموضوع التصعيد، يمكن النادي الأهلي هو عنصر من عناصر هذه المنظومة، يريد إنجاح مسابقة الدوري، يريد خروجها بأفضل صورة. لكن عندما يتعرض الفريق لظلم واضح وبين في الموسم الماضي في مباراة سيراميكا خلال مرحلة تحديد بطل الدوري بضربة جزاء واضحة، والواقعة الشهيرة اللي كان بطلها الحكم محمود وفا، وأكد بعد كده حكام سابقين وحكم تقنية الفار في هذه المباراة نفسها إن ركلة الجزاء صحيحة وإن كان في ضغوط على الحكم نفسه، فأعتقد إن النادي الأهلي لما اتكلم ولما صرح ولما صعد الموضوع هدد بالانسحاب من بطولة الدوري، هو ده اللي كان في إيده يمتلكه إنه يقوم به. تأملنا خير إن يكون في ردة فعل ويكون في اعتراف بالخطأ، لكن للأسف كان في مكابرة، ورغم إن أنت متابع للدوريات الأوروبية بشكل كويس، الأخطاء بتحصل في الدوري الإنجليزي وفي الليجا وبتحصل في كل الدوريات الكبرى، لكن بيعترفوا بالأخطاء، لكن المشكلة في مصر هو عدم الاعتراف بالأخطاء.
1: نعم.
0: فمن أجل امتصاص غضب النادي الأهلي ومن أجل محاولة تهدئة الرأي العام الأهلاوي بشكل خاص، كان قرار تغيير لجنة الحكام، لكن ما زاد الطين بلة هو أن يأتي الحكم أو الكابتن عصام عبد الفتاح، رغم احترامنا وتقديرنا ليه اسمه وشخصه، ولكن فكرة أن النظرة هل أنت تريد تطوير المنظومة وفق استراتيجية محددة؟
1: نعم.
0: تعاقدت وجلبت رئيس للجنة حكام أجنبي ثم تعود للحكم المصري، فيبدو أن هناك تشوش أو تشويش واضح جدا في القرارات وفي المنظومة. وعلى فكرة أحمد، حتى برضو لا نأخذ الموضوع في جانب الأهلي فقط، آفة التحكيم المصرية أكتر من 15 أو 16 نادي اشتكوا بمخاطبات رسمية من أخطاء تحكيمية في الموسم
1: الماضي. نعم محمد، هنا النقطة، هنا النقطة أن الأندية جميعا، نعم محمد، الأندية جميعا تعاني من آفة التحكيم كما تقول وتشتكي من قرارات تحكيمية، إذن ليس الأهلي فقط من يعاني بهذا الموضوع، لكن أنت ذكرت الرأي العام الأهلاوي، برأيك ألا يمكن أن يكون بيان نادي الأهلي من أجل إبعاد الضوء عن فريق النادي الأهلي بعيد عن مشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟ الفريق حتى الآن فشل في التجديد مع إمام عاشور، رحل تريزيجيه، ربما هناك مشاكل داخلية في النادي، يحاول إبعاد الضوء عن هذه المشاكل بمهاجمة الاتحاد.
0: لا أعتقد ذلك، ليست هذه هي سياسة إدارة النادي الأهلي، بالعكس النادي الأهلي بدأ التحضيرات للموسم منذ وقت مبكر من خلال التعاقد مع كابتن حسين عموتة المدرب المغربي المخضرم، وتولي أيضا الصخرة وائل جمعة اللي بنهنيه بعيد ميلاده اليوم، توليه منصب مدير الكرة، وإعلان الكابتن محمود الخطيب منذ نهاية الموسم الماضي أن الإشراف على ملف الكرة سيكون في يد الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ. النادي الأهلي بيتعامل مع كل الملفات بشكل واثق وشكل فيه إرادة كبيرة جدا أن يعود الفريق بشكل أقوى.
1: نعم.
0: من الموسم الماضي والمواسم السابقة كان هناك تعثر، كان هناك كبوة للنادي الأهلي، لكن شخصية النادي الأهلي الكبيرة ودعم جماهيره ورغبة إدارته أيضا أن يظل النادي الأهلي في المقدمة ومنافس.
1: نعم.
0: قوي على كل البطولات، تجعل التركيز دائما على إعادة الفريق وتدعيمه بأفضل العناصر.
1: نعم.
0: وتم بالفعل التعاقد مع عناصر من لاعبين محترفين وأيضا مواطنين، لكن مسألة أن النادي الأهلي يقوم بفكرة بص العصفورة، نعم. من خلال هذا البيان. لا بالعكس، البيان أنا بشوفه بيان مهم جدا،
1: نعم،
0: حتى يعرف الرأي العام الرياضي بالكامل.

0: كيف تسير الأمور داخل المنظومة، والموضوع ليس شخصي مع المهندس هاني أبو ريدة أو مع شخص بعينه، ولكن إحنا بنتكلم كل موسم أخطاء تحكيمية مستمرة، أزمات التحكيم المصري لا تتوقف، لأنها فعلا زي ما قلت لك آفة كبيرة جدا بتنهش في جسد نجاح المنظومة الكرة المصرية والرياضة المصرية.
1: نعم محمد، ابقى معي لنتعرف على أبرز المحطات التاريخية للأزمات ما بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم.

0: إذن هذه مجموعة من أبرز الصدامات التاريخية بين النادي الأهلي والاتحاد المصري. محمد، كيف يمكن للاتحاد المصري أن يدير البطولات وبطولة الدوري بشكل طبيعي وهو يواجه النادي الأكبر في منظومته؟
1: هو يمكن أحيي طبعا اللي فتش في التاريخ وجاب سلسلة الأزمات الكبيرة جدا بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري، لكن عايز أتكلم في نقطة ومسألة مهمة جدا، إن الصراع بين اتحاد الكرة وبين نادي معين سواء الأهلي أو الزمالك ده مش في مصلحة الكرة المصرية على الإطلاق. لازم دايما يكون في هارموني والكل يشتغل ويعمل من أجل مصلحة اللي من خلاله الدوري بيتلعب والمنافسات دي كلها موجودة، وهو المنتخب وإعلاء مصلحة الكرة المصرية وإن الكرة المصرية تتطور. لكن لازم دايما اتحاد الكرة أحمد ينظر للأمر بنظرة بعيدا عن الألوان أو بعيدا عن الانتماءات، وده هيحصل لو اتحاد الكرة كان هناك خطط وفي استراتيجية محطوطة وموضوعة بشكل واضح وفي شفافية للرأي العام إيه اللي اتحاد الكرة ناوي يعمله أو عايز يعمله. لكن للأسف إحنا بنتفاجأ دائما بقرارات عشوائية، قرارات تقوم أحيانا على ردود الأفعال، تقوم تبعات لأزمة معينة.
0: نعم،
1: تفائلنا خير بعد الظهور المميز للمنتخب إن يكون في ممكن جلسة بين المهندس هنا بوريدة أو اتحاد الكرة بشكل عام وبين المسؤولين الأندية، أو حتى رؤية واضحة يتم تقديمها للرأي العام.
0: نعم محمد، محمد إذا استمرت هذه الأزمة برأيك، إذا استمرت هذه العلاقة المتوترة ما بين الأهلي والاتحاد المصري، الاتحاد المصري لم يرد ببيان على بيان النادي الأهلي، هل تجد أن البطولات ستسير بشكل طبيعي أم هناك احتمالية لإلغاء أو انسحابات للنادي الأهلي خصوصا في هذه البطولة وتصعيد أكثر؟
1: هو طبعا التوتر ده مش في صالح، نعم التوتر ده مش في صالح حد، وفكرة ان اتحاد الكرة يطلع لسانه للنادي الاهلي من خلال شفنا النهاردة بعد البيان الساخن والرد ان الاتحاد الكرة لن يرد سواء عبر قنواته الرسمية او حتى مصادره، لن يرد على اندية او مؤسسات، وبينشر صور النهاردة ان الكابتن عصام عبد الفتاح بيقوم بمحاضرات للحكام لتطوير وصقل الحكام، فده طبعا

0: جدا لو حصل ظلم بين وتكرر
1: نعم.
0: سيناريو الموسم الماضي. النادي الاهلي لولا ان احنا كنا في مرحله حاسمه كان ممكن يبقى في تهديد بتصعيد اكبر، والتصعيد زي ما انت كمان قلت في بدايه الحلقه ان ممكن انت تلجا في احد الاوقات لمحكمه كاس او تلجا للفيفا او يحصل شوشره
1: نعم
0: احنا
1: محمد،
0: مش محتاجينها في الوقت الحالي ولا في المستقبل.
1: نتمنى أن
0: عايزين نركز
1: تحل
0: على تطوير
1: الأمور.
0: المنظومه اكتر.
1: نعم نتمنى أن تحل الأمور بشكل أفضل. وودي كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة الصحفي الرياضي محمد الجزار. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

حين تعجز الكلمات تتحدث المواقف. المقاطعة ليست حرمانا من منتج، بل انحياز للإنسان وإعلان بأن الدماء أغلى من الأرباح وأن للضمير صوتا لا يشترى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. دعوات لمقاطعة الجزء الرابع من فيلم سبايدر مان بسبب منتج إسرائيلي. بالبث المباشر مؤثرون وثقوا الزلزال الذي ضرب القاهرة ومحافظات أخرى. الاحتلال يستغل الاكتشافات الأثرية في القدس لتبرير روايته الاستيطانية. بين الإيرادات القياسية ودعوات المقاطعة، أثار طرح فيلم سبايدر مان براند نيو داي موجة واسعة من الاهتمام. تزامنت معها حملات عربية دعت إلى مقاطعته وعدم الترويج له أو شراء تذاكره. وجاءت هذه الدعوات بسبب مشاركة المنتج الإسرائيلي الأمريكي أفي أراد ضمن قائمة منتجي العمل، والذي يعرف بتصريحاته ودعمه معلن للاحتلال الإسرائيلي. وانطلقت حملات المقاطعة في عدد من الدول العربية أبرزها لبنان والأردن، وسط دعوات إلى الامتناع عن شراء التذاكر. ففي لبنان دعت حملة مقاطعة داعم إسرائيل الجمهور إلى الامتناع عن مشاهدة الفيلم، معتبرة أن شراء التذاكر ودعم العمل ماليا يندرجان ضمن أشكال

0: التطبيع الثقافي مع شخصيات داعمة للاحتلال. أما في الأردن فأصدر تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع بيانا طلب فيه بمقاطعة الفيلم وعدم عرضه في دور السينما الأردنية. ومع إطلاق الفيلم انتقد ناشطون مشاركة مشاهير وصناع محتوى في الحملات الترويجية له، معتبرين أن بعضهم يروج للعمل من دون معرفة بخلفية المنتج الإسرائيلي ومواقفه الداعمة للاحتلال. شاهدوا معي.
1: فيلم سبايدر مان الجديد خطير يا جماعة الخير. انت كبلوجر ومؤثر وصانع محتوى، متى حضرتك بدك تستحي على دمك وتتأكد وتتحقق قبل ما تصور وتعلن وتشارك يومياتك ومحتواك اللي احنا ما بهمنا؟ متى بدك تتأكد من انه اللي بتنشره مش مقاطعة؟ متى حضرتك بدك تروح وتبحث وتتحقق وتعرف انه البرودكشن تيم لهذا الفيلم موجود فيه واحد اسرائيلي صهيوني خدم في جيش الاحتلال في جيش الدفاع الاسرائيلي؟ يعني مش عارف متى بدكم تحسوا، خصوصا وتحديدا اللي كانوا في بداية الاحداث بالعربي بيهتوا علينا وبيحكوا ان احنا مقاطعين واحنا مش عارف.
0: ورغم دعوات المقاطعة انطلق للأسف عرض الفيلم في معظم دور السينما العربية أواخر يوليو، وحظي بحملات ترويجية واسعة ودعايات تسويقية كبيرة في عدد من الدول العربية وسط إقبال جماهيري وتفاعل سينمائي واسع. وحقق فيلم سبايدر مان براند نيو داي أرقاما قياسية في أول أيام عرضه عالميا، إذ بلغت إيراداته الافتتاحية حول العالم نحو 927 مليون دولار أمريكي، من بينها أكثر من 355 مليون دولار في صالات السينما بأمريكا الشمالية وحدها، متصدرا شباك التذاكر لعام 2026. ورغم ذلك تؤكد حملات مناهضة التطبيع والمقاطعة أن شعبية العمل أو حجم أرباحه لا يلغي مسؤولية الجمهور عن اختيار ما يدعمه وما يفترض أن يرفضه. إذن أيها الأحبة، الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حملات مقاطعة الفيلم؟ تابعوا معي ونبدأ مع أمينة أسو لنشاهد معا. إذن أمينة تقول: الموضوع لا يتعلق بمجرد الترفيه أو مشاهدة فيلم سينمائي، عندما يكون أحد منتجي العمل من أبرز الداعمين للاحتلال تصبح المقاطعة موقفا إنسانيا وأخلاقيا. أما محمود فيقول: للأسف نشهد حملات ترويج ودعاية واسعة للفيلم في بعض دور السينما العربية، ويشارك عدد من المشاهير في الترويج له من دون التحقق من خلفية صناع العمل. أما أحمدية فيقول: بدكم تقاطعوا قاطعوا هوليوود كلها، لأنه فيها رؤوس كبيرة يهود، أو نقاطع صح أو ما نقاطع. في ساعات الفجر الأولى وفي الوقت الذي كان فيه أغلب الناس غريقين في نوم عميق، تبدلت سكينة الليل فجأة. ففي الثالثة من فجر اليوم الاثنين ضربت هزة أرضية قوية عدة مناطق في مصر. المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدد مركز الزلزال بدقة على بعد نحو 32 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ الساحلية في شبه جزيرة سيناء، وبقوة بلغت 5.6 على مقياس ريختر. اللحظات الأولى للزلزال وثقتها عدسات الكاميرات في أماكن عدة. شاهدوا معي.

0: نظرا لقوة هذه الهزة وعمقها لم يتوقف الشعور بها عند حدود مركزها، بل توسعت دائرتها جغرافيا لتشمل معظم محافظات مصر، حيث شعر بها سكان القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومحافظات الصعيد. ولم يقتصر الأمر على الأراضي المصرية، بل امتد تأثير الزلزال يشعر به بعض سكان الدول المجاورة مثل سوريا والأردن وفلسطين. هذه اللحظات العصيبة التي عاشها المصريون وثقها عدد من اليوتيوبرز وصناع المحتوى لحظة وقوع الزلزال مباشرة وأثناء بثهم لمقاطع فيديو، لترصد الكاميرات ملامح الدهشة والصدمة على وجوههم. شاهدوا معي.
1: ايه ده؟ زلزال. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب،
2: يا ساتر يا رب، الأرض بتتهز تحت ايدي،
1: يا ساتر يا رب،
2: الأرض بتتهز.
1: ساتر جامد. لا لا لا لا لا لا لا لا،
2: بس هي مش جامد هنا.
1: يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب.
2: في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا ساتر لا لا لا لا لا، بتجيب. اهدي اهدي اهدي اهدي، انا عندي نفس القصه. اهدي
2: بسم الله.
3: 9000 واحد عندي.
4: هنا في زلزال.
5: هو ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟
4: هنا في زلزال. الو،
6: ايه ده؟ زلزال يا جدعان.
3: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
6: بسم الله.
3: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
6: بسم الله.
3: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
6: لا بسم الله بسم الله. لا بسم الله بسم الله بسم الله.
5: ايوه ايوه زلزال.
6: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.

0: راح قافل في وشها السكة
1: وعملها بلوك.
0: وعملها بلوك.
1: وفي زلزال
0: يشاء السميع العليم ان انا
1: حسنا في زلزال
0: يعدي بيا الايام.
1: لا دي
0: من يوم
1: الله اكبر
0: الله اكبر.
1: في الباب في الباب. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. شهدوا شهدوا.
2: يذكر أن خبراء الجيولوجيا يصنفون منطقة خليج السويس وخليج العقبة وشمال البحر الأحمر بأنها من أكثر المناطق المصرية التي تشهد نشاطا زلزاليا عبر التاريخ. كما أن زلزال فجر اليوم يعيدنا بالذاكرة إلى الوراء وتحديدا إلى أكتوبر عام 1992 أين حدث الزلزال الأكبر تدميرا في تاريخ مصر الحديث والذي بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر لكنه كان مدمر حيث استمر لأكثر من 30 ثانية وتسبب وفقا للأرقام الرسمية في مقتل أكثر من 540 شخصا وتشريد الآلاف وتدمير عشرات المنازل والمدارس والمباني الأثرية في أرجاء البلاد. أما هزت فجر اليوم فمرت بسلام والحمد لله دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة. إذن أيها الأحبة نذهب الآن لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الزلزال الذي ضرب مصر ونبدأ مع مصطفى. تابعوا معي. إذن مصطفى محمود يقول الناس من الخوف والرعب خرجت الشوارع، اللهم أصرف عنا الزلازل والبراكين. أما سعود فيقول الزلازل ليست مشهدا ينسى بانتهاء الهزة بل رسالة تستحق أن تبقى في القلوب بعد أن تهدأ الأرض. فؤاد يقول نامل أن تكون الأضرار محدودة، قلوبنا مع مصر وأهلها في هذه اللحظات العصيبة. يمنى القاضي كتبت قائلة بردا وسلاما لا تقلقوا، فمع كل هزة يصبح المصريون أكثر ثباتا وقوة وإيمانا. مصر آمنة وزلازل مجرد ضيوف غير مرغوب فيهم لفترة وجيزة. مع استمرار توسع استخدام الذكاء الصناعي في الحياة اليومية عاد الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان للدفاع عن فكرة استخدام شات جي بي تي في بعض جوانب التربية، مؤكدا أن الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد الأسر على تنظيم المعلومات وصياغة محتوى مخصص للأطفال، إذ نشر في هذا المنشور

0: على حسابه في منصة إكس يقول: يمكنكم استخدام شات جي بي تي عبر رابط التطبيق بالتقويم العائلي واهتمامات الأطفال وأنشطتهم اليومية وإنشاء محتوى صوتي مخصص لهم. رؤية ألتمان هذه أثارت موجة واسعة من الانتقادات التي اعتبرت أن شات جي بي تي لا يمكنه أن يحل محل التفاعل الإنساني المباشر بين الآباء وأبنائهم. ووفق تقرير لموقع تيك كرانش التقني الأمريكي، وصل إجمالي مشاهدات المنشور لأكثر من 11 مليون مشاهدة مع أكثر من 4000 رد إلى وقت تسجيل هذه الحلقة. وهذه ليست المرة الأولى التي واجه فيها ألتمان هجوما بسبب استخدامه للذكاء الصناعي فيما يخص الأطفال، إذ تعرض لنفس الهجوم حين قال في وقت سابق أنه لا يتخيل معاناة تربية طفل حديث الولادة دون استخدام شات جي بي تي. فكرة ألتمان مشاهدينا هذه جاءت في وقت ترى فيه شركات التكنولوجيا أن الذكاء الصناعي سيصبح جزءا أساسيا من الحياة الأسرية خلال السنوات المقبلة، بينما يؤكد منتقدون أن دوره يجب أن يظل محدودا في إطار تنظيم المعلومات وتقديم الاقتراحات دون أن يمتد إلى استبدال الحوار والتفاعل الطبيعي داخل الأسرة. لكن ماذا عنكم أنتم أيها الأحبة؟ كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على المنصات؟ ونشاهد هذا التعليق. استخدام الذكاء الصناعي بدلا من التواصل البشري الحقيقي هو أسوأ حالة استخدام ممكنة له. مايك يقول: سيكون من الرائع استخدام شات جي بي تي في تحسين التواصل مع أبنائنا، لنحاول استخدام الجانب الإيجابي من التكنولوجيا. أما ستيف يقول: فكرة ألتمان باختصار هي بدلا من التحدث مع ابني في السيارة أقول شات جي بي تي لشات جي بي تي: هل يمكنك إنشاء بودكاست عن اهتمامات ابني؟ لأنني لا أعرف كيف وماذا أتحدث معه في الطريق إلى المدرسة. أما سام فيقول: ليس غريبا على صاحب أكبر شركة تتبنى فكرة الذكاء الصناعي أن تصدر منه هذه الأفكار التسويقية لمشروعه. من عادة الاحتلال الكذب والتضليل وتزوير التاريخ، كل ذلك خدمة لأجنداته الخاصة المتعلقة بالاستيطان، آخرها ما تم الكشف عنه على أنه يخص الهيكل الأول المزعوم. شاهدوا معي
1: ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية عن اكتشاف خشب وألواح خشبية محروقة عمرها 2600 عام.

وأظن أن هذا جزء من يعني من محاولة تهويد حتى التاريخ وإعادة صياغة تاريخ مزيف مزور يعتمد عليه الاحتلال بأنه كان في هذه المنطقة.

0: 85 ناشطا أوروبيا، هذا وستعبر برا إلى العراق ثم الأردن لتصل فلسطين بحلول 21 من أغسطس الجاري. شاهدوا معي.
1: Filistin konvoyu yoluna devam ediyor. Bugün konvoyumuzun güzergahımızın ikinci ayağı Sakarya'dayız. Sakarya'da eğitim hazırlıkları başladı. Şu anda katılımcıların kayıt kabul işlemleri yapılıyor. Onun ardından katılımcılarımıza sivil aktivizm eğitimleri verilmeye başlayacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Filistin konvoy misyonu klasik bir yardım misyonu değil. Aktivizm kültürünü yerleşik bir kültüre dönüşmesini sağlayacak amaçla bir yolculuk yürütüyor. Anadolu'da geçtiği 11 ilde kucaklaştığı sivil toplum gönüllüleriyle aktivizmi, sivil şiddetsiz aktivizmi konuşacağız. Bunun da temel mantalitesi şu: biz ülke olarak ve ülkemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları olarak dünyanın neresinde bir matem varsa matemlerin yanında oluyoruz. Nerede kanayan bir yara varsa bu yaraları sarıyoruz. Nerede bir açlık varsa oraya elimizden geldiğince yardım yapıp o açlığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Fakat aç bırakanları, yaralarımızı deşenleri, ülkelerimizi, coğrafyalarımızı yakanların çarklarına çomak sokacak bir aktivizme ihtiyacımız var. Biz bu sivil şiddetsiz aktivizmi de birlikte bu eğitimlerle, bu tür misyonlarla yerleşik bir kültüre dönüştürmek istiyoruz. İnşallah Türkiye'de bundan sonra sivil şiddetsiz aktivizmi bol bol konuşacağız ve yardım yaparken aynı zamanda artık sorunun temel yaşadığımız sorunların temeline inecek ve sorunları ortadan kaldıracak bir duruş ortaya koymak için çalışacağız. En pratik örneği olarak da dükkan kapatan boykot örneği bugün sivil aktivizmin en müşahhas örneğidir. Dükkan kapatan boykot örneğinden yola çıkarak böyle sonuç odaklı aktivizm örneklerini ortaya koymak için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bundan sonraki misyonumuzda Allah nasip ederse aktivizm akademisi olacak.
2: Assalamu alaikum. My name is Semih from Turkey. Right now we are in Sakarya and the Palestine convoy continues its journey through Turkey. The Zionist entity right now in Palestine continuing its genocide. It's killing people, it's burning villages, and this is happening under the lie of so-called ceasefire. So we need to remember the realities that were uncovered before which revealed after Palestine. And this is why this mission exists, to remind and remember the reality again and to again fix the vocabulary. So we know that with every mission, inshallah, we are getting closer to Palestine.
3: Halo, nama saya Ricard, saya dari Indonesia. Saya mengikuti konvoi ini karena saya ingin menyuarakan kembali mengenai Palestina yang saat ini masih terzalimi dan mereka membutuhkan kebebasan dan membuka blokade bantuan yang saat ini masih tertahan karena
0: نحو 270 طالبة بمختلف المراحل الدراسية مهددون بالحرمان من التعليم في منطقة خربة زيف بالخليل جنوب الضفة الغربية، والسبب أن الاحتلال هدد أنه سيهدم مدرستهن. نتابع الأسباب.
4: حاليا احنا في مبنى مدرسة بنات زيف الثانوية والمكون من 16 وحدة تعليمية، 16 غرفة تشتمل من صف الروضة ولحتى صف التوجيهي. طبعا السنة الدراسية 2026-2027 العدد راح يكون من صف الأول للصف التوجيهي 273 طالبة، العدد في تزايد. هدم المدرسة يعني هدم جيل كامل، هدم المدرسة يعني هدم التعليم قاطبة في هذه المنطقة السكنية المكتظة بالسكان، وهذه المدرسة تخدم حي سكني بأكمله ولا يوجد أي مكان آخر لطالبات المدرسة إلا هذا البناء، ونظرا لوجود الشارع الالتفاف الخطر فوجود هذه المدرسة ضروري جدا لخدمة هذا الحي. ونحن نعلم جميعا بأن فلسطين ليست دولة صناعية وليست دولة نفطية، دولة تعتمد على التعليم فقط، وهم يحاربون الجانب الآخر، يحاربون في التعليم، رأس مالنا فقط التعليم. وإذا سقطت هذه المدرسة وتم هدمها فهذا دمار شامل على الجيل وعلى الطالبات اللواتي يتلقين التعليم فيه. لو هدمت المدرسة هناك بدائل. أولا سندرس على أنقاضها ولن نطلع من هذه الأرض إطلاقا.
5: بصراحة لما سمعت بقرار الهدم انصدمت كثير، لأنه هذه المدرسة حرفيا كانت منزل لنا، وكانت تضم كثير عدد من الطالبات، وعلما ان هي مخطره من 2016 من لحظه بنائها، ولكن ما كان شيء رسمي لحد الان. ولكن لما سمعت بهذا الخبر حزننا كثير وانصدمنا، حرفيا المشاعر كانت ملخبطه، لانه الواحد في هاي الدوله ما في شيء لحظات فرح او شيء، لانه دائما الاحتلال مهددنا بحياه فرحنا.
6: تعليم شيء مهم.

0: بالنسبة لكل طفل، وإنه الطفل إذا ثقف من هو صغير رح بكرة يحارب اليهود، واليهود ما بدهم هذا الإشي، عشان هيك بيستهدفونه.
1: أكبر مضرة للمنطقة. وين بدهم يروح الطلاب؟ وين بدهم يروح السكان يعني؟ الطلاب وين بدهم يروح يتعلموا؟ لو انهدمت، لو بدنا نحطهم برا في خيام، بدنا ندبرهم، بدنا نخليهم في المدرسة في نفس المنطقة، ما بنقيمهم.
2: الآن احنا قدمنا كل الأوراق الرسمية من أجل ترخيص وأثبات الملكية وكل إجراءات، حتى في عنا إخراج قيد إسرائيلي في هذه الأرض، وبالتالي هذه أرض فلسطينية من أجل الآزلين. وهم هذول هم العابرون، وهم الذين حضروا بالشوارع الانتفافية، وفوجئنا أن الآن في عنا رفض الدعوة، وبالتالي عنا أمر واختار بالهدم لمدة 14 يوم، وكان القرار من 22/7، وللأسف احنا وصلنا قبل يومين، وبالتالي طلبوا منا الآن مخطط تفصيلي، وهذا يأخذ وقت، وبالتالي هم بيسابقوا في الزمن وبيسابقوا الوقت، ولكن احنا إجراءاتنا كانت سريعة وقمنا بالإجراءات المطلوبة وقدمنا للمحكمة الإسرائيلية حتى نستأنف.
3: سماء كابادوكيا تتحول إلى لوحة من الألوان الزاهية مع انطلاق مهرجان المناطيد في أجواء تجذب أزوار من مختلف أنحاء العالم. شاهدوا معي
4: لحظات تكون جزء من أكبر عرض جوي للمناطيد في كل تركيا.
5: This is a great place. Cappadocia is the most iconic ballooning place in the world. Many people to watch, many kids.
4: قرابة 200 بالون في سماء كابادوكيا.
6: So hello, we're from England, and this is our very first time here at the festival, and it's fantastic, isn't it? What a spectacle it is, all the balloons.
4: منظر بانورامي. جايين من 27 دولة مع البالونات اللي تطير بشكل يومي.
7: We are from Austria and we came here to fly balloon because Cappadocia is a unique place for fly balloon.
4: اللطيف برحلة البالون انه ياخذك الاماكن صعب جدا توصلها بالسيارة او حتى على الاقدام. مثلا الوادي اللي امامنا هو وادي الحب. إذا ما قررت تركب المنطاد، فمجرد الوقوف ومشاهدة السماء مليانة بمئات الألوان يعتبر تجربة بحد ذاتها. وإذا كنتم تتوقعون أن المهرجان ينتهي مع هبوط المناطيد فأنتوا غلطانين، لأنه مع غروب الشمس كل المناطيد تجتمع مرة ثانية، ولكن على الأرض يبدأ واحد من أمتع العروض الضوئية مع احتفالات وموسيقى وأجواء مختلفة.
3: بهذه الأجواء الجميلة نصل إياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم الجديد. أصب المنى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد عمر. في قطاع غزة يزداد التصعيد الميداني من قبل الاحتلال الإسرائيلي كلما وجد المسار السياسي طريقه لإلزام تل أبيب بالانسحاب من القطاع وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. عشرات الشهداء والجرحى في يوم واحد حصيلة استهداف إسرائيلي للمدنيين خاصة النازحين، في وقت تعبر فيه الحكومة الإسرائيلية عن مخاوفها وشكوكها إزاء خطة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، في حين تطلق الأمم المتحدة جرس الإنذار أمام وصول حالة انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مرعبة. فنحو 10% من سكان غزة انتقلوا إلى مرحلة المجاعة الحقيقية.
1: تأكيد الوضع في قطاع غزة اليوم هو للأسف وضع يزداد تدهورا. أصبح يعني المنظر أمام شاشات الكاميرات وأمام العالم وكأنه منظر اعتاد عليه، اعتاد أن يرى الجوع المستمر في قطاع غزة. للأسف يعني القتل مستمر والجوع يزداد صعوبة. الآن نحن نتحدث عن واقع مرير متعلق بتكلفة الغذاء في القطاع، نتكلم عن تزايد رهيب جدا بالمواد الغذائية. أصبحت الأسرة الفلسطينية لا تستطيع أن تحصل على وجبة واحدة في اليوم، يعني تكلفتها تزيد عن $50 للأسرة، وهذا مبلغ كبير على عدد كبير من الأسر. حوالي 95% من سكان القطاع أصبح بالنسبة لهم توفير وجبة غذائية واحدة تعتبر عملية صعبة ومعقدة. أيضا في ظل هذه الأوضاع وصعوبة إدخال المواد الغذائية

0: اسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيفي معنا في الاستوديو، الدكتور عبد اللطيف خضر الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور. وأيضا اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا من غزة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد الطناني. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. نبدأ معك سيد أحمد. رغم الحديث عن مسار سياسي، نلاحظ أنه مع كل تقدم في المفاوضات ومع كل اقتراب من مرحلة جديدة في التفاوض، تصعد إسرائيل من هجماتها على المدنيين. ما مرض ذلك برأيك؟
1: تحياتي لك وللضيف الكريم والعموم المشاهدين. يعني أعتقد السلوك الإسرائيلي بات واضحا، هذا السلوك ليس سلوكا ميدانيا بغرض التفاوض. يعني إسرائيل لا تصعد بغرض تحسين موقفها التفاوضي، لا تصعد بغرض انتزاع المزيد من التنازلات. إسرائيل تصعد لأن استراتيجيتها تقوم على مبدأ واحد، وهو مبدأ الإبادة، وفقط الإبادة، الاستثمار في فكرة إبادة الشعب الفلسطيني، التخلص من الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، تثبيت النمط الإبادي كشكل للتعامل مع القضية الفلسطينية، وهو ما يرتبط أساسا بخطة الحسم الصهيونية التي تريد بالمعنى الجوهري حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني عبر التخلص من الكينونة الفلسطينية والوجود الفلسطيني. لذلك السلوك الإسرائيلي الميداني أعتقد هو رسالة سياسية للوسطاء، هي ترد على مرونة الفصائل، ترد على ما جرى الاتفاق

0: عليه في مدينة العلمين المصرية ترد على مجلس السلام بأن إسرائيل غير معنية بأي اتفاق، غير معنية بتقديم أي التزامات ضمن هذا الاتفاق. هي تتعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها جزء من استكمال حرب الإبادة، لكن بوتائر وبأشكال مختلفة. هي استثمرت هذا الأمر، استثمرت وقف إطلاق النار في تخفيض حجم العزلة الدولية والانتقادات الدولية، لكن على أرض الواقع تستمر في عمليات القتل اليومية، تستمر في تثبيت واقع الإبادة الكارثي في قطاع غزة.
1: دكتور عبد اللطيف، الأمم المتحدة تتحدث عن دخول غزة مرحلة المجاعة فعليا، فيما تستمر إسرائيل بتقييد دخول المساعدات قانونيا. هل أصبح التجويع جريمة قائمة بذاتها، أم أن هذه المرحلة من التجويع تدخل ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارس منذ سنوات في قطاع غزة؟
2: نعم، بداية تحياتي لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين الكرام. بكل تأكيد ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين وكافة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. حرب التجويع وسلاح التجويع الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وما يسبق هذا التاريخ أيضا وحتى اليوم، هو تأكيد على أنها لا تراعي القوانين الدولية، لا تراعي مواثيق حقوق الإنسان أو اتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة التي تحفظ للمدنيين كافة حقوقهم وعدم التعرض لحياتهم، وكذلك كافة المرافق الطبية والصحية والإغاثية والمساعدات الإنسانية، بأن يجري تأمين دخولها إلى الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال ذاتها. بالتالي ما يحدث اليوم هو استعمال هذا الكيان الإسرائيلي المارق كافة وحشيته وكافة الأدوات غير القانونية لفرض نوع من التجويع القسري على الفلسطينيين، واستعمال هذا السلاح والتجويع لنوع من فرض الإرادة السياسية لهذا المحتل، وصولا إلى انتزاع المواقف من الفلسطينيين أو حتى إجبارهم على القبول بالخطة الأمريكية الإسرائيلية التي وضعت، والتي نشاهد أننا اليوم وبعد مضي ما يقارب العام والنصف على صدور تدابير احترازية عن محكمة العدل الدولية، والتي أوجبت على إسرائيل كقوة الاحتلال الفعلية وكذلك القوة التي تحاصر قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 عاما حتى اليوم، بأن تسهل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية وألا تستعمل هذا السلاح وهو سلاح التجويع عبر ديدا وكسياسة مستمرة وسياسة عامة قهرية لفرض واقع على الفلسطينيين يجبرهم على الرحيل من أرضهم، وكذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا وإيقاع آلام هذه الحرب والفلسطينيين بمنأى عنها. بالتالي لا وجود اليوم لمراعاة اتفاقية جنيف الرابعة ولا كذلك المبادئ القانون الدولي الإنساني الذي أشاروا بشكل واضح إلى تحريم استعمال سلاح التجويع كأداة في الحروب التي تحصل ما بين الدول، ما بين المنظمات والحروب الدولية في هذا العصر المعاصر.
1: طيب سيد أحمد، الحكومة الإسرائيلية لا تزال تربط أي تسوية بملف نزع سلاح المقاومة في غزة، بينما الفصائل تؤكد أن الأولوية هي لوقف العدوان والانسحاب وربما إدخال المساعدات المنقذة للحياة والتي تحدثنا عنها. هل أصبحت هذه النقطة هي العقبة الرئيسة أمام الوصول إلى أي اتفاق؟
0: بتقديري ليست عقبة. إسرائيل تبدع دائما في إيجاد مخارج لتدعي أن هذه عقبة. كانت في البداية تتحدث أن المشكلة هي في وجود الأسرى، تم إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل، ومن ثم انتقلت للحديث عن الجثث، تم إغلاق ملف الجثث بشكل كامل. وبالمناسبة حتى في هذا الملف إسرائيل حاولت التلاعب، وهي من أخفت آخر جثة وحاولت أن تمنع الوصول إليها، لذلك لأنها تريد بالمعنى الفعلي استمرار الحرب بأي شكل من الأشكال. الآن الحديث عن السلاح هو حديث بالمعنى الفعلي. إسرائيل تعلم تماما، كما كل أجهزة الاستخبارات في العالم تعلم تماما، أنه لا يوجد سلاح بالمعنى الفعلي في قطاع غزة. كل ما يتم الحديث عنه هو أسلحة بسيطة جدا. المقاومة الفلسطينية تقاوم بالمعنى الفعلي بإرادتها. رأينا في الأشهر الأخيرة من عمليات المقاومة أن ما كانت تقاوم فيه المقاومين هي أدوات بسيطة وإعادة ترميم جزء من البنية البسيطة والتي تقاوم فيها، لكن بالمعنى الفعلي إسرائيل تركز على تفاصيل هي تعلم تماما أنه لا يمكن تحقيقها. حتى بنيامين نتنياهو عندما كان يتحدث عن السلاح كان يتحدث عن 60,000 قطعة سلاح في قطاع غزة. هذا يتناقض تماما مع أي رقم واقعي وأي رقم عقلاني حتى في السلاح الفردي والسلاح البسيط. بنيامين نتنياهو وحكومته تريد بالمعنى الفعلي إيجاد دائما مبررات، لكن المستهدف هو ليس المقاومة، ليست البنية العسكرية، المستهدف بالمعنى الفعلي كل قطاع غزة كبنية بالمعنى الاجتماعي بالمعنى الوطني.

0: بالمعنى المدني. نعم. لذلك عندما تقصف إسرائيل مستودع للأدوية في اليوم التالي للاتفاق على خارطة الطريق، عندما تقتل المدنيين في بيوتهم، عندما تستهدف الخيام، يعني أنها تستهدف المجتمع في القطاع ولا تريد لهذه الكتلة الديمغرافية أن تجد أي أفق للحياة. لا السلاح هو عنوان أزمة ولا أي تفصيلة أخرى عنوان أزمة، وذلك بدليل أن المقاومة الفلسطينية قابلت بمناقشة ملف السلاح ووصلت إلى مقاربة واضحة مع مجلس السلام ومع الإدارة الأمريكية لحصر وتخزين السلاح الثقيل، وأن يخضع كل السلاح الفردي في قطاع غزة لتنظيم القانون الفلسطيني، وأن ينقل السلاح الأمني لمسؤولية لجنة التكنوقراط. من يعطل كل ذلك هو إسرائيل ذاتها، لأنها تريد أن تبقي واقع الإبادة هو الواقع القائم في قطاع غزة.
1: دكتور، يعني أحول السؤال لك، لمن تحاول إسرائيل أن تبرر؟ هل تهتم أصلا إسرائيل بالقوانين والمحاكم الدولية؟ يعني دعنا نتحدث أنه رغم صدور أوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة تحديدا على الشق الإنساني لحماية المدنيين، العمليات العسكرية ما زالت متواصلة، والشهداء كل يوم، هناك شهداء من الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام. كل هذا التجاهل للقرارات الدولية، ما هو نظرة القانون الدولي إليه؟ من يتحمل المسؤولية أيضا؟
2: القانون الدولي في بنوده الصريحة والنظرية جاء واضحا، أشار بأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في قطاع غزة منذ الحصار الذي فرض على إدارة قطاع غزة منذ اليوم الأول الذي فازت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.
1: نعم.
2: حتى اليوم لا يزال يمارس على كافة أبناء قطاع غزة، وليس يعني بالمناسبة سكان قطاع غزة الذين انتخبوا حركة حماس والذين أرادوا أن يكون هذا هو المسار الذي يرسم مستقبل قطاع غزة عبر المقاومة، فرض عليهم جميعا العديد من صنوف الحصار وكذلك التجويع والدمار، سبعة حروب عبر يعني فترات زمنية قليلة جدا، وصولا إلى حرب الإبادة والتطهير العرقي. جميع هذه الأحداث أشارت بشكل واضح بأن إسرائيل، دولة الإسرائيلية، لا تعترف بالقوانين الدولية، لا تعترف بمحكمة العدل الدولية. هي حتى اليوم لا تزال ترفض التوقيع وكذلك الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف الأربعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالمناسبة هذا الادعاء الإسرائيلي ينطبق على الضفة الغربية، ينطبق على القدس، كما ينطبق الآن أيضا على قطاع غزة. الآراء التي شهدتها محكمة العدل الدولية بفرض تدابير عاجلة أو تدابير احترازية لم ينفذ منها شيء بأمر الواقع وبفعل السياسات الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق. بالتالي دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم عندما ترى نفسها فوق القانون الدولي، إنما ترى نفسها في هذا الموقع بوفق الدعم الأمريكي المطلق وكذلك الدعم الأوروبي الذي كان وعلى خجل يدين هذه الجرائم التي كانت تمارس بحق الفلسطينيين. اليوم نحن نتحدث عن وصول أعداد الشهداء إلى نحو 73,400 شهيد فلسطيني.
1: نعم.
2: 170 ألف جريح فلسطيني. لم يتحرك العالم، لم تتحرك الإدارة الأمريكية، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أحبطت العديد من المشروعات التي أصدرها أو كان يود إصدارها مجلس الأمن الدولي تحت ذرائع واهية، ولكن الحقيقة واضحة وهي دعم الإرهاب الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم ما يحدث في قطاع غزة من منع وصول المساعدات، من قصف حتى المستودعات الطبية، من قصف أيضا طواقم الإسعاف وكذلك الصحفيين، إنما هو تأكيد على هذه الدولة المارقة وفق مفهوم القانون الدولي وفق كذلك كافة الأعراف الدولية التي تشير بأن هذا الكيان اليوم بات مطلوبا للعدالة الدولية، ليس فقط أمام محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف لمجرمي الحرب الإسرائيليين. صحيح أنها لم تصدر سوى ثلاث مذكرات بحق هؤلاء الصهاينة، ولكن اليوم عندما يجري عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا لشيء سوى لأنه يريد إحقاق نوع من العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة إسرائيل عما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بمعنى آخر وبشكل مبسط، دولة إسرائيل اليوم كدولة خارج على السياق القانون والسياق الدولي باتت معزولة في كافة الآفاق، لا يعد أحد يدعم وجودها حتى ولا حتى تلك الإجراءات. وفق ذلك هي عندما لا تعترف بالقوانين الدولية هي تؤسس لمرحلة ما فوق القانون لنفسها، هي تعلم بأن لا أحد في العالم
1: هي فوق القانون أصلا، يعني هي ليست بحاجة لتأسيس مثل هذه المراحل، هي تجاوزت كل خطوط القوانين الدولية منذ عشرات الاتفاقات السابقة. اسمح لي أن أنقل السؤال للأستاذ أحمد، وأنت في غزة، تعيش في غزة وتشاهد بعينيك الأهداف

0: من القصف الإسرائيلي اليومي. هل أصبح بنك الأهداف الإسرائيلي يرتكز على الضغط على البيئة المدنية؟
1: يعني بنك الأهداف الإسرائيلي عمليا فيه 2 مليون فلسطيني، كل سكان قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل هم أعداء وهم أهداف وهم يجب أن يتم قتلهم والتخلص منهم. ما تستهدفه إسرائيل بشكل واضح هو إمكانية التعافي في قطاع غزة، تمنع إسرائيل أي إمكانية لأن تعود الحياة داخل القطاع. بالتالي عندما نأخذ مجموعة من الإجراءات، عندما تمنع إسرائيل أي إمكانية لأن يكون هناك حتى مخيمات للنازحين قرب الخط الأصفر، ويكون هناك عمليات تمدد من 52% إلى 60% ومن ثم إلى 70% في السيطرة على الأراضي، وهناك عمليات قتل يومي في محيط الخط الأصفر، بالمقابل أيضا هناك عمليات تدمير شامل ليس في شرق الخط الأصفر فقط، هناك عمليات تدمير شامل لمربعات سكنية في غرب الخط الأصفر. تستهدف إسرائيل كل أي إمكانية لإنشاء مجمعات سكنية فيها نوع من الاستقرار، تضرب مستودعات الأدوية، تضرب أي إمكانية لترميم بنية تحتية. عندما يكون هناك بعض المعدات التي يتم إصلاحها لترميم البنية التحتية تستهدفها إسرائيل بشكل واضح. بالتالي إسرائيل ما تستهدفه بالمعنى الفعلي هو إمكانية التعافي في المجتمع، هي تريد أن يبقى قطاع غزة مدفونا تحت الركام، لا تريد أي أفق للحياة في القطاع. وذلك ينقلنا حتى إلى التلاعب اليومي في المعابر، هناك متوسط 200 شاحنة تدخل من أصل 600 شاحنة كان يفترض أن تكون جزءا من البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار. حتى
0: طيب
1: هذه
0: اسمح لي سيد أحمد، يعني في بداية
1: أي إمكانية
0: في البداية كانت إسرائيل عندما تقوم بقصف خيمة للنازحين أو استهداف مدرسة مثلا أو مركز إيواء تقوم بالتبرير أنه كان هناك عناصر من المقاومة، كان هناك مسلحين. اليوم هي تقوم بالقصف دون أي تبرير حتى، ما مرد ذلك؟
1: الاستراتيجية الإسرائيلية قامت على فكرة تطبيع القتل في قطاع غزة منذ اتفاق وقف اطلاق النار. هي تقوم بالقتل بشكل يومي، بدأت بالبداية بالادعاء بوجود حدث أمني والرد عليه، ومن ثم بدأت بالقتل على النية أن الذي تم استهدافه ينوي مهاجمة إسرائيل، وبالتالي أي شخص يمكن لإسرائيل أن تدعي أنه ينوي مهاجمتها.
0: طيب
1: ومن ثم انتقلنا إلى حدث الاعتداء. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد أن تثبت العقل
0: أنا أريد أن
1: ألتقط
0: نقطة تطبيع القتل. سيد أحمد، دكتور عبد اللطيف، هل نجحت إسرائيل في تطبيع القتل أمام المجتمع الدولي، وهذا سبب من أسباب ضعف ردود الفعل الدولية وعدم قدرة المجتمع الدولي على الضغط لإحقاق الملاحقات القانونية؟ المحكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين على رأس نتنياهو، وهناك العديد من المحاكم حول العالم تلاحق قادة الاحتلال. ضعف التنفيذ يعني ضعف القانون الدولي، أم هناك يعني ملاحقة وستبقى مهما طال الزمن؟
2: الملاحقة سوف تبقى، لن تسقط الملاحقة. حق الشعب الفلسطيني بملاحقة هذا الاحتلال حق ثابت لا يسقط بالتقادم مهما مر الزمن، ولكن المنظومة الدولية اليوم هي منظومة قاصرة، هي منظومة تتبع لسياسة القطب الواحد. اليوم الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم في كافة المفاصل الأممية وكذلك المحاكم الدولية. نحن جميعا رأينا كيف يجري فرض العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، كيف يجري ملاحقة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، ولنا في فرانشيسكا ألبانيزي أكبر مثال على ذلك.
0: صحيح.
2: عندما يتم ملاحقة عائلتها وزوجها وأبنائها وهي شخصها، وعندما يتم إغلاق حسابات ومنع منح تأشيرات للدخول للأراضي الأمريكية فقط لمن هو يسعى إلى ملاحقة.
0: هي أخبرتني شخصيا، يعني التقيتها قالت لي أنا لا أستطيع حجز غرفة في فندق حول العالم.
2: بكل تأكيد. نعم. العقوبات الأمريكية هي نوع من التحكم والديكتاتورية، ولكن تطبيع القتل في قطاع غزة، تطبيع المجازر، لا شك بأن الاحتلال الإسرائيلي قد نجح، ومع الأسف نحن نشير هنا لأن كافة المنظومة الأممية والدولية والعربية والإسلامية على رأسها أيضا.
0: نعم.
2: هي قد تطوعت بأن يكون هذا المشهد هو نوع من المشهد الطبيعي اليومي من الحياة الاعتيادية التي اعتاد العالم على مشاهدتها. عندما كان يقل أعداد الشهداء الفلسطينيين وعداء الضحايا عن 200 شهيد، عن 400 شهيد، كان العالم ينظر إلى إسرائيل بأنها نوع من الرأفة بالفلسطينيين، وكأنها أيضا قللت من مستويات الإجرام إلى مستويات قليلة جدا. ولكن عندما تقتل في اليوم ما قبل الأمس 19 فلسطينيا منهم 3 أطفال و4 نساء، لم نشاهد أي إدانات دولية، لم نشاهد أي مقرر دولي خاص يأتي إلى مهاجم.
0: يعني وصل العالم إلى فكرة ربما أو إلى مرحلة أن يقول 9 أهون من 100 في عدد الشهداء و

0: هذا يعني تقليل أهمية أي روح إنسان هي مهمة. اسمح لي دكتور، سأوجه سؤالي للسيد أحمد بما أنه موجود في قطاع غزة الآن، وكنا نتحدث مع الدكتور عبد اللطيف عن المساعدات الإنسانية وكيف أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط. هناك إسرائيل تتحدث عن أنها تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والأمم المتحدة تؤكد أن الكميات التي تدخل بعيدة كل البعد عن حاجة الفلسطينيين. نريد أن نعرف منك وأنت في غزة سيد أحمد عن حقيقة الوضع.
1: كما قلت، إسرائيل تتلاعب في محتويات الشاحنات كما تتلاعب في أعدادها. يعني البروتوكول الإنساني ينص على 600 شاحنة، هي تدخل من 100 إلى 200 من الشاحنات يوميا. هذه الشاحنات تتلاعب في محتوياتها، ونعلم أن إسرائيل تصدر للرأي العام الدولي حساب السعرات الحرارية للمواطن في قطاع غزة، وبالتالي هي تدخل مجموعة من المستهلكات والسلع الاستهلاكية التي ترفع السعرات الحرارية حتى تنجح معادلة حساب السعرات الحرارية، لكن بالمعنى الفعلي تمنع إدخال أي من الأدوات الرئيسية والمهمة والحيوية، سواء في ترميم المستشفيات، في دعم القطاع الصحي، في دعم القطاع الاجتماعي، أو في ترميم البنية التحتية، وتمنع أي إمكانية للتعافي في قطاع غزة، وتعيد إنتاج سياسة التجويع. وهذا أيضا استثمرت فيه إسرائيل حالة الانشغال الدولي منذ الحرب على إيران وحالة التوتر في الشرق الأوسط. استثمرت إسرائيل كل هذه الحالة من الانشغال في إعادة صياغة الكثير من السياسات، بما فيها إطباق الحصار، سياسات التجويع، سياسات الابتزاز الإنساني، منع دخول الكثير من المساعدات الحيوية والرئيسية للمؤسسات الدولية والمؤسسات العاملة في قطاع غزة، وأيضا منع دخول الأدوية. هناك شح كبير جدا في قطاع غزة في الكثير من الأصناف، شح كثير جدا في كثير من المستلزمات. وكما قالت وزارة الصحة، هناك ما يقارب 1.5 مليون فلسطيني يعني يقبلون على خطر المجاعة نتيجة السياسات الإسرائيلية. إضافة إلى كل ذلك، هناك ما يقارب أكثر من 1 مليون فلسطيني هم محشورين في خيام. هذه الخيام مهترئة، لا تقي لا من برد الشتاء ولا من حرارة الصيف، وهي تتحول تدريجيا إلى بيئة ناقضة للأمراض، بيئة قاتلة. وفي المقابل يمنع إسرائيل دخول الخيام، وتمنع إسرائيل أيضا دخول الكرفانات أو البيوت المتنقلة، والتي هي جزء من البروتوكول الإنساني الذي يفترض أنه طبق في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، أي منذ أكتوبر 2025.
0: طيب دكتور عبد اللطيف، الأمم المتحدة تتحدث عن تقريبا 10% من سكان القطاع وصلوا إلى حد المجاعة الفعلية، ماذا يعني هذا الرقم؟
2: هذه أرقام مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أن يصل سكان قطاع غزة إلى هذه الدرجة من الخطورة التي تهدد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن بشكل حقيقي وبشكل يومي، وأن تكتفي الأمم المتحدة مع الأسف فقط بإصدار مثل هذه التصريحات التي تتابع الأمر وكأنها عبارة عن جهة إعلامية تسعى إلى رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وبينما أن عملها الحقيقي والفعلي هو ملاحقة الكيان الإسرائيلي، هو فرض إجراءات فعلية تسعى إلى إيجاد حالة من الضمان النفسي والصحي والغذائي لسكان قطاع غزة. مع الأسف اليوم كافة الجهات الحقوقية الدولية باتت توثق بأن ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو نوع من السياسة الممنهجة التي تسعى إلى الإفناء الكلي أو الجزئي لهذا الشعب القابع تحت الحصار والقتل والدمار، وهذا هو التعريف والوصف الشامل والكلي لجريمة الإبادة الجماعية. بالتالي الأمم المتحدة اليوم يجب عليها وكافة المنظومة الدولية وخاصة الدول الأوروبية التي كانت تقف جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن تفرض عليه من الإجراءات العديدة والشديدة التي تلزمه بأن يسمح بوصول المساعدات الطبية والغذائية، والسماح بكافة الوسائل التي تسعى إلى التخفيف من مخاطر ووطأة هذه الحرب التي طالت كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. نحن عندما نتحدث اليوم عن خروج كافة القطاع الصحي عن الخدمة، عندما نتحدث عن عدم وجود أبسط الأمور الصحية والأساسية للأطفال أو حتى للرضع، وناهيك عن الأمراض المستعصية في قطاع غزة التي لا يمكن بحال أن يوجد لها أي علاج ممكن، والذي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الحالة هو في السياق الأول دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية. كافة البروتوكولات الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، إنما وبرأيي البسيط هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة الكاملة مع إسرائيل هي وضعت خطة لخداع الرأي العام العالمي عبر إيجاد نوع من المظلة الوهمية بأننا نسعى إلى تخفيف من معاناة الفلسطينيين، نسعى إلى إدخال المساعدات، إلى توفير نوع من الحياة الكريمة للفلسطينيين. ولكن عندما نلاحظ بأن الفصائل الفلسطينية المقاومة قد وافقت قبل يومين على شروط الرباعية وشروط ميلادية.

0: بحصر السلاح، بتوقيف السلاح، لنا أن نسميه ما نسميه. ولكن الرد الإسرائيلي المباشر جاء بالاستمرار والإمعان في قتل المدنيين واستهدافهم، 19 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة. لم يصدر أي موقف واحد عن الوسطاء مع الأسف سوى على خجل. الإدارة الأمريكية لم تكن أيضا لتضع حدا لهذا الإرهاب الإسرائيلي المستمر.
1: نعم.
0: بالتالي وباعتقادي بأن هذه
1: بعجالة
0: الخطة اليوم ما هي إلا خطة لفرض نوع من الاستسلام والوصاية على الشعب الفلسطيني،
1: وبالتالي
0: ولا تسعى إلى
1: الحرب
0: إعطائه
1: مستمرة
0: العدالة.
1: والإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة رغم كل الصورة التي تحاول
0: نعم.
1: إسرائيل تصديرها. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومن غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

أنا كنت من الأطفال مشان البنك، أنا مرات من الزور.

0: reckless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أدركت اهتمام ألبير بالرسم في عمر 4 سنوات. كان يرسم الألعاب التي نجلبها له على دفتر أو أي ورقة يجدها. كان يعاني الربو وكنا نضطر إلى البقاء في المستشفى كل شهر تقريبا، فكان يطلب دفتر رسم وأقلام تليل. كان يرسم غرفته في المشفى والممرضات. أذكر أنهن كنا ينتظرنه بصبر نافذ ليرسمهن. بدأ بأخذ دروس خصوصية في عمر 5 سنوات، وكان أساتذته يخصصون زاوية خاصة ينشرون فيها رسوماته كل أسبوع.
1: عندما رأيت رسوم ألبير أعجبت بها على الفور، وشعرت بأن هذا الطفل سيكون له مستقبل عظيم. رسوماته كانت تشي بذلك. شعرت بتميزه من أقرانه من خلال انطباعاته.

بابا أبي إبا إيش إتب بي تطعب بابا إتب بي تطعب أتعب.

بينما كان ألبير يواصل تعليمه في ثانوية الفنون الجميلة، كان يأتي باستمرار إلى ورشة عمل هذه. كان أحد طلابي الذين يأتون كل أسبوع بلا انقطاع. أبدأ ألبير تقدماً يفوق توقعاتنا في الرسم.

ليس لألبير أوقات محددة يرسم بها، فأحياناً يبادر بالرسم في الصباح، وأحياناً يرسم كل يومين أو ثلاثة، وأحياناً لا يرسم أبداً. هذا يعتمد على وضعه ونفسيته.

0: يحب ألبير تصوير البيوت القديمة، وتراه دائماً يحمل معه دفتر الرسم، فيرسم البيوت القديمة التي تشد انتباهه، ويصور السيارات التي تعجبه ويرسمها.
1: في بعض الأحيان كان يقوم برسم بعض التدرجات، وهذه التدرجات هي خطوط نابعة من قلبه وعالمه الداخلي، أي أن ألبير كان بحق طالباً يعيش فوضى عالمه الخاص المختلف عن باقي أفراده مجتمعه.

عندما تنظر إلى الصور التي يرسمها تراها وكأنها معقدة، لكنها في الواقع ليست كذلك. فهو فقط يحاول أن ينقل عالمه الداخلي إلى المكان الذي يعيش فيه، أي إنها ببساطة الأمور التي يراها عندما يغمض عينيه. هو يحول الفوضى الداخلية ومشاعره المختلطة إلى كائن، وهذه الخطوط ميزته من بقية أقرانه. عندما يبدأ برسم هذه التفاصيل يبحر في عالم آخر. عندما كنت أسأله ما هذا؟ كان يجيبني: أفعل هذا لأني أريد إبراز الشكل وتوضيحه. وبالتالي أدركت أن إضافة خطوط ونقاط إضافية تعطيني النتيجة المطلوبة.

يحاول افتتاح معرض للرسم كل عام إن استطاع التجهيز له، وإذا لم يستطع فيقوم بتنظيم معرض للرسم في عام ومعرض للصور الفوتوغرافية في العام التالي.

0: ننظمه عادة في مدينة أنطاليا، وفي آخر عامين افتتحناه في مكاننا الخاص. يشهد المعرض حضوراً كبيراً وهذا يفرحه كثيراً. يقول: جاء هؤلاء وهؤلاء، معظم الحضور يعجبون بلوحاته وهذا يسره جداً. عندما نذهب إلى أنطاليا يصطحب معه دفتراً للرسم ويرسم في الحافلة أو القطار. لا يحب الجلوس بلا عمل. إن لم يكن معه دفتر مسودة يرسم على اللوح الرقمي الذي معه.
1: رسوماته السطحية المبسطة تعبر في ثناياها عن كل شيء، فبينما قد يغوص طالب آخر في التفاصيل تجد ألبير يركز على المشهد الكلي، ربما بسبب حالته الجسدية، ففي بعض الأحيان لا تسمح له بنيته بالتدقيق في التفاصيل. على سبيل المثال، كنا نبدأ في الرسم ويستمر لأربع ساعات أو خمس أو ست دون انقطاع، فتقول أمه أثناء قدومه يأتي جريا، لكن في ساعة الخروج لا يريد مفارقة المكان. في المعرض الذي افتتح في ورشته في أقصو، ربما كان عدد الأجانب يتجاوز نصف عدد الزوار، حتى إن أمه كانت تقوم بتعليق الإعلان في المناطق المجاورة والفنادق، فيأتي المهتمون لزيارة المعرض، حتى إن اهتمام الزوار الغرباء بمعرضه تجاوز اهتمام الوسط الفني، وكان إقبالهم على شراء لوحاته كبيراً.

رسم ألبير مخرجاً أمريكياً وأرسل الرسمة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فشكره وأبدى إعجابه. وكان يفترض أن يأتي المخرج في العام الماضي إلى تركيا ويلتقي به في كابادوكيا، لكن الجائحة حالت دون ذلك.

بدأت تعلم الرسم قبل 5 أشهر مع أستاذي ألبير. علمني في البداية كيف أمسك القلم بشكل صحيح، علمني بالقلم الأسود، ثم بدأنا شيئا فشيئا نرسم الأشكال المختلفة مع أستاذي.

بدأنا نرسم البيوت، وعلمني أيضا كيف أرسم الأشجار. علمني ألا أضغط بالقلم كثيرا وأن أتركه رخوا. والآن بفضل أستاذي ألفر أعرف كيف أرسم لوحات جميلة.

0: أحياناً لا يعطي نفسه ما يستحقه من التقدير. أقول له أنت شخص ناجح، كم شخصاً يمكنه أن يفتتح معرضاً مثلك؟ يقول أنتم تفعلون، فأنا أقول دعك منه، أريدك أنت وجيل الشباب أن تفعلوا ذلك، وها أنت تعلم الأطفال الصغار وتكون لهم قدوة. يقول هل أنا الآن أستاذهم؟ أقول نعم، أنت تعلمهم الآن.
1: قال لي إذا رسمت الصورة بسرعة تكون الرسمة سيئة، وإذا ضغطت عليها تخطئين. فعلى سبيل المثال، إذا أخطأت في رسم خط ما لن تستطيع محوه بعد ذلك، ولهذا السبب قال أرسمي ببطء وهدوء، فنحن لسنا في عجلة. نصحني بأن أتحلى بالصبر.
2: انتهى الدرس. حسناً حسناً، يمكنكم جمع أغراضكم.
3: إلى اللقاء.
1: عندما أنظر إلى لوحة أستاذي آلبر أشعر بالطمأنينة، وعندما أنظر إليها أشعر كأنني في لوحاته، فهو يجعلها واقعية.

0: خدع ألبير لعملية المياه البيضاء في عينيه. أخبرنا الطبيب أنه لم يستطع إنقاذ بصره بسبب وجود تمزقات في الشبكية. الرؤية في عينه اليمنى معدومة تماماً، أما اليسرى فيرى بها بشكل ضعيف، لذا توقف عن الرسم.
1: يريد الذهاب لمشاهدة الموناليزا ومعاينة لوحة غورنيكا لبيكاسو عن قرب. كيف قاموا بهذه الرسومات؟ كان بإمكاني أن أرسم مثلهم. يقول كان بإمكاني بسبب ما حدث لعينيه. حتى اليوم ما زال لدى ألبير هذا العزم ولم يفقد من شغفه شيئا، لذا من الضروري جدا أن يواصل مسيرته بطريقة ما.

اشترينا آلة تصوير جديدة لألبير، وكان لديه قبل ذلك أخرى. حالياً يحب التقاط الصور الفوتوغرافية لأنه توقف عن الرسم بسبب بصره. في الحقيقة إنه يرسم وبشكل جيد في رأيي، لكنه غير راض عن رسمه، لذا التفت للتصوير. يستمر في التصوير رغم الضعف في بصره.

0: ربما يكون كفاح ألبير واحدا من أشكال تعريف الفن في المستقبل، بمعنى أن الفن هو وسيلة الإنسان للتعبير عن ذاته في البيئة التي يعيش فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المبادئ الطبيعية. فيمكن أن يكون ذلك في الفنون البصرية أو في الفنون الصوتية.
1: الفن ملك للجميع ولمن يستطيع إتقانه. ألبير مثلا ذو إعاقة لكنه يرسم، قد يبدع راعي ماشية في مدينة قوقوتيلي بالرسم ويفتتح معارض للوحاته. ألبير أصم منذ الولادة لكنه يرسم ويفتتح المعارض.
0: هذا هو تعريف الفن أحيانا، فبعد النظر إلى أشخاص يعيشون وهم يحملون هدفا مثل ألبير، يقول الذي لا يعرف ما يعنيه الفن: هذا هو الفن إذن، إنه أسلوب حياة في سبيل هدف ما.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Condemn the atrocities of Hamas.
9: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
10: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
11: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
12: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
11: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

ترامب يؤكد أن إيران طلبت التفاوض لإنهاء الحرب وأن عليها الاختيار بين الاتفاق أو الاستسلام، وطهران تنفي وجود أي مفاوضات مع واشنطن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 20 منذ فجر الأحد، ووزارة الصحة تحذر من تفاقم أزمة نقص الأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار.

0: روسية ومقتل 4 أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على إيران أن تختار بين اتفاق أو استسلام كامل حسب تعبيره. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة البحرية الأمريكية خلافا للتصريحات الإيرانية، وقال إنه لن يسمح لأي سفينة بالعبور دون موافقة واشنطن إلى حين توقيع طهران اتفاقا. ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، وقال إنه سواء أرادت إيران الإقرار بذلك أم لا، فإن الولايات المتحدة تتحدث في الواقع عن حل لمشكلة تسببت هي فيها على مدى عقود. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في المضيق في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو إرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب مطلع الأسبوع الجاري. وأظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن الأمريكي البحري أو الشحن البحري عفوا أن عدد سفن نقل السلع الأولية التي مرت عبر مضيق باب المندب انخفض إلى 18 سفينة الأحد مقارنة مع مرور 27 سفينة السبت، فيما غيرت ناقلة تحمل شحنة من النفط الروسية مسارها لتبحر حول إفريقيا بدلا من المرور عبر البحر الأحمر. استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، واستشهد 4 فلسطينيين بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف استهدف خيمة في حي الرمال غربي المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف منزل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف شقة غربية مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على جباليا. حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت الوزارة إن نسبة العجز في الأدوية بلغت 47%، فيما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 58%. وأضافت أن أدوية السرطان وأمراض الدم تتصدر قائمة الأصناف الأكثر نقصا، ما أدى إلى توقف بروتوكولات علاجية وتهديد حياة المرضى. وجددت الوزارة مطالبة المؤسسات الدولية والأممية والإنسانية بالتدخل الفوري لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية إلى القطاع. دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة. وقالت الخارجية التركية إن إسرائيل أثبتت مجددا أنها لا تملك إرادة حقيقية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. وأضافت أن المجزرة الأخيرة في قطاع غزة جاءت عقب الاتفاق على خريطة طريق لتنفيذ خطة السلام، وأكدت أن هدف نتنياهو هو تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومنع إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. نظمت الفصائل الفلسطينية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة لدعم وإسناد زملائهم المعتقلين.
1: تحت التعذيب أو
2: وقفة احتجاج تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بالتشارك مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

0: هذه الدعوة وهذا الاعتصام أمام المقر هو للمطالبة بمصير ومعرفة مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ولا سيما الصحفيين منهم، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل الآلاف من الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من الأسرى منهم من الصحفيين والإعلاميين داخل قطاع غزة، عدد من هؤلاء الصحفيين لم يتم الإعلام عن مصيرهم. معنا إحدى المشاركات في هذه الفعالية، لماذا جاءت وقفتكم اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من قلب غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية نوجه تحية إلى أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، لا سيما إلى زملاء الصحفيين داخل سجون الاحتلال. فمنذ حرب الإبادة تم اعتقال أكثر من 240 زميلا صحفيا، منهم لا زالوا تحت الاعتقال حتى هذه اللحظة، أكثر من 40 منهم تحت الاحتجاز، 22 زميلا صحفيا. المطلوب اليوم من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بإلزام الاحتلال بالمواثيق الدولية والإفراج الفوري عن الأسرى، لا سيما الأسرى الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ينقلون الحقيقة لهذا العالم ليرى مال بشاعة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني. أيضا المطلوب من أبناء شعبنا مزيدا من الفعاليات الداعمة والمساندة لأسرانا، فقضية الأسرى بحاجة إلى تكاتف الكل وليس فصيل بحسب.
0: هذه الفعالية التي تنظم في مدينة غزة تجري بالتزامن مع فعالية أخرى تقام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية. الذين اجتمعوا في هذا المكان والذين يحتجون الآن مطالبهم واضحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينكل بالأسرى داخل السجون، يمنع زيارات المحامين. حتى اللحظة ما زالت المطالب واضحة بضرورة أن تكون هناك تصريحات وتوضيحات حول ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال من جهة، والسماح للجنة الدولية بالصليب الأحمر بالزيارات وتفقد أحوال المساجين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
2: طلب منصف

0: بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن ميلادونوف ومستشار المجلس آري لايتسوتسون التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأبلغاه بضرورة الالتزام ببنود الخطة المؤلفة من 20 بندا. وأضافت نقلا عن مصدر مطلع أن المحادثة وصفت بالصعبة، فيما أكد مكتب نتنياهو استمرار العمليات ورفض الانسحاب من المواقع الحالية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة ما سمته مخاوفها بشأن خطة مجلس السلام في غزة. وقال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حركة حماس أعادت بحسب تعبيره تسليح نفسها وتجنيد عناصر جدد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. طالب مجلس السلام بقطاع غزة الحكومة الإسرائيلية بإعداد خطة لسفر الطلاب والمرضى الفلسطينيين من القطاع. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس السلام تعهد بإيجاد دول تستقبل المرضى والطلاب الفلسطينيين القادمين من غزة. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن تعهد المجلس تجاه سكان غزة جاء في وثيقة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الهيئة أن الوثيقة لم تتطرق إلى مسألة الهجرة الطوعية من غزة التي أثارتها الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة. حذرت وزارة التنمية والإغاثة الفلسطينية من خطر عودة المجاعة إلى غزة في حال عدم استمرار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن أكثر من 1,400,000 فلسطيني، أي نحو 67% من سكان القطاع، يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
1: بمشاركة دولية وممثلين عن الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، تدق السلطة الفلسطينية ناقوس الخطر حول انعدام الأمن الغذائي في غزة. 1,400,000 فلسطيني ما زالوا بحسب آخر الأرقام يعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 200,000 في حالة طوارئ غذائية، يضاف لهم أكثر من 74,000 طفل بحاجة للعلاج من سوء التغذية.
2: نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى ممارسة ضغط حقيقي لضمان الفتح الكامل والمستدام لجميع المعابر وتأمين التدفق الحر والآمن للمساعدات الإنسانية.
3: إن نحو 1,400,000 شخص، أي ما يعادل 67% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادة، ما يمثل حالة طوارئ خطيرة جدا. وما يثير قلقي بشكل خاص هو أن 10% من السكان، أي أكثر من 200,000 شخص، يقعون في مرحلة الطوارئ، وهذه المرحلة التي تسبق الوصول إلى المجاعة مباشرة.
1: أزمات إنسانية بسبب استمرار الحرب والتصعيد العسكري الإسرائيلي تسعى إلى قطع الطريق على أي تراخ في جهود الإغاثة. تتصدر الأوضاع الإنسانية المطالبات الفلسطينية والحقوقية الدولية خاصة، ومشهد المجاعة في غزة لا يغادر المخيلة. أما استمرار التصعيد وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية فهو عنوان آخر. تستمر محاولة الفلسطينيين التحذير من تداعياته أيضاً. فبحسب آخر الإحصاءات الرسمية الفلسطينية تجاوزت اعتداءات الجيش والمستوطنين حاجز 11,000 اعتداء في الضفة الغربية منذ عام 2023. ووثقت التقارير توسع 42 بؤرة استيطانية ورصدت نحو 540 اعتداء وهجوما على المساجد. وزارة الخارجية الفلسطينية اتهمت الحكومة الإسرائيلية بدعم هجمات المستوطنين، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.
4: اليوم ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية هو سياسة دولة ممنهجة مدعومة من حكومة إسرائيلية وخطاب كراهية، ومحميين المستوطنين من الاحتلال والدول اللي بتساند هذا الاحتلال. الإجرام في الضفة الغربية عنوانه الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي.
1: تصعيد يأتي على وقع التهديدات الإسرائيلية بخطط للسيطرة على مزيد من المخيمات في الضفة الغربية وشن عمليات عسكرية مكثفة بالرغم من حملات الدهم والاعتقالات اليومية التي لم تتوقف. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية.

0: الغربية المحتلة.
1: أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجيل 2256 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون خلال شهر تموز الفائت. وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء شهدت مقتل 7 فلسطينيين ومحاولة إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة وهدم 165 منشأة فلسطينية. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها في ظل تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة الغربية جبهة قابلة للانفجار. وأضافت أن مطالبات برزت بتخصيص موارد إضافية لتعزيز أمن المستوطنات الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سكان الضفة الغربية بمصير مشابه لقطاع غزة وجنوب لبنان إذا اختاروا المواجهة بحسب تعبيره. ننتقل بكم إلى هذا المؤتمر الصحفي والكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: الجديد، أعتقد أنه سيكون لدينا علاقة جيدة جدا معه. طبعا لن أملي عليه كيف يجب أن يدير دولته، ولكن يمكن القول أن الهجرة هي مشكلة كبيرة بالنسبة لأوروبا. أنتم تسمحون بدخول أشخاص في العديد من الحالات لن يساعدونكم ولن يكونوا لطفاء، لن يساعدونكم. والأشخاص الذين دخلوا بالفعل سواء كانوا من دولتكم أو من دول أخرى هم موجودون منذ فترة طويلة وقاموا بعمل رائع. أهلي أتوا من أوروبا بشكل غير مباشر تقريبا، من ألمانيا واسكتلندا. ملف الهجرة محزن جدا. عندما أنظر إلى ما حصل في أوروبا الأمر محزن جدا. لديهم مشكلة في مجال الهجرة ومجال الطاقة، ولديهم الطواحين الهوائية. أي دولة لديها الطواحين الهوائية هي دولة خاسرة وفاشلة. انظر إلى هذه المسألة، إذا لديهم طواحين هوائية فهم خاسرين، لأن هذه الطواحين تخسرهم الأموال. شكرا سيد الرئيس.
3: What was your name before? John
2: Curtis. Go ahead, John. تفضل جون. سؤال عن الشأن الداخلي. أولا، أكسون وشيفرون أعلنتا عن أرباح قياسية. هذا الأمر رائع جدا بالنسبة لأكسون ولشيفرون أيضا، لأنها كانت قد وصلت إلى أعلى أرباح في تاريخها بمقدار 12 ضعف. رأيتم ذلك؟ نعم. هم يحققون كما هائلا من الأرباح بسبب شح ما، وهذا الأمر لا يعجبني. عندما ننتهي من مسألة إيران سترون أن أسعار النفط ستنخفض كثيرا، ولكن هذه الشركات حققت أموالا طائلة. شيفرون حققت أموال طائلة وإكسون موبيل أيضا مبالغ طائلة. انظروا إلى الأرباح التي كانوا قد حققوها في السنوات السابقة. كان عليهم أن يعطوا نسبة من هذه الأرباح إلى المستهلكين. وأود أن أقول أنني غير مسرور إزاء هذه المسألة. بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، النهضة التي رأيناها في هذه المدينة خلال الأشهر 18 الماضية كانت مثيرة. هل سمعتم ذلك؟ سماها بنهضة واشنطن العاصمة بغضون 15 شهر أو 16 شهر. هذا هو ما هو عليه الحال. باتت المدينة آمنة ونظيفة، ولقد استبدلنا العشب في كافة الحدائق. العشب مثل البشر، لديه دورة حياة الحيات والعشب الذي كان موجودا سابقا لم يتم تغييره منذ سنوات عدة، ولقد أزلنا أيضا الرسوم عن الجدران. لقد عملنا على تجميل هذه المدينة، نظفنا 78 معلم ونظفنا أيضا النوافير، وكانت مروعة سابقا، أغلبيتها كانت لا تعمل منذ أكثر من 25 عام. وإذا هذه النهضة أنت وصفتها بالنهضة، وهي فعلا نهضة، والأمر الأهم هو أنه لم يعد هنالك جرائم في واشنطن العاصمة. كانت هذه العاصمة الأقل أمانا في أي دولة في العالم، ولكنها باتت الآن الأمن، وأيضا أمن الأماكن في الولايات المتحدة. وهناك أشخاص يأتون إلى واشنطن العاصمة، ترون السياحة مثلا، الجميع بات آمنا، لا أحد يتعرض للسطو أو إطلاق النار. كنا نخسر حوالي 3 أشخاص كل أسبوع، كانوا يقتلون 3 على الأقل. إذا تحدثنا عن معدلات القتل، 150 شخص كل عام كانوا يقتلون عندما كانوا يأتون من آيوا أو إنديانا، يتحدثون مع أمهاتهم مثلا، يقولون انظر إلى ما المعالم في واشنطن، ومن ثم يتعرضون للقتل. ولكن هذا الأمر لم يعد يحصل، كانت الحالة سيئة ولكن بات الوضع أحسن. الجيش الأمريكي عمل بشكل جيد جدا مع شرطة واشنطن العاصمة، وهناك جنرال أتى أو بعض الجنرالات الذين أتوا وعملوا بجدية على هذه المسألة، وأخرجنا العصابات، أخرجنا حوالي 5000 شخص كانوا مجرمين محترفين، دخلوا بسبب الحدود المفتوحة التي أو سياسة الحدود المفتوحة التي كانت موجودة في عهد بايدن، لكننا أخرجناهم وعدناهم إلى دولهم. هل رأيتم مثل هذا التحول من قبل؟ الأمر لا يصدق. إذا كنتم تعيشون هنا في واشنطن العاصمة، بات الآن بإمكانكم أن تذهبوا ماشيا على الأقدام إلى مكان عملكم، حتى لو كنتم تعملون في البيت الأبيض. كانوا سابقا يستخدمون سيارات أوبر، سيارات الأجرة، ومن ثم يتعرضون للسطو أيضا. والآن بإمكانكم الذهاب إلى المطاعم، كانت سابقا المطاعم تخلق، والآن لم يعد بإمكانكم حتى أن تدخلوا إلى المطاعم لأنها مكتظة، فهي تزدهر، ومعدلات الجريمة انخفضت بنسبة 92%، ربما 100%. والأمر الأهم في كل ذلك هو أن 2% من الأشخاص الذين كانوا موجودين في هذه المدينة كانوا يرتكبون 90% من الجرائم، ولذلك أخرجنا حوالي 5000 شخص. كان هؤلاء الأشخاص مجرمون أو مجرمين محترفين، كانوا سابقا في السجون، دخلوا خلال عهد بايدن وكانوا سيئين جدا، لا نريد أن نخرجهم من البلاد، بل نود أن نضعهم في السجون لأننا نخشى أنهم قد يعودون. سؤال غير مسموع بالكامل. العمدة شيوعية، تقول أنها اشتراكية، ولكنني أعتقد أنها شيوعية. أنا لم ألتقي بها بعد، أتطلع قدما إلى التقاء بها. بإمكاني أن أنقل هذه القرارات في واشنطن العاصمة إلى المستوى الفيدرالي، بإمكاني أن أفعل ذلك. كانت هذه المدينة فوضى مليئة بالجرائم والرسوم على الجدران، حولناها إلى مكان رائع، انظروا إلى ما يحصل. نحن نعمل على بناء قاعة الحفلات هذه، وقاعة الحفلات عليها مهبط للمسيرات. انظروا أيضا إلى الحديقة الأمامية للبيت الأبيض، نستبدل العشب بأفضل العشب، و ونعمل أيضا على تجميل الحدائق، حوالي 700 هكتار، وستكون أفضل الحدائق. نعمل مع شركة سكوتس على تغيير هذا العشب في الحديقة الأمامية للبيت الأبيض. كنت قد تحدثت مع أحد الموظفين في هذه الشركة، قال أنهم سيقدمون عشب للحديقة الأمامية للبيت الأبيض، وقال أنهم سيقدمونها مجانا. هذه المرة الخامسة التي ألغيت فيها قرار شن ضربات جوية على إيران، ما هي رسالتك للشعب الأمريكي بشأن السبب الذي دفعك للقيام بهذا التغيير؟ لا أعلم، ربما سنحقق شيء ما، ولكنني أود أن أعطيهم الفرصة الأخيرة قبل أن أقضي عليهم بشكل كامل. كان هناك خطط، لا يزال هناك خطط، ولكن سنرى ما الذي سيحصل. هذا الأمر صعب جدا، وأنا فخور جدا بأنني أعطي هؤلاء الأشخاص فرصة. هذه خطوة مهمة جدا، القيام بهجوم بهذا الحجم على دولة أخرى. أفضل ألا أفعل ذلك. فعلنا أو قمنا بشن ضربات واسعة سابقا، لكنها كانت واسعة نسبيا، وآمل أنهم سيعودون إلى العقلانية، لأنه لا يمكنهم أن يحصل على سلاح نووي، وآمل أنهم سيتصرفون بعقلانية. هم اتصلوا بي وقالوا من فضلك لا تهاجمنا، سنوقع على صفقة. هذه هي الحقيقة والجميع يعلمها. ومن ثم علموا عبر المعلومات المسربة، يجب إلقاء القبض على الأشخاص الذين يسربون هذه المعلومات. ولكن في هذه الحالة الأشخاص الذين سربوا المعلومات ساهموا، لأنهم كانوا قد تحدثوا عن أن هذه الهجمات ستكون واسعة جدا، وإيران علمت ما الذي كان سيضربها. كانت هذه الضربات ستحصل ليلة أمس، وكانت ستستمر لفترة طويلة، ولم يكن ليتبقى أي شيء. لو لم أعطيهم الفرصة للسماح ببقاء عدد كبير من الأشخاص على قيد الحياة، لم أكن لأعطيهم هذه الفرصة. أنا لا أترشح في الانتخابات القادمة، ولكن هناك عدد من الجمهوريين الجيدين الذين ترشحوا، وهناك أشخاص يتبعون إيديولوجيا سيئة جدا. نأمل أننا سننتصر عليهم، لأنهم سيدمرون البلاد. إذا كان هناك أمور سيئة وغبية سيقومون بها، سأحجب ذلك. إذا كان هناك شخص مثلا يقول أنه يود أن يتخلص من مجلس الشيوخ أو حتى من المحكمة العليا، يريدون مثلا الآن أن يرشحوا 21 قاض مثلا، 23 قاض للمحكمة العليا، أو يودون مثلا التخلص من الرئاسة، أو أن يكون هناك مدير تنفيذي يدير البلاد. هذه أفكار شيوعية، وهؤلاء أشخاص مختلون. ولقد قلت ذلك قبل بضعة أيام، وربما قد تعتبرون أن هذه النقطة ليست مهمة، ولكن عندما تتوجه الأمور نحو السيء، انظروا مثلا إلى الولايات الزرقاء بالإضافة إلى معدلات الجرائم مرتفعة جدا. الولايات الجمهورية ما من جرائم بها، ولكن انظروا مثلا إلى الولايات الزرقاء، أو حتى هذا المثال ينطبق على دول أخرى. كل الولايات الزرقاء أو الديمقراطية لديها قاسم مشترك، وهو ارتفاع معدلات الجريمة، وجميع هذه المدن قذرة وشوارعهم قذرة ورائحتها قذرة، والمتاجر فيها محطمة، والأشجار فيها مقززة، وكل ما في هذه الأماكن مقزز وشيء جدا. ولن أذكر أي مدينة محددة، ولكنني أتحدث هنا عن كافة هذه المدن الديمقراطية. ذهبتم إلى المدن الديمقراطية فهي مليئة بالجرائم ومليئة بالقمامة أيضا، مقززة جدا، كما كان عليه الحال في واشنطن العاصمة قبل عام تقريبا، حيث أن الرسومات على الجدران كانت تملأ المكان بأكمله، وكنا نشعر بالعار بهذه العاصمة. لدينا أجمل المباني، مثلا انظروا إلى مبنى المحكمة العليا، كان هنالك رسوم على الجدران على هذه الأعمدة التي هي أجمل ما رأيته. وفي الواقع في قاعة الحفلات ستكون الأعمدة أجمل، ولكنني أود من المحكمة أو مبنى المحكمة العليا أن يكون أفضل. انظروا مثلا إلى الرسومات على هذه الأعمدة، هذا ليس فن. الأشخاص الذين قاموا بهذه الرسومات هم أشخاص سيئين، ولكن هذه المدن الزرقاء جميعها فيها جرائم وشوارعها مقززة جدا، وهناك أشخاص ملقون في الشوارع، وهذا الأمر لن يحصل في الولايات المتحدة.
0: He was very rude to you, right? Go ahead. لقد كان فظا جدا معك، أليس كذلك؟ من تمثل؟
3: سؤال يتعلق بالمهاجرين الهايتيين المتواجدين في البلاد. لقد حققنا انتصارا مهما في المحكمة العليا يتعلق بالحماية التي يحظى بها هؤلاء المهاجرون، وأنا هنا أترك القرار للمسؤولين، ولكن لدينا مهاجرون متواجدون في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة دخلوا بلادنا بصورة مؤقتة نتيجة مأساة أو كارثة طبيعية أو عواصف حصلت في بلادهم أو أعاصير شهدتها بلادهم، وهم متواجدون هنا منذ 12 عاما أو 14 عاما، ولابد من القيام بشيء بهذا الخصوص. هل تحدثت مع جانين بيرو بخصوص قرارها؟ كلا، جانين بيرو ارتكبت خطأ، ما حصل هو عمل تخريبي. في الواقع هناك كثير من المشاريع التي عملنا عليها مثل البركة العاكسة لم تعمل منذ العام 1922، وذلك بسبب تسرب المياه. إنها أكبر بركة عملت عليها، المفهوم كان ممتازا لكنها لطالما كان

0: تعاني من التسربات بسبب الحجم والصيانة. هذه البركة بنيت في العام 1922 وكانت مياه تتسرب منها منذ أول يوم. إدارة بايدن أنفقت 58 مليون دولار. إدارة باراك حسين أوباما أنفقت مبالغ أكثر بكثير. باراك أوباما قال: لدي فكرة لنقوم باستجرار المياه من نهر بوتومك. إذن هذا ما قاموا به، قاموا بجر المياه من نهر بوتومك، ولكن تلك المياه كانت آسنة وما حصل كان كارثة حقيقية. بايدن كان كارثة حقيقية، وأنا إلى جانب داك بيرغم ووزارة الداخلية قررنا إصلاح الوضع، وقد عملنا بشكل دؤوب على كل هذه المشاريع التي وصل عددها اليوم إلى 81 مشروعا. أنتم تعرفون نصب الخيول الموجود على مقربة من هنا، ولكنه يبدو بشكل أفضل بكثير مما كان عليه قبل بضعة أعوام، وهذا ينطبق على عدد كبير من المعالم. لم نقم بترميمها فحسب، بل أعدناها إلى حالتها الأصلية وأكثر من ذلك. إن أحد أهم وأكبر المشاريع.
1: إذن مشاهدينا، استمعنا لهذه الكلمة والحديث مع الصحفيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال إن المحادثات مع إيران جارية الآن، وعلى الإيرانيين الاستجابة لطلبهم، وقال إن هذه هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للاستجابة للمطالب الأمريكية للتوصل إلى وثيقة جيدة. وطبعا دونالد ترامب تحدث عن أن المباحثات تتحدث حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم الغد بشكل كامل، وأنه لن يسمح لإيران بامتلاك أي سلاح نووي. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، دمتم في حفظ الله ورعايته.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يوميا على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: وقعت تركيا والعراق اتفاقية جديدة في مجال الطاقة لمواصلة تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان لمدة عام عقب انتهاء العمل بالاتفاق السابق. ويأتي الاتفاق في وقت تتزايد فيه أهمية مسارات التصدير البديلة مع استمرار تعطل الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز والضغوط على أسواق الطاقة الدولية.
1: مع تزايد الضغوط على مسارات الطاقة العالمية، عززت تركيا موقعها على خريطة أمن الطاقة بتوقيع اتفاقية مع العراق تمتد عاما لمواصلة نقل النفط عبر خط جيهان كركوك للأنابيب بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق نهاية يوليو، ما يضمن استمرار استخدام خط التصدير الوحيد العامل للعراق عبر ميناء جيهان وأحد أبرز البدائل لمضيق هرمز. الاتفاقية التي وقعتها شركة بوتاش التركية مع شركتي سومو ونفط الشمال العراقيتين تنص على نقل ما يصل إلى 750 ألف برميل من الخام يوميا، ما يمنح الجانبين مهلة للتفاوض على اتفاقية طويلة الأجل تستهدف الاستفادة الكاملة من الخط وزيادة الصادرات عبره إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع بحث إمكانية ربطه مستقبلا بحقول النفط في جنوب العراق. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه أهمية خط جيهان باعتباره أحد مسارات تصدير النفط البديلة مع استمرار الضغوط على حركة الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.
2: هذا الخط لا يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فحسب، بل يدعم أمن الطاقة العالمي. نهدف إلى الاستغلال الكامل للطاقة الاستيعابية اليومية للخط البالغة 1.5 مليون برميل، ويمكن مستقبلاً نقل النفط القادم من الكويت ودول خليجية أخرى إلى الأسواق العالمية عبر هذا المسار.
1: وتنبع أهمية الاتفاق من مكانة خط كركوك جيهان في منظومة صادرات النفط العراقية، إذ يمتد لنحو 986 كيلومترا وتبلغ طاقته الفنية 1.5 مليون برميل يوميا، بينما تشير البيانات إلى أن التدفقات الحالية تراوح بين 170 و180 ألف برميل يوميا. وبينما تسعى تركيا إلى تعظيم الاستفادة من هذا الممر الاستراتيجي، يفتح الاتفاق الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، ويعزز دور جيهان مركزا أساسيا لتصدير النفط في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
0: نقاشا لهذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في الشأن الاقتصادي دكتور سيف الدين أردوغان. نرحب بك دكتور سيف الدين معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بتصريح وزير الطاقة التركي فيما يخص خط جيهان كركوك، والذي قال أنه يدعم أمن الطاقة العالمي. انطلاقا من هذا التصريح، ما الذي يجعل تمديد هذه الاتفاقية بين تركيا والعراق مهم جدا في هذه المرحلة وفي ظل عدم الاستقرار الذي يشهده سوق الطاقة العالمي برأيك؟
3: الآن في هذه الفترة فإن تركيا علاقاتها مع جيرانها في الشرق الأوسط أن تسيء إلى هذه العلاقات بنجاح، هذا أمر مهم أيما أهمية، لأن تركيا في هذه المنطقة هي الطرف الفاعل والطرف الرئيسي، وموقعها مهم فيما يخص الوساطة. من تركيا من حيث الطاقة دولة مرتبطة بالخارج، وممرات الطاقة في الشرق الأوسط البديل منها أو الأصل من خلال وضع هذه الأمور، فإنها عليها أن تضع أمن الطاقة تحت ضمانات، ومن ثم ف 750 ألف برميل هو حجم هذه الاتفاقية الذي أجرته تركيا مع العراق، وهو مهم من حيث تأمين أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة لتركيا، وهذا يؤثر تأثيره يكون في الحول دون تقافز سعر البترول وسعر الطاقة أو الحفاظ عليه ثابتا. تركيا هنالك حزمة من الإجراءات الوقائية الاقتصادية تسيرها تركيا في ضمن برنامجها الاقتصادي، وتركيا من حيث الاقتصاد لأنها مرتبطة بالخارج، فإن حالة المجهول في أسعار الطاقة تغذي المتطلبات وتغذي أرقام التضخم، ومن ثم فهذه الاتفاقية التي أجريت مع العراق مهمة فيما يخص أبناء إمداد الطاقة وسيكون إسهام إيجابي. هذا البعد الاقتصادي.

0: سياسيا فإن تركيا إذ تسير علاقاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة وتواصل هذا وعلاقاتها التجارية أيضاً وتزيد من مكانتها في المنطقة، وهكذا فإنه فيما يخص المشكلات التي قد تبرز في المنطقة لتلعب دوراً فعالاً.
1: طيب
0: هذا
1: دكتور سيف الدين، دائماً في إطار الحديث بين ربط توقيع هذه الاتفاقية بين تركيا والعراق وكل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وما جرى في مضيق هرمز، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الخط، خط جيهان كركوك، بديل استراتيجي لمسارات النفط التقليدية برأيك؟
0: بالطبع يمكن أن يكون هذا بديلا. تركيا في الفترة الأخيرة ولا سيما في فترة حكومات حزب العدالة والتنمية فإنها طورت علاقات قوية مع دول المنطقة، وأيضا لعبت دور وساطة فعال في الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل هذا. وتركيا هي من حيث الطاقة باتت بمثابة مركز طاقة بالخطوات التي قامت بها حكومتنا في الفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة، لأن إذا ما كنا مرتبطين بمنطقة واحدة وبخط نفط أو بترول أو طاقة واحد فإن هذا يعني ثغرة كبيرة فيما يخص أمن إمداد الطاقة، وهذه الثغرة يكون لها انعكاسات كبيرة على البضائع والأموال وتمويلين أيضا، وهذا يعني ثغرة مهمة لتركيا وعجزا. ومن ثم فإن تركيا في هذا إطار، في إطار طرق الطاقة البديلة، تؤسس علاقات، وهذا يفتح الطريق أمام تطوير العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتعزيز العلاقات السياسية أيضا من جانب، ومن جانب آخر تأمين أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة لتركيا، وهكذا له تأثيرات ثلاثية الأبعاد كما ذكرنا. ومصادر الطاقة، طرق الطاقة البديلة مع البدء بتعزيزها، فإنه حينئذ يكون قد تم سد تلك الثغرة المتمثلة في الارتباط بخط نقل نفط أو طاقة واحد. طبعا ما نتمناه هنا هو أن تنتهي الحرب سراعا وأن يعود مضيق هرمز فاعلا.
1: دكتور سيف الدين، طبعا تركيا تتحدث منذ سنوات عن التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وليس مجرد دولة عبور فعليا، وبالتالي إلى أي حد يساهم هذا الاتفاق بين تركيا والعراق في تعزيز هذا الهدف؟
0: بالطبع هنا أمر كالتالي، أن تكون تركيا مركزا للطاقة ومعبر طاقة قوي، مركز طاقة هنا في إطاره، فإن هذه الاتفاقية وهذا خط، خط كركوك جيهان، سيلعب دورا مهما. وتركيا من حيث الطاقة، تركيا تشكل لتكون مركز طاقة، فإن هذا الاتفاق سيكون له إسهامات كبيرة. وتركيا في الفترة الأخيرة ولا سيما في بضع سنوات أخيرة عملت في السنوات الأخيرة على طرق نقل بديلة دون أن تضر بعلاقات الدبلوماسية، وهكذا في إطار تحويلها إلى مركز طاقي ولتكون دولة مركزا في الطاقة التركية، حققت مكاسب مهمة. خط باكو جيهان في هذا الإطار يجب أن نقرأه، لنقرأه قراءة صائبة. وإلى جانب هذا، فإن تركيا ليست بشكل مرتبط بالوقود الإحفوري وحسب، بل بمصادر الطاقة النظيفة. أيضا تركيا بدأت تستخدم هذه القطاعات وفي مجالات عديدة، فإن التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، هذه مسائل في داخل تركيا. أيضا تركيا تقوم باستثمارات تحقيق أمن الطاقة. إذا أردنا أن نوجز هذا كله ونلخصه، فإن تركيا بالعلاقات التي القوية التي أنشأتها مع المناطق الغنية بالبترول ومن خلال تعزيز خطوط النقل، فإنها تسهم في أمن الطاقة العالمي من جانب، ومن الجانب الآخر فإنها تحقق إمكان توفير وتدفق إمداد الطاقة دون انقطاع
1: طبعاً
0: وتسعى
1: هناك
0: لمواصلة
1: توجه
0: هذا.
1: دكتور سيف الدين، إضافة لكل ما تفضلت بالحديث عنه، هناك توجه لرفع تدفقات خط جيهان كركوك إلى 1.5 مليون برميل يومياً. إذا تم النجاح في هذا المسعى، كيف سينعكس على مكانة تركيا في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي خلال الفترة المقبلة؟
0: هنا ما ذكرناه من خطوط الطاقة البديلة

0: تعديل في إطار الاتفاق الذي أجريناه مع العراق. يوميا 750 ألف برميل هو حجم اتفاقية، وكلما زاد هذا الرقم وكلما تفعلت طرق الطاقة البديلة، فإن أمن إمداد الطاقة لتركيا سيشهد حالة من التدفق والأريحية، وستكون حالة إيجابية، وهكذا سيفتح الطريق أمام نمو اقتصادي مهم ويعزز من مكانة تركيا إقليميا وعالميا. هذه مكاسب كبيرة، 750 ألف برميل، كلما أضفنا إليه أكثر فهذا يعني إضافة وتطورا إيجابيا فيما يخص أمن إمداد الطاقة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول الباحث في الشأن الاقتصادي دكتور سيف الدين أردوغان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه احتياطات الذهب العالمية تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرا.

0: أهلا بكم من جديد. عادت البنوك المركزية إلى تكثيف مشترياتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام بعدما رفعت احتياطاتها إلى أعلى مستوى فصلي منذ نهاية عام 2024، مستفيدة من تراجع الأسعار واستمرار حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية. وأضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى 289 طنا إلى احتياطاتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام بزيادة فاقت 60% على أساس سنوي وفق مجلس الذهب العالمي. وجاءت الزيادة مع تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية المسجلة مطلع العام، ما وفر فرصة للبنوك المركزية لتعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر. ويشير مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم أصول الاحتياطات الرسمية في ظل توجه العديد من البنوك المركزية إلى تنويع مكونات الاحتياطي وتقليص الاعتماد على الدولار. وأظهر أحدث استطلاع لمجلس الذهب العالمي أن 45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطاتها من الذهب خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع. كما يتوقع 89% من مديري الاحتياطات استمرار نمو حيازات البنوك المركزية من الذهب عالميا مدفوعة باعتبارات التحوط من المخاطر الجيوسياسية والحفاظ على القيمة طويلة الأجل. نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. نرحب بك أستاذ أحمد معنا. عندما نرى البنوك المركزية تضيف نحو 289 طن من الذهب، ما الذي يكشف هذا الرقم وما الذي يعنيه بالنسبة لسياسة واستراتيجية المؤسسات النقدية العالمية؟
1: خلينا نبدأ أول شيء أنه خلال هذه الفترة كنا عم نشوف تغير حقيقي بسلوك البنوك المركزية بالتعامل مع المعدن الأصفر. الصين وبولندا كانوا من

0: أكثر الدول إذا بدك شراء للذهب بالربع الثاني اشترت الصين تقريبا 33 طن من الذهب ليكون أكبر مشتريات لها منذ نهاية العام 2023، يعني منذ تقريبا عامين أو 3 أعوام. أما دولة بولندا فقد كانت أكثر الدول شراء، أو المصرف المركزي البولندي كان أكثر المصارف شراء للذهب بحوالي 51 طن بالربع الثاني وحده، ليستحوذ منذ بداية العام على ما يزيد عن 80 إلى 82 طن. هذا الشراء والنهم الشرائي يعكس تغير حقيقي بسياسة بعض الدول بتنويع الاحتياطات الموجودة لديها، وبمحاولة حقيقية للابتعاد عن الأصول الورقية، أو خلينا نسميها العملات وخاصة الدولار. هو خلينا نقول تحول هيكلي بعملية الاعتماد على المعدن الأصفر كمادة أولى للاحتياطات ورفع مستويات من احتياطات الدول. الظروف الجيوسياسية وما حصل بالمنطقة وتخوفات التضخم والركود الاقتصادي، حتى الحرب الروسية الأوكرانية واستمرارها عم تنعكس بشكل واضح على الأداء الاقتصادي، وغيرت إذا بدك من مفهوم الدول لتكوين احتياطات ومن الاعتماد على عملة الدولار كعملة أساسية بالبنوك المركزية إلى الذهب كمعدن مهم جدا وأساسي لابد من رفع نسبه بهذه البنوك. فبتقديري أنا هو عبارة عن تغير هيكلي واضح بسياسات تكوين الاحتياطات، وأيضا تغير بمدى الثقة بالعملات الورقية خاصة في ظل وجود عملات رقمية، وفي ظل أيضا تخوفات من الدولار والظروف الجيوسياسية، فهو أيضا تغير بمستوى الثقة بالعملات الرقمية أو الورقية وبالتحديد بالدولار.
1: لكن التساؤل اليوم، وبالرغم من هذا الطلب المتزايد والقياسي للبنوك المركزية للذهب، لماذا لا يزال الذهب يتحرك في نطاق عرضي حول 4000 دولار للأونصة برأيك أستاذ أحمد؟
0: هلأ جزء من عمليات الشراء هي عمليات دعم، لأنه من الناحية الفنية ومن الناحية حتى الأساسية الظروف المالية بالعالم كان لابد من هبوط الذهب إلى حتى ما دون مستويات 4000، إلى مستويات كان البعض عم يتوقع قريبة من مستويات 3500. أولا في عنا بسبب ارتفاع أسعار الذهب الطلب من الأفراد والطلب الاستهلاكي الشخصي خلينا نقول للأفراد حول العالم قل بنسبة كبيرة وحتى توقف في بعض الأحيان، وهذا بيعني أنه عمليات الشراء أصبحت أقل وأصبحت تعتمد بشكل كبير على المؤسسات والمحافظ والبنوك المركزية. فإذا بدك هذا الطلب عوض النقص الموجود بالطلب من الأفراد على المعدن الأصفر، هي من ناحية. من ناحية أخرى توقعات كثير من الدول بالظروف الجيوسياسية الحالية خلت بعض الدول تحاول تأمين مواد معينة وليس الذهب، يعني حتى نحن شفنا بالفترات السابقة بعض البنوك سيلت الذهب الموجود عندها لتأمين مصادر طاقة وغيره، بالتالي عمليات الشراء ببعض الدول أصبحت تركز أكثر، بالرغم من أنه بعض الدول مثل بولندا والصين إلنا استمرت لأنه عندها قدرة ومالية مالية واحتياطات فائضة، ولكن الدول اللي عندها بعض الضغوطات المالية اضطرت أنه تسيل خلال النصف الأول من العام، هيدا أثر أيضا على أسعار الذهب. الموضوع الأهم هو أنه كان في توقعات بخفض أسعار الفائدة، توقفت هذه التوقعات، ولكن ما زال حتى الآن هناك عدم يقين أو وضوح برفع أسعار الفائدة.
1: طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ أحمد، وبالتالي
0: رفع أسعار الفائدة
1: حديثك أستاذ أحمد، سنعود لإشكالية الفائدة والبنك الفيدرالي الأمريكي فيما يخص هذه النقطة. من يحسم اتجاه الذهب اليوم؟ نتحدث عن الطلب الرسمي من البنوك المركزية، قوة الدولار، أو عوائد السندات الأمريكية برأيك؟
0: بتقديري أنا الطلب الرسمي من البنوك المركزية هو العامل الأقوى اليوم، أثبت مدى قوته وفعاليته بالرغم من أنه الدولار عم بيكون قوي بالفترة الأخيرة، وهناك حديث عن إمكانية رفع الأسعار، بالتالي توقعات بإمكانية استمرار قوة الدولار، ولكن وحتى بالرغم من أنه أيضا السندات الأمريكية كانت عم تتحرك بشكل جيد خلال الفترات الأخيرة من بعد انخفاضها، من بعد الحديث عن عودة الخفض كان، ولكن خلينا نقول البنوك المركزية وشرائها هو العامل الحاسم خلال هذه الفترة في ظل تغيير مثل ما قلنا سياسة البنوك. يعني هي ليست عملية يعني خلينا نقول غير مستمرة، بالعكس هذه السياسة عم بتكون منذ بداية العام ومنذ العام الفائت. يعني العام الفائت كانت مستويات شراء قياسية من البنوك المركزية، بالرغم من أنه هذا العام هي أقل ولكنها ما زالت مستمرة، وحتى أنه بعض البنوك أعلنت أنه قد تستمر للعام القادم. يعني اليوم أصبح الذهب بالنسبة للبنوك المركزية هو شرط إلزامي وجوده ضمن الاحتياطات، وأصبح بالعكس كل ما كانت نسبة وجوده أعلى كل ما كان هناك ثقة أكثر بالبنوك المركزية، فأصبحت هي المحرك الأول والأهم، يعني خاصة في ظل وجود حروب. يعني مثل ما قلنا بولندا أحد أهم أسباب شرائها قربة من موضوع روسيا وأوكرانيا وتخوفها من أي تطورات قد تطالها يعني هي كدولة، بالتالي آثرت عدم الاحتفاظ بالعملات والذهاب إلى الذهب. دول أخرى مثل الصين عم تتوقع أنه تخفض من قوة الدولار عشان ما يكون في ورقة ضغط اقتصادي أمريكي عليها على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى سندات الخزانة والدولار اللي موجود بخزائنها. بالتالي البنوك المركزية لسياسات وأسباب مختلفة ولكنها هي العامل الأكثر حسما خلال هذه الفترة بتحديد اتجاه الذهب. أكيد هناك عوامل أخرى وقد تؤثر، ولكن التأثير الأكثر والأكثر استمرارية والأكثر قوة هو شراء البنوك المركزية.
1: بالعودة إلى الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وهذا الانقسام الموجود بين مسؤولي الاحتياط الفيدرالي، كيف يقرأ السوق هذا الانقسام في ما يخص طبعا معدل الفائدة وما انعكاساته بالطبع على أسعار الذهب؟
0: يعني خليني أول شيء أوضح بشكل سريع وباختصار، خفض أسعار الفائدة يعني دعم للذهب والأسهم والسندات، لأنه يصبح الناس عم بيحصلوا على فوائد أقل من البنوك فبفضله سحب أموالهم والذهاب بها إلى استثمارات أخرى. رفع أسعار الفائدة تعني أنه احتفاظي بالذهب أصبح عندي فرصة استثمار أعلى وتعطيني فوائد مرتفعة بالبنوك، بالتالي كثير من المستثمرين بفضله بيع الذهب، خاصة الأفراد والمؤسسات الصغيرة بتفضل البيع واستثمار أموالها ووضعها بالبنوك للحصول على فوائد أعلى. فقرار الفيدرالي الأمريكي يؤثر على قوة الدولار وأيضا على أسعار الأدوات الاستثمارية المتنوعة واللي يأتي على رأسها الذهب. الحديث عن خفض أسعار الفائدة توقف، بالتالي دعم أسعار الذهب أصبح أقل، بالعكس هناك حديث حول إمكانية إعادة رفع الأسعار بالفيدرالي الأمريكي منذ سبتمبر في حال ارتفعت نسب التضخم. رفع أسعار الفائدة بيعني إغراء الناس ببيع ممتلكات من الأراضي أو من الذهب ووضعها بالبنوك للحصول على فوائد. هيدا كان إذا بدك أحد أهم أسباب تدخل البنوك المركزية بالشراء لامتصاص هذه الأزمة بعد الحديث عن سحب موضوع خفض الفوائد أو توقيفه، بالعكس الحديث عن إمكانية الرفع مرة أخرى. فنعم الفيدرالي الأمريكي أحد المؤثرين الأساسيين بأسعار الذهب على مستوى العالم، ولكن حتى الآن هو عم بيكون واقف وجها لوجه مع البنوك المركزية اللي عم تستطيع أن تمتص هذا الموضوع. في حال عودة الحديث عن خفض أسعار الفائدة، وهون ما عم نحكي من الفيدرالي، عم نحكي بأوروبا، عم نحكي بعدة دول أخرى، رح نشوف أيضا ارتفاع في حال خفض أسعار الفائدة، ارتفاع بالطلب بهذه الدول على الذهب مرة أخرى، وهذا اللي عبراهن عليه الأوروبيين بقرارات الخفض التي شهدناها بالفترات الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل.

0: تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل 5 تريليونات دولار للمرة الأولى لتصبح ثاني شركة مدرجة في العالم تحقق هذا المستوى بعد إنفيديا قبل استقرار قيمة أسهمها.
1: للمرة الأولى في تاريخها تصل القيمة السوقية لشركة أبل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، قفزة تسبب بها ارتفاع سهم عملاقة التكنولوجيا ب25% منذ بداية العام، متفوقا على ميتا وألفابت لتصبح ثانية أكبر شركة تحقق هذا المستوى بعد شركة إنفيديا. وكانت أبل استعادت

0: في يوليو الجاري صدرت الشركات الأعلى قيمة في العالم. هذا الأداء يعزه محللون اقتصاديون إلى استمرار الطلب القوي على منتجات الشركة العملاقة، إضافة إلى استراتيجيتها التي تتجنب ماراثون الإنفاق الضخم على الذكاء الصناعي، ما استنزف تدفقات نقدية وزاد مديونية عدد من منافسيها. وما ساعد أبل في تحقيق تلك الأرباح هو تجنبها تطوير نماذج ذكاء صناعي خاصة بها، إضافة إلى تجنبها الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية عبر إدماج تقنيات جوجل في خدمات جديدة من بينها نسخة مطورة من سيري. قرار الشركة أسهم في الإبقاء على أسعار هواتف آيفون دون تغيير، ما دعم الطلب وزاد إقبال المستهلكين على الشراء قبل أي زيادات سعرية محتملة لاحقا هذا العام. وفوق كل ذلك أعلنت أبل برنامجا جديدا لتأجير أجهزة الآيفون بأسعار تراوح بين 18 و20 دولارا شهريا، برنامج تراهن فيه أبل حسب المحللين الاقتصاديين على أن يكون عاملا حاسما في المنافسة مع كبرى الشركات. ومن المتوقع ارتفاع إيرادات أبل الفصلية بأكثر من 15% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. حسان محمد، ترت عربي.
1: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: تميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول أنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل الإطاحة بقيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 20 منذ فجر الأحد، ووزارة الصحة تحذر من تفاقم أزمة نقص الأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية، ومقتل 4 أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا.

أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران مستمرة، مضيفا أنها الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وأوضح ترامب أن المحادثات جارية الآن وأنها تمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع وثيقة جيدة، وأنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها.

0: كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو إرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودية عبرتا مضيق باب المندب مطلع الأسبوع الجاري. وأظهرت بيانات شركة كابلر للشحن البحري أن عدد سفن نقل السلع الأولية التي مرت عبر مضيق باب المندب انخفض إلى 18 سفينة الأحد مقارنة مع مرور 27 سفينة السبت، فيما غيرت ناقلة تحمل شحنة روسية مسارها لتبحر حول إفريقيا بدلا من المرور عبر البحر الأحمر. كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب من المحللين العسكريين تقديم أفكار مبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة إنها تعكس تراجعا داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعارضتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية، إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقا للمصادر فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً، وقد يجنب هذا الخيار

0: واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
1: استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، واستشهد 4 فلسطينيين بقصف استهدف سيارة في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف استهدف خيمة في حي الرمال غربي المدينة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان بقصف سيارة وسط القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف منزل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد 4 من عائلة واحدة بينهم طفلان بقصف شقة غربية مدينة غزة. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على جباليا. حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت الوزارة أن نسبة العجز في الأدوية بلغت 47%، فيما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 58%. وأضافت أن أدوية السرطان وأمراض الدم تتصدر قائمة الأصناف الأكثر نقصاً، ما أدى إلى توقف بروتوكولات علاجية وتهديد حياة المرضى. وجددت الوزارة مطالبة المؤسسات الدولية والأممية والإنسانية بالتدخل الفوري لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية إلى القطاع. نظمت الفصائل الفلسطينية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة لدعم وإسناد زملائهم المعتقلين.
2: تحت التعذيب أو
3: وقفة احتجاج تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بالتشارك مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه الدعوة وهذا الاعتصام أمام المقر هو للمطالبة بمصير ومعرفة مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ولا سيما الصحفيين منهم، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل الآلاف من الصحفيين الفلسطينيين وعدد من الأسرى منهم من الصحفيين والإعلاميين داخل قطاع غزة. عدد من هؤلاء الصحفيين لم يتم الإعلام عن مصيرهم. معنا إحدى المشاركات في هذه الفعالية، لماذا جاءت وقفتكم اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
4: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من قلب غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية نوجه تحية إلى أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، لا سيما إلى زملاء الصحفيين داخل سجون الاحتلال. فمنذ حرب الإبادة تم اعتقال أكثر من 240 زميلا صحفيا، منهم لا زالوا تحت الاعتقال حتى هذه اللحظة، أكثر من 40 منهم تحت الاحتجاز 22 زميلا صحفيا. المطلوب اليوم من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بإلزام الاحتلال بالمواثيق الدولية والإفراج الفوري عن الأسرى، لا سيما الأسرى الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ينقلون الحقيقة لهذا العالم ليرى مدى بشاعة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني. أيضا المطلوب من أبناء شعبنا مزيدا من الفعاليات الداعمة والمساندة لأسرانا، فقضية الأسرى بحاجة إلى تكاتف الكل وليس فصيل بحسب.
3: هذه الفعالية التي تنظم في مدينة غزة تجري بالتزامن مع فعالية أخرى تقام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية. الذين اجتمعوا في هذا المكان والذين يحتجون الآن مطالبهم واضحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينكل بالأسرى داخل السجون، يمنع زيارات المحامين. حتى اللحظة ما زالت المطالب واضحة بضرورة أن تكون هناك تصريحات وتوضيحات حول ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال من جهة، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالزيارات وتفقد أحوال المساجين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، تلاتي عربي، مدينة غزة.
1: طلب منسق مجلس السلام نيكولاي ميلادونوف بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن ميلادونوف ومستشار المجلس آري لايتسون التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأبلغه بضرورة الالتزام ببنود الخطة المؤلفة من 20 بندا. وأضاف نقلا عن مصدر مطلع أن المحادثات وصفت بالصعبة، فيما أكد مكتب نتنياهو استمرار العمليات ورفض الانسحاب.

0: من المواقع الحالية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة ما سمته بمخاوفها بشأن خطة مجلس السلام في غزة. وقال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حركة حماس أعادت بحسب تعبيره تسليح نفسها وتجنيد عناصر جدد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. طالب مجلس السلام بقطاع غزة الحكومة الإسرائيلية بإعداد خطة لسفر الطلاب والمرضى الفلسطينيين من القطاع. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس السلام تعهد بإيجاد دول تستقبل المرضى والطلاب الفلسطينيين القادمين من غزة. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تعهد المجلس تجاه سكان غزة وأنه جاء في وثيقة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الهيئة أن الوثيقة لم تتطرق إلى مسألة الهجرة الطوعية من غزة التي أثارتها الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة. حذرت وزارة التنمية والإغاثة الفلسطينية من خطر عودة المجاعة إلى غزة في حال عدم استمرار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن أكثر من 1,400,000 فلسطيني، أي نحو 67% من سكان القطاع، يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
1: بمشاركة دولية وممثلين عن الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، تدق السلطة الفلسطينية ناقوس الخطر حول انعدام الأمن الغذائي في غزة. 1,400,000 فلسطيني ما زالوا بحسب آخر الأرقام يعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 200,000 في حالة طوارئ غذائية، يضاف لهم أكثر من 74,000 طفل بحاجة للعلاج من سوء التغذية.
2: نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى ممارسة ضغط حقيقي لضمان الفتح الكامل والمستدام لجميع المعابر وتأمين التدفق الحر والآمن للمساعدات الإنسانية.
3: إن نحو 1,400,000 شخص، أي ما يعادل 67% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادة، ما يمثل حالة طوارئ خطيرة جدا. وما يثير قلقي بشكل خاص هو أن 10% من السكان، أي أكثر من 200,000 شخص، يقعون في مرحلة الطوارئ، وهذه المرحلة التي تسبق الوصول إلى المجاعة مباشرة.
1: أزمات إنسانية بسبب استمرار الحرب والتصعيد العسكري الإسرائيلي تسعى إلى قطع الطريق على أي تراخ في جهود الإغاثة. تتصدر الأوضاع الإنسانية المطالبات الفلسطينية والحقوقية الدولية، خاصة ومشهد المجاعة في غزة

0: أيته أيضا.
1: فبحسب آخر الإحصاءات الرسمية الفلسطينية، تجاوزت اعتداءات الجيش والمستوطنين حاجز 11,000 اعتداء في الضفة الغربية منذ عام 2023. ووثقت التقارير توسع 42 بؤرة استيطانية ورصدت نحو 540 اعتداء وهجوما على المساجد. وزارة الخارجية الفلسطينية اتهمت الحكومة الإسرائيلية بدعم هجمات المستوطنين، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.
2: اليوم ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية هو سياسة دولة ممنهجة مدعومة من حكومة إسرائيلية وخطاب كراهية، ومحميين المستوطنين من الاحتلال والدول اللي بتساند هذا الاحتلال. الإجرام في الضفة الغربية عنوانه الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي.
1: تصعيد يأتي على وقع التهديدات الإسرائيلية بخطط للسيطرة على مزيد من المخيمات في الضفة الغربية وشن عمليات عسكرية مكثفة، بالرغم من حملات الدهم والاعتقالات اليومية التي لم تتوقف. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما على مدى 3 أيام عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية أحياء الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت القضاء اللبناني إلى إنصاف الضحايا. وقال عون إن صدور القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من التأجيل، وأكد أن العدالة لا تعني الانتقام بل إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب في هذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته. نظمت جمعية إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
4: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
5: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
4: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
6: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
4: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
7: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف امتى خيك، تعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل العلاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
4: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
8: مجدداً تركيا إلى جانب لبنان.
0: هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات.

0: التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: قالت السلطات الروسية إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار جنوب البلاد. وأوضحت السلطات أن 6 من القتلى سقطوا في منطقة جيلينجيك القريبة من شبه جزيرة القرم، بينهم أطفال. وأضافت أن عدد القتلى في شبه جزيرة القرم ارتفع إلى 4. أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريفي ريغ وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أليكساندر غانيا. وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان وإن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينتين أخريين في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن جميع السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل إمدادات إلى الجيش الأوكراني. منذ أيام كثفت القوات الروسية استهداف سفن في الموانئ الأوكرانية وفي البحر الأسود، تقول إنها تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي شنته طائرة مسيرة استهدف مقرا لمحكمة أهلية بولاية شمال دارفور غربي السودان. يأتي هذا الحادث بالتزامن مع نشاط مكثف للطائرات المسيرة التابعة للجيش في دارفور، والتي باتت تستهدف باستمرار أهدافا متحركة وثابتة تابعة لقوات الدعم السريع. أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون أن صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية حققت قفزة نوعية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. وأوضح غورغون أن صادرات القطاع ارتفعت بأكثر من 26% على أساس سنوي لتصل إلى 5,787,000,000 دولار. وأضاف أن صادرات شهر يوليو وحده بلغت 1,120,000,000 دولار. أعلنت شركة بايكار التركية نجاح اختبار 10 طائرات مسيرة انتحارية من طراز K2 مزودة بالذكاء الصناعي ضمن طلعات جوية ذاتية جماعية. وقالت الشركة إن الطائرات نفذت اختبارات طيران ضمن تشكيلات وسرب ذاتي مع قدرة على العمل في بيئات محرومة من نظام تحديد المواقع العالمي وفي ظروف الحرب الإلكترونية. وأضافت أن الاختبارات أجريت في تركيا وشملت قدرات تشغيل ذاتية متقدمة.

0: وقعت تركيا والعراق اتفاقية جديدة في مجال الطاقة لمواصلة تصدير النفط عبر أنابيب كركوك جيهان لمدة عام عقب انتهاء العمل بالاتفاق السابق. يأتي الاتفاق في وقت تتزايد فيه أهمية مسارات التصدير البديلة مع استمرار تعطل الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز والضغوط على أسواق الطاقة الدولية.
1: مع تزايد الضغوط على مسارات الطاقة العالمية، عززت تركيا موقعها على خريطة أمن الطاقة بتوقيع اتفاقية مع العراق تمتد عاما لمواصلة نقل النفط عبر خط جيهان كركوك للأنابيب بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق نهاية يوليو، ما يضمن استمرار استخدام خط التصدير الوحيد العامل للعراق عبر ميناء جيهان وأحد أبرز البدائل لمضيق هرمز. الاتفاقية

0: التي وقعتها شركة بوتاش التركية مع شركتي سومو ونفط الشمال العراقيتين تنص على نقل ما يصل إلى 750 ألف برميل من الخام يوميا، ما يمنح الجانبين مهلة للتفاوض على اتفاقية طويلة الأجل تستهدف الاستفادة الكاملة من الخط وزيادة الصادرات عبره إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع بحث إمكانية ربطه مستقبلا بحقول النفط في جنوب العراق. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه أهمية خط جيهان باعتباره أحد مسارات تصدير النفط البديلة، مع استمرار الضغوط على حركة الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.
1: هذا الخط لا يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فحسب، بل يدعم أمن الطاقة العالمي. نهدف إلى الاستغلال الكامل للطاقة الاستيعابية اليومية للخط البالغة 1.5 مليون برميل، ويمكن مستقبلاً نقل النفط القادم من الكويت ودول خليجية أخرى إلى الأسواق العالمية عبر هذا المسار.
0: وتنبع أهمية الاتفاق من مكانة خط كركوك جيهان في منظومة صادرات النفط العراقية، إذ يمتد لنحو 986 كيلومترا، وتبلغ طاقته الفنية 1.5 مليون برميل يوميا، بينما تشير البيانات إلى أن التدفقات الحالية تراوح بين 170 و180 ألف برميل يوميا. وبينما تسعى تركيا إلى تعظيم الاستفادة من هذا الممر الاستراتيجي، يفتح الاتفاق الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، ويعزز دور جيهان مركزا أساسيا لتصدير النفط في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
2: أعلن حاكم ولاية واشنطن حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان، فيما تواصل فرق الإطفاء في دول أوروبية مواجهة الحرائق التي اندلعت في الغابات.
3: العالم يواجه حرائق الغابات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم، وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600 منزل وشركة، والتهمت 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من 500,000 هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
2: إلى التذكير بالعناوين: ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول أنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 20 منذ فجر الأحد، ووزارة الصحة تحذر من تفاقم أزمة نقص الأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي. 10 قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية، ومقتل 4 أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا. ختام النشرة، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: نحن الآن في مدينة تنفرد بجغرافية رائعة وبخصوصية لا مثيل لها. إنها مدينة آسوس القديمة وتعرف اليوم باسم بهرام قلعة، وتقع في بلدة أيواجيك في جنق قلعة، بعيدة نوعاً ما عن الأعين شمال إيجي وقبلة جزيرة ليزبوس، وهي الجزيرة المعروفة حالياً بميديلي. ازدادت شهرة آسوس خلال السنوات الأخيرة وازداد زوارها، فعلماء الآثار الأتراك يقومون بالتنقيب هنا منذ أكثر من 30 عاماً، حيث كشفوا عن مواقع أثرية كثيرة في المدينة. سنتعرف معاً على مدينة آسوس عن طريق تفحص الآثار الموجودة فيها.
1: تقع آسوس القديمة فوق صخرة بركانية بارتفاع 240 متراً عن سطح البحر، على بعد 17 كيلومتراً جنوب أيواجيك في جنق قلعة، على الساحل الشمالي الغربي لخليج إدرميت في قرية بهرام قلعة. يحاول البعض ربطها بمدينة بيداسوس الواقعة على ضفاف جدول ساتينيوس والمذكورة في الإلياذة. عالم الجغرافيا سترابون الذي عاش في العصور القديمة نقل عن ميرسيليوس المعروف بكاندوليس الليدي أن شعب ميثيمنا الذي استوطن جزيرة ميديلي هو من بنى آسوس. من جهة أخرى، وبحسب هيلانيكوس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، فإن آسوس يجب أن تعد من مدن أيول. أما بحوث الجغرافيا التاريخية الحديثة فتضعها ضمن حدود منطقة ترواس. استناداً إلى ما رواه هوميروس، فإن السكان المحليين للمنطقة التي ترجع آثارها للعصر البرونزي هم الليجيون، وقد قطنوها قبل الأيوليين.
0: إلى هذا اليوم لا نعرف بالضبط من هم أول شعب قد سكن آسوس، ولكن توجد بحوزتنا بعض المعطيات اللغوية، فمثلاً اسم أسوفا باللوفية والوارد في المصادر القديمة، أو مدينة بيداسوس المعروفة كذلك باسم مدينة ليليج. نعتقد أنها مدن قد تكون مرتبطة بآسوس. خلال التنقيب هنا عثر على قطعة من آنية خزفية ترجع للألفية الثالثة قبل الميلاد، أي للعصر البرونزي المبكر، أي إن استيطان المنطقة بدأ منذ العصر البرونزي. وخلال الألفية الأولى، أي خلال العصر الحديدي في الألفية الأولى قبل الميلاد، بدأت الحياة هنا حوالي القرن الثامن أو القرن السابع، واتخذت شكلها النهائي في الفترة الهلنستية، أي في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، وتواصلت الحياة فيها دون انقطاع تقريباً حتى يومنا هذا. وهذا من الأمور التي تتميز بها مدينة آسوس عن غيرها. في المدن التي زرناها سابقاً رأينا بعضاً من الأبنية الهلنستية، كما رأينا الأبنية الضخمة الرخامية في عصر الإمبراطورية الرومانية، لكننا لن نرى الكثير منها هنا، وذلك لسببين اثنين. الأول، إن المدينة أنشئت في العصر الهلنستي بشكل منظم جداً، وكانت قادرة على تلبية احتياجات المدينة بشكل كامل، لدرجة أنها لم تكن تحتاج لأي إضافات خلال العصر الروماني. ثانياً، ومع تطور البحرية في عصر الإمبراطورية الرومانية، باتت السفن قادرة على الإبحار لمسافات أطول، أي يمكن القول إن ميناء آسوس بدأ يفقد أهميته شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت، وبهذا الشكل بدأ عدد السكان يتناقص إلى حد ما. لكن هذا جيد بالنسبة لنا، فأثناء تجولنا في مدينة آسوس سنستطيع وبدون وجود تلك الأبنية الرومانية الرخامية الضخمة رؤية نسيج مدينة هلنستية بشكل واضح للغاية.
1: بعد فترة الإسكندر الأكبر دخلت آسوس بداية تحت سيطرة المملكة السلوقية، ثم في عام 190 قبل الميلاد خضعت لمملكة بيرغامون، ومع دخول مملكة بيرغامون تحت السيطرة الرومانية عام 133 قبل الميلاد بوصية من الملك آتالوس الثالث، أصبحت آسوس أيضاً تحت الحكم الروماني. منذ ذلك الحين اشتهرت المدينة بأراضيها الزراعية الخصبة. بعد الميلاد وإثر زيارة القديس بولس والقديس لوقا لها، ارتقت المدينة إلى درجة القداسة لدى المسيحيين. داخل الأسواق.

0: الأنوار المحيطة بالمدينة القديمة في قرية بهرام قلعة، تتجاوز آثار بداية من العصر القديم ومروراً بالفترتين الرومانية والبيزنطية وفترة بني قراصي والعثمانيين. المعلم الأبرز في أسوس يقع في أعلى نقطة فيها، وهو معبد أثينا المبني على الطراز الدوري. إضافة لهذا الصرح والمكان المقدس، هناك آثار عديدة، منها أسوار من الفترة الكلاسيكية وأغورا وجيمناسيون وبوليتيريون ومسرح وغيرها من نماذج العمارة القديمة، فضلاً عن أبنية من العهد التركي كالمساجد والجسور.
1: خلفي مباشرة تقع ليزبوس التي تحتل مكانة بارزة في العالم القديم والمعروفة اليوم بجزيرة ميديلي، وأمامها مضيق. ترون هنا مدى أهمية مدينة أسوس ومينائها، فهو بشكل ما نقطة هامة لتقاطع السفن القديمة من بحر إيجه والبحر الأسود أو من بحر مرمرة أو البحر الأبيض المتوسط. فمن هنا يمكن الذهاب إلى ليزبوس، ومنها ومن الجزر يمكن الوصول إلى أوروبا. قلنا إننا لا نعرف بالضبط من هم أول من استوطنها، وأشرنا لاحتمال وجود صلة بين أسمائهم وأسماء لوفية، لكننا لم نحصل بعد خلال عمليات التنقيب على معلومات تؤكد صحة ذلك. لكن لا شك لدينا في أن السكان الذين عاشوا هنا في العصر البرونزي خلال الألفية الثانية هم شعوب لوفية. فمن هم؟ هم شعوب الأناضول الأصلية الذين نعرف وجودهم منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. هم الليقيون والبيسيديون والكاريون، جميعهم من الشعوب اللوفية الذين عاشوا هنا نحو عام 1200 قبل الميلاد كما يذكر في ملحمة الإلياذة. فبعد حرب طروادة حصلت هجرات من اليونان القارية، من التراقيا ومن منطقة البلقان للأناضول، وتمازجت هذه الشعوب معاً. نعلم أن الأيوليون جاءوا لهذه المنطقة وسيطروا أولاً على جزيرة ليزبوس أي ميدلي، وبعد ذلك جاءوا مما نسميه ترواد أي طروادة، وهي مدينة تاريخية قديمة حيث انتشروا جنوباً ووصلوا تقريباً لإزمير أو سميرنا القديمة. تذكر المصادر القديمة أيضاً أنه في مدينة ترواد، وهنا تماماً قطن الليجيون، وهم أيضاً قوم يذكرون كثيراً في المصادر القديمة. إذن اللوفيون والليجيون والأيوليون جميعهم شكلوا شعباً مختلطاً. إذن نعرف أن أسوس في التاريخ المبكر أي من القرن السادس قبل الميلاد على الأقل كانت مدينة غنية وقوية جداً. وبما أننا تحدثنا عن جزيرة ليزبوس، ننوه إلى أن الجغرافيا السياسية الحالية قد اقتطعت الجزيرة من هذا البر الرئيسي الذي نشاهده، لكن حين ننظر إلى الخريطة نرى أنه جغرافياً يجب أن تكون الجزر متصلة بهذا البر الرئيسي أي بالأناضول، ثقافياً على الأقل. ففي ذاك الجزء عاشت شاعرة اسمها صافو واشتهرت هناك. كانت صافو ورفيقاتها آنذاك رائدات الحركة النسوية في العالم. ففي الحضارة اليونانية وإن لم نلمس ذلك بنفس القوة في الأناضول، كانت توجد فروقات كبيرة بين الرجال والنساء. فمثلاً النساء لا يحق لهن التصويت ومحرومات من أن يمثلن في أي جهة. لذا صافو ورفيقاتها أسسن هناك شكلاً من أشكال الأكاديمية المخصصة للنساء فقط، حيث كنا يدرسن الشعر والفلسفة.
0: أسوس الواقعة على خريطة بيريريز التي ترجع لعام 1513 باتت في القرنين السابع عشر والثامن عشر وجهة للرحالة المولعين بالاستكشاف. أول بحث شامل حول المدينة أجراه الفرنسي شارل تكسييه عام 1835. وضع تكسييه مخططاً شاملاً للمدينة ووثق بالرسومات الأفاريزة ذات المنحوتات النافرة في معبد أثينا. أولى أعمال التنقيب الرسمية بالمدينة كانت عام 1881 وأجراها معهد الآثار الأمريكي. خلال بحوث دامت 3 سنوات اكتشفت خلالها آثار هامة، لكن مع نهاية التنقيب تم تقسيم الأجزاء المتبقية من المنحوتات النافرة لمعبد

أثينا بين متحف بوسطن للفنون الجميلة ومتحف اسطنبول للآثار. استؤنفت أعمال التنقيب في أسوس عام 1981 على يد عالم الآثار البروفيسور أوميد سردار أوغلو لغاية وفاته عام 2005. بين عامي 1989 و 2004 ترأس التنقيب في مقابر أسوس ريتشارد ستوبري من جامعة مونستر، فيما استمر التنقيب في معبد أثينا والمقبرة الغربية والآغورا والمسرح والأكروبول برئاسة أوميد سردار أوغلو. وبعد وفاة سردار أوغلو عام 2005 تولى الأستاذ الدكتور نور الدين أصلان من جامعة جنق قلعة في 18 من مارس رئاسة عمليات التنقيب، والذي ما زال يواصل مهامه.

0: الحياة الحضارية في أسوس تطورت على السفح الجنوبي الممتد من شرفة المعبد في الأكروبول نزولاً باتجاه البحر. بنيت المستوطنة على صخرة بركانية ترتفع بشكل حاد بدءاً من البحر، وفي أعلى منطقة فيها يقع الأكروبوليس، حيث يعتبر المعبد المهيب للآلهة أثينا أقدم وأهم المعالم فيه، ويرجع تاريخه للقرن السادس قبل الميلاد. الحرم المقدس المحيط بالمعبد، وهو في ذات الوقت بمنزلة شرفة، محاط بأسوار التيمينوس أي الفناء المقدس. تحيط بالمدينة أسوار بطول نحو 3200 متر، يصل ارتفاع بعضها إلى 3 أمتار، ويملأ الفراغات بين حجارتها المقطوعة بشكل منتظم الحصى والتراب. في العصور القديمة، ولا سيما في المستوطنات المشيدة على السفوح، استخدمت الدياتيكسما كخطة دفاعية، وهي بناء سور داخلي ضمن السور الرئيسي، إما بسبب التضاريس أو لتقسيم الأرض، وهذا ما نراه في أسوس. وإن كانت طريقة بناء أسوار المدينة تدل على إضافات وترميمات ترجع لفترات مختلفة، فإنها مشيدة بتقنية البناء متعدد الأضلاع والزوايا. أسوار بعض الشرفات بنيت في القرن الخامس قبل الميلاد بكتل مستطيلة منتظمة، أما الجدران المبنية بشكل متساوي الأضلاع فربما ترجع للقرن الرابع قبل الميلاد. في الأسوار 3 بوابات رئيسية للدخول والخروج، البوابتان الشرقية والغربية مبنيتان على شكل حرف L باللاتينية لأغراض دفاعية. عند هاتين البوابتين يكون العدو مكشوفاً لاستهدافه من أعلى السور أو من الزاوية المحصنة. على جانبي البوابة الغربية المهيبة تقع أبراج تحميها، ولا تزال موجودة بارتفاع 18 متراً، أي ما يقارب ارتفاعها الأصلي.
1: لو أني جئت قبل حوالي 2500 عام إلى هنا إلى الجيمناسيون، لكنت سأدخل هكذا تماماً من الباب. جيمناسيون أسوس صغير جداً، وهو مكان التدريب ومكان الاجتماع، لكن لم يتبقى منه الشيء الكثير، لكن يبقى هاماً للغاية، وتنبع أهميته من أن أشهر فلاسفة العالم القديم أرسطوطاليس، أو كما نسميه بالفيلسوف أرسطو، عاش ودرس هنا لمدة 3 سنوات. كيف جاء أرسطو إلى هنا؟ وهو من أثينا القديمة كما نعلم جميعاً. مدينة أسوس كانت في القرن السادس قبل الميلاد تحت حكم ليديا، ولاحقاً وحين هزم الفرس الليديين بسطوا سيطرتهم على المنطقة لتشهد بعض التطور حينها، لكن حين انتصر اليونانيون على الفرس في معارك بحرية مثل سيلاميس وبيلاتيا وبرييني، دخلت المنطقة مرة أخرى تحت السيطرة اليونانية. إيبولوس الذي كان مصرفياً بسط نفوذه على هذا المكان هنا. كان لدى إيبولوس عبد عقيم يعمل عنده في أملاكه يدعى هيرمياس، وقد أرسله إيبولوس إلى أثينا لدراسة الفلسفة، وهناك التقى هيرمياس بأرسطو أي في أثينا. بعد ذلك توفي إيبولوس وفاة طبيعية، أو وفق بعض المصادر قتل على يد عبده هيرمياس. بالنتيجة سيطر هيرمياس على هذا المكان، وعلى الفور دعا أرسطو إلى هنا وزوجه ابنة عمه.

0: حيث درس أرسطو الفلسفة في هذا المكان لمدة 3 سنوات. وهناك أيضا كليانثس، وهو فيلسوف شهير من أسوس، عاش أيضا في نفس الوقت تقريبا في القرن الرابع قبل الميلاد. توجه من هنا إلى أثينا لدراسة الفلسفة الرواقية مع زينون. ذهب كليانثس إلى أثينا، لكن ولأنه كان من عائلة فقيرة ويحتاج للمال، كان يحضر الدروس في النهار ويعمل في الليل، فكان ينقل الماء ويعمل حمالا. لذلك وخصوصا بعد أن اشتهر وذاع صيته بكونه فيلسوفا ويعمل ليلا، أطلق عليه هيراكليس ألقابا منها الحمار. اليوم بشكل مجحف نستخدم كلمة حمار بمعنى سيء، لكنها في العالم القديم كانت تستخدم لوصف الشخص المجد والحمال وذي الفائدة، أي قد أطلق هذا الاسم على كليانثس للثناء عليه. قلنا إنه درس هناك الرواقية، لكن ما هي الرواقية التي تثير حولها الكثير من الفضول؟ مؤسسها هو زينون. والرواقية بطبيعة الحال هي تيار فلسفي، يعني العيش مع الطبيعة والاقتراب منها بشكل أكثر. هدفها هو إسعاد الناس، ولتحقيق هذه السعادة يجب عدم الاستسلام للمتعة وللخوف من الألم، وعدم الوقوع في أسرها، والعيش بما يلائم الطبيعة. فيجب العيش بهدي العقل والتحلي بالفضيلة. هؤلاء الرواقيون، وخلافاً لفلسفة سقراط وأفلاطون التي صاغاها فيما بينهما وسط مناخ أكاديمي في تلك الحقبة ولم يشرك فيها عامة الناس كثيراً، كان الرواقيون وبدل الاجتماع في مكان منفصل يسمى أكاديمية يجتمعون في الأغورا التي يرتادها الجميع، أي في مركز المدينة، ويشاركون الناس فلسفتهم ومعرفتهم. لم يبقى الكثير من الجيمنازيوم اليوم كما نشاهد، فبوابة المدخل ملفتة للغاية. في الوسط تماماً في الأسفل هناك صهريج كبير للتزود بالمياه بالطبع، والذي تشاهدونه الآن. لكن لاحقاً وفي العصر البيزنطي لحقت أضرار بهذا المكان، فبنيت كنيسة هنا، لكنها لا تبدو بوضوح لعدم اكتمال التنقيب.
1: المعالم المهيبة التي تصادفنا كلما تقدمنا في المنحدر الجنوبي هي الأغورا بأروقتها متعددة الطوابق. شمال الأغورا البالغ طولها 150 متراً وعرضها 60 متراً يقع رواق من الطراز الدوري بطول 111 متراً ونصف وعرض 12 متراً. في الجنوب يوجد رواق يتيح الدخول للأغورا والخروج منها، صمم بثلاثة طوابق مع فرق المستوى. في الطابق الأوسط للرواق يوجد 13 دكاناً، وفي قبوه صهريجان، كما عثر على أماكن وصفت بأنها غرف للاستحمام.
0: نحن في أغورا أسوس، مدينة أسوس، وكما ذكرت سابقاً مدينة حافظت على شخصيتها وهويتها الهلنستية. ففي عصر الإمبراطورية الرومانية لم تشيد أبنية ضخمة في جميع أرجائها، لذلك ربما الذين يزورونها اليوم قد يعتقدون أنهم لن يروا فيها الشيء الكثير، ولكن رؤية مثل هذا النسيج الحضري الهلنستي البكر فرصة لا تتاح دائما، وهو نمط مشابه نوعا ما لما رأيناه في برياني في سابق الأيام. المدن التي تأسست في العصر الهلنستي شيدت وفق مخطط هايبوتونيك أو المخطط الشبكي، أما أسوس فلم تبنى كذلك، بل بنيت بشكل يتوافق مع التضاريس الموجودة في المنطقة، وهو في الواقع إنجاز عظيم جدا، لأن أسوس تقع على سفح شديد الانحدار. في الأغورا هناك بوليتيريون، لكنه ليس كمباني المجالس التي اعتدنا رؤيتها، فليس فيه مقاعد حجرية بل مقاعد خشبية. المساحة الواسعة للأغورا في مدينة أسوس تنتهي بمعبد في الغرب، ولا نعرف لأي إله أو إلهة نذر هذا المعبد، لكن أثينا هي الإلهة الراعية للمدينة، ويوجد لها معبد بالفعل، وهذا معروف. في الشمال هناك ستوا، وفي الجنوب واحد آخر. ما هو الستوا؟ هي مساحة مسقوفة، أي رواق. لو كنا هنا في القرن الرابع أو الثالث قبل

0: الميلاد لكنا سنرى الأجورا الرائعة والمهيبة إلى أبعد الحدود، لكن اليوم يمكننا أن نشعر بذلك.
1: في الطرف الغربي للأجورا توجد دكاكين بنيت في العصر الهلنستي، وأمامها يوجد معبد أجورا والذي يرجع لنفس الفترة. في الطرف الغربي للرواق اكتشف نصب بني خلال الفترة الرومانية، ويشير نقشه الموجود الآن في متحف بوسطن للفنون الجميلة في أمريكا إلى أن سكان أسوس شيدوا هذا النصب التذكاري لكاليس ثينيس ابن هيفايستو جينيس تقديراً منهم للخدمات التي أسداها للمدينة. لاحقاً تحول المبنى إلى كنيسة، ولا يعرف بدقة المخطط الأصلي لبنائه. في نهاية الرواق الشمالي الشرقي للأجورا يقع مبنى البوليتيريون الذي يرجع للفترة الهلستية، المشيد بشكل مربع بطول 20 وعرض 20 متراً، والذي كان مسقوفاً وينعقد فيه مجلس المدينة. وأمام المبنى هناك قواعد لتماثيل نصبت لكبار الشخصيات التي خدمت المدينة، فيما عثر بجوارها على أماكن يمكن تعريفها بأنها غرف أرشيف.
0: أسوس في العصور الهلنستية عاشت عصرها الذهبي، لكن وفي العصر الروماني وكما ذكرت في البداية ومع فقدان الميناء أهميته تناقص عدد سكانها بعض الشيء. في الواقع فإن هذا الميناء قد استخدم حتى عهد قريب جدا، استخدم حتى الأربعينيات أو الخمسينيات، والذي فيه مستودعات كبيرة، لكن للأسف ونتيجة سقوط صخرة كبيرة بات الميناء مغلقا حاليا، ولمنع سقوط الصخور تجري عملية تنظيف كبيرة لمنطقة الميناء الآن، وقد أعلن مكان الميناء منطقة منكوبة. بالطبع يجب فعل ذلك، لكن هذا أيضا سيتسبب وللأسف في فقدان المناظر الطبيعية الرائعة لأسوس ولتضاريسها. أرسطو من أشهر الفلاسفة في العالم القديم، وقد جاء وعاش هنا في العصر الهلنستي، وبالمثل وفي القرن الأول للميلاد استضافت أسوس شخصية في غاية الأهمية، وهو القديس بولس المعروف بسانت بول، والذي يعرف بأنه الشخصية الأساسية التي نشرت المسيحية. جاء إلى أسوس وزارها، ولهذا السبب فإن مدينة أسوس العريقة كانت مدينة قد شهدت انتشار المسيحية باكراً. المبنى الذي أقف فيه الآن هو في الحقيقة مبنى مثير للاهتمام جداً، ويدعى سينودوكيون، ولا نراه في كل مكان. يمكننا ترجمة الكلمة بدار ضيافة أو النزل، وقد بني في القرن الخامس الميلادي. جرت أعمال التنقيب هنا، وعثر على العديد من الغرف كما ترون، وهناك أماكن استخدمت مطابخ، وعثر على ورشات عمل وخصوصاً ورشات خياطة وجلود، وهناك سهرج ماء أيضاً، وعند الزاوية تماماً بني شابيل. ماذا تعني شابيل؟ أي كنيسة صغيرة، وهي تذكرنا بالمانسيو أو دار الضيافة الحكومية في مضيق دوشمن. هذا ليس دار ضيافة حكومية بالطبع، لكنه نموذج قديم لنزل أو لدار ضيافة كما تسمى. إذن في القرن الخامس للميلاد كان يأتي إلى هذا المكان زوار هامون جداً، ولهذا وجب إنشاؤه.

أسوس مدينة شاسعة، وأشهر مبانيها هو بالطبع معبد أثينا الموجود فيها. وإلى أن نراكم في مدن جديدة وآثار قديمة، إلى اللقاء.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم وفيه الليلة. بين شد وجذب، طهران تنفي وجود أي محادثات مباشرة مع واشنطن، وترامب يؤكد مباحثات الفرصة الأخيرة. أوضاع تقترب من الانفجار، الحكومة الإسرائيلية تصدق على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. بعد اشتباكات بالمدفعية والطائرات المسيرة، عبور مئات الإثيوبيين من إقليم تيغراي إلى السودان خلال يومين هربا من المعارك.

0: إلى ملفنا الأول في العالم اليوم، حيث تدخل الاتصالات بين واشنطن وطهران مرحلة حساسة تتقاطع فيها حسابات الأمن الإقليمي مع الملفات الخلافية العالقة وسط تحركات دبلوماسية تقودها وساطات إقليمية لاحتواء التصعيد وفتح مسار للتفاهم، في حين تتحدث الولايات المتحدة عن قرب التوصل إلى اتفاق محتمل تنفي إيران ذلك، وتؤكد أن أي تفاوض وحل يتعلقان مباشرة بأزمة مضيق هرمز والبرنامج النووي يجب أن يرتبطا بضمانات لتنفيذ أي تفاهم مستقبلي.
1: تتزايد المؤشرات على حراك دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران رغم التناقض في تصريحات الجانبين، فبينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يقترب ومحادثات تنطلق، تؤكد إيران عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن. ترامب قال إن اتفاقا بشأن مضيق هرمز بات وشيكا، وإن التوصل إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني أصبح قريبا. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي محادثات مباشرة أو خطط لإرسال أو استقبال وفود تفاوضية، مشيرا إلى أن باكستان هي الدولة التي تتولى حاليا دور الوساطة، فيما تقدم قطر دعما للجهود. وأوضح بقائي أن الاتصالات الجارية مع سلطنة عمان تقتصر على مباحثات بشأن ترتيبات مسار جديد ومؤقت للملاحة بشكل آمن في مضيق هرمز، وشدد على أن أي تغيير في وضع المضيق لن يتم ما دامت العمليات العسكرية والوجود البحري الأمريكي مستمرين على حد تعبيره.
2: ما دامت الأعمال العدائية الحالية للولايات المتحدة مستمرة، وما دام الحصار البحري المفروض على إيران قائما، وما دام العدوان العسكري الأمريكي ضد إيران ومصالحها متواصلا، وما دامت الولايات المتحدة تواصل الانتهاكات التي ارتكبتها خلال هذه الفترة، فلن يكون هناك بطبيعة الحال أي تطور مهم أو تغيير كبير في الوضع الحالي بمضيق هرمز.
1: وتتصدر أزمة مضيق هرمز جدول الاتصالات الحالية نظرا لأهميته الاستراتيجية باعتباره أحد أهم ممرات تجارة النفط والطاقة في العالم، فيما تشير المعطيات إلى أن ضمان حرية الملاحة قد يكون جزءا من تفاهمات أوسع تشمل خفض التصعيد والانتقال إلى ملفات أكثر تعقيدا. وفي السياق نفسه أكد الرئيس الإيراني أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تمثل مرجعية للمرحلة المقبلة، داعيا إلى إلزام واشنطن بتنفيذ التزامات. وفي ظل استمرار الاتصالات عبر الوسطاء ولا سيما سلطنة عمان، تتجه الجهود نحو بناء تفاهمات مرحلية تبدأ بخفض التصعيد وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، على أن تفتح الطريق لاحقا أمام مفاوضات أوسع قد تشمل البرنامج النووي الإيراني وآليات تنفيذ الالتزامات والضمانات المتبادلة بين الجانبين.
0: والحديث حول هذا الموضوع انضم الينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور اهلا ومرحبا بك. دكتور، يعني بدايه كيف يمكن ان نفسر هذا المشهد؟ دونالد ترامب يتحدث عن مفاوضات من المفترض انها بدات اليوم مع الايرانيين، في المقابل طهران تنفي وجود اي مسار تفاوضي مع الولايات المتحده، مسار تفاوضي فعال على الاقل في هذه الاونه.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند وللسادة المشاهدين. من الواضح أن هناك مرة أخرى عدنا إلى المراوحة بين التهديد بحافة الهاوية والعودة إلى المسار التفاوضي. إيران تدرك هذا الموقف، أن الولايات المتحدة في هذه الرسائل التي حتى المحللين أمريكان ومسؤولين داخل الإدارة الأمريكية يرون أن موقف الرئيس الأمريكي الأشبه بالمتردد يعطي إيران قوة في وتصلب في موقفها، كل مرة يهدد فيها ويتراجع عن التهديد بحجة وجود وساطة أو إعطاء فرصة أخيرة. وإيران واضح أنها مدركة لأن الولايات المتحدة من خلال الإنجاز العسكري ومن خلال القوة العسكرية ممكن أن تصل إلى يعني تحقيق أهداف تكتيكية، ولكن على مستوى تغيير المشهد الكلي وإخضاع إيران على طاولة التفاوض في الملفات الأخرى بات صعبا. الآن الحديث كله فقط يدور حول هرمز، هناك لدينا ملف العقوبات والأصول المجمدة والبرنامج النووي والملفات الأخرى، وبالتالي نحن لازلنا في عقدة مضيق هرمز، وبالتالي إمكانية التصعيد مرة أخرى موجودة، وإمكانية الذهاب إلى هدنة ضيقة والتفاهم على يعني نوع من الإطار مرة أخرى، خاصة أن هناك حاليا عمان تبذل جهد كبير في ملف مضيق هرمز. ولكن حتى لو انحلت هذه العقدة، المسؤولين الإيرانيين يقولون أنه حتى لو اتفقنا على مسار أو ممر بين عمان ومسار جديد بين عمان وإيران، هذا لا يعني فتح المضيق، لأن فتح المضيق مرتبط بالحصار البحري ووجود وقف عملي من الولايات المتحدة للضربات على الولايات المتحدة. أختم بنقطة في هذه النقطة الأولى، أن الولايات المتحدة الذي تهدد به حاليا هو موجة مكثفة من الضربات على إيران، يقدرها الخبراء العسكريين أنها تستمر 13 إلى 14 ليلة قصف على مدار الساعة، ولكن هذا حدث يعني قبل أسبوعين كان هناك أيضا حوالي 10 ليالي من القصف المستمر، وقبلها 5 ليالي من القصف المستمر، طيب. وقبلها 40 يوما من الضربات في بداية الحرب. نحن اليوم 156 يوما منذ بداية الحرب، وقوة عظمى عاجزة عن تحقيق أهدافها، وإيران مستعدة لفكرة الاستنزاف والصمود في هذه على المدى الطويل.
0: أيضا هناك سؤال يعني يطرح

0: دكتور، ما الذي تغير؟ يعني ترامب كما أشرت أعلن عن وقف ضربات هي الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية بسبب تقدم المفاوضات، لكن هل يعني تلمس أي مؤشرات في هذا المشهد الذي نبدو أمامه الآن تفيد بأن هناك تقدما في المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى أن الكثيرين يتحدثون عن أن الفجوات لازالت قائمة وكبيرة بين الطرفين؟
1: نعم، الفجوات لا تزال قائمة وكبيرة، وكما ذكرت أن ملف هرمز هو واحد من الملفات الخلافية، هناك العديد من الملفات، ولكن هناك مؤشرات جيدة، منها على سبيل المثال الموقف الخليجي. الموقف الخليجي اليوم إيران هددت إذا تعرضت لضربات من الولايات المتحدة ستكون منطقة الخليج، وهي مارست بالفعل ردود على منطقة الخليج في الكويت وفي البحرين وفي الإمارات وفي حتى وصل إلى الأردن، وبالتالي المنطقة كلها لا تريد أن تكون هي وجهة الرد الإيراني، وبالتالي لا تريد الدخول في يعني مستقبل غامض ومجهول من التقلبات نتيجة هذه التداعيات عليها، وبالتالي هذه الدول تمارس دورا كبيرا. واليوم فقط وزير خارجية القطري أجرى اتصالات مع السعودية ومع البحرين والكويت والإمارات في إطار تفاهم خليجي، وهناك اتصال إيراني مع تركيا وباكستان وعدد من الدول الأخرى، وبالتالي هذا الحراك وتراجع الرئيس ترامب أكثر من مرة يشير لأن هناك ضغوط أيضا على الجانب الآخر في المستوى الأمريكي. هناك حديث حتى من المستوى العسكري أن هناك خشية من نفاذ مخزون الصواريخ الاعتراضية وأيضا الضغط الاقتصادي، وكما ذكرت حلفاء في الخليج والحلفاء في الدول الأخرى. اليوم في أوروبا بدأ الحديث عن وقود الطائرات لأنه حركة السفن هناك في صعوبة كبيرة، وهناك مخزون قليل لوقود الطائرات في فترة الصيف.
0: ولنعود إلى المؤشرات يا دكتور، يعني جرى الحديث اليوم عن محادثات عمانية إيرانية، وهناك ربما مقترح عماني قدم للإيرانيين، في المقابل طهران تتحدث عن يعني تحقيق تقدم على هذا الصعيد فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز. إن تحقق شيء على هذا في هذا الإطار بين الإيرانيين والعمانيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، هل يمكن وبأي قدر سيدفع هذا يعني عجلة المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما انتهى الطرفان من هذه الأزمة التي لا يستطيعان مغادرتها ومغادرة مربع الخاص بها؟
1: يعني في هذا موضوع مهم حقيقة، واليوم عمان لا تتصرف وحدها، واضح أن هناك دعم خليجي لها، وكما ذكرت قبل قليل أن دول الخليج تريد ألا تكون وجهة للردود الإيرانية، وبالتالي التدخل العماني إذا صح التعبير هو يعطي نوع على الأقل من الغموض من أجل استمرار عملية التفاوض. يعني حتى الآن لم نصل إلى أي صيغة متفق عليها. الإيرانيين يقولون أن هناك ترتيبات نهائية قد نكون وصلنا لها، والمقترح حتى هذه اللحظة غير واضح، يتحدث عن فكرة فتح ممر مؤقت في المضيق يدار برسوم طوعية، يعني ليس كما أرادت إيران بشكل كامل وليس كما تريد الولايات المتحدة بشكل كامل، ولكن بالمقابل إذا ما نظرنا إلى التصريحات الإيرانية الأخرى التي تقول أن هذا غير مرتبط بفتح المضيق، يعني إلا إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران وسمحت ببيع النفط الإيراني، وبالتالي التدخل أو الدور العماني الآن هو دور ربما القشة الأخيرة التي في معادلة التصعيد الحالي التي ربما تميل إلى ناحية فتح مرة أخرى مجال للحوار.
0: طيب دكتور، قبل قليل أنت أشرت إلى يعني ناحية مهمة تتعلق ب يعني تراجع أو تكرار تراجع ترامب عن تنفيذ ضربات ضد إيران. بسبب تكرار هذا التراجع، ما الذي ترسخ باعتقادك بالنسبة للإيرانيين؟
1: يعني عندما يتراجع الرئيس الأمريكي قبيل كل تهديد، وربما في هذا الاستوديو أكثر من ربما 5 أو 7 مرات ناقشنا تراجع الرئيس ترامب أمام إيران، أعتقد أن هذا يقوي الموقف الإيراني، وإيران حتى على المستوى السياسي لم تعطي شرعية. الرئيس ترامب برر هذا التراجع بطلب إيراني وبوجود مفاوضات، إيران نفت وجود هذه المفاوضات، وبالتالي حتى الشرعية السياسية لم تمنحه، وهذا يشير إلى أن إيران تدرك أن هناك صعوبة في تنفيذ الرئيس ترامب لتهديداته، أو على الأقل هناك إدراك أمريكي أن تنفيذ هذه التهديدات ربما لن يأتي بنتائج سياسية واقتصادية ملموسة للطرف الأمريكي، وبالتالي هذا يؤدي إلى تصلب الموقف الإيراني على يعني

0: على مطالبه وعلى شروطه ويقيده على طاولة
1: ولكن
0: المفاوضات.
1: في نفس الوقت ترامب قبل قليل في آخر تصريحاته في البيت الأبيض قال إنه يعطي الإيرانيين فرصة أخيرة، إما أن يوافقوا على الاتفاق ويقبلوا الاتفاق بالشروط الأمريكية أو يستسلموا أو يواجهوا خطر أو تداعيات هجمات أمريكية متجددة على بلادهم. يعني كيف يمكن أن في أي إطار يمكن أن نضع هذه التصريحات؟ وهل يعني فعلا هي تبدو بعيدة عن الواقع في هذه المرحلة بالنظر إلى ما أشرت إليه من امتلاك الإيرانيين لأوراق قوة وشعور الإيرانيين بأن الرئيس ترامب لديه هامش ضيق للمناورة؟
0: يعني أعتقد أن الطرفين الأمريكي والإيراني يريدان الهدوء، ولكن لا يريد أي منهما أن يبدو في الأمام الآخرين أنه هو الذي طلب هذا الهدوء، وبالتالي هناك نوع من البحث عن الطرف الذي ثبت مطالبه، وهذا ما يقوم به الرئيس ترامب. الإيرانيين يقولون أن تراجع الرئيس ترامب وتردده نتيجة رسالة ردع إيرانية مقابلة في حال حصل هذا الهجوم الأمريكي، ولكن الرئيس ترامب يبرر لا أن هذا التراجع هدفه إعطاء فرصة أخيرة، وبالتالي هو لا زال يتمسك ما بين المراوحة كما ذكرت في البداية بين التهديد العسكري وحافة الهاوية وما بين الدبلوماسية القصرية على طاولة التفاوض. يعني هو لا يزال يريد إجبار إيران أن تأتي إلى مطالبه على طاولة التفاوض، في نفس الوقت هو يستخدم الأداة العسكرية، وهو لا يزال الحصار البحري مستمر والضربات العسكرية مستمرة. أنا ترجيحي للسيناريو القادم لهذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة أنه ربما نذهب إلى نوع من التفاهم الضيق، لأنه كما ذكرت هناك ملفات خلافية كبيرة جدا، وسندخل في حلقة أو دائرة مغلقة، هدنة، انتهاك للهدنة، عودة للتصعيد العسكري مرة أخرى، تتدخل الدول، يتراجع الرئيس ترامب، إيران تبدي مرونة، وهكذا، لأن كل طرف يصر على مواقفه الأساسية والمبدئية، وواضح أنه لا تفاهم، يعني لا نقاط التقاء بين الطرفين في ملفات أساسية وجوهرية.
1: وواضح هنا دكتور أن الإيرانيين يعني يريدون تغيير الشروط التي يعني يحاول دونالد ترامب إرساءها بالنسبة للمفاوضات. شروط هذه المفاوضات يبدو أنها حتى هذه اللحظة مرفوضة بالنسبة للإيرانيين، وهذا ما يعمق الهوة بين الطرفين كما يرى ترى الكثير من القراءات لهذه المواجهة.
0: نعم، وهذا يعكس يعني حتى المذكرة التي مضى عليها أكثر من 45 يوما هي كانت مذكرة هشة، ليس فيها ضمانات، ليس فيها تفسيرات واضحة يمكن أن يحتج بها كل يعني الطرفان في نقاط التقاء. كل طرف يفسر الذي تم التوافق عليه، وتم الارتطام بمضيق هرمز الذي يمثل اختبار لما بعد ذلك. بالمناسبة نحن نقترب من نهاية مهلة 60 يوما التي وضعت في بداية مذكرة التفاهم في هذا الشهر، ربما بعد 10 أيام تقريبا أو يعني أكثر أو أقل، وبالتالي ستنفجر الأمور مرة أخرى في يعني بخصوص هذه المهلة. هل هذه المهلة ستفتح يعني مرحلة جديدة لدى كل طرف، لأنه كل طرف يعني بنى مقاربة على هذه الفترة وبدأ يناور فيها، وبالتالي أعتقد أن هذا سيفتح المجال مرة أخرى لمقاربات جديدة. واليوم هناك طروحات من يعني اليوم القيادة المركزية الأمريكية اعترفت اعترافا يعني عجيبا، وقالت أن الاستراتيجية التي قامت عليها الحرب بحاجة إلى إعادة تقييم، وهذه نقطة مهمة جدا، واعتراف بأن الاستراتيجية لم تكن ناجحة، بل أن القائد القيادة المركزية قال أنني بدأت أتواصل مع ضباط برتب أقل للبحث عن حلول أكثر إبداعا، وهذه أيضا اعتراف بأن القيادة الأولى التي تقود هذه العمليات يعني واجهت خلل وعملية إدارة غير سليمة للمعركة.
1: شكرا لك جزيلا الشكر الكاتب الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي.
0: حياكم الله.

إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث صدقت الحكومة الإسرائيلية على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة في تصعيد يتزامن مع آخر في قطاع غزة. هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بلغت أعلى مستوى لها منذ سنوات بحماية ودعم مسؤولين في

0: حكومه نتنياهو ما يشير الى مسعى اسرائيلي لتفجير الاوضاع في الضفه الغربيه.
1: استعدادا لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال من الدفاع الى الهجوم حسب زعمها، صادقت القيادة السياسية في إسرائيل على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية بحسب القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، حيث رفع وزير الدفاع الإسرائيلي سقف تصريحاته مؤكداً أن إسرائيل ستتعامل مع الضفة الغربية بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع قطاع غزة ولبنان إذا اختار الفلسطينيون المواجهة وفق تعبيره. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الهجمات في الأسابيع الأخيرة وتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الضفة الغربية تحولت إلى جبهة قابلة للاشتعال في أي لحظة، ما دفع للمطالبة بتخصيص موارد عسكرية وأمنية إضافية لتعزيز العمليات الميدانية وتأمين المستوطنات. تصعيد يأتي بعد سلسلة من التطورات الميدانية التي شهدتها الضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها أحداث قرية تل جنوب غرب نابلس في يوليو الماضي، والتي شملت إطلاق نار خلال المواجهة التي اندلعت بين السكان والمستوطنين وأسفرت عن وقوع شهداء، لتسارع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات أوسع وتعلن حزمة إجراءات شملت عملية عسكرية وإقامة حواجز وتسريع تشريع البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة. من جهتها قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين وإنشاء البؤر الاستيطانية بلغا أعلى مستوياتهما على الإطلاق. ومع هذا التوجه تبدو الضفة مقبلة على تصعيد جديد يشمل اقتحامات أوسع واحتلال مخيمات جديدة وتهجير أهلها منها في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين ويتسارع التوسع الاستيطاني، ما يزيد من احتمالات انفجار الأوضاع في الضفة خلال الفترة المقبلة.
0: وينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي سيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد، أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. سيد نهاد، يعني بعدما شهدنا في الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة حقيقة في الضفة الغربية المحتلة، ولازلنا نشهد بأي قدر تتشكل صورة أوضح الآن أمامنا تشير إلى أن ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون هو جزء من عملية إسرائيلية مدعومة رسميا بهدف التهام المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والأخطر، من أجل يعني جعل بقاء الفلسطيني على أرضه أمرا صعبا في الضفة.
2: مساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي تي آر تي. الحقيقة هذا ليس جديدا، هذه هي خطة الحكومة الإسرائيلية منذ تشكيلها، هذا هو برنامجها السياسي، وتحديدا هذا هو البرنامج الذي اتفق فيه حزب الليكود مع شركائه الآخرين من الصهيونية الدينية على تنفيذه في الضفة الغربية تحديدا، بالسيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي وتوسيع الاستيطان وتقليص صلاحيات السلطة، وهو البرنامج أيضا الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية بعد طوفان الأقصى بأن قررت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الفارق أن إسرائيل لم تكن تملك في الماضي مثل هذه الجرأة، دعنا نقول بين مزدوجين، لتنفيذ جرائم يعني صريحة مخالفة للقانون الدولي والقانون الإسلامي، إنما هي تختبر ردود الفعل العالمية والإقليمية والدولية، وترى إذا هذا الشيء مضى ولم تكن ردود الفعل كافية لكي تردع إسرائيل تواصل. مثلا هي دمرت 3 مخيمات في الضفة الغربية، مخيمات نور شمس وطول كريم وجنين، أخلتها من سكانها واحتلتها وطردت سكانها يعني ويبلغون حوالي 70 إلى 80 ألف. طبعا في غزة دمرت كل قطاع غزة، 90% من البنايات مدمرة. طالما أن العالم لا يتحرك ولا يعني يفعل شيئا لمواجهة هذا الإجرام الإسرائيلي فهي ماضية بهذا الطريق، ولذلك الهجمات تتسع كما ونوعا، كما لتشمل كل أنحاء الضفة الغربية، ونوعا أصبحت قاتلة أكثر. يعني في الماضي كانت هجمات على مثلا المزروعات، على قطعان الماشية، على مصادر المياه، الآن هي هجمات على الأشخاص يعني بأسلحة دموية وتخلف شهداء بالعادة، وهناك شراكة واضحة حقيقية معلنة ومعترف بها بين الجيش والمستوطنين في تنفيذ هذه الجرائم.
0: يعني بجانب تصاعد هجمات المستوطنين في هذه المرحلة وبالتزامن أيضا، نتنياهو وكاتس يتحدثان عن توسيع عمليات أو تنفيذ عمليات هجومية في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. هنا يعني ما الذي ينتظر الضفة باعتقادك على هذا الصعيد؟ ويسأل الفلسطيني ما الذي يعني لم يفعل أصلا في الضفة من قبل جيش الاحتلال حتى يفعل في إطار عمليات هجومية واسعة تتحدث عنها إسرائيل؟
2: هي هذه حول ما تفضلت به، هذه أشارت لها صحيفة يدعوت أحرونة اليوم، وأوضحت أو فسرت التصريح الذي أطلقه كاتس قبل 3 أيام حين قال أن الجيش يستعد لاحتلال مخيم إضافي، فكانت التكهنات بشأن هوية هذا المخيم. اليوم يعني هناك 3 مخيمات كبرى مرشحة لهذا العمل، وهي مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وقلنديا بين القدس ورام الله، ومخيم أيضا الجلزون قرب رام الله. المصادفة أن هذه من أكبر مخيمات الضفة، يعني مجموع سكانها يزيد عن 100,000 إنسان، وبالتالي هذا مخطط سياسي بلا شك، ليس مخطط أمني على الإطلاق، بل هو مخطط هدفه تصفية قضية اللاجئين تصفية نهائية، ومعاقبة الشعب الفلسطيني كله على وجود أي مظهر من مظاهر المقاومة، وخاصة أن المخيمات تاريخيا كانت هي معقل المقاومة والثورة، ومنها انطلقت كثير من الحركات الكفاحية والنضالية على امتداد التاريخ الفلسطيني، وهي عنوان للمظلمة التاريخية الفلسطينية، عنوان للنكبة والمأساة المستمرة، ولذلك تريد إسرائيل شطب هذا العنوان، وشطب حتى يعني هذا يترافق مع محاولات إسرائيل لشطب الأونروا على سبيل المثال ومنعها من العمل، وشطب المخيمات وتصفية قضية اللاجئين، كلها معا تشير إلى نزعة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية نهائيا، وأحد أهم أركان القضية الوطنية هي موضوع اللاجئين وحق العودة. إلى جانب ذلك،
0: وهنا سيد نهادي أتوقف معك عند هذه النقطة، يعني هنا سيد نهادي يعني هل يعني أو بأي قدر يعني هذا أننا بالضرورة أمام ربما مرحلة متقدمة من الخطة الإسرائيلية لتهويد الضفة الغربية وضمها؟
2: يعني هنا لابد من التذكير إلى التحذيرات التي أطلقها الرئيس ترامب، وأيضا ما ذكرته عدد من الدول حتى الإقليمية والدولية بشأن الخط الأحمر بشأن الضفة وضم الضفة، ولذلك إسرائيل لا يعني تسارع إلى إعلانات استعراضية، هي لا تعلن أنها ستضم الضفة، وليست معنية بإعلانات يعني استعراضية صاخبة بقدر ما هي معنية بالضم الفعلي، وهو ضم تدريجي، قضم تدريجي، ضم زاحف يوميا، هناك يعني استحواذ على آلاف الدنومات الجديدة، مجموع الدنومات أو قطع الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل خلال عهد هذه الحكومة يزيد عن 1,200,000 دنوم، يعني حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية، لأسباب شتى، أحيانا لأسباب عسكرية، أحيانا لأسباب تتعلق بالمحميات الطبيعية، أحيانا لشق الطرق، يعني تخترع كل يوم أسبابا جديدة، ومن ضمن هذه الأسباب هي معاقبة الفلسطينيين، بمعنى أنه إذا وقعت عملية في مكان ما يعلنون عن مستوطنة، وهذه المستوطنة يريدون أن يكون لها حرم، يعني بمعنى مناطق محيطة بها من كل الجهات تكون ممنوعة على الفلسطينيين، وبالتالي المنزل الواحد أو البيت البؤرة الاستيطانية التي يقيمها مستوطن عشوائي في أي مكان يعني عادة يعني يصبح من حق هذا المستوطن أن يسيطر على كل المساحات المحيطة حتى لا يتعرض لأي ضرر أو لأي خطر من الفلسطينيين. هذه هي الطريقة التي دعا إليها شارون قبل حوالي 30 عاما، حين دعا من أسماه شبيب التلال إلى احتلال تلال الضفة الغربية على اعتبار أن هذه مهمة دينية وقومية مقدسة، واحتلال هذه الأراضي بالقوة أصبحت مهمة الجيش أيضا والمستوطنين، وطبعا لم يعد هناك تلال في الضفة الغربية باستثناء المناطق المصنفة ألف حيث توجد المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسية. في البداية كان المستوطنون يتجاسرون على القرى الصغيرة المنعزلة البعيدة عن مراكز المدن، لكنهم أخذوا يعني يتحمسون في الفترة الأخيرة بحكم دعم الجيش لهم، وأصبحوا يقتربون أكثر فأكثر من المدن، كما رأينا في مدينة نابلس وقرية تل، حيث أنهم اجتاحوا قبل يومين ضاحية جنيد وهي ضاحية في قلب مدينة نابلس، ونفس الشيء يفعلونه في الخليل وفي حتى في أطراف مدينة رام الله.
0: وهنا يعني عندما نتحدث يعني سيد نهاد عن اختراق المستوطنين للمزيد من الخطوط الحمراء والوصول إلى مناطق جديدة وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، هنا يطرح تساؤل يعني من قبل الكثيرين حقيقة يتعلق بلماذا لا تفعل أدوات المقاومة الشعبية يعني بشكل واضح الآن أمام هذه الاعتداءات المتصاعدة.

0: صاعد، يعني لم يبقى شيء للفلسطيني. الآن يهاجم الفلسطيني في بيته، في مزرعته، في كل مكان يوجد فيه في الضفة الغربية، سواء في المناطق الصغيرة أو القرى، وكذلك في أيضا أطراف المدن كما أشرت أنت. فلماذا لا تفعل هذه الأدوات الآن؟
1: هو تفعيل أدوات المقاومة الشعبية لا يرتبط بقرار، يرتبط بأوضاع ذاتية ويعني وقرار سياسي أيضا لدى القوى السياسية لإطلاق هذا الشكل من النضال. لكن هذه الممارسات الإسرائيلية تأتي بعد 3 سنوات من التجريف المتواصل، يعني حين تكون إسرائيل اعتقلت أكثر من 18,000 فلسطيني خلال هذه السنوات، أيضا سعت للقضاء على كل مظاهر المقاومة المسلحة، ونذكر بكتيبة جنين وكتيبة طوباس وكتيبة طول كرم وعرين الأسود وكل هذه المظاهر. ونتذكر أيضا الإشكال المرتبط بحالة يعني تنظيمات مثل حماس مشغولة بتداعيات ما يجري في غزة والحرب على غزة واستهدافها، يعني بكل مؤسساتها ومنشآتها والمنظمات الاجتماعية المرتبطة فيها، وهذا لا يقتصر على حماس، حتى فصائل أخرى، أي مظهر من مظاهر العمل التنظيمي الذي يشتبه بأنه يرتبط بالتنظيمات، يعني مؤسسات حقوقية، زراعية، طبية، خيرية، جمعيات، أندية رياضية، كلها تغلق وتمنع من العمل بزعم أنها ترتبط بتنظيمات سياسية. لكن جوهر المشكلة هي في غياب الإرادة السياسية الموحدة للتوافق على أشكال نضالية موحدة ضد هذا الهجوم الاستيطاني، ضد هذا السرطان. وهذه مسألة لا تتطلب فقط نضالا ميدانيا محليا، بل تتطلب أيضا نضالا سياسيا ودبلوماسيا على جميع المستويات، بالمحافل الدولية، بمجلس الأمن، بالجامعة العربية، أدوات القانون الدولي مثل المحكمة الجنائية الدولية، لأن هناك جرائم حرب ترتكب، محكمة العدل الدولية، الجامعة العربية، كل هذه المؤسسات بالإضافة إلى
0: يعني في هذه النقطة إنه نلاحظ مستوى التفاعل الدولي مع تصاعد الهجمات من قبل المستوطنين تحديدا في الضفة الغربية، وهذا المستوى لم يخرج عن التنديد والاستنكار وإصدار البيانات. هذا ليس جديدا بالنسبة للفلسطينيين، لكن في هذه المرحلة كيف يفسر، وباعتقادك ما الذي سيترتب عليه؟ لأن قبل قليل تحدثت عن جرأة إسرائيلية يعني ربما لافتة فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة.
1: للأسف ردود الفعل الدولية هي ردود يعني دون المستوى المطلوب، دون المسؤولية الأخلاقية حتى والقانونية والسياسية لهذه الدول تجاه ما يجري من فظائع وجرائم حرب. يعني هم يكتفون أحيانا بفرض عقوبات شكلية ورمزية على مثلا وزير متطرف مثل بن غفير أو سموتريتش، بينما المسؤول الحقيقي والمجرم الحقيقي والمسؤول عن كل هذه الجرائم هي الحكومة نفسها وبنيامين نتنياهو، وليس فصيل معين متطرف، ولا حتى المستوطنون كطرف يعني كأنهم جزء من السكان معزولين عن دولة الاحتلال. الحقيقة أن كل هذا العنف وكل هذه الجرائم تديرها الحكومة الإسرائيلية. صحيح أن نتنياهو يحرص على إطلاق تعبيرات منمقة ويحاول أن يخاطب المجتمع الدولي والرأي العام الغربي، لكن الوزراء والذين يشاركونه في الجلسات وهو يدعمهم بقراراته يعترفون أحيانا بأنهم ارتكبوا جرائم حرب. حتى مثلا وزير الدفاع إسرائيل كاتس أقر بأن جيشه دمر تدميرا كاملا كل المنازل في 24 قرية لبنانية، هذا الكلام فقط من يومين، وهو يتعهد ويتوعد بمعاقبة الضفة الغربية كما جرى في غزة، أي محو بلدات وقرى ومناطق برمتها، مسحها عن وجه الأرض وتسويتها بالأرض. هذه جرائم حرب، يعني لا يمكن الاختلاف بشأن التوصيف القانوني لما يجري، لكن ردود الفعل الدولية مربوطة بأجندات وحسابات ومصالح، للحقيقة أنها يعني تجد فيها إسرائيل ما يشجعها على المضي بهذه الجرائم، لأنها بالحقيقة لا تؤثر على إسرائيل على الإطلاق. كل هذا الكلام الإنشائي لا يغير من واقع الأمر شيئا، وإسرائيل اعتادت على هذا النمط من اللوم والعتاب من المجتمع الدولي على امتداد 78 عاما، لكن هذا كله لم يغير من واقع الأمر شيئا.
0: نعم، شكرا لك الكاتب والباحث السياسي سيد نهاد أبو غوش، كنت معنا من رام الله.

0: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح شديدة باتجاه السودان، في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تجدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا، دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل، تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا انطلاقا من علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي، وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في شرق إفريقيا، باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية.
1: انضم إلينا من أنقرة الباحث في الشأن الأفريقي سيد إبراهيم ناصر. سيد إبراهيم، أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. سيد إبراهيم، يعني دلالات عودة التصعيد في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي، بأي مستوى يعني يهدد هذا التصعيد اتفاق بريتوريا الموقع عام 2022؟
2: نعم أستاذ مهند، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. نعم، هذا في تقديري هذا الصراع أو اندلاع الأزمات كان في منطقة في شمال إثيوبيا متوقع، وحسب الكثيرين أن اتفاق بريتوريا أوقف الحرب ولكن لم ينهي أسباب الحرب، أسباب التي تتمثل في حلحلة القضايا الأساسية التي اندلعت بسببها الحرب في العام 2020، أهمها قضية السلطة والثروة وتقاسم أيضا السلطات الحدودية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي، بالإضافة إلى السلاح الثقيل الذي تحوذه جبهة تحرير تيغراي والتي تعرف بأنها الأقوى على مستوى إثيوبيا من خلال تنظيمها السياسي وتنظيمها العسكري وأيضا حكمها لإثيوبيا لأكثر من 30 عام. لذلك أعتقد أن التطورات الأخيرة هي تطورات ستودي بالاستقرار في شمال إثيوبيا. اندلاع الأزمة في الحدود مع السودان أمر غير عقلاني وغير منطقي، سيوسع من رقعة الأزمات في منطقة شرق أفريقيا وفي منطقة في الحدود السودانية الأثيوبية الأرتيرية، بالتالي
1: وأنا سأثبت هذا الاتفاق
2: مهدد بالانهيار.
1: نعم، إذا الاتفاق مهدد بالانهيار كما تقول، وسأذهب معك إلى يعني السياق الإقليمي لاندلاع أو عودة هذا التصعيد، لكن قبل ذلك يعني ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى يعني عدم تطبيق بعض بنود اتفاق بريتوريا عام 2022؟ ونتحدث هنا عن بنود مهمة وجوهرية، يعني دمج القوات، نزع السلاح الثقيل، شكل الحكم. كيف يعني أو لماذا لم يتم البت أو إنهاء هذه النقاط وهذه البنود؟
2: نعم، سلطة أديس أبابا التي يقودها الدكتور أبي أحمد طبعا قامت على بعد ثورة شعبية قامت بها مكونات إثيوبية كانت ناقمة على النظام الإثيوبي من قبل أو النظام الذي قادته جبهة تحرير تيغراي.

0: الأمر الأساسي أن قضية الحكم المركزي، يعني في إثيوبيا منذ بداية التسعينيات وضعت خيار للحكم، وأن الفيدرالية الإثنية هي الحكم المناسب أو النظام المناسب لحكم إثيوبيا وتقاسم الثروة بين المكونات الإثيوبية، وأن كل إقليم أو كل إثنية تحكم نفسها بنفسها. نظام أبي أحمد يعمل على تكريس النظام الذي سبق أو الذي أزاحته جبهة التحرير التجرائي في بداية التسعينيات، وهو قضية أن يكون هناك حكم مركزي قوي يسيطر على كل مقدرات البلاد، وأن يلغي قضية أو النظام الفيدرالي أو الإثنية الفيدرالية في إثيوبيا. اتفاق بريتوريا هو في تصميمه أوقف الحرب، نعم، بصورة صحيحة، واستطاعت الجهات الخارجية التي ضمنت الاتفاق أن تنخرط في هذه العملية من خلال التوفيق بين وجهات النظر. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي لعبا دور أساسي في تقريب وجهات النظر، لكن عدم مخاطبة القضايا الأساسية، توفير الخدمات الأساسية في إقليم تيغراي، أن النظام في إثيوبيا استخدم السلاح والجوع كسلاح ضد المكونات الأثيوبية، حاول أن يقطر المساعدات للمكونات الأثيوبية. أيضا هناك قضية الحدود في منطقة غرب تيغراي، هي منطقة خلافية، أن ينبش النظام الأثيوبي القضية أو أن ينبش الحرب أو يبدأ الحرب من منطقة غرب تيغراي ومنطقة الحمرة. أعتقد أنه أراد أن يضرب التحالف الذي من المتوقع أن يتشكل ضد أبي أحمد، يتكون من الأمهرة والتيغراي. لذلك هذه العوامل حملت النظام الأثيوبي أن يتحرك بهذه السرعة وأن يشن حملة عسكرية ضد ضد الشعب التيغراي. وأمر طبعا هذا الأمر هناك طبعا تداخلت فيه أسباب خارجية إقليمية تحاول أن تتدخل في شأن الأثيوبي، وهذا طبعا مهدد لأمن واستقرار أثيوبيا.
1: يعني هنا سيد إبراهيم، لو تحدثنا وتوقفنا عند السياق الإقليمي لهذا التصعيد، كيف يمكن أن يعني نتحدث عن الدلالات والرسائل في هذه المرحلة، بالنظر إلى أن أديس أبابا تتهم بعض الدول الجارة بدعم جبهة تحرير تيغراي، ما الذي سيترتب على يعني على ذلك باعتقادك فيما يتعلق بالوضع في الإقليم عموما؟
0: نعم، هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين، بين جبهة تحرير تيغراي والنظام الأثيوبي. النظام الأثيوبي يتهم السودان وإريتريا في أنها دعمت جبهة تحرير تيغراي في أن تخوض معركة في منطقة غرب تيغراي من أجل استعادتها طبعا من الميليشيات التي تحالفت مع النظام الأثيوبي. وأيضا أحيانا يتهم مصر بأنها منخرطة في هذا الصراع، لكن حسب المعطيات هذا الأمر غير مؤكد، وهذا أمر لم تثبته أي تقارير إعلامية أو تقارير خاصة لم تتحدث عن هذا الأمر. النظام الأثيوبي يحاول أن يصدر أزماته الداخلية، لأنه النظام الأثيوبي يواجه تحدي أو أزمات عسكرية وسياسية متزامنة. هذه الأزمات العسكرية والسياسية المتزامنة تعقد من حركة النظام في الداخل، لذلك من خلال تصدير الأزمات وفتح جبهات خارجية يستطيع أن طبعا يصمم الرأي العام من خلال مقاربة جديدة للأحداث التي تجري في شمال إثيوبيا. النظام نبش أزمة مع الصومال ونبش أزمة مع إريتريا ويحاول استهدف السودان من خلال تحالفه.
1: سيد إبراهيم، هذا التصعيد يعني هذا تصعيد لا يخلو من الرسائل، إذن هذا تصعيد لا يخلو من الرسائل تريد أديس أبابا إرسالها إلى هذه الدول التي يتهمها بدعم جبهة تحرير تيغراي.
0: أستاذ أمجد، جزئية أساسية طبعا واتهام خطير أدت به جبهة تحرير تيغراي استكمالا للفكرة السابقة، أن جماعة الدعم السريع شاركت في الهجوم على قوات تيغراي المتواجدة في منطقة حميرة ومنطقة في المناطق الحدودية مع السودان، وهذا أمر خطير طبعا ويجعل من الأزمة ذات أبعاد خارجية. إريتريا والدول المحيطة بإثيوبيا خلافاتها مع النظام الأثيوبي هي خلافات في المقاربات. النظام الأثيوبي يحاول أن يجيش الداخل من أجل الحصول على منفذ بحري، يحاول أن يحيد جبهة تحرير تيغراي حتى يتفرغ لمواجهة إريتريا ومواجهة الصومال ومواجهة السودان. هذا طبعا يرى في جبهة تحرير تيغراي في عقدة أو عقبة كؤود أمام بزوغه للبحر، لذلك يحاول أن يصدر هذه الأزمات. إريتريا تخشى من أن يستفرد بها النظام الأثيوبي، لذلك تنسج تحالفات تارة تتحرك مع المملكة العربية السعودية التي تخشى من نفوذ إثيوبيا إلى البحر الأحمر، وكذلك تارة تتحرك مع السودان باعتبار أن هناك خلافات في قضايا أساسية مع النظام الأثيوبي. كل هذه المعطيات تجعل من النظام الأثيوبي يستغل الأزمات الخارجية ويحاول أن يصدر أزماته.

0: داخليه من خلال
1: طيب،
0: فتح جبهات مع القوى الاقليميه والقوى المحليه او القوى المجاوره لاثيوبيا.
1: ولو تحدثنا عن السودان سيد ابراهيم، يعني كيف شكل الانعكاس على السودان، شكل انعكاس هذا التصعيد في اثيوبيا بالقرب من الحدود، ونتحدث هنا على السودان الذي يعني يشهد ايضا اقتتالا على اراضي بين الدعم السريع والقوات الحكوميه في هذه الاونه.
0: نعم مهند، سؤالك جدا مهم. بلا شك السودان منشغل بأزمة عميقة يعاني منها، وهي حركة تمرد جماعة الدعم السريع. أيضا ويتهم طبعا إثيوبيا في الأروقة الضيقة بأنها تدعم الدعم السريع وتفتح أراضيها لميليشيات الدعم السريع في منطقة بني شنقول. وبعض القراءات وبعض المقاربات، وأعتقد أنها صحيحة، أنه من خلال فتح النظام الأثيوبي من خلال فتحه لجبهة جبهة ضد شبه جماعة التيغراي أو جبهة تحرير التيغراي، يحاول أن يضغط على السودان الذي ركز على وصعد من خلال العمليات العسكرية الأخيرة ضد جماعة الدعم السريع في غرب السودان. لذلك من خلال إشغال السودان بقضايا بأزمة حدودية وأزمة لاجئين، يحاول أن طبعا يضعف من الزخم الذي قام به الجيش السوداني خلال الفترة الفائتة، وهذا أمر متصل بالأوضاع في السودان بالمطلق. لذلك أعتقد أن التداعيات على السودان ستكون أولا حدود مأزومة، تدفق للاجئين حسب المعلومات الواردة من الميدان أن هناك ما يزيد عن 1000 تيغراوي عبروا للسودان خلال هذه الأزمة خلال هذه الحرب، وهذا طبعا يشكل ضغط على السودان الذي يعاني من مشكلات أساسية، مشكلات في تقديم الخدمات للمواطنين السودانيين باعتبار أن موارد الدولة كلها مجيشة لصالح مواجهة تمرد جماعة الدعم السريع. بالتالي هذه الأزمة لا يبغاها السودان ولا تفيد السودان بالمطلق. لذلك السودان يحاول أن يبتعد من هذه الأزمة، يحاول أن يخفف من التصعيد ويتواصل خلف الأبواب طبعا المقلقة، يتواصل مع النظام الأثيوبي حتى يخفف من هذه الأزمة باعتبار أن تداعياتها ستكون خارج إثيوبيا.
1: وبالضبط يعني وبالحديث هنا عن يعني محاولات الاحتواء والتحركات الآن يعني منع ازدياد يعني هذا التصعيد ويعني وصول الى الى الى الى مستويات اعلى، هنا سيد ابراهيم على نجاح محاولات الاحتواء هذه ونجاح هذه التحركات على ماذا يعتمد؟ هل باعتقادك وبقدر يمكن نتوقع ان تذهب هذه المحاولات نحو معالجه جذور الخلاف بدل يعني ارتكاب الخطا السابق الذي ادى الى تجدد هذا التصعيد من جديد؟
0: نعم، للأسف الشديد اتفاق بريتوريا أوقف الحرب ولم ينهي أسباب الحرب، وهذا أمر ثبت جليا من خلال هذه الممارسات التي قام بها النظام الأثيوبي والاتهامات المتبادلة بين الطرفين. تآكلت الثقة وتراجعت بصورة واضحة بين النظام الأثيوبي وجبهة تحرير تيغراي، وهذا أمر خطير أعتقد أنه سيزيد من تصاعد الأزمة. المساعي التي تقوم بها المملكة المتحدة وأستراليا والاتحاد الأفريقي هي مساعي ربما تنجز اتفاق، لكن الفاعل الرئيسي الغائب عن هذه الأزمة هو الولايات المتحدة الأمريكية. النظام الأثيوبي للأسف الشديد من خلال بعض المنصات الإعلامية اتهم مسعد بولس بأنه يجيش المكونات التي تعادي إثيوبيا، وهذا اتهام خطير بحق مسعد بولس. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما انخرطت بصورة قوية وأوقفت أو مارست الضغوط تجاه الأطراف، أعتقد أنه يمكن لوصول لتهدئة نسبية، لكن تبقى الأزمة في إثيوبيا أزمة سلطة، وأزمة السلطة هي المشكلة الرئيسية في منطقة القرن الأفريقي، وعملية تقاسم السلطة وتمثيل المكونات المحلية هو الأمر الأساسي، وهو أزمة الدولة الوطنية بشكل عام في أفريقيا.
1: نعم.
0: لذلك إثيوبيا من خلال الممارسات يتأثر اندماجها الوطني، لأن هناك تمردات أخرى في منطقة الأمهرة وكذلك في منطقة بني شنقول، وهذه التمردات ربما تشكل ضغط كبير على إثيوبيا. تفكك إثيوبيا يعني تشظي أو انهيار المنظومة الأمنية في منطقة القرن الأفريقي. مهند،
1: نعم، شكرا لك يا سيد إبراهيم ناصر الباحث في الشأن الأفريقي، كنت معنا من أنقرة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف

0: طائرات الاستطلاع.
1: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
2: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
3: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
4: نعم إذا فهمي.
3: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
5: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
6: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
1: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهد وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار من تلاتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا شهيدان ومصابون جراء قصف إسرائيلي لسيارة في شارع الرشيد الساحلي جنوب غربي مدينة غزة، عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة الكرم ومنطقة كراسنادار الروسية، ومقتل أربعة أشخاص بقصف روسي وسط

0: السلام عليكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران مستمرة، مضيفا أنها الفرصة الأخيرة أمام تهران للتوصل إلى اتفاق بحسب تعبيره. وأوضح ترامب أن المحادثات جارية الآن وأنها تمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع وثيقة جيدة، وأنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تعود إيران إلى رشدها بحسب قوله، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو إرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار مبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة أنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب، وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعاقبتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية. إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقا للمصادر فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية، وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً. وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في

0: بالمقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
1: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غربي مدينة غزة، وأفادت مصادر ميدانية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف في المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط القطاع، واستهدفت مدفعية الاحتلال أيضا المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت الوزارة إن نسبة العجز في الأدوية بلغت 47%، فيما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 58%، وأضافت أن أدوية السرطان وأمراض الدم تتصدر قائمة الأصناف الأكثر نقصاً، ما أدى إلى توقف بروتوكولات علاجية وتهديد حياة المرضى. هذا وجددت الوزارة مطالبة المؤسسات الدولية والأممية والإنسانية بالتدخل الفوري لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية إلى القطاع. أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من نيكولاي ملادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسكان بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف، وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. نظمت الفصائل الفلسطينية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة لدعم وإسناد زملائهم المعتقلين.
2: وقفة احتجاج تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بالتشارك مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه الدعوة وهذا الاعتصام أمام المقر هو للمطالبة بمصير ومعرفة مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ولا سيما الصحفيين منهم، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل الآلاف من الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من الأسرى منهم من الصحفيين والإعلاميين داخل قطاع غزة، عدد من هؤلاء الصحفيين لم يتم الإعلام عن مصيرهم. معنا إحدى المشاركات في هذه الفعالية، لماذا جاءت وقفتكم اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
3: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من قلب غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية نوجه تحية إلى أسرانا البواسل وأسراتنا الماجدات، لا سيما إلى زملاء الصحفيين داخل سجون الاحتلال. فمنذ حرب الإبادة تم اعتقال أكثر من 240 زميلا صحفيا، منهم لا زالوا تحت الاعتقال حتى هذه اللحظة، أكثر من 40 منهم تحت الاحتجاز، 22 زميلا صحفيا. المطلوب اليوم من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بإلزام الاحتلال بالمواثيق الدولية والإفراج الفوري عن الأسرى، لا سيما الأسرى الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ينقلون الحقيقة لهذا العالم ليرى مالا بشاعة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني. أيضا المطلوب من أبناء شعبنا مزيدا من الفعاليات الداعمة والمساندة لأسرانا، فقضية الأسرى بحاجة إلى تكاتف الكل وليس فصيل بحسب.
2: هذه الفعالية التي تنظم في مدينة غزة تجري بالتزامن مع فعالية أخرى تقام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية. الذين اجتمعوا في هذا المكان والذين يحتجون الآن مطالبهم واضحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينكل بالأسرى داخل السجون، يمنع زيارات المحامين. حتى اللحظة ما زالت المطالب واضحة بضرورة أن تكون هناك تصريحات وتوضيحات حول ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال من جهة، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالزيارات وتفقد أحوال المساجين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: طالب منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة أن ملادينوف ومستشار المجلس آري لايت تيستون التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأبلغاه بضرورة الالتزام ببنود الخطة المؤلفة من 20 بندا. وأضافت نقلا عن مصدر مطلع أن المحادثة وصفت بالصعبة، فيما أكد مكتب نتنياهو استمرار العمليات ورفض الانسحاب من المواقع الحالية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما سمته مخاوفها بشأن خطة مجلس السلام في قطاع غزة. وقال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حركة حماس أعادت بحسب تعبيره تسليح نفسها وتجنيد عناصر جدد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. طالب مجلس السلام في قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية بإعداد خطة لسفر الطلاب والمرضى الفلسطينيين من القطاع. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس السلام تعهد بإيجاد دول تستقبل المرضى والطلاب الفلسطينيين القادمين من غزة. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن تعهد المجلس تجاه سكان القطاع جاء في وثيقة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الهيئة أن الوثيقة لم تتطرق إلى مسألة الهجرة الطوعية من غزة التي أثارتها الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة. تواصل إسبانيا استقبال جرحى ومرضى من غزة ضمن سادس عملية إجلاء طبي في ظل تدهور المنظومة الصحية، حيث يتلقى المرضى العلاج في المستشفيات الإسبانية، فيما يواجه العالقون داخل القطاع مخاطر صحية متزايدة نتيجة نقص الخدمات الطبية.
4: لم يكن طفلهم عبد الله المصاب بسرطان الدم يطلب أكثر من فرصة للشفاء، لكن بعد شهور طوال من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وصل إلى إسبانيا بحثا عن النجاة، إلا أن المرض كان أسرع من العلاج. الطفل عبد الله الذي توفي بسبب المرض يروي والده لنا جزءا من آلام الفقد.
5: تم استقبالهم عن طريق منظمة الصحة العالمية مرة ثانية أيضا لأوروبا، واختيارهم في إسبانيا في شمال إسبانيا، وطبعا بدأت العلاج مرة أخرى من الصفر، طبعا بروتوكولات اللوكيميا وبروتوكولات السرطان، لكن للأسف الشديد يعني احنا تأخرنا عليه 5 شهور في غزة ولما اكتشفنا المرض، وشهرين في مصر، والولد يعني للأسف جسمه تسمم، يعني كان متوغل فيه السرطان واللوكيميا، وفي نهاية المطاف فقدت يعني فؤاد ومجد قلبي عبد الله رحمة الله عليه.
4: مؤخرا استقبلت إسبانيا 20 طفلا فلسطينيا مصابا أو مريضا برفقة 81 من أفراد عائلاتهم ضمن سادس عملية إجلاء طبي تنظمها إسبانيا خلال العام ونصف العام الماضيين. ويتلقى الأطفال العلاج في مستشفيات عامة موزعة على 9 أقاليم تشمل جراحات متخصصة وعلاجا للأورام والحروق والإصابات المعقدة، إلى جانب برامج التأهيل والدعم النفسي بحسب احتياجات كل حالة.
6: نستقبل أطفالا يعانون من حالات مرضية وإصابات متنوعة، فهناك مصابون بإصابات ناجمة عن الشظايا والقصف، وأطفال تعرضوا لبتر في الأطراف، ونعمل على تأهيلهم وتوفير الأطراف الصناعية لهم. كما نستقبل أطفالا يعانون من أمراض مختلفة مثل السرطان وأمراض القلب وغيرها، ولذلك فإن نطاق الحالات التي نعالجها واسع جدا.
4: وتأتي هذه العمليات بينما يواصل القطاع الصحي في غزة العمل في ظروف بالغة الصعوبة، مع خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يجعل الإجلاء الطبي بالنسبة لكثير من المرضى نافذة الأمل الأخيرة، في وقت تؤكد فيه الحكومة الإسبانية استمرار التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين لتنظيم عمليات إجلاء جديدة كلما سمحت الظروف بذلك. مع انهيار المنظومة الصحية في غزة باتت عمليات الإجلاء الطبي مسؤولية إنسانية قبل أن تكون مبادرة طبية، وبينما تفتح المستشفيات الإسبانية أبوابها للمصابين الفلسطينيين يبقى التحدي الأكبر هو الوصول إليهم،
7: قبل فوات الأوان.

0: رمز البيروتي تي ار تي عربي مدريد.
1: في لبنان قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب لبنان. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما على مدى 3 أيام، كشف عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. من جهته دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية أحياء الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت، دعا القضاء اللبناني إلى إنصاف الضحايا. وقال عون إن صدور القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من التأجيل، مؤكدا أن العدالة لا تعني الانتقام بل تعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تقاعص أو قصر أو تسبب بهذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته. نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
2: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم، مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
3: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
2: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
4: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
2: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
5: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف امتى خيك، تعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل العلاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
2: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
6: مجددا تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قالت السلطات الروسية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار جنوب البلاد. وأوضحت السلطات أن 6 من القتلى سقطوا في منطقة جيلينجيك القريبة من شبه جزيرة القرم، بينهم أطفال. وأضافت أن عدد القتلى في شبه جزيرة القرم ارتفع إلى 4. أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريفيريغ وسط أوكرانيا، وفق ما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ألكسندر غانيا. وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان وأن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار.

0: ضرار جسيمة. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينتين أخريين في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن جميع السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل إمدادات إلى الجيش الأوكراني. ومنذ أيام كثفت القوات الروسية استهداف سفن في الموانئ الأوكرانية وفي البحر الأسود، تقول إنها تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. تجددت المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي شمالية إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة. هذا وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين إلى الأراضي السودانية في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
1: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح شديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تجدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا انطلاقا من علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي. وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في شرق إفريقيا، باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية. عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.
0: أعلن حاكم ولاية واشنطن حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان، فيما تواصل فرق الإطفاء في دول أوروبية مواجهة الحرائق التي اندلعت في الغابات.
2: العالم يواجه حرائق الغابات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600 منزل وشركة والتهمت 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5,000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم

0: كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من نصف مليون هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 20 منذ فجر الأحد، ووزارة الصحة تحذر من تفاقم أزمة نقص الأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي. 10 قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنادار الروسية، ومقتل 4 أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

حين تعجز الكلمات تتحدث المواقف. المقاطعة ليست حرمانا من منتج، بل انحياز للإنسان وإعلان بأن الدماء

دعوات لمقاطعة الجزء الرابع من فيلم سبايدر مان بسبب منتج إسرائيلي. بالبث المباشر مؤثرون وثقوا الزلزال الذي ضرب القاهرة ومحافظات أخرى. الاحتلال يستغل الاكتشافات الأثرية في القدس لتبرير روايته الاستيطانية. بين الإيرادات القياسية ودعوات المقاطعة، أثار طرح فيلم سبايدر مان براند نيو داي موجة واسعة من الاهتمام، تزامنت معها حملات عربية دعت إلى مقاطعته وعدم الترويج له أو شراء تذاكره. وجاءت هذه الدعوات بسبب مشاركة المنتج الإسرائيلي الأمريكي آفي أراد ضمن قائمة منتجي العمل، والذي يعرف بتصريحاته ودعمه معلن للاحتلال الإسرائيلي. وانطلقت حملات المقاطعة في عدد من الدول العربية أبرزها لبنان والأردن، وسط دعوات إلى الامتناع عن شراء التذاكر. ففي لبنان دعت حملة مقاطعة داعم إسرائيل الجمهور إلى الامتناع عن مشاهدة الفيلم، معتبرة أن شراء التذاكر ودعم العمل ماليا يندرجان ضمن أشكال التطبيع الثقافي مع شخصيات داعمة للاحتلال. أما في الأردن فأصدر تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع بيانا طلب فيه بمقاطعة الفيلم وعدم عرضه في دور السينما الأردنية. ومع إطلاق الفيلم انتقد ناشطون مشاركة مشاهير وصناع محتوى في الحملات الترويجية له، معتبرين أن بعضهم يروج للعمل من دون معرفة بخلفية المنتج الإسرائيلي.

0: تتحقق وتعرف انه البرودكشن تيم لهذا الفيلم موجود فيه واحد اسرائيلي صهيوني خدم في جيش الاحتلال في جيش الدفاع الاسرائيلي، يعني مش عارف متى بدكم تحسوا، خصوصا وتحديدا اللي كانوا في بدايه الاحداث بالعربي بيهتوا علينا وبيحكوا لنا احنا مقاطعين واحنا مش عارف.
1: ورغم دعوات المقاطعة انطلق للأسف عرض الفيلم في معظم دور السينما العربية أواخر يوليو، وحظي بحملات ترويجية واسعة ودعايات تسويقية كبيرة في عدد من الدول العربية وسط إقبال جماهيري وتفاعل سينمائي واسع. وحقق فيلم سبايدر مان براند نيو داي أرقاما قياسية في أول أيام عرضه عالميا، إذ بلغت إيراداته الافتتاحية حول العالم نحو 927 مليون دولار أمريكي، من بينها أكثر من 355 مليون دولار في صالات السينما بأمريكا الشمالية وحدها، متصدرا شباك تذاكر لعام 2026. ورغم ذلك تؤكد حملات مناهضة التطبيع والمقاطعة أن شعبية العمل أو حجم أرباحه لا يلغي مسؤولية الجمهور عن اختيار ما يدعمه وما يفترض أن يرفضه. إذن أيها الأحبة، الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حملات مقاطعة الفيلم؟ تابعوا معي ونبدأ مع أمينة أسو لنشاهد معا. إذن أمينة تقول: الموضوع لا يتعلق بمجرد الترفيه أو مشاهدة فيلم سينمائي، عندما يكون أحد منتجي العمل من أبرز الداعمين للاحتلال تصبح المقاطعة موقفا إنسانيا وأخلاقيا. أما محمود فيقول: للأسف نشهد حملات ترويج ودعاية واسعة للفيلم في بعض دور السينما العربية، ويشارك عدد من المشاهير في الترويج له من دون التحقق من خلفية صناع العمل. أما أحمدية فيقول: بدكم تقاطعوا قاطعوا هوليوود كلها، لأنه فيها رؤوس كبيرة يهود، أو نقاطع صح أو ما نقاطع. في ساعات الفجر الأولى وفي الوقت الذي كان فيه أغلب الناس غريقين في نوم عميق، تبدلت سكينة الليل فجأة، ففي الثالثة من فجر اليوم الاثنين ضربت هزة أرضية قوية عدة مناطق في مصر. المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدد مركز الزلزال بدقة على بعد نحو 32 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ الساحلية في شبه جزيرة سيناء، وبقوة بلغت 5.6 على مقياس ريختر. اللحظات الأولى للزلزال وثقتها عدسات الكاميرات في أماكن عدة، شاهدوا معي.

نظرا لقوة هذه الهزة وعمقها لم يتوقف الشعور بها عند حدود مركزها، بل توسعت دائرتها جغرافيا لتشمل معظم محافظات مصر، حيث شعر بها سكان القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومحافظات الصعيد. ولم يقتصر الأمر على الأراضي المصرية، بل امتد تأثير الزلزال ليشعر به بعض سكان الدول المجاورة مثل سوريا والأردن وفلسطين. هذه اللحظات العصيبة التي عاشها المصريون وثقها عدد من اليوتيوبرز وصناع المحتوى لحظة وقوع الزلزال مباشرة وأثناء بثهم لمقاطع فيديو، لترصد الكاميرات ملامح الدهشة والصدمة على وجوههم. شاهدوا معي.

0: ايه اللي هيحصل ازاي؟
1: ايه ده؟ زلزال.
0: وايه ده؟
1: يا ساتر يا رب، يا
0: كل
1: ساتر يا رب،
0: الزلزال
1: يا ساتر يا رب، يا
0: يا نهار
1: ساتر يا
0: اسود،
1: رب،
0: الارض
1: يا ساتر
0: بتتهز،
1: يا رب،
0: الارض بتتهز
1: يا
0: تحتيا،
1: ساتر يا رب،
0: الارض
1: يا
0: بتتهز
1: ساتر، ده
0: والله العظيم.
1: جامد. لا لا لا لا لا لا لا لا،
0: بس هي مش جامد هنا.
1: يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب.
0: هو في ايه؟ بسم الله الرحمن
1: يا ساتر يا
0: الرحيم.
1: رب، يا ساتر. لا لا لا لا لا لا، بتزيد. اهدي اهدي اهدي اهدي، انا عندي نفس القصه. اهدي اهدي.
0: بسم الله بسم الله.
2: 9001 عندي.
3: ايه ده، في زلزال؟
4: هو ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟
3: ايه ده، في زلزال؟ الو،
2: ايه ده، زلزال يا جدعان؟ الواد سوري كام عنده بتتهز؟
3: بسم الله
2: الواد
3: بسم
2: سوري
3: الله.
2: كام
3: في
2: عنده
3: ايه؟
2: بتتهز؟
3: بسم الله
2: الواد
3: بسم
2: سوري
3: الله
2: كام عنده
3: بسم الله.
2: بتتهز؟
3: ولا
2: بسم الله
3: ولا
2: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله
4: ايوه
2: بسم
4: ايوه
2: الله بسم
4: زلزال.
2: الله بسم
3: ولا
2: الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.

0: راح قافل في وشها السكه
1: وعملها بلوك.
0: وعملها بلوك.
1: وفي زلزال
0: يشاء السميع العليم ان انا
1: حسنا في زلزال
0: يعدي بيا الايام.
1: لا دي
0: من يوم
1: الله اكبر
0: الله اكبر
1: في الباب في الباب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله تشهدوا تشهدوا.
2: يذكر أن خبراء الجيولوجيا يصنفون منطقة خليج السويس وخليج العقبة وشمال البحر الأحمر بأنها من أكثر المناطق المصرية التي تشهد نشاطا زلزاليا عبر التاريخ، كما أن زلزال فجر اليوم يعيدنا بالذاكرة إلى الوراء وتحديدا إلى أكتوبر عام 1992 أين حدث الزلزال الأكبر تدميرا في تاريخ مصر الحديث والذي بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر، لكنه كان مدمر حيث استمر لأكثر من 30 ثانية وتسبب وفقا للأرقام الرسمية في مقتل أكثر من 540 شخصا وتشريد الآلاف وتدمير عشرات المنازل والمدارس والمباني الأثرية في أرجاء البلاد. أما هزت فجر اليوم فمرت بسلام والحمد لله دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة. إذن أيها الأحبة نذهب الآن لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الزلزال الذي ضرب مصر، ونبدأ مع مصطفى، تابعوا معي. إذن مصطفى محمود يقول: الناس من الخوف والرعب خرجت الشوارع، اللهم أصرف عنا الزلازل والبراكين. أما سعود فيقول: الزلازل ليست مشهدا ينسى بانتهاء الهزة، بل رسالة تستحق أن تبقى في القلوب بعد أن تهدأ الأرض. فؤاد يقول: نامل أن تكون الأضرار محدودة، قلوبنا مع مصر وأهلها في هذه اللحظات العصيبة. يمنى القاضي كتبت قائلة: بردا وسلاما لا تقلقوا، فمع كل هزة يصبح المصريون أكثر ثباتا وقوة وإيمانا، مصر آمنة وزلازل مجرد ضيوف غير مرغوب فيهم لفترة وجيزة. مع استمرار توسع استخدام الذكاء الصناعي في الحياة اليومية، عاد الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان للدفاع عن فكرة استخدام شات جي بي تي في بعض جوانب التربية، مؤكدا أن الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد الأسر على تنظيم المعلومات وصياغة محتوى مخصص للأطفال، إذ نشر في هذا المنشور على حسابه في منصة إكس يقول: يمكنكم استخدام شات جي بي تي عبر رابط التطبيق بالتقويم العائلي واهتمامات الأطفال وأنشطتهم اليومية وإنشاء محتوى صوتي مخصص لهم. رؤية ألتمان هذه أثارت موجة واسعة من الانتقادات التي اعتبرت أن شات جي بي تي لا يمكنه أن يحل محل التفاعل الإنساني المباشر بين الآباء وأبنائهم. ووفق تقرير لموقع تيك كرانش التقني الأمريكي، وصل إجمالي مشاهدات المنشور لأكثر من 11 مليون مشاهدة مع أكثر من 4000 رد إلى وقت تسجيل هذه الحلقة. وهذه ليست المرة الأولى التي واجه فيها ألتمان هجوما بسبب استخدامه للذكاء الصناعي فيما يخص الأطفال، إذ تعرض لنفس الهجوم حين قال في وقت سابق أنه لا يتخيل معاناة تربية طفل حديث الولادة دون استخدام شات جي بي تي. فكرة ألتمان مشاهدينا هذه جاءت في وقت ترى فيه شركات التكنولوجيا أن الذكاء الصناعي سيصبح جزءا أساسيا من الحياة الأسرية خلال السنوات المقبلة، بينما يؤكد منتقدون أن دوره يجب أن يظل محدودا في إطار تنظيم المعلومات وتقديم الاقتراحات دون أن يمتد إلى استبدال الحوار والتفاعل الطبيعي داخل الأسرة. لكن ماذا عنكم أنتم أيها الأحبة، كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على المنصات؟ ونشاهد هذا التعليق: استخدام الذكاء الصناعي بدلا من التواصل البشري الحقيقي هو أسوأ حالة استخدام ممكنة له. مايك يقول: سيكون من الرائع استخدام شات جي بي تي في تحسين التواصل مع أبنائنا، لنحاول استخدام الجانب الإيجابي من التكنولوجيا. أما ستيف يقول فكرة ألتمان باختصار هي بدلا من التحدث مع ابني في السيارة أقول شات جي بي تي لشات جي بي تي هل يمكنك إنشاء بودكاست عن اهتمامات ابني لأنني لا أعرف كيف وماذا أتحدث معه في الطريق إلى المدرسة. أما سام فيقول ليس غريبا على صاحب أكبر شركة تتبنى فكرة الذكاء الصناعي أن تصدر منه هذه الأفكار التسويقية لمشروعه. من عادة الاحتلال الكذب والتضليل وتزوير التاريخ، كل ذلك خدمة لأجنداته الخاصة المتعلقة بالاستيطان، آخرها ما تم الكشف عنه على أنه يخص الهيكل الأول المزعوم. شاهدوا معي.
3: ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية عن اكتشاف خشب وألواح خشبية محروقة عمرها 2600 عام.

وأظن أن هذا جزء من يعني من محاولة تهويد حتى التاريخ وإعادة صياغة التاريخ مزيف مزور يعتمد عليه الاحتلال بأنه كان في هذه المنطقة.

0: ülkemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları olarak dünyanın neresinde bir matem varsa matemlerin yanında oluyoruz. Nerede kanayan bir yara varsa bu yaraları sarıyoruz. Nerede bir açlık varsa oraya elimizden geldiğince yardım yapıp o açlığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Fakat aç bırakanları, yaralarımızı deşenleri, ülkelerimizi, coğrafyalarımızı yakanların çarklarına çomak sokacak bir aktivizme ihtiyacımız var. Biz bu sivil şiddetsiz aktivizmi de birlikte bu eğitimlerle, bu tür misyonlarla yerleşik bir kültüre dönüştürmek istiyoruz. İnşallah Türkiye'de bundan sonra sivil şiddetsiz aktivizmi bol bol konuşacağız ve yardım yaparken aynı zamanda artık sorunun temel, yaşadığımız sorunların temeline inecek ve sorunları ortadan kaldıracak bir duruş ortaya koymak için çalışacağız. En pratik örneği olarak da dükkan kapatan boykot örneği bugün sivil aktivizmin en müşahhas örneğidir. Dükkan kapatan boykot örneğinden yola çıkarak böyle sonuç odaklı aktivizm örneklerini ortaya koymak için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bundan sonraki misyonumuz da Allah nasip ederse aktivizm akademisi olacak.
1: Assalamu alaikum. My name is Semih from Turkey. Right now we are in Sakarya and the Palestine convoy continues its journey through Turkey. The Zionist entity right now in Palestine continuing its genocide. It's killing people, it's burning villages, and this is happening under the lie of so-called ceasefire. So we need to remember the realities that were uncovered before which revealed after Palestine. And this is why this mission exists. To remind and remember the reality again and to again fix the vocabulary. So we know that with every mission, inshallah, we are getting closer to Palestine.
2: Halo, nama saya Rikar, saya dari Indonesia. Saya mengikuti konvoi ini karena saya ingin menyuarakan kembali mengenai Palestina yang saat ini masih terzalimi dan mereka membutuhkan kebebasan dan membuka blokade bantuan yang saat ini masih tertahan karena
3: نحو 270 طالبة بمختلف المراحل الدراسية مهددون بالحرمان من التعليم في منطقة خرب زيف بالخليل جنوب الضفة الغربية، والسبب أن الاحتلال هدد أنه سيهدم مدرستهن. نتابع الأسباب.
4: حاليا احنا في مبنى مدرسة بنات زيف الثانوية والمكون من 16 وحدة تعليمية، 16 غرفة تشتمل من صف الروضة ولحتى صف التوجيهي. طبعا السنة الدراسية 2026-2027 العدد راح يكون من صف الأول للصف التوجيهي 273 طالبة، العدد في تزايد. هدم المدرسة يعني هدم جيل كامل، هدم المدرسة يعني هدم التعليم قاطبة في هذه المنطقة السكنية المكتظة بالسكان، وهذه المدرسة تخدم حي سكني بأكمله ولا يوجد أي مكان آخر لطالبات المدرسة إلا هذا البناء، ونظرا لوجود الشارع الالتفاف الخطر فوجود هذه المدرسة ضروري جدا لخدمة هذا الحي. ونحن نعلم جميعا بأن فلسطين ليست دولة صناعية وليست دولة نفطية، دولة تعتمد على التعليم فقط، وهم يحاربون الجانب الآخر، يحاربون في التعليم، رأس مالنا فقط التعليم. وإذا سقطت هذه المدرسة وتم هدمها فهذا دمار شامل على الجيل وعلى الطالبات اللواتي يتلقين التعليم فيه. لو هدمت المدرسة هناك بدائل. أولا سندرس على أنقاضها ولن نطلع من هذه الأرض إطلاقا.
5: بصراحة لما سمعت بقرار الهدم انصدمت كثير، لأنه هذه المدرسة حرفيا كانت منزل لنا وكانت تضم كثير عدد من الطالبات، وعلما أن هي مخطرة من 2016 من لحظة بنائها، ولكن ما كان شيء رسمي لحد الآن. ولكن لما سمعت بهذا الخبر حزننا كثير وانصدمنا، حرفيا المشاعر كانت ملخبطة، لأنه الواحد في هاي الدولة ما في يعيش شيء لحظات فرح أو شيء، لأنه دائما الاحتلال مهددنا بحياة فرحنا.
6: تعليم شيء مهم بالنسبة لكل طفل، وأنه الطفل إذا ثقف من هو صغير رح بكرة يحارب اليهود، واليهود ما بدهم هذا الشيء، عشان هيك بيستهدفونا.
7: أكبر مضرة للمنطقة، وين بدهم يروحوا الطلاب؟ وين بدهم يروحوا السكان يعني؟ الطلاب وين بدهم يتعلموا؟ لو انهدمت، لو بدنا نحطهم برا في خيام، بدنا ندبرهم، بدنا نخليهم في المدرسة في نفس المنطقة، ما بنقيمهم.
8: لأن احنا قدمنا كل الأوراق الرسمية من أجل ترخيص وإثبات الملكية وكل إجراءات، حتى في عندنا إخراج قيد إسرائيلي في هذه الأرض، وبالتالي هذه أرض فلسطينية من أجل الآزلين. وهم دول هم العابرون وهم الذين حضروا بالشوارع الالتفافية. وفوجئنا أن الآن في عنا رفض الدعوة، وبالتالي عنا أمر واختار بالهدم لمدة 14 يوم، وكان القرار من 22/7، وللأسف إحنا وصلنا قبل يومين، وبالتالي طلبوا منا الآن مخطط تفصيلي وهذا يأخذ وقت، وبالتالي هم بيسابقوا في الزمن وبيسابقوا الوقت، ولكن إحنا إجراءاتنا كانت سريعة وقمنا بالإجراءات المطلوبة وقدمنا للمحكمة الإسرائيلية حتى نستأنف.
3: سماء كابادوكيا تتحول إلى لوحة من الألوان الزاهية مع انطلاق مهرجان المناطيد في أجواء تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. شاهدوا معي
9: لحظات تكون جزء من أكبر عرض جوي للمناطيد في كل تركيا.
10: This is a great place. Cappadocia is the most iconic ballooning place in the world. Many people to watch, many kids.
9: قرابة 200 بالون في سماء كابادوكيا.
11: From England, and this is our very first time here at the festival, and it's fantastic, isn't it? What a spectacle it is, all the balloons.
9: منظر بانورامي، جايين من 27 دولة مع البالونات اللي تطير بشكل يومي.
12: We are from Austria and we came here to fly balloon because Cappadocia is a unique place for fly balloons.
9: اللطيف برحلة البالون إنه ياخذك الأماكن صعب جداً توصلها بالسيارة أو حتى على الأقدام. مثلاً الوادي اللي أمامنا هو وادي الحب، وحتى إذا ما قررت تركب المنطاد فمجرد الوقوف ومشاهدة السماء مليانة بمئات الألوان يعتبر تجربة بحد ذاتها. وإذا كنتم تتوقعون أن المهرجان ينتهي مع هبوط المناطيد فأنتم غلطانين، لأنه مع غروب الشمس كل المناطيد تجتمع مرة ثانية، ولكن على الأرض يبدأ واحد من أمتع العروض الضوئية مع احتفالات وموسيقى وأجواء مختلفة.
3: بهذه الأجواء الجميلة نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم الجديد. أصبحوا منا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.

0: ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: شهيدان ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنادار الروسية، ومقتل أربعة أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا. السلام عليكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، مضيفا أنها الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق بحسب تعبيره. وأوضح ترامب أن المحادثات جارية الآن وأنها تمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع وثيقة جيدة، وأنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. هذا وأعرب ترامب عن أمله في أن تعود إيران إلى رشدها بحسب قوله، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح المضيق، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو إرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار مبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة إنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب، وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعاقبتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية. إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقا للمصادر، فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية، وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً. وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف نفذته قوات الاحتلال جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط القطاع، واستهدفت مدفعيته المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح في جنوب القطاع. قال مجلس السلام أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة وفق ما التزمت به حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس أن الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال تفكيك الأسلحة بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق. وأضاف عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ الترتيبات سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقيق من التنفيذ. أكد مصدر في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من نيكولاي ملادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسكان بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف. وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. نظمت الفصائل الفلسطينية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة لدعم وإسناد زملائهم المعتقلين.
2: وقفة احتجاج تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بالتشارك مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه الدعوة وهذا الاعتصام أمام المقر هو للمطالبة

0: طالب بمصير ومعرفة مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ولا سيما الصحفيين منهم، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل الآلاف من الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من الأسرى منهم من الصحفيين والإعلاميين داخل قطاع غزة. عدد من هؤلاء الصحفيين لم يتم الإعلام عن مصيرهم. معنا إحدى المشاركات في هذه الفعالية، لماذا جاءت وقفتكم اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من قلب غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية نوجه تحية إلى أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، لا سيما إلى زملاء الصحفيين داخل سجون الاحتلال. فمنذ حرب الإبادة تم اعتقال أكثر من 240 زميلا صحفيا، منهم لا زالوا تحت الاعتقال حتى هذه اللحظة، أكثر من 40 منهم تحت الاحتجاز، 22 زميلا صحفيا. المطلوب اليوم من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بإلزام الاحتلال بالمواثيق الدولية والإفراج الفوري عن الأسرى، لا سيما الأسرى الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ينقلون الحقيقة لهذا العالم ليرى ما بشاعة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني. أيضا المطلوب من أبناء شعبنا مزيدا من الفعاليات الداعمة والمساندة لأسرانا، فقضية الأسرى بحاجة إلى تكاتف الكل وليس فصيل بحسب.
0: هذه الفعالية التي تنظم في مدينة غزة تجري بالتزامن مع فعالية أخرى تقام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية، الذين اجتمعوا في هذا المكان والذين يحتجون الآن مطالبهم واضحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينكل بالأسرى داخل السجون، يمنع زيارات المحامين. حتى اللحظة ما زالت المطالب واضحة بضرورة أن تكون هناك تصريحات وتوضيحات حول ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال من جهة، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالزيارات وتفقد أحوال المساجين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
2: طالب مجلس السلام ومنسقه نيكولاي ملادينوف بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفادت القناة الإسرائيلية 12 أن ملادينوف ومستشار المجلس أريلاي تيستون التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأبلغاه بضرورة الالتزام ببنود الخطة المؤلفة من 20 بندا. وأضافت نقلا عن مصدر مطلع أن المحادثة وصفت بالصعبة، فيما أكد مكتب نتنياهو استمرار العمليات ورفض الانسحاب من المواقع الحالية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما سمته مخاوفها بشأن خطة السلام في غزة. وقال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حركة حماس أعادت بحسب تعبيره تسليح نفسها وتجنيد عناصر جدد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. حذرت وزارة التنمية والإغاثة الفلسطينية من خطر عودة المجاعة إلى قطاع غزة في حال عدم استمرار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن أكثر من 1,400,000 فلسطيني، أي نحو 67% من سكان القطاع، يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
3: بمشاركة دولية وممثلين عن الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، تدق السلطة الفلسطينية ناقوس الخطر حول انعدام الأمن الغذائي في غزة. 1,400,000 فلسطيني ما زالوا بحسب آخر الأرقام يعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 200,000 في حالة طوارئ غذائية، يضاف لهم أكثر من 74,000 طفل بحاجة للعلاج من سوء التغذية.
4: نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى ممارسة ضغط حقيقي لضمان الفتح الكامل والمستدام لجميع المعابر وتأمين التدفق الحر والآمن للمساعدات الإنسانية.
5: إن نحو 1,400,000 شخص، أي ما يعادل 67% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادة، ما يمثل حالة طوارئ خطيرة جدا. وما يثير قلقي بشكل خاص هو أن 10% من السكان، أي أكثر من 200,000 شخص، يقعون في مرحلة الطوارئ، وهذه المرحلة التي تسبق الوصول إلى المجاعة مباشرة.
3: أزمات إنسانية بسبب استمرار الحرب والتصعيد العسكري الإسرائيلي تسعى إلى قطع الطريق

0: على أي تراخ في جهود الإغاثة.
1: تتصدر الأوضاع الإنسانية المطالبات الفلسطينية والحقوقية الدولية خاصة، ومشهد المجاعة في غزة لا يغادر المخيلة. أما استمرار التصعيد وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية فهو عنوان آخر. تستمر محاولة الفلسطينيين التحذير من تداعياته أيضاً.
0: فبحسب آخر الإحصاءات الرسمية الفلسطينية، تجاوزت اعتداءات الجيش والمستوطنين حاجز 11,000 اعتداء في الضفة الغربية منذ عام 2023. ووثقت التقارير توسع 42 بؤرة استيطانية، ورصدت نحو 540 اعتداء وهجوما على المساجد. وزارة الخارجية الفلسطينية اتهمت الحكومة الإسرائيلية بدعم هجمات المستوطنين، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.
2: اليوم ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية هو سياسة دولة ممنهجة مدعومة من حكومة إسرائيلية وخطاب كراهية، ومحميين المستوطنين من الاحتلال والدول اللي بتساند هذا الاحتلال. الإجرام في الضفة الغربية عنوانه الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي.
0: تصعيد يأتي على وقع التهديدات الإسرائيلية بخطط للسيطرة على مزيد من المخيمات في الضفة الغربية وشن عمليات عسكرية مكثفة، بالرغم من حملات الدهم والاعتقالات اليومية التي لم تتوقف. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب لبنان. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما على مدى 3 أيام عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. من جهته، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا القضاء اللبناني إلى إنصاف الضحايا. وقال عون إن صدور القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من التأجيل، مؤكدا أن العدالة لا تعني الانتقام بل تعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب بهذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته. نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثية ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة من مختلف المناطق اللبنانية.
4: تباعاً وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طناً من اللحوم، مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
5: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
4: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
6: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
4: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
7: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف امتى خيك، تعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية

0: بتربط الشعب اللبناني مثل علاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
1: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
2: مجددا تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: قالت السلطات الروسية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار جنوبية البلاد. أوضحت السلطات أن 6 من القتلى سقطوا في منطقة جيلينجيك القريبة من شبه جزيرة القرم، بينهم أطفال، مضيفة أن عدد القتلى في شبه جزيرة القرم ارتفع إلى 4. أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريغي أو غريفيريغ وسط أوكرانيا، وفق ما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ألكسندر غانيا. وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان وأن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينتين أخريين في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن جميع السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل إمدادات إلى الجيش الأوكراني. ومنذ أيام كثفت القوات الروسية استهداف سفن في الموانئ الأوكرانية وفي البحر الأسود، تقول إنها تحمل إمدادات عسكرية إلى القوات الأوكرانية. تجددت المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي شمالية إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة. هذا وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين إلى الأراضي السودانية في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
4: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تجدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا انطلاقا من علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي. وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار

0: في شرق إفريقيا باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية. عمار أبو ثواب، تارت عربي.
1: في أول اختبار انتخابي واسع منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التمهيدية التي تشهدها ولايات أمريكية عدة لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة. ورغم أن هذه الانتخابات تسبق الاستحقاق العام بأشهر، فإن نتائجها تعد مؤشرا مهما على موازين القوى داخل الحزبين وترسم ملامح الكونغرس المقبل. أما عن المزيد نتابعه مع مراسلنا من واشنطن.
2: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى سبع ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن، التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة تياره داخل قواعد الحزب.
3: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
2: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
4: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
2: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
5: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاترة عربي، واشنطن.
1: رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات من 60 شريكا تجاريا. وقال مكتب المدعي العام لولاية أوريجون إن الولايات 25 قدمت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وتشمل الرسوم نسبتي 10 و12.5%، ودخلت حيز التنفيذ في الشهر الماضي. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. شهيدان ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية، ومقتل 4 أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا. النشرة انتهت.

0: دمتم في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
1: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. اليوفا يصعد ضد إنفانتينو ويهدد باللجوء إلى القضاء. أنباء رحيل فيران توريس عن برشلونة تشعل النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي. وبيان النادي الأهلي الذي هاجم فيه اتحاد كرة القدم المصري بسبب قرارات متعلقة بالتحكيم والرخصة الإفريقية لبعض الأندية تشعل الأجواء مبكرا، ما ينذر بموسم كروي سيكون حافلا بالإثارة والتشويق داخل الملعب وخارجه.

عصام عبد الفتاح رغم اعتراض النادي الأهلي على تشكيلها. وأوضح المصدر أن الاتحاد يدير المنظومة بحيادية، مشيرا إلى أن محاولات زيادة عدد المقاعد الإفريقية جاءت لخدمة الكرة المصرية لكنها لم تكلل بالنجاح. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي فالنتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف عام 2033 ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه للموسم الجديد. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الثنائي كريم علي بيغوفيتش قادما من باير ليفركوزن وراندال كولومواني قادما من باريس سان جيرمان. ويعود المهاجم الفرنسي كولومواني إلى صفوف السيدات العجوز بعد فترة إعارة قضاها مع الفريق عام 2025، بينما ينضم المهاجم البوسني علي بيغوفيتش لتدعيم خيارات الفريق خلال الموسم المقبل. قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق شيكاغو فاير إلى فوز ثمين على تشارلوت اف سي بهدفين لهدف بعدما سجل هدفي فريقه في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ورفع شيكاغو فاير رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع في المنطقة الشرقية، بينما تجمد رصيد تشارلوت اف سي عند 25 نقطة في المركز السابع. فرض كولومبوس كرو التعادل بهدفين لمثله على مضيفي انتر ميامي بهدف متأخر سجله الإسباني برايس مينديز رغم تألق الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل هدفا وصنع آخر لفريقه ميامي. وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع انتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026. صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم فران توريس تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي بعدما نقلت مصادر صحفية إمكانية رحيله عن برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. البداية مع عبد الله الذي نقل الخبر عن الصحفي فابريتسو رومانو ليكتب: فابريتسو رومانو بدأ باريس سان جيرمان بمحادثات أولية مع محيط فران توريس. النادي الباريسي يرغب بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف. غير أن محمد نقل خبرا آخر عن المعسكر الكتالوني للصحفي فرناندو بولو الذي كتب: فرناندو بولو حصريا موقف برشلونة واضح، فران توريس ليس للبيع. النادي يريد تجديد عقده مباشرة بحلول سبتمبر فقط إذا طلب فران من النادي الرحيل، حينها سيفتح النادي باب المفاوضات. وما بين تضارب الأخبار يفتح النقاش حول المهاجم الإسباني، ليقول المشجع البرشلوني عبد الله: فران توريس ما يصلح إلا يكون مهاجم احتياطي، مو اللي تعتمد عليه بالأساسية. المصيبة ما عندنا مهاجم أساسي أصلا بعد خروج ليفا والكوليز مبسوطين مع أخبار رحيل فران، شيء جنون. رأي يوافقه محمد عسكر أيضا الذي يعبر عن رأيه بشأن احتمالية رحيل فران توريس ليكتب مهاجما إدارة لابورتا: برشلونة يبحث عن مهاجم أساسي وبنفس الوقت يريد بيع توريس هداف الفريق الموسم الماضي، أي جنون بهذه الإدارة ومن يؤيد هذا البيع؟ فران توريس يجب أن يستمر كلاعب دكة لأنه مفيد. أما حساب الجوت فيكتب عن الأخبار ساخرا بعد نشره صورة معدلة لفران توريس بمظهر أسطورة كرة القدم رونالدو الظاهرة ويقول: فران توريس أول ما ينتقل باريس.

0: شن النادي الأهلي هجوما حادا في بيان رسمي على الاتحاد المصري متهما إياه بمخالفة اللوائح والقوانين بسبب قراراته الأخيرة المتعلقة بلجنة التحكيم، إضافة إلى الرخصة الإفريقية التي منحت لبعض الأندية.
1: صفارة بداية الدوري المصري للموسم الجديد لم تطلق بعد، لكن الإثارة اشتعلت مبكرا خارج المستطيل الأخضر بعدما فجر الأهلي مواجهة جديدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم عبر بيان رسمي حمل انتقادات حادة في تصعيد ينذر بموسم لا تقل

0: تقل فيه سخونة الكواليس عن المنافسة داخل الملعب. في بيان مطول هاجم الأهلي قرارات عديدة للاتحاد ووصفها بأنها لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون، متهما إياه بانتهاك علني للوائح بعدما أسند رئاسة لجنة الحكام إلى عصام عبد الفتاح الذي سبق له شغل هذا المنصب في فترة سابقة افتقرت إلى العدالة والمصداقية وفقا لبيان النادي، وهو ما دفع الأهلي أنذاك إلى استكمال الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة إلى جانب رفض المشاركة في بطولة كأس مصر. ولم يتوقف الأهلي هنا، بل اعتبر أن بعض الأندية حصلت على معاملة خاصة من الاتحاد والذي مكنها من المشاركة الإفريقية، كما اتهم النادي الأحمر رئيس الاتحاد بإخفاء رد الاتحاد الإفريقي الرافض لمقترح زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لمدة أسبوع دون مبرر. وفي المقابل لم يصدر عن الاتحاد أي رد رسمي على بيان الأهلي، واكتفى بالإعلان أنه لن يعلق على البيانات أو التصريحات الصادرة عن الأندية، إلا أن وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر داخل الاتحاد تأكيدها أن اختيار عصام عبد الفتاح وجمال الغندور وسمير عثمان جاء استناداً إلى خبرتهم الكبيرة وبهدف ضمان اتخاذ القرارات بصورة جماعية مع الإعراب عن الثقة في قدرة اللجنة على تطوير منظومة التحكيم. أما فيما يتعلق برخصة الزمالك الإفريقية فإنها منحت وفقاً للوائح وبعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، نافية وجود أي مجاملة في هذا الملف. وبين بيان رسمي من الأهلي ورد غير مباشر عبر مصادر داخل اتحاد الكرة المصري، ترتفع حدة التوتر قبل انطلاق الموسم الجديد في مشهد يعكس أن المنافسة في الدوري المصري قد بدأت بالفعل، لكن هذه المرة من خارج خطوط الملعب على أنظار جماهير تنتظر موسما يبدو أنه سيكون حافلا بالإثارة منذ جولته الأولى.
1: وللمزيد أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الدوحة الصحفي الرياضي محمد الجزار. مساء الخير كابتن محمد. إذن هل وصل الأهلي إلى مرحلة لم يعد يثق فيها بالاتحاد المصري، أم أن الاتحاد المصري أجبره على إصدار مثل هذا البيان؟
2: مساء النور أخي أحمد، تحياتي ليك وكل مشاهدينك الكرام. أعتقد أن بيان النادي الأهلي جاء ردة فعل لقرارات اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني بوريدة والتصريحات أيضا التي شهدتها الفترة الأخيرة خاصة من حكم تقنية الفار في مباراة سيراميكا الشهيرة الموسم الماضي. يمكن النادي الأهلي أنا بعتبر أن هذا البيان هو خطوة استباقية للتمسك بحقه والحديث مبكرا عن آفة الكرة المصرية التي لا تزال لا يوجد لها حل لإصلاحها وتطويرها بالشكل الصحيح والشكل الملائم. أعتقد أن النادي الأهلي دفع لاتخاذ هذا البيان ولم يكن النادي الأهلي يريد الدخول في خصومة أو الدخول في أزمة، ولكن استمرار منظومة التحكيم كما هي وتكرار لسيناريو الأزمات التي حدثت سابقا، خصوصا أن تولي رئاسة اللجنة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح وهو الذي كان قد تولى سابقا في 2021 رئاسة اللجنة أيضا، وشاهد النادي الأهلي تعرض النادي الأهلي لأزمات كبيرة وظلم تحكيمي دفع إدارة النادي لاستكمال الموسم باللاعبين الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة واعتذر عن المشاركة في بطولة كأس مصر. بشكل عام هذا البيان يجعلنا أمام نقطة مهمة جدا وهي تطوير منظومة الكرة المصرية. هل هناك نية فعلا لتطوير هذه المنظومة أم لا؟ لكن الواضح أن النادي الأهلي دق ناقوس الخطر مبكرا.
1: محمد، الأهلي يتحدث عن وجود شخص يتدخل بعمل لجنة الحكام، هذا اتهام خطير، يعني قد ينسف إذا حال في حال إثبات مثل هذا الكلام قد ينسف نتائج الموسم الماضي واعتباره بموسم غير شرعي. برأيك هل يوجد أدلة على وجود مثل هذا الشخص ومن هو هذا الشخص؟
2: شوف أحمد، النادي الأهلي لا يتكلم جزافا أو يتحدث من منطلق توزيع اتهامات على أحد الأشخاص بدون دليل، ولكن المشكلة في تصريحات الحكام نفسهم وأيضا البودكاست اللي بيطلعوا يتكلموا فيها هي من تفضح هذه التدخلات ووجود تدخل سافر في عمل لجان الحكام وأيضا في قرارات الحكام. أعتقد أن الواضح جدا أن الحديث عن المهندس أحمد

0: احمد مجاهد بعد التصريحات اللي خرجت خلال الحوار اللي ادلى بيه الكابتن محمود عاشور في لقائه مع الزميل احمد اسامه في برنامج الحوار كبير احد البودكاست الشهيره في مصر. هو ده اللي خلى النادي الاهلي انه يطلع ويتهم ويوجه باصابع الاتهام بشكل واضح وصريح حتى تكون الامور واضحه. وانا عارف ويمكن المتابعين كلهم عارفين كويس جدا الازمات ايه سببها وآفة التحكيم ليه سبب التدخلات فيها أو سبب القرارات الظالمة والمشاكل بسبب هذه التدخلات. فأعتقد أن النادي الأهلي هذه المرة يتحدث بجرأة كبيرة جدا لأن النادي الأهلي يريد وده قاله في البيان يريد أن يتم إصلاح هذه المنظومة. لكن نحن ندور في دائرة مفرغة، رئيس لجنة حكام أجنبي يرحل رئيس لجنة الحكام ثم يعود رئيس لجنة حكام مصري كان موجود في السابق، لا يوجد أي تحسن، لا يوجد أي تغيير، لا يوجد أي مدلولات إن محمد في أمل إن الأمور تبقى أحسن.
1: محمد تحدثت أن الأهلي لا يكيل الاتهامات جزافة، الأهلي هاجم نظام انتهاك علني في اللوائح، برأيك لماذا يكتفي الأهلي ببيان؟ لماذا لا يصعد الأمر عبر القضاء الرياضي، التحكيم الرياضي؟
0: شوف أحمد، موضوع أن النادي الأهلي مطلع بيان وبيتكلم في بيان قبل بداية الموسم وموضوع التصعيد، يمكن النادي الأهلي هو عنصر من عناصر هذه المنظومة يريد إنجاح مسابقة الدوري، يريد خروجها بأفضل صورة. لكن عندما يتعرض الفريق لظلم واضح وبين في الموسم الماضي في مباراة سيراميكا خلال مرحلة تحديد بطل الدوري بضربة جزاء واضحة والواقعة الشهيرة اللي كان بطلها الحكم محمود وفا وأكد بعد كده حكام سابقين وحكم تقنية الفار في هذه المباراة نفسها إن ركلة الجزاء صحيحة وإن كان في ضغوط على الحكم نفسه. فأعتقد إن النادي الأهلي لما اتكلم ولما صرح ولما صعد الموضوع هدد بالانسحاب من بطولة الدوري هو ده اللي كان في إيده يمتلكه إنه يقوم به. تأملنا خير ان يكون في ردة فعل ويكون في اعتراف بالخطأ، لكن للأسف كان في مكابرة ورغم ان انت متابع للدوريات الأوروبية بشكل كويس الأخطاء بتحصل في الدوري الإنجليزي وفي الليجا وبتحصل في كل الدوريات الكبرى، لكن بيعترفوا بالأخطاء. لكن المشكلة في مصر هو عدم الاعتراف بالأخطاء. فمن أجل امتصاص غضب النادي الأهلي ومن أجل محاولة تهدئة الرأي العام الأهلاوي بشكل خاص كان قرار تغيير لجنة الحكام. لكن ما زاد الطين بلة هو أن يأتي الحكم أو الكابتن عصام عبد الفتاح، رغم احترامنا وتقديرنا ليه اسمه وشخصه، ولكن فكرة أن النظرة هل أنت تريد تطوير المنظومة وفق استراتيجية محددة؟
1: نعم،
0: تعاقدت وجلبت رئيس للجنة حكام أجنبي ثم تعود للحكم المصري، فيبدو أن هناك تشوش أو تشويش واضح جدا في القرارات وفي المنظومة. وعلى فكرة أحمد، حتى برضو لا نأخذ الموضوع في جانب الأهلي فقط، آفة التحكيم المصرية أكتر من 15 أو 16 نادي اشتكوا بمخاطبات رسمية من أخطاء تحكيمية في الموسم
1: الماضي. نعم محمد، هنا النقطة أن الأندية جميعا الأندية جميعا تعاني من آفة التحكيم كما تقول وتشتكي من قرارات تحكيمية. إذن ليس الأهلي فقط من يعاني بهذا الموضوع، لكن أنت ذكرت الرأي العام الأهلاوي، برأيك ألا يمكن أن يكون بيان النادي الأهلي من أجل إبعاد الضوء عن فريق النادي الأهلي بعيد عن مشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟ الفريق حتى الآن فشل في التجديد مع إمام عاشور، رحلت تريزيجيه، ربما هناك مشاكل داخلية في النادي يحاول إبعاد الضوء عن هذه المشاكل بمهاجمة الاتحاد.
0: لا أعتقد ذلك، ليست هذه هي سياسة إدارة النادي الأهلي، بالعكس النادي الأهلي بدأ التحضيرات للموسم منذ وقت مبكر من خلال التعاقد مع كابتن حسين عموتة المدرب المغربي المخضرم وتولي أيضا الصخرة وائل جمعة اللي بنهنيه بعيد ميلاده اليوم، توليه منصب مدير الكرة. وإعلان الكابتن محمود الخطيب منذ نهاية الموسم الماضي أن الإشراف على ملف الكرة سيكون في يد الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ. النادي الأهلي بيتعامل مع كل الملفات بشكل واثق وشكل فيه إرادة كبيرة جدا أن يعود الفريق بشكل أقوى من الموسم الماضي والمواسم

0: المواسم السابقه كان هناك تعثر، كان هناك كبوه للنادي الاهلي، لكن شخصيه النادي الاهلي الكبيره ودعم جماهيره ورغبه ادارته ايضا ان يظل النادي الاهلي في المقدمه ومنافس
1: نعم.
0: قوي على كل البطولات تجعل التركيز دائما على اعاده الفريق وتدعيمه بافضل العناصر،
1: نعم.
0: وتم بالفعل التعاقد مع عناصر من لاعبين محترفين وايضا مواطنين. لكن مساله ان النادي الاهلي يقوم بفكره بص العصفوره
1: نعم.
0: من خلال هذا البيان، لا بالعكس، البيان انا بشوفه بيان مهم جدا
1: نعم محمد.
0: حتى يعرف الراي العام الرياضي بالكامل كيف تسير الامور داخل المنظومه، والموضوع ليس شخصي مع المهندس هاني ابو ريده او مع شخص بعينه، ولكن احنا بنتكلم كل
1: نعم
0: موسم
1: محمد.
0: أخطاء تحكيمية مستمرة، أزمات التحكيم المصري لا تتوقف لأنها فعلا زي ما قلت لك آفة كبيرة جدا
1: نعم
0: بتنهش
1: محمد.
0: في جسد نجاح المنظومة الكرة المصرية والرياضة المصرية.
1: نعم محمد، ابقى معي لنتعرف على أبرز المحطات التاريخية للأزمات ما بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم.

0: إذن هذه مجموعة من أبرز الصدامات التاريخية بين النادي الأهلي والاتحاد المصري. محمد، كيف يمكن للاتحاد المصري أن يدير البطولات وبطولة الدوري بشكل طبيعي وهو يواجه النادي الأكبر في منظومته؟
1: هو يمكن أحيي طبعا اللي فتش في التاريخ وجاب سلسلة الأزمات الكبيرة جدا بين النادي الأهلي واتحاد الكورة المصري، لكن عايز أتكلم في نقطة ومسألة مهمة جدا، إن الصراع بين اتحاد الكورة وبين نادي معين سواء الأهلي أو الزمالك ده مش في مصلحة الكورة المصرية على الإطلاق. لازم دايما يكون في هارموني والكل يشتغل ويعمل من أجل مصلحة اللي من خلاله الدوري بيتلعب والمنافسات دي كلها موجودة، وهو المنتخب وإعلاء مصلحة الكرة المصرية وإن الكرة المصرية تتطور. لكن لازم دايما اتحاد الكرة أحمد ينظر للأمر بنظرة بعيدا عن الألوان أو بعيدا عن الانتماءات، وده هيحصل لو اتحاد الكرة كان هناك خطط وفي استراتيجية محطوطة وموضوعة بشكل واضح وفي شفافية للرأي العام إيه اللي اتحاد الكرة ناوي يعمله أو عايز يعمله. لكن للأسف احنا بنتفاجأ دائما بقرارات عشوائية، قرارات تقوم أحيانا على ردود الأفعال، تقوم تبعات لأزمة معينة.
0: نعم،
1: تفاءلنا خير بعد الظهور المميز للمنتخب ان يكون في ممكن جلسة بين المهندس هنا بوريدة او اتحاد الكرة بشكل عام وبين المسؤولين الأندية، او حتى رؤية واضحة يتم تقديمها للرأي العام.
0: نعم محمد، إذا استمرت هذه الأزمة برأيك، إذا استمرت هذه العلاقة المتوترة ما بين الأهلي والاتحاد المصري، الاتحاد المصري لم يرد ببيان على بيان النادي الأهلي، هل تجد أن البطولات ستسير بشكل طبيعي أم هناك احتمالية لإلغاء أو انسحابات

0: النادي الأهلي خصوصا في هذه البطولة وتصعيد أكثر.
1: هو طبعا التوتر ده مش في صالح، نعم التوتر ده مش في صالح حد، وفكرة ان اتحاد الكرة يطلع لسانه للنادي الاهلي من خلال، شفنا النهاردة بعد البيان الساخن والرد ان الاتحاد الكرة لن يرد سواء عبر قنواته الرسمية او حتى مصادره، لن يرد على اندية او مؤسسات، وبينشر صور النهاردة ان الكابتن عصام عبد الفتاح بيقوم بمحاضرات للحكام لتطوير وصقل الحكام. فده طبعا ممكن يكون ان احنا لا خلاص مركزين في عملنا، وان احنا الكابتن عصام مركز في شغله، لكن انت في عندك نادي بيشتكي وفي نادي معترض، لازم يكون في آلية لحل الازمات دي، انما تترك هذه الازمات لتتفاقم ويتم تصعيد الامور في المستقبل بسياسة طلع لسانك، انا الاتحاد، انا رأس الهرم، انا القمة،
0: نعم.
1: ماليش علاقة باي حد تاني، ده خطأ كبير جداً وتبعاته هتكون سلبية زي ما انت قلت في سؤالك، هل ممكن يحصل انسحاب للنادي الاهلي؟ هل ممكن النادي الاهلي،
0: نعم محمد،
1: لا يستكمل المسابقة في اي وقت من عمر المسابقة؟ ده وارد جدا لو حصل ظلم بين وتكرر،
0: نعم.
1: سيناريو الموسم الماضي النادي الاهلي لولا ان احنا كنا في مرحلة حاسمة كان ممكن يبقى في تهديد بتصعيد اكبر، والتصعيد زي ما انت كمان قلت في بداية الحلقة ان ممكن انت تلجأ في احد الاوقات لمحكمة كاس او تلجأ للفيفا او يحصل شوشرة،
0: نعم
1: احنا
0: محمد
1: مش محتاجينها في الوقت الحالي ولا في المستقبل،
0: نتمنى
1: عايزين
0: ان
1: نركز
0: تحل
1: على تطوير
0: الامور.
1: المنظومة اكتر.
0: نعم نتمنى ان تحل الامور بشكل افضل. وودي كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة الصحفي الرياضي محمد الجزار. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيلتي عربي في إسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، شهدان ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كرانسودار الروسية، ومقتل أربعة أشخاص في قصف روسي وسط أوكرانيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، مضيفا أنها الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وأوضح ترامب أن المحادثات جارية الآن وأنها تمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع وثيقة جيدة، وأنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. هذا فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تناقش مع سلطنة عمان ترتيبات مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وقال بقائي إن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن أي تغيير في وضع المضيق لن يحدث ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. ونفى بقائي وجود أي خطة لاستقبال وفود أو إرسال وفد إيراني خلال المرحلة الحالية. كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار مبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة أنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب، وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران لقبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعارضتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف.

0: خلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي، كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية. إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي، وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقاً للمصادر، فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية، وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً، وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف نفذته قوات الاحتلال جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبية القطاع. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن أكثر من 150 فلسطينيا قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال يوليو. وأضاف المسؤول الأممي أن هذه الحصيلة هي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، وأشار إلى أن القصف ألحق أضرارا بمنشآت ومستلزمات طبية، مجددا الدعوة إلى حماية المرافق الصحية والسماح بإدخال الإمدادات اللازمة. في هذا الوقت أدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأدانت الدول الثلاث بصفتها دولا وسيطة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ولا سيما استهداف المنشآت الصحية والبنى التحتية الطبية في قطاع غزة. وقال البيان أن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرا أنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأضاف الوسطاء أن استمرار الانتهاكات رغم إعلان حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق بما فيها بند نزع السلاح يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وشددت تركيا وقطر ومصر على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. وطالب الوسطاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. هذا بينما قال مجلس السلام من الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة وفق ما التزمت به حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس أن الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال تفكيك الأسلحة بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وأضاف عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي

0: ميلادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ الترتيبات سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة للتحقق من التنفيذ، كما طالب ميلادينوف بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من نيكولاي ميلادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف، وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. تواصل إسبانيا استقبال جرحى ومرضى من قطاع غزة ضمن سادس عملية إجلاء طبي في ظل تدهور المنظومة الصحية في القطاع، حيث يتلقى المرضى العلاج في المستشفيات الإسبانية، فيما يواجه العالقون داخل القطاع مخاطر صحية متزايدة نتيجة نقص الخدمات الطبية.
1: لم يكن طفلهم عبد الله المصاب بسرطان الدم يطلب أكثر من فرصة للشفاء، لكن بعد شهور طوال من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وصل إلى إسبانيا بحثا عن النجاة، إلا أن المرض كان أسرع من العلاج. الطفل عبد الله الذي توفي بسبب المرض يروي والده لنا جزءا من آلام الفقد.
2: تم استقبالهم عن طريق منظمة الصحة العالمية مرة ثانية أيضا لأوروبا، واختيارهم في إسبانيا في شمال إسبانيا، وطبعا بدأت العلاج مرة أخرى من الصفر، طبعا بروتوكولات اللوكيميا وبروتوكولات السرطان، لكن للأسف الشديد يعني احنا تأخرنا عليه 5 شهور في غزة ولما اكتشفنا مرض، وشهرين في مصر، والولد يعني للأسف جسمه تسمم، يعني كان متوغل فيه السرطان واللوكيميا، وفي نهاية المطاف فقدت يعني فؤاد ومجد قلبي عبد الله رحمة الله عليه.
1: مؤخرا استقبلت إسبانيا 20 طفلا فلسطينيا مصابا أو مريضا برفقة 81 من أفراد عائلاتهم ضمن سادس عملية إجلاء طبي تنظمها إسبانيا خلال العام ونصف العام الماضيين، ويتلقى الأطفال العلاج في مستشفيات عامة موزعة على 9 أقاليم تشمل جراحات متخصصة وعلاجا للأورام والحروق والإصابات المعقدة، إلى جانب برامج التأهيل والدعم النفسي بحسب احتياجات كل حالة.
3: نستقبل أطفالا يعانون من حالات مرضية وإصابات متنوعة، فهناك مصابون بإصابات ناجمة عن الشظايا والقصف، وأطفال تعرضوا لبتر في الأطراف، ونعمل على تأهيلهم وتوفير الأطراف الصناعية لهم. كما نستقبل أطفالا يعانون من أمراض مختلفة مثل السرطان وأمراض القلب وغيرها، ولذلك فإن نطاق الحالات التي نعالجها واسع جدا.
1: وتأتي هذه العمليات بينما يواصل القطاع الصحي في غزة العمل في ظروف بالغة الصعوبة، مع خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يجعل الإجلاء الطبي بالنسبة لكثير من المرضى نافذة الأمل الأخيرة، في وقت تؤكد فيه الحكومة الإسبانية استمرار التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين لتنظيم عمليات إجلاء جديدة كلما سمحت الظروف بذلك. مع انهيار المنظومة الصحية في غزة باتت عمليات الإجلاء الطبي مسؤولية إنسانية قبل أن تكون مبادرة طبية، وبينما تفتح المستشفيات الإسبانية أبوابها للمصابين الفلسطينيين يبقى التحدي الأكبر هو الوصول إليهم قبل فوات الأوان. رمز البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
0: أصيب 4 فلسطينيين واعتقل شقيقان في اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس و3 باعتداءات للمستوطنين بينهم مسن، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين قرب رام الله، وتخلل الاعتداءات إحراق أراض زراعية ومهاجمة مركبات فلسطينية بالتزامن مع اقتحامات وحواجز عسكرية في مناطق عدة بالضفة. إلى ملف آخر.

0: آخر، قال مصدر رسمي لبناني إن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر لثلاثة أيام برعاية أمريكية، ويتصدر جدول أعمالها وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي من بينها بنت جبيل أو لخيام جنوب نهر الليطاني. هذا وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تسعى لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما على مدى ثلاثة أيام عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
1: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم، مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
2: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
1: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
3: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
1: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
4: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف امتى خيك، تعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل علاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
1: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
5: مجددا تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتا عربي، بيروت.
0: قالت السلطات الروسية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومنطقة كرانسودار جنوب البلاد. وأوضحت السلطات أن 6 من القتلى سقطوا في منطقة جلينجيك القريبة من شبه جزيرة القرم، بينهم أطفال. وأضافت أن عدد القتلى في شبه جزيرة القرم ارتفع إلى 4. أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريفيريغ وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ألكسندر غانيا. وقال المسؤول أن حريقا اندلع في المكان وأن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة، وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين ما أدى لارتفاع عدد الضحايا المدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة

0: في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينتين أخريين في البحر الأسود. وقالت الوزارة أن جميع السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل إمدادات إلى الجيش الأوكراني، ومنذ أيام كثفت القوات الروسية من استهداف سفن في الموانئ الأوكرانية وفي البحر الأسود، تقول إنها تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. بحث الرئيس السوري أحمد الشارع مع رئيس إقليم شمال العراق نجرفان بارزاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. واستقبل الشارع بارزاني في قصر الشعب بدمشق، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس السوري أن اللقاء تناول تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح الشعبين، مثمنا استضافة إقليم شمال العراق للسوريين خلال السنوات الماضية. تجددت المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين للأراضي السودانية في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
1: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرة المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة، وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تشدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا انطلاقا من علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي، وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في شرق إفريقيا، باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: في أول اختبار انتخابي واسع منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التمهيدية والتي تشهدها ولايات أمريكية عدة لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة. ورغم أن هذه الانتخابات تسبق الاستحقاق العام بأشهر، فإن نتائجها تعد مؤشرا مهما على موازين القوى داخل الحزبين وترسم ملامح الكونغرس المقبل. المزيد مع مراسلنا من واشنطن.
2: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى سبع ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة طياره داخل قواعد الحزب.
3: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
2: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
4: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
2: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
5: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل، التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاترة عربي، واشنطن.
0: رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات من 60 شريكا تجارية. وقال مكتب المدعي العام لولاية أوريغون إن الولايات 25 قدمت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وتشمل الرسوم نسبتي 10 و12.5%، ودخلت حيز تنفيذ الشهر الماضي. أعلن حاكم ولاية واشنطن حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان، فيما تواصل فرق الإطفاء في دول أوروبية مواجهة الحرائق التي اندلعت في الغابات.
6: العالم يواجه حرائق الغابات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم، وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600 منزل وشركة، والتهمت 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5,000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من نصف مليون هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
0: الآن أذكر بالعناوين. ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. شهيدان ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كرانسودار الروسية، ومقتل أربعة أشخاص في قصف روسي وسط أوكرانيا. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
7: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم، إذا فهمي.
12: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
14: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد عمر. في قطاع غزة يزداد التصعيد الميداني من قبل الاحتلال الإسرائيلي كلما وجد المسار السياسي طريقه لإلزام تل أبيب بالانسحاب من القطاع وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. عشرات الشهداء والجرحى في يوم واحد حصيلة استهداف إسرائيلي للمدنيين خاصة النازحين، في وقت تعبر فيه الحكومة الإسرائيلية عن مخاوفها وشكوكها إزاء خطة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، في حين تطلق الأمم المتحدة جرس الإنذار أمام وصول حالة انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مرعبة، فنحو 10% من سكان غزة انتقلوا إلى مرحلة المجاعة الحقيقية.
1: تأكيد الوضع في قطاع غزة اليوم هو للأسف وضع يزداد تدهوراً. أصبح يعني المنظر أمام شاشات الكاميرات وأمام العالم وكأنه منظر اعتاد عليه، اعتاد أن يرى الجوع المستمر في قطاع غزة. للأسف يعني القتل مستمر والجوع يزداد صعوبة. الآن نحن نتحدث عن واقع مرير متعلق بتكلفة الغذاء في القطاع، نتكلم عن تزايد رهيب جدا بالمواد الغذائية. أصبحت الأسرة الفلسطينية لا تستطيع أن تحصل على وجبة واحدة في اليوم، يعني تكلفتها تزيد عن $50 للأسرة، وهذا مبلغ كبير على عدد كبير من الأسر. حوالي 95% من سكان القطاع أصبح بالنسبة لهم توفير وجبة غذائية واحدة تعتبر عملية صعبة ومعقدة. أيضا في ظل هذه الأوضاع وصعوبة إدخال المواد الغذائية

0: اسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيفي معنا في الاستوديو، الدكتور عبد اللطيف خضر الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور. وأيضا اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا من غزة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد الطناني. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. نبدأ معك سيد أحمد. رغم الحديث عن مسار سياسي، نلاحظ أنه مع كل تقدم في المفاوضات ومع كل اقتراب من مرحلة جديدة في التفاوض، تصعد إسرائيل من هجماتها على المدنيين. ما مرض ذلك برأيك؟
1: تحياتي لك وللضيف الكريم والعموم المشاهدين. يعني أعتقد السلوك الإسرائيلي بات واضحا، هذا السلوك ليس سلوكا ميدانيا بغرض التفاوض. يعني إسرائيل لا تصعد بغرض تحسين موقفها التفاوضي، لا تصعد بغرض انتزاع المزيد من التنازلات. إسرائيل تصعد لأن استراتيجيتها تقوم على مبدأ واحد، وهو مبدأ الإبادة، وفقط الإبادة، الاستثمار في فكرة إبادة الشعب الفلسطيني، التخلص من الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، تثبيت النمط الإبادي كشكل للتعامل مع القضية الفلسطينية، وهو ما يرتبط أساسا بخطة الحسم الصهيونية التي تريد بالمعنى الجوهري حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني عبر التخلص من الكينونة الفلسطينية والوجود الفلسطيني. لذلك السلوك الإسرائيلي الميداني أعتقد هو رسالة سياسية للوسطاء، هي ترد على مرونة الفصائل، ترد على ما جرى الاتفاق عليه في مدينة العلمين المصرية، ترد على مجلس السلام بأن إسرائيل غير معنية بأي اتفاق، غير معنية بتقديم أي التزامات ضمن هذا الاتفاق. هي تتعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها جزء من استكمال حرب الإبادة، لكن بوتائر وبأشكال مختلفة. هي استثمرت هذا الأمر، استثمرت وقف إطلاق النار في تخفيض حجم العزلة الدولية والانتقادات الدولية، لكن على أرض الواقع تستمر في عمليات القتل اليومية، تستمر في تثبيت واقع الإبادة الكارثي في قطاع غزة.
0: دكتور عبد اللطيف، الأمم المتحدة تتحدث عن دخول غزة مرحلة المجاعة فعليا، فيما تستمر إسرائيل بتقييد دخول المساعدات قانونيا. هل أصبح التجويع جريمة قائمة بذاتها، أم أن هذه المرحلة من التجويع تدخل ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارس منذ سنوات في قطاع غزة؟
2: نعم، بداية تحياتي لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين الكرام. بكل تأكيد ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين وكافة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. حرب التجويع وسلاح التجويع الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وما يسبق هذا التاريخ أيضا وحتى اليوم، هو تأكيد على أنها لا تراعي القوانين الدولية، لا تراعي مواثيق حقوق الإنسان أو اتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة التي تحفظ للمدنيين كافة حقوقهم وعدم التعرض لحياتهم، وكذلك كافة المرافق الطبية والصحية والإغاثية والمساعدات الإنسانية، بأن يجري تأمين دخولها إلى الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال ذاتها. بالتالي ما يحدث اليوم هو استعمال هذا الكيان الإسرائيلي المارق كافة وحشيته وكافة الأدوات غير القانونية لفرض نوع من التجويع القسري على الفلسطينيين، واستعمال هذا السلاح والتجويع لنوع من فرض الإرادة السياسية لهذا المحتل، وصولا إلى انتزاع المواقف من الفلسطينيين أو حتى إجبارهم على القبول.

0: حرب العام والنصف على صدور تدابير احترازية عن محكمة العدل الدولية، والتي أوجبت على إسرائيل كقوة الاحتلال الفعلية وكذلك القوة التي تحاصر قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 عاما حتى اليوم، بأن تسهل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية وألا تستعمل هذا السلاح وهو سلاح التجويع عبر ديدن وكسياسة مستمرة وسياسة عامة قهرية لفرض واقع على الفلسطينيين يجبرهم على الرحيل من أرضهم، وكذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا وإيقاع آلام هذه الحرب والفلسطينيين بمنأى عنها. بالتالي لا وجود اليوم لمراعاة اتفاقية جنيف الرابعة ولا كذلك المبادئ القانون الدولي الإنساني الذي أشاروا بشكل واضح إلى تحريم استعمال سلاح التجويع كأداة في الحروب التي تحصل ما بين الدول ما بين المنظمات والحروب الدولية في هذا العصر المعاصر.
1: طيب سيد أحمد، الحكومة الإسرائيلية لا تزال تربط أي تسوية بملف نزع سلاح المقاومة في غزة، بينما الفصائل تؤكد أن الأولوية هي لوقف العدوان والانسحاب وربما إدخال المساعدات المنقذة للحياة والتي تحدثنا عنها. هل أصبحت هذه النقطة هي العقبة الرئيسة أمام الوصول إلى أي اتفاق؟
2: بتقديري ليست عقبة، إسرائيل تبدع دائما في إيجاد مخارج لتدعي أن هذه عقبة. كانت في البداية تتحدث أن المشكلة هي في وجود الأسرى، تم إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل، ومن ثم انتقلت للحديث عن الجثث، تم إغلاق ملف الجثث بشكل كامل. وبالمناسبة حتى في هذا الملف إسرائيل حاولت التلاعب، وهي من أخفت آخر جثة وحاولت أن تمنع الوصول إليها، لذلك لأنها تريد بالمعنى الفعلي استمرار الحرب بأي شكل من الأشكال. الآن الحديث عن السلاح هو حديث بالمعنى الفعلي. إسرائيل تعلم تماما كما كل أجهزة الاستخبارات في العالم تعلم تماما أنه لا يوجد سلاح بالمعنى الفعلي في قطاع غزة، كل ما يتم الحديث عنه هو أسلحة بسيطة جدا. المقاومة الفلسطينية تقاوم بالمعنى الفعلي بإرادتها، رأينا في الأشهر الأخيرة من عمليات المقاومة أن ما كانت تقاوم فيه المقاومين هي أدوات بسيطة وإعادة يعني ترميم جزء من البنية البسيطة والتي تقاوم فيها، لكن بالمعنى الفعلي إسرائيل تركز على تفاصيل هي تعلم تماما أنه لا يمكن تحقيقها. حتى بنيامين نتنياهو عندما كان يتحدث عن السلاح كان يتحدث عن 60,000 قطعة سلاح في قطاع غزة، هذا يتناقض تماما مع أي رقم واقعي وأي رقم عقلاني حتى في السلاح الفردي والسلاح البسيط. بنيامين نتنياهو وحكومته تريد بالمعنى الفعلي إيجاد دائما مبررات، لكن المستهدف هو ليس المقاومة، ليست البنية العسكرية، المستهدف بالمعنى الفعلي كل قطاع غزة كبنية بالمعنى الاجتماعي بالمعنى الوطني بالمعنى المدني. لذلك عندما تقصف إسرائيل مستودع للأدوية في اليوم التالي للاتفاق على خارطة الطريق، عندما تقتل المدنيين في بيوتهم، عندما تستهدف الخيام، يعني أنها تستهدف المجتمع في القطاع ولا تريد لهذه الكتلة الديموغرافية أن تجد أي أفق للحياة. لا السلاح هو عنوان أزمة ولا أي تفصيلة أخرى عنوان أزمة، وذلك بدليل أن المقاومة الفلسطينية قابلت بمناقشة ملف السلاح ووصلت إلى مقاربة واضحة مع مجلس السلام ومع الإدارة الأمريكية لحصر وتخزين السلاح الثقيل وأن يخضع كل السلاح الفردي في قطاع غزة لتنظيم القانون الفلسطيني وأن ينقل السلاح الأمني لمسؤولية لجنة التكنوقراط. من يعطل كل ذلك هو إسرائيل ذاتها، لأنها تريد أن تبقي واقع الإبادة هو الواقع القائم في قطاع غزة.
1: دكتور، يعني أحول السؤال لك، لمن تحاول إسرائيل أن تبرر؟ هل تهتم أصلا إسرائيل بالقوانين والمحاكم الدولية؟ يعني دعنا نتحدث أنه رغم صدور أوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة تحديدا على الشق الإنساني لحماية المدنيين، العمليات العسكرية ما زالت متواصلة، والشهداء كل يوم، هناك شهداء من الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام. كل هذا التجاهل للقرارات الدولية، ما هو نظرة القانون الدولي إليه؟ من يتحمل المسؤولية أيضا؟
0: القانون الدولي في بنوده الصريحة والنظرية جاء واضحا، أشار بأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في قطاع غزة منذ الحصار الذي فرض على إدارة قطاع غزة منذ اليوم الأول الذي فازت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 حتى اليوم لا يزال يمارس على كافة أبناء قطاع غزة، وليس يعني بالمناسبة سكان قطاع غزة الذين انتخبوا حركة حماس والذين أرادوا أن يكون هذا هو المسار الذي يرسم مستقبل قطاع غزة عبر المقاومة، فرض عليهم جميعا العديد من صنوف الحصار وكذلك التجويع والدمار، 7 حروب عبر يعني فترات زمنية قليلة جدا.

0: جدا وصولا إلى حرب الإبادة والتطهير العرقي. جميع هذه الأحداث أشارت بشكل واضح بأن إسرائيل، دولة الإسرائيلية، لا تعترف بالقوانين الدولية، لا تعترف بمحكمة العدل الدولية.
1: نعم.
0: هي حتى اليوم لا تزال ترفض التوقيع وكذلك الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف الأربعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالمناسبة هذا الادعاء الإسرائيلي ينطبق على الضفة الغربية، ينطبق على القدس،
1: نعم.
0: كما ينطبق الآن أيضا على قطاع غزة. الآراء التي شهدتها محكمة العدل الدولية بفرض تدابير عاجلة أو تدابير احترازية لم ينفذ منها شيء بأمر الواقع وبفعل السياسات الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق. بالتالي دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم عندما ترى نفسها فوق القانون الدولي، إنما ترى نفسها في هذا الموقع بوفق الدعم الأمريكي المطلق وكذلك الدعم الأوروبي الذي كان وعلى خجل يدين هذه الجرائم التي كانت تمارس بحق الفلسطينيين. اليوم نحن نتحدث عن وصول أعداد الشهداء إلى نحو 73,400 شهيد فلسطيني، 170 ألف جريح فلسطيني. لم يتحرك العالم، لم تتحرك الإدارة الأمريكية، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أحبطت العديد من المشروعات التي أصدرها أو كان يود إصدارها مجلس الأمن الدولي تحت ذرائع واهية، ولكن الحقيقة واضحة وهي دعم الإرهاب الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم ما يحدث في قطاع غزة من منع وصول المساعدات، من قصف حتى المستودعات الطبية، من قصف أيضا طواقم الإسعاف وكذلك الصحفيين، إنما هو تأكيد على هذه الدولة المارقة وفق مفهوم القانون الدولي وفق كذلك كافة الأعراف الدولية التي تشير بأن هذا الكيان اليوم بات مطلوبا للعدالة الدولية، ليس فقط أمام محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف لمجرمي الحرب الإسرائيليين. صحيح أنها لم تصدر سوى 3 مذكرات بحق هؤلاء الصهاينة، ولكن اليوم عندما يجري عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا لشيء سوى لأنه يريد إحقاق نوع من العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة إسرائيل عما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بمعنى آخر وبشكل مبسط، دولة إسرائيل اليوم كدولة خارج على سياق القانون والسياق الدولي باتت معزولة في كافة الآفاق، لم يعد أحد يدعم وجودها حتى ولا حتى تلك الإجراءات. وفق ذلك هي عندما لا تعترف بالقوانين الدولية هي تؤسس لمرحلة ما فوق القانون لنفسها، هي تعلم بأن لا أحد في العالم
1: هي فوق
0: اليوم
1: القانون أصلا، يعني هي ليست بحاجة لتأسيس مثل هذه المراحل، هي تجاوزت كل خطوط القوانين الدولية منذ عشرات الاتفاقات السابقة. اسمح لي أن أنقل السؤال للأستاذ أحمد، وأنت في غزة، تعيش في غزة وتشاهد بعينيك الأهداف من القصف الإسرائيلي اليومي، هل أصبح بنك الأهداف الإسرائيلي يرتكز على الضغط على البيئة المدنية؟
2: يعني بنك الأهداف الإسرائيلي عمليا فيه 2 مليون فلسطيني، كل سكان قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل هم أعداء وهم أهداف وهم يجب أن يتم قتلهم والتخلص منهم. ما تستهدف إسرائيل بشكل واضح هو إمكانية التعافي في قطاع غزة، تمنع إسرائيل أي إمكانية لأن تعود الحياة داخل القطاع. بالتالي عندما نأخذ مجموعة من الإجراءات، عندما تمنع إسرائيل أي إمكانية لأن يكون هناك حتى مخيمات للنازحين قرب الخط الأصفر ويكون هناك عمليات تمدد من 52% إلى 60% ومن ثم إلى 70% في السيطرة على الأراضي، وهناك عمليات قتل يومي في محيط الخط الأصفر، بالمقابل أيضا هناك عمليات تدمير شامل ليس في شرق الخط الأصفر فقط، هناك عمليات تدمير شامل لمربعات سكنية في غرب الخط الأصفر. تستهدف إسرائيل كل أي إمكانية لإنشاء مجمعات سكنية فيها نوع من الاستقرار، تضرب مستودعات الأدوية، تضرب أي إمكانية لترميم بنية تحتية. عندما يكون هناك بعض المعدات التي يتم إصلاحها لترميم البنية التحتية تستهدفها إسرائيل بشكل واضح. بالتالي إسرائيل ما تستهدفه بالمعنى الفعلي هو إمكانية التعافي في المجتمع، هي تريد أن يبقى قطاع غزة مدفونا تحت الركام، لا تريد أي أفق للحياة في القطاع. وذلك ينقلنا حتى إلى التلاعب اليومي في المعابر، هناك متوسط 200 شاحنة تدخل من أصل 600 شاحنة كان يفترض أن تكون جزءا من البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار. حتى
1: طيب
2: هذه الشاحنة
1: اسمح لي سيد أحمد، يعني في بداية
2: أي إمكانية
1: في البداية كانت إسرائيل عندما تقوم بقصف خيمة للنازحين أو استهداف مدرسة مثلا أو مركز إيواء تقوم بالتبرير أنه كان هناك عناصر من المقاومة، كان هناك مسلحين. اليوم هي تقوم بالقصف دون أي تبرير حتى، ما مرد ذلك؟
2: الاستراتيجية الإسرائيلية قامت على فكرة تطبيع القتل في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق

0: النار هي تقوم بالقتل بشكل يومي. بدأت في البداية بالادعاء بوجود حدث أمني والرد عليه، ومن ثم بدأت بالقتل على النية، أن الذي تم استهدافه ينوي مهاجمة إسرائيل، وبالتالي أي شخص يمكن لإسرائيل أن تدعي أنه ينوي مهاجمتها. طيب، ومن ثم انتقلنا إلى حالة الاستهداف. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد أن تثبت العقل الجمعي الدولي
1: أن القتل تطبيع القتل. سيد أحمد، دكتور عبد اللطيف، هل نجحت إسرائيل في تطبيع القتل أمام المجتمع الدولي، وهذا سبب من أسباب ضعف ردود الفعل الدولية وعدم قدرة المجتمع الدولي على الضغط لإحقاق الملاحقات القانونية؟ المحكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين على رأسهم نتنياهو، وهناك العديد من المحاكم حول العالم تلاحق قادة الاحتلال. ضعف التنفيذ يعني ضعف القانون الدولي، أم هناك يعني ملاحقة وستبقى مهما طال الزمن؟
2: الملاحقة سوف تبقى، لن تسقط الملاحقة. حق الشعب الفلسطيني بملاحقة هذا الاحتلال حق ثابت لا يسقط بالتقادم مهما مر الزمن، ولكن المنظومة الدولية اليوم هي منظومة قاصرة، هي منظومة تتبع لسياسة القطب الواحد. اليوم الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم في كافة المفاصل الأممية وكذلك المحاكم الدولية. نحن جميعا رأينا كيف يجري فرض العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، كيف يجري ملاحقة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، ولنا في فرانشيسكا ألبانيزي أكبر مثال على ذلك. صحيح. عندما يتم ملاحقة عائلتها وزوجها وأبنائها وهي شخصها، وعندما يتم إغلاق حسابات ومنع منح تأشيرات للدخول للأراضي الأمريكية فقط لمن هو يسعى إلى ملاحقة.
1: هي أخبرتني شخصيا، يعني التقيتها قالت لي أنا لا أستطيع حجز غرفة في فندق حول العالم.
2: بكل تأكيد. نعم. العقوبات الأمريكية هي نوع من التحكم والديكتاتورية، ولكن تطبيع القتل في قطاع غزة، تطبيع المجازر، لا شك بأن الاحتلال الإسرائيلي قد نجح، ومع الأسف نحن نشير هنا لأن كافة المنظومة الأممية والدولية والعربية والإسلامية على رأسها أيضا. نعم. هي قد تطوعت بأن يكون هذا المشهد هو نوع من المشهد الطبيعي اليومي من الحياة الاعتيادية التي اعتاد العالم على مشاهدتها. عندما كان يقل أعداد الشهداء الفلسطينيين وعدد الضحايا عن 200 شهيد، عن 400 شهيد، كان العالم ينظر إلى إسرائيل بأنها نوع من الرأفة بالفلسطينيين، وكأنها أيضا قللت من مستويات الإجرام إلى مستويات قليلة جدا. ولكن عندما تقتل في اليوم ما قبل الأمس 19 فلسطينية، منهم 3 أطفال و4 نساء، لم نشاهد أي إدانات دولية، لم نشاهد أي مقرر دولي خاص يأتي إلى مهاجم.
1: يعني وصل العالم إلى فكرة ربما أو إلى مرحلة أن يقول 9 أهون من 100 في عدد الشهداء، وهذا يعني تقليل أهمية أي روح إنسان هي مهمة. اسمح لي دكتور، سأوجه سؤالي للسيد أحمد بما أنه موجود في قطاع غزة الآن، وكنا نتحدث مع الدكتور عبد اللطيف عن المساعدات الإنسانية وكيف أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط. هناك إسرائيل تتحدث عن أنها تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والأمم المتحدة تؤكد أن الكميات التي تدخل بعيدة كل البعد عن حاجة الفلسطينيين. نريد أن نعرف منك وأنت في غزة سيد أحمد عن حقيقة الوضع.
0: كما قلت، إسرائيل تتلاعب في محتويات الشاحنات كما تتلاعب في أعدادها. يعني البروتوكول الإنساني ينص على 600 شاحنة، هي تدخل من 100 إلى 200 من الشاحنات يوميا. هذه الشاحنات تتلاعب في محتوياتها، ونعلم أن إسرائيل تصدر للرأي العام الدولي حساب السعرات الحرارية للمواطن في قطاع غزة، وبالتالي هي تدخل مجموعة من المستهلكات والسلع الاستهلاكية التي ترفع السعرات الحرارية حتى تنجح معادلة حساب السعرات الحرارية، لكن بالمعنى الفعلي تمنع إدخال أي من الأدوات الرئيسية والمهمة والحيوية، سواء في ترميم المستشفيات، في دعم القطاع الصحي، في دعم القطاع الاجتماعي، أو في ترميم البنية التحتية، وتمنع أي إمكانية للتعافي في قطاع غزة، وتعيد إنتاج سياسة التجويع. وهذا أيضا استثمرت فيه إسرائيل حالة الانشغال الدولي منذ الحرب على إيران وحالة التوتر في الشرق الأوسط. استثمرت إسرائيل كل هذه الحالة من الانشغال في إعادة صياغة الكثير من السياسات، بما فيها إطلاق الحصار، سياسات التجويع، سياسات الابتزاز الإنساني، منع دخول الكثير من المساعدات الحيوية والرئيسية للمؤسسات الدولية والمؤسسات العاملة في قطاع غزة، وأيضا منع دخول الأدوية. هناك شح كبير جدا في قطاع غزة في الكثير من الأصناف، شح كثير جدا في كثير من المستلزمات. وكما قالت وزارة الصحة، هناك ما يقارب 1.5 مليون فلسطيني يعني يقبلون على خطر المجاعة نتيجة السياسات الإسرائيلية. إضافة إلى كل ذلك، هناك ما يقارب أكثر من 1 مليون فلسطيني هم محشورين في خيام.

0: أما هذه الخيام مهترئة لا تقي لا من برد الشتاء ولا من حرارة الصيف، وهي تتحول تدريجيا إلى بيئة ناقضة للأمراض، بيئة قاتلة. وفي المقابل يمنع إسرائيل دخول الخيام، وتمنع إسرائيل أيضا دخول الكرفانات أو البيوت المتنقلة، والتي هي جزء من البروتوكول الإنساني الذي يفترض أنه طبق في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، أي منذ أكتوبر 2025.
1: طيب دكتور عبد اللطيف، الأمم المتحدة تتحدث عن تقريبا 10% من سكان القطاع وصلوا إلى حد المجاعة الفعلية، ماذا يعني هذا الرقم؟
2: هذه أرقام مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أن يصل سكان قطاع غزة إلى هذه الدرجة من الخطورة التي تهدد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن بشكل حقيقي وبشكل يومي، وأن تكتفي الأمم المتحدة مع الأسف فقط بإصدار مثل هذه التصريحات التي تتابع الأمر وكأنها عبارة عن جهة إعلامية تسعى إلى رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وبينما أن عملها الحقيقي والفعلي هو ملاحقة الكيان الإسرائيلي، هو فرض إجراءات فعلية تسعى إلى إيجاد حالة من الضمان النفسي والصحي والغذائي لسكان قطاع غزة. مع الأسف اليوم كافة الجهات الحقوقية الدولية باتت توثق بأن ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو نوع من السياسة الممنهجة التي تسعى إلى الإفناء الكلي أو الجزئي لهذا الشعب القابع تحت الحصار والقتل والدمار، وهذا هو التعريف والوصف الشامل والكلي لجريمة الإبادة الجماعية. بالتالي الأمم المتحدة اليوم يجب عليها وكافة المنظومة الدولية وخاصة الدول الأوروبية التي كانت تقف جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تفرض عليه من الإجراءات العديدة والشديدة التي تلزمه بأن يسمح بوصول المساعدات الطبية والغذائية، والسماح بكافة الوسائل التي تسعى إلى التخفيف من مخاطر ووطأة هذه الحرب التي طالت كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. نحن عندما نتحدث اليوم عن خروج كافة القطاع الصحي عن الخدمة، عندما نتحدث عن عدم وجود أبسط الأمور الصحية والأساسية للأطفال أو حتى للرضع، وناهيك عن الأمراض المستعصية في قطاع غزة التي لا يمكن بحال أن يوجد لها أي علاج ممكن، والذي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الحالة هو في السياق الأول دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية. كافة البروتوكولات الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، إنما وبرأيي البسيط هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة الكاملة مع إسرائيل هي وضعت خطة لخداع الرأي العام العالمي عبر إيجاد نوع من المظلة الوهمية بأننا نسعى إلى تخفيف من معاناة الفلسطينيين، نسعى إلى إدخال المساعدات، إلى توفير نوع من الحياة الكريمة للفلسطينيين. ولكن عندما نلاحظ بأن الفصائل الفلسطينية المقاومة قد وافقت قبل يومين على شروط الرباعية وشروط ميلادينوف بحصر السلاح، بتوقيف السلاح، لنا أن نسميه ما نسميه، ولكن الرد الإسرائيلي المباشر جاء بالاستمرار والإمعان في قتل المدنيين واستهدافهم، 19 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة. لم يصدر أي موقف واحد عن الوسطاء مع الأسف سوى على خجل. الإدارة الأمريكية لم تكن أيضا لتضع حدا لهذا الإرهاب الإسرائيلي المستمر. بالتالي وباعتقادي بأن هذه الخطة اليوم ما هي إلا خطة لفرض نوع من الاستسلام والوصاية على الشعب الفلسطيني،
1: وبالتالي ولا تسعى الحرب مستمرة والإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة رغم كل الصورة التي تحاول إسرائيل تصديرها. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومن غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا الى العالم اليوم وفيه الليله. بين شد وجذب، طهران تنفي وجود اي محادثات مباشره مع واشنطن، وترامب يؤكد مباحثات الفرصه الاخيره. أوضاع تقترب من الانفجار، الحكومة الإسرائيلية تصدق على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. بعد اشتباكات بالمدفعية والطائرات المسيرة، عبور مئات الإثيوبيين من إقليم تيغراي إلى السودان خلال يومين هربا من المعارك.

0: إلى ملفنا الأول في العالم اليوم، حيث تدخل الاتصالات بين واشنطن وطهران مرحلة حساسة تتقاطع فيها حسابات الأمن الإقليمي مع الملفات الخلافية العالقة وسط تحركات دبلوماسية تقودها وساطات إقليمية لاحتواء التصعيد وفتح مسار للتفاهم، في حين تتحدث الولايات المتحدة عن قرب التوصل إلى اتفاق محتمل تنفي إيران ذلك، وتؤكد أن أي تفاوض وحل يتعلقان مباشرة بأزمة مضيق هرمز والبرنامج النووي يجب أن يرتبطا بضمانات لتنفيذ أي تفاهم مستقبلي.
1: تتزايد المؤشرات على حراك دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران رغم التناقض في تصريحات الجانبين، فبينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يقترب ومحادثات تنطلق، تؤكد إيران عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن. ترامب قال إن اتفاقا بشأن مضيق هرمز بات وشيكا، وإن التوصل إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني أصبح قريبا. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي محادثات مباشرة أو خطط لإرسال أو استقبال وفود تفاوضية، مشيرا إلى أن باكستان هي الدولة التي تتولى حاليا دور الوساطة، فيما تقدم قطر دعما للجهود. وأوضح بقائي أن الاتصالات الجارية مع سلطنة عمان تقتصر على مباحثات بشأن ترتيبات مسار جديد ومؤقت للملاحة بشكل آمن في مضيق هرمز، وشدد على أن أي تغيير في وضع المضيق لن يتم ما دامت العمليات العسكرية والوجود البحري الأمريكي مستمرين على حد تعبيره.
2: ما دامت الأعمال العدائية الحالية للولايات المتحدة مستمرة، وما دام الحصار البحري المفروض على إيران قائما، وما دام العدوان العسكري الأمريكي ضد إيران ومصالحها متواصلا، وما دامت الولايات المتحدة تواصل الانتهاكات التي ارتكبتها خلال هذه الفترة،